0: الروحيه والزمنيه والنفسيه. والعدم الغفران بيؤدي لمراره كبيره قوي في النفس، بيؤدي ان تعاق صلواتنا. يعني لما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت، اذا قدمت قربانك قدام المذبح وهناك تذكرت عن الاخيك شيئا عليك، فاترك قربانك.
1: ترك يعني ترك
0: بالظبط، يعني الرب نفسه مش هيقبل مننا اي صلاه او اي طلبه او اي تسبيح او اي عباده اذا كان على

0: الله زي ما تعلمنا في الحلقة اللي فاتت أنه قلب داود كان بحسب قلب الرب
1: بالزبط.
0: وكمان علشان نكون مشابهين صورة ابنه وعشان نكون زي أبونا الذي في السماوات يشرق شمسه على الأبرار والأشرار. وساعات بنفتكر أن الغفران إحنا بنقيمه للناس اللي إحنا فاكرين أنهم يستحقوا ولكن ناس تانية بنرفض أنه نغفر لهم علشان حاسين أن ذنبهم أعظم من أن يحتمل زي ما قايين قال. لكن النهاردة عايزين نتكلم على ليه مهم قوي أن أنا أغفر.
1: هي جزء من صلاة يعني مش محطوطة كده زينة، زي ما حضرتك قلتي أن دي الجزء الوحيد في الصلاة النموذجية اللي الرب بيعلمنا نصلي زيها ونفهمها، لأن ده هتبقى محور حياتنا الروحية وعلاقتنا مع الله. فجزء منه هو اسمه الغفران، والغفران للآخر كما غفر الله. فنحن مدعوين أو مأمورين، ده أمر
0: بالزبط.
1: ده مطلب إلهي، ده مش حاجة متروكة أعملها أو لأ، ده مش مشروب أخده أو مخدوش، مش نصيحة
0: حاجة اختيارية.
1: مش حاجة اختيارية، مش نصيحة أعمل بيها أو ما أعملش بيها، لكن ده مطلب إلهي. لما بنتعدى عليه إحنا بنوقع نفسنا في خطية، والخطية دي اسمها عدم غفران، الغفران الأخوي اللي بتؤثر على علاقتنا مع الله الآب، فبنقع في مشكلة أيضا اللي هو عدم الغفران الأبوي. عشان كده لأنه مطلب إلهي فلازم نفهم بقى نقتنع. كل الكلام اللي احنا قلناه جميل، ادينا مثال الرب يسوع، ادينا مثال استفانوس،
0: ادينا مثال يكونوا شفقين متسامحين
1: بالزبط.
0: ده امر كما سمحكم الله ايضا في المسيح،
1: وادينا امثله المسيح عمل ايه مع الصليبين، استفانوس عمل ايه مع اللي بيرجموه، يوسف عمل ايه مع اخواته. والالم اللي جاي من جوه العيله اصعب
0: من اللي بره،
1: من بره، والجرح اللي من الاخوه
0: اشد من الاعداء،
1: وله أثر صعب جدا في النفس. أنك تشعر أن أخواتك بيكرهوك،
0: يعني أكتر ناس بيصعب عليك فعلا منهم وبتتجرح منهم هم القريبين مش البعاد.
1: وقدر يوسف يغفر، وقدر داود اللي ما عملش حاجة. يعني إيه ذنب داود؟ ليه شاول يكره داود؟ لأن النساء النسوة في إسرائيل كانوا يغنينا
0: أن شاول
1: ألوف وراء وداود ربوات، فحصل جواه غير. طب أنا مسؤول عن الغيرة اللي جواك؟ ما انا ما عملتش حاجه غلط، ده بالعكس. داود انا في خدمتك يا شاول، انا في جيشك، انا فرد من جيشك، وكمان فرد من عائلتك، ده انا زوج بنتك
0: وعندي ولاء ليه،
1: وعندي ولاء، فهل تعاقبني على امانتي؟ داود كان ممكن يشعر بالامر ده، لكن ومع هذا داود قدر يغفر لشاول مع ان جات له الفرصه ان ينتقم من شاول، لكن ما عملش كده. ضربوا قلبه، ازاي تمد ايدك، ازاي تبقى بتتمثل بيا وتعمل الفعل ده. اذن الغفران مطلب الهي. لكن واحد يقول لي دي امثله يا عم، احنا في الوقت الحاضر خلينا نحط اسباب ليه احنا مدعوين ان احنا نغفر. اللي يخليني اكون مقتنع ان لازم اغفر، اول سبب بيخليني أكون مقتنع أني لازم أغفر، لأنه غفر لنا. وعلى نفس المثال، نفس المثال يجب أن نغفر نحن أيضا للآخرين.
0: طب قبل ما نسيب النقطة دي أخي أندرو، يعني حضرتك النقطة اللي أثرتها دلوقتي دي نفس النقطة اللي اتكلم فيها الرب يسوع،
1: بالزبط.
0: إن لم تغفروا للناس ذنوبهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا. هل فعلا غفراني من غفران الرب ليا الأبوي ممكن يتعطل لو أنا ما غفرتش لأخويا وأختي الغفران الأخوي؟
1: أقولك ليه؟ لأن في وصية، والوصية ملزمة، والوصية يجب أن تطاع، والوصية يجب أن نعيش بيها. الوصية بتقول إيه؟ أن احنا وصية جديدة أعطيتكم أنا، أن تحبوا بعضكم البعض، بعضكم البعض بمقياس يا رب
0: كما
1: أحببتكم أنا.
0: يعني ده الستاندرد، ده القامة
1: بالزبط
0: اللي لازم نحب
1: المقياس
0: بيها بعض،
1: اللي لازم أوصل ليه، والرب مش هيقبل أقل من المنسوب ده. كما أن الرب لم يكن يقبل ذبيحة معيوبة في العهد القديم، الرب لم يقبل مستوى محبة أقل من المستوى بتاعه.
0: ودي الآية اللي قالها
1: ومستوى غفران.
0: ودي نفس أقل الآية يعني حضرتك قلت كلمة ذبيحة افتكرت إذا قدمت قربانا قدام المذبح وهناك تذكرت أن لا فيك شيئا عليك ده تقدمة

0: دي ذبيحة
1: بالظبط،
0: بس في حاجة معيوبة إن لأخوك شيئا عليك. فدي يعني فعلا إحنا ساعات بنقدم لرب ذبايح معيوبة بعدم غفراننا لإخواتنا.
1: خلينا ناخد نموذج المسيح اللي أعطوا
0: تعطوا
1: لأنكم
0: بالكيل الذي بتكلون يكال لكم.
1: يعني إيه؟ هتاخد على قد
0: ما أنت بتدي.
1: يعني في إيه؟
0: في نفس الكيل،
1: نفس الكيل بنفس الطريقة يتغفر لك غفران أبوي على قد
0: الغفران الأخر،
1: إلا غفران الأخر مش هيحصل أكتر من كده.
0: هللويا.
1: ده قدام ده، ده في مستوى ده، ده في نفس القياس بتاع ده، ده في نفس الشكل بتاع ده. عشان كده ليه يجب، مش نصيحة لا، ده واجب أمر علينا أن نغفر للآخرين لأنه قد غفر لنا مسبقا. فبنفس مستوى الغفران اللي رب قدمه لينا لم يحسب له الرب خطية. يعني لم يعني مش شايفك
0: ولا في روحه غير
1: ملام،
0: ما فيش ولا لوم عليه،
1: لا شايفك ملام ولا شايفك مذنب، ولا أقولي أنا أغفر لك بس عشان أنا قلب طيب بتكبر عليه، فأنا غفران فيه تعالي إن حسب إن غفران، أنا أغفر لك بس عشان أعرف أصلي كأني بمن عليه وبذله، فكأني خدته حجة إن أنا عشان أعرف أصلي لا ده مش غفران. لا غفران الرب ما عملش معنا كده. الرب قال
0: إيه؟ عشان بحب الشخص نفسه مش عشان أنا أعمل اللي عليا. يعني لا. الدافع الحقيقي الدخين اللي لازم يكون أنا بقدم غفران لأخويا أو أختي علشان أنا بحبه، زي ما ربنا حبني وغفر لي أنا كمان أحبه وأغفر له.
1: عشان كده في أفسس 4 يقول كونوا لطفاء
0: بعضكم نحو بعض.
1: لطفاء يعني لطيف، لطيف يعني صاحب ذوق، صاحب كرم، عندك محبة، عندك قلب كبير تقدر تحتوي الآخرين. كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين
0: كما سامحكم
1: الله أيضا في المسيح بنفس الطريقة وبنفس المقياس. في كولوسي 3:13 محتملين
0: بعضكم بعض،
1: مش هقول له أنا زهقت منك عرفتني يا أخي، الرب ما سمعناش الكلمة دي. كم من المرات اللي احنا مش بنبقى على حسب توقع الله منا. الله متوقع منا نمو شكل، الله متوقع منا حالة معينة، لكن احنا بنعمل ايه؟ مش بنبقى جديرين ومش بقى على حسب التوقع اللي الله بيتوقع. ومع هذا ما قاليش انا زهقت منك او مليت منك او تعبتني يا اخي، يا اخي روح بقى من الكلمات اللي بنسمعها دي، روح بقى من وش، لا محتملين
0: بعضكم بعض
1: ومسامحين
0: بعضكم بعض.
1: بعض إن كان
0: لأحد
1: على أحد شكوى
0: كما غفر المسيح،
1: كما غفر بأي مقياس، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. غفر لنا المسيح، لذلك يجب علينا أن نغفر بعضنا البعض، ولهذا قد دعينا إلى الغفران، ومطلب الله هو الغفران، وعلمنا أن نصلي من أجل الغفران. ده السبب الأول،
0: لها وصية لازم تطاع
1: بالضبط. السبب الثاني لأن المسيح هو قدوتنا. طب بقى بصي، دايما الأولاد يقلدوا آبائهم صح؟ والبنت وهي صغيرة تحب تلبس زي مامتها
0: بالضبط،
1: تقعد زي مامتها،
0: يعني تتكلم زي مامتها،
1: تتكلم زي مامتها، تحب تحسيها نموذج مصغر. المسيح لو احنا بنحب المسيح، المسيح هو قدوتنا، فلازم نقتدي به. ليه لازم اغفر؟ لان المسيح هو قدوتي ويجب علي ان اقتدي به. عشان كده الآية اللي قرناها في الحلقة اللي فاتت بطرس الاولى 2:21 لانكم لهذا دعيتم، دي الدعوة بتاعتي. لو خرجت بره الاطار ده يبقى انا مش جوه العيلة، جوه العيلة يبقى لازم أتبع
0: أصول وقوانين العيلة
1: بالضبط. ولأنكم لهذا دعيتم إيه؟ لأن المسيح أيضا تألم لأجلنا. المسيح ده عمل ده ليه؟
0: عشان يترك لنا مثال نقتدي به،
1: تارك لنا مثال لكي تتبعوا خطواته. في رسالة

0: قالت يوحنا الأولى إصحاح 2 عدد 6 من قال إنه ثابت فيه
1: ينبغي دي يعني لازم
0: إنه كما سلك ذاك هكذا
1: يسلك هو.
0: واحد يقول لي وكيف سلك هو؟ قد سلك بالغفران، غفر للصالبين، قدم نموذج للغفران، قدم طريقة عملية للغفران، ووضع نفسه قدوة لي فيجب أن أقتدي به لأنه تصرف بنفس التصرف. لن يقبل الرب سلوك أقل من الطريقة اللي الرب عاش بيها وعمل بيها.
1: يعني عارف افتكرت الآية اللي الرب قالها إن الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، وفي الرسائل يقول نضع أنفسنا من أجل الإخوة.
0: بالضبط.
1: يعني الواحد عشان يغفر لازم ياخد موقف التحت.
0: بالضبط.
1: اللي ينزل من تحت ويرفع.
0: وده اللي عمله
1: المسيح. وزي الرب يسوع ما عمل معانا.
0: نزل ورفع. خدنا لفوق.
1: مش
0: إن لم يجتذبه الآب. يجتذبه الفين. ياخدنا من الحتة اللي احنا فيها يرفعنا لفوق.
1: لكن مش بنروح لبعض بتعالي او لا. انا بمن عليك بغفرانة وانا عشان انا احسن منك فانا
0: او بعمل موقف وخلاص.
1: بالظبط.
0: يبقى رقم واحد لماذا نغفر؟ لانه غفر لنا
1: بنفس المسيح.
0: اتنين لماذا نغفر؟ لان المسيح قدوتنا والمسيح سلك بنفس هذا المنهج فعلينا ان نتبع ونسير في نفس المنهج. رقم ثلاثة لماذا نغفر؟ لان الغفران فخر المؤمن. فخر أنت مؤمن، الغفران فخر ليك. يقول كده في أمثال 19 آية 1 تعقل الإنسان يعمل إيه؟
1: يبطئ
0: غضبه وفخره
1: الصفح عن معصية.
0: فخر المؤمن الصفح، والصفح يعني الغفران. عشان كده في الموعظة على الجبل يقول كده طوبى للرحماء لأنهم
1: يرحمون.
0: طوبى الأنقياء. مين اللي بيرحم؟
1: النقي القلب.
0: طوبى لأنقياء القلب
1: لأنهم
0: يعينون الله. رقم أربعة لماذا يجب علينا أن نغفر؟ لأن الغفران فضيلة وصفة من صفات الله العظيمة التي يريدنا أن نتصف بها.
1: عشان كما لكي تكونوا مثل أباكم الذي في السماوات.
0: بالضبط. يعني كما إن أبوكم هو
1: كامل
0: هكذا
1: أنتم أيضا كاملين.
0: يا سلام شوف الجمال. عشان كده يقول كده في بطرس الثانية صح واحد من عدد 5 العدد ولهذا عيني
1: وأنتم باذلون كل اجتهاد
0: قدموا في إيمانكم
1: فضيلة
0: وفي الفضيلة
1: معرفة
0: وفي المعرفة
1: تعففا
0: وفي التعفف
1: صبرا
0: وفي الصبر
1: تقوى
0: وفي التقوى
1: مودة
0: أخوية
1: في المودة الأخوية محبة
0: لأن هذه إذا كانت فيكم
1: هي
0: المحبة والغفران الأخوي إذا كانت فينا وإيه
1: وكثرت
0: يعني مش بعملها مرة ده ممنهج اسلوب حياة عايشه تصيركم
1: لا متكاسلين غير مثمرين
0: لمعرفة ربنا يسوع فضيلة عظيمة جدا.
1: أنا عايزة أشير لحاجة في الآية دي أخي
0: فضل.
1: وأنتم باذلون بكل اجتهاد.
0: نعم.
1: الموضوع ما بيبقاش سهل.
0: بالضبط.
1: الموضوع ممكن أعرفه إنه وصية أعرفه إنه حلو فخر ليا أعرفه إنه لازم أقتدي بالمسيح لكن ساعات مش ساعات بيبقى كتير من الأحيان محتاج بذل مجهود.
0: بالضبط.
1: محتاج باذلون بكل اجتهاد مش الموضوع بيجي على هواية
0: لا.
1: أو بطريقة سهلة.
0: وممكن أكون ضد رغبتي.
1: بالضبط.
0: بالزبط.
1: إنه نبذل اجتهاد إن إحنا نكون كده نغفر ونصفح ونسامح ومودة أخوية ومحبة.
0: فالغفران فخر للمؤمن والغفران فضيلة وصفة يجب أن يتصف بها المؤمن. عشان كده في لوقا 6 آية 36 فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم من صفات الله
1: أنه رحيم
0: والله يريد أن أولاده
1: يكونوا رحماء
0: يتصفوا بنفس هذه الصفة. متى 5:45 الآية الجميلة اللي حضرتك أشرت إليها في الحلقة اللي فاتت لكي تكونوا
1: أبناء أبيكم.
0: علامة البنوة إيه؟
1: أن أنا أكون زي أبويا.
0: بالضبط. الذي في السماوات
1: فإنه
0: يشرق
1: شمسه
0: على الأشرار والصالحين
1: ويمطر على الأبرار والضالين.
0: يعني الشمس بتطلع. هل ربنا بيقول الجدع ده مرحد بلاش أطلع عليه الشمس؟
1: لا.
0: الجدع ده دين تاني بلاش أطلع عليه الشمس؟ هذا هو إلهنا الصالح. وبنفس الطريقة الله عايزنا نعيش. متى 5:45 فكونوا أنتم كاملين

0: كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. فالله بيدعونا لنفس هذا المبدأ أن نعيش بالمبادئ السماوية. رقم 5، لماذا يجب علينا أن نغفر؟ حاجة نفسية بقى. الأربع حاجات، حاجة في سلوكنا مع المسيح، الحاجة 5 في علاقتنا مع نفسنا. لماذا يجب علينا أن نغفر؟ لأن الغفران يحررنا من المرارة، يحررنا من المرارة.
1: إيه المرارة؟ الإنسان الذي لا يغفر هو أكثر واحد متمرر،
0: مؤذي نفسه وبيأذي نفسه وبيأذي اللي حواليه. إيه المرارة؟ تعريف المرارة لما حبيت أدور عليها، هي عادة مدمرة في حياتنا تنتج عن اختبارنا لخسارة شيء ما أو شخص ما، أو الإحساس بالخداع في شخص، أو الإحساس أن شخص ما قد وجه لي سلوكيات معينة مؤذية لي. يقول كده، أحيانا بتكون بسبب صدمة غير متوقعة أو خسارة شخص غير متوقعة. وهل تعلمي أن المرارة ممكن تكون بسبب تصور معين ضد الله؟
1: لا، فهمنا بقى الحتة دي شوية.
0: يعني إيه؟ إبليس يمسك ذهني ويقول لي ليه ربنا سمح أن فلان ينتقل دلوقتي؟ هو عارف أنه عزيز على قلبي. ليه ربنا سمح بالتجربة دي؟ ليه ربنا سمح بالموقف ده؟ ليه ربنا سمح أن فلان يأذيني؟ ليه ربنا سمح بالحاجة دي وعارف أن هي ممكن تدمر نفسيتي؟ فبيبدأ إبليس يلعب على صورة أن الله هو المتسبب للمشكلة دي،
1: فبيخلق جوايا مرارة حتى من نحو ربنا.
0: بالظبط. المرارة هي شعور عميق بالحزن ناتج عن عدم معرفة لوضعية التجربة اللي أنا بكتسب فيها، هي جاية منين ومين المتسبب فيها. المرارة هي شعور عميق بالحزن لأن الروح القدس يحزن جوانا بسبب أن احنا نترك المرارة تتأصل جوانا وتسيطر علينا.
1: يعني نقدر نقول أن المرارة بتيجي نتيجة أن أنا عايزة الحاجات تحصل بطريقة معينة.
0: بالزبط.
1: ولو ما حصلتش بالطريقة اللي أنا عايزاها بتولد جوايا شكاية.
0: بالزبط.
1: على ربنا أو بالزبط. شكاية على الناس.
0: بالزبط.
1: فببتدي
0: ألوم. ببقى متعشم في واحد.
1: بالزبط.
0: ما عملش.
1: ألوم ربنا وألوم الناس واخد ولوم منهم الزروف. موقف. وأنا اللي بجني.
0: بالزبط.
1: المرارة دي جوايا.
0: والموقف ده مش باخد موقف بذهني. لكن الموقف ده باخده على أعصابي.
1: وعلى مشاعري.
0: وعلى مشاعري. فبيتخزن جوايا. فبيزرع جوايا أصل مرارة.
1: عارف يكون بركان.
0: بالزبط.
1: بيتفجر شوية وبيغلي شوية شوية.
0: عشان كده في رسالة العبرانيين 12 الآية الجميلة اللي حضرتك ذكرتيها في الحلقة اللي فاتت، يقول كده اتبعوا السلام مع الجميع. إيه اللي يشفيني من المرارة؟
1: السلام مع الجميع.
0: أو إيه اللي يحصلني
1: من المرارة؟
0: من المرارة اتبعوا السلام مع الجميع. وإيه تاني اللي يحصلني من المرارة؟ والقداسة
1: التي
0: بدونها
1: لن يرى أحد الرب. فاكر رب يسوع ما قال بحسب طاقتكم سالموا جميع الناس.
0: بالضبط.
1: إحنا مطالبين إن إحنا نسالم جميع الناس.
0: ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله. يعني يخيب من نعمة الله؟ يعني بسبب المرارة ما يتمتعش بالنعم الإلهية، يبقى زهقان من كل حاجة، مش شايف أي حاجة جميلة، شايف كل حاجة سودة، حزين، مكتئب، لألا يخيب أحد من نعمة الله. ولما ما يعرفش يتمتع بنعمة الله
1: يطلع
0: أصل لألا مرارة. يطلع أصل مرارة ويعمل إيه؟
1: يصنع انزعاجا،
0: يعيش في حالة انزعاج واضطراب مستمر،
1: فيتنجس به كثيرون. أنا عايز أقف عند الحتة دي أخي أندرو. يعني دلوقتي أنا لما بسامحش حد أنا الوحيدة اللي مضرورة.
0: بالظبط.
1: أنا الوحيدة اللي اللي بغلي من جوه. أنا الوحيدة اللي
0: بركان زي
1: بركان
0: ما وصفتي.
1: إيه بقى الحتة بتاعت فيتنجس به كثيرون؟
0: أقول لك ليه. أفسس 4:31 بيجاوب علينا. ليرفع من بينكم
1: كل مرارة.
0: المرارة بتعمل إيه؟
1: سخط وغضب.
0: يعني إيه سخط؟
1: نقمة على
0: بالظبط
1: شخص.
0: قاعد كده في وسط الناس. عندي نقمة، عمال أقارن. طب ليه يا رب مش ده متألم زيي؟ ليه مش ده؟ فده بيأثر على علاقتي مع الناس تأثير سلبي.

0: ببث ولا قاعد روح سلبيه في القعده، فبيأثر في اللي حواليا، فبيقوم اللي حواليا يقولوا القعده كانت كئيبه ليه، هو فلان ده كان قاعد مقشر ليه، كان قاعد مبوز ليه، يا ترى عملنا له ايه. فبيبدا ببث روح نوع
1: المرارة
0: من التأنيب
1: اللي جوايا بتنتقل للآخرين
0: في صورة روح تأنيب. أمشي للبيت وأبدأ أراجع نفسي، هو زعلان مني؟ يا ترى في ناس تتصل بيا تقولي أنا كنت في الاجتماع بس حاسس إن فلان واخد موقف. ليه يا حبيبي؟ لأنه كان قاعد كده في نفسه وما ردش السلام كويس. يتنجد به كثيرون. المرارة بتعمل إيه؟ سخط. المرارة بتعمل إيه تاني؟
1: غضب.
0: غضب، ببقى غضبان. ولأني غضبان بتكلم بانفعال،
1: صياح وتجديف.
0: ولأني غضبان وبتكلم بصياح تطلع من جواه من جوايا عبارات تجديف.
1: التجديف اللي هو حاجات يعني أنا بظلم بيها ربنا، بالزبط. بظلم بيها الناس، بالزبط. بتجنى عليهم،
0: بالظبط. حاسس إنهم السبب،
1: بالظبط.
0: ملبسهم دايما سبب كل حاجة مع كل خبث. خبث بقى إزاي؟ ان انا مش قادر اواجه نفسي بالحقيقه. فاستحسن والبس في حاجه اسمها اقنعه المراره. عارف يعني ايه اقنعه المراره؟
1: لا.
0: اقنع نفسي ان الموقف اللي انا يقول لك يا اخي سيبني احزن، ده من حقي. يا اخي اديني فرصه اتضايق، ده من حقي. دي اقنعه المراره. يا اخي اديني فرصه ان انا يعني اعبر عن مشاعري، انت زعلان لي ان انا مبسوط ايه يا الله، وانا يعني انفجر. دي اسمها اقنعه المراره. ارتدي قناع اسمه قناع المراره. في قناع تاني اسمه قناع المراره في شكل الانتقام، يقول لك يا اخي وربنا عايز ان ملطش لازم انتقم. لان علم النفس بيقول ايه؟ لما تسمع كلمه مؤذيه ردها كلمه، نفس عن اللي جواك. بس التنفيذ ده بيطلع بشكل ايه؟ انتقام. في نوع تالت، قناع تالت للمراره اسمه دفاع، سلاح الدفاع عن النفس. ده بيطلع ازاي بقى؟ بيطلع بطريقة انا انحرمت من الحب، فبالتالي اعمل ايه؟ اشوه الصورة، اشوه الاشخاص،
1: او كمان الرثاء على النفس.
0: بالظبط.
1: يعني ممكن انا افضل جوايا اعمل يعني ريهرسل كده، اعمل اكرر الحدث واشفق على نفسي وتصعب عليا روحي، وانا اللي انا اللي اتظلمت، وانا اللي
0: في ثلاث ايات تشفيني من المرارة. ثلاث آيات، حق الكتابي مش دكتور نفسي، مع احترامي للطب النفسي
1: أكيد.
0: ثلاث آيات بتشفيني من المرارة. الآية الأولى متى 8:17، هو أخذ أسقامنا وحمل
1: أوجاعنا
0: أمراضنا أو أوجاعنا. كل سقم وكل إحساس بالمرارة المسيح شاله مننا، بس كل اللي مطلوب مننا نتصدق ونآمن. الآية الثانية الروح القدس، وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه
1: يشفع فينا، بأنات.
0: عدد 27، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القدسين. خلي الروح القدس يشفيك. ارمي كل الأمور دي على الصليب، اتحرر النهاردة من أصل المرارة واطلق غفران للآخرين.
1: هللويا.
0: ولسه في بعض الأمور لازم نقف قدامها.
1: بشكر ربنا جدا من أجل الحلقة دي، لأنها بتفتح مواضيع عملية. إن إحنا لازم نختبر ونعيش الغفران، ونقول له فعلا رب اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة. وصلوا هكذا.

شاركنا العمل في قناة الكرمة من خلال صلاتك ودعمك. ادخل على الموقع الخاص بقناة الكرمة www.الكرمة.tv.com، اضغط كن شريكاً. يمكنك التبرع من أمريكا، كندا، استراليا، نيوزيلندا، مصر أو أي بلد أخرى. اضغط Donate and Support، اختار تبرع شهري أو مرة واحدة، اختار قيمة التبرع وعملة البلد، ثم Donate. ادخل البيانات الخاصة بك، اختار الطريقة المناسبة لك: Credit Card، PayPal، GPay، Bank Transfer أو Venmo، ثم Donate. شكراً لدعمك لقناة الكرمة. بيك بدأنا ولسه مكملين.

أحبائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. أرحب بكم معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم هي مسؤولية الجميع؟ ثم نؤكد معا هدفنا، وهو إعلان الحق، ولنستعرض معا إيماننا ومفهومه المسيحي في بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة الناتجة عن سوء الفهم، واللي نتج عن سوء الفهم اتهامنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات، لنكون مستعدين أن نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا في محبة واحترام لكل مختلف معنا. وليكن دائما شعارنا أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، فتابعونا.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، ما زلنا معكم في برنامجكم إرسالية المسيح لنتابع معا ما هي الأسباب اللي من أجلها بيدعى أن كتابنا قد حرف. قلت في حلقات سابقة أن مفهوم الوحي هو أكبر مشكلة بتخلي الناس تقول على كتابنا محرف، وبعدين جبنا اللي قالوه اليهود على النبي لما كان بيكلمه يوحنا المعمدان: النبي أنت. الناس افتكرت شخص بعينه. النهاردة في هذه الحلقة أجيب حاجة تالتة بسببها بيتقال إن كتابنا اتحرف. كلمة الباراكليتوس اللي احنا بنترجمها في اللغة العربية المعزي أو الروح القدس، الروح المعزي، اتهمنا إن احنا غيرناها لأنها كانت الأول بيريكليتوس، والتي تعني الروح المحمود أو الروح الممدوح، فقالوا دي بتوجه وبتعني شخص بذاته. انتوا غيرتوها من البيريكليتوس، عملتوها الباراكليتوس، خليتوا المعنى من الروح المحمود أو الروح الممدوح، غيرتوها إلى الروح المعزي. الحقيقة الكلمتين يدوبك بيختلفوا عن بعض في حرف واحد، حرف واحد في اللغة اليونانية، فمعرفناش يعني مش عارفين ايه الموضوع، حرف وحرف صغير وشرطة فيه تغير المكتوب. هيبان لحضراتكم على الشاشة الفرق بين الحروف في الكلمتين، هتلاقوا فرق بسيط قوي، فعلا احتمال يكون اتغير. لكن عشان أثبت إن الكلام ده اتغير ولا ما اتغيرش، لازم أتكلم بعقلانية، لأن ممكن يبقى فيه كلمة كده وكلمة كده، زي الكلام الإنجليزي كلنا عارفينه. يعني أقول there T-H-E-R-E ولا T-H-E-I-R، حرف واحد اللي اتغير، ودي ليها معنى ودي ليها معنى آخر، ممكن سهل قوي إن نتغير. لكن تعالوا نشوف مواصفات هذا الشخص إذا كانت تنطبق على الروح المحمود أو الروح الممدوح ولا تنطبق على الروح المعزي. إذا كانت بتنطبق على الروح المحمود نبقى نحن ناس محرفين ومزورين غيرناه، لكن إن لم تكن تنطبق يبقى المشكلة اتحلت بعقلانية وبشيء هادي وبالمكتوب، مش هنحامي ونجامل طرف على طرف. تعالوا بينا نفتح الكتاب المقدس ونشوف الإنجيل حسب ما رواه يوحنا والأصحاح 14 الأعداد 16 إلى 17، ونشوف مع بعض بيتقال إيه عن هذا الروح، ونشيل ونحط الروح المحمود، ونشيل ونحط الروح المعزي، ونشوف سياق الكلام هينسجم مع أي منهما. تعالوا نشوف مع بعض. بقول: وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر، اللي هي الكلمة المختلفين عليها. معزيا آخر هو عايز يحطها البيريكليتوس، يعني الروح المحمود، فهنقراها بالكلمة اللي هي عجباء: وأنا أطلب من الآب فيعطيكم الروح المحمود. ماله الروح المحمود ده؟ يقول ليمكث معكم إلى الأبد. هل هناك بشر بيعودوا إلى الأبد أحياء؟ نمرة 2، يكمل في عدد 17 يقول: روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. يعني حاجة غير مرئية. هل في إنسان هلامي غير مرئي خيال، ولا الإنسان له جسد مرئي والناس بتشوفه؟ أما أنتم فتعرفونه. بيكلم الكلام ده السيد المسيح بيكلم التلاميذ في القرن الأول، بيقول لهم: أما أنتم فتعرفونه. هل الروح اللي هم بيقولوا عليه كان التلاميذ عارفينه في القرن الأولاني؟ والغريب كمان يقول لأنه ماكث معكم. طب هل الشخص المقصود هو كان مع التلاميذ وبعدين يقول عليه ويكون فيكم؟ هل في شخص إنسان يكون ده

داخل إنسان ولا اللي داخل الإنسان دي بتبقى حاجة روحية. فيبقى صفات هذا الشخص لازم يمكس إلى الأبد، لازم العالم ما يشوفوش، مش هيقبله لأنه لا يرى. وبعدين التلاميذ شافوه، التلاميذ عرفوه، التلاميذ مكس معاهم، التلاميذ هو فيهم. مش بيبقى بيتكلم على حاجة روحية؟ يبقى أكيد ده بيتكلم على الروح القدس اللي الرب يسوع وعد تلاميذه قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تنالوا موعد الروح. وجه فعلا في يوم 50 وحل عليهم الروح القدس، مكس فيهم ومعاهم وهم شافوه وبقى جواهم. وممكن هذا الروح، مش ممكن، ده هو الروح القدس ده اللي ممكن يعيش إلى الأبد، ما بيموتش لأنه هو روح الله القدوس. يبقى في أول آية الصفات كده ما تلبس أبدا على الروح المحمود أو الروح الممدوح، لكن تيجي متوافقة كل التوافق مع الروح المعزي اللي هو الروح القدس. يبقى إذن الكلمة هي باراكليتوس، وإحنا عمرنا ما غيرناها وخليناها بيريكليتوس. هناك شاهد آخر في نفس البشارة بتاعت يوحنا والعدد والأصحاح 14، بس العدد 26 بيقول وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. هنشيل الروح المعزي ونحط الروح المحمود ونقول وأما الروح المحمود أو الروح الممدوح الذي سيرسله الآب باسمي، يعني باسم المسيح، يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. يبقى الشخص اللي جاي ده هيعلم الناس ذات التعليم اللي علمها السيد المسيح، ويفكرهم بذات كلمات السيد المسيح، ويذكركم بكل ما قلته لكم. طيب هل الشخص اللي مفروض يجي ده كان مفروض يجي يعلم كل تعليم المسيح؟ يعني هتوقع منه يقول لي ايه؟ هيقول لي احبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم، صلوا من اجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. لازم يقول لي كده. نمرة 2، هيجي يقول لي ايها الرجال احبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه من أجله. هيجي يقول لي زي ما قال السيد المسيح وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، يعني يصلب. يعني اللي هيجي يعلمني ويذكرني بكل قاله المسيح يقول لي المسيح صلب. المسيح قال أنا والآب واحد، يعني اللي هيجي يقول لي يقول لي المسيح هو ابن الله وهو مساوي للآب في الجوهر. اللي هيجي يقول لي هيجي يقول كل كلام المسيح، والسيد المسيح قال إنه كان من البدء خلق الله أو خلقهما الله ذكرا وأنثى، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان. يبقى اللي هيجي يجي يقول لي ما تتجوزش الا واحده وما عندكش طلاق. هل اللي هم بيعتقدوا اللي احنا غيرناه هل بتنطبق عليه هذه الشروط وهذه المواصفات؟ هل جه قال لي كل كلمات المسيح اللي انا قلتها ولا مش؟ يبقى اكيد هو الروح القدس، لان الروح القدس اللي الرب بعته في يوم 50 هو اللي هيحفظنا وهو اللي هيعلمنا وهو اللي يحمينا، وما زال لحد اليوم الروح القدس في داخل المؤمنين هو اللي بينبههم وهو اللي بيذكرهم بكل ما قاله السيد المسيح إذا نسيوا، وهو اللي بيحفظهم وهو اللي بيرشدهم الطريق معاهم، وهيمكس إلى الأبد يعمل هذه الشغلان. يبقى لازم تكون الكلمة كانت باراكليتوس الروح المعزي وما غيرناهاش، وكانت أصلها الروح المحمود
أو الروح.

0: الممدوح. عندي في نفس البشارة، بشارة يوحنا والأصحاح 15 والعدد 26 بيقول لي: ومتى جاء المعزي، ده السيد المسيح اللي بيقول، ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. الذي سأرسله أنا إليكم، يبقى اللي جاي ده اللي بعته المسيح، يبقى اللي جاي ده اسمه رسول المسيح. هل ينفع اللي جاي ده نقول عليه رسول المسيح؟ من يقبل؟ إذا كان حد يقبل يبقى جميل خالص، لأنه إذا قبل يبقى المسيح هو الله وكان الموضوع انتهى وخلصنا. يبقى اللي مكتوبة هنا هو الروح القدس، هو الروح المعزي اللي السيد المسيح قال: خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أن أنطلق لا يأتيكم المعزي. الروح القدس اللي الرب بعته، السيد المسيح هو الذي أرسل الروح القدس ليمكث في المؤمنين، ليعلمهم، ليذكرهم بكل ما قاله السيد المسيح. شاهد تاني في نفس بشارة يوحنا بس الأصحاح 16 والعدد 8 بقول: ومتى جاء ذاك اللي هو الروح المعزي أو الروح المحمود، هيعمل إيه؟ بيقول: يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. يعني إيه؟ وشرحها، يقول: أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي. يعني اللي جاي هيجي يزعق للناس ولهم: إزاي ما أمنتوش بالمسيح؟ أنتوا غلطانين، لازم تأمنوا بالمسيح. وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي. يبقى اللي جاي هيقول إن المسيح هو ابن الله وذهب إلى أبيه الذي في السماوات. هل المقصود بالبيريكليتوس جاي يبكت الناس ويقول لهم عيب ليه ما أمنتوش بالمسيح، مفروض تأمنوا بيه دلوقتي؟ ولا جاي يقول لي فعلا المسيح كان ابن الله؟ يقول: وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. يبقى من الشواهد دي بنقول استحالة نكون إحنا أبدا زورنا في الكتاب، نكون أبدا غيرنا في الكتاب وحولنا كلمة إلى كلمة أخرى عشان نداري المعنى اللي موجود. المعنى الموجود هو الباراكليتوس، الروح المعزي، الروح القدس اللي أرسله الرب لينا. عزيزي المشاهد، نخرج إلى فاصل ثم أعود لنستكمل حديثنا معك، فابقوا معنا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.elkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أهلا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى لنستكمل ما بدأناه معا. آخر حاجة، سبب بتسبب مشكلة إن كتابنا محرف، وبتيجي الفكرة قولوا لنا ده الإنجيل اللي معاكم مش هو كتاب ربنا، ده الإنجيل الصحيح هو إنجيل برنابا. إنجيل برنابا؟ عمرنا ما سمعنا عن إنجيل برنابا، ولا برنابا كتب إنجيل خالص، ولا كان من تلاميذ المسيح. إيه حكاية إنجيل برنابا دي؟ إنجيل برنابا أول ما اترجم من اللغة الإنجليزية كان سنة 1907، اترجم للغة العربية ودخل البلاد العربية، ولقينا مكتوب فيه ثلاث حاجات مهمين قوي، عشان كده الناس أعجبت بيه وقالت بس بدام قال الكلام ده يبقى هو ده الإنجيل الصحيح، والباقي كله أناجيل محرفة ومزورة. الكتاب ده بيقول إيه؟ بيقول المسيح مش

ممكن يكون ابن الله، ليس ابن الله. بيقول المسيح لم يصلب، لكن تلميذه اللي اسمه يهوذا هو اللي ربنا ألقى شبه المسيح على يهوذا فصلب بالنيابة عنه. وبعدين هذا الكتاب بيقول إنه المسيح هو رسول لله فقط وليس الله، هو نبي هو رسول وليس برسول الله. الكتاب ده موجود في السوق، وأي واحد من حضراتكم ممكن يقتنيه ويشوفه ويقراه. أنا بدعوك إنك تقرأ إنجيل برنابا وتشوف الأساطير والخرافات والكلمات اللي لا يمكن إنها تتساوى أو تتوازى مع الكلام الراقي الروحي اللي فعلا يكون من عند الله اللي موجود في كتابنا المقدس. هقول لحضراتكم بعض الأفكار اللي موجودة في هذا الكتاب إلى أن تقرأوا. موجود في الفصل 35 والأعداد من 25 إلى 27 هذه الكلمات، وحضراتكم احكموا هل هذا الكلام يليق أم لا يليق. بيقول إيه إنجيل برنابا أو المدعو إنه إنجيل برنابا؟ بيقول حينئذ قال الله لأتباع الشيطان: توبوا واعترفوا بأني أنا الله خالقكم. يوم الناس يجاوبوا ربنا يقولوا له إيه؟ إننا نتوب عن سجودنا لك لأنك غير عادل. لكن الشيطان عادل وبريء وهو ربنا. وبصق الشيطان حين انصرافي على كتلة تراب، فكان للإنسان سرة في بطنه. معقولة الناس تقدر تقاوح مع ربنا سبحانه ولما يقول لهم توبوا وارجعوا عشان أنا خالقكم يقول لهم إحنا مش عايزينك ولا سجودنا ليك لأنك أنت غير عادل؟ يبقى ده كتاب بتاع ربنا؟ كلمات الله يقولها كده والناس تتجرأ وتقول له كده؟ وبعدين يجي إبليس يلاقي كومة التراب ربنا حاططها، الظاهر كان مجهزها عشان يعمل بيها آدم، وسابها بيقولوا المفسرين 2500 سنة. فجاء إبليس وبصق في كم التراب اللي ربنا حطه ده، فرح ربنا باعت شوية ملايكة راحوا شايلين الفعل اللي فعله إبليس، فعملت حفرة في قلب كوم التراب. عشان كده للإنسان سرة في بطنه. عارفين السرة بتاعت الإنسان جاية من الحبل السري اللي بيربط الماما بالجنين عشان يتغذى منه اللي بتقطع في الولادة. أسطورة، كلام لا يمكن أن يكون صادر عن إله بتاتا. وقيسوا على كده الكثير من الخرافات ومن الهرطقات ومن الكلمات التي لا تليق أن تكون إعلان سماوي للبشر، ما منهاش فايدة. إنجيل برنابا اللي يجي يفحصه كويس زي ما الأستاذ عباس العقاد الكاتب والمفكر المصري الشهير المعروف نقد هذا الكتاب، ولأنه عالم لغة حط شوية حاجات وقال لك مش ممكن ده يكون إنجيل كتبه شخص من القرن الأول الميلادي. ليه يا أستاذ عباس؟ قال لأن في أخطاء لغوية ما كانتش موجودة في زمن الكاتب، زي كلمة رطل. فقال كلمة رطل دي كلمة عثمانية اتوجدت في القرن الـ13 وما بعده. إزاي برنابا بتاع القرن الأولاني يكتب إن نيقوديموس خد 100 رطل حنوط راح يحطهم على جسد المسيح في القبر؟ جاب كلمة رطل منين؟ يبقى أكيد الكاتب اللي كتب هذا الإنجيل من بعد القرن الـ13 فما فوق. راجل عقلاني، راجل عالم، عالم لغة، فاهم، ما بتعجبوش شوية كلمات فيؤمن بالكتاب لمجرد فكرتين ولا ثلاثة عجبوه، لكن بيشوف الكتاب كله إيه اللي بيبحث فيه، ده صادق ولا مش صادق، أآمن بيه ولا ما أمنش. الكتاب بتاع برنابا ده بيذكر إنه في فلسطين كان بيحطوا الخمر في براميل، والأستاذ عباس العقاد قال لك براميل في فلسطين في القرن الأولاني؟
ده البراميل دي ما اتوجدتش إلا في العصور الوسطى في وسط أوروبا، يعني فرنسا، أسبانيا، إيطاليا، كان يخزنوا الخمور بتاعتهم في براميل يدحرجوها. في فلسطين كان بيشيلوا الخمر في ما يسمى الزق أو الزقاق، القربة بتاعت السقة، الجلد اللي بتحط فيها المية، كان يحطوا فيها الخمر بتاعهم. إذن هذا الرجل ما عاش خالص في فلسطين ولا يعرف العوايد بتاعتها، وقع في المطب إنه كتب كلمات بتدل على إنه مش ممكن يكون من القرن الأولاني. إنجيل برنابا كتب تاني إنه فلسطين في الصيف بتبقى كلها خضرة ومروج ورياحين وزهور وجناين وحاجة حلوة خالص. اللي يزور أرض فلسطين في الصيف بيلاقيها أرض قاحلة جرداء، لأنها بتعيش على المطر. في الشتاء يبقى فيه زرع، في الصيف مفيش مطر، الزرع بيموت وتبقى أرض صحراوية. لكن اللي بيحصل فيه الكلام ده هو أوروبا، وسط أوروبا، إيطاليا وأسبانيا وفرنسا. في الشتاء بتتكون جبال التلج، تيجي في الصيف هذه الجبال تذوب وتدي مية كتيرة في الأودية، النتيجة بتاعتها ينتج فيها زهور ومروج ورايحين، وتبقى الخضرة بتكسو كل الجبال اللي موجودة. يبقى هذا الشخص عمره ما عاش هنا في فلسطين، يبقى أكيد الرجل ده كتب في العصور الوسطى بعد القرن الـ13، ومش من داخل فلسطين، ده من أوروبا. الكاتب بتاع إنجيل برنابا بيغلط غلطة قاتلة ويقول إنه السيد المسيح سافر من الناصرة إلى الجليل في مركب، واللي يجي يشوف مكان الناصرة والجليل يلاقي ما فيش بحر خالص، ده في وادي وعلى جبل، ما فيش أي بحور ولا مية جنبيهم. إزاي سافر من هذه البلد لتلك البلد في مركب وما كانش فيه مية؟ مش كده؟ يبقى هذا الرجل ما عاش في فلسطين ولا يعرف إيه موجود في داخل فلسطين. أنا عندي كمان شاهد قوي جدا، الأستاذ محمد شفيق غربال اللي عمل الموسوعة العربية لكلمات العربية الصعبة. لو دورت تحت كلمة برنابا هتلاقي الراجل كاتب كده: إنجيل مزور، كتبه شخص يدعى مصطفى العرنودي. الأستاذ محمد شفيق غربال بيشهد أن إنجيل برنابا كاتبه شخص يدعى مصطفى العرنودي. غريبة، لو جينا قلبنا في إنجيل برنابا هنلاقي اللي قالنا على إنجيل برنابا قال إنه ترجم الإنجيل إلى اللغة الإنجليزية من نسخة إيطالية. طب برنابا لما كان عايش في القرن الأولاني كانت اللغة السائدة هي اللغة اليونانية، يبقى أكيد برنابا لما كتب كتاباته كانت موجودة باللغة اليونانية. أين النسخة الأصلية؟ مين يضمن لي إن إنجيل برنابا إذا كان وكان موجود باللغة اليونانية وحد ترجمه للطلياني إنه ترجم الإنجيل صح؟ من الشروط بتاعة أي إنجيل مترجم إن يكون عندي نسخة أو مخطوطة باللغة الأصلانية عشان أضمن إن المترجم ما لعبش، لا زود ولا نقص. عشان كده سؤالي للي ماسك في إنجيل برنابا: أين اللغة الأصلية اللي كتب بيها إنجيل برنابا عشان أقدر أتأكد هل اللي ترجم إلى اليوناني إلى الإيطالي، واللي ترجم من الإيطالي إلى الأسباني، واللي ترجم من الأسباني إلى الإنجليزي إلى العربية ترجمه مظبوط وكانوا أمناء في الترجمة؟ أين كتابات برنابا اللي بلغة الأصلية بتاعته اللي كتب بيها؟ لكن الظاهر أنه كان شخص موجود في أسبانيا، وأيام الغزو الإسلامي لأسبانيا أسلم تحت ظروف، وعشان يرضي المحتل قال لهم أعمل لكم كتاب أحسن من الكتاب اللي موجود، وبدأ يؤلف ما يرضي.

الأرضي المحتل. فكتب إن المسيح مش ابن الله، إن المسيح لم يصلب لكن ألقي شبهه على يهوذا، المسيح هو رسول فقط من عند الله، فأرضى بذلك المحتل عشان يتقي العذابات والمكايد ومحاولات قتله، واداهم حاجات جميلة خالص. القضية اللي بتهمني كمان هنا إن عندي كل كتاب الإنجيل، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، ولا واحد فيهم كتب أنا مين. يعني محدش كتب في الأول خالص أنا متى وراح كاتب، أنا مرقس وراح كاتب، أنا لوقا، أنا يوحنا. محدش في التلاميذ كتب تواضعا، مش عايز يقول أنا مين. إحنا اللي اكتشفنا الله، ده الكتابات دي بتاعت متى، خلاص هنكتب عليه الإنجيل حسب ما رواه البشير متى، الإنجيل حسب ما رواه البشير مرقس، الإنجيل حسب ما رواه البشير يوحنا. ولا واحد في البشيرين الأربعة كان بيذكر اسمه تواضعا، حتى يوحنا نفسه ما كانش يذكر اسمه ويقول التلميذ الذي كان يحبه الرب، وما قالش اسمه. هاجي على كتابات برنابا، في إنجيل برنابا المزعوم ما بين كل آية وآية كاتب اسمه، أنا برنابا، أنا التلميذ اللي كان دايما السيد يضعني على كتفه، أنا اللي كنت طول النهار بحط راسي على كتف السيد المسيح، هو اللي دايما كان يشتكي لي يا برنابا عملوا فيا، يا برنابا سووا فيا. وطول ما قاعد يقول برنابا برنابا برنابا، يعني كسر الطريقة اللي عملها التلاميذ الأصلانيين وعمل طريقة تانية أخرى. يبقى هو مزور وحب يثبت أو يوهم القارئ إن هو تلميذ من التلاميذ الأولانيين، واختار بذكاوة برنابا لأنه كان من التلاميذ التانيين مش من الاتناشر، وما كتبش إنجيل، فحط اسم برنابا عشان يدي ثقل ومصداقية للي بيقوله. لكن المدقق في الإنجيل كله هيكتشف إنه مش صحيح، إنجيل مزور تماما. وقتنا خلص، لكن على وعد بأن نلتقي مرات أخرى لنكمل حديثنا عن صحة الكتاب المقدس.

0: اسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين.
1: عدد العلماء اللي اشتركوا في البحث عدد كبير جدا من أنحاء العالم، والكتب اللي طبعت في هذه الأبحاث هحاول بقدر الإمكان أديكم ملخص ليها عشان نعرف قد إيه الاهتمام اللي كان قاموا بيه العلماء. لأن العلماء أول ما تلزم قلت لكم إنهم قالوا إن الكفن ده مزيف، مش ممكن يكون حقيقة، ومش ممكن إن في صورة تطبع بالشكل ده، وحاولوا بكل الطرق إن هم يقولوا إن ده مزيف، لكن النتيجة كانت عكس توقعاتهم، فوقفوا يعني منبهرين من النتائج اللي هم حصلوا عليها. وزي ما قلت لكم أهم حاجة تقول لنا إن الكفن ده كفن فعلا بتاع سيد المسيح، إن معظم الصور اللي بتترسم غلط، إن المسمار كان في الكف، الجسم ما قدرش يستحمل المسمار اللي في الكف ده.

هيشيل الشوك على طول. لكن لان الرومان كانوا متعودين على الصلب فكان يعرف فين المكان اللي الدق في المسمار. فالمسمار الدق زي ما انتم شايفين هنا الدق في المعصم واخترق في مكان اسمه ستاوت جافزي، في سائل موجود كمية قليلة منه طبعا. فلما احد العلماء اخذ دراع واحد وحاول ان هو يشوف، كان نفسه يعرف ان لما يدق المسمار العظمات دولت تتهشم، لكن لما شرح دراع واحد دق فيه المسمار بالحجم اللي وريته لكم ده بكل قوته حديث يعني ميت حديثا، لقوا ان ما فيش ولا عظمه اتخدشت. وهنا بنلاقي ان طبعا نتيجه كده ان الجسم اللي كان شايل الصليب كان المسمار كان شايل الصليب، فما فيش اي تمزقات حصلت في الكف. النقطه المهمه برضه الثانيه ان زي ما قلت لكم لما دق المسمار في الرسخ ليه الصباع ده جه كده الابهام داخل جوه، فبنلاقي اربع صوابع بس الخامس داخل جوه، فده دليل على ان فعلا ان الكفن ده كفن حقيقي. لانه لو كان الكفن ده مش حقيقي كان عبد الخمس صوابع، والحاجه دي محدش عرفها ابدا الا عالم التشريح اللي بتاع لوس انجلوس اللي هو عمل اجراءات عمل تحاليل كثيره وقال غريبه جدا ان الصباع ده داخل جوه مع انه هو عالم تشريح. نقطه مهمه كان ثاني احد العلماء قال ان دق المسمار في الرجلين سبب الاساسي ان المصلوب يتعذب اكتر يتعذب اكتر عشان يقدر يتنفس. فكان سيد المسيح بيتنفس بالحركه الموجيه اللي كان بيعملها على الصليب دي كانت مؤلمه جدا جدا لانه بيدوس على المسمار اللي في رجليه وينزل بتقل جسمه على المسمارين اللي في ايديه. الابحاث اللي اتعملت ابحاث كثيره جدا ادي المنظر اللي هو العلماء قالوا عليه ان المسيح كان يده كده براح شويه في تسميره علشان يقدر يتنفس، فكان الجسم بالشكل ده. عشان كده بنلاقي مجرين من الدم، مجرى لما تكون دراع مفروده كده ومجرى تانية لما الدراع بتبقى كده، ففي مجرين بنلاقيهم في نلاقي المجرين موجودين في الدراع، واحد نازل لتحت والتاني نازل بميل في الاثنين. النتيجة ان المصلوب كان بيدقوا فيه بيدلوا براح شوية عشان يقدر يتنفس اطول وقت ممكن. ايضا بنلاقي الحاجة زي ما قلتها لكم عجيبة جدا ان ناس كثيرة بترسم المسمار في كل رجل مسمار، لكن هو مسمارين الاثنين كانوا مسمارين هما اللي مدوب مسمار واحد رجلين. الحاجة العجيبة ان بطن رجل متعصب الدم والتانية زي ما شايفين المنظر ده رجل متعصب خالص بالدم والتانية قليل، لان دي اللي كانت فوق التانية دي اللي كانت فوق التانية في الدم غرقها ودي كانت تحت يدوب مكان المسمار. المسمار ده بين الصباع او سليمات التانية والتالتة عشان يقدر يشيل الجسم اللي كان مصلوب. علماء اشتركوا في البحث ده قالوا ايضا ان الحنوط اللي اتوضعت كانت حنوط خشبية ووضعوها يعني 125 رطل، الميت من دولة 125 رطل وضعوها بعد ما كفنوا سيد المسيح، وضعوها على الترابيزة عشان تقدر تشيل أطراف الكفن، حشروها كده بطريقة إن الأطراف تيجي تعلى لفوق شوية. فهم السبايسز دي اللي هي الحنوط دي اللي استخدمت دي للرسل خدوها وعملوا منها الميرون بعد ذوبوه في الزيت الزيتون النقي. الفحص الميكروسكوبي، الفحص الميكروسكوبي اللي عملوه عجيب جدا جدا. أولا الفحص

بقى قدر يبين حاجات كتيرة موجودة في الكفن ما تقدرش العين المجردة تشوفها. البولينج جرينز الموجودة، أي واحد يعمل جريمة في مكان ممكن جدا علماء الجريمة يعرفوا إذا كان هو في المكان ده ولا عن طريق البولينج جرينز اللي علقة بالقماش بتاعه. البولينج جرينز وجدوا إن في 6 أنواع لا تنمو إلا في أورشليم، في صحراء أورشليم موجودة في الكفن، وحوالي 20 نوع لا ينمو إلا في منطقة الأناضول يعني تركيا والحتت دي، وباقي مجموعة تانية لا تنمو إلا في فرنسا أو في أوروبا بالذات. فعالم الفرنسيك ميديسنس وماكس فراي عالم الجريمة ده سويسري، وده اللي اشترك في كشف سبب وفاة داك هامرشيلد سكرتير الأمم المتحدة في كاتانجا. الراجل ده قضى 2 سنين يدرس وطلع كل أنواع النباتات اللي حبوب اللقاح علقة بكفن السنة. كان يجيب عبارة عن قطع من السيلوتيب يحط على الكفن، حط 16 قطعة حطهم في كيس وطلع بيهم على المعمل بتاعه، قعد 2 سنين يشتغل، وكان سافر أورشليم علشان ياخد عينات من الجو ويحطها ويشيلها ويدرس ويعمل درس مقارنة. الراجل ده كان سنه 60 سنة، 73 دلوقتي طبعا تلاقيه يعني انتقل أو كبير في السن. اسمه ماكس فراي. الراجل ده حدد خط سير الكفن، انه كان في أورشليم، راح إدسة، راح قسطنطينية، طلع على فرنسا، راح لاري تشامبري، وبعدين راح في الآخر وصل تورينو عن طريق حبوب اللقاح. فأصبح الدراسات اللي اتعملت بالفرنسيك ميديسن ده مطابقة للكتابات اللي كتبت الكتابات التاريخية عن خط سير الكفن. نقطة تانية مهمة، إن الأبحاث اللي تمت على الكفن في عالمين كبار جدا اسمهم جاكسون وجامبر. أنا كان لي الشرف إن قابلت واحد فيهم، هو في دنفر كنت راح أصلي قداس مرة، والدكتور يوسف اللي كنت نازل عنده قال اللي جنبي ساكن جامبر، فنده وقعدت أتكلم معاه وسألته الأسئلة سؤال. قلت له أنا عايز أعرف صورة الكفن اتكونت إزاي؟ قام قال لي عايزها علميا ولا ريليجيوس يعني دينيا؟ قلت له الاثنين. قال لي علميا لا يوجد مطلقا أي تفسير علمي لتكون صورة الجسد. قلت له ليه؟ قال لي لأن صورة الجسد دي، صورة الكفن دي، دي دوبك سطحية، يدوبك طبقة صغيرة جدا من فوق. لو كان أحبار أو ألوان كانت كل الصورة المطبوعة كلها، لكن يدوبك على السطح بس، فما فيش أي تفسير إلا تفسير واحد اللي ممكن الواحد ممكن يقوله، إن في طاقة حرارية ليزر بحاجة مش ممكن تتعرف ولا معروفة العلم ولا تعرف يوم الأيام، طلعت الإشعاع دي اللي عملت شاط في الكفن، والشاط ده بيختلف درجات الانتنسيتي بتاعته حسب قرب الجسم من الكفن. يعني الأنف لقيت لون تقيل شوية، الرقبة خف، الإيدين لأنها طالعة فوق أتقل، الشاط اللي حصل وقال لك المعنى. أما قال لي قلت طب الناحية الدينية ريليجيوس، قال لي إن في احتمال ساعة القيامة خرج ضوء شديد جدا من الكفن، والضوء ده هو العمل الحرق في الكفن. قال لي ما فيش أي تفسير. والنقطة الثالثة المهمة الأهالي، قال لي اللي يثبت إن ده الكفن بتاع سيد المسيح، لأن لما عملوا دراسات بأجهزة حديثة جدا بتستخدم في الأقمار الصناعية لقوا إن الصورة 3 dimension 3 أبعاد، طول وعرض وعمق، وعمق، فمش ممكن حد يقدر يرسم صورة 3 أبعاد في الزمن بتاع القرن 13 و14 اللي بيقول عليه. زي ما بتشوفوا حاولوا يطلعوا 3 أبعاد بطرق
أجهزة حديثة.

كويسه جدا. وطبعا ما كانش سهل ان الحاجات دي توصل لو الكفن اتدرس قرن من الزمان قبل كده. يعني ربنا في ملء الزمان اتولد لكي يفدينا، وفي ملء الزمان اظهر الكفن لما كل العلم وصل لمستوى انه يطلع ان ده كفن حقيقي، والا ما كانش حد يقدر يقول ده كفن حقيقي الا بالاحاسه اللي عملت. صور كثيره اتاخدت بالاجهزه اللي هم عملوها العلماء جامبر وجاكسون، اللي دول علماء دكاتره في النيفي، في النيفي امريكا النيفي، اللي هم دول جاكسون تحت هو اللي انا قابلته في دنفر. والوقت اللي قضوه سنين مش شهور، سنين وما بيدرسوا صورة الكفن، واشتركوا في أبحاث كثيرة جدا، واشتركوا مع بعض العلماء دول، علماء تانيين اشتركوا في الكفن من كل أنحاء العالم، كل حتة في العالم اشتركوا، لأن حاجة كانت مثيرة أو لغز عايزين يحلوه العلماء. العالم بيبقى بنوع من العلم بتاعه بيخليه يقف قصاد أي مشكلة يحاول يحلها بأي طريقة، فدي نقطة مهمة جدا. قالوا جامبر وجاكسون، قالوا ما فيش لألوان ولا أصباغ ولا أي حاجة أبدا موجودة في الكفن، كفن خالي من أي حاجة، مجرد شياط موجود في القماش على على مساحات مختلفة. وعايز أقول إن الحريق اللي حصل ده سنة 1532 ده زي ختم يقول أنا موجود سنة 1500 ساعة الحريق. فده نقطة مهمة جدا من ضمن الحاجات اللي عملوها الأبحاث. في تمت أبحاث على الكاربوفورتين، الأبحاث اللي تمت على الكاربوفورتين عملوها مجموعة من العلماء في إكسفورد في إنجلترا، في توسون في أمريكا، وفي زيورخ في سويسرا، في الفترة ما بين 1988 و 1989، وقالوا إن الكفن ده من القرن ال 12 أو ال 13. كاربوفورتين، الكاربوفورتين ده اللي هو بحاجة اسمها هاف لايف تايم كاينتيك ثيوري بفيرست أوردر، اللي بيحدد الهاف لايف تايم وبيحدد منه عمر الكفن. والدنيا بقى قلبت، كل الجرايد، كل الشركات التلفزيون بدأت تقول ده كفن مزيف. طبعا ما بصوش لكل النتائج الموجودة، لا كاربوفورتين أثبت كده. لكن نشكر الله إن في عالم روسي اسمه ديمتري كوزنتسوف، الراجل ده مسك الكفن وقال لهم انتوا غلطتوا غلطة كبيرة جدا، انتوا قستوا ما قستوش الكربون بتاع السليولوز بتاع الكفن، لا ده انتوا قستوا كربون تاني خالص. ايه؟ قال لهم الكفن مليان بكتيريا ومليان حاجات تانية موجودة لازقة فيه، لأنه كان بيعرض للناس حاجات عضوية، فالحاجات العضوية دي فيها كربون، فأنتوا كل النتائج بتاعتكم غلط، لأنها أنتوا ما قدرتوش تشيلوا الحاجات دي، لأنها ما تتشالش، لأنها بتتفاعل مع السيلوز بتاع الكفن بتاع والكتان. وفي نفس الوقت التفاعل ده بزيادة بعد حريق سنة 1533 بيعمل يعني acceleration للبتاع ده. النقطة الثالثة المهمة، الوقوع اللقطة الفضة اللي وقعت دي عملت كاتاليست، فشجعت على ان المواد دي البروتينية بتتفاعل مع السلوز وما تقدرش تشيلها بأي طريقة من الطرق الموجودة في العلم. لقى نسبة من البكتيريا وقال النتائج بتاعته خاطئة جدا. ومن سنة ما هو عمل الحاجات دي من حوالي 3 سنين تقريبا، محدش قدر يرد عليه، محدش قدر يرد عليه، لأنه أثبتها حقيقة. إن عشان يأكد الكلام ده بقى ليه، راح جاب قماش من القرن الأول الميلادي والقرن الأول قبل الميلاد وعمل فيه

نفس الحاجات اللي حصلت للكفن وقاس كل القياسات ومتأكد ان هو في يعني القرن الاول والميلادي والثاني قبل الميلاد، عمل كل حاجه بالظبط كانه ده الكفن. وبعدين قاس لأ من القرن 12 كاربون 14 من القرن 12 مع انه متاكد 100% ان دي بتاعت قماش جاي من القرن الاولاني، فوراهم بالإيفيدنس بتاعته ان فعلا ده غلط الحاجات الدراسات اللي انت عملتوها. وطبعا الدراسه بتاعته كانت دراسه جميله جدا موجوده في الكتب العلميه او المجالات العلميه. جاكسون وجامبر لما عملوا دراسات حديثه بقى، وفي كتاب هنا مطلعينه جديد عن الدم على الكفن، جامبر وجاكسون قالوا ان مش بس درجه التركيز السطحيه، لا دي حاجه مهمه جدا، ان مش ممكن حد يقدر يعمل صوره ثلاثيه وما حدش يقدر يعمل نيجاتيف، حدش يقدر يعمل نيجاتيف لان العين ما تشوفش الا الحاجه الطبيعيه. ما اقدرش ارسم انا اسود ابيض والابيض اسود، الغامق فاتح والفاتح غامق، ما اقدرش. جابوا رسامين على مستوى عالي جدا رسموا حاجات تضحك، وقالوا طبعا ما حدش يقدر يرسم حاجات نيجاتيف. في عالمه بتاعه بايوفيزيا برضو امريكانيه عملت دراسات وقالت ما فيش اي نوع من اشعاعات اللي ممكن تطبع صوره الكفن، ودي عجيب جدا الشكل موجود فيها. وقالت ان لا يمكن اي انسان يقدر يفك اللغز ده ازاي الصوره اتكونت. علماء كتير جدا استخدموا النظريات الحديثه وحاولوا يعرفوا أخبار عن الكفن، لكن كلهم وصلوا لأنه الباب مقفول جدا. بنلاقي في الصورة بتاعة الكفن لما خدوها طلعوها لقوا المنظر، منظر وجه المسيح صعب جدا اللي هو أبرع جمال البشر. لا لو قرينا بقى في أشعة 53 نعرف كويس إن هو لا منظر له ولا جمال، هو على الصليب بعد ما اتضرب وشه ورم، منظر الوش هو ورم كل حته فيه تدل على انه اتعذب كتير جدا قبل ما يتصلب، قبل ما يتصلب. فدي الصوره اللي هم حاولوا يطلعوها من الكفن بالاجهزه الحديثه بتاعتهم. برضو بنلاقي ان الابحاث اللي تمت على الكفن في بعض إيطاليا اهتموا بها أكثر من أي بلد تانية، ووصلوا إن الكفن ده كان موجود في أماكن معينة وإنه تعرض للشعب أكثر من مرة، وعادوا يشوفوا قد إيه تعرض ليه مئات المرات تعرض، فقالوا إن تعرض الكفن للشعب كده مفتوح من غير إزاز، بقى بيعرضوه بإزاز لكن تعرضه للشعب كده بيشيل بكتيريا وفطريات وحاجات زي كده، وده اللي بيخلي الكاربون 14 ستاديز غلط كلها. ايضا جم علماء قالوا عايزين نشوف وجه السيد المسيح، زي ما قلت لكم حاولوا بكل الطرق جابوا كل الرسومات لكن ما وجدوش ان وجه السيد المسيح هو الصوره الموجوده في دير سانت كاترين بسيناء، وقالوا ده الوجه اللي حامل اللي فيه كل حاجة، ومش عارفين الصورة دي وصلت ازاي سانت كاترين في الوقت ده. ايضا في اخر حاجة احب اقولها لكم ان المنظر بتاع المسيح مات بايه وعلى الصليب، ما لازم علماء يشوفوا الموضوع ده ازاي يموت بدري بعد 3 ساعات. فاول حاجه المسيح كان طول اليوم طول الليل سهران بيتحاكم، نمره 1، نمره 2 ما كانش واكل، نمره 3 كان بيصلي في جسماني وبصلاه فكان العرق بيتساقط منه زي الدم، وبعدين الضرب والاهانه والجلد كل ده خلى كمية الدم بتقل، فحصل عنده هبوط

في القلب، هبوط في القلب. دي معظم الملاحظات اللي تمت على الكفن، لكن أهمها إن الصورة سطحية يدوبك على الجزء الفوقاني من الكفن. يعني لو أنت قلبت الكفن ما تلاقيش الصورة، على ظهر الكفن مش موجود الصورة. لو كان استخدمه حبر أو أي نوع من الألوان كان تختلف. لا، لدرجة إنهم كانوا بيشيلوا ألياف من الكفن من حتة معينة علشان يعرفوا هل فعلا السطح اللي جوه من الليفة، يعني ألياف كده، طلعوا فتلة مثلا، مش نفس الفتلة كلها لكن جزء منها، لقوا بس يدوبك السطح بتاع الجزء ده هو اللي ياخد اللون، وتحتيه مفيش. الاصفرار الموجود ده اللي موجود في الكفن ده يدوبك سطحي مش نازل بعمق. كل ده يقول لنا ان الكفن جينيوين، مش مش مش مش مزيف. محدش يرسم صورة سلبية، محدش يقدر يرسم كل ألام السيد المسيح كلها، محدش يقدر يحط المنظر اللي احنا بنشوفه ده بالإيدين اللي هي متحطة بطريقة معينة دي. كل ده يقول لنا ان الكفن أصيل ومش مزيف، ومش بس كده، ده دليل على قيامة السيد المسيح، مش دليل على صلبه بس، دليل على قيامته. لأن بقيامته لما قام الأموات خرج من الجسم ضوء أو طاقة حرارية فوق تصور العلم بتاعنا. يعني كل علماء ذاك، لا، ده حاجة مش ممكن أبداً العلم يفهمها، إن يكون يطلع طاقة حرارية من جسم إنسان ميت وتعمل الصورة دي. في بعض العلماء قالوا إن ممكن تكون زي الجاما ريز اللي تطلع من القنبلة الذرية، وجابوا أدلة إنه لما راحوا هيروشيما لقوا، لما الأمريكان رموا القنبلة الذرية لقوا إن الإشعاع بتاع الجاما ريز اللي بيطلع من القنبلة كان بيجي عند المواد الصلبة ويتحجز، فتطلع صورة المواد دي على الحيطان. يعني شوفوا مثلا ماسورة ماشية وجت الجاما ريز طلعت، اعترضتها الماسورة دي، فطلعت الصورة نيجاتيف على الحيطة. المسيح طلع منه إشعاع زي الجاما ريز دي، وقفوا طبعا ما عرفوش يجاوبوا، لأن حاجات كتيرة بتبقى العلم مش قادر يوصل لها. ودي ضمن حاجات اللي لغاية دلوقتي كل الأبحاث اتعملت ما قدرتش توصل صورة كوكب الثاني. أحب أقول لكم إن في مجلة بتطلع شهريا اسمها الكفن شاوت أوفترين، وكل الأبحاث بتنشر فيها، كل الأبحاث بتنشر فيها، وفي حاجات بتنشر في مجلات تانية. كل واقف قصاد الكفن فرافع ايديه مسلم ان ده مش ممكن يكون عمل انسان، لا يمكن يكون الصوره دي عمل انسان، صوره ربنا عملها مخصوص علشان الناس اللي هم مش امنين الملحدين يقولوا اداء دلال. لكن احنا نقول ايه؟ طوبى للذين امنوا ولم يروا. احنا بنؤمن المسيح مات عشاننا من غير صوره او من غير كفن. المسيح مات عشاننا وهو صلب وسفك دمه، وكل الأدلة اللي بتحاول تنفي موت المسيح عند بعض الطوائف يقول لهم أدي الكفن، ها أمنوا يا ناس، ده الملحدين أمنوا قبليكم وعرفوا إن ده الكفن بتاع سيد المسيح اللي طلع الصورة العجيبة اللي فيه. ربنا يدينا إن احنا دايما نتمتع بالأبحاث اللي بتتم على الكفن، وكل حاجة جديدة إن شاء الله لو توصلني أقول لكم عليها. وراء كل سنة طيبين، وربنا معكم، المجد لله دائما أبديا، آمين.

المسيح بيقول سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. سلام المسيح سلام مختلف. إذا كان سلام العالم مزيف، إذا كان سلام العالم ما فيها حقانية، سلام المسيح حقيقي. فلما تقبل الرب يسوع بيملى قلبك سلام، حتى في وقت الأزمات، حتى في وقت الحرب، حتى في وقت الصعب، المسيح بيملى قلبنا سلام. أمين.

لما أرجع بس وعاين في مواعيد الوفية تنتهي الأحزان وتحرب تزدهي الأفراح ندية. الواقع بيقول غير كده. واقعنا في السودان مرير وكل يوم أسوأ من الأول. كل يوم بننتظر نسمع خبر حلو، نسمع إنه الأصوات الأسلحة والبنادق وقفت، بس بنسمع العكس إنه زادت وأكتر. بس إلهنا قادر بكلمة منه إنه يغير الحال، بلمسة منه قادر يغير ونشوف شيء مختلف ما كنا متوقعينها. الخبراء بيقولوا إنه السودان ماشي لمجاعة، ماشي لوضع كارثي، بس إلهنا بكلمة منه قادر يغير الحال ده وتنتهي الأحزان وتهرب تزدهي الأفراح نديه.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتأمل جديد في موضوعنا أسعى نحو الغرض، غرض الله لحياتي ولحياتك. النهاردة عايز أتكلم في موضوع مهم، وهو إيه اللي بيحرك حياتنا. أول حلقة وفي كل حلقة الحقيقة بحاول أسألك، يا ترى مرة وقفت تفكر أنت عايش لمين وعايش لإيه؟ إيه اللي أنت بتعمله؟ رايح بحياتك لفين؟ ايه الامور اللي لازم تركز عليها وتدي لها الأولوية في حياتك، وايه الحاجات اللي ملهاش قيمة بالنسبة لحياتك في الأبدية؟ كلنا بنجري في تحقيق امور كتيرة في حياتنا، لكن لازم نقف ونقيم شوية اللي احنا بنعمله. ايه اللي بيحرك حياتي وحياتك؟ ايه الحاجات اللي بتدفعني لان انا اعمل او يكون ردود افعالي دايما بنفس الطريقة، برغم ان انا يمكن في اوقات ببقى عايز اتصرف بطريقة تانية، لكن بلاقي نفسي بتصرف بالطريقة المعينة دي دايما وعلى طول. ايه هي القوة المحركة اللي ورايا، اللي بترشدني، اللي بتوجهني، اللي بتحركني ان انا اتصرف بالطريقة اللي انا بتصرف بيها ديت؟ الحقيقة النهاردة عايز اتكلم معاك عن حاجتين، عن عقدة الشعور بالذنب وعن الخوف. الشعور بالذنب، في ناس كتير منقضين بالشعور بعقدة الذنب، بيهربوا من اخطاء عملوها في الماضي، ندمانين عليها وعايزين يخبوها، خايفين من العار بتاعها. الحقيقة الناس دولت بيسمحوا لأن الحاجات اللي حصلت في الماضي تتحكم في الوقت الحاضر وتتحكم في المستقبل. دول كأنهم عايشين في السجن الماضي، بيعاقبوا نفسهم في الغالب بدون وعي. عن قايين اتقال انه تائها وهاربا تكون في الارض، ودي الصفة اللي بتوصف الناس اللي هي دايما بتتحرك بعقدة الشعور بالذنب. احنا نتاج الماضي بتاعنا، لكن مش مفروض ان احنا نكون سجناء في الماضي بتاعنا. بص لواحد زي مثلا موسى، الله حول موسى من قاتل لقائد يقود شعبه. الله حول شخص زي جدعون كان جبان لرجل شجاع.

الله يستطيع ويريد انه يفعل اشياء مدهشة في السنين اللي فاضلة من عمرك. خليني اقولها لك تاني، الله يستطيع ويريد انه يعمل بيك اشياء مدهشة في السنين اللي فاضلة من عمرك لو اديت له الفرصة. في آية بتقول طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. الحاجة التانية اللي بتحرك ناس كتير الشعور بالغضب، الشعور بالغضب وراء ردود أفعالهم. اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إن الناس دي متمسكة بالجراح ومش قادرين يتغلبوا عليها. اللي بيحصل انهم بيكتروا الحاجات القديمة، زي ما مثلا الحيوان زي الخروف مثلا لما بيقعد وبيكتر الحاجات اللي في معدته ويطلعها ويفضل يلعب بيها في بقه تاني ويرجعها. الامور ديت عايشينها على طول، الحاجات القديمة ديت عايشينها على طول، مش قادرين يهربوا منها، مش قادرين يسيبوها. في ناس منهم بتتقوقع وبتكتم الغضب جواها، في ناس بتنفجر. الغضب بيأذيك انت اكتر من الشخص اللي انت غضبان عليه. الغضب بيأذيك انت اكتر من الشخص اللي انت غضبان عليه. يمكن هو نسى الإساءة اللي عملها ليك، لكن انت ما زلت بتكتر الحاجات ديت وانت ما زلت عايش الألم والمرارة. اسمع، اللي ألمك في الماضي ما يقدرش يستمر انه يألمك النهاردة الا اذا انت ما زلت متمسك بالألم من خلال غضبك والمرارة. عايزك تتعلم من الماضي وتسيبه، اتعلم من الماضي وسيبه. الآية بتقول لأن الغيظ يقتل الغبي والغيرة تميت الأحمق. الغيظ يقتل الغبي والغيرة تميت الأحمق. في يوم من الأيام أنا وإنت هنقف قدام كرسي المسيح. في يوم من الأيام أنا وإنت هنقدم حساب على الحياة اللي إحنا عشناها. الآية بتقول كده لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا. ده امتحانك قبل الأبدية، امتحانك قبل الأبدية. الله هيسألك سؤالين في الامتحان الأخير ده. السؤال الأولاني عملت إيه بابن يسوع؟ مش هيسألك خلفيتك الدينية إيه أو معتقداتك إيه. الشيء الوحيد اللي يهمه عملت إيه بابن يسوع، قبلته وحبيته ووثقت فيه. هو قال عن نفسه كده أنا هو الطريق والحق والحياة. السؤال التاني اللي هيسأله لك عملت إيه بالمواهب اللي أنا اديتها لك، عملت إيه بحياتك، اديت لك أنا فرص، اديت لك ظروف، اديت لك ناس، اديت لك حاجات كتيرة، استخدمتها علشان تنفقها على نفسك بس ومصلحتك أنت، ولا استخدمتها لمصلحة الآخرين؟ دول السؤالين اللي الرب عايز يسألهم لك في اليوم الأخير، ودول أهم حاجة قبل الأبدية. خليك معانا، هنتابع موضوعنا في الحلقة القادمة، وإلى أن نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

كيف نفهم إنسانية المسيح؟ وماذا يقصد الكتاب المقدس عن الطبيعتين في شخص واحد؟ ابقوا معي، سأتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل.

من مغاير الرعيان في من حق الرعاة رح أتكلم عن إنسانية المسيح. اخترت هذا المكان لأنه الملائكة طبعاً بشر الرعاة وقال لا تخافوا، ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. ومنسمع صداها لما جاء الملاك جبرائيل وتكلم مع القديسة مريم العذراء، قال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، والكلمة صار جسدا. اخترت أتكلم كمقدمة عن إنسانية المسيح لأنه ولد المسيح في ملء الزمان في بيت لحم، وتبشر أو الملائكة بشرت الرعاة بهذه الولادة العجيبة. من حق الرعاة رح نروح إلى القدس حتى نستكمل حديثنا عن إنسانية يسوع المسيح.

شهدت أحداث عديدة ليسوع المسيح عندما كان على الأرض. بتشوفوا معي القدس القديمة مع الأسوار، أسوار أورشليم، جبل الزيتون، وبتشوفوا طبعا منطقة سلوان. إنسانية المسيح تعتبر واحدة من أقوى المعجزات. الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى

فإذا إنسانية المسيح تعتبر معجزة كبيرة جدا. طبعا كان في ظهورات للمسيح في العهد القديم، لكن كانت ظهورات محدودة مؤقتة في شخص ناضج بيظهر لشخص معين كإبراهيم وآخرون. لكن معجزة التجسد معجزة قوية، لأنها بتبتدي بالولادة في بيت لحم، أو بالأحرى بالبشارة في الناصرة والحمل 9 شهور والولادة في بيت لحم. إذا الله عاوز يدخل إلى العالم أكيد رح يدخل إلى هذا العالم بتميز بتفرد، بيختلف عن أي شخص آخر في هذا الوجود. فإذا إنسانية المسيح تعتبر معجزة لدخول المسيح إلى هذا العالم. خلينا ما ننسى أنه المسيح يدعى ابن الإنسان، إنسانية المسيح، ويدعى ابن الله أي لاهوت المسيح. فالسؤال كيف المسيح ابن الإنسان؟ عدة أمور. أولا، ولادة المسيح كانت ولادة طبيعية من أحشاء القديسة المطوبة المكرمة مريم العذراء، عندما جاء الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فإذا 9 شهور وولدت المسيح في بيت لحم، وكان ينمو في النعمة والحكمة والقامة عند الله والناس، إنه كان في نمو وكان في تطور. ومنشوف إنه يسوع ابن 12 سنة بروح إلى الهيكل، منشوف إنه الأب والأم بيقوموا في الواجبات الدينية، مثلا الاختتان والتطهير في الهيكل وهكذا. ثم سلسلة نسب يسوع المسيح كيف جاء إلى هذا العالم من نسل داود، وطبعا كان يسمى أو يدعى ابن النجار لأنه فعليا كان بيشتغل بإيديه ويساعد أهله أيضا. فولادته وحياته كانت ولادة طبيعية فيها نمو وفيها تطور. شيء آخر، المسيح أو يسوع امتلك كفاءات وميزات وخصائص الطبيعة الإنسانية. فالمسيح جسد ونفس وروح، لكن بدون الطبيعة الجسدانية الخطاء لأنه بلا خطية. ثم شيء ثالث، المسيح اختبر المحدودية كطبيعته أو بطبيعته الإنسانية. فمثلا منشوف تعب، جاع، عطش، تألم، مر في تجارب عديدة، وطبعا الآلام والموت الجسدي. فإذا اختبر محدودية طبيعة الإنسانية. ثم أيضا شيء آخر، اشترك في المشاعر والعواطف الإنسانية مثل الفرح، الحزن، المحبة، الحنان، وأحيانا الغضب عندما طرد الباعة والصيارفة من دار الأمم في الهيكل في أورشليم. ابن الإنسان هو طبعا لما المسيح بيتكلم عن نفسه ابن الإنسان، والجواب الطبيعي طيب شو يعني، ما كل الناس بشر. بس كونه أن يعبر عن نفسه إنه ابن الإنسان أي أنه متميز فريد من نوعه، إنه مش من هذه الأرض، كما قال عنه يوحنا الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. فأحيانا أو كثير من المرات ابن الإنسان هو تعبير عن لاهوته، مثلا ابن الإنسان الذي في السماء، يعني بيتكلم مع نيقوديموس على الأرض ويقول ابن الإنسان الذي في السماء، ابن الإنسان يغفر الخطية، بيتكلم كابن الإنسان مجيء ثانية إلى هذا العالم، ابن الإنسان رب السبت، وهكذا تعبيرات كثيرة تعبر عن لاهوت المسيح من خلال ابن الإنسان أو إنسانية المسيح. ثم أحبائي، ابن الإنسان لأنه من نسل المرأة بلا خطية، وهكذا النبوات، سيأتي مستقبلا من نسل المرأة الذي سيسحق رأس الحية. إشعياء تنبأ 700 سنة قبل ولادة المسيح، قال هل العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم

ما نقيل، يعني سيأتي بلا خطية، ما أخذش الطبيعة الخطاءة من آدم. ومنشوف إنه في حقيقة لتجسد يسوع المسيح، الناس شافته، اتعاملت معه، لمسته، أكلت معه، شربت معه. المسيح مارس العادات والتقاليد وكل الأمور اللي كانت في أيامه. فإذا حقيقة التجسد تعتبر معجزة المعجزات، كيف أن الله يأتي من السماء إلى أرض ملعونة، هي معضلة وفي نفس الوقت معجزة، مثل الثالوث الأقدس، يعني يعتبر معجزة إن نفهمه. لكن يوحنا قال رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا. المسيح امتلك واشترك في نفس الوقت في طبيعتنا الإنسانية، وهذا ما يميز يسوع المسيح أو إنسانية المسيح.

خلينا أتكلم بهاي المرحلة عن بعض الأسباب لجاء المسيح وأصبح إنسان. في أسباب كتير، خلينا أسرد البعض منها. أولاً، ليظهر لنا الله الآب، وهذا طبعاً مفهوم جديد في العهد الجديد. الله الآب معروف في العهد القديم، أما أنت يا رب أبونا، كان في إدراك عن طبيعة الآب لكن مش المعنى والمفهوم الكامل في العهد القديم. قال يسوع: من رآني فقد رأى الآب. فمجيء المسيح بالواقع حتى يفهمنا عن هوية الآب، يظهر لنا الله الآب. هذا الآب هو محب، بحب كل البشر لأنه هكذا أحب الله العالم. وهذا الآب يريد أن يكون في علاقة حميمة، في شركة مع كل شخص من خلال قبوله يسوع المسيح كمخلص ورب لحياته. المسيح أظهر لنا الآب، أي الآب يريد أن يتواصل، أن يتفاعل معنا وأن يكون معنا. وهذا كونسبت جديد طبعا في العهد الجديد، إنه المسيح أظهر، مجيء المسيح أظهر لنا هوية الآب. شيء تاني، ليؤكد مواعيد الله إنه الله فعلا أرسل الإبن إلى العالم. فمجيء المسيح مش صدفة ولا عشوائي ولا مش معروف من وين أجا أو كيف أجا، لكن في ترتيب زمني، في استراتيجية، في تحركات إلهية اللي وصلت كل الموضوع إلى إرسال الإبن إلى العالم. هذه عطية الله. الأمر مش غامض، في العهد القديم مكتوب: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا. عم بثبت هذه المواعيد، مواعيد الله، إنه الله الآب هو اللي أرسل الإبن إلى العالم. ما أجاش من نفسه، ما أجاش من عن طريق انتخابات أو ناس خولوه، أو كان بين صحابة أو كان بين تلاميذ إلى آخره وقالوا أنت يعني أملك أو أنت قودنا. لا، هو جاي في إرسالية محددة. في إنجيل يوحنا 26 مرة جاء المسيح ليفعل مشيئة الآب ويتمم إرسالية الآب، فأكد على هذه المواعيد. ففي طبعا نبوات كتير عن يسوع، في نبوات عن العبد المتألم اللي بتتكلم عن مجيء المسيح للخلاص في المرة الأولى، ولكن بيتكلم أيضا عن يسوع المسيح في مجيئه ثانية، المجيء الانتصاري، المجيء الممجد والمجيء

اللي راح كل شخص يشوف مجيء يسوع المسيح بنصرة، بقوة، بمجد، بانتصار. ثم شيء ثالث، يعني أسباب اللي صار المسيح فيها إنسان، جاء المسيح ليفعل ويتمم مشيئة الآب. قال: طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. وفعلا جاء المسيح ليمجد الآب على الأرض. قال: مجدتك، مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. جاء المسيح ليسترد المجد ويسترجع هذا المجد اللي تشوه وتلوث بسبب الخطية. فجاء المسيح ليتمم مشيئة الآب، يعني جاء المسيح بطاعة كاملة وخضوع كامل وولاء تام لمشيئة الآب. وهو الذي قال في بستان جتسماني: إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. الجدير بالذكر إنه الوحيد اللي استطاع أن يسر قلب الله، والوحيد الذي استطاع أن يشبع قلب الله، عندما قال الله عن يسوع: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. فالمسيح الوحيد، الوحيد بطاعته وبفعل مشيئة الآب، هو الوحيد اللي تمم هذه المشيئة، الوحيد بلا خطية اللي استطاع أن يرضي الله ويكون موضوع سرور الآب. شيء آخر، سبب آخر، ليظهر الرحمة وليظهر المحبة والحق للعالم من خلال عملية الكفارة، عمل الكفارة. جاء حتى يحرر من الخطية ومن العبودية أيضا، لنسير أبناء الله، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. جاء ليخلص. عن طريق الخلاص أظهر الرحمة، أظهر المحبة، أظهر الطاعة، أظهر الحق. وهكذا أحبائي، جاء ليظهر هذه الأمور من خلال عمل الكفارة التام الكامل على الصليب. كمان شيء، جاء المسيح ليعطي البصر والبصيرة، وهذه واحدة من مواصفات المسيح. المسيح هو الذي يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد، وهو الذي يبني هيكله، وهو الذي يرد البصر والبصيرة في آن واحد. لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. مكتوب: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا، بيتكلم المسيح عن مجيئه، أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أعطانا الحياة وكمان الحياة الأبدية من خلال شخصه المبارك. ثم جاء المسيح ليشهد للحق، هذا هو عمل يسوع المسيح. ثم شيء آخر، صار المسيح إنسان ليكون كاهن أمين كإنسان، وأخذ اشترك في جسم بشريتنا وأخذ إنساننا، يستطيع أن يتعاطف، يستطيع أن يشترك بألامنا ويتعاطف معنا ويمر في كل ظروف حياتنا وتجاربنا وألامنا وضيقاتنا ما عدا الخطية. فهو كاهن أمين يقدر أن يعين ضعفات المجربين، ويقدر أن يرثي أيضا ليرثي لضعفاتنا. وككاهن هو في يمين العظمة حتى يشفع في المؤمنين، وهذا هو عمل المسيح ما زال في السماء. ثم شيء مهم جدا جدا، جاء يسوع المسيح ليخلصنا من الخطية. يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، الخطية التي حجبت، التي فصلت، الخطية التي لوثت وشوهت أمور كثيرة في حياتنا. جاء يسوع المسيح ليقدم نفسه ذبيحة، كما قيل عنه من يوحنا المعمدان: هو ذا حمل الله
الذي يرفع

خطية العالم، فهو الذبيحة الكاملة، الذبيحة النهائية، الذبيحة بلا عيب من أجلك ومن أجلي. جاء المسيح ليخلص من الخطية حتى يكون كفارة كاملة ليخلصك من قوة الخطية. فقط شخص كامل يستطيع أن يقوم في هذا العمل، لأن المسيح هو إنسان كامل بلا خطية، يستطيع أن يكفر عن خطايا البشرية، ولأنه إنسان كامل هو تعاطف مع الإنسان، فهم احتياج الإنسان، ولا كان ممكن الله يرسل ملاك، لكن الملاك مخلوق، لكن المسيح ولد مثل أي شخص لكن بلا خطية، وهو الذبيحة بلا عيب كاملة حتى يكفر عن كل خطايا البشرية، وأيضا بكفارته يستطيع أن يوفي المطالب والعدالة الإلهية ويستطيع أن يرضي الله. فقط شخص واحد، وهذا تم من خلال التجسد، من خلال مجيء المسيح إلى عالمنا كإنسان.

شيء آخر، يسوع أصبح إنسان وجاء ليدمر أعمال الشيطان كإنسان طبعا وبجدارة. المسيح له السلطان والسيادة المطلقة الكاملة على كل شيء، لكن المسيح اتجسد وكان مملوء من الروح القدس واستطاع أن يدمر أعمال الشيطان. ابن الله جاء لينقض أعمال إبليس، وهو الذي قال رأيت الشيطان ساقطا كالبرق من السماء. انتصر على الشيطان في التجارب في البرية، انتصر على الشيطان في بستان جتسماني، انتصر على الشيطان حيث كان يجول يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. كانت تخرج الأرواح الشريرة النجسة والشياطين بأمر منه، بكلمة منه. لكن أخيراً أحباء انتصر على الشيطان في الصليب. مكتوب إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه. كإنسان انتصر على الشيطان، وحتى أنت وأنا نسير في موكب نصرته في كل حين، نغلب بدم الخروف وبكلمة الشهادة ونمتلك أراضي جديدة، ملكوت الله يمتد، ونحرر الناس من قبضة الشيطان، من الأعمال السحرية، من كل أمور اللي شوهها الشيطان، ولا سيما هوية وشخصية يسوع، من خلال الكرازة، من خلال التسبيح، من خلال الكلمة، من خلال الروح القدس، من خلال عمل الإيمان، من خلال السلطان اللي أعطانا إياه، من خلال دم يسوع المسيح، من خلال اسم يسوع نستطيع أن ننتهر الشياطين. وهذا كله قد أكمل لأن المسيح تجسد وصار إنسان. حتى يعني إحنا نؤمن أحبائي إنه الشيطان لا يمسنا، الشرير لا يمسنا ولا يسود علينا، بل صار عنا السلطان إنه ننتهر الشياطين. بالواقع خلصنا من الذنب ومن قوة الخطية، ما في الشكاية علينا طالما إحنا تحررنا بواسطة دم يسوع المسيح. ثم أحبائي المسيح صار إنسان ليكون لنا مثال نتبع خطواته. مين في كل القرى الأرضية تسمي لي شخص ممكن يكون كامل وتتبع خطواته؟ أنا موافق معك، فش، بس يسوع المسيح. فالمسيح أجا حتى يكون مثال لنا في كل الحياة، يعني في قداسة الحياة. في المجيء الأول جاء المسيح بالخلاص، في المجيء الثاني رح يتمجد ويكمل هذا الخلاص، خلاص التمجيد، نكون معه في كل حين ليخلص من الخطية في الحاضر ويقودنا إلى التمجيد في المستقبل. نسلك كما سلك.

لك ذاك. حياتنا نتشبه بيسوع المسيح في قداسة الحياة، في الأخلاقيات المسيح، في السلوك بمبادئ العظة على الجبل، وهكذا. إنه كلما اقتربنا من يسوع منتشبه بيسوع. تارك لنا مثال أن نتبع خطواته أحبائي. فيسوع هو المثال الكامل، بالحقيقة هو مثال الكمال وكمال المثال وجمال المثال ومثال الجمال وجمال الكمال وكمال الجمال ومثال الكمال وكمال المثال، بل هو كمال الكمال. يسوع له كل المجد. لما نقول نتشبه بيسوع، مش كيف بيوكل أو نربي لحية أو شو نلبس أو كيف نتحرك أو نعيش مثل 2000 سنة، لا، نتشبه أخلاقيا أدبيا روحيا من خلال شخص يسوع المسيح، وهذا عن طريق الإعانة والسند من الروح القدس، من سير مثل المسيح. شيء آخر أحبائي، جاء المسيح بمجيئه الأول لكي يأتي ثانية ليعد لمجيئه الثاني، وهيك عم بحضرنا أمور كثيرة أحبائي. جاء في المجيء الأول حتى يرسل الروح القدس يكمل معانا في مسيرة غربتنا في هذا العالم. في المجيء الأول جاء بالخلاص، في المجيء الثاني رح يكون كمال هذا الخلاص والتتميم الكامل في مجيئه ثانية. عم بعدلنا أمور عظيمة جدا. رح يكون عنا أجساد ممجدة روحانية نورانية كما يقول الكتاب المقدس. جاء المسيح وقال أنا ذاهب لأعد لكم مكان، ومتى أعددت لكم مكان آتي وأخذكم أيضا، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فإذا أجساد جديدة، رح يكون بيت جديد، وطن جديد، جنسية جديدة، شركة وعلاقة جديدة، رفقة القديسين والأنبياء، وأهم شيء أحبائي طبيعة جديدة، طبيعة القداسة والبر اللي ما فيها أي نجاسة تقبل السماء. وأهم ما في الموضوع إنه منشوف يسوع في السماء إلى أبد الآبدين. أحبائي، هذا إن دل على شيء إنه المسيح اتجسد وصار إنسان، لأنه أنت وأنا موضوع عنايته، أنت وأنا موضوع محبته، أنت وأنا موضوع فدائه وخلاصه، أنت وأنا موضوع نعمته. بحبنا كتير كتير، ومحبته أجا حتى يخلصك ويخلصني. شيء عظيم جدا، عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد لأنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، وأنتم مملؤون فيه، اتصرنا شركاء الطبيعة الإلهية. وهذا ما بتم إلا عن طريق مجيء المسيح لكي يقوم بالخلاص الكامل من أجلك ومن أجلي أيضاً.

بالختام خليني أقول أحبائي المشاهدين، من مدينة القدس أورشليم كل الغرض من التجسد أن يأتي إلى أورشليم، أن يموت على الصليب ويقوم من الأموات، حتى طبعا يعد شعب جديد، شعب خلاص، ويعطينا الحياة الأبدية. فهذا ليس صدفة، كان موضوع الكتاب، موضوع الأنبياء، في سر الله الأزلي، حل في ملء الزمان. وفعلا جاء المسيح كإنسان، أهم في الموضوع أظهر لنا الآب ومحبته، لكن أظهر لنا خلاصه الكامل، إذ جاء وضحى بنفسه وقدم نفسه فدية عن كثيرين. وأنت ماذا فاعل في هذا الأمر؟ هل تشكر وتسبح الرب؟ لولا تجسد المسيح وكونه إنسان كان ما في أي إنسان بعيش على هذه الأرض، كلنا نذهب إلى الجحيم. لكن نشكر الله رغم كل محاولات الإنسان في القديم والحديث ورانا الطريق، كانت مبادرة إلهية إنه الرب يجي بنفسه إلى الأرض.

من جبل الزيتون أورشليم القدس، أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع. والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين مشاهدي قناه الكارما في كل مكان في حلقه جديده من برنامج الشفاء الالهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بيك يا دكتوره ليديا، بشكرك وكل فريق الخدمه اللي معانا وقناه الكارما على استضافه هذه الحلقات.
0: اهلا وسهلا بحضرتك، ودايما مبسوطين تكون معانا وتباركنا وتعزينا بكلمات الرب. أعزائي المشاهدين، النهاردة الرب هيكلمنا من رؤيا يوحنا الإصحاح الثالث ومن العدد الأول إلى العدد السادس، وعنوان حلقة اليوم من يغلب، وحنتكلم عن كنيسة سردس. هقرأ بعض الأعداد. وأكتب إلى ملاك الكنيسة التي في سردس، هذا يقوله الذي له سبعة أرواح الله والسبعة كواكب، أنا عارف أعمالك، أنا لك اسما أنك حي وأنت ميت. كن ساهرا وشدد ما بقى الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. فاذكر كيف أخذت وسمعت، واحفظ وتب، فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. عندك أسماء قليلة في سردس لم ينجثوا ثيابهم، فيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا، ولم أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. أهلا وسهلا بك مرة أخرى أسيس أليكس.
1: أهلا بك.
0: مدينة سردس، يا ترى فين المدينة دي؟ عايزين نبذة مختصرة عن المدينة.
1: المدينة دي بتقع في المقاطعة الرومانية في آسيا، وهي الآن حاليا يعني في غرب تركيا، وكانت عاصمة مملكة اسمها مملكة ليديا القديمة، وكانت قلعة حصينة ومبنية على جبل عالي، فكان فيها امتيازات جو

0: جغرافية تخليهم يعتمدوا على الجبل والحصن اللي مبني. وكان هناك أيضا يعني الجبل اللي أقيمت فوق المدينة قائم لمدة 3000 سنة، ليه تاريخ كبير. وكان جنب الجبل في حوائط عمودية من الصخر، ومدينة كانت تظهر فيها أبراج وكل ومدينة عالية جدا، بحيث انه صعب انه يقذف الحجارة او انه حد يوصل لها. والصخرة اللي مبنية عليها مدينة ساردس اسمها صخرة، لكن هي في الحقيقة مش صخرة، لان في طامي، ولما كان بينزل عليها الامطار كان ممكن تعمل حاجة اسمها مات سلايد او البيوت تقع. وده بيورينا انه المدينة دي كمان كانت تحت حكم كروسيوس، ده ملك فارسي استولى على العاصمة سنة 549 وتسلل على السفح ليلا، واجه مقاومة ضعيفة وسقطت المدينة واقتحمت بواسطة أنتيفوس، فسقطت مدينة ساردس مرتين. والحكام كانوا يظنوا أن وجودهم في حصن منيع على جبل عالي وأسوار منيعة ده بيحمي المدينة، لكن لم يتعلموا من السقوط الأول، فعدناهم يعتمدوا على الرب ويطلبوا الرب، ورجعوا غير محتبين ومتهاونين، وافتكروا انه الموقع الطبيعي هيحميهم او الطبيعة هتحميهم، لكن سقطت المدينة. حصل فيها بواسطة الأتراك بعض التحضر، ولكن الأتراك أحرقوا كل شيء فيها.
1: إذن هي دي نبذة مختصرة عن مدينة ساردس،
0: نعم
1: لكن إحنا النهاردة بنتكلم على رسالة إلى ساردس. يا ترى رسالة إلى ساردس دي كانت كنيسة هناك كانت عاملة إيه؟
0: المدينة بعد الهدم ده اتحولت لقرية صغيرة بقى اسمها سارت في الموقع القديم، لكن الرسالة إلى ساردس دي هي توجه بيها يوحنا الحبيب، وكرز بواسطة كرازته المدينة دي يقال أنها أول مدينة عمل، لكن للأسف بعض المؤمنين فيها عملوا ضد المسيحية وضد المسيح.
1: إذا هي مدينة كان كرز بيها فيها يوحنا الحبيب، وفي جزء منهم فعلا بقيوا مسيحيين. طيب ملاك كنيسة سردس، بيقول الكتاب بيقول أكتب إلى ملاك كنيسة سردس، من هو ملاك كنيسة سردس؟
0: هو اسمه الأسقف أو القديس بيلتون، وكان يعتبر نبي، كان يتنبأ كثيرا وكان عنده مواهب كثيرة، وأيضا كاتب معروف في النصف الأخير من القرن الثاني. علشان كده يوسابيوس الإسكندري وجيروم اللي كانوا بيكتبوا التواريخ كتبوا إنه كتب عدة كتب، وكان موهوب في الكتابة والنبوة وبعض الكتابات اللي كتبها دفاعا عن المسيحية سنة 161 ميلادية.
1: هل ممكن تذكر لنا بعض الكتابات بتاعته من
0: نعم
1: فضلك؟ تفضل.
0: كان بيواجه، يعني كتب الكتابات دي في وسط التمرد والاعتراض على لاهوت الرب يسوع، وأيضا من كتب العهد القديم كتب تفسيرات في العهد القديم، وكتب ضد عبادة الأوثان لماركوس أوريلوس، واسمه يذكر في كثير من الكتب التاريخية. تاريخ وفاته أو نياحته كان تقريبا 180 ميلادية، والأسقف هو المطران في نفس الوقت، وكان رئيس أساقفة منطقة في آسيا اسمها منطقة ليديا، وترتيبه كان السادس بين جميع الأساقفة في آسيا وأوروبا، ودي كانت خاضعة لأساقفة إنطاكي.
1: في بداية الإصحاح، إصحاح 3 في رؤيا يوحنا اللاهوتي، بيذكر كده الكتاب بيقول هذا يقوله الذي له 7 أرواح الله والسبعات كواكب. هنا بيشير لمين؟
0: بيشير لعمل روح القوة هنا، وبيشير إلى أن الله عاوز يكلم الكنيسة بروح القوة والمحبة والنصح والحكمة، كل عمل أرواح الله اللي هو العمل المتكامل، وهو تعبير عن القوة الإلهية اللي قادرة إنها تخلص الكنيسة من التعليم الغلط وتعطيه أيضا كل القوة والنصر، لأنه كان متخصص في الكتابة ضد الشيطان وضد

0: المسيح والرب يسوع قال إن كنت بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. فده بيورينا أن المواجهة في الروح القدس أقوى بكثير. لكن خطية كنيسة سردس كانت الكبرياء والغرور الكاذب، فالرب كلمها باعتباره ليه سبعة أرواح، لأن الروح هو الوحيد القادر أن يطهر من الكبرياء والغرور والبدع والهرطقات التي دخلت للكنيسة.
1: ده صحيح، وحتى كمان الكتاب بيقول لنا كده، هو اسلكوا بالروح ولا تكملوا شهوة الجسد. من الجسد بيشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، حتى تفعلوا ما لا تريدون. إذن الكتاب بيبتدي بيقول لنا زي ما احنا قرينا المقطع، بيقول أنا عارف أعمالك. ويمكن الكلمة أنا عارف أعمالك دي تقريبا بتتكرر في كل كنيسة. أنا عارف أعمالك، أن لك اسما أنك حي وأنت ميت، كن ساهرا وشدد ما بقى الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. وهنا تقرير خطير، هنا عايز يقول له أنت إيه وعايز منه إيه.
0: نعم، يعني الأخطاء اللي كانت موجودة في الكنيسة هنا أنه الأسقف أو ملاك الكنيسة قلنا كان ليه أعمال صالحة، كتابات قيمة جدا، لكن كان في بعض الاختلافات، مثل احتفال بعيد القيامة في نيسان 14، وده كان عيد الفصح عند اليهود، لكن الكنيسة قررت الاحتفال به بعد في الأحد التالي المناسب أكتر لقيامة ربنا يسوع. وأيضا الروح بيقول لك اسم أنك حي وأنت ميت، لم أجد أعمالك كاملة. فالفكر اللي اعتنقوا المؤمنين في هذه الكنيسة كان فيها ارتقاط، كان فيه طرق ضلال، وفقدوا حياتهم لأنهم كانوا بيشابهوا العالم. يقول لك ما فيش مانع نشترك في عادات الوثنيين علشان نوصل لهم ونشترك في العبادات بتاعتهم. ووقعت كنيسة سردس تحت التأديب لأنها عاوزة توصل للعالم بطريقته، وعاوزة توصل للعالم بالتقرب من عباداته. فقال لهم الرسول بولس كده كتب وصية أن لا تخالطوا الزنا، وليس مطلقا زنات هذا العالم. ياريت تكمل لنا الآيات دي.
1: في كورنثوس الأولى 5:9-13 كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزنا، وليس مطلقا زنات هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. وأما الآن فكتبت إليكم إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا، لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ أما الذين من خارج فالله يدينهم، فاعزلوا الخبيث من بينكم. هنا يعني ممكن نقول، ويمكن سؤال بتردد في أذهان كثيرين، هو المطلوب أن احنا نكون أمناء لحد الكمال في حياتنا؟
0: مش أمناء لحد الكمال بس، في بعض المؤمنين بيقتنعوا أن احنا علشان نوصل للناس دي لابد أن احنا نشاركهم عاداتهم ونشاركهم أعيادهم ونغني زيهم ونطبل زيهم. لكن الكتاب لما بيقول نخرج إليه، إذا خارج المحل حاملين عاره، إحنا مش بنشد الناس بأسلوبنا، لكن يأتي جميع المعينين للحياة الأبدية لما بننفصل وبنسمع صوت إلهنا. فلما بيقول لا تخالطوا العالم ولا تشكلوا أهل هذا الدهر، مش إن أنا بتنازل عن إيمان المسيحي وبنزل لمستوى الآخر علشان أجذبه، لأنه ده عمل الصليب وعمل النعمة. فبيقول مثلا سمعتم أنه متى 43 بيقول كده الكلام ده، أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى بغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم فيشرق شمسه على الأشرار والأبرار. بس بيقول كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم في السماوات هو كامل. أنا بصلي لأجل الخطاة، بحب الخطاة لكن بكره الخطية وبنعزل عن الخطية، لكن علشان الرب يدفع كل هذه الأصناف أنا بكون كامل لله، أو على قدر الإمكان أعيش محبة الله الكاملة.
1: إذن الروح بيكلم ملاك كنيسة سردس وبيقول له أنا عارف أعمالك، ولكن لك اسم أنك حي وأنت ميت. يا ترى ايه علاج الموت اللي كان في ملاك الكنيسه؟
0: يعني انه كان شايف الاخطاء وساكت عليها، او شايف الطمع وعبده الوثن والهرطقات وما فيش اي مواجهه. لكن الكتاب بيعلمنا، بيقول ايها الاخوه اذروا الذين بلا ترتيب في تسالونيك الاولى 5، بنشجع صغار النفوس، بنسند الضعفاء، نتأنى على الجميع ولا نجازي عن شر بشر، اتبعوا الخير يعني مع الجميع أو في كل حين، ولا سيما أهل الإيمان أيضا. بنفرح كل حين، بنصلي بلا انقطاع، بنشكر في كل شيء، لا نطفئ الروح، لا نحتقر النبوات، لكن في وصية يقول امتنعوا عن كل شيء بشر. فالامتناع عن الشر، إله السلام هو اللي هيقدس ويتمم العمل بالكامل.
1: ده صحيح حضرة القسيس. إذا مهم قوي إن أكون بسند تأنوا على الضعفاء ونسند الغير، وأيضا ما نقبلش الخطية وما نساومش مع الخطية، لكن يكن نعمكم نعم ولا أكون لا. هنستكمل حديثنا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل. تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات مره اخرى الدكتور القس أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
0: برحب بيك يا دكتوره ليديا، شكرا على الاستضافه.
1: احنا دايما فعلا في الخدمه ونحب قوي قوي حضرتك بتكون بتتكلم في وسطينا. ربنا يباركك.
0: ربنا يبارك حياتي.
1: هنستكمل حديثنا اعزائي المشاهدين اللي ابتديناه في نص الحلقه الاولى. كنا بنتكلم على مدينه سردس، وكلمنا ايضا على ملاك كنيسه سردس، وكلمنا على الأخطاء اللي وقع فيها هذا الملاك، هذا القديس، وإزاي هو سمح لعبادات غريبة أو سمح لأشياء تخش جوه الكنيسة وما كانش بياخد موقف منها. لكن يا ترى في الكتاب والرب والروح ما بيكلمه بيقول له أنا عارف أعمالك وأن لك اسم أنك حي وأنت ميت، وبعدين بيتكلم بيقول له بعد كده هو لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. فيا ترى ايه العلاج حضرة القسيس؟ يعني هو دايما بيقول له على المشكله والعلاج. وبالعلاج عايزين نعرف ايه العلاج للاشياء اللي هو عملها.
0: هو ده امتياز عمل الله بالروح القدس، انه دايما زي الطبيب لما بيعمل دايجنوزز او تشخيص المرض كمان بيقدم طريقه علاج. فالله لا يتركنا في اخطائنا ولا يسر بموت الخاطي، بل بالحري ان يتوب ويرجع، لأن يريد أن كل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، تيموثاوس الأولى 2-4. فالحل قال له أول حاجة كن ساهرا وشدد ما بقى، أنا مش هسيبك في الفشل ولا هسيبك في التعب، لكن بعطيك قوة أنك أنت تتشدد، وبدل ما يعني توافق الآخرين في خطاياهم وفي التساؤل معاهم أنك تشدد، واذكر كيف أخذت وسمعت وتوب، فإن لم تصر أقدم عليك قلص. اليقظة هنا بنفتكر حضرتك مظهر العذارى الحكيمات والجاهلات، وإزاي المصابيح العذارى الحكيمات كانت متقدة، ولما جاء العريس كنا مستعدات. فالسهر بيعني أن أنا بخلي بالي من أفكاري، من أعمالي، من تصرفاتي، من رائحة المسيح الزكية، ولا يكون هناك عثرات. كمان كما يقول، يعني زي ما يعقوب بيتكلم بيقول لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد. لا يجرب أحد إلا إذا انجذب وانخدع من شهوته. فالشهوة لو حبلت بتلت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موت. لا تضلوا يا أخواتي الأحباء، دايما الناس بتلقي على الله في الألام والأوجاع، لكن إحنا لو خلينا بالنا في تصرفاتنا وحكمنا على الخطية ونصحى ونسهر لأن إبليس

0: جسمك أسد زائر يكون ملتمسا من يبتلع.
1: وبالفعل في آيات كثيرة جدا بتكلم عن سهر الروحي، اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. إذن بيقول له إن هو اسهر سهر روحي.
0: نعم.
1: مش سهر إن هو يسهر بالليل، لكن سهر روحي على حياته، لأنه هيجيله كلس في وقت ما يعرفوش. لكن بعد كده بيقول له اذكر كيف أخذت وسمعت. ماذا يعني هذا؟
0: بعلق كمان إنه لألا أجي كلس، انه ده مجيء خاص. في ناس كتير بتبقى احيانا في القمة ويقول لك كل حاجة ضاعت فجأة. وكنت بعرف في لبنان برضو ناس يقول لك كانوا مليونيرات، لكن في يوم وليلة صبح لقوا ان الدولار غلي جدا والملايين ما بقتش تنفع يعني. فاللص ده آتي إليك، اللص ده مجيء خاص، ممكن الثروة تروح، ممكن أي حاجة تانية تروح، لكن الرب عاوز إن إحنا فعلا في سهرنا واهتمامنا بالعلاقة والشركة إنه لا يأتي كلس. أذكر كيف أخذت وسمعت، نحن نتمسك بتعليم الكتاب، عندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. وفعلا بولس كده كان بيتكلم بيقول لو كلمناكم نحن أو ملاك بغير ما كلمناكم فليكن أناثيمة. وموسى بيوصي الشعب بيقول له الرب إلهنا في تثنية 6:4-9، اسمع إسرائيل رب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. والكلمات التي أنا أوصيها بك اليوم تبقى على قلبك، تتكلم بيها مع أولادك، تحكي بيها معاهم، وحين تجلس وفي بيتك وحين تمشي في الطريق. يعني خلي دايما كلمة الله على لسانك في كل الاتجاهات في كل أحاديثك، حتى حينما تنام وحين تقوم، وتربطها علامة على يدك وتكون عصائب بين عينيك.
1: إذن مهم قوي قوي الكتاب بيقول والروح بيكلمه وبيكلمنا إحنا كمان، أذكر كيف أخذت وسمعت. مهم قوي أمسك في كلمة ربنا علشان هي دي الغذاء بتاع اليوم اللي بسموه ديلي بريد. مهم قوي إن أنا أتغذى كويس عشان جسدي يبقى كويس وصحتي كويسة. نفس الحكاية، صحتي الروحية مهمة جدا جدا عند الرب. لكن أيضا بعد كده بنشوفه بيكمل، طبعا في آيات كثيرة جدا على موضوع السهر الروحي وأيضا الغذاء بكلمة ربنا. لكن أيضا حضرة أسيس، مهم قوي أنه موضوع السهر الروحي وأنه أنا ويأتي علي يوم الله كلص، دي بمعنى إيه لص؟ يعني هيجي من غير ما يستأذن ولا يعني انا المفروض اعمل ايه؟ ما اعرف ان في لص جاي في بيتي، المفروض اعمل ايه؟ ايه الاحتياطات اللي انا المفروض اخدها؟
0: طبعا ما حدش بيعرف اللص بيجي امتى، ولا بيجي باي طريقه، ولا بيجي باي وسيله. فالمفروض ان احنا مثلا بيبقى في شركات سيكيورتي بشغل الارم، بحط الرقم قبل ما امشي. فاحنا السيكيورتي بتاعنا والالارم بتاعنا قبل ما اي حاجه تروح، انه الرب بيبقى منور في حياتي، بدق جرس الخطر. يعني ان كانت قلوبنا بتلومنا لابد ان احنا فعلا انتبه سريعا، ما انتظرش واجل واقول بكره وبعده. لانه هنا بيقول
1: اتفضل حلاسيس،
0: لانه بيقول كده شكرا لله في رومية 17:6 انكم كنتم عبيد للخطيه لكنكم أطعتم من القلب سورة التعليم التي تسلموها في الكتاب المقدس المكتوب. وبيقول كل ما هو حق لأهل فيليبي، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كان فضيلة وإن كان مدح، في هذا افتكره. فالتطبيق العمل الوصية إن أنا مش بس بفتخر إن إحنا أبناء الأباء ولينا أقدم مسيحية يمكن في أرض بصرة ومن أيام الرسل، لكن أنا بطبق. بيقول كده تسلمتموه وسمعتوه ورأيتموه في هذا فعله. فتعليم الله بياخد مرحلة رؤية وتنفيذ وسمع وطاعة.
1: إذن مهم قوي الإيمان اللي تسلمناه من القديسين ومن التلاميذ، مهم قوي أن نحافظ عليه. مهم قوي لو في أي بدع أي ارتقى أحامي عن الإيمان دوت، ده دوري أنا داخل جسد المسيح. وهو طبعا كان دوره كأسقف وككاهن لهذه الكنيسة إن هو كان يدافع

0: يقول لا الحاجات الغريبة دي ما ينفعش تخش الكنيسة. وإذا إحنا كمان برضو علينا دور إن أنا أفتش وأعرف كلمة ربنا عشان أقدر أدافع، أعرف ده موجود في الكتاب ولا لا، هل دوت فعلا تسلمناه الإيمان الصح من أجدادنا ولا لا، دي حاجة جديدة داخلة على الكنيسة فأقدر أحامي
1: مستعدين نجاوب.
0: وأحافظ. بالظبط كده حضرة القسيس.
1: كمان في حاجة تانية في الحماية، أنه دايما اللص بيجي على بيت وعلى علاقة، فهنا بيكلم الرجال عن بيوتهم وبيقول كده في تسالونيكي الأولى 4:1-8، جزء من اللي تسلمناه من تعليم الرسل وتعليم الكتاب المقدس هي إرادة الله قداسكم أن تمتنعوا عن الزنا. أكتر حاجة بتخرب البيوت العلاقات خارج الزواج، وبيوصلنا يوميا مكالمات ودلوقتي على النت والمناظر العريانة والأفلام دي، فبيناشد كل واحد أنه يحافظ على بيته. أحافظ على بيتي إزاي؟ يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناء اللي هو الزوجة بقداسة وكرامة، بدل الزوجة كرامتها ومكانتها، ما فيش عنف في العلاقة، ما فيش ضرب، ما فيش شتايم. ليه؟ لأنه لا في هوى شهوة الأمم ولا يتطاول أحد، ما مدش إيدي على الزوجة ولا على الأبناء، لا يتطاول أحد. الكتاب بيمنع التطاول، بيدينا معاملة في قداسة في حنان مع أهل بيتنا، وبيقول لا يتطاول أحد. والعلاقة الأخوية أيضا يطمع على أخيه في هذا الأمر،
0: ده
1: لأن
0: يمكن هنا
1: الرب
0: حل أسيس يمكن يقصد أنه يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، أنه هو يطمع في زوجة أخيه، يمكن زي ما كان هيرودس طمع وكان عايز ياخد هي هيرودية فزوجة، لو كان مرات أخوه قتل أخوه عشان ياخد مرات، فممكن يكون ده التفسير. اتفضل حل أسيس.
1: لأن الله بيقول لم يدعونا للنجاسة،
0: صحيح.
1: يعني بكون فعلا بقتني، كل زوج بيقتني زوجته باحترام وبتقدير، ما فيش نظرات شريرة، ما فيش لمسات شريرة. أحيانا يكلموني السيدات يقول لي في 4-5 تانيين في حياة الزوج غيري أنا، أعمل إيه؟
0: 4-5
1: بيصدقيني
0: في نفس الوقت
1: بيجوهم من على التليفون، بيبقوا
0: اوكي
1: بعتين رسائل على التليفون.
0: يا
1: من يومين أخت مكلماني من مصر بتقول لي على التليفون 4-5 وكل واحدة ليها جدول، والراجل الدين عليهم 2,000,000 جنيه، وبيروحوا الكنيسة وبياخدوا الأسرار ومغرقها في
0: رب
1: ديون وحاجات
0: يرحمنا.
1: كده.
0: يبقى زي ما برضو الكتاب بيقول لنا، فإن لم تسهر أقدم عليك كلص ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. بس أحيانا حضر الأسيس بيقولوا إحنا بقالنا آلاف السنين والمسيح قال هيجي ولسه لحد دلوقتي ما جاش، يا ترى إيه التباطؤ دوت؟ يعني ليه متباطئ علينا؟ هو فعلا هيجي ولا مش ناوي يجي؟
1: هو الحقيقة بيجي كل يوم، هو قال أنا
0: بيجي كل
1: معكم
0: يوم.
1: كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. أنا بحس إنه بيعمل تشيك عب عليا كل يوم. مجيئه المفرح لينا كعروس، يعني أحيانا الخطوبة بتقعد 10 سنين 15 سنة مهما تقعد، بس هو مجيئه يأتي إلي في كل يوم يتكلم معي. وبيقول الكتاب أيضا نحن الذين من نهار فلنصحى، أنا مش مستني موقف معين ولا لحظة معينة ولا المجيء يكون بشكل معين، لكن أنا بصحى لابس، لأن الله لم يجعلنا الغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا. فحتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه، فهو ده المجيء الحالي.
0: ده صحيح على الأساس. ويمكن في الآخر خالص آخر رسالة لكنيسة ساردس بيقول حاجة جميلة قوي، عندك أسماء قليلة في ساردس لم ينجسوا ثيابهم فسامشونا معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. وفي الآخر بيقول كلمة مهمة قوي، من يغلب سيلبس ثيابا بيض ولم أمحو اسمه من سفر الحياة وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. شكرا لك يا حضرة القسيس لوجودك معنا، ربي يباركك ويستخدمك دايما لمجد اسمه. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، ورب معكم.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. طبعا أحبائي، قنوات الكرمة الفضائية العالمية 7 محطات بتبث على 14 قمر اصطناعي، وربما نصير على 15 بنعمة الرب. ليش؟ لأنه لازم نغطي كل مجالات الخدمة. يعني عندنا قنوات متنوعة، لكن الآن نحن بنبث على الشرق الأوسط، أوروبا، أفريقيا، أستراليا، نيوزيلندا، كل الجهات، أمريكا الشمالية، ده لأنه بث مباشر. البث المباشر اللي طالع بيغطي كل الأرض حاليا. فاذكرونا بصلاتكم، بصلي أنه رب يبارككم ويبارك صغاركم وكباركم، ويبارك إذا كان عندكم مشكلة الرب يعطيكم نعمة باسم المسيح، يفك ضيقتكم من أي أمر باسم الرب يسوع المسيح. الرب صالح والرب قادر. بنعمة الرب عندنا حلقة اليوم بعنوان إذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. هذه عبارة قالها أحدهم لشخص الرب يسوع لما قال له تعال اتبعني. معي خدام أفاضل بنعمة الرب، خادم الرب المبارك الأسيس نبيل الزخاري بالاستديو. أهلا وسهلا بحضرتك أسيس نبيل.
1: أهلا بك أسيس جون، سعيد أكون معك، ربنا يباركك. ومعنا الفاضل الأسيس ريمون، أهلا بك وبكل المشاهدين.
0: أمين أمين. أسيس نبيل، نحن وياه، أنا وياه يعني زملاء يعني، وفعلا من المقربين ومن أهل بيت الله مع بعضنا البعض، يعني بالشكل نتعاون كثير بأشياء كثيرة. فالرب يباركه، وشغل والشغل معه والخدمة معه حلوة يعني، مريحة.
1: ربنا يديم المحبة،
0: نشكر ربنا أجلك. هو طبعا الأسيس نبيل راعي الكنيسة المشيخية في تونجابي بسيدني أستراليا، لكن طبعا عنده خدمات أخرى، بيخدم بعدة أمكنة وبكنائس أخرى أيضا إذا دعية. معنا أيضا خادم الرب الفاضل الأسيس ريمون سمير. أسيس ريمون هو طبعا راعي كنيسة ليبرتي تشيرش، كنيسة الحرية في ملبون. فالرب يباركك أسيس ريمون إذا عم تسمعني، أهلا وسهلا بحضرتك، الرب يباركك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك أسيس جون، وأهلا وسهلا بحضرتك أسيس نبيل. الرب يدينا وقت رائع مبارك في اسم الرب يسوع.
0: آمين آمين، الرب يباركك. بقى معنا قليلا أسيس حتى نأخذ التعليق الأول من الأسيس نبيل لو سمحت. موضوع إذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي، وهذا طبعا رح نقرأ بعد شوية الموضوع بحسب ما جاء بلوقا 9. بس بتشوف انه حسب ما خبر عندك خبره طبعا في الموضوع، انه 3 أسئلة طرحت يعني، او 3 حوارات طرحت بين المسيح وبين 3 أشخاص، وكل نقطه بتوضح جانب معين، لكن

0: بالشكل العام فيها أعذار أو فيها غايات. يعني الواحد بده يتبع المسيح بلكي بيستفيد، الثاني إذن لي بس بعدين، أو خليه يروح ودع أهل بيتي، يعني كل أعذار للتهرب، أو إذا لاحق المسيح بده شيء، وثلاثة راحوا ما بين أنه تبعوه للمسيح. إيه رأي حضرتك؟
1: نعم. يعني الحقيقة بعد شوية إن شاء الله هنتوسع في الثلاث أمور دولة، أو الثلاث حوارات، أو الثلاث حالات.

0: زي ما بيقولوا. الفكر العام اللي هنتكلم عنه هو فكرة التكريس الكامل للرب، مش التكريس الجزئي، مش التكريس الانتقائي، يعني أختار أقدم إيه وما أقدمش إيه، أسلم إيه وما أسلمش إيه، أحتفظ بإيه وما أحتفظش بإيه. هنا الرب هيحط قدامنا التحدي من فم الرب مباشرة لنا كلنا، لي أنا المتكلم ولكل واحد فينا، نفكر مع بعض إزاي يكون تكريسنا كامل للرب، ما وما ننتقيش أفكار معينة ونتخلى عن أمور الرب طالبها مننا، نقول له لا يا رب دي ينفع أسلمها لك، لا دي ما ينفعش، ونبتدي ندخل في زي ما تقول مساومة مع الرب. في يعني مقولة بالإنجليزي عجبتني لزقت في دماغي، بحب دايما أذكرها في السياق ده. قال أحدهم إنه if the Lord Jesus is not old if the Lord Jesus is not Lord of all he is not Lord at all. بمعنى إن ما كانش الرب يسوع يسود بشكل كامل على حياتي كرب وسيد ومخلص وملك كامل على حياتي، ما ينفعش أسلمه جزء وأحتفظ بجزء. فلأنه الرب أعطانا كل ما له، أعطى زي ما قال أحدهم أطلع كل اللي في جيبه، إدى حياته، إدى بالكامل، سلم حياته لينا، قدم جسده الطاهر على الصليب، حياته القدوسة عاشها كلها عشان يرضي الآب وكمان نيابة عنا، فلم يحجب عنا ولم يمسك عنا شيء. فبيتوقع مننا في تكريسنا ليه إن احنا نكون كمان نديله نفس نوع التكريس والعطاء المتفاني بكل رضا بكل محبة وبكل ارتياح. فالنهاردة هنتوسع شوية في السياقات الثلاثة دولة، إزاي نكون مستعدين إن احنا نتنازل عن أي مصادر أمن أو أمان احنا بنتكل عليها في حياتنا، وناخد خطوة إيمان، وهو ده تفعيل الإيمان، إنه أتخلى عن أي شيء ممكن يزاحم الرب في حياتي أو بشعر إن أنا بستمد منه أمن وأمان، وسلم بالكامل والق بالكامل رجائي عليه، ومارس الإيمان بشكل عملي، ونتعلم من رجال الله في الكتاب المقدس ومن حياتنا الشخصية واختباراتنا إزاي إنه تسليم الإيمان الكامل، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري كل الأشياء اللي احنا بنعول همها. أوقات لما بنحطها عند أقدام الرب نقول له يا رب أنا لك ولغيرك لن أكون، همشي معك، أحط إيدي على المحراث، مش هبص لورا، هخطو الأمام، زي ما بيقولوا no turning back no turning back، صممت أني أتبع يسوع أتبع يسوع بلا رجوع. يدينا الرب النهاردة نتوسع أكتر في الأفكار دي. بس حبيت أفرش مقدمة.
1: آمين آمين. أسيس ريمون، بتحب هيك تعطينا كمان لو سمحت تعليق أولي حتى نتوسع منه قليلا قليلا في الحلقة لو سمحت؟
2: أشكر الرب من أجل دائما أو حضرتك بتحط العناوين اللي دائما بتكون مفاتيح لحاجات كتيرة، فالعنوان ده مفتاح لحياة التبعية. ولما بيقول إئذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي، وكان لما بالرب يسوع بيرد عليه بيقوله دع الموتى يدفنون موتاهم، فالعنوان والرد الرائع اللي الرب ليهم هو مش بيحفزنا او بيساعدنا ان احنا نترك اهالينا او ما نهتمش بيهم، لكن هنا بيتكلم انه عايز يقعد جنب والده لحد ما يموت، مش لان والده مات ويروح يدفنه ويحضر العزاء فتقول له لا ما تحضرش العزاء، لا الرب ما بيشجعناش على كده، لكن عايز الرب يحط علينا زي ما كان حضره القسيس نبيل بيتكلم عن ازاي نعيش حياه تكريس كامله، ما فيش حاجه تربطنا، وان التبعيه الكامله للرب مش كلام ولا شعارات ولا اوقات احنا بنحضرها في خدمات او مؤتمرات او وعود بنقولها، لكن حياة حقيقية لما نتحط في محكات، والمحكات دي أمور نكون بنستند عليها أو مربوطين بيها أو في علاقة حاسين بالأمان والأمن فيها أو شيء معين واخد الأولوية قبل الرب في حياتنا، فالرب عايزنا نرفع عينين عليه وحده، مش بس إن احنا ننشغل بالأمر بأمور تانية، لكن يكون هو المركز زي ما قال القسيس، لو ربنا مش هو اللي بيسود على الكل يبقى في مشكلة أو في خلل، هو مش هيكون هو الكل في حياتي فعلا، لأني أنا مش مسلم له كل الأمور أو مش عطيله كل الأمور. إذن النهارده

0: النهارده الامر ده مهم قوي، سواء ليك كمؤمن جديد او لك لخادم او لخادم قديم اتهز عنده موضوع التبعيه شويه، لان التبعيه من الامور الرائعه او المباركه جدا اللي مرتبطه بالثمر، ومرتبطه ايضا ان التابع تلميذ وعايش حياه التلمذ. فعشان كده زي ما حضرتك قلت وزي ما القسيس نبيل اتكلم ان في ثلاث حالات هنا بيعرضهم الرب يسوع عن ثلاث حالات هو قدم ليهم الدعوه، وفي واحد بيقول له انا يعني انا معاك، يعني ممكن نقرا الجزء ده لو بعد اذنك اسيجو.
1: اتفضل.
0: وفيما هم سائرون في الطريق، ده في لوقا 9 ومن عدد 57، وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد يا سيد اتبعك اينما تمضي. وهنا هو جواه الموتيف او جواه الدوافع حلوه، انا عايزه امشي معاك حينما تمضي. فالرب يسوع بيقول له انت يعني ممكن تكون فاكر ان انا رايح اماكن مريحه او ان انا عايش براحه او في سلام او الدنيا هتبقى هاديه، لكن فقال له فقال له يسوع للثعالب اوجره ولطيور السماء اوقار، واما ابن الانسان فليس له ان يسند راسه. خلي بالك ان التبعيه عندي مكلفه والتبعيه معايا مكلفه، مش هتبقى الراحه اللي انت بتصبو اليها او الراحه او الاماكن او الامور اللي انت ممكن تكون بتحلم بيها من الراحه والسلام والهدوء، ده حتى ابن الانسان يقصد به شخص الرب يسوع ليس له اين يسند راسه. وقال بآخر اتبعني، فقال يا سيد ائذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي، ومرة تانية يعني أنتظر أبي يعني لما يموت وبعد كده أدفنه وبعد كده أطمن يعني أن أنا عملت دوري في الحياة مع أبي. وعايز أقول يا ما ناس كتيرة انتظرت الأمور ديت وأجلت حاجات كتيرة، ولكن في الآخر كانوا ممكن حياتهم تنتهي قبل حتى والديهم أو قبل المشغوليات اللي حطوها قبل الرب، حياتهم بتخلص وللأسف لا لحقوا يعيشوا الدعوة ويعيشوا التبعية، ولا أيضا تمموا الدعوة ولا استجابوا للدعوة من الرب. لكن ثالث حاجة، فقال له يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب ونادي بالملكوت. وقال آخر أيضا أتبعك يا سيد ولكن ائذن لي أن أودع الذين في بيتي. ربط العائلية، عندي حاجات كتير كده، مشاعر عائلية وارتباطات عائلية وعاطفية، أخلص الأمور دي مع أهلي وعيلتي وبعد كده أبقى أشوف الموضوع ده. فقال له يسوع ليس أحد يضع يده على المحراب وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت السماوات. يمكن أنا اتكلمت بعجالة عن الفكرة الأساسية، ائذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي، لكن فيما بعد هناخد الأجزاء دي بتفصيل أكثر مع جناب الأسيس نبيل وحضرتك أسيس.
1: الرب يباركك، أشكرك جدا. طيب أحبائي، أنا قبل ما أقرأ الموضوع اللي نحن رح نتأمل فيه بنعمة الرب يسوع، التليفونات ظاهرة على الشاشة، طبعا في تليفونات لكل من كل مكان، إن كان أمريكا، بريطانيا، أوروبا، يعني شرق الأوسط، أستراليا، فإذا حد بيحب يتواصل معنا، بس يا ريت اللي بيتواصلوا معنا بس على قدر الاستطاعة يحترموا وقت الحلقة، لأن عندنا خادمين وعندنا أحيانا خدام آخرين بيتصلوا فينا بيتواصلوا معنا، فالموضوع كله يعني ما بعود فينا نكمل كل التأملات بالفكرة اللي احنا يعني موضوعنا اللي عم ندرسه. فيا ريت اللي بيتصل فينا لو سمحتوا اطرح سؤال، اطرح سؤالين صغيرين حتى نقدر نجاوب عليهم، وبلاش نطول كتير حتى نقدر نربح وقت. حقيقة أنا عم باخد كتير تعليقات من الناس اللي بتقابل معهم بيقولوا لنا بليز يعني ما تطولوش، بس يا ريت الناس تسأل سؤال وتخفف بسرعة، يا ريت. يعني أنا طبعا بتأمل أنه الكل يكون يعني عم يحترم هذا الوضع، لأنه مش ممكن يقعدوا خدامنا متفرجين ويقعدوا ساعة، يعني مش ساعة بمعنى 5 دقائق 10 دقائق قاعدين سامعين وعظة من بعض الأشخاص. لا، بدنا نسأل أسئلة، سؤال اثنين ماكسيمو حول الموضوع يا ريت، وهيك بكون استفدنا كلنا وعطينا فرصة لخدامنا حتى ما يقعدوا يعني متفرجين لو سمحتوا. طبعا رح نقرأ الموضوع بنعمة الرب بحسب ما جاء من لوقا 9:49، بيخبرنا الوحي المقدس بيقول فقال يوحنا يا معلم رأينا واحد يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لأنه ليس يتبع معنا. لا، الرب قال له لا، فقال له يسوع لا تمنعوه لأن من ليس علينا فهو معنا، يعني

0: الرب بيريد انه الناس تتبعه، ما بيحب انه نعطل الناس. بس في مرات بالاواخر بتشوف انه الرب يعني زي ما تقول وضح طريقة الاتباع. فبعدين بيقول انه طبعا للاختصار بعدد 57، وفيما هم سائرون المسيح وتلاميذه له المجد سائرون في الطريق، قال له واحد: يا سيد أتبعك أينما تمضي؟ فقال له يسوع: للثعالب أوجرة، ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان. المسيح كان يدعى ابن الإنسان لأنه هو إشارة نبوية لما تنبأ به دانيال النبي، بيقول له: وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. ابن الإنسان يعني بياخد الله، بياخد جسد وبيجي بيناتنا، هاي الفكرة كلها. مش ابن الإنسان يعني واحد من الناس، ابن الإنسان شخصية سماوية. طيب بيقول له ابن الإنسان ما عندوش أين يسند رأسه. هل هو المسيح عم بيحاول يعطله؟ هيدي كمان نقطة يعني يمنعه انه يتبعه؟ لا، ما احنا شفنا فوق انه لا تمنعوه، يعني ربنا بده ناس. طيب النقطة الثانية بيقول: وقال المسيح لآخر: يا سيد ائذن لي ان امضي اولا وادفن ابي. ومثل ما سمعنا من الأسيس ريمون انه ابوه لساته حي، بده ينتظره لحد ما يموت وبعدين يدفنه، ما تضاع العمر يا ولدي. بعدين فقال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. وقال آخر أيضا: أتبعك يا سيد، ولكن إذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي. فقال له يسوع: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. فبتشوف أنه ثلاث جوانب مهمين. بس بالبداية قرأنا قال لهم لا تمنعوا، يعني الرب بده الناس تمشي مع المسيح تيستفيدوا، بيستفيدوا من الخلاص وبيستفيدوا من أنه يتباركوا بالخدمة، لأن الخدمة بركة لها. أسيس تفضل، شو بتحب تأخذ من الموضوع اللي ابتدينا فيه؟
1: يعني أشكر رب الأسيس ريمون الفاضل، ادانا يعني بعض اللمحات عن الثلاث حالات دولة. أرجع للحالة الأولى ونتأمل فيها، نغوص فيها شوية، لأنه بتمثل يعني شريحة من الناس اللي حوالينا بنتعامل معاهم. واضح أن الراجل ده كان عنده حماس، عنده غيرة، ونقدر نقول مندفع، متهور، يعني بيشبه شخصية بطرس الرسول على فكرة، كان دايما لسانه بيسبق أفعاله. لما قال للرب: يا رب لو ترك كل الناس دول لو تركوك أنا مش هتركك، أنا مستعد أروح معك للسجن، أنا مستعد أروح أموت من أجلك. فالرب قال له: طيب هدي أعصابك شوية كده. يعني عايز أقول لك حاجة، أنه قبل ما يصيح الضيق ثلاث مرات انت هتنكرني. واو، طبعا كانت يعني صدمة كبيرة لي. ويمكن الرب هنا كان بيوجه نفس الطريقة ونفس الاسلوب مع الراجل ده، بيقول له هدي اعصابك شوية. يعني
0: هو حيكره قال له ثلاث مرات، هتنكرني ثلاث مرات.
1: That's right.
0: قبل ما يصيح الضيق مرتين بتنكرني ثلاث مرات.
1: انا مش فاكر قلت ايه، سوري. يعني كويس،
0: هي على العجلة. ما انا مرات بقول، عم بقول مثلا فلان بقول فلان بقبلون، انا قلت ايه؟
1: كبرنا وعجزنا
0: السيزن، على السرعه على
1: حتى ايه اللي الواحد بيسابق مع الافكار. في افكار كتيره في ذهننا وعايزين نوصل على قد ما نقدر. فاللي عايز اقوله انه يعني الرب كانه بيقول له يعني فكر ماليا في اللي انت بتقوله، يعني كفكرة انك عايز تتبعني طبعا شيء حلو، بس عايزك تفكر زي ما قال كده في اصحاح 14 من نفس الانجيل: احسب النفقة. يعني اذا واحد عايز يبني برج لازم يحسب النفقة، هيكلف قد ايه وهياخد قد ايه وقت ومصنعية وعمال وكده، احسب قبل ما، عشان ما ينفعش تيجي في نص الطريق وتقف والناس يبصوا ويستهزئوا بيك. وياما على فكرة في مشاريع حوالينا هنا يمكن بتشوف وصلوا لنص الطريق والاوناش محطوطة وبقالوا في 5 سنين، في مشروع جنبنا بقاله 5 سنين اوناش محطوطة ونفس المنظر.
0: ونحن في حدنا على الطريق ما في محطة بنزين بقاله كذا سنة محطوطة عليها هيك مسيجينا ووقفت ومش عم تشتغل.
1: حرام. وطبعا يعني ملايين بتهدر. يعني الإنسان نفسه بتدمر والناس بيبصوا عليه ويعني بيقولوا يعني إنسان ما كانش حكيم في التصرف. فالرب بيقول يعني خلينا ناخد قراراتنا بوعي، احسب النفقة، شوف الطريق اللي أنا ماشي فيه طريق وعر. الرب قال قبل ما يطلع للسماء قال العبارة دي، إنه في العالم هيكون لكم ضيقات لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فطريق طريق في مشوار هيكون في ألم، وممكن ينتهي بالصليب، لكن في بعد الصليب في مجد أكيد وفي أكاليل، لكن الرب هنا يعني بيحط زم

0: بتقول يعني بيفرشها بكل وضوح لكل واحد عايز يتبعه. الرب عايز الكل يأتوا إليه، الجميع، الرب يريد أن الجميع يخلصون يعني لمعرفة الحق يقبلون. الرب جه من السماء مخصوص عشان يخلص العالم كله، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الرب عايز يفتح ذراعه الآخر ويحتوي الجميع، لكن في نفس الوقت مش عايز يخدع حد. بيقول في نفقة، في تضحية، في تنازلات، في هتتخلى عن أمور في الطريق. وعلى فكرة يعني الرب اداله كده يعني شيء ملفت، انه للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، لكن انا انا مش محظوظ زي الثعالب يعني انجاز التعبير. دول عندهم اوكار وعندهم اوكار اوجره واوكار، لكن انا ما عنديش مكان اسند في راسي. يعني جابها له على بلاطه خالص، يعني طريق اتباعي
1: وتتبعني تستفيد ارضيا.
0: ايوه هيدي النقطه بقى، ان الرب بيقول له يعني فكر ماليا، اذا انت جاي عشان تستنفع من ورايا، عشان بس تاخدني كبريدج يعني كجسر تعبر عليه للابديه، تنجو بيه من جهنم، زي ما الترنيمه بتقول انه احب الرب لا لاربح النعيم ولا لكي انجو من عذاب في الجحيم، لكني احبه لان حبه لي يحلو، وهو الذي احبني من قبله،
1: وهو الذي من فضله احبني قبله.
0: كلمات في منتهى الجمال. يعني اتمنى ان تكون مألوفة التنمية دي للمشاهدين الكرام. فيعني هنا الرب بيقول له انت عايز تتبعني فعلا لشخصي ولا عايز تستنفع من ورايا؟ عايز بس تنجو من الجحيم لانه انا جيت عشان اخد مكانك، فانت عارف ان انا جيت اموت موت بديلي، فانا هنجو بيك من الجحيم الى النعيم. واول حاجة التانية انه عايز تستمتع مثلا بحياة كده يعني آمنة وسالمة وتمام التمام، وربنا يعني يفضل مأمن كل احتياجاتك، زي ما الرب أشبع الجياع وأطعم الآلاف سمك وخبز طازة، ويعني عايز بس تيجي عشان كده الجو الحلو، تكون كل احتياجاتك مسددة وانت feeling good يعني كده بينك وبين نفسك، ولا فعلا انت تصميم كامل مهما كلف الامر انا يا رب معاك على الحلوه والمره، معاك على في السراء والضراء، معاك.
1: اول ما جينا اول ما جينا للايمان كان في ترنيمه رنموها، انا بذكر يعني صممت اني اتبع يسوع ونرنمها بحماس وفرحانين فيها، بس مع الوقت بتعرف الواحد بتهمد الهمم،
0: الحماس.
1: فممكن كتير ناس يقعوا فيها انه اذا كانت حماس انطفى راح الحماس.
0: وياما شفنا في واقع الحياة، يعني اكيد طبعا حضرتك في خدمة الرعاية، بيمر علينا اشكال والوان، ناس ابتدوا حلو، ابتدوا صح، ابتدوا بحماس، ابتدوا بغيرة، ابتدوا فعلا سخنين وحارين في الروح، لكن شوية شوية ابتدت الدنيا تهدى وتروق، وابتدوا بقى يتعودوا على الاجتماعات، ها يعني بقت كل شيء بقت روتين الى حد ما، وابتدوا الحماس يخف والطاقه كمان تخف، والغيره اللي كان ابتدى يعني المحبه الاولى، زي ما كان الرب بيعاتب ملك كنيسه افسس، عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، ابتديت حلو، ابتديت بغيره، زي ما قال الرب لشعبه يعني ذكرت لك غيره صباكي، خروجك ورائي في البريه، كل الحاجات دي في البدايه زي كان هانيمون مع الرب، يعني شهر عسل مع الرب، لكن بعد كده الحياه بقت رتيبه وروتينيه، وابتديت تكتشف انه لا، يمكن انا ما يعني ابتديت تشعر انك ابتديت تخسر حاجات، ابتديت تخسر يمكن مكانة اجتماعية، يمكن ابتديت تخسر أصدقاء معينين أو معاشرات كنت ناس مألوف وبتحلو ليك العشرة معهم، وابتديت تخسرهم لأنك أنت ابتديت تمشي في سكة الإيمان الصح، القداسة العملية، وهم ما عدتش أنت الإنسان اللي كانوا have fun with you من الأول، فابتدوا يعرضوا عنك، ابتدت تخسر أمور اجتماعية، يمكن أمور مادية، أمور عمل وما إلى ذلك، ابتدت ترجع يعني زي ما بيقولوا ترجع في رأيك. فهنا الرب بيقول أنا مش عايزك زي الناس اللي ابتدوا صح وبعدين جنحوا، مش عايزك تمشي عايزك من البداية تعرف أنت من البداية أنت ماشي فين وهتكمل معايا ولا

0: لا، وانا بقول لك من دلوقتي الذي بدأ فينا عملا صالحا زي ما قال بولس مش هيكمل الى يوم يسوع المسيح، مش هيسيبك في نص الطريق، بس الرب عايزك تاخد القرار ده من الاول، تكون على واعي وفاهم ومدرك تماما انك انت بقرار بصدد قرار مصيري، طريق هتحط رجلك فيه ومش هترجع توقف تاني، مش هتعمل يو تيرن. زي ما قال الرب ما ينفعش حد يحط ايده على المحراث ويبص
1: ويلتفت.
0: لورا. تخيل انت المشهد، يعني واحد ماشي على محراث وعمل كده، طب يعني ما هو قدامه تور عمال يعمل كده وكده، هتلاقي الطريق اللي عمال بيحرطه وعمال متعوج ومتعرج، فالدنيا هتبقى مسي، هتبقى الحياة ملهاش استقامة. فعشان كده النقطة دي يعني حبيت بس يعني أنوه عنها.
1: ربي
0: طبعا
1: يبارك.
0: النقطتين التانيين يبقى نحكي فيها بعد
1: بنعمة
0: بعدين.
1: الرب يسوع. أسيس ريمون طبعا اللي بحسب متى 8:21 بيقول: وقال له آخر من تلاميذه. بحسب لوقا لم يرد الموضوع، ما عرفناش انه ده تلميذ، بس بحسب متى بيقول لك: وقال له آخر من تلاميذه: يا سيد ائذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. فهذا يعني 100% الموضوع ذاته، انه اللي بنقرأه بمتى 8 وبلوقا 9 هو نفس الشخص، لكن هون عرفنا نحن انه هو تلميذ. فازاي يعني ازاي تلميذ وازاي لسه بعده يعني مش مكرس، كما سمعنا من الاسيس نبيل ايضا انه لازم يكون في تكريس، وحضرتك قلت عن التكريس كمان، اتفضل.
2: لو كمان قرينا في يوحنا 6 كله وبيتكلم عن بدايته في معجزه اشباع الجموع، وبعد كده بدا يكلمهم الرب يسوع عن ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، وبدا يكلمهم عن الطعام النازل من السماء، وحسوا انهم الكلام تقيل عليهم، وكانوا دول تلاميذ مكتوب فرجع كثيرين من وراءه في يوحنا 6:66 لما بيتحدث عن التلاميذ. اذا التلميذ يبقى فاهم معنى التبعيه، وان كان ذكر في لوقا 9 انه واحد سالوه، لكن وضحها اكتر في متى 8 انه التلميذ ساله وقال له يا معلم، وبرضه ساله نفس الاسئله. وهنا الرب يمكن بينور لنا احنا، يعني انت لو عايش تلميذ حقيقي بتعيش حياه التبعيه والتكريس الحقيقي. ممكن في ناس بتمشي ورا الرب عشان بياكل وبيشبع وبيشرب وبيحل المشاكل وبيظبط الامور، وعمل لهم معجزه جميله جدا واشبع امامهم 5000 غير النساء والاطفال بخمس خبزات وسمكتين، وكان وقت جميل ورائع وناس كتيرة فرحت قوي بالمعجزة. لكن من الواضح انه مش المعجزة الرب هو اللي كان عايز يسلط الضوء عليها، وعايز يطلع ناس مش بس هدفهم الاشباع الجسدي، لكن هدفهم انهم فاهمين يعني ايه تبعية حقيقية للرب. عشان كده هنلاقي الثلاث انواع دول موجودين. انا لو تابع حقيقي من الرب، فالتابع الحقيقي ما يكونش متحمس، المتحمس دايما ما بيحسبش ثمن التكلفه، يتحمس انا اقدر اعمل، انا اقدر اجي زي ما قال جناب الاسيس نبيل وحضرتك زي بطرس، انا اقدر، لكن ما بيحسبش التكلفه، فهو متحمس. لكن الثاني او الشخصيه الثانيه شخصيه مؤجله، انا هروح الاول ادفن والدي وبعد كده ارجع واخلص الامر ده، فبيأجل. فالتلميذ بيستجب لدعوة المسيح immediately على طول، مش بيأجل، ما بيقولش بكرة عشان أنا عندي كذا. وهنا هنلاقي كلمة أولا، وقال الآخر اتبعني، فقال يا سيد ائذن لي أن أمضي أولا. فهنا عنده مشكلة مش بس في التبعية، ده عنده مشكلة في الأولوية. أولا عنده حاجات تانية قبل الرب، خليني الأول أخلص الحاجات دي. فالأول كأول شخص كان متحمس، والتاني كان مؤجل، أما الشخص الثالث فهو متردد. ودي الحاجات الثلاث حاجات دول اللي هي إذا كانوا موجودين في أي تلميذ أو أي تابع عايز يتبع الرب يسوع، ما ينفعش تتبعه وأنت متحمس مندفع من غير ما تحسب التكلفة. أنا في تكلفة هتبعها، أنا هحمل صليبي وهمشي وراءك كل يوم، انا من اجلك ممات كل النهار وكل الليل. فهي الموضوع مش حماس، لكن انا عارف انا همشي وراك في الم، انا همشي وراك في حاجات انا بتخلى عنها، بتخلى عن امور شخصيه وحاجات شخصيه انا مرتبط بيها، مش بكره الناس، مش بقى مش بقى مش

0: مش بيبقى علاقاتي وحشة مع الناس، لكن ما بحطش الأولويات في الحياة الاجتماعية والناس قبل الرب وقبل خدمة الرب وقبل إعلان مجد الرب. شغلي مش هو المركز، ولا قيمتي هي المركز، ولا شهادتي هي المركز. كل ده هيفرق قوي مع التلميذ الحقيقي، لأنه مش التلميذ المندفع اللي هو أول ما بيسمع الكلام يتحمس كده وفي اجتماع أو في نهضة، وتلاقيه بعد ما رجع من الاجتماع كل القرارات اللي خدها ما عرفش يعيشها، لأن الموضوع كان متحمس. لكن احسب حساب التكلفة، ده للمتحمس. أما للمؤجل، للشخص المؤجل، ما تأجلش الطاعة بالأخص للدعوة، ولا ينفع تأجل تكريسك للرب. التكريس ما بيتأجلش. ما ينفعش أقول أنا بكرة إن شاء الله هتوب عن كذا وكذا وكذا، وأحط الرب قدامي في الأمر ده وهكرس نفسي للرب. لا، الإنسان أو التلميذ الحقيقي هو إنسان مكرس كل يوم وكل وقت وكل لحظة للرب، وعايش بتدقيق كمان، يعني يسلك بتدقيق، ليس كجهلاء بل كحكماء. كل يوم بيدقق في تصرفاته، في سلوكه، في أفكاره، في دوافعه، في كل الأمور دي. آخر واحد أو الشخص المتردد، ده متردد ما بين الماضي وما بين الحاضر، عايز يرجع للماضي وعايز يكمل في الماضي. طب خلينا أخلص شوية حاجات كده وأجيلك. طب أنا متردد، أنا عندي دوافع حلوة لكن في نفس الوقت عندي حاجات شغلاني، أنا عندي دوافع حلوة لكن عندي حاجات شغلاني. ويفضل في الموضوع ده فترات طويلة، وللأسف في ناس كتيرة بتفضل في الموضوع ده سنين. طب أخلص بس الشغلانة دي، طب أخلص البيزنس ده، طب أصل الأمر ده أنا مرتبط بيه قوي، أول ما أخلصه أنا هتشوفني في الخدمة، أنا هبقى نار وهعمل شغل جميل قوي ربنا و و و وفعلا هو بيبقى دوافعه جميلة ونقية ويبكي بدموع. لكن الرب قالها كلمة جميلة ورائعة وشبهها لنا جناب القسيس نبيل، انه من يضع يده على المحراب لا ينظر الى الوراء. خلاص، انت حطيت ايدك على المحراب وابتديت تحرد الارض، فلازم تبص لقدام عشان الخط يطلع مستقيم، عشان حياتك تستقيم كتلميذ تابع للرب حقيقي مش مرتبط بالماضي. فامين، ما يبقاش فيه لا مؤجل ولا متحمس ولا متردد، والثلاثة يكونوا عايشين تلاميذ حقيقيين. وممكن نربطها بلوقا 14 فيما بعد لما يجي الوقت، ونتكلم عن أمور هامة جدا، في 5 حاجات مهمة جدا في التابع الحقيقي.
1: يس، امين، ربي يباركك.
2: ممكن اضيف حته صغيره، اسمح لي اذا تسمح لي اضافه صغيره بس قبل ما نسيب الحته دي. وهو بيتكلم الاسيس ريمون وحضرتك برضو، يعني تذكرت بعض الحالات اللي فعلا اذكرها باكيا، انه ناس ابتدوا بدايه حلوه، ابتدوا بدايه حماسيه، وكان عندهم فعلا اشواق وكلام واحلام وطموحات جباره،
1: وكنا نقول هدول حيعملوا
2: هيطلع منهم وفعلا انا عن نفسي علقت امل على بعض الاشخاص اللي كانوا ابتدوا بدايه في منتهى القوه وحماس وغيره، قلت واو يا رب اشكرك لاجل فعلا الحماس اللي حطيته في قلب هذا الانسان. لكن جه الوقت ابتدى يواجه الشخص ده يعني شوية تحديات في العمل وكده، وابتدى يطلب ان انا اصلي من اجله انه يعني الامور اللي بيمر بيها في الشغل دي تتحل. وبعد كده بعد شوية لقى انه الامور مش هتتحل، فطلب انه يغير شغل، وصلينا في الاتجاه ده وغير شغل وراح لشغل تاني. الشغل التاني ده ابتدى يفرضوا عليه، يريحوه من ناحية، لكن من ناحية تانية ابتدى يحطوا عليه احمال، لازم تيجي تشتغل في الويك اند، لازم تحط ايدك معانا يوم الحد، محتاجين لك عز الشغل يوم الحد، مش هينفع. وابتدى بقى يتحط عليه اثقال واحمال مش قادر يفلفص منها. وشويه شويه اسيس اذكره باكيا هذا الانسان، شويه شويه ابتدى يخف الحضور. بعد ما كان بيخدم ابتدى يشيل ايده من الخدمه، وبعد شويه ابتدى يخف حضوره، وبعد شويه انقضى حضوره بالمره،
1: اختفى.
2: وفينك يا عبد المعين؟ انت محتاج اللي يعينك دلوقتي. اختفى دلوقتي، حتى ما بعرفش عنه حاجة، بطل حتى يرد من كتر ما شاعر بالذنب وبالخجل وفي الضياع، رجع للعالم وغاص في العالم اكتر من الاول. يعني سمعت انه هو دلوقتي غرقان في الدنيا للاسف. يعني اذكرهم باكيا فعلا الناس دي. فعشان كده احنا بصدد الكلام ده كله، اتمنى من كل قلبي كل واحد ياخد يتعظ شوية، اللي شايف نفسه ابتدى يجنح، ابتدى يعني كده يطلع.

0: عن المسار اللي الرب حطه فيه. خلي بالك اخي، الكلام ده يمكن الرب بعت لك الحلقه دي النهارده عشان تكون بمثابه جرس
1: أمين
0: انذار،
1: أمين يا رب
0: يعني
1: أمين.
0: ترجع تصحيك توعيك، لانه انت مش لوحدك، كلنا بنمر بتحديات، وفي حالات سلبيه ومؤلمه وموجعه شفناها. فيا ريت كلنا نتحذر النهارده، كل واحد من اكبر خادم لاقل انسان بيعتبر نفسه انه هو ملوش اي دور في الكنيسه، كلنا محتاجين نتحذر بهذه الامور اللي الرب حطها قدامنا الليله دي.
2: امين. الرب يباركك، اشكرك.
0: شكرا،
2: طيب
0: بس حبيت
2: بدي
0: انه
2: اخذ
0: يعني
2: مكالمه من الاخت نهال. الرب
0: اتفضل.
2: يباركك اخت نهال. الرب يباركك، اهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك معنا على الهواء، اتفضلي.
3: وسلامي حضرة القسيس جون، برحب بحضرتك وبحضرة
2: بيكي.
3: القسيس نبيل وحضرة القسيس ريمون.
0: أهلا يا أخت نهال،
3: أغنيتونا. أهلا بحضراتكم، بجد أغنيتوا الحلقة كلها بكلمة الرب الحية المليانة بالكنوز. فالرب يبارككم أكتر وأكتر، وهو وحده يعوضكم تعب محبتكم. الحقيقة حضرتك يا قسيس جون دايما دايما بتبهرني. يعني حضرتك قلت البهريز أو الخلاصة من المقدمة، قلت ان كتير منا بيتبع الرب لغايات او اهداف او منفعه معينه، ولو ما توفرش كده تبتدي بقى الاكسكيوزز او الاعذار تطلع. وانا بسميها بقصه النهارده هي ليم اكسكيوزز، يعني اعذار عارجه، بس للاسف هي اعذار موجوده ومتكرره لغايه وقتنا هذا. فانا علشان كده عايزه المس بعض الاعذار واسال عنها. حضره القسيس، يعني احنا انا شخصيا شفت شريحه من الناس مقتنعين جدا بشخصيه الرب يسوع ومتلامسين مع حبه واللي عمله من اجلهم على الصليب، لكن العذر اللي عندهم هو الخوف من الناس اللي حواليهم او تعلقهم بالعيله، يعني ده منعهم من هذه التبعيه الجريئه. وده فكرني بالمكتوب انه في كثيرين امنوا بالرب يسوع لكنهم لم يعترفوا به خوفا من الفريسيين. وكمان الكتاب بيعلمنا عن اكرام الوالدين، فالناس دي كونفيوزد، مشوشه، متلخبطه، متحيره، لانه في ايه بتقول لهم من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني. فلو ممكن حضرتكم تفكوا اللوغاريتميه دي، عشان لازم اكرام الوالدين في نفس الوقت. سؤالي التاني والاخير متعلق برضو بالاولاني. في ناس نجحت فعلا انها تاخد هذا القرار بتبعيه المسيح، لكنها ادركت انه قرار مصيري زي ما قال حضره القسيس نبيل، لكن التبعيه مكلفه، فرجعوا عن هذا القرار. وده برضو مش مستغرباه، لانه حضره القسيس ريمون قال انه الرب يسوع لما كان بيتكلم مع تلاميذه عن خبز الحياه قال كثيرون انه هذا الكلام صعب، من يقدر ان يسمعه. فللاسف في ناس بتتبع وبترجع، وبين قوسين دول تلاميذ، يعني اقرب المقربين للرب يسوع. فسؤالي هنا ازاي انا اضمن اني ما اعملش زي يهوذا الاسخريوطي مثلا اللي كان من تلاميذ الرب لكنه باعه ب30 من الفضه، خصوصا انه في عالمنا حاليا ممكن نبيع الرب بحاجات كتيره قوي. فلو حضراتكم كمان تلقوا الضوء على الحاجات اللي
2: باكك
3: ممكن نبيع الرب بيها واحنا مش دارينين، يبقى كتر خير.
2: الرب يباركك، الرب يباركك، شكرا جزيلا. قسيس ريمون، حضرتك سمعت التعليق او السؤال الاول اللي طرحته الاخت نهال، والسؤال الثاني بناخده مع حضرتك قسيس نبيل، وبعدين نرجع لموضوعنا بسرعه. طبعا لانه طبعا السؤالين هما ضمن الموضوع،
0: مرتبطين
2: ضمن
0: يعني
2: الموضوع.
0: نعم.
2: قسيس سمير، قسيس ريمون، سوري، اتفضل حضرتك.
4: هو يمكن اخت نهال كانت بتتكلم عن السؤال الاول، انه في ناس بتاخد، ممكن ترجع لي السؤال مره ثانيه؟
2: هي طبعا بتقول الاخت نهال انه في ناس كانوا يعني تابعوا امنوا بالمسيح بس خافوا من نوعيه الرؤساء اللي امنوا،
4: يعني الخوف.
2: الخوف،
4: الخوف من ممكن،
2: وفي ناس تعلقوا بالعائله، وفي ناس تعلقوا تعلقهم بالعائله،
4: وفي ناس قابلت الرب مخلص وفادت حياتها لكن ما خدتش القرار انها تعلن الاعلان ده، وخاصه إن كانت في أديان مختلفة. خلينا نتكلم يمكن في الحتة ديت، إن ممكن في ناس بتمر بالأمور دي على حسب ظروف كل شخص، فربنا بيدي حكمة في إمتى الواحد يعلن وإمتى يتكلم. لأنه في ناس في تحت حكم في دول معينة ما ينفعش يقول ويعلن مرة واحدة، لأنه هيعتبر مرتد وممكن يتعرض هو وأهله كمان. هو مش الخوف من الأهل بس، هو الخوف كمان من السلطة أو من الأمر ده، لأنه هو مش هيعرف

0: الاكشن بتاعها. فاذا الحكمه مطلوبه، فهو ده مش هنسميه اخفاء او عدم اعلان ايمانه، بقدر ما انه ربنا هيديله بالروح القدس الوقت المناسب اللي هيعلن فيه، سواء هيعلن فيه وهو في وسطيهم او لما ربنا يكون بيرتب له وقت انه يخرج خالص بره الدايره ويعلن ليهم فيما بعد بشكل او باخر. اذا ده مش معناه انه بيخفي اعلانه كابن للرب امام اهله، فبقدر ما انه الامر محتاج حكمه ومحتاج تمييز للوقت المناسب، وربنا هيدي الوقت بالتمييز، لان في احداث كثيره، في ناس كثيره خدت الموضوع بحماس واتكلمت وحصلت مشاكل ليها والاعلاقه وكانت الخساره فادحه بسبب الاستعجال، وفي ناس ربنا عطاها الوقت المناسب وربحت اهلهم بالكامل، يعني اعلنت في الوقت المناسب اللي ربنا بيعلنوا او بيدهولنا والروح القدس كده، ايه الوقت اللي اتكلم فيه وايه الوقت اللي اسكت واصمت فيه. الصمت مش معناه اخفاء في كل الحالات، لو هي دي الحاله اللي حضرتك بتكلمي فيها الاخت نهال، لكن اوقات بيبقى حكمه لتمييز الوقت المناسب. ده رايي. لكن بالنسبه لو الشخص بقى يعني مولود في بيت مثلا مسيحي اسمي او حاجه زي كده، او ومش عايز يعلن بقى ان الرب لمس قلبه وغيره، ولا انا مش هعمل كده معاكم، انا مش هسهر السهره دي، انا مش هقعد القعده دي، فبيضطر يتماشى معاهم، هو ضل غلط. انا بعلن انه الفاليوز ديت مش الفاليوز الكتابيه، مش المبادئ والاسس الكتابيه اللي ربنا حطها في قلبي. لما اصبحت ابن انا اصبحت ابن، انا تابع، انا مكرس للرب. ما اقدرش اسهر السهره دي، ما اقدرش اقعد القعده دي، ما اقدرش اقول الكلام ده، ما اقدرش افكر بالطريقه ديت، لازم اعلن. وهنا ده حالتين مختلفتين، ما ارتبطش بالاهل لدرجه اني ارضيهم على حساب ربنا، ولا ارضي الناس على حساب ربنا، حتى لو هيقولوا عليا متدروش، هيقولوا عليا ده راح في حته غلط، ده بيفكر بطريقه غلط، ده مش ماشي على الطرق اللي احنا استلمناها او الطرق المستقيمه اللي احنا يعني ماشيين عليها، ده بيفكر غلط، ده مش مهم الناس هتقول عليا ايه، لكن المهم انا اعيش التبعيه والتكريس حقيقي. فدول حالتين مختلفتين اخت نهال، لما اكون عايش في وسط ناس اعلن ايماني لما يكون هذا الامر بيتعارض مع الفاليوز بتاعتي، لكن في وقت معين محتاج حكمه امتى اعلن ليهم، اذا كنا وخاصه اذا كان الدين مختلف نظرا للامور القانونيه والبلاد اللي احنا عايشين فيها او البلاد اللي هم عايشين فيها حسب ظروف كل واحد. يعني اصلي انه يكون وصل.
1: امين امين. لا ربي باكك ربي باكك. طبعا أسيس نبيل، يعني النقطة اللي قالتها انه في خوف من الناس دي عالجها الأسيس ريمون، والعائلة كمان، يعني امور العائلة واهتمام العائلة والروابط العائلية، وفي ناس ما قدروا يعترفوا فيه لانه كان عليهم مخاوف وعالجها. بس اذا بتحب تضيف نقطة معينة توسيع اكثر شوية للموضوع الاول، ونحاول كمان نربطه بالثاني، لانه في ناس تانيين نجحوا الى حين، لكن بعد وبعدين لما اكتشفوا او تواجهوا انه الكلفة كبيرة، تكلفة اتباع المسيح مش سهلة، خاصة اذا بدك تتبعه من كل قلبك وتتكرس من قلبك. هلا في ناس كتير اتباع هامشي جانبي، ده امر مش سهل الكلفة. فبتقول الاخت انه ازاي انا حاضمن اني ما اطلعش انا واحد من دول؟
2: يعني الضامن الاول والاخير هو الروح القدس اللي ساكن فينا، بيشهد لنا باستمرار ان احنا اولاد الله، واللي قال عنه الرب يسوع المسيح انه هو الروح المعزي، الروح اللي بينصح، اللي بيدي روح المشوره، روح القوه، روح الارشاد، روح الحكمه، روح القوه والطاقه والثبات. هو اعتماد كامل على الروح القدس، مش بشطارتي. والناس المثابرين مش بشطارتهم برضو، باعتماد كامل على الروح القدس. فنكون واعيين تماما ان القوه لا بالقدره ولا بالقوه، بل بروحي قال رب الجدود. نفضل يوميا يكون ده نصب عيننا، ان نلقي يوميا اعتمادنا الكامل على قوه الروح القدس العامل فينا. ان الله زي ما مكتوب كان الروح العامل فيكم ان تريدوا وان تعملوا لاجل المسره. اخذ المعونه، اعمل زي ما يعني اطالب الرب بمعونات النعمه اكسس، يعني اعمل اكسس كده لمعونات النعمه اللي ليا في شخص الروح القدس. ربي يسوع المسيح قال انا ذا

0: ذاهب للسماء، لكن هرسلكم المعزي هيكون ماكث فيكم وهيكون موجود معاكم وفيكم. فهنا نتأكد أن القوة والطاقة والمعونة بتيجي من النعمة اللي جاتنا بالروح القدس اللي ساكن فينا. ده الضمان الوحيد، ما عنديش ضمان تاني، ما عنديش
1: يعني أي حاجة. يعني إذا أنا جاي أتبع المسيح لأجل أني حبيته ولأنه رحمني وأنا تعلقت فيه، أنا لما بتكون يعني كل إنسان بيعرف ضربة قلبه مثل ما بنقول نحن المثل الدارج، إذا أنا جاي لأجل غايات أخرى عفوا لازم أنا أعرف نفسي أني مش رح أثبت. لكن إذا أنا جاي عن جد لأنه الرب خلصني، أنا بدي أخلص والرب خلصني وأنا ممنون جدا جدا وبحب الرب من كل قلبي، أنا 100% ثابت في المسيح. لأنه لما المسيح سألهم قال لهم ألعلكم أنتم تريدون أن تمضوا، لما ناس من تلاميذه ذهبوا بحسب يوحنا 6 6 يعني 57 منزول قال له بطرس عبارة مهمة، قال له يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك ونحن آمنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. يعني إحنا آمنا، فأنا بقول اللي راحوا ما فيش إيمان. تفضل.
0: يعني بالنسبة للإنسان اللي هو genuine believer، المؤمن الأصلي مش المزيف، المؤمن الأصلي ده هيثبت. يعني هيثبت مهما وقع، لا تشمت بي عدوتي، إن سقطت فأقوم، وإن تصديق بيسقط 7 مرات وبيقوم. فحتى لو سقط النهاردة الرب إلهنا عنده الفرصة الثانية، مش هينفضك من إيده، مش هيمحي اسمك من سفر الحياة لأنك أنت وقعت وسقطت وجبنت.
1: هو في فرق بين السقوط، السقطة، فرق بين السقطة والرجوع
0: والارتداد.
1: كثيرون من تلاميذي رجعوا إلى الوراء، فالرجوع هون جاي كأنه مثل نوع باك سلايدنج يعني بهالمعنى.
0: ما عشان كده احنا النهاردة بننبر على إذا كانت تبعيتك من كل قلبك ما تقلقش، الرب ضمن لك المسير. ابتدى فيك عمل صالح مش هيسيبك، أنا معك كل الأيام كل الأيام وأنا انقضاء الدهر. فخليك ثابت، خلي عينك عليه وخليك واثق من معيته وواثق من معونته. وعلى فكرة لازم تكون برضو زي ما أرجع تاني لفكرة حساب النفقة. رب يسوع يعني قال الطريق هيكون صعب، أوكي، ضيق هو الباب وكارب الطريق اللي بيؤدي للحياة، وقليلون على فكرة اللي ثابتين، الجينيون بليفرز قليلون اللي بيدخلوا فيه، ودول اللي بينالوا الحياة الأبدية. على النقيض الناس اللي بيدخلوا كده هوائيات حماس وقتي، دول بينتهي بالأمر في الهلاك الأبدي للأسف. يعني وعايز أقول عبارة الرب قالها في نفس السياق اللي احنا فيه ده، انه قال عبارة الناس بيسيئوا فما يعني بتخلعهم خلع، انه لم آتي لألقي سلام بل سيف. ايه ده؟ ايه ده؟ افهموها، خلينا نفهمها كويس يا جماعه. سيف مش بسيف الحرب، لانه قال لبطرس حرد سيفك، مش انا مش جاي بتاع حرب. بتكلم هنا على السيف اللي بيفصل بيقطع. اوقات في علاقات لازم اسمح للرب ان يقطعها، يعني زي بيقولوا حبل السره لازم يتقطع. في علاقات مش حلوة مش شريفة مش شرعية لازم تتقطع. حتى ارتباط، يعني عايز اقول
1: حتى ارتباطي بأصحابي بأهلي إذا كان أهلي،
0: ما هو عايز أقول الحتة دي بس يمكن الناس يفهمونا غلط. حتى ارتباطك بأهل بيتك زي ما الرب قال في متى 19 إنه إن ترك أحد أبا أو أما أخا أو أختا زوج أو زوجة ابن أو ابنة لأجل اسمي أو أحبهم أكتر مني لا يستحقني. يعني شوف
1: بس إيه؟ اللي ترك الرب حيعوضه.
0: هو ده يعني دي النقطة اللي عايز أقولها، إنه عايز الرب single minded whole hearted commitment، تسليم وتكريس 100% مش 99.9 100%. واعلم يقينا إنه الرب الأمين هيعوضك. هيعوضك لا محالة. وقالها الرب إنه إذا حد ترك أي حد من هذه الأصناف أو النوعيات الآلة يأخذ في هذا الدهر 100 ضعف، هعوضه 100 ضعف، وفي الدهر الآتي كمان حياة أبدية. يعني هتاخد دبل على الأرض، هتاخد 100 ضعف. يعني إن كنت فقدت عيل أو شخص مثلا تعتبره أخوك هنا بالجسد، الرب هيحطك في عيلة في كنيسة زي الكنيسة المباركة اللي حوالينا هنا، هيحط حواليك 100 أخ إذا كنت فقدت أم هيحط الرب حواليك واحد ستات كتير تانيين هيعوضوك
1: عن هو الأم. طبعا حتى للتوضيح أنه نحن الرب مش عم بيقلنا أنه ترك أمك وأبوك لأنه يعني كأنه زي ما تقول عدم مسؤولية وعدم محبة. لا لا، إذا لقى الشخص نفسه أنه أهله عم بيعطلوا روحياته تماما تماما، أجواء شر بشر تعطيل، فيعني زي ما تقولي يبعد شوية ما

0: ما يتنجسش بأمور عايشينها أهل العالم، لأنه إذا كانوا أهلي عالميين رح يشوشوا سلوكياتي وفكري وإيماني.
1: yes.
0: بس مش معناته أنه أنا ما أحبش أبويا ولا أمي أو أمي، لا، بدي أحبهم وبدي أصلي لأجلهم، بس المهم أنه ما بقدر زي ما تقول ليل نهار ليل نهار كون معاهم. هم بدهم يسكروا وبدهم يحكوا نكت بذيئة ويعيشوا بأفلام بذيئة.
1: إكرام الوالدين ده أمر مفروغ منه رسيس مهما كان مهما كان الأمر. لكن شفنا حالات، وأنا عن نفسي شفت حالات فعلا المقربين الأهل والإخوة والأخوات كانوا سبب عثرة لشخص عايز يمشي صح، لكن فعلا كان الضغط يعني
0: التموا عليه. أيوة، خد دي يعني علشان خطري، اعمل دي علشان خطري،
1: بريشر بريشر بريشر، واضطر انه يزعن في الاخر، ازعن لهم للاسف. هنا يعني كن حذر، الرب بيقول لك الموضوع مش هزار، يا انا يا كل الدنيا دي كلها. انا اديت لك حياتي ولن اقبل باقل من قلبك. يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عينك ترك، انت بس تديني قلبك هتديني معاها كل ما تملك. كل حياتك.
0: يعني انا بحكي نقطه قبل ما اسلم الكلام ايضا للربي باكر قسيس، بحكي نقطه احبائي للمشاهدين عامه. انا اول ايماني طاير بالرب، يعني مجنون بالله، فرحان فرحان، مش مصدق انه الرب رحمني وغيرني وبدي اروح على الكنيسه فبتذكر اجوا اثنين طيعطلوني، اثنين عزاء على قلبي جدا، وواحد منهم قريب يعني قريب جدا، واول مره بيزوروني ببيتي، والاحد الصباح الساعه 9:30 8:30 9، وقعدوا. انا دغري عرفت انه في لعبه ملعوبه انه طيعطلوني حتى مروا على الكنيسه. قعدوا لحد ما انه طبعا انا يعني قعدتهم شويه، يعني يمكن مش عارف اتذكر اذا الكنيسه 10 أو 10:30 كانت، بدي نص ساعه اوصل على الكنيسه، يمكن قعدوا ساعه الا او شيء. فقلت له يا عم يا بتحط يا بتنط، واضحة الفكرة؟ ايه؟
1: يا بتخة تكسر مخه
0: يعني، بمعنى يا بتحط يا بتنط، يعني تقفز وتقوم. قال لي ولو قاعدين. قلت له لا يا عم، بحبك وبحترمك وبحترم الأخ الثاني، كان جار لنا الثاني، بس على الرب مش رح مرقها. أنا بدرو على الكنيسة، بتحب تروح معي؟
1: حلو.
0: بتحبوا تروحوا معي؟ أو تنتظروني بالبيت؟ هم مش هيتنتظروني بالبيت. هلا لو انا زي ما تقول قلت لا عيب،
1: جملت،
0: لا عيب وعيب وعيب، العيب يا حبيبي وين حرقك وحرق اللي حواليك.
1: هيدا اللي برافو برافو. ايه؟ هو ده الكلام
0: بقى. انا لا مره تاني، معلش عم باخذ وقتكم شويه، معلش معلش. مره تاني كان في قنابل عم تنزل زي المطر، اقول الصدق مطر مطر، بس انا ما قلت لكم انا كنت مجنون بالله. ولادي صغار، يلا طلعوا بالسياره. طلع ابوي من الملجأ، وين رايح؟ قلت له رايح على الكنيسه. قال لي مجنون، لك العالم عم تموت والقنابل غارزه بالطرقات، اقول الصدق في المسيح. ورحت صدقوني فرحان، قلت انا شو رح الاقي كم واحد بالكنيسه، لقيت الكنيسه متروسه ترس من الجانب للجانب.
1: مبارك الرب،
0: وسبح وافرح، والكنيسه اقول لك السقف رح يطير من الفرح.
1: واو.
0: يا احبائي ربنا ربنا بيكمل معك اذا انت بتمشي معه، يعني خطوه بيمشي معك مش خطوتين، الاف الخطوات. الرب يباركك. طيب قسيس ريمون، بتحب تزيد على النقاط اللي عملناها ولا بسال انا على قلبي سؤال زائد ثاني مربوط بيوحنا 6 اللي حضرتك ايضا هيك تحركته شويه كمان؟ بسال ولا عندك شيء تزيده؟
2: اوكي، لا اتفضل قسيس جون.
0: لما الرب يسوع قال لهم لعلكم تريدون انتم ان تمضوا ايضا، ها طبعا قال له بطرس اللي قالوا إياه انه نحن امنا انك انت المسيح ابن الله الحي، فبالنتيجه قال لهم اليس انتم يعني مش انتم يعني بمعنى انتم يعني انا اخترتكم، لكن واحد منكم شيطان. ده سمع اكيد يهوذا الاسخريوطي كان معهم وسمع انه المسيح عم بيقول في واحد منكم شيطان. هل هو كان عارف حاله شيطان ولا مش مصدق؟ ما بعرف، لان الكتاب ما قالش. لكن بعدين ابتدى الرب في النهايات يسمعه. فلكن هذا اللي قال عنهم أن المسيح قال عنه أنه ده شيطان، ثبت يا راجل للنهاية يعني، بس طبعا لحد ما يعني سلم المسيح. فإيه رأيك هيك نوسعها قليلا، أنه ممكن يبقى معنا ناس بالكنائس وبعدين يكونوا لا سمح الله يعني شيء بيخوف؟ تفضل.
2: هو في الحقيقة الجزء ده يعني هبتدي بس من بدري شوية أسي جون.
0: نعم.
2: بدأ يكلمهم شخص الرب يسوع عن الخبز النازل من السماء، وبدأ يكلمهم عن الأمور ديت. قالوا إن فقال كثيرون من تلاميذه استمعوا أن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم أهذا يعتركم

فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أو أولا، الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيء. الذي الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. فعايز يوضح لهم إنه في أمور أو الأمور أو خاصة إنك تعيش تلميذ حقيقي مرتبط بكلمة ربنا اللي بتدي روح وحياة، إن الكلام اللي بيخرج من فم الرب والكلام اللي يكلمهم به هو روح وحياة. ارتباطنا أوقات ذهنيا بربنا أو ارتباطنا بالكنيسة أو ارتباطنا بالاجتماعات عشان أمر معين أو حل مشكلة أو تحقيق ذات أو إشباع الجسد، ده كله كأن الرب بيعالجه. كل هيجي ويرتبط بي على هذه الأسس مش هيقدر يكمل. عشان كده في لوقا 14 كان بيقول لهم لا يقدر أن يكون لي تلميذ، قالها ثلاث مرات. اللي مش هيحمل الصليب مش هيقدر يكون لي تلميذ، واللي مش هيبغض أباه وأمه كلمة يبغض تيجي هنا بمعنى ترتيب الأولويات وليس القرب، اللي مش هيحطني رقم واحد قبل أبيه وأمه وأخواته حتى نفسه لا يقدر أن يكون تلميذ، واللي هيحب المال ومش هيدي كل أمواله زي ما بيتكلم هنا كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون تلميذ. كلمة لا يقدر دي يعني إيه؟ يعني حتى لو حاول بمجهوده وبإمكانياته مش هيقدر. حتى لو حاول بمجهوده وإمكانياته مش هيقدر، لأنه باختصار شديد هو حط حاجات قبل الرب. فهنا مكتوب في أنه فرجع في هذا الوقت، رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. يجي بقى للجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه يا سجون. فقال يسوع للإثني عشر علكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ بيسألوهم. الإجابة بقى مربوطة بالكلام اللي قاله قبل كده. فأجابه سمعان بطرس يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية هو عنك. احنا عرفنا الطريقة، عرفنا الشبع الحقيقي، عرفنا المصدر الحقيقي، عرفنا الأولويات الحقيقية، عرفنا الأمر اللي يخلينا نحطك انت في المركز. كلامك هو الحياة، لأنه هنا فوق بيقول لهم الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. في ناس مش هتدرك كلام الرب انه روح وحياة لأنه مش عايشة التكريس الحقيقي والحياة الحقيقية. من التلميذ الحقيقي هيدرك انه ألا من نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك ونحن قد آمنا. يبقى أول حاجة أمنا، ثاني حاجة عارفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. يرجع بقى الرب ونيجي بالسؤال بتاع حضرتك. أجابهم يسوع أليس إني أنا اخترتكم الاثنى عشر وواحد منكم شيطان؟ طبعا يهوذا سامع كل حاجة، شاف التلاميذ اللي بترجع، هو ثابت بس مش ثابت على الإيمان، هو ثابت على الأمر اللي ناوي يتممه بشكل أو بآخر، هو بيسمع كل حاجة. لكن في ناس بتسمع وفي ناس ممكن تلاقيها ثابته في وقت معين، لكن إذ فجأة بيبان المحكات الحقيقية حاجة بيحبها. فبان يهوذا في أمر بيحبه أكتر من الرب وهو الفلوس. الفلوس أول ما ظهرت الفلوس في الصورة، هو ما كانش هنا لسه ظهرت الفلوس في الصورة، لكن أول ما ظهرت الفلوس في الصورة وظهر محبة أو أولوية يهوذا، أصبح مش هو الرب المركز ولا كلام الرب المركز ولا كلامه هي روح وحياة، هي الفلوس أو الأمر اللي حطه قدامه واخد حتة من قلبه هي اللي روح وحياة بالنسبة له، هي دي حياته بالنسبة له. فأول ما تعارض عليها الأمر ده فيما بعد ظهر اللي في قلبه وما كملش، لم يقدر أن يكون لي تلميذ. لأن في لوقا 5 هقولهم بسرعة أسيس، قال كذا حاجة ووراهم لا يقدر أن يكون تلميذ، وذكر 5 حاجات بسرعة. أول حاجة ما ينفعش يكون بيحط نفسه في الأولوية، أو أي حد إذا كان أحد يأتي إيه إلى ورائي ولا يبغض أباه وأمه وإمرأته وأولاده وأخواته حتى نفسه فلا يقدر أن يكون لي تلميذ. يبقى الأولوية هي الرب، ما ينفعش تحط قبلي حاجة. تاني حاجة من لا يحمل صليبه، وهنا حمل الصليب من أجل الرب، مش مثلا حد عندي يعني صعب في البيت فأنا بحمل الصليب، لا، أنا بحمل الصليب من أجل عمل الرب، من أجل إعلان مجد الرب، من أجل

0: خدمة الرب، من أجل ملكوت الرب. من لا يحمل صليبه ويأتي ورايا فلا يقدر أن يكون تلميذي. يعني هيتحمل الألم من أجلي، هيتحمل التعب من أجلي. بعد كده حساب التكلفة، ما ينفعش يكون بيخش فيه حاجة وهو مش حاسب حساب التكلفة. أنا حاسب تكلفة التلمذة، ما ينفعش أبدأ بيت وما أقدرش أكمله، الناس هتضحك عليا ويقول ابتدأ ولم يستطيع أن يكمل. عشان كده بيقول لهم، من منكم وهو يريد أن يبني برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة. إيه هي نفقة التلمذة؟ نفقة التلمذة ألم، نفقة التلمذة أعيش بأمانة للرب، نفقة التلمذة أمور كثيرة هتخلى عنها، نفقة التلمذة لازم أبقى فاهم إن في نفقة أنا بدفعها، إن أنا مش ببص على ذاتي ولا على نفسي ولا على اللي أنا عايزه ولا على وضعي ولا، أنا ببص على إن أنا أنتهي في الآخر للهدف العظيم وهو أن أمجد الرب في حياتي. فأعظم تكلفة إن أنا بدفع التكلفة ديت، لأنها هاجي في النص زي الناس اللي مشيت ديت ورا الرب يسوع وجم في النص عملوا إيه؟ ما كملوش، لأنهم ما حسبوش في النفقة. وحتى لو داخل في حرب، أنا عارف إن الحرب الروحية صعبة، فلازم أكون فاهم إن في تكلفة للحرب الروحية وفي تكلفة للحرب. وأنا بتكلم هنا الحرب الروحية يعني الحرب مع أجناد الشر الروحية. أنا وكأن هنا بيتكلم بيقول وقال وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب لا يجلس أولا ويتشاور، هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألف؟ وألا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفارة ويسأل هو الصلح. لو مش هيقدر يكمل هيقول إيه؟ أنا مش قادر أكمل في الحرب الروحية ديت، إني هدفع تكلفة كبيرة في حروب كتيرة عليا، سواء كنت خادم، مسبح، مرنم، إنسان بعيش لمجد ربنا، هتحارب لأمور كتيرة. أنا لازم أكون بأحسب حساب التكلفة وإن في أمور كتيرة أنا بتكلفها من اتباع الرب يسوع. وآخر حاجة قالها لهم في رقم 5 بيقول لهم ومن لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون تلميذه. وهنا ما بيتكلمش على إن إحنا نبقى فقراء ونسيب كل فلوسنا، لكن بيتكلمنا على تسلط المال علينا. اللي هيتسلط عليه المال مش هيقدر يبقى تلميذ حتى لو حاول، لأن ذهنه مشغول بالمال. وده اللي أنا من وجهة نظري إنه ما كان ثبات، بس ثبات شكلي السجون ليهوذا، لكن لما اتحط في محك اللي هو فيه بيكمل ويبقى تلميذ حقيقي، ظهر معدنه في انه ما قدرش يكمل ولا يقدر ان يكون تلميذ، لانه باختصار كان يتسلط عليه المال وما حدش
1: المال. الرب يباركك، اشكرك جدا. طيب انا بنعمه الرب هسال، اخذ اتجاه بسيط هيك من العهد القديم عن حادثه اليشع وايليا. لما الرب قال له لايليا، كان هربان ايليا النبي، قال له ارجع وامسح اليشع نبيا عوضا عنك. رجع لقى عم يحرث على فدان بقر ومعه 12 فدان بقر، بيقول كده المقدس فذهب من هناك بحسب ملوك الاول 19 واي رقم 19، بيقول فذهب من هناك ايليا طبعا ووجد اليشع ابن شفاط يحرث واثنى عشر فدان بقر قدامه وهو مع الثاني عشر، فمر ايليا به وطرح رداءه عليه، علامه انه انت حتكون خليفتي، فترك البقر وركض وراء ايليا وقال، عباره مشابهه للي تاملنا به، دعني اقبل ابي وامي واسير وراءك. فقال له اذهب راجعا لاني ماذا فعلت لك. الشخص المثقل بالدعوه واضح وباين. فرجع من ورائه واخذ فدان بقر وذبحهما وسلق اللحم بأدوات البقر وأعطى الشعب فأكلوا، ثم قام ومضى وراء إيليا وكان يخدمه وخدم خدمة عظيمة، وفيما بعد صار من أعظم الأنبياء أيضا في ذلك الزمان. تفضل. يعني كان اتباع واضح، طبعا هو تبع إيليا يعني خدم الرب، خدم الرب، لأنه بعدين لما صعد إيليا على السماء استلم هو يعني مركز النبوءة أو خدمة النبوءة وخدمة الشعب طبعا. فتصور يعني اتباع رائع.
2: نعم.
1: ترك كل شيء، يعني معلش لو واحد ذبح البقر، سلقه، أعطى الشعب، بأدوات البقر طبعا عمل يعني النار وكذا وكأنه قطع

0: الجسور البلد ترجع ترده للماضي. تفضل.
1: هو واضح طبعا انه الرب كان حاطط عينه على إليشع عشان كده بعت إليه واداله التعليمات روح اعمل 1 2 3. فالرب كان مهيئ ومكرس شخصية إليشع وقلبه انه هيحط ايده على المحرات ومش هيرجع لورا. فدي حاجة مهمة ان المعونة الإلهية.
0: بس تفتكر لو قطعتها

0: بيعرف توجهاتك وهو اللي بيدق على الباب باستمرار. الرب دايما بيبتدي بالمبادرة. دي شيء مفروغ منه. الرب هو اللي بياخد المبادرة. الإنسان بيتجاوب مبروك عليه، بيصلب رقبته، يبقى يعني ذنبه على جنبه. فنشكر ربنا انه يعني قاليش أليشع لبى النداء وكان اوريدي مجهز ومهيئ قلبه وحارث تربة قلبه، ولما جه الوقت ورمى عليه الرداء قال هي دي اللحظة الحاسمة، وابتدى المسار بكل حماس وبكل تقوى. فيعني بنتعلم انه في حالات، يعني سكسس ستوري، في حالات ناجحه انسان بيبتدي صح وبيكمل صح وبينتهي صح.
1: حلو.
0: يعني عشان كده في آية مثل حلو بيقاله الحكيم انه نهاية امر خير من بدايته. يعني ناس كتير بتبتدي صح، بتبتدي بغيرة وحماس باكسايتمنت بفرح وبرضا و لكن بعد شوية زي ما قلنا يا اما بيبتدوا يفطروا، بيدب الروتين والرتابة لحياتهم الروحية، او بتدخل عليهم اولويات تانية. هي دي بقى المشكلة. هل انا مستمر انه خلاص يعني حطيت على المحراث زي ما قلناها كذا مره للادي ومش هبص لورا؟ هل قبل كامل رجائي على النعمه اللي الرب ادهاني؟ انا مقيم في في في بيت النعمه، هو كمل في النعمه. إليشع عرف انه في دعوه على حياته وربنا يعني فتح له. يعني إليشع صار حتى أعظم من إيليا. يعني إيليا اللي كان جبار، يعني إليشع عمل حاجات يمكن أعظم من
1: إيليا.
0: وقال له أنا عايز نصيب اثنين. يعني كان راجل طمع في البركة وربنا اداله، زي ما كان يعقوب طمع في البركة وربنا اداله، وقال له يعني جاهدت وحاربت وقدرت، أخذت، عايز بركات هتاخد وهتكمل في سكة البركة لأنك فعلا قلبك في المكان الصح. هي دي الحتة، يعني ده المفتاح لينا النهاردة. إذا كان يعني عايزين نطلع بدرس إنه نلقي بالكامل رجانا على النعمة، ناخد معونات النعمة اللي هتساعدنا ان احنا نكمل في السكة الصح في مسار الرب. الدعوة اللي الرب حطها علينا، أسيس انت بتعرف حضرتك وكتاب مليان بآيات بتكلم عن انه في دعوة على حياتك. انت مش موجود في الحتة دي لانه it was a good idea، انه كان الفكرة بالنسبة لك مكان حلو وناس طيبين وناس ولاد حلال وبيساعدوا وجو peaceful ومش عارف ايه. لا، الموضوع اكبر من كده بكتير.
1: ترتيب
0: في دعوه على حياتك، في ترتيب، في خطه، في مقاصد، في في في في اعلانات سماويه.
1: بس برضو مع انه في مقاصد، يعني عايزينك توضح لنا لو سمحت.
0: نعم.
1: يعني مثلا بولس بيقول قولوا لأرخبوس
0: تمم خدمتك،
1: انظر الى الخدمه التي قبلتها من الرب لكي تتممها.
0: نعم.
1: اذا ممكن ان يكون في ترتيب الهي وانا استجبت وكذا وكذا، بس بعد مدي انا ممكن اقصر واتراجع.
0: ايه رايك؟ ما عشان كده بقى احنا محتاجين الكلمة الرب اللي بتعلمنا، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. إذا جنحت، إذا شرت الكلمة على طول تردني، تردني سراج نور. نور يعني. وفي نفس الوقت يعني كلمة الرب، قال أحدهم أنه كلمة الرب وروح الرب زي القضيبين سكة الحديد اللي بيحافظوا على مسار القطار. مش كده؟ ايه اللي بيحافظ على القطار انه يجنح يروح كده ولا كده؟ عاملين اساسيين احنا بالنسبه لنا كمؤمنين، كلمه الرب بروح الرب. انا مش هقدر امشي المكتوب من غير معونه روح الرب، ومش هعرف امشي ازاي من غير ما الرب يديني الكلام اللي امشي في السراج او المنهج اللي امشي عليه. فعايز اقول انه صحيح يعني الموضوع بيعتمد ليه شقين. الشق الاول هو انه اعتمد على ضمانات الرب، الجارانتي من عند الرب، انا هبتدي معاك عمل صالح وهكمل، اوكي، مش هسيبك في نص الطريق. لما الرب دعا ابراهيم قال له هتوصل في الوقت المناسب في المكان المناسب، ما تسألش على تفاصيل، مش هدي لك الخريطة من البداية. وطلع إبراهيم وتابع الرب، والرب أخده واداله أعظم بركات واداله أحلى إعلانات إنه من نسله هيكون بركات لكل قبائل الأرض النسل اللي هو الرب يسوع المسيح، لأنه مش في سكة الطاعة صار أبو المؤمنين وصار لنا يعني نموذج رائع نحتذي به. فالنهاردة احنا بنتعلم أنه المعونة والضمان الجارانتي من عند الرب ضمن لنا المسير، لكن في نفس الوقت أنا علي دور كإنسان أن أنا أحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع

0: امامي واخد ولينا سحابه من الشهود على فكره نتعلم من حياتهم، ودينا برامج زي كده بتعلم وبتنور وبتوبخ وبتعقل وبتصحي وبتحذر. كلنا بنتعلم من كلمه الرب، عشان كده مهم جدا الانسان يتوجد في البيئه الصحيحه عشان يفضل يكمل صح مع الناس الصح، الناس اللي بيحبوا الرب، الناس اللي بيخدموا الرب، الناس اللي فعلا متعمقين في علاقتهم مع الرب. تنطبع سيرتهم في حياتي، اتعلم وانظر الى نهايه سيرتهم وحياتهم واتعلم واكون فعلا انسان زي الاسفنجه يمتص الخبرات بتاعت الاخرين بقوه الروح القدس واعيش واكمل صح. عايز اختم بكلمه بسيطه سيس، يمكن على قربنا، يمكن على مش عارف
1: وقتنا يعني معنا حوالي ربع ساعه.
0: يعني عايز اقول كلمه قبل ما نسيب لقى 9، لانه الحته دي لمعت قدامي واحنا بنتكلم، والكلام الحلو حضرتك بتقول، والفاضل اسيس ريمون كان بيتكلم كلام جميل. ايه مفتاحيه موجوده في لقى 9 وانا معلم عليها يعني بالاحمر، وحين تمت آية 51 وحين تمت الأيام لارتفاعه عن الرب يسوع ليه كل المجد، ثبت
1: وجهه
0: لينطلق إلى أورشليم. الآية دي مفتاحية بتعلمنا النهاردة درس في منتهى الجمال، أنه الرب دلوقتي بصدد أنه يتجه لأورشليم، ثبت وجهه، مع أنه على فكرة بنعرف بعد كده أنه ابتدى يروح الجليل ويزور أماكن تانية كتير، لكن خلاص عينه نصبها وابتدى ينشن يصوب على أورشليم، على المكان بقى اللي هيكون ذروة الإرسالية بتاعته. هناك هيوصل لأورشليم وهيبتدي أسبوع الآلام، على فكرة اللي هو أهم أسبوع في تاريخ البشرية كلها، وأسبوع الآلام ده هيقوده للذروة، نقطة الذروة يوم الجمعة اللي هيعتلي فيها صليب الجلجوثة لأجلنا، لأجل فدائنا. ثبت وجهه، أنا بتعلم من سيدي، كلنا بنتعلم من سيدنا اللي زي ما بيقول عنه بطرس كده، يعني وضع لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته.
1: يوحنا في يوحنا الأولى الإصحاح الثاني،
0: واعتقد بطرس كمان قالها، انه ترك لنا مثالا
1: لكي نتبع خطواته. بطرس مظبوط قالها.
0: ده سيدي، ده اللي أنا بتبعه، وده اللي بمشي بقطفي أثاره، خطواته هي خطوة خطوة. ثبت وجهه على أورشليم، وعلى فكرة أورشليم ده المكان اللي هيذبح فيه لأجله. يا سلام،
1: هيتألم ويموت.
0: يا سلام، يعني مش ده مش المكان اللي هيروح يلاقي فيه الراحة
1: والبحبوحة
0: والرحرحة، لا، ده المكان اللي هيذبح فيه، هيقدم ذبيحة، يعني هو هيكون الذبح العظيم، هو اللي هيقدم ذبيحة عني وعن كل البشر. هناك في أورشليم الرب ثبت وجهه على هذا المكان، لكنه بيقول كده في عبرانيين انه مع انه قول معايا سيس اللي بيقول
1: اول كلمه اول كلمه
0: في عبرانيين اعتقد 13 او حاجه زي كده، انه
1: لك يسوع لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب.
0: لا، الحتة اللي هي بيقول فيها انه مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله.
1: أي فتفكروا عبرين 12.
0: أيوة
1: فتفكروا في 12. الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه مثل هذه. لكي لا تكلوا في نفوسكم.
0: يس.
1: وبعدين
0: لكي يعني لكي يقتني لنفسه كنيسة مجيدة لا غضن فيها ولا عيب، مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. يعني صحيح السكه اللي كان ماشي فيها سكه
1: ألم. نقطه حلوه عم تقول، لانه بمعنى ما تدورش بال على الظرف اللي انت فيه.
0: ايوه،
1: لانه النهايه والنتائج الاخيره هي يعني مباركه ولمجد الرب. وبعدين
0: وفعلا سكه الصليب كانت هي سكه المجد للرب يسوع.
1: كان ينبغي ان يتالم اولا ثم يدخل الى مجده.
0: يا عبرانيين يا ربي
1: 12
0: يا رب اهي. لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل
1: والخطيئة
0: المحيطة بنا بسهولة، وأن نحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين أيها هيدي ناظرين إلى رئيس إيماننا ومكمله يسوع له كل المجد، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. وبعدين فتفكروا زي ما قلت حضرتك في الذي احتمل من الخطى مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلم

0: وتخوره. إذا رب المجد يسوع المسيح اللي ثبت وجهه نحو أورشليم ومشي في سكة الألم، مشي في سكة التضحية، أخلى نفسه أخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك في بعد كده مكافأة، رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، كي تكتب اسم يسوع كل ركبة، كل ركبة مما في السماء وما على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله. هو ده
1: تألم، بس كانت النتائج عظيمة جدا جدا.
0: دايما يا أسيس، يعني لو تلاحظ حضرتك، الألم والمجد وجهين لعملة واحدة، هتلاقيهم توينز يعني ماسكين في بعض في كل في كل حتة في الكتاب، فيها مجد فيها ألم قبلها، وحتى فيها ألم هتلاقي فيها مجد بعدها. يعني ما فيش مجد من غير ألم، وما فيش ألم إلا ويكلل بمجد بعدها. فثق يا أخي ويا أختي، إذا كنت النهاردة يعني بتدفع نفقة، بتدفع تضحيات، بتتخلى، بتتنازل، بتضحي عشان خاطر سيدك اللي ضحى بحياته لأجلك، by the way، اللي ضحى بالغالي والنفيس لأجلك، by the way،
1: ترك مجده،
0: ترك مجده وعرشه وجلاله وتسبيح الملائكة، ونزل عشان يرتبط بيك ويلتصق بيك، وعشان ينتشلك من طين الحمأة، من جب الهلاك، ويقيم على صخرة رجليك وثبت خطواتك، ويحط في فمك ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا. يا سلام، هو ده المجد. دي الحياة المسيحية اللي مش بس فيها ألام وتعب وكرب وحزن، لا، فيها مجد كمان، فيها تعزية، فيها فرح، فيها يا جماعة سلام، فيها يعني شبع، فيها أنه أنا فزت بالنصيب الصالح، يعني ترخص كل حاجة قدام أن أنا ربحت رب المجد يسوع المسيح.
1: حلو.
0: نصيب الصالح،
1: يرخص كل مالية وتكون أنت وحدك في ترنيمة حلوة.
0: عشان كده الرب مدح مريم وقال لها اختارت النصيب الصالح، هي دي عرفت تنقي صح.
1: يعني حقيقة شوقتنا أكتر على اتباع الرب.
0: يا سلام.
1: تعرف ليش؟ لأنه أحيانا الواحد بيبقى عم يتبعه، مثل بيقولوا يتبعه من بعيد، مثل ما عمل بطرس لما لحق المسيح، لما مسكوا لما مسكوا الرب يسوع بمستنجة السماني، وتبعه من بعيد وبده يشوف النهاية شو عم بصير. لا، الرب يعطينا نعمة، نحن عارفين النهاية.
0: يس،
1: رايحين نحن حنكون مع حبيبنا الرب يسوع المسيح.
0: النهاية
1: مباركة جدا جدا.
0: مبارك اسم الغالي.
1: شكرا أسيس نبيل. أسيس ريمون، الرب يباركك. فيما نحن نتحدث في الموضوع فتحت قابليتي شوي على يعني شهيتي على موضوع أنه لما بيكون الشخص متحمس جدا حتى يعمل عمل الرب بيصير في موانع ومعطلات. بحسب متى 16 المسيح أعلن لتلاميذه أنه سيمضي إلى سيذهب إلى أورشليم وهناك يتألم ويصلب ويموت ويقوم. فطبعا أخذوا بطرس على ناحية وقال له حاشاك يا رب لا يكون لك هذا. في تعطيل، إبليس ممكن يستخدم أقرب المقربين إلينا، حتى ممكن من قلب الكنيسة، حتى يعطل مسيرة خدمتنا. مش بس بطرس عملها، الرب طبعا نظر إلى بطرس ورأى أنه إبليس عم يشوش أفكاره، قال له اذهب عني يا شيطان لأنك أنت معثرة لي، لأنك لا تريد ما لله بل ما للناس. أوكي، لكن كمان قبل ما يعني بليلة جسيماني، بليلة بدون يمسكوه المسيح، شال بطرس سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع له أذنه. فبتشوف في معطلات. خلينا نحكي يعني بسرعة لو سمحت، أنه المعطلات قد تحدث من المقربين عندما نكون عم نعمل عمل جبار، مثل ما صار مع نحمية. عطلوا اليهود، كانوا عم بيعطلوا ناس متآمرين عليه حتى ما يبني الأسوار، وتآمروا مع الأعداء. فممكن نحن نواجه هذا الموضوع. ماذا تقول للذين يريدون أن يخدموا الرب وابتدوا عم يفشلوا من المعطلات؟ تفضل.
2: في ناس ابتدت كثير مع الرب أنها تعيش للرب وتعيش دعوتها، لكن للأسف بسبب معطلات كثيرة، سواء معطلات لو قلنا مثلا في الحياة الاجتماعية، سواء الانشغال بالبيت أو بالأمور، سواء الزوج أو الزوجة، أو الاحتياجات المادية، برضو من المعطلات الرهيبة اللي ممكن تخلي الشخص يقف من القلق والخوف والاضطراب. هل هعيش إزاي؟ هاكل إزاي؟ هشرب إزاي؟ أنا مش عايز أتدروش، أنا من فيها إيه لما أشتغل يوم سبت ويوم حد وما رش الكنيسة؟ فيها إيه؟ ما الرب عارف ظروفي وعارف. ألاقي كتير معطلات اجتماعية، معطلات مالية، وأيضا من ضمن المعطلات دي طبعا عدو الخير وجنوده وأتباعه فتعطلنا إن إحنا نقعد مع الرب. عشان كده أنا بقول مفيش تلميذ تابع ما ينفعش ما بيقعدش مع الرب. مفيش تلميذ تابع مش مليان بالكلمة ومليان بالحق الكتاب شبعان.

0: كلمة الرب ومليان بروح الله هيفضل تعبان ويفضل جعان، وانا اسف اسف اسف في التشبيه، ويفضل شحات، هيفضل حاسس دايما انه في حاجة ناقصاه. لكن اللي يخليك مليان بالسلام ومليان بالفرح ومليان بالقوة ومليان بالأمان ومش مضطرب وحاسس انك مرفوع وحياتك كلها مسددة، حتى الحاجات اللي انت سبتها من اجل الرب انت واثق ان الرب هيديها لك اضعاف، مش تحت بند انه اللي يعيش مع ربنا هيختني وانجيل الرخاء، لكن تحت بند انا في الهي كل الكفايه، انا شبعان بيه، انا مطمن ان انا معاه. عشان كده ناس كتيره مشت ورا الرب ووقفت ووقفت خدمتها، وفي ناس وقفت دعوتها بسبب ان في معطلات كتيره حطوها قدامهم ووقفت قدامهم، زي ناس كتيره ممكن تكون حاطه قدامها تخدم الرب وكل امانه وتتحمس وتاخد قرارات ويبدا ياخد خطوات مع الرب في تلمذة او في خدمه معينه، وبعد فتره ممكن زي ما كان جناب الاسيس نبيل وحضرتك ابتديتوا في الكلام انه ناس كتير بنلاقيها اختفت. الشخص ده اختفى ليه؟ لانه باختصار شديد ما دخلش وعاش في المقادس وفهم انه في هدف انا حاطه قدامي، وهو اكرام الله في حياتي، وان انا اعيش حسب مقاصد الله وحسب خطه الله، وان انا اعلن مجد الرب في هذه الارض. اما كل الامور ديت فهتزاد ليا، كل ما هكون مهزوز وايماني مهزوز وحاسس باني هبقى في احتياج وان انا هتعب قوي لو ما اشتغلتش الايام ديت ولو ما دفعتش التكلفه، وحطيت خطوط حمراء، خط احمر على الوقت اللي بقعد فيه مع ربنا ما ينفعش حد ياخده مني، خط احمر على دراسه الكلمه ما ينفعش اقول انا مشغول ومش فاضي، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش حتى اي اعذار، ما فيش اكسكيوزز لتلميذ، ما ينفعش اكون تلميذ تابع، انا عشان اتبع اثار حبيبي لازم اقعد معاه عشان ابقى شبهه واتشبه بصفاته واحمل قلبه واحشائه واتملي بافكاره واهدافه. كل ده التلميذ بيتبع سيده او بيتبع الرب يسوع من الدستور بتاعنا، هو كلمة الله، وكلمة الله وروح الله هما اللي يساعدونا نعيش الكلمة بجد ونعيش الرب يسوع في حياتنا بجد. لكن أخليه رقم 2 و3 و10 بعد شغلي وبعد مشاويري وبعد أكلي وبعد ارتباطاتي وبعد كل الأمور دي، أنا آسف يا سيدي جون أنا بقول الكلام ده، أنا بخدم الرب وبشتغل، لكن في حاجات خطوط حمراء حطيتها في حياتي إنه ما ينفعش وقت اللي أقعد فيه مع ربنا أديه لأي حد تاني، ما ينفعش الوقت اللي فيه باخد من ربنا أتعلم لنفسي واتغير في محضره أكون بديه للشغل، ما ينفعش أكون بأهمل في رعايتي أو في التلمذة أو في زيارات الناس تحت بند الاحتياج. إذن في قرارات لازم تاخدها في حياتك أيها التابع الحقيقي، التلميذ الحقيقي. اوعى تخرج بره الأقداس وتقول أنا ليه مش شاعر بسلام، أنا ليه ما بتغيرش، أنا ليه باخد خطوات وبرجع 10 خطوات، ما أنا مش بقعد معاه، مش بشبع منه، عندي يعني أحاسيس ودوافع جميلة، لكن للأسف أنا مش عايز أبقى عندي دوافع زي بطرس قبل يوم 50، دوافعه حلوة ويتبع الرب من بعيد ولا تذهب يا رب وكل حاجة بياخدها باندفاع، لكن في الحقيقة هو لسه بيتبع الرب من بعيد. أنا عايز أتبع الرب وأنا جوه المقادس، آمين، جوه كلمته وحياتي تشهد عنه. ربنا يجعلنا نعيش هذا الأمر بكل أمانة،
1: آمين.
0: وأنا قبل كل الناس.
1: الرب يباركك أسيس، نشكرك من أجلك، وطبعا بياخد الكلمة الأخيرة من حضرتك بسرعة لأنه بعد معنا دقيقة ونص ونخلص الحلقة لو سمحت.
2: يعني عايز أختم من حيث بدأنا، نتعلم من سيدنا الذي ثبت وجهه، عنده كان مسار، عنده خطة، عنده إرسالية جه من السماء عشان يتممها. ياريت كل واحد فينا نتعلم من سيدنا، نثبت وجهنا على الرب وعلى الجعالة وعلى الدعوة وعلى التكليف وعلى المقاصد اللي الرب رسمها لكل واحد فينا. أختم بالآية الحلوة اللي قالها بطرس، بيقول في بطرس الثانية 1 بيقول اجتهدوا أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. واو، يا ريت يا رب ساعد

0: كل واحد فينا نجتهد انه الدعوه اللي دعتني ليها واختيارك السابق لي من قبل تاسيس العالم عشان اعيش في ملء النعمه والبركه ولاجل اعمال صالحه قد سبق الله انه اعدها لكي اسلك فيها اعيش المشيئه، اعيش يا رب الدعوه باسم يسوع بمعونه الروح القدس. ساعدنا كلنا النهارده كل من سمع وشاهد هذه الحلقه ياخذ هذا القرار يثبت وجهه على الرب ويكمل الى الامام.
1: الرب يباركك. شكرا كمان من كل القلب لاجل خدمتك وخدمه الاسيس الفاضل ايضا.
0: ربنا يباركك
1: الاسيس ريمون. ربي يبارككم. نشكر من أجلكم حياة خدمة حلوة ثلاث اليوم. مباركي. ربي ثبت الكلام بقلوب الجميع. عزيزي الأخ والأخت اللي شوية متزعزع بخدمتك واتباعك للرب، يمكن أنت عم تجرب تخدم الرب مش عم تفشل مثل ما كان حمية، كان رح يوصل لحد الفشل لكن ما في شيء. ليه؟ لأنه كان دائما يصلي ويقول له يا رب شدد يدي، يا رب شددني حتى أتبعك. القوة مش مني، القوة منك يا رب. فأنت لما بتكون أشواقك مقدسة الرب مش هيتخلى عنك. لكن إذا أنت زي ما تقول رايح تتصلي، نحن عنا مثل بقول رايح على الجامع يصلي لقاه مقفل، قال له طلعت منك مش مني، حتى ما يزعلوا المسلمين راح على الكنيسة لقاه مقفل قال لي طلعت منك مش مني، يعني بمعنى أنه الإنسان بده عذر. لا، ما تكونش من أصحاب الأعذار. دعني دعني دعني، لا لا لا ما تكونش. قال له يا رب ارحمني، ساعدني أخدمك من كل القلب وأتبعك ومجد اسمك في رحلة الحياة. أنت يا رب مت لأجلي وتركت الغالي والثمين والنفيس لأجلي، فساعدني يا ربي اتخلى عن كل ما هو في هذا العالم. طبعا الرب مش طالب منك تترك كل شيء وتمشي، لا، بس معنويا عيش كما لو أنك تخليت عن كل العالم. خلي مباهج العالم للعالم، نحن عيوننا شاخصة إلى فوق. الأخ أو الأخت اللي عم يسمعوني وما عندهمش مش متأكد أنك مخلص، يعني سامع عن المسيح أو ربما لأول مرة تسمع، المسيح مات لأجلنا حتى يغفر خطايانا بدم ذبيحته، مات على الصليب. وهيدي كلها نبوءات، نبوءات مش اختراع بشر مسيحي. نو الكتاب بيقول انه المسيح يأتي، الرب الله يأتي بجسد بشري من العذراء مريم بيولد وبيموت على الصليب وبيندفن بين بيصلب بين لصين وبيدفن في قبر رجل غني، يموت ويقوم في اليوم التالي. نبوءات كثيرة في العهد القديم بأيدي بني إسرائيل، فكل مثبت يا حبيبي مش إنه اختراع. فالمسيح جاء وتمم العمل وحابب يخلصك، وهيدي الخدمة الآن تدعوك لأنك أنت عم تسمعنا، فمش صدفة عم تسمعنا. فقال له يا رب ارحمني، أريد أن أخلص يا رب، طهر لي خطاياي بدم ذبيحتك. المسيح بذبيحته بيطهر الخطايا والخطاط، واعطيني نعمة يا رب يسكن الروح القدس فيي حتى أعيش بروح القداسة يا رب. وأيضا ارحمني وخليني أكون معك، أعطيني نعمة هبة الحياة الأبدية، طلعني على السماء معك حتى أكون معك إلى الأبد. هذا العالم فاني وباطل، فيا رب ارحمني واقبلني واقبل توبتي، خلصني، غسل القلب الخاطئ بدم ذبيحتك، اسكن فيه بروح القدس واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. فالرب يعطيك نعمة باسم المسيح. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة، أنت أن المسيح في مجيئه، لأنه يمكن يجي الليلة، يمكن يجي حبيبنا اليوم. إلى اللقاء أحبائي، الرب يبارككم ويكون معكم.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد، عزيزات المشاهدة، في هذه الحلقة الجديدة. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن موضوع هام جدا، وهو السعادة. كل إنسان أو إنسانة على وش الأرض 1,000,000% بيبحث عن كنز السعادة، عن خريطة السعادة. فين السعادة؟ في الصحة ولا في المال ولا في الزوجة؟ ده اللي هنشوفه النهاردة في هذه الحلقة الشيقة جدا. علشان كده خليك معايا عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، بعد هذه الترنيمة الرائعة.

السعادة. السعادة والراحة والفرح طلبة أساسية. كل إنسان محتاج للراحة، كل إنسان محتاج للشبع، كل إنسان محتاج للارتواء، ولكن على قمة هذه الطلبات هي السعادة. وأغلب الناس، وأنا واحد كنت منهم أكيد، بظن أني السعادة في الفلوس، وبالفلوس أقدر أشتري كل حاجة، وبالتالي أشتري السعادة. بشكر ربنا علشان، مش بشكر ربنا أنا في اتنين اتخانقوا مع بعض، بشكر ربنا عشان ربنا بيحول أحيانا كتيرة الحاجات السلبية اللي بين البشر إلى خير. اتنين اخوات، اخوات شقايق بيتخانقوا مع بعض علشان الميراث، وكتير أنا بلاحظ الحكاية دي لغاية دلوقتي، سواء في الشرق الأوسط أو في أوروبا أو حتى في أمريكا وكندا، في كل مكان بلاقي اتنين شقايق، واحد واخته أو واحد واخوه بيتخانقوا علشان الميراث. تعال اسمع معايا القصة الجميلة دي، وبعدين هشاركك عن موضوع السعادة اللي بنتكلم عنه. اسمع معايا في إنجيل لوقا وصاح 12. وقال له واحد، قال المسيح من الجمع، من الجموع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له، أي المسيح قال لهذا الرجل: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ يعني الرب يسوع ما جاش الأرض علشان يشتغل مهندس مساحة وتقسيم أراضي، وإن كان دي شغلة كويسة، بس مش جاي علشان كده. وقال لهم: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني أخصبت كرته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم، وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. بدأ يكلم نفسه: وأقول لنفسي، بتكلم مع نفسه: يا نفس، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. والأربع طلبات اللي اتمناهم اللي بديت الحلقة بيهم، عزيزي المشاهد أرجوك ركز معي، قال بعد طبعا ما يهدم مخازنه ويبني أعظم: استريحي، كلي هيبدأ يشبع، اشربي هيبدأ ينتعش، افرحي. فقال له الله، فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ اسمع ما هو تعليق المسيح، وأتمنى أنك تحفظ معايا هذه الآية الجميلة. قال المسيح: هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غني لله. اثنين اخوات تخانقين مع بعض، وغالبا اللي راح للمسيح ده هو الظالم، ده في رأيي، لأنه المسيح لو هو ده مظلوم كان قال له كلمة تشجيع، لكن هو الظالم، قال له: قول لأخويا قسمني الميراث. غالبا هو اللي ظالم أخوه. رب يسوع استخدم هذا المثل، قال له: أنا مش جيت، ما جيتش على الأرض علشان أشتغل أقسم أراضي. قال المسيح في لوقا 19 بعد كده: ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. إذن المسيح ما جاش علشان يقسم أراضي، لكن جه علشان ينقذنا ويفدينا، ومات لأجلنا ودفن وقام كما تعلم عزيزي المشاهد. ورب يسوع استخدم من الخناقة اللي بين الاثنين الإخوات، وقال لنا مثل من أجمل الأمثال اللي احنا قريناه النهاردة. وأنا عايز أشاركك عن هذا الموضوع، موضوع السعادة، في ثلاث نقط محددة. النقطة الأولى عن خطورة الغنى، الغنى الأرضي ده خطورته، مش غلط، حلو انك تكون غني طبعا، بس في خطورة لكده. لكن في حاجة تانية عن غباء هذا الغني، قال الله له: يا

غبي. ويمكن بعض الناس بعد الوعظات بيسلموا عليا في الكنيسة من بره يقولوا لي يا أخي زكريا نعم ما تزعلش، هم يقولوا لي ما تزعلش نعم، هو ربنا بيشتم؟ ازاي ربنا يقول له يا غبي؟ هو مش بيشتم، ده هو بيوصف حالته، بيقول له ده عدم ذكاء، دي عدم حكمة، غباء الغنى. النقطة الثالثة حقيقة الغنى، قال المسيح هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غني لله. قال المسيح قبل هذا مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. عايز أشاركك وأنا في أحد الدول الغربية، ويمكن تكون أنت بتشاهدني ويمكن تكون حضرتك، وأنا بقول لك هو في أحد الدول الغربية بعد الغداء واحد من الأغنياء جدا وللأسف مسيحي بس بالاسم يعني، قال لي المسيح بيكره الأغنياء. قلت له ليه بس؟ قال لا بيكرههم. عارف ليه؟ هو بيقول لي. قلت له ليه؟ قال بصراحة علشان هو اتولد فقير، فغالبا كان عنده، أنا عارف أنت هتتضايق بس هو قال لي كده صدقني، المسيح كان فقير واتولد في مزود بقر وعاش ما عندوش فلوس عشان كده بيكره الأغنياء. طبعا هو مش بيكره، أولا هكذا أحب الله العالم، ثانيا بيحب الأغنياء. أبونا إبراهيم كان غني جدا، والشاب الغني مكتوب نظر إليه يسوع وأحبه في مرقس 10. المسيح ما بيكرهش الأغنياء بس بيحذرهم. إيه خطورة الغنى؟ خطورة الغنى حسب كلمة الله إنه ممكن يفرق بين إخوات، اتنين أغنياء تبص لهم يتخانقوا مع بعض. أو خطورة الغنى إن الناس تحب الفلوس، مكتوب محبة المال أصل لكل الشرور، الأمر الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. كمان الناس اللي عندهم فلوس كتيرة عرضة للكبرياء، مكتوب في تيموثاوس الأولى 6 أوصي الأغنياء ألا يستكبروا. يبص لك من تحت النضارة كده وياخد بالك صعب أوي، فحاسب لكن ممكن واحد يبقى عنده فلوس كتيرة جدا لكن مش متكل على المال. لما قالوا له من يستطيع أن يخلص، لما قال مرور جمل من ثقب إبرة، قال المسيح ما أصعب الدخول المتكلين على الأموال. إذن المسيح ما بيكرهش حد لكنه بيحذرنا من أن الغنى الأرضي ممكن يقسم بين إخوات، ممكن يخلينا نحب الفلوس، ممكن يخلينا نستكبر، ممكن يخلينا مخدوعين وحاسين مش عايزين ربنا. مرة كنت في ألمانيا في الشارع بوزع بعض الكتب المقدسة وجاني ولد سويسري قال لي بتعمل ايه؟ قلت له بوزع أناجيل. قال لي انت بتصدق ان في ربنا؟ قلت له طبعا. قال لي انت منين؟ قلت له انا من الشرق الاوسط. قال لي طبعا ليك حق تقول انك محتاج ربنا عشان انتوا عندكم فقر وعندكم جهل وعندكم مرض عايزين ربنا. تخيل انا سويسري عندي فلوس عندي صحة اقدر اتجوز اي واحدة تعجبني، انتوا غلابة. تخيل اني غني وقد استغنيت وليس لي حاجة، خطورة الغنى. لكن دعني في عجالة عز المشاهد اختي المشاهدة اشارك معاك ليه ربنا قال للراجل ده انه غبي. ولا اتمنى طبعا، مش مقصدش حضرتك خالص، ولا اقصد ولا واحد من اللي بيشاهدوني يكون غبي، ولا اتمنى لا انا ولا حضرتك ولا حضرتك. اول حاجة ان الراجل ده كرته اخصبت بس حياته لم تخصب. اصح اللي بعد كده لقى 13 شجرة التين، 3 سنين أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد. يعني الراجل ده كورته أخصبت، يعني ناجح في البزنس بتاعه بس مش ناجح في علاقته مع الله. دي أول نوع الغنى، إنك ناجح دنيويا وفاشل أبديا، ده أول غباء. تاني غباء إن الراجل ده سلفش. يعني إيه سلفش؟ 12 مرة يتكلم عن نفسه. قال المسيح مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، بيفكر خيراتي أقول لنفسي. ثالث غباء، ده غبي فعلا فيه، أنا مش بشتمه، وربنا قال له يا غبي. عارف إيه؟ ظن إن الحياة مضمونة وطويلة. بص عليه، لك خيرات كثيرة، بيكلم نفسه. تخيل مين اللي بيكلم نفسه؟ لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. ظن إنه حياته هتدوم مع إنه بعيد عنك، ربنا يديك طولة العمر وتعيش كتير. عارف اكتر انسان عاش على الارض؟ اسمه موت شالح، عاش 969 سنة، فترة طويلة. حفيده اسمه لامك، عاش 777. طبعا يا حرام مات في شبابه لامك 777، بس كانت جنازته صعبة وكل الناس يا لامك ما لحقتش تتهنب. التاني عاش 969 وده عاش 777، بس مين مات؟ ده مات وده مات. ها
حياتنا على الأرض.

غير مضمونة عزيزي المشاهد. مكتوب ما هي حياتكم إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. لكن يبقى أول حاجة حياته لم تثمر، تاني حاجة كان أناني، تالت حاجة ظن إن حياته على الأرض طويلة. لكن بص بقى قمة الغباء، واحد ظن إن الراحة في الفلوس، اتنين الشبع في الفلوس، تلاتة الارتواء في الفلوس، وأخيرا السعادة اللي أنا بديت عنها. يمكن تكون مالتي مليونير عزيزي المشاهد وربنا يديك أكتر ويكرمك يا رب، قول أمين. بس عايز أقول لك حاجة، الفلوس مش هتجيب لك السعادة، تجيب لك أكل كويس وعربية كويسة، بس لا تجيب لك الصحة ولا السعادة. السعادة حاجة ما يدهاش غير ربنا. النقطة الأخيرة اللي بختم فيها كلامي حقيقة الغنى. قال المسيح هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غني لله. طبعا أنا مش بتكلم على هذا الغني الغبي علشان أقول لك هذا الرجل يشبهك أو يشبهك، لا أقصد هذا، لكن أقصد أحذرك بنعمة ربنا المسيح، بيحذرك مش أنا، أحذرك أنه لا يوجد شيء يديك السعادة إلا الله. قال القديس أغسطينوس قديما، يا الله قد خلقتنا لذاتك، لهذا نفوسنا لن تجد راحتها إلا فيك. آخر كلمة قال افرحي، ربنا قال له اليوم تطلب نفسك منك. ثم أردف المسيح قائلا هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غني لله. يعني ايه غني لله؟ يعني شبع واغتنى بربنا. يا سلام، أتمنى لك صدقني من كل قلبي وانت بتشوفني دلوقتي انك تبقى غني لله. قال المسيح عندي الغنى والكرامة، قنية فاخرة، هدايا جميلة، غفران خطايا وخلاص وفداء، هدايا. عندي الغنى والكرامة قنية فاخرة، اسمع، وحظ، يعني تبقى لكي، تبقى محظوظ لو جيت لربنا من قلبك. أدعوك دلوقتي وانت بتسمعني في هذه القصة، سيب اللي في ايدك دقيقتين، حتى لو بتطبخي وطي على البوتاجاز واسمعيني. هل عندك فرح؟ الفرح فرح نسبي، ايه مفيش حاجة اسمها فرح. يا اختي الفاضلة، المسيح بيقول ان في فرح، فرح حقيقي، يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب. زكى لما تقابل مع المسيح قابله فرح فرحا، والابن الضال ذهب في طريقه فرحا. هذا الرجل لم يتمتع بالفرح والسعادة. أتمنى لك السعادة، أتمنى لك السعادة. اسمع، لماذا المسيح يعطي الغنى الحقيقي والفرح والسعادة والراحة والشبع؟ اسمع، تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح إنه افتقر من أجلكم لكي تستغنوا أنتم بفقره. يعني إيه؟ يعني عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، الله افتقر وأخذ جسد إنسان زي وزيك. عارف ليه؟ علشان يغنيك ويريحك. يمكن يكون الكلام جديد عليك، أدعوك أن تقبل. قل له يا رب أنا فعلا بحثت عن السعادة، عن أربع حاجات أتمناهم: راحة، ملقيش راحة، شبع، ارتواء، وفرح. هل تأتي إليه في هذه الفرصة وإنت بتسمعني قدام الشاشة؟ فرصة جميلة. قل له أنا جاي لك يا رب، آتي إليك يا يسوعي أنت المريح. الراجل ده مرتاحش، عارف ليه مرتاحش؟ علشان مفيش راحة في الدنيا دي. قال سليمان الحكيم هي عناء رديء قد جعلها الله لبني البشر ليعنوا فيها الحياة متعبة. هتقول لها حياة حلوة بس لو تفهمها ماشي كويس، بس عايز أقول لك الحياة بعيدة عن ربنا مليانة تعب. وربنا قال قديما للإنسان شوكا وحسكا تنبت لك الأرض. هل تأتي إلى المريح؟ يسوع المسيح وحده وحده، ولا قبله ولا هيجي بعده، اللي وقف فتح إيديه وقال تعالوا إلي يا جميع المتعبين. أنت تعبان؟ أنت جعان داخليا؟ تحاول تشبع نفسك بأي كلام، مسلسلات ومخدرات ونجاسة، أفلام وحشة؟ أنت حزين مش مرتوي؟ تعال معايا، رن معايا هذه الترنيمة وانت بتسمع، حاول تدندن معايا. آتي إليك أنا آتي إليك.

أدعوك أن تكون حكيم ولا تتشابه إطلاقا، لا أقصد مع هذا الرجل الغني الغبي. قل له يا رب أنت قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم، أنا آتي إليك يا رب، أنا جاي لك دلوقتي. صلي معايا هذه الصلاة، يا رب يسوع يا من حملت خطاياي ريحني. حتى لو بتشك، معلش خليني أكلمك بصراحة، حتى لو عندك شكوك في اللي بتسمعه، مش عايز أقول لك جرب، لأنه حاشا لا تجرب الرب إلهك، بس نفسي فعلا تتمتع بالراحة الحقيقية اللي أنا اتمتعت بيها واتمتع بيها الملايين عبر العصور. هو الحبيب الوحيد، قل له آتي إليك يا حبيبي يا أعز حبيب، آتي إليك بذنوبي عند الصليب، ذنوبي تعباني يا رب، مش قادر أفرح، حزين، عندي عذاب ضمير، أنا راجع لك. رن معايا الكلام ده من قلبك.

رسالة خاصة ليك في آخر برنامجنا. لو عندك صوت جوه قلبك للأسف من الشيطان بيقولك بس انت بالذات ما تقدرش تيجي لربنا، انت ظروفك صعبة، انت عندك معطلات، كل الناس تتوب ما عدا انت. قال المسيح يا جميع المتعبين، علشان كده قل له انا آتي اليك يا راعي في كل الظروف، مهما كانت ظروفي صعبة انا برميها عليك، حتى ان سرت في ظل وادي ظل الموت لا اخاف شرا. قل له يا رب انا جاي لك النهاردة. صليها من قلبك مش مجرد ترانيم، ارجوك صلي، ممكن تكون هذا البرنامج نقطة تحول اسمع ابدية في حياتك هذه اللحظات.

أنا آتي إليك أدعوك وأنت بتشاهدني في آخر دقيقة في البرنامج، استمر مصلي معايا وصلي ورايا هذه الصلاة وأنت قصاد التلفزيون، صليها بصوت عالي حتى أو في سرك. يا رب يسوع، يا من افتقرت لأجلي حتى إنك ولدت في مزود بقر حقير، حتى إنك سفكت آخر قطرة من دمك لأجلي، آتي إليك يا رب. يا رب أنا جاي لك النهاردة الدين الراحة، أنا بسلمك حياتي، متعني بغفران الخطايا، أنا عايز أسمع جوه قلب العبارة مغفورة لك خطاياك. إن كنت صليت معايا النهاردة، ثق ثق إن دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية، وأدعوك إنك أنت تواظب على قراءة كلمة الله، اقرأ كلمة الله، ارتبط بكنيسة، كنيسة بتاعتك أو بأي كنيسة فيها كلمة الله، اتعود صلي واترك ما يتعلق بالماضي واعلن هذا الغنى. اتركك في رعاية الله في هذه الآية الجميلة التي قالها المسيح: عندي الغنى والكرامة، قنية فاخرة وحظ، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا مع حلقة جديدة من الحجارة تتكلم. زي ما قلت لكم من البداية، إحنا بنسجل الحلقات دي زي ما قالوا للرب يسوع: خلي هؤلاء يسكتوا. قال لهم: إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. وسمحولي أن أنا بكرر الفكرة دي. ليه أنا عملت الحلقات دي؟ لأنه كمية الناس اللي بقت تطلع تهاجم الوحي وتهاجم اللي كتب في الكتاب المقدس، اللي أنا لغاية ما هموت مصدق أن دي كلمة الله الحية الفعالة، وأن الله صادق في كل كلمة بيقولها. فأنا قررت أن أنا أعمل الحلقات دي زي ما شفتوا من بداية جزيرة بطمس لهنا للكنائس، للسبع كنائس. هنغطي السبع كنائس مع جزيرة بطمس عشان نقول للناس ونقول لكل واحد فينا: اتأكد أن إيمانك مبني على أرض صلبة، لأنه كلمة الله كلمة الله حية وفعالة، وكلمة الله حاشا أن الله يكون بيكذب، وحاشا أن الوحي يكون بيكذب. احنا النهارده في الكنيسة الثالثة من كنائس سفر الرؤيا، كنيسة برغاموس. والكنيسة دي كنيسة خاصة جدا جدا جدا، الوحي مديلها أهمية خاصة. أنا عايز أقرأ معاكم الرسالة لكنيسة برغاموس، وهي هتلاقوها في الإصحاح الثاني من عدد 12. إصحاح الثاني من عدد 12، اسمعوا معايا كده بيقول إيه الكتاب. بيقول له: واكتب إلى الملاك، إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس. دي المدينة اللي احنا واقفين فيها، دي مدينة برغاموس، والكنيسة في مكان ما هنا حوالين يعني الأثار اللي انتم شايفينها. هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين: أنا عارف أعمالك وأين تسكن، حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيدي. فالبلد دي شافت من أوائل الشهداء أنتيباس شهيدي الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. ولكن عندي عليك قليل أن عندك هناك قوما متمسكين بتعاليم بلعام الذي كان يعلم بلاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعاليم النقلويين الذي أبغضه، فتب، وإلا فإني آتي سريعا وأحاربهم بسيف فمي. من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي، وأعطيه حصى بيضاء، وعلى الحصى اسم جديد، اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. أعزائي، النهاردة وإحنا قدام المكان ده فيها كلمة مرعبة جدا، بيقول له: حيث كرسي الشيطان. تخيلوا ان احنا واقفين في المكان اللي بيصفه الكتاب المقدس، حيث كرسي الشيطان. برغاموس بلد من البلاد اللي كانت تحت الاستعمار الروماني وتحت الامبراطورية الرومانية، وفي سنة 28 تقريبا قبل الميلاد بنوا فيها اكبر معبد للامبراطور، وابتدت تتحول فيها

معبد بتاع الامبراطور ابتدت تتحول البلد دي لمكان سياسي، لمكان زي ما تشوفين هو مبني على هضبة كبيرة قوي، فكان بيتحكم في كل الوديان اللي تحت والجبال اللي تحت. هنا في المكان ده بنشوف للأسف انه لما الكنيسة بتختلط بالسياسة والسياسة تدخل جوه الكنيسة الامور بتضيع، الامور بتضيع. هنا بيقول له انا عارف ان انت ساكن حيث كرسي الشيطان.

هو المتملك على كان المدينة دي. وأنا عايز أقول لكل الناس النهاردة، بغض النظر أنت ساكن فين النهاردة في المكان اللي احنا ساكنين فيه، لما الكنائس النهاردة بتعلم، من بعض الكنائس طبعا ما أقدرش أعمم، بتعلم أنه ممكن جواز الشواذ، وبتعلم أنه مش عارف إيه، وبتعلم حاجات كتيرة قوي ضد تعليم الكتاب، تقول له أنت ساكن حيث كرسي الشيطان. فالكنيسة بدل ما تقف وتعلن الحق الكتابي، وتقف وتعلن حق الله وكلمة الله، بتقول إيه؟ الكنيسة تحت وهم، واسمحوا لي إن أنا أقول التعبير ده، تحت وهم سلامة الكنيسة. أنا بسمع كلام ده في بلاد كتيرة في العالم، أنا ربنا شرفني إن أنا أوعظ في 57 دولة في العالم، وساعات كتيرة قوي بسمع يقولك أصل سلامة الكنيسة، ما إحنا مضطرين ما نقولش كذا، ومضطرين إن إحنا نسمح بكذا عشان سلامة الكنيسة. خد بالك، خد بالك، سلامة الكنيسة ليها رب الكنيسة اللي بيحميها. سلامة الكنيسة مش معتمد على ذكائي أنا وحكمتي الأرضية، إن أنا مضطر أمالئ اللي حواليا وأقول لهم كلام. هنا بقى كانت المشكلة بتاعة كنيسة بلغاموس، بيقول له أنا عارف إنك ساكن حيث كرسي الشيطان. طبعا من الحاجات اللي بتخطر في بالنا وإحنا بنقرأ السبع كنائس، وأنا بفضل أكررها مع كل كنيسة، لما بيقول له أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك، كلمة تخوف وتشجع. وأنا عايز أشجع كل إخواتي المؤمنين وكل اللي ما يعرفوش ربنا أو لسه بعاد عن ربنا، خد بالك ربنا بيقولك أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك، الأعمال اللي أنت بتعملها قدام الناس والأعمال اللي أنت بتعملها من ورا الناس، أنا عارف أعمالك. عايز أقولك أنا عارفك كويس أوي، عارف أنت بتفكر بإيه وإيه اللي جواك، وده يخوف لو أنت بعيد عن ربنا وبفاكر أنه مش شايف. لكن من جهة تانية بيقولوا أنا عارف أعمالك، دي ممكن تكون مشجعة جدا، ممكن أكون أنا أو أي خادم بيخدم ربنا جامد وبيتعب علشان ملكوت الله، وما بيسمعش أبدا كلمة تقدير، ما بيسمعش أبدا كلمة تشجيع، بل بالعكس بيسمع كلام انتقاد. فربنا بيقولك أنا عارف أعمالك، ما تخافش ما تخافش، أنا عارف اللي أنت بتعمله، أنا عارف المجهود. وهو هنا بيقوله أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وإن أنت ساكن في مكان غلط، أنت ساكن في مكان غلط. يعني شوفوا بيقوله إيه، بيقوله أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك. فالله بيقول لك النهارده لكل خادم ولكل مؤمن بيجاهد في سبيل الله، وبيجاهد انه يعيش الحياه المسيحيه، وبيجاهد انه يعيش الملكوت، الله بيقول لك انا عارف اعمالك، انا عارف اعمالك، انا عارف تعبك، انا عارف ان انت ياما ما نمتش، ياما كنت بتفكر وبتصلي وبتروح هنا وهنا، انا عارف اعمالك. لكن خد بالك من يسوع بيقدم نفسه ازاي، الرب بيقدم نفسه ازاي لكنيسة برغاموس اللي فيها الشيطان، عشان تطمن ان انت مش لوحدك. بيقول له هذا يقوله الذي له سيف الماضي ذو الحدين. كلنا نعرف السيف اللي ليه حد واحد، في بعض الدول العلم بتاعها سيف، وفي ناس كتيرة السيف هو الشعار بتاعها، لكن هنا السيف ذو حدين، وده كان أرقى وأعلى مرتبة في الجيش الروماني، إنه العساكر كانوا اللي يتقلد السيف اللي دي حدين، ده بيبقى دي مرتبة تانية. فهو بيكلم ناس عارفين يعني إيه سيف ذو حدين، مش بس ليه حد واحد، لا له حدين، مش مقوب ولا محدب، لكن ده سيف واضح جدا إنه ذو حدين. وده كلمة الله، ده كلمة الله. والسيف ذو حدين هو السيف اللي الله بيعلن به انه رمز القوه. فاذا انت كنت ساكن حيث كرسي الشيطان، وانت ساكن في مكان الشيطان بيسود عليه، مفروض ان انت ما تخافش، لان الهك اللي انت واقف معاه او اللي واقف معاك، الهك اللي انت معتمد عليه، الهك اللي انت متقوي به، هو اللي عنده السيف الماضي ذو الحدين. وانا شايف الحدين اللي قدامنا النهارده هو الدين والسياسه. أكبر خطرين مهددين الكنائس النهاردة المتدينين، اللي هم بيدعوا الإيمان وبيدعوا لهم صورة التقوى، وبعيد تماما عن العلاقة الحقيقية مع الله، والسياسة اللي بتحاول تفرض على الكنيسة تعمل إيه وتقول إيه. فبيقول له أنا عارف أعمالك، لكن عندي مشكلتين. وبصراحة أنا لما أفكر في المشكلتين اللي كانت في كنيسة برغاموس، لقيت إنها نفس المشكلتين اللي أنا بواجهها وناس كتير قوي بتواجهها في أماكن كتيرة. المصيبة هنا، وسامحوني في استخدام كلمة المصيبة، المصيبة هنا إنه الكنيسة سمحت للأفكار دي إنها تخش الكنيسة، سمحت للأفكار دي. بيقولوا عندك مشكلتين، عندك ناس ماشية ورا بلعام، وعندك ناس ماشية ورا نقولة أو نقولويين اللي هي التعليم التي أبغضها. وهنا بيقدم إنه لما الكنيسة تبقى مفتوحة لأي تعاليم غريبة،
ونتعايش معها، نتعايش معها تحت حس

ليبراليه، تحت حس ان احنا كنيسه جامعه، تحت حس ان احنا لازم نكون منفتحين على العالم، كنيسه ان احنا ما ينفعش نبقى بص كل الاسباب دي انا سمعتها وسمعتها من اسس كتيره قوي وقاده كتير. يا هشام ما تبقاش متمسك قوي بحرفيه الكتاب. مره واحد ضحك عليا بيقول لي يعني انت مصدق قسيس؟ بيقول لي يعني انت لسه مصدق انه يونان بلعوا الحوت؟ تحضر القسيس انا مش بس مصدق انه يونان بلعوا الحوت، انا لو الكتاب المقدس قال لي ان يونان هو اللي بلع الحوت هصدقه، لانه الله عمره ما كذب. انا مين انا عشان اشكك في كلام الوحي؟ مين انا عشان اشكك في الكلام ده؟ لكن المصيبه بتدخل بقى لما بنبتدي نحاول نخلط العالم بالكنيسه. فناس بتحاول تروح تدرس وتقول لك ما داروين موجود، ما اصل اللي حصل يبقى التكوين مش حقيقي. في مرة واحد من اللي كان بينكر أو بيقول إن الأسفار أول ثلاث يعني أول 12 إصحاح من سفر التكوين مش حرفي ولا يمكن يكون حرفي وعلميا مش ممكن يكون حرفي، وبيقول أصل ربنا عرفوه بالعقل. وأنا عايز أقول لك النهاردة ربنا عرفوه بالعقل مقولة غير مسيحية. الله مش ضد العقل، بس العقل قاصر إنه يستوعب الله. فمش معنى إن أنا عقلي أنت بتحاول تحط المحيط في شوي في في في في وعاء مية، كون إن الوعاء مش قادر يستوعب المحيط ما تقدرش تقول للمحيط مش موجود، لكن الوعاء محدود، فأنت بتحاول تحط الله اللا محدود في العقل المحدود. ولما عقلك ما بيقدرش يستوعب ده بتقول ربنا لا الكلام ده ما يخشش العقل، لأنه ربنا عرفوه بالعقل. عايز أقولك لما ترجع لرسالة العبرانيين يقولك إنه بالإيمان نفهم كيف تكونت العالمين. عايز تعرف ربنا عمل ازاي ايه في سفر التكوين؟ بالإيمان نفهم ازاي ربنا كون التكوين، ازاي ربنا عمل الحكاية دي. فخد بالك خد بالك خدي بالك مهم قوي الكلام ده، انه انا كنت بقول لواحد برضو من الاشخاص المؤمنين اللي بيكتب كتير قوي على الفيسبوك، قلت له انكارك لتكوين واحد واثنين وثلاثة هو انكارك للكتاب المقدس كله. تكوين واحد الخليقة، تكوين اثنين السقوط، تكوين ثلاثة الفداء. قول ان الثلاثة دول مش حرفيين، قول الثلاثة دول قصة والثلاثة دول رواية، بتكون النتيجة ان انت بتنكر كل اللي اتبنى على الثلاثة. كل الكتاب المقدس مبني على الثلاث اصحاحات دول. اللي انا عايز اوصل له هنا انه كانت مشكلة برغاموس وكنيسة برغاموس لما بيقول له عندي عليك قليل، انا عندي عليك مشكلة صغيرة قوي. ايه يا رب المشكلة اللي في كنيسة برغاموس؟ قالوا انك دخلت تعاليم غريبة، سمحت للناس اللي ماشية ورا بلعام وسمحت للناس اللي ماشية ورا نيقولا انهم يدخلوا جوه الكنيسة وينشروا افكارهم، وانت ما وقفتش وعلمت ضد التعاليم دي. واحنا ككنيسه ساعات كنيسه، انا كأسيس ساعات كنيسه بيخش لك واحد بفكره ويخش لك حد تاني بفكره ويخش واحد تالت بفكره، وساعات تقول ايه ما انا مش عايز اخسر الاعضاء، انا مش عايز اخسر مش عايز اخسر اللي حواليا، فانا يعني هسيبهم بس انا هبقى واخد بالي. قال له لا خد بالك ده عامله زي الخليه السرطانيه اللي بتخش وما بتعرفش. ايه مشكله بلعام؟ فاكرين بلعام لما كان نصح بلاق في سفر العدد، نصح بلاق قال له انت عايز توقع الشعب ارمي قدامهم حاجتين، ياكلوا اللي ذبح للاوثان ويزنوا، ياكلوا اللي ذبح والاوثان ويزنوا. ايه يعني اللي ذبح للاوثان يعني ايه؟ يعني ما الناس كلها بتاكل اللحمه دي، يعني هي جت يا اسيس ما تحبلهاش قوي، ما تبقاش حنبلي قوي، ما تبقاش يعني يا جماعه اي حاجه تقف ضد كلمه الله انت بتكسر العلاقه بتاعه الله. بصوا انا عايش في امريكا اساسا من مصر، وبفتخر ان انا من مصر وبفتخر ان انا عايش في امريكا، لكن انا هفضل لغايه ما اموت اقول انا بنتمي لملكوت الله. انا اللي بيحكمني مش الكالتشر، مش الثقافه بتاعت انا جاي منين ولا عايش فين، انا اللي بيحكمني قانون ملكوت الله. ايوه انا مواطن صالح كنت في مصر اتمنى، ومواطن صالح في امريكا برضو اتمنى، لكن في النهايه اللي بيحكمني فوق القوانين دي ان انا بنتمي لملكوت الله. فانا عندي قوانين في ملكوت الله، وبالذات في الكنيسه اللي هتفضل فاتحه الباب، اللي هتفضل فاتحه الباب للافكار الغير كتابيه انها تدخل تعاليم زي نيقولا وتعاليم زي بلعام. يعني اتس اوكي ان احنا نعيش في زنا، اتس اوكي. ايه يعني اتنين رجاله اتنين ستات، ايه يعني ناس عايشه من غير جواز، ايه يعني يا اسيس ربنا في القلب. ايوه ربنا في القلب، لكن الموضوع اخطر من كده كتير. ربنا في القلب لكن الموضوع اخطر من كده كتير، لأنه ربنا بيقول كلامه واضح جدا، لا تكون تحتنير مع غير المؤمنين. مثلا الكذب، الزنا، العهارة، النجاسة، كلها أعمال جسد مش أعمال الروح. عشان كده أنا عايز أكون واقف تتفرج على كنيسة برغاموس تفكر أنا كمؤمن أنا سمحت التعليم تدخل جوايا عشان أرضي نفسي، أنا سمحت. ما مش بس الكنيسة هنا، هو بيقول له أنا عارف أعمالك، ده معناه ربنا عارفك كويس،
وزي ما انا شرحت قبل كده مين هو ملاك الكنيسه، ممكن تقول اه المصيبه واقعه على القسيس هشام، على القسيس بتاعنا، مالي يا عم.

القسيس بتاعنا هو اللي يستحمل النتيجة. لا لا، ملاك الكنيسة كل واحد فينا، كل واحد فينا ليه علاقة حية مع الله، كل واحد فينا ليه علاقة قوية مع الله، كل واحد فينا متمسك بالكتاب مطالب انه يعيش افكار الملكوت ويعيش تعاليم الملكوت. عشان كده بيقول له خد بالك، خد بالك، انت عندك مشكلة رهيبة ان انت تسيب، ان انت سايب الناس دي. ما بيقولكش اطردوا من الكنيسة، الله ما بيقولناش اطردوا من الكنيسة، الله بيتكلم على التعليم، انك ما تسمحش لتعليم ضد الكتاب مهما كان المسمى، مهما كان المسمى ايه، الحرية، إنسانية الإنسان، أصله مش عارف إيه، كل الكلمات الكبيرة قوي قوي قوي اللي خربت كنايسنا. أنا متأسف أن أقول كده، خربت كنايسنا لأنها خرجت الناس من طاعة الله وطاعة المكتوب إلى إرضاء العالم. وأنا عايز أقولها للمرة المليون، الله أوجد الكنيسة لتقود العالم، مش لأنها تتوائم مع العالم وتبسط العالم. يعني God created the church to lead the world, not to please the world. احنا ذاتي اللي بنعمله ان احنا بنحاول نرضي العالم. انتوا عايزيننا نعمل ايه؟ عايزيننا ما نصليش ما نصليش، عايزيننا ما نقولش ميري كريسمس مش هنقول ميري كريسمس، عايزيننا ما نحتفلش مش عارف ايه ما نحتفلش، بس ارضوا علينا، بس حبونا. يا جماعه الموضوع مش كده ابدا. الموضوع لانه في النهايه برضو انت بتعمل كل ده والعالم ما بيحترمكش. انت بتعمل كل ده تفتكر ان انت بتقول لا مش عارف. يعني الكلام اللي انا بشوفه كتير في بلاد كتيره في العالم، وعشان نرضي المجتمع تفتكر المجتمع بيبقى راضي؟ ابدا، المجتمع بيبقى عارف ان احنا بننافق وعارف ان احنا مش بنقول كلام صح. انا سامحوني لو انا بقول كلام جامد، بس انا قدام مكان بيقول له انا عارف ان انت جالس حيث كرسي الشيطان، انا عارف الصعوبه وجود الكنيسة في مجتمع زي كده، صعوبة الكنيسة في مجتمع زي كده. بس الكنيسة مشكلتها مش المجتمع اللي بره، مشكلتها الخراب اللي بيحصل من جوه، انها دخلت النقلويين ودخلت تعاليم بلعام. الحل ايه بقى؟ الحل ايه النهاردة؟ بيقول له كده النهاردة، بيقول له خد بالك، توب. اول خطوة للرجوع، وانا بوجه ده لنفسي ولكنيستي ولكل كنايس اللي بتتابعني النهاردة ولكل المؤمنين، قال له توب، توب، توب عن كل مرة، عن كل مرة ما عشتش فيها الكتاب. توب عن كل مرة كان قدامك تعمل حاجة صح وما عملتهاش. توب عن كل خطية خارجية أو داخلية. هنا النهاردة لما كانت الكنيسة عندها حاجة داخلية، ده كانت المصيبة الأكتر من الخارجية. الرب النهاردة بيقولك أنا عارف أعمالك، أنا عارف قلبك كويس، أنا عارف تعبك، أنا عارف صبرك، عارف احتمالك، أنا عارف أن أنت عندك أشواق روحية كويسة. بس الحل ذاتي أن أنت تتوب عن أزمنة الماضي، أن أنت تتوب على اللي كان بيحصل زمان، أن أنت تتوب وترجع. فبيقول له بص بداية الخطوات، بيقول له توب. يعني لسه في امل للرجوع، لسه في امل ان انت ترجع كنيستك تبقى كنيسه قويه منتصره، كنيسه تبقى فيها اظهارات لعمل الروح القدس، كنيسه تبقى فيها مواهب شفاء ومواهب كتيره، كنيسه تبقى فيها قوه حضور تام للرب يسوع المسيح. لسه الفرصه ما انتهتش، بس محتاجه ان القياده تتوب والشعب يتوب والخدام يتوب. وبيقول له فتوب. طب لو ما توبتش يا رب اعمل ايه؟ لو انا مبسوط كده ومرتاح كده وهي كنيستي عماله تكبر، ما انت لو بترضي الناس، لو بتقول الكلام اللي يريح الناس وانت حلو وانت كويس واتس اوكي، لو انت بتعمل كل ده ايه النتيجه؟ بيقول له فاني اتي سريعا وازحزح. بيقول له كده فاني اتي سريعا، الرب جاي سريع. واحنا لازم ككنيسه نفهم كويس قوي ان الرب اصبح على الابواب. كل ما بتشوف الفساد عمال ينتشر وكل ما تشوف الشر عمال ينتشر، كل ما لازم تتاكد، لازم تتاكد انه الرب اصبح على الابواب. يا ترى احنا ككنيسه مستعدين؟ بيقول له خد بالك، خد بالك، خد بالك، ونبه الناس دي كويس بقى. لو انت ما توبتش وما قدتش الناس دي للتوبه، انا هاجي وهحاربهم، هحاربهم بسيف فمي، بالسيف اللي هو حارب بيه ابليس. لو حضراتكم تفتكروا لما كان على جبل التجربه، ابليس يقول له ارمي نفسك، يقول له مكتوب، يقول له قول للحجاره، يقول له مكتوب، فقال لهم احاربهم بسيف فمي، بالمكتوب، بقوه المكتوب. وده بيدينا ايمان وثقه انه كلمه الله قويه جدا كسيف الماضر، وما فيش قوه في الدنيا تقدر تقف قدام كلمه الله. واللي انت مصدق كلمه الله ومصدق المكتوب تقدر تقف قدام كل الناس تقول ماذا يصنع بي انسان، انا هقول الحق لو شنقوني، هقول الحق لو عملوا كده. الحق هو مين؟ ايه هو الحق؟ ببساطه الحق هو يسوع، هو اللي قال على نفسه انا هو الطريق والحق والحياه. خليني اختم معاكم واقول لك، بيقول له كده من يغلب بقى؟ الرب عارف انه انه انه انه انه في صراع، وعارف ان الوقت صعب، وعارف ان في صراع ضد الجسد والروح. عشان كده بيقول اسمع ما يقوله الروح للكنائس، اوعى تسمع ما يقوله الجسد للكنائس. الجسد يقول لك ايه؟ وطي، طاطي، فوت، ما فيش مانع، اقبل ده واقبل ده واقبل ده، اعمل كذا. ده الجسد، ده الجسد اللي بيعمل حساب للجسد.
لكن

اللي بيعمل حساب للروح بيسمع ما يقوله الروح للكنيسة. الكنيسة ربنا بيقول لك توب، ربنا بيقول لك ما تسمحش بالتعليم الغريبة، ربنا بيقول لك ما تسمحش ان بيتك يبقى فيه افكار غريبة وعيالك تدخل تحت تأثيرات غريبة. خد بالك انت مسؤول عن بيتك، عن خدمتك، عن حياتك، عن كنيستك. اسمع ما يقوله الروح للكنائس. طب من يغلب؟ بيقول من يغلب هعمل معاه حاجتين، اعطيه المن الخفي. كلنا عارفين المن السماوي، اعطيه المن الخفي، المن اللي يشبع، المن اللي يرفع، المن اللي يديك نصرة، المن اللي يخليك عينيك تتفتح وترى امجاد، وترى يعني امجاد وعجائب من الروح القدس والرب يسوع المسيح. هعطيك انك تاكل من المن ده، هدي لك حاجه مش متاحه لكل الناس، المن المخفي، المن السماوي، المن النازل من السماء، المشبع، المشبع اللي بيشبع النفس، يخلي النفس نفسك شبعانه ونفسك فرحانه ونفسك في سلام وفرح. هو ده المن اللي تقدر تختبره النهارده لو انت تبت وسمعت ما يقول الروح. لكن كمان هيديك حصاه جديده، حصاه بيضاء. الحصاه البيضاء دي ليها تفسيرات كتيرة قوي. لما كان واحد بيبقى مسجون ويخرج من السجن يديله حصاة بيضاء علامة انه بقى اصبح بريء. وانا كنت واقع ومسجون في سجن الخطايا، عبد ابليس، وكنت عايش في الخطية، والرب بيديني حصاة جديدة، حصاة بيضاء، وبيكتب عليها اسمي الجديد، اسم سماوي، اسم اللي هو يقول عنه كتاب لما بيتكتب اسمك في سفر الحياة مفيش قوة في الدنيا ممكن تمحي اسمك من سفر الحياة. صدقني النهاردة، صدقيني النهاردة، لو انت عايش في برغاموس، لو انت عايش حيث كرسي الشيطان، تقدر تقعد تشتكي تقول يا رب ما الشيطان، انا هعمل ايه؟ الشيطان غالبني، الشيطان موقعنا، الشيطان هو لكن خد بالك، خد بالك، هو في واحد بس يستطيع انه ينقلك من تحت كرسي الشيطان لتحت كرسي ملك الملوك ورب الارباب، اللي هيقف في ظهرك، هيسندك، هيشجعك. كده بيقول من يغلب، من يستطيع انه يختار صح، من يستطيع انه ياخد موقف، كان ياخد موقف من كلمة الله وياخد موقف من الغلط ويقول على الغلط غلط، والتعليم الغلط تعليم بالعام، مش هيسمح بأي تعليم غريبة ولا أفكار وضعوها ناس. بصوا يا جماعة، كل اللي انت بتشوفه في كنائس كتيرة قوي دي كلها كلمات ناس، كلها ناس اجتهدت وعملت كده. للأسف آلاف من الناس سابوا كلمة الله الحية والفعالة ومشي ورا كلام الناس. وربنا بيقولك التعليم دي مش بتاعتي، التعليم دي مش بتاعتي. انت مشكلتك انك سمحت لتعاليم بالعام وتعاليم النقلوين انها تدخل جوه الكنيسة. توب، ارجع، ولما هتغلب هديك انك تاكل من المن المخفي، وهدي لك حصاة جديدة محدش تاني يعرفها. تخيل كلمة اسم جديد ما يعرفوش غير اللي هياخده. انا عجبتني اول فكرة دي، انه الاسم اللي هو هيدهوني مش متكرر. يعني احنا في العالم هتلاقي صح هشام مش اسمه لذيذ، بس يعني كتير او اسمه هشام، امجد، اي اسم كتير، او مريم، اي اسم. لكن الاسم اللي ربنا هيدهولك في السماء المكتوب على الحصاة ده اسم يونيك، خاص جدا، انت بس اللي هتاخده، وانت بس اللي هتستمتع بيه، وانت بس اللي هتفرح بيه. بس الوسيلة الوحيدة انك تغلب، to overcome الخطية، to overcome، تغلب التعاليم ابليس، وتغلب الافكار الشريرة اللي بتخش، وما تتهاونش وما تساومش على الحق الكتابي. في نهاية الحلقة أنا برحب بيك أنك تكتب لي، أو لو عندك أي سؤال اكتب لي، وأنا هكون سعيد أن أنا أرد عليك، ونتقابل إن شاء الله مرة تانية مع كنيسة جديدة. وإوعى تنسى أنه إن سكت هؤلاء فالحجارة اللي حوالينا دي كلها، فالحجارة تتكلم، تقول أن كلمة الله دي حية، وادي الدليل أهو، العوالم الأثار كلها ما قدرتش تمحي، أو الطبيعة ما قدرتش تمحي شهادة حية عن اللي حصل في يوم من الأيام في مدينة برغاموس. ربنا يبارككم ونشوفكم معنا في حلقة جديدة.

ناس كتير قوي بتقعد لسه عايشة جوه الماضي بتاعها، بتفكر ايه اللي حصل زمان، حصل معاها ايه، وعملت ايه، وجاية منين، وكانت خلفيتها شكلها ايه، وايه الاخطاء اللي وقعت فيها، وايه الاختيارات الغير موفقة كمان اللي كانت بتختارها. التفكير في الماضي كتير قوي، او ان انا اعيش جوه الماضي ده، بيخلق خوف. لكن الحياة مش انتي كنتي بتعملي ايه قبل كده، الحياة انتي النهاردة عاملة ازاي، واللي جاي هيكون عامل ازاي. مش الانسان اللي انتي كنتي عليه، لكن الانسان اللي انتي عليه النهاردة، واللي انتي بتحاولي ان انتي توصلي له. الله دايما بينبهنا ان احنا نركز على الحاضر ونبص لقدام، وخططه والحاجات اللي بيجهزها لينا موجودة قدامه في المستقبل، مش موجودة امبارح ولا في الماضي. لما بتبصي للماضي وبتختاري ان انت تعيشي جواه، عامل زي المركبة اللي بتحط المرساة بتاعتها، خلاص بترسى في المكان ده وبتبقي عايشة فيه، ومش بتقدري ان انت تتقدمي لقدام. ما تسيبيش نفسك تكوني مركزة على السلبيات وعلى الماضي، وانت ممكن تبتدي في الإيجابيات من دلوقتي. الإيمان هو النور البسيط قوي اللي ظاهر في آخر الممر، وهو البوصلة اللي بترشدك لطريقك. يمكن الإيمان بيكون فعلا أسهل في الوقت السهل، بقدر أقول إن أنا مصدقة وواثقة في الله، لكن بيبقى صعب شوية في الوقت اللي فيه عاصفة والوقت اللي فيه أزمات. مزمور 107 من أول آية 28 بيقول: فيصرخون إلى الرب في ضيقهم، ومن شدائدهم يخلصهم. يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها، فيفرحون لأنهم هدأوا، فيهديهم إلى المرفأ الذي يريدونه. إزاي ممكن أثبت في الله وأكون واثقة فيه في الوقت الصعب؟ زي ما بيقولوا كده، keep pushing، زق شوية كمان. الضيقة صعبة، أنت في موقف صعب، خلي لسه عينك عليه، كملي تثقي فيه. حتى لو مش قادرة أوي تصدقي، قول يا رب أنا أؤمن فأعن ضعف إيماني. أنا عايزة يكون عندي إيمان، أنت ساعد عدم إيماني، ساعد ضعف إيماني ده. الخوف هو عدوك الأول، الخوف إنك مش هتقدري تكملي، الخوف من الفشل، الخوف إن أنت ما تكونيش كويسة كفاية. قصص كتير في الكتاب المقدس كان الخوف فيها عامل رئيسي: يشوع، موسى، داود، نوح، ناس كتيرة قوي كان الخوف موجود وضعف الإيمان موجود، لكن الله قدر يتعامل مع ده. يشوع كان قلقان قوي بعد موت موسى ان هو يقود الشعب، وربنا كان عارف ده كويس قوي، وقال له: موسى عبدي مات، انا عارف انه في حد كبير قوي مات، وعارف انه دلوقتي انت قلقان. لكن قعد يقول له ما تخافش، قال له ما تخافش كتير جدا، قال له: لا تخف، كما كنت مع موسى انا هكون برضو معاك وهكمل معاك. تعالوا ما نخليش الخوف يمنعنا ان احنا نعيش الفول بوتنشال بتاعنا، اقصى حاجة ممكن نعيشها في حياتنا. الخوف ممكن يقيدنا في حتة صغيرة، بس تعالوا ناخد خطوة لبرة، برة منطقة الراحة، برة الحتة السهلة بتاعتنا، برة الحتة اللي احنا حافظينها ومتعودين عليها، او الحاجة اللي احنا عارفينها ومتأكدين ان احنا نقدر نعملها. تعالوا نخطي خطوة قدام، نشوف خطة الله لينا. يمكن هو عايز تخوم اوسع، يمكن عايز يعمل بينا حاجات اكبر بكتير من اللي احنا بنفكر فيها. تعالوا ما نحصرش نفسنا في الخوف ده، وما نحصرش نفسنا في الماضي وفي قدراتنا الضعيفة.

من بضع سنين اتعرفت على خدمة فعالة جداً بتقودها سيدة اسمها كيمبرلي دانييلز. الأشياء اللي مرت بيها والثمر اللي الرب أتى بيه من حياتها كانوا مدهشين. كيمبرلي كانت مدمنة للمخدرات لسنين طويلة، وفترة من عمرها اشتغلت في الدعارة. كانت بتمضي وقتها مع ناس بتوع عصابات، يعني كانت بلطجية بكل معنى الكلمة. في ذروة إدمانها أتى رجل خادم مسيحي لوكر المخدرات اللي كانت فيه، وبهدوء جدا كلمها عن ربنا وعن دعوته لحياتها. عدت سنين على المقابلة دي، وفي يوم كانت بتشاهد على التلفزيون فيلم عن يسوع ومصير الناس من غيره. قررت في اللحظة دي إن يسوع المسيح هو الحل الوحيد لمشاكلها وصراعها مع الإدمان، وقررت إنها تسلمه حياتها ومستقبلها. النهاردة كيمبرلي خادمة ناجحة جدا، وعظاها وكتبها ساعدت عشرات الألاف من الناس إن هم يعرفوا ربنا وينالوا الغلبة على صراعاتهم المختلفة. وطبعا بسبب خلفيتها كان عندها قدرة خاصة إنها توصل لمدمني المخدرات والستات اللي بيشتغلوا في الدعارة والناس اللي مأسورين لحاجات زي السحر والشعوذة وكل ما لي دعوة بعالم الظلمة. ناس يمكن مفيش كنيسة تقليدية تعرف توصل لهم خالص، كانوا بيروحوا لكيمبرلي في الكنيسة اللي بتخدم فيها عشان ينالوا الحرية من العبودية لإبليس. ماضي كيمبرلي عطاها رأفة وتفهم لحال الناس اللي حاسين باليأس التام من حياتهم. امرأة ليها ماضي، دلوقتي بتحرر آخرين من قيود الماضي بتاعهم. لو نظرنا لسفر يشوع في الكتاب المقدس هنلاقي قصة امرأة أخرى كان عندها ماضي صعب، لكن ربنا ادالها مستقبل مشرق. يشوع قائد بني إسرائيل بعد وفاة موسى النبي قرر أنه يبعت

رجلين عشان يتجسسوا على مدينة أريحة لأنه كان هيدخل في حرب معاها على الأرض. لما دخل الجاسوسين البلد نزلوا في بيت امرأة اسمها رحاب. البيت ده كان استراحة لاستقبال الرجال المسافرين وأيضا كان بيت للدعارة. رحاب عاشت في مجتمع كان البغاء أو شغل الدعارة فيه شيء مقبول بالرغم أنه كان غلط في عينين الله طبعا. كان في المجتمعات الوثنية دي يعتبر عمل زي أي بزنس تاني. جواسيس يشوع راحوا لقندة رحاب لأنها كانت المكان اللي مش هيثير الشبهات لنواياهم لأن رجال كتير من كل مكان كانوا بينزلوا فيه. رحاب استقبلت الجواسيس وعرفت هم هناك ليه، لكنها قررت أنها تخبيهم عشان ما يتقبضش عليهم لما الملك عرف بوجودهم. الكتاب بيقول لنا أنها صدقت الإله بتاعهم، صدقت ربنا وقالت بصوا أنا عارفة أن الإله بتاعكم هو الإله الحقيقي وكمان عارفة أنه هيديكم الأرض دي. إحنا كلنا سمعنا عن إلهكم وإزاي يبس مياه البحر عشان تعبدوا عليها بعد خروجكم من أرض مصر، سمعنا عن النصرة اللي اديها لكم في حروبكم. قالت لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. كل سكان أريحة سمعوا نفس القصص دي عن شعب الله، لكن رحاب مش بس سمعت لكن صدقت أن الرب هو الله واعترفت بلسانها، وبسبب إيمانها اتصرفت وخبت الجواسيس وهربتهم. بس بعد ما أخذت وعد منهم أنه لما يهاجموا البلد تنجو هي وأسرتها، وفعلا بعد سقوط أريحة نجت رحاب وانضمت لشعب الله، تركت مجتمعها الوثني وأصبحت من المؤمنين بربنا. ربنا اختار أن هو يذكرها 3 مرات في العهد الجديد من الكتاب المقدس. ذكرت رحاب الزانية في رسالة العبرانيين أصحاح 11 واللي هو الأصحاح اللي بيسرد أسامي وقصص عمالقة الإيمان زي إبراهيم ونوح وموسى ويوسف الصديق. فبيقول بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. ذكر تاني لرحاب كان في رسالة يعقوب وهو بيكتب وبيعلمنا أن الإيمان بدون أعمال ميت. اختار يعقوب للدرس ده 2 مثال فقط، هما إبراهيم لما قدم ابنه إسحاق على المذبح ورحاب الزانية. يقول كذلك رحاب الزانية أيضا أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر. وأخيرا ذكرت رحاب في إنجيل متى أصحاح 1 واللي هو الأصحاح اللي نتعرف فيه على نسب المسيح. بنعرف هنا جزء مهم جدا من هدف الله لحياتها. لما ضمت رحاب لشعب الله تزوجت من سلمون وأنجبوا بوعز. بوعز أنجب عبيد اللي أنجب يسى اللي أنجب داود النبي. زي أي ست تانية رحاب كان عندها حلم برجل يحبها ويعملها معاملة كويسة. كانت بتحلم ببيت وأسرة وأولاد وأحفاد. مستقبل رحاب صار أحلى من حلمها لأنها بنت أسرة وحفيد حفيدها كان أعظم ملك عرفه شعب إسرائيل. مش بس كده، تأتى من نسلها ملك الملوك ورب الألباب يسوع المسيح نفسه. لما نرجع لقصة رحاب بندرك شيء مهم قوي، ربنا ما بعتش الجواسيس لها عشان تنقذهم هي، لكنه بعتهم عشان هم ينقذوها. ربنا طلع انه كان عنده خطة تانية خالص لسقوط أريحة. الخطة دي لم تتطلب القتال، فإذا يشوع ما احتكش للمعلومات اللي الجواسيس جابوها عن البلد. قد يكون ربنا خلى يشوع يبعت الجواسيس لغرض تاني في ذهنه وهو انه ينقذ الست دي وعيلتها. محدش كان عارف كده غير الرب وهو تمم خطته لحياة رحاب. الحكاية دي فكرتني باللي ربنا عمله مع كيمبرلي دانييلز لما بعت خادمه لوكر المخدرات عشان يكلمها عنه. قصص رحاب وكيمبرلي بتورينا بوضوح جدا انه مهما كان الماضي بتاعك ربنا مرتب لك مستقبل حلو. حكاياتهم بتقول لنا ان ماضينا مش لازم ابدا يحدد مستقبلنا. ربنا لا يعني مقدار الخطيه والبعد والسقوط اللي اختبرتيه، لانه بيقدم لك وبيقدم لي مخرج من كل ده
هو الإيمان بيسوع المسيح.

كل اللي عليكي تعمليه هو انك تأمني بقلبك وتعترفي بلسانك ان يسوع المسيح مات عشان يدفع ثمن خطاياكي. صدقي انه مش بس بيمحو ماضيكي، لكنه قادر ان هو يعطيك النصرة على كل قهر وعبودية ابليس حطك فيها. اصرخي ليه وقولي له: يا رب، انا النهاردة عايزة حياة جديدة في المسيح، عايزة بداية جديدة معاك يا رب. أؤكد ليكي أنه هو هيسمع صلاتك وهيستجيب لصراخك وهيديكي حياة جديدة في المسيح يسوع.

عايزين نتحد النهاردة بكل ست أو بنت حاسة أنها رخيصة وملهاش قيمة عشان خطية حصلت في حياتها ومش قادرة تكمل حياتها بسببها، وكمان ممكن تكون اتورطت في أمور تانية غلط أكتر عشان حست أن الأمور أصلاً باظت فما بقتش فارقة. عايزين نصلي النهاردة أنك ما تقفليش على الموضوع ده أكتر من كده، تحطيه قدام ربنا وتتوبي من قلبك عنه وتصدقي إن ربنا هيغفر لك، ولو كنت عملتي كده قبل كده صدقي إنه غفر لك خلاص، ومش بس غفر لكن طرح خطيتك دي في بحر النسيان. اغفري لنفسك كل اللي عملتيه، ما تكمليش ماشية بالإحساس بالذنب اللي مرات بيوقعك في خطايا تانية، واعرفي إن كل ما هتحاولي تقومي إبليس هيفكرك باللي انت عملتيه. الابن الضال عمل حاجات كتيرة غلط قوي، ومع ذلك لما رجع وتاب أبوه قبله وما رجعهوش عبد يخدم في البيت، لكن ابن ليه حقوق وليه ميراث من تاني. صدقي إن دمه يطهر من كل خطية أيا كانت. اقبلي غفرانه ليكي، وكمان اغفري لنفسك أرجوكي، ولما إبليس يجي يعايرك باللي انت عملتيه ارفعي صوتك وقولي لنفسك يسوع غفر لي وقابلني وفتح معايا صفحة جديدة وأنا مصدقة إني حرة فيه. خدي قوة منه تكملي بيها من غير ما الخطية تقوى عليكي. خلونا نصلي. يا رب بشكرك عشان الصليب، عشان الدم اللي سال عليه، اللي مسح وغفر وشال كل خطية مهما كان.

0: قوتها ومهما كان يا رب عمقها. أشكرك إنك تقدر تحرر وتقدر تفك من كل حاجة تربطنا بيها بالخطية دي في الماضي وفي الحاضر، ويا رب ما تأثرش عليا في مستقبلي. أشكرك يا رب إنك فعلا مسحتها وإنك طرحتها في بحر النسيان ما عدتش فاكرها لي. يا رب ساعدني النهاردة أنا كمان ما افتكرهاش. ساعدني النهاردة رب أصدق إنك غفرت لي فأقدر أغفر لنفسي وما أفضلش مربوطة في حجر الخطية دي طول عمري. بترجاك يا رب بإيدك الحنينة طبطب على كل ست وبنت اتمرمطت في الخطية يا رب زمان ولسه متمرمطة لغاية دلوقتي ومش عارفة تتفك. بترجاك يا رب حرية من عندك، خدهم عند الصليب وريهم الحب الكامل اللي ليهم عندك وطاقة الغفران اللي خرجت من جنبك لكل واحدة فيهم، وساعدهم يغفروا لنفسهم وبحقيقي يشوفوا نفسهم أبرار في يسوع، مش لأن هم كويسين، لأنك أنت شلت الشيلة كاملة. ما يرجعش إبليس يعير، ما يرجعش إبليس يقهر، ما يرجعش إبليس يزل. من فضلك يا رب ارفع كل لوب وكل شكوى عليهم. حرية مجد أولاد الله يا رب، يستمتعوا بحرية مجد أولاد الله. شوفي نفسك بريئة النهاردة، شوفي نفسك كاملة النهاردة، شوفي نفسك حرة النهاردة في يسوع. الموضوع مش بقدرتك ولا بقوتك، لكن باللي هو عمله. اغفري كمان للي أساءوا إليكي ورطوكي في الخطايا دي، اطلقيهم عشان تعرفي تتحرري وتتفكي للآخر. بشكرك يا رب عشان دمك اللي بيستر ويطهر من كل خطية. فرح يا رب في قلب إخواتي، قلب كل واحدة يا رب الأيام دي حاسة مش عارفة ترفع راسها من الموضوع ده. فرح قلبهم يا رب، وريهم الحرية الحقيقية اللي فيك. في اسم يسوع بصلي، آمين.
1: أنا الصراحة مش بحب الكذابين، كنت بتبسط جدا ان انا مش بحب الكذابين، لان دي حاجة كويسة، اصلي انا لا بحب الكذب ولا بحب اللي بيكذبوه. واخدت فترة كبيرة كده مبسوطة وفخورة بالحاجة دي، لان انا بحب اعمل حاجة كويسة يعني. وبجد بقى مش كنت بس ببقى فخورة بيها، لقيت نفسي فعلا مش قادرة احب اللي بيكذبوا ومش قادرة اتعامل معاهم ومش قابلاهم اصلا، يعني لو كلموني بقى بختصر المكالمة. لكن مش هوعظكم يعني، لكن دي حصلت معايا بجد. قعدت اتخيل لو ربنا بيعمل معانا كده، وبعد كده تخيلت الصوره دي، يا ريت تتخيلوها معايا، ان ربنا كده ماسك شويه ناس هو مقرر انه هيحب الناس دي لان هو الله محبه فهيحبهم، وبعد كده هو بيتعامل معاهم. لا انه لا مش الكذابين الصراحه انا مش بملهم قوي، فبعد اذنكم على جنب، وفضل فرحان بدول. وبعد كده لان هو قدوس ومش بيحب الشر، فهو قرر ان هو لا يحب الشر ولا يحب الأشرار، راح خد شوية أشرار وحطوهم على جنب، وفضل يصفي في الناس اللي معاه كده لحد ما يحب الناس الفظاع اللي يجننوا اللي مش بيعملوا أي حاجة. بس لما تخيلت الصورة دي حسيت إن هو يمكن يحب له 2-3 كده بس اللي هما مفهومش ولا أي حاجة. وده اللي احنا بنعمله بالظبط اوقات في علاقاتنا، بنجمع شويه ناس حوالينا حلوين قوي ونقول دول احنا بنحبهم، لكن اول ما تطلع حاجه منهم مش كويسه مش قادرين الصراحه، بيخنقوا، مش لطاف، وانا اصلا انسانه مؤمنه فما بحبش الناس دي لان هم اشرار. لكن التحدي الاكبر اللي ربنا بيعلمه لنا، بصي على اللي هو بيعمله واعملي انت زيه. في فرق كبير قوي، ودي حاجه كويسه قوي، انك تبقي بتكرهي الكذب او بتكرهي النميمه، لكن ملهاش اي علاقه باللي بينم او اللي بيكذب، دي حاجه ودي حاجه تاني خالص. من فضلك زي ما انت بتحبي ان الناس يعملوكي بالطريقه دي حتى لو فيكي مشكله، وزي ما بتتبسطي وبتفتخري ان الهك رغم كل اللي فيكي بيحبك وبيقدرك، انت كمان لازم تعملي كده مع الناس.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. في المجتمعات التي نعيش فيها كثيرا ما يقوم شخص بعمل فتاك ضد فرد من أفراد عائلتنا، فما هو شعورنا تجاه هذا الشخص؟ هل نرد الصاع صاعين؟ هل نتبع مبدأ العين بالعين والسن بالسن؟ ولكن ماذا لو كان هذا في داخل العائلة الواحدة؟ العم ضد ابن أخيه، الأخ ضد أبيه، كيف ننتقم؟ هل ننتقم بالكلمات؟ هل ننتقم من الآخرين بمقاطعة هذا الشخص؟ وكثير الكثير من القصص التي نسمعها عن عائلات قطعت العلاقة مع بعضها البعض، عن أفراد لا يكلمون أفرادا آخرين بسبب هذه المشاعر الجياشة من الداخل بالانتقام. في حلقتنا لهذا اليوم نريد أن نعرف كيف استطاع أحد الأشخاص أن يرد على ما فعله شخص آخر به. ففي قصتنا هناك رجل يحاول أن يقتل فتاة، ماذا فعل؟ كيف نستطيع أن نرد على ما فعله هذا الشخص؟ هل نقتله؟ هل نقاطعه؟ هل نسامحه؟ في هذه القصة سيحاول بوب ويبستر أن يقدم لنا الحل. مفاجأة كبيرة تنتظركم سيداتي وسادتي من خلال هذه القصة المأخوذة من أرض الواقع، فهيا نشاهدها معا.
1: رأيت جو يخرج من بيته، إذ كان يعيش في الشارع نفسه. خرج من بيته حاملا شيئا ملفوفا بمنشفة. تملكتني رهبة شديدة، إذ عرفت أن مصيبة ستقع، وفجأة اخترق شيء ظهري. عرفت أنها طلقة نارية، لقد أطلق علي النار.
2: كان يوما صيفيا رطبا من يونيو عام 1993، عندما أصبح حي هادئ في براين تكساس ساحة حرب. ذاك اليوم غير حياة بوب وباتي ويبستر وولديهما إلى الأبد. أدريان ابنة 13 كانت تقضي وقتها مع صديقتها آنا التي تكبرها بسنتين. كانت آنا قد قطعت علاقتها بصديقها جو، وفي لحظة غضب قرر أن يقتل صديقته السابقة. كانت أدريان وآنا تلعبان في الساحة الأمامية ذاك اليوم، عندما شعرت أدريان برصاصة تخترق ظهرها وتخرج من الأمام. خافت جدا فتوجهت إلى الرواق، وعندئذ رأتها أمها فأدخلتها إلى البيت. حتى يومنا هذا لا تزال أثار الرصاص ظاهرة على الباب الأمامي وعلى الحاجز الجانبي السفلي وعلى الشريط السلكي الذي يسيج الباب. عندما وصلت جو إلى البيت حاول الدخول من الباب الأمامي، لكنهم استطاعوا منعه.
1: في ذاك الوقت جيريمي أخي الكبير ارتأى أن يصطحب صديقة آنا إلى الحمام. حاول أن يهدئها. توجهت جو إلى الباب الخلفي. كانت أمي تتصل بفريق الطوارئ لطلب النجدة.
3: رفع البندقية ثم راح يطلق النار علي، فأصبت بطلقتين في كل ذراع وبطلقتين في صدري.
2: عندما استيقظت من الصدمة صوبت جو البندقية إلى وجهها.
3: أذكر أنني فتحت عيني فرأيت جو يصوب البندقية إلى رأسي، ورحت أفكر، فإما أن يطلق النار على رأسي فيختل عقلي وإما أن يقتلني. فرحت أجر قدمي اليمنى ودفعت البندقية نحو الباب وحاولت النهوض.
2: عندما عرف أن جو داخل البيت أسرع جيرمي ليساعد أمه، وقد تمكنا من انتزاع البندقية من يدي جو. وصل فريق الإسعاف والشرطة معا. عندما بلغتا المستشفى عرفت باتي وأدريان كم كانتا محظوظتين. فارق بسيط في الإصابات كان ليسبب لكلتيهما تعقيدات خطيرة.
3: بالنسبة لأدريان، لقد اخترقت الرصاصة جسمها من ظهرها على بعد 3 سنتيمترات من عمودها الفقري، فلو

0: أصيبت في عمودها الفقري لكانت الآن تعاني من شلل نصفي، كما لم تؤثر الإصابة على أي عضو حيوي كالكبد أو الكلية. وفي صباح يوم السبت أخرجت أدريان من المستشفى. أما بالنسبة إلي، بما أنني لم أواجه جو بل وقفت بشكل جانبي، لقد أصابتني الرصاصة واخترقت صدري واستقرت في الجانب الأيمن. لو واجهته لكان أصابني مباشرة في قلبي.
1: كان زوج باتي بوب في

0: في العمل، وهذا ما خلق مرارة في قلبي، لأنني في ذاك الحين شعرت بذنب كبير. ليتني كنت معهم، لكنت حميتهم.
1: لكن آل ويبستر مؤمنون، وما لا يصدقه الآخرون أن بوب وباتي ويبستر مهتمان بصدق لمستقبل جو.
0: أنا أعطف على جو، لقد عرفنا جو لسنوات طويلة. عندما يقول لي الناس كان على زوجتك أن تقتله انتقاما أو امنحني 5 دقائق، فأتخلص منه نهائيا وأمورا مماثلة كهذه، هذا يحزن قلبي، لأنني أدرك أن الناس لا يعرفون أن الله هو الذي خلقنا، وهو الذي وضع فينا نسمة حياة أيضا، وهو الذي يحفظنا في كل دقيقة من اليوم لبقية حياتنا إن كنا نعرف هذا أو لا. وعندما أسمع أقوالا مثل أقتل الرديء وأمورا مماثلة، أعرف أن هذه تحزن قلب الله، لأن رأفة الله للإنسان أعظم مما يمكننا تصوره.
1: يقول آل ويبستر إنهم سامحوا جو، وعندما سمعوا أنه قبل يسوع المسيح مخلصا له فرحوا جدا.
2: الله لم يحبنا وحسب، بل أحب جو أيضا، وقد منحه فرصة لألا يضل إلى الأبد، وإذا كانت هذه مشيئته فعلينا أن نقبلها.
1: لقد راسلوا جو وشجعوه في إيمانه الجديد.
2: كتبنا إلى جو: دع الله يتصرف في حياتك، لقد منحك فرصة ثانية، فلا تضيع عليك هذه الفرصة، احذر ألا تضيعها عليك. لقد سمح أن تولد ثانية لكي تتمكن من أن تعيش حياة جديدة وتكون إنسانا جديدا، فعمل بنصيحتنا.
1: لقد تعلم باتي وبوب دروسا قيمة من هذه المحنة القاسية.
2: أنا أم يقظة جدا، عندما كان والداي صغيرين كنت أخاف عليهما كثيرا إن خرجا، لكنني مهما حاولت أن أعتني بأدريان وأسهر على سلامتها أفشل أحيانا، لأن الأمور تخرج عن سيطرتي. وعندئذ أدركت أن الله هو الذي يسهر على ولدي، وعلي أن أثق به فيقيهما من كل شر. لكن عندما يواجهان المحن، ما سيعتني بهما سوى الله؟ مع أن الحادثة كانت مخيفة جدا، فمن يتوقع أن يطلق عليه النار شخص يعرفه منذ 6 سنوات؟ فقد أخرجنا الله من هذه المحنة سالمين. أقصد، انظر إلى أدريان، فهي لم تشل وأنا لم أقتل، وجو لم يموت وقد نال الخلاص أيضا.
0: أنا أشكر الله على أمانته، ونحن بعض خطاة كان يسوع أمينا، وفي حياتنا اليومية يبقى أمينا، وعندما يخفت إيماننا يبقى أمينا معنا. هذا ما أعرفه عن الله.

0: نشكر الله أيها الأحباء من كل القلب من أجل تعاملاته الصالحة والرائعة في حياة الكثيرين. السؤال الآن، هل يمكن لأب أن يتجنب الحديث مع ابنه؟ أو هل يمكن لابن أن يقاطع أبيه فلا يتحدث معه؟ هناك أسرار كثيرة داخل العائلات. تعالوا معنا أيها الأحباء لنذهب في زيارة إلى عائلة من كوريا. ابن هذه العائلة اسمه تشي أن، كان يعتبر الابن الضال في هذه العائلة. عندما كان في 15 من عمره كان مدمنا على المخدرات، وعندما وصل إلى 17 من عمره غادر المدرسة الثانوية التي كان ملتحقا بها. كان تشي يعيش لنفسه، يهتم بالممارسات غير الأخلاقية، ولكن في يوم من الأيام ذهب إلى حفلة وهناك تغيرت حياته تغييرا جذريا. تعالوا معنا لنراقب هذه القصة.
1: كان العام 1956 عندما كانت الحرب الكورية في عزها. والد شاب اسمه بيونغ آن نال إذنا بالدخول إلى الولايات المتحدة كالواعد الكوري الجنوبي المعمداني الأول، لكن زوجته وولديه الصغيرين منعا من مرافقته فتركهما في كوريا. وعندما سمح لعائلته أن تنضم إليه بعد سنتين اعتبره ابنه الصغير غريبا عنه.
2: في عقلي الباطني كنت أفكر أن أبي لا يحبني.
1: كان الراعي الشاب يقوم بعملين معا ويرتاد المدرسة.
2: كان على أمي أن تعمل، وأختي هي من اعتنت بي وربتني، فلم أرى أبي حتى عندما جئت إلى الولايات المتحدة.
1: فيما واصل الوالد تقدمه نما استياء الولد أكثر فأكثر. عرف تشي مدى قيمة العلم في الثقافة الكورية عند والده، لكن تشي كان تلميذا عاديا.
2: كانت ردة فعل أبي عندما أتيت بالنتيجة بالطبع خيبة أمل كبيرة. لقد وبخني بقوة، وكان غالبا ما يوبخني بغضب، وكانت طباع أبي حادة جدا، وأحيانا كان يتمادى كثيرا فيضربني.
1: قابل تشي هذه المعاملة بمزيد من الرفض، وعندما بلغ الرشد ثار.
2: عندما بلغت 15 كنت قد تعاطيت كل أنواع المخدرات من الهيروين إلى الكوكايين. لم أكن مدمنا، لكنني عندما بلغت 17 تعاطيت المخدرات بشكل يومي.
1: لقد رسب في المرحلة الثانوية، وهذا ما ألحق العار بوالده.
3: لقد خيب ظني كثيرا. كنت أريده أن يكون ابن راع مثاليا.
1: حين ذاك ظن والد تشي أن تربيته القاسية كانت الأمثل.
3: كل ما فعلته كان صادرا عن المحبة في قلبي، ولقد تصرفت

0: وقفت بحسن نية وبآمال كبيرة جدا.
1: بالرغم من خيبة الأمل التي تسبب بها لوالده، لم يكف هذا عن الصلاة لأجله.
2: والداي كانا يصليان، ومع أنهما لم يجدا سبيلا للتواصل معي، صليا بحرارة لأجلي. وما أتذكره من تلك الأيام هو أنني كنت أذكر كم تألم والداي، وبما أنني كنت مدمنا على المخدرات لم أجد سبيلا إلى مصالحتهما أبدا.
1: ومن ثم في حفلة حصل أمر غير حياة تشي جذريا.
2: بدأت أتكلم مع الرب، بدأت أحاوره وحسب، فقلت: ربي لا أعرف إن كنت موجودا حقا. وأذكر أنني قلت التالي: أنا لا أعرف إن كنت موجودا حقا، لكن إن كنت موجود وإن كان ما أبلغني به والداي صحيحا بأن يسوع المسيح مات لأجلي وأنه قام مجددا وأن هناك حقا جنة وجحيم وهو الطريق إلى الحياة الأبدية، أريد أن أعرف. أنا أطلب منك أن تكشف نفسك لي، إن كنت الله اكشف لي نفسك. ما إن قلت هذه الكلمات بصوت مسموع في تلك الغرفة بمفردي، حل علي حضور الله ولم أعرف ماذا يحصل آنذاك. الآن عندما أتذكر أفهم ماذا حصل، لقد حل علي الروح القدس ورحت أبكي بغزارة شديدة.
1: ومع أنه وهب حياته للمسيح وتصالح مع والديه، لم يدرك تشي إلا بعد سنوات خلال نهضة في تورونتو بأنه لم يسامح والده بعد.
2: في أول ليلة كنت هناك حلت علي قوة الروح القدس، لقد شعرت بحضور الروح القدس ولم أرتجف أو أضحك أو أي شيء، بل قلت: ربي ماذا تفعل؟ فأجابني: أريد أن أريك قلبك. أراد أن يريني قلبي الذي كان يحمل مرارة واستياء أيضا، ليس من أبي فقط بل من كل أصحاب النفوذ. من المدهش كيف علاقتك مع والدك تنعكس على الآخرين الذين هم في موقع نفوذ وسلطة.
1: إذن تكلم مع والده ودهش مما حصل. بعد ذلك اتصل به والده وقال لابنه أمورا لم يتلفظ بها من قبل.
2: كان أبي كان رقيقا جدا ولم أصدق ما قاله. قال: بني، أريدك أن تسامحني، معاملتي لك سابقا كانت خاطئة، فهل سمحتني أرجوك؟ أقصد كانت هذه المرة الأولى التي يقول فيها هل سمحتني؟ سمعت هذا دهشت جدا، ومن ثم قال التالي للمرة الأولى في حياته، قال: بني أحبك كثيرا وأنا فخور جدا جدا بك. بعدما أقفلت الخط أدركت ما حصل ورحت أبكي وأصرخ وأضحك في آن معا، أنت تعلم، ومذاك شفيت شفاء كاملا.
1: كانت هذه بداية علاقة جديدة، لكن لم تتم حتى مؤتمر النداء في واشنطن، حتى تصالحا تماما عندما غسل والد تشي رجلي ابنه.
2: تعلم، بالنسبة لأسيوي كوري وراع محافظ جدا، أن يفك حذائي كان فعلا تواضع، فبكيت، نزع جواربي وراح يغسل قدماي برقة بالغة، ومن ثم قام بخطوة أخرى راح يقبل قدماي. أتعلم، رحنا نبكي وننوح، وكان يبكي ورحت أبكي أيضا، ومن ثم صلى أن تحل البركة عليه.
0: رحت أبكي وأبكي، لم أعبر أبدا عن محبتي له.
1: يخدم تشي كنيسة في باسادينا كاليفورنيا، وقد كتب كتابا عن النهضة بعنوان في النار. تشي والده وأولاد تشي الأربعة يمثلون ثلاثة أجيال قد تصالحوا تماما الآن بفضل قوة الله.
2: والآن أصبحنا أنا ووالدي أعز الأصدقاء، عندما نرى بعضنا البعض نتبادل الكثير من المحبة. يقول لي دائما إنه يحبني، حتى أنه قبلني على خدي، وهذه سابقة فريدة في تاريخنا. تعلم،
0: أولا إن المصالحة لم تتم بمجهودنا، نحن بحاجة إلى شراكة الروح القدس في قلوبنا. كيف نتصالح مع الله؟ بفضل شفيعنا يسوع المسيح. بفضل يسوع المسيح تصالح الله والإنسان.
2: عندما تأتي روح إيليا تتم المصالحة عبر الأجيال. إن لم نتجاوب معها تباغتنا الدينونة، لكن إن تجاوبنا عندها تحصل النهضة، وهذا ما أحدث نهضة في عائلتي لأننا تجاوبنا كلانا.
3: إذا إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات

0: تانية. بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
1: كم تأثرت أيها الأحباء وأنا أراقب هذه الحلقة. تصور معي الأب يغسل رجلي ابنه، الابن يطلب المسامحة من الأب، والأب يقول له سامحني يا ابني. ما أحلى هذه المصالحة بين الأب وابنه في نفس العائلة. يا ترى كيف هي العلاقة في بيوتكم؟ هل هناك سلام ما بين الأب والابن، بين الأم وبنتها؟ وماذا عن العلاقة بين الأعمام والعائلة الموسعة؟ لكن اسمحوا لي أيضا أن أقول بين قطاعات وشرائح المجتمع المختلفة. فهناك أعراق مختلفة في البلاد العربية، في شمال أفريقيا، أشخاص من خلفية عربية، أشخاص من خلفية كردية، أشخاص من خلفية أرمنية، أشخاص من خلفية بربرية، شيشان وغيرهم. هناك الكثير من الأعراق في بلادنا. يا ترى كيف هي العلاقة بينهم؟ هل هناك مسامحة حقيقية؟ ماذا لو قام البعض بمذبحة وقتل فئة من الناس؟ ما رأي هذه الفئة التي أصيبت بهذا العمل الصعب وقتل منها الكثير؟ كيف يسامح أحدنا الآخر؟ يذكرنا هذا أيها الأحباء بقصة ابن كان محبوبا لدى والده، وجاءه في يوم من الأيام وقال لوالده: يا والدي، أنا أريد أن أغادر البيت. وغادر هذا الابن البيت بعد أن أخذ نصيبه من المال. ذهب بهذا المال إلى أرض بعيدة، وهناك بذر ما له بعيش مسرف. مر هذا الابن الضال بظروف صعبة، أنفق كل شيء، وأخيرا قرر أن يعود إلى بيت أبيه. يا ترى لو أنت كنت الأب في هذه القصة، كيف ستكون العلاقة بينك وبين هذا الابن الذي ضل الطريق وابتعد عنك؟ ماذا ستفعل؟ أقول لكم ماذا فعل هذا الأب في القصة التي رواها السيد المسيح له المجد. قال: عندما جاء هذا الابن الضال من أرض بعيدة، استقبله أبوه فرحا وقال: ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. أيها الأحباء، سوف يكون مصالحة بين الأب وبين الابن، سيكون هناك سلام في البيت عندما يكون الأب متصالحا مع الله، وعندما يكون الابن متصالحا أيضا مع الله. وأقول لكم أيها الأحباء إن عملية أعظم عملية صلح تمت في التاريخ عندما مات المسيح على الصليب. صالحنا نحن الأشرار البعيدين عن الله، صالحنا مع الله القدوس. فأنا وأنتم من الخطاة، والكتاب المقدس يخبرنا أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا. ولكن في محبته العظيمة لنا جاء إلينا الله في شخص المسيح لكي يقدم نفسه ذبيحة نيابة عنا، لكي يصالحنا نحن البعيدين، لكي نصير قريبين. تمت عملية المصالحة بين الإنسان وبين الله. وبناء على عملية المصالحة التي تمت بين الإنسان وبين الله، يمكن أن تتم عملية المصالحة ما بين الإنسان والإنسان. لأنه أيها الأحباء، إذا أدرك الإنسان مقدار الخطايا التي غفرنا الله لنا والتي سامحنا عليها، نستطيع نحن أن نسامح الآخرين. لكن الذي لم يختبر غفران الله، الذي لم يختبر مسامحة الله، كيف يستطيع أن يسامح الآخرين؟ صديقي، هل حصلت على غفران خطاياك؟ هل جئت في يوم من الأيام تائبا وقلت: ارحمني يا رب، أنا عبدك الخاطي؟ هل جئت في يوم من الأيام وقلت له: يا رب، أنا أخطأت إليك، والشر قدام عينيك صنعت؟ هذا ما فعله الابن الضال. ماذا فعل الأب؟ استقبله بأذرع مفتوحة، بحضن دافئ. وأقول لكم أيها الأحباء، إن نحن فعلنا هذا فإن الله سيقبلنا، لا لأننا عملنا أي خير، ولكن لأجل عمل المسيح نيابة عن كل واحد فينا. وأقول لكم أيها الأحباء، كلمة الله واضحة: ليس بأحد غيره.

الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. يستطيع كل واحد فينا أن ينال الخلاص، يستطيع كل واحد فينا أن ينال الغفران، وعندما ننال الغفران نستطيع أن نغفر لأحدنا الآخر. يمكن أن يتم المصالحة بين الزوج وبين زوجته، ممكن أن تتم المصالحة ما بين الابن وأبيه، ممكن أن تتم المصالحة على صعيد العائلة الموسعة، وأقول أيضا يمكن أن تتم هذه المصالحة في شرائح المجتمع المختلفة، لأننا اليوم يقول أنت فعلت هذا أنا سأفعل لك أكثر، السن بالسن والعين بالعين. ولكن أحبائي، إن جاء شخص وضرب أقول له المسيح علمني كيف أسامح، لا لأنني ضعيف أو مستضعف، لكن القوة بعينها هي أن أسامح عندما يضربني الشخص الآخر، والضعف بعينه عندما أنتقم لنفسي. تقول كلمة الله لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب لا تنتقموا لأنفسكم. أرجو أحبائي أن يكون سلام في بيوتنا، إن كان هناك أخطأت بحق شخص معين اذهب إليه قل له سامحني أنا أخطأت، وإذا كان أنت أخطأت بحق شخص آخر اذهب إليه وأطلب إليه المسامحة، وأيضا سامح الشخص الذي أخطأ إليك. في الصلاة التي علمنا إياها المسيح اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، إن كان نحن مستعدين أن نسامح أحدنا الآخر الله أيضا يسامحنا. عندئذ تتم عملية المصالحة. في شرقنا أحبائي نحتاج حاجة ماسة إلى مصالحة حقيقية تتم بين الإنسان وبين الله وبين الإنسان والإنسان، وهذا يتم من خلال عمل المسيح على الصليب. هل تصالحت مع الله؟ كل خطية نرتكبها أيها الأحباء هي خطية في المقام الأول موجهة ضد الله. هل تصالحت مع الله؟ يمكن أن يتم المصالحة اليوم. تعال إليه كما أنت، يغيرك، يصالحك مع نفسه، وتتصالح مع الآخرين. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم كل سلام وكل توفيق، والله معكم.

سلاماً أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب.

في سلسلة الحلقات دي من برنامج بنت الملك بنتكلم عن مشوار الحرية، ازاي نعيش في حرية حقيقية من جوانا احنا. قلنا ان اول خطوة في المشوار ده هو ان انا اسلم حياتي بالكامل للمسيح، ان هو يكون الرب والسيد على حياتي. تاني خطوة هو ان انا اتخلص من نفوذ ابليس عليا، اتخلص من الضغط بتاعه عليا اللي بيعطل سكة الحرية بتاعتي. ممكن حد يسمع الكلام ده يقول ازاي ابليس يكون ليه نفوذ عليا، ده انا بنت الله، ده انا ابن الله. لكن لو بصينا حوالينا هنلاقي ان فعلا في ناس كتير جدا بيؤمنوا بربنا، مسلمين ليه كل امورهم، لكن عايشين في ضغط مستمر.

الطريقة اللي بيها نقفل أول بابين ناقشناهم في الحلقة اللي فاتت هي في حالة الخطية، هي إن احنا نتوب عن الخطية ونبتعد عنها، وفي حالة عدم الغفران هي إن احنا نغفر الإساءة ونطلق الشخص دون ببركة. النهاردة هنناقش مدخلين تانين أو بابين تانين ممكن تكون أبواب مفتوحة لإبليس في حياتنا. الباب الأول هو ما نسميه بالتعهدات الداخلية أو العهود اللي بناخدها مع نفسنا. خليني أشرح بمثال. ممكن أكون أنا طفل صغير في المدرسة ونفسي قوي قوي أن أنا أعمل أصحاب، نفسي العيال يصاحبوني وأكون محبوب من الأولاد في الفصل، لكن ألاقي أن هم دايما يتريقوا عليا ودايما يضحكوا عليا وبقيت يعني ملطشة في المدرسة. من كتر الجرح اللي جوايا أقول في قرارة نفسي أنا عمري ما هخلي حد يقرب مني تاني، الناس دول ما يؤتمنوش، أنا مش عايز حد يقرب مني تاني. أكبر وأنسى خالص أن أنا قلت كده لنفسي، أن أنا عمري ما هخلي حد يقرب مني تاني ومش هخلي أي حد يصادقني، أنسى خالص أن أنا قلت الكلمتين دول. وأكبر وابتدي أعمل علاقات جديدة، لكن ألاقي أن في كل الصداقات اللي أنا بحاول أكونها الناس بتقرب لحد معين وبعد كده ما يقدروش يقربوا مني، كأن في حاجز من جوايا منعهم أن هما يقربوا أكتر من كده. مثال تاني، ممكن أكون طفلة صغيرة عايشة في بيت سعيد لكن إمكانياته محدودة، ما عندناش فلوس كتير، وكل ما أطلب حاجة من بابا وماما يقولوا، بالذات لو كانت لعبة أو حاجة ترفيهية، يقولوا لا ما عندناش. وفي مرة من كتر زهقي من اللأ دي هي أتمرد وأقول ياه أنا لما أكبر وربنا يديني أولاد عمري ما هقول لهم لأ على أي حاجة، عشان تعبت من سماع اللأ دي هي. وأكبر فعلا وأنسى خالص أن أنا قلت الكلمتين دول، أن أنا عمري ما هقول لهم لأ على أي حاجة. أتجوز وأجيب عيال ولاقي أن أنا مع مرور الوقت دايما في نقاش وصراع ما بيني وبين جوزي، هو عايز يعلمهم المسؤولية، عايز يحط لهم حدود، وأنا مش قادرة أقول لهم لأ على أي حاجة خالص حتى لو كانت حاجة مش كويسة عشانهم. ودايما لما في نقاش أو صراع ما بيننا أقوله وإيه يعني، خلي العيال تنبسط، وأمنعهم من أن هم يتحرموا من أي حاجة. حصل إيه في الحالتين دول؟ في حالة الطفل اللي أخذ عهد على نفسه أن هو مش هيخلي أي حد يقرب منه، وفي حالة البنت اللي قالت أنا عمري ما همنع أولادي من أي حاجة. في الحالتين دخل إبليس وسرق من الناس دول، لأن في حالة كبر الشاب داون لأنه مش قادر يكون أكتر حاجة كان نفسه فيها اللي هي صداقات حقيقية، صداقات عميقة، مش قادر يكونها لأن في حاجز. وفي حالة السيدة دي هي لقيت أنها أي نعم مش حرمة أولادها من أي حاجة، لكن في نفس الوقت حرمهم من أهم حاجة اللي هي الإحساس بالمسؤولية وبالنضوج وعدم الأنانية. إبليس دخل في الحالتين وإبليس أخذ وسرق من الشخصين دول بسبب العهد اللي اخدوه مع نفسهم. ممكن نسمع الكلام ده ونقول ياه انا ما كنتش عارف ان حاجه ممكن اقولها كده في وقت الحمقى وانا صغير ممكن تاثر عليا، ليه العهود الداخليه دي هي بتعتبر باب مفتوح لابليس؟ بتعتبر باب مفتوح لانها بتربطنا بطريقه تفكير معينه، بتربطنا بسلوك معين بنحاول ان احنا نحققه بارادتنا احنا. أنا عمري ما هسمع كلام حد كبير، أنا عمري ما هخلي حد يقرب مني، أنا عمري ما هستأمن راجل بعد كده. دي كلها حاجات أنا

0: انا باخدها تعهد على نفسي، بقول انا بارادتي انا هحقق دون. فبعمل ايه في الحاله دي؟ هي بقفل على الجرح، بقول يا رب انت ما تقربش منه، انا هحمي نفسي، انا هاخد بالي من نفسي، بمنع الشفاء اللي بيجي من ربنا عشان بعتمد على نفسي ان انا احمي نفسي في المستقبل، وبيصبح باب مفتوح لابليس. طب ازاي اقفل الباب ده؟ ازاي اقفل باب العهود الداخليه؟ الحل هو ان انا اجي لربنا وقلت يا رب من فضلك اكشف لي. زي ما قلت، في معظم الاحيان احنا بنكون نسينا خالص ان احنا قلنا الكلام ده، لكن ربنا امين معانا وعايزنا نتحرر من اي حاجه تكون بتقيدنا وبتسيرنا في سكه مش صح عشاننا. افتحي قلبك لربنا النهارده، قولي يا رب من فضلك اكشف لي قلبي، هل في عهد انا خدت على نفسي؟ لو في نمط معين في حياتك، لو في طريقه تفكير وطريقه تصرف معينه مش كويسه عشانك ومش كويسه عشانك، وحاسس ان انت متقيد بيها، زي الشخص ده اللي مش قادر يصاحب، زي الست دي اللي مش قادره تقول لا لاولادها، قد يكون في تعهد داخلي اخدتيه او اخدته على نفسك. افتح قلبك لربنا النهارده، ولو ربنا كشف ليك تعهد انت خدته، قول يا ربي انا النهارده باسم وفي سلطان يسوع المسيح بكسر العهد ده، وان اللي قلت فيه كذا وكذا وكذا. يا رب من فضلك اشفي الجرح اللي جوه قلبي، انا بسلم لك الموقف بالكامل يا رب، اشفيني من اثار الحاجات اللي حصلت دهان، وخليني امشي معاك يا ربي حر من التعهدات اللي خدتها على نفسي. الباب الثاني اللي هنناقشه النهارده اللي يعتبر باب مفتوح او مدخل لابليس، هو ما نسميه بالصدمات العاطفيه او الصدمه النفسيه. الصدمات العاطفيه او النفسيه دي هين بتكون جرح عميق جوانا ممكن يأثر على كل تصرفاتنا في المستقبل. هديكم مثال، ممكن انا اكون طفله صغيره ورايحه مع عيلتي، كلنا رايحين مع بعض المصيف في الصيف، وخرجنا على البلاج ودخلنا انا واخويا البحر وابتدينا نعوم وننبسط ونهيص، وفجاه سحب اخويا من الميه وكان مات غريق. صدمه جامده جدا لكل العيله. الكبار عارفين يتعاملوا معاها ازاي، في حزن شديد، في انكسار، في كل الكلام ده، لكن الطفله الصغيره اخت الولد دون مش عارفه تتعامل ازاي مع الصدمه دي، هي مش عارفه تتعامل ازاي مع الحدث الاليم دون، مفيش تركيبه من جوه تساعدها انها تتفاعل بطريقه سويه مع الحدث الاليم دون. يحصل ايه في حياتها بعد كده؟ تلاقيها خوافه قوي، قلوقه جدا، خايفه من كل حاجه، خايفه تخرج، خايفه على اولادها، خايفه على جوزها، خايفه على كل شيء في حياتها. الخوف بيتملكها، روح الخوف ماسكه فيها. اصبح الصدمه دي هي باب مفتوح لابليس عشان يدخل بروح الخوف ويتعبها في حياتها. الشيء الغريب هو ان ساعات صدمات معينه او احداث معينه ممكن تاثر جدا على طفل حساس، لكن ما تاثرش خالص على طفل تاني. المهم نعمل ايه؟ نيجي لربنا نقول يا ربي هل في حاجه حصلت في حياتي انا محتاج ان انا اتشفي منها؟ طبعا لو في صدمه وحاجه انا فاكرها بيبقى سهل ان انا اعرف على طول، اقول يا رب من فضلك تعالى معايا للحدث دون، خدني لليوم ده تاني وفكرني قد ايه انت كنت معايا، ان انت ما كنتش سايبني يا رب. اشفيني يا رب من اثار الصدمه دي، من اثار التعب ده هون. ربنا امين ان هو يعمل كده معانا. ساعات بتكون الصدمه صعبه جدا مش بنتذكرها خالص، كان الذاكره بتاعتنا بتمحوها تماما. ربنا برضو امين ان يشفينا حتى من الحاجات اللي احنا مش فاكرينها. افتحي قلبك ليه النهارده، افتح قلبك ليه، قول يا رب انا عايز اقفل كل باب، كل باب مفتوح لابليس، مش عايز ابليس يقدر يدخل ويتعبني في حياتي ويهاجم عليا واكون انا ضحيته. ساعدني النهارده يا رب ان انا اقفل باب العهود الداخليه، ساعدني يا رب ان انا النهارده اقفل باب الصدمات النفسيه او الصدمات العاطفيه. ربنا بيحبك جدا، بيحبك جدا، هيستمع للصلاة دهان وهيستجيب ليها.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤالنا للناس النهاردة كان: هل المرأة تغار من نجاح امرأة أخرى؟ الإحصائية بتقول إجماع على الموافقة من كل النساء، وده كان غريب جدا. 12% بس مش موافقين، و 21% رأيهم بين البنين. الرجالة طبعا الموافقين أغلبية، لكن 13% مش موافقين، و 39% بين البنين. رأي من آراء النساء كان: طبعا ده أكيد، ده حتى في قصة سارة وهاجر كانوا بيغيروا من بعض جدا، فدي حاجة متأسسة منذ قديم الأزل في الجذور. رأي أحد الرجال بيقول: ده أكيد إن المرأة بتغير من مرأة أخرى، وده اللي بيجيب وجع الدماغ. عموما في مقولة مشهورة بتقول: حسنت هي الغيرة في الحسنى. يا ترى إيه هي الحسنى بقى؟

0: ما توصلهاش المشوار بعينيك، هي تعرف السكة لوحدها.
1: وبعدين

كيف تفرضي احترام الآخرين لك في مجال العمل؟ أولا النقطة التي ننطلق منها هو ما هو العمل وما قيمته. العمل كما هو يعني مذكور بوضوح في الكتاب المقدس هو دعوة للإثمار، ليس مجرد لكسب الرزق. يعني حتى آدم كان بيعمل في الجنة قبل السقوط. ناس بتتصور ان آدم كان قاعد في الجنة بيتفسح بس او قاعد بيستمتع بحياته بس، الكتاب بيقول انه خلق الله آدم لكي يعمل الجنة ويحفظها، اي انه كان بستاني، يعني كان بيشتغل في هذه الحديقة الكبيرة. وقال الله للرجال وللنساء اثمروا، اثمروا يعني مش بس جيبوا اولاد، اثمروا وبعدين اكثروا واملأوا الارض. فاذا الاثمار يعني ان نخرج من عملنا شيء مفيد وممتع، لان الثمرة مفيدة وممتعة، وايضا يعبر عن شخصيتنا، لانه الاثمار غير الانتاج. الانتاج انا بنتج زي المصنع ما بينتج، لكن الاثمار الشجرة بتخرج شخصيتها في العمل. العمل هو مجال ليكي انك تنتجي، تصنع شيئا مفيدا، لكن شيئا يعبر عن شخصيتك ايا كان العمل، وشيئا يخدم الاخرين، وشيئا يمتع الاخرين ويمتعك. اذا مهما كان العمل، هناك دائما في العمل هذه العناصر المختلفة: عنصر الافادة للاخرين، عنصر الخير للاخرين، وعنصر الاثمار، وعنصر التعبير عن الشخصية. فالعنصر الأساسي لاكتساب احترام الآخرين في العمل هو أن أتحرك في عملي بغية أن أتقنه وبغية أن أثمر، بهدف أن أنت تتقني اللي أنت بتعمليه وتثمري فيه، ويكون ما تقومي به ممتع لك ومنشغلة به وممتع للآخرين أيا كان هذا العمل. وإن كان مفيش أي فايدة أنك توصلي لكده، فينبغي إذن أن تبحثي عن عمل آخر إن أمكنه. لكن أعتقد أنه مهما كان العمل اللي بتقومي به، يمكن أن تقومي به بهذا التوجه. ثانيا، بعد لما يكون الجهد الأساسي والطاقة الأساسية في العمل متوجهة للعمل نفسه ومعناه وقيمته والتوازن فيه واحترام النفس فيه، يعني كل دي أمور الرجال والنساء مدعوين ليها. يعني بعض الناس تقول لك لا انا ما اقدرش اشتغل، ولانه شغلي دايما بيستدعي الغلط، دايما يستدعي ان انا اشتم الناس او اتنرفز عليه، وهذا ليس صحيحا. تستطيع ان تعملي ايا كان مجال عملك مع الحفاظ على مبادئك، مع الحفاظ على اخلاق. بالعكس، كلما كان هذا المجهود اللي بتبذليه في الحفاظ على طريقة كلامك وطريقة تعاملاتك مجهودا مثمرا، كلما اكتسب هذا احترام الاخرين ايضا. بعد ما نقول كل ده، يجي نقطة تانية هو العلاقات. والعلاقات في العمل كالعلاقات في غير العمل تتضمن أيضا التواصل وتتضمن الحدود. ألا تأخذي على نفسك مهام أكثر من طاقتك. فبعض الناس مثلا بيشتغلوا بيعملوا شغل أكثر من المطلوب منهم، ولا تفرطي في أن لا تقومي بما يجب عليك أن تقومي به. دي مسألة مهمة جدا في الحفاظ على حدودك. ثم الحفاظ على حدودك في العلاقات مع الآخرين. ألا تسمحي للآخرين بالتعدي باللفظ أو بالفعل عليك، وعندما يحدث هذا كيف تقومي بوقف هذا الاعتداء بصورة فيها احترام للآخرين بقدر الإمكان وبقدر المستطاع. إذن التدريب في هذا الأمر، وقف الاعتداءات أو الإساءات العاطفية، أو يعني واحد يسخر أو واحد يكذب أو واحد يسب أو واحد يهين، أو الاعتداءات الجنسية، وتحدث كثيرا للنساء للأسف في كل حتة في العالم، في مكان العمل وخاصة في بلادنا العربية، الاعتداءات باللفظ أو بالقول أو بالفعل

0: أو بالإشارة، كل هذه الأمور يجب أن تتدربي. أولا هي هتحدث ويجب أن تتدربي على وقفها مبكرا وعلى وضع حدود لها مبكرا، ويجب أن تتدربي كيف بلغة الجسد، بلغة النظر، بلغة الكلام، بلغة اليدين، بلغة وضع الجسم، أن تخبر الآخرين أن هناك حدودا. ثم النقطة الثانية هو التواصل. التواصل يعني الاستماع للآخرين. بعض العاملين في مجال العمل يعني يتحمس وينسى لأي مدى سيستوعب الآخر ما تقول، فأنت ممكن تقعدي تتكلمي واللي قدامك مش واخدة بالها أنت بتقولي إيه أصلا، أو تتكلمي مع واحد هو مش فاهم أو هيفهم غلط أو هيفهم ربع الكلام. فيجب التعبير مع الاجتهاد في أن نلاحظ اللي قدامي ده فهم إيه، سواء في مجال العمل أو في مجال في أي مكان عمل. هناك يعني أحاديث جانبية تحدث، لأنه مش ممكن احنا طول الوقت مش هنتكلم غير في العمل يعني، سواء كان في مجال الكلام في العمل مباشرة أو في مجال العلاقات الإنسانية داخل العمل. إذن واحد، الإدراك الأعمق لمعنى العمل وتطبيق هذا الإدراك. اثنين، الإدراك والتدريب على وضع الحدود. ثالثا، الإدراك والتدريب على التواصل، الاستماع والكلام مع الزملاء والرؤساء والمرؤوسين.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

نشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجات كتيرة جديدة. بعض المواضيع اللي تداولناها يمكن تكون صعبة على البعض مننا، ويمكن تكون اول مرة نسمعها، عشان كده نحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي اسئلة، اي استفسارات، او اي تعليقات على البرنامج، يا ريت ترسلونا. كل شخص هيكتب لنا هنديله هدية عبارة عن كتيب فيه بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية، ونشوفكم معانا في الحلقة الجاية إن شاء الله.

شاركنا العمل في قناة الكرمة من خلال صلاتك ودعمك. ادخل على الموقع الخاص بقناة الكرمة www.الكرمة.tv.com، اضغط كن شريكاً. يمكنك التبرع من أمريكا، كندا، استراليا، نيوزيلندا، مصر أو أي بلد أخرى. اضغط Donate and Support، اختار تبرع شهري أو مرة واحدة، اختار قيمة التبرع وعملة البلد ثم Donate. ادخل البيانات الخاصة بك، اختار الطريقة المناسبة لك: Credit Card، PayPal، GPay، Bank Transfer أو Venmo، ثم Donate. شكراً لدعمك لقناة الكرمة. بيك بدأنا ولسه مكملين.

صباح الخير الجنب ده بس اللي رد عليا. صباح الخير، عاملين ايه؟ سلم على اللي جنبك ورحب بيه وقول له اهلا بيك مره تاني في بيت الرب. صباح يوم جديد نتقابل سوا ونبتدي يومنا مع الرب. نبتدي اليوم في مقابله حقيقيه مع ملك الملوك ورب الارباب. تعالوا نغمض عينينا قبل ما نبتدي وقتنا لحظات للصلاه. جايين لك عشان بنحبك، جايين لك عشان عايزينك، جايين لك عشان طالبينك، ملناش غيرك. إلهنا وملكنا وسيدنا، أبونا ورعينا، ملك الملوك ورب الأرباب. جايين لك من كل لف ودوران، جايين لك من كل وجع ومن كل حيرة، جايين لك من كل ظروف متلخبطة، وجايين مش عشمانين انه الحال يتعدل او يتبدل، لكن عشمانين انه نشوفك، نشوف الاله القوي القادر على كل شيء، الحامل كل الاشياء بكلمة قدرته. جايين لك عشان بنحبك. افتح عينينا يا رب النهاردة على وجودك وسطينا، افتح عينينا عليك فنشوفك وتنسبي عينينا يا رب بجمالك وبهائك. احنا بنحبك

مبارك اسمك. خلونا كل اثنين جنب بعض، تعالوا نسبح الرب بكلماتنا الشخصية اللي طالعة من قلوبنا ناحية ملك الملوك ورب الأرباب.

امين. نفسي اقرا معاكم ايه من سفر دانيال اصحاح 4 وعدد 18. نفسي تاخد الكلمات دي في قلبك النهارده. الحلم اللي حلمه نبوخذ نصر وفشل كل الحكماء ان هم يفسروه. نبوخذ نصر راح لبلطشسر او دانيال وقال له جمله جميله قوي، طلعها مينا كده العدد اللي بعديه 19، عدد 18، خليك في 18. بيقول كده: كل حكماء مملكتي لا يستطيعون ان يعرفوني بالتعبير، اما انت فتستطيع. كمل: لان فيك روح الالهه القدوسين. هو كان يؤمن بتعدد الالهه، لكن هو دانيال كان ممتلئ بالروح القدوس. اما انت فتستطيع، مش لانك شاطر، مش لانك قوي، مش لان دانيال خبرته وحكته احسن من اي بني ادم، لان في روح الله. وانا عايزك تقول لنفسك كده: اما انا فاستطيع. الناس ما تعرفش تغفر، اما انا فاستطيع. الناس قدام المرض والاحتياج والتحدي بينهاروا، اما انا فاستطيع. قدام حاجات كتيره قوي العالم حوالينا بيقع قدامها، اما انا فاستطيع ان اقف. مش لان قدراتي جميله، لان فيا روح الله. اني ممتلئ بروح الله. السؤال كل يوم الصبح لما تقول، مش تقول انا استطيع، قول هل انا ممتلئ بالروح القدس. هو ده اللي يديك القدره والقوه انك تكمل اليوم.

وإنك تغفر، وإنك وسط المرض وسط الاحتياج تبقى واقف مش منهار، تقدر تخدم الرب وتشهد للرب. أما أنا يقوله كده، أما أنت فتستطيع يا دانيال، عشان فيك حاجة مختلفة، فيك روح الله. وأنا وإنت نستطيع، والكنيسة تستطيع إذا امتلأت بالروح القدس. وقف معايا كده وصلي في اللحظات اللي جاية. كل حكمة البشر بتعجز وتنهار، أما الروح القدس الذي فيك يستطيع. روح الحكمة والإعلان. معرفش بتعدي بإيه، معرفش ظروفك إيه، معرفش التحدي اللي قدامك إيه، معرفش المرض اللي عندك إيه، معرفش الوجع اللي جواك اللي مش قادر تغفر إيه، لكن أعرف حاجة واحدة، إذا لم تحزن الروح القدس ولا تطفئ الروح القدس وتمتلئ بالروح القدس تستطيع. ارفع إيدك معايا وكده قول له املأني بالروح القدس يا رب، املأني بالروح القدس، املأني بالروح القدس لأستطيع أن أحيا الحياة المرضية أمامك يا رب. يا رب أنا بصلي النهاردة لكل واحد واحدة فينا أن تملأنا بالروح القدس يا رب، وتبقى الكنيسة دي كنيسة ممتلئة بالروح القدس يا رب. كنيستك في قصر الدبارة كنيسة ممتلئة بالروح القدس، تستطيع يا رب أن تمتد يمينا ويسارا بسبب عملك فيها بالروح القدس يا رب، وتشهد ليك يا رب. أنا بصلي لكل واحد واحدة من الموجودين يا رب، ملء جديد بالروح القدس مع كل يوم يا رب. نقدر نقول نستطيع لأن الروح يملأنا، نقدر نقول لأن الروح القدس يؤيدنا ويثبتنا ويقوينا ويعزينا ويرشدنا يا رب. اسكب سكيبك علينا يا رب النهاردة باسم يسوع المسيح يا رب. كل ضعيف كل منحني يقول يا رب أنا بطل فيك لأن روحك يعمل فيا، روح القوة والمحبة والنصح. اسند ولادك وبناتك الأيام دي يا رب، ليك كل المجد. أمين. اتفضلوا استريح. أمين. اتفضلوا. عايز ارحب بيكم في بيت ربنا، ده بيته، برحب بيكم وبصلي كده ان النهارده ربنا كده يكلمنا كلمه خاصه لكل واحد فينا. سلم على اللي جنبك كده ورحب بيه، تعرف عليه لو ما تعرفش اسمه، احنا عيله وهنفضل عيله ونكمل عيله للمسيح باسم الرب يسوع. سلمه بحراره كده مش ببروده، يعني بحب وبترحاب. نفسي أرحب بالدكتور شادي جورج، خلينا نديله يد وهو بيقدم لنا كلمة ربنا النهارده.

هما قايلين لي ما تتعداش الخط ده، وده صعب عليا جدا ان انا ما اتحركش يعني، بس انا برضو احاول اكون ملتزم ومش هتعدى الخط ده. ممكن اروح ناحية السلم بس نخرج، ممكن؟ شكرا. اخر خدمة في موضوع مخافة الله، هنقرا مع بعض من كلمة الله من رسالة العبرانيين الإصحاح 12، عبرانيين من إصحاح 12، وهنقرا من أول عدد 12. رسالة العبرانيين هي رسالة الأفضل، كل شيء الأفضل، الرسول الأفضل، الذبيح الأفضل، المذبح الأفضل، رئيس الكهنة الأفضل، كله الأفضل. في آخر بعد ما يشرح في الإصحاح 11 عن أبطال الإيمان وميراث الإيمان اللي عندنا والأبطال بتوعه، ابتدى يدينا شوية نصايح. في الجزء اللي هنقريه ده هنقراه جزء من النصائح المقدمة للكنيسة، بتقول كلمة الله: لذلك قوموا الأيادي المسترخية والركب المخلعة واصنعوا لأنفسكم مسالك مستقيمة لكي لا يعتسف الأعرج بل بالحري يشفى. اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب.

ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، لئلا يطلع أصل المرارة ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون، لئلا يكون كلم المؤمنين لئلا يكون أحد زانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته، فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض، إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع. نرى أيضا جزء من مزمور 36، مزمور 36 باللغة العربية، مزمور 36. أنا أرى الأربعة أعداد تقول كلمة الله: نأمت معصية الشرير في داخل قلبي أنه ليس خوف الله أمام عينيه، لأنه ملق نفسه لنفسه من جهة وجدان إثمه وبغضه، كلام فمه إثم وغش، كف عن التعقل عن عمل الخير، يتفكر بالإثم على مضجعه، يقف في طريق غير صالح لا يرفض الشر. أمام هذه الكلمات سيدنا الرب نحتاج روحك القدوس لكي ما يأتي ويكلم كل واحد فينا من كلمة الحياة. تعال علمنا وفهمنا وغيرنا إلى قياس قامة ملء المسيح عشان خاطر الدم المسفوك. أمين. فضلوا عضا. مزمور 36 اللي كتبه داود، فكان بيتكلم فيه على كلمة نأمة معصية الشرير في داخل قلبي، فاتكتبت في ترجمة أخرى: ينبئني قلبي إن مشكلة الشرير الأساسية أنه ليس خوف الله أمام عينيه، مش حاسس بالحضور الإلهي، مش واخد لباله إن في حاجة اسمها ربنا. ده الشرير مش إحنا، الحمد لله إحنا مش أشرار، ده الشرير. فالشرير المشكلة عنده أن ليس خوف الله أمام عينيه، والنتيجة هو الكلام اللي قاله. أول حاجة هو ملق نفسه على نفسه من جهة وجدان اسمه وبغضه، يعني بيتملق روحه، يعني مريح دماغه ومريح ضميره إذا كان عنده ضمير، ويعني مبسوط كده، مرتاح كده، ما عندوش مشكلة في الخطية وفي الشر اللي هو عايش. ليه؟ لأنه ما عرفش حاجة اسمها ربنا، ما عندوش حاجة اسمها ربنا القريب، ما عندوش خوف الله أمام عينيه، ما عندوش. عشان كده ما بيوجعوش اللي جواه وجدانه، ما بيوجعوش، بالعكس هو متفق جدا ومتناسق جدا مع اللي جواه، فهو ما عندوش مشكلة. الشر عنده ما بيوجعوش، ما بيحسش انه عمل، يعني زي الانسان الطبيعي، مش الانسان اللي حتى المؤمن، الانسان الطبيعي بيوجعه قلبه شوية لما يعمل حاجة، لكن ده لا، ده ملق نفسه لنفسه من جهة وجدان اثمه وبغضه، يعني متصق جدا وما عندوش حاجة اسمها ايه، فيش حاجة اوجعه. كلام فمه اثم وغش، بيتكلم بالكذب. ليه؟ لانه جاي واخد زي ما احنا المحبه تنسكب في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، الشرير ايضا بيجي له ينسكب في قلبه الكذب اللي جاي له من الكذاب وابو كذاب، بيجي له الكذب، فبيتكلم بالكذب ويتكلم ده اللي هو الغش، وبيتكلم بالاثم، كلام فمه اثم، كلام ابيح، كلامه لسانه مش نظيف، ده كل اللي بيطلعه كذب وغش، كل اللي بيطلعه كذب وإثم، ده لأنه لا يعرف حاجة اسمها ربنا، يعني حقيقة ليس خوف الله أمام عيني. مع الحاجة الثالثة: كفى عن التعقل، يعني ما عندوش ضبط النفس، كل اللي عايز يعمله، كل اللي في باله يعمله، ما فيش وازع ولا فيش حاجة تقول له لأ، كل اللي عاوز يعمله، ملوش كنترول، ما فيش كنترول. كفى عن التعقل عن عمل الخير، بالتالي ما فيش حاجة بيطلعها كويسة. يتفكر بالاسم على مضجع، يجي ينام بالليل يقعد يفكر هيأذي الناس ازاي، بكرة انا هعمل ايه، بكرة انا ناويله، بكرة احط صباعي في عينيه، بكرة هبهدله.

هجيها امسح بيه الارض كده. على فكره اي واحد فينا، انا بتكلم على الشرير، لكن اي واحد فينا بينام بالليل ويكون تفكيره نفس الفكره، ان انا بكره الصبح هنتقم لنفسي، بكره الصبح صوره للانتقام البسيطه اقول لك ايه، احطه عند حده، هوقفه عند حده. خلي بالك، الذي يتفكر بالاسم على سريره ده انسان شرير، اللي عاوز ينتقم لنفسه ده انسان شرير. فهو بيتفكر بالاسم على مضجعه يقف في طريق غير صالح، سكته معوجه، وبعدين في الاخر يرفض الصلاح، لا يرفض الشر، يعني لا يقول للشر لا. دي قصه نقمه معصيه الشرير دي، ده انبأني قلبي وقال لي ده الشيء. طب المؤمن بقى، المؤمن ايه اللي لو غاب عنه خوف الله ماذا يحدث، او ايه النتيجه هو في مؤمن ممكن مخافه الله ما تكونش مسيطره على حياته؟ طبعا ممكن المؤمن في لحظات، ربما في اوقات ايام، ربما في شهور، يكون مش حاسس بالحضور الالهي في حياته، مش قريب من ربنا، بعيد عن السلطان الالهي، بعيد عن المشيئه، رغم انه مؤمن. طب يعيش في ايه بقى؟ ايه اللي يحصل بقى؟ ما هي نقمه معصيه المؤمن؟ ببساطه شديده، يصاب بفقدان الوعي الروحي، يفقد الوعي الروحي. ايه هو الوعي الروحي؟ ايه هو الوعي الروحي؟ انه يتاثر بشيء من الاشياء اللي ربنا بيستخدمها كوصايه نعمه للانسان، ما بيتاثرش. انتوا عارفين لما واحد يكون عنده حاله اغماء، اغمى عليه، ومش عارف الناس ليه بتقول مغمى عليه، لكن لو عنده اغماء مغمى عليه او اغمى عليه، الناس تحاول تفوق ما يفوقش، يشكوه بدبوس ما يحسش، يقرصوا ما يحسش، يشمموه بصله ما يشمش، مغمى عليه، مش كده؟ او في حاله من الاغماء الروحي برضه. الاغماء الروحي ده أو فقدان الوعي الروحي، لما الإنسان المؤمن يبعد عن مخافة الله، لما ما يكونش حاسس بقرب الله في حياته، لما ما يكونش ليه أذان لسماع صوت الله بطريقة جيدة، يبقى مغمى عليه، يعني ما فيش حاجة صحية، ما فيش مؤثر يصحي، يخش خدمة زي كده يطلع زي ما دخل، يسمع ترنيمة ما يتأثرش، ما يتشكش بالترنيمة، ما يتغيرش من خلال العظة، ما يتغيرش من خلال حتى قراءة الكتاب. ليه؟ لأنه مغمى عليه، إغماء روحي، في حالة إغماء روحي، لأنه بعيد عن السلطان، بعيد عن الحضور الإلهي. ليست مخافة الرب أمام عيني مؤمن، لكن بعد لسبب من الأسباب. طب ايه اللي يحصل لحالة الإغماء الروحي؟ مصاحب لحالة الإغماء الروحي الحقيقة هو حالة إفاقة للجسد. إفاقة للجسد، يغمى يبقى روحيا عنده إغماء، لكن الجسد بتاعه اللي هو يسميه الكتاب جسد الخطية موجود. أيها الأحباء، إحنا مؤمنين ونؤمن بعمل الله في حياتنا، قبلنا الرب يسوع في حياتنا، شال عنا ثمن الخطية وشال عنا العبودية، لكن الجسد بتاع الخطية لسه تعبني وتعبكم، مطلع عيني ومطلع عينكم، جسد الخطية. أي مرحلة من مراحل الإنسان فيها يغفل عن الحضور الإلهي في حياته، عن مخافة الله في حياته، عن قربه من الله، يصحى دوك، يصحى ده، يصحى يطلع عينين، يطلع عينينا وياخدنا إلى إلى إلى إلى مساحات بعيدة عنه. ده الجزء اللي احنا قريناه في عبرانيين، بيقول في العبرانيين انه ان كان يعني لألا يوجد زانيا، وبرضه في كراس رسالة كورنثوس بيقول عن اخا يدعى زانيا، هو في اخ زاني؟ ليه؟ لانه بعد عن الله، ليست مخافة الله في فترة. ممكن يوصل لكده، ممكن يوصل الى ان يكون مستبيح، ممكن يكون مستبيح. والاستباحة اللي حطها هنا، المثال بتاع الاستباحة كان اسمه ايه؟ عيسو. كويس انكم معايا. عيسو والاثنين فيهم تشابه، او الاثنين يتفقوا على شيء، الزاني والمستبيح. ببساطة الاثنين كسرين عهد. على فكرة بيتكلم هنا على الزنا اللي

دايما الكتاب المقدس لما يتكلم عن الزنا يتكلم عن الخيانة، يعني بمعنى ان هو دايما يتكلم على الراجل او الست اللي بيزنوا داخل العلاقة الجسد، داخل يعني متجوزين، يعني مش بيتكلم مثلا عن الشباب العزاب وكده، لا، الزنا هنا هو دايما بيتكلم عنه، عن الخيان. فكاسر العهد فازن، والتاني كاسر عهد عايد اللي هو المستبيح، ليه؟ اتصرف في حاجة مش بتاعه، تصرف حاجة بتاعت ستيب له أمانة تصرف فيها ويتعامل فيها، ده إنسان مستبيح. فممكن يصل إلى هذا، ممكن يصل إلى هذا، وفي علاقة طردية، في علاقة طردية وفي علاقة عكسية. خدنا زمان الحاجات دي، زمان خدوا الفرق بين العلاقة الطردية والعلاقة العكسية. العلاقة الطردية يعني الاثنين يمشوا مع بعض، والعلاقة العكسية يعني واحد عكس واحد معايا. فالعلاقة الطردية إنه كل ما يزيد الإغماءة، كل ما يزيد شغل بتاع الجسد، كل ما يزيد الإغماءة كل ما تزيد الشغل بتاع الجسد، كل ما الإنسان يبعد عن عن عن مخافة الله، عن ما مخافة الله ده تحس بيها كل ما تقرب منه. أجمل مثل طبعا للرجل اللي كان عايش في مخافة الله في ظروف قاسية جدا دايما بنحكي عنه، وهي قصة يعني جميلة جدا، قصة يوسف. يعني الرجل ده كان غريب يعني، بصراحة كان يعني عجيب جدا. ده كان الحضور الإلهي بالنسبة له بينه وبين الولية دي اللي هو بتاعت اسمه فوطيفار، ده مش كده قدامه على طول، وبين هذه الإغراءات الشديدة كان يعني ربنا كان في ما قال كيف أخطئ إلى الله، ما أنا شايف ربنا، هو بيقول لك أنا شايف ربنا هنا. ده كان خوف الله قريب قوي منه، لكن حينما يبعد الإنسان عن حضور ربنا في حياته، كل ما يبعد كل ما يبقى عرضة لأن الجسد يشتغل، جسد الخطية ده يشتغل، وده متعب قوي أيها الأحباء، ويوصل الإنسان لمراحل كبيرة. اللي زي ما بيحكي عليه عندنا الكتاب كتير خالص، لما بتكلم على جسد الخطية ويكلمك على طب هيطلق إيه جسد الخطية. أول حاجة يعملها جسد الخطية لما يسيطر على إنسان مؤمن، يخليه مشغول قوي بصورته قدام الناس. ليه؟ لأنه فقد الشيء الأساسي، إنه يكون مهتم بصورته قدام ربنا. لا، دي نع ضاعت دي. فيتلاقيه محافظ قوي على صورته قدام الناس، ويخاف قوي قوي قوي على كلام الناس عنه، فيبقى نضيف قوي من بره، يبقى منظف روحه من بره. عشان كده مرات كثيرة لما أنا بحاول أحافظ على الخط، مرات كثيرة لما يعني تلاقي يمسكه حد في امور عدم النقاء كده بتاع، الناس تستغرب تقول ده، ايوه ده، ما ده اصله من فتره طويله، من ساعه ما بعد عن ربنا، لكن اتعلم مهاره ازاي يبان قدام الناس كويس. فدي اول ظاهره من ظواهر الانسان اللي بعد عن ربنا، او اللي بعد عن مخافة المؤمن، اللي بعد عن انه بيحاول يبين نفسه قدام الناس كويس، بينما هو خربان من جوه، لانه افتقد الى الحس، الى شغل الروح في الضمير، ويصحي ضميره من ايام الدنيا في حالة من الاغماء. جسد الخطية يشتغل، يتعبوا، وزي ما بيتعبنا الحقيقة يتعبوا جدا. ليه؟ مش بس يخليه منفصل ويخليه حاسس مش قادر، دايما حاسس بالناس ومش قادر يحس، مش يحسس بصورته قدام الناس، ومش هما صورته قدام ربنا. لكن الحاجة التانية ان الجسد الخطية يطلق عليه طول ما هو بقى في المرحلة دي الى شهوات الجسد. طبعا اول ما نقول كلمة شهوة الناس تفتكر الجنس، بس هو في شهوات كتير للجسد الحقيقة، مش بس الشهوة الجنسية أو الجسدية، لا، في شهوات جديدة بيحطها ورسينها ماشية في التركيبة بتاعتنا دي من أيام أبونا آدم. أصبح عندنا يعني سميها غرور الشهوات، سميها الرسول. ليه غرور؟ ليه غرور؟ لأنها جاية من الكبرياء، والكبرياء دي جاية منين؟ من تكونان مثل الله، تصيران مثل الله، اللي بلعتها أمنا حواء. فصار عند الإنسان
أمور مرتبطة

بجسده، جسد الخطية اللي هو فيه، اللي مش هنخلص منه إلا في الآخر. عشان كده احنا بننتظر مخلصا هيخلص ايه؟ لسه هيخلصنا من ده، مخلصا يخلصنا من جسد الخطية. لكن لغاية كده احنا بنعاني، بيطلع عينينا في شهوات. ايه الشهوات؟ غرور الشهوات دي، ايه دي؟ تطلع في اشكال كثيرة، منها شهوة حب.

ما يكون بعيدا. المؤمن يبقى عنده الشهوة دي التملك، عاوز ياخد، عايز يجيب، عايز يجيب، عايز يجيب، عايز يجيب. يعني بعيدا عن وبعيدا عن مسك السيرة يعني، بس أنا يعني تقرأ كده عن الجماعة الرياضيين عنده أسطول عربيات، أسطول عربيات. ليه ليه ليه, ليه أسطول عربيات؟ العربية واحدة تكفي. طب عربيتين، واحدة ليك واحدة للمدام. طب ثلاثة، واحدة ليك واحدة للمدام واحدة للعيال. لا تلاقي عنده أسطول عربيات يعني يعني يكفوا حي المقطم. إيه يا عم؟ ليه ليه ليه اسطول عربيات؟ الانسان عنده رغبه في حب عربيه، مش عارف يحب يتملي عربيه رولز رويس وعربيه لم. انا بقول صح ولا غلط؟ عاوز حد يصلح. لامبورجيني ولا لامبورجيني؟ لامبورجيني ولا تغديني؟ لامبورجيني. العربيه غاليه قوي، هيبقى تسحب على الارض كده. عربيه غاليه قوي، لو عربيه لامبورجيني وعرب مش عارف ايه وبتاع. حب التملك الانسان بديله بس فرصه، يبقى عايز يمتلك الدنيا كلها. شهوة، شهوة خطيرة. قصص من قصص الكتاب المقدس على شهوة التملك العجيبة. طبعا التملك الأشياء يعني. كان الرجل اللي اسمه أشر حكام بني إسرائيل، اللي يقول الكتاب عنه أنه أغاظ الرب. صار تعبير يقول الكتاب عن أخاب. وأخاب كان يعني متجوز ست شريرة قوي اللي اسمها ايه؟ ايزابل. فحب التمل، راجل عنده غيطان وعنده بتاع جنبي واحد عنده زرعة كده اسمه نابوت اليزرعي دي. فلو عايز انا عاوز، راح جاب الراجل قال له انا عاوز، قال له لا. الراجل التاني راجل نابوت الازرعي دي بيقول له لا لا لا، كيف يعني كيف اتخلى عن ميراث ابائي في الأرض التي أعطاني الرب؟ ده بيشوفها قضية روحية، ده أرض ربنا الدهانية. هدالك إزاي؟ قال له أديك فلوس؟ قال له أنا ما لا أتخلى عن ميراث أبائي لأنه دي عطية الرب. وزعل بقى وعيل، هو اسمه إيه ده؟ اسمه أخاب. عيل اتغبن وودى وشه للحيط. الكتاب يقول لك ودى وشه للحائط وقعد مغبون بقى. مراته قالت، مراته للمدام، المدام دي شرير قوي اسمها بتاع دي، قالت له انت ملك لاسرائيل يا راجل، ده مش شغل ملوك. فراحت عملت ايه؟ قالت له انا اجيبها لك. اجيبها لك ببساطه. راحت كتبت كتاب كده للشيوخ وناس الاهل يعني الناس الكبار في المدينه، وقالت لهم هاتوا اثنين بالذمه. الكتاب كاتبها بالظبط كده، اثنين من بني بليعال يعني اثنين اشرار، وخلوهم يشهدوا على نبوت انه جدف على الله وعلى الملك. هم يقولوا جدف على الله وعلى الملك، يحكموا عليه بالاعدام او يحكموا عليه بالموت فيموت وتاخذ الارض. وهذه ايها الاخوه كانت واحده من قضايا ازدراء الاديان. قضيه ازدراء الاديان ايه؟ مش قال ما قال ان هو تهجم وانه يعني اعلن كفره بالرب. ازدراء اديان مات فيها الرجل. لكن عجيب جدا الانسان عنده كتير بس يبيض لانه عنده هذه الشهوه، شهوه حب التملك. طبعا في شهوه اخرى شديده وهي شهوه حب المال. مش دعوه، ما حدش فينا بيحب الفلوس، كلنا الحمد لله ما بنحبش الفلوس. الفلوس دي حاجه هايفه وما عندي. لا بلاش نتكلم عن الفلوس. بس هو الدولار بكام النهارده؟ لا لا لا لا، حد مالناش دعوه، مالناش دعوه. حب الفلوس مش دعوه المؤمنين، لان المؤمنين لا ما بيحبوش الفلوس يعني. وكده وما حدش هنا بيحب، ولا انا ما بحبش الفلوس الحمد لله. لكن في شهوه حب المال يعني في شهوه مش بتاعت اعلات حال. ففي ايضا شهوه حب المال، في كمان شهوه التسلط. الناس عاوز يركب، الناس عايز تركب تاخد وضع كبير. في شهوة شديدة جدا في حب التسلط. شفنا قورح والأزمة اللي عملها قورح. وقورح ده كان من ضمن ثلاثة من عائلة هارون اللي كان مسؤول عن الشغل بتاع قدس الأقداس. يعني في ايه بعد كده يا عم؟ ما في ناس مسؤولة عن قدس الأقداس، في ناس مسؤولة عن خيمة من برة، في ناس تاني مسؤولة عن التحميل. لكن ده بالذات
بتاع جوه، لكن لا

عاوز يكون. فعمل العمل اللي هنا مشاجرة قورح المشهورة. أيها الأحباء، الرغبة في التسلط دي رغبة وشهوة داخل الإنسان، عاوز يتحكم، عاوز يبقى صاحب سلطان. لعل الناس لما بتختني أيضا بيبقى عندها هذه الفكرة. ربما كمان ربما يكون ولو أن الكتاب قال عنه شاب وصغير، شاب وغني ورئيس اللي راح للرب يسوع ده بتاع حب المال ده، ربما كان نفسه يبقى عنده عاوز أكتر. ما سأعمل أرس الحياة الأبدية، الرغبة في أن الإنسان يكون كبير، عاوز يكون كبير. العيال الصغيرين بعد كان كبير ما عادش عايز يبقى صغير. فرغبة هذه الشهوة بتنطلق، هذه الشهوات في الإنسان كل ما الإنسان يبعد عن مخافة الله. مشاكل داخل الكنائس لأنها رغبة في التسلط، وكل واحد بيقول رأيي، ورأيي هي رغبة في التسلط. والسبب هنا مش لأنه في قضية معينة الناس بتختلف عليها على الإطلاق، السبب الأساسي هو أن داخل كل الإنسان أنا عاوز أكون، أنا عاوز أكون في الأول. فهناك شهوة التسلط، في شهوة حب المال، في شهوة الامتلاك، في شهوة السيطرة، في شهوة أيضا، وده اللي احنا دايما يعني ذهننا بيروح عندها على طول أول ما يتكلم عن الشهوات، اللي هي الشهوة الجسدية أو الشهوة الجنسية. ودي يعني الكل عرضة لها لما يبعد الإنسان عن الانضباط داخل أو بعيدا عن ربنا، بيبقى كلنا عرضة ليها. والحقيقة تبدأ لما الإنسان الحقيقة حينما تأتي لما يعني لما جسد الخطية يتحرك داخل الإنسان في هذه الجزئية، يبتدي أول حاجة يشعر بها هذا الإنسان في حربه، يشعر باحتقار المتاح بتاعه، باحتقار أو بالتقليل من شأن اللي معاه، أو بالتقليل من، يحس كده بعدم كفاية اللي معاه. فيبدأ في التفكير في الآخرين، يخرج من قناعته باللي معاه. يمكن ربما مع الزمن زوجته تخنق، شعرها شاب، سنانها ابتدت تقع، مشيتها ما بقتش، العظم ابتدى يوجع من حمل الأولاد والبيت، يبتدي لا يقتنع بهذه الشريك. ومن هنا تبدأ مشاكل الشهوة. عايز بس أتكلم كلمة عن كلمة الشهوة، لأن هي كلمة في حد ذاتها مش أبيحة ولا حاجة يعني. والرب يسوع نفسه قال شهوة اشتهيت، وشهوة يعني رغبة شديدة في إيه بقى؟ وربنا حط الشهوة أساسا في جسد الإنسان عشان الحياة. فالرغبة الشديدة في الأكل عشان الإنسان يعيش، والرغبة الشديدة في حب الحياة عشان الإنسان ما يجيش عند حتة كده ويرمي نفسه. ففي رغبة شديدة، لكن هذه الرغبة الشديدة لما تبتدي تحركها الغرائز عشان تطلع برا المستحق أو في وقت غير مستحق، خلينا نشرح الحكايه دي. حينما تبتدي تتحرك داخل الانسان عشان تخليه يفكر في غير المستحق، مش من حقه، مش من حقه يفكر في زوجة غيره، قالها له في الوصايا العشر، لا تشتهي امرأة قريبك. الرسول بولس هذا العملاق اللي قال عن نفسه من جهة الناموس بلا لوم، لكن جاء عند قضية الشهوة الداخلية دي وقال كلام خطير جدا، اقراها في روميا 6. قال انا لم اعرف الشهوة ما لم يقل الكتاب لا تشتهي. بمعنى ايه؟ قبل كده، قبل ما ينزل الناموس، كانت قصة الشهوات في حياة الانسان ماشية طبيعي. شوف الناس اللي عايشة في، اذا كان في لسه ناس عايشة في الغابات

والحاجات دي. شوف ما فيش يعني كل اللي خلطبيط كله مخلبط على كله ومحدش عنده ضمير لانه محدش عارف يعني لا تشتهي. لكن لما جه الناموس وقال له لا تشتهي ارتبك، وقال الوصية لما ارتبطت بجسد الخطية انشأت فيا كل شهوة، بمعنى صار الممنوع مرغوب. لا تشتهي بقى عايز اشتهي. وقالوا لا تشتهي امرأة قريبك، لا تشتهي مال قريبك، الوصيتين الاخرانيين في الـ الـ الـ في الوصايا العشر. فهو ارتبك، عشان كده في اخر هذا الحوار هذا الصراع اللي قال فيه لاني ارى ناموسا اخر في اعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني، جرجرني يسبيني الى ناموس الخطيه الكائن في اعضائي، راح صرخ وقال ويحي انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ جسد الموت ده لما الانسان يبعد عن مخافه الله تنطلق فيه كل ما هو جسدي، يبتدي يطلع ويبتدي يشوف اللي ما يحقلوش يحقله. هو كان داود كان كده ساعة لما شاف امرأة أورية. لا شوف ابنه بقى، ابنه طفص قوي، ابنه أمنون اللي هو كان مفروض يكون ده الابن البكري بالمناسبة لداود، وأمنون ده يعني لو كان عدل كان ممكن يكون هو الابن الوريث اللي يرث قيادة شعب، بس لأنه في وقت من الأوقات تحركت فيه، ده طبعا يعني ما فيش ربنا طبعا، تحركت فيه بس النموذج الكتابي عشان نحن كل ما سبق فكتب. الكتاب مش بيمسك سيرة، الكتاب مش عاد يمسك سيرة تقول فلان دي وحشة زي الميديا دلوقتي، فلانة اتطلقت وفلان اتطلق وفلان اتطلقت، تعبونا واتجوزوا اسبوع تاني اسبوع اتطلقوا. الكتاب المقدس مش كده، الكتاب المقدس بيكتب لنا الاحداث بتاعت البشر، لان كل ما سبق فكتب كتب لاجل تعليمنا. فامنون ما استحقلوش، ما تحقلوش اخته اللي من ابوه، هي مش من امه، من ابوه يعني، هي مش اخته، مش يعني مش اسمها ايه كده يعني، ها هي من ابوه، مش الاثنين يعني. فما تحقلوش سمار، ما تحقلوش اسمع ها سمار صح. شكرا، انا بشكر كل واحد بيتعطف على الزهايمر اللي عندي. ما تحقلوش، لكن لانه انه ساب الطبيعه الجسديه اللي جواه بلا كنترول زلها. والعجيبة أنا بحب الكتاب، العجيبة أن يقول لك بعد كده كرهها بمقدار ما، بعد ما ارتكب، بعد ما زلها وكسرها، يعني اتملأ بالكراهية، لأن جسد الخطية بينتج خطايا وبينتج كراهية، لكنه ما تحقلوش، ما يحقش لحد أن يفكر في بديل. في كتاب جميل كده بيقول لك زوجتك ليست للاستبدال، زواجك ليس للاستبدال مهما حصل، مهما كانت الزمن نتغير أو تغيرت، وزوجك بنفس الفكرة. هذا الزواج اللي شهد عليه ربنا بالحضور يوم ما ارتبطت معا، ما يفرقوش أي حاجة، وما فيش بديل. اللي دلوقتي الله يخرب بيت الكيمياء وسنين الكيمياء، يقول لك الكيمياء مش رقبة. كيمياء يا عم كيميتين مش راكبه، يقول لك اصل الكيمياء مش راكبه، كيميتين يا عم. طب افرض اتنين كانوا ادبي، ما لهمش في الكيمياء. هو الفكره تبدا حينما الجسد يشتغل، يبتدي يحقر في اللي معاه، يبتدي يحقر في اللي معاك، فيبتدي يحس
انه لا هو يستحق

احسن من كده، هو يستحق احسن من كده. مين اللي زقني على الجواز دي؟ هو يستحق احسن من كده. وتبدا المشاكل ويبدا خراب البيوت بسبب ايه؟ مش بسبب الكيمياء، لا، بسبب خوف الله لم يعد موجودا في البيوت. ليس خوف الله أمام عيونهم. طبعا يعني الناس في محبتها لما بتيجي تصلح بين الـ بين الـ الاثنين دولة يروحوا عشان خاطر العيال. لا حبيب، مش عشان خاطر العيال، عشان خاطر إذا كان روح الله موجود ما تنزلش راية الملكوت من على بيتك. كل بيت اتعمل بالمسيح، كل بيت اتعمل بالمسيح رفع راية الملكوت، وكل بيت انقسم بسبب او بسبب او باخر وحصلنا الى وصلنا الى هذا المستوى من الطلاق بتقع راية الملكوت، مش عشان خاطر العيال، ولو ان العيال هيطلع عينيهم هيطلع عينيهم. لا يا صديقي، راية الملكوت بتسقط لما بيت مسيحي بيسقط. بسبب ايه؟ بسبب خوف الله اللي الناس جابته على جنب، مخافة الله اللي الناس جابته على جنب وما حطتوش شيء اساسي. ما حدش الانسان بيبحث عن ربنا موجود فين قبل ما يكون انا عاوز ايه. فكرة انه يخرج الانسان من فكرة انا ما بقتش توفيني، ما بقتش تكفي، كلام خطير وكلام لما ليش معنى الحقيقة. لكن على في نفس الوقت بيجيب في يعني الله لا يترك نفسه بلا شيء، زي ما مثلا في قضية حب الزهور الضخم ده، اليومين دول ربنا خلي الموبايلات، ربنا مخلي الموبايلات الناس كلها مبسوطة، في موبايلات فيها ثلاث كاميرات وناس طول النهار تصور فرحها، تقف في الشارع تصور فرحها وتبعت على طول في أي حتة، الناس مبسوطة، كل الناس الحقيقة كل الناس بتصور فرع، كل سيلفي، كل الناس بتاخد سيلفي وتبعت على طول عشان الناس. لكن يجي الكتاب على غفلة كده يحط لنا نموذج، كلما سبق فكتب لأجل تعلم واحد اسمه يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان لا ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. ده مبدأ خطير جدا. إزاي عملته؟ إزاي يعني ما ينبغي يعني ماذا لو بأمانة كاملة، يعني ماذا لو أن ذاك يزيد وأنا كمان نزيد مع بعض؟ هو لازم أنا عشان هو يزيد، لكنه هذا النموذج الحقيقة ما حبش الظهور. ده جم قالوا له هو أنت، كان قوي جدا الرجل ده، كان قوي جدا، مش أنا ما حبش يبان في الصورة. قال لهم أنا مش صورة، أنا صوت، أنا مجرد صوت صارخ في البرية. الله لا يترك نفسه بلا شاهد. نرجع تاني لقصة الرجل اللي لقي امرأته جالها الزهايمر، فقعد 15 سنة يرعاها، وكان يقول هو كان عايش في كوميونيتي كده اسمه ماكواكن، جون ماكواكن، وكتب كتاب صغير كده عن زوجته، يعني قعد 15 سنة مش عارفها في الأواخر، في الآخر 10 سنة كنتش عارفها خالص، لكنه كان يقول لو حصل، وهو اللي كان بيطببها ما وداهاش مصحة، وهو اللي كان يعني بيوكلها، وهو اللي كان بيعمل كل حاجة، هو الرجل كبير في السن على فكرة، كان بيعملها كل حاجة. لكن كان بيقول إنه لو جه في يوم من الأيام وهو بيطببها، يعني وهو بيعتني بيها، عينيها تلاقت مع عينيها لحظة، عرفته لحظة، كان يحط علم برا البيت، وكان كل الكوميونيتي يجي يهللوله لأنها عرفته لحظة. ففي نموذج للناس اللي عاشت رغم تغييرات الزمن، رغم المرض، رغم كل حاجة، أمينة ووفية، ولم تعطي فرصة لهذا الجسد، جسد الخطية، أنه يطلع برا مخافة الله. لكن هو ده اللي بيحصل أيها

أحباء يصل إلى مستوى أن يكون أخ زانيا زي ما بيقول عنها وقرناها في العبرانيين. أيوة أيوة، عشان كده اصحوا وانتبهوا. لما تبتدي، لما تحس انك ابتديت يحصل لك هذه الإخماءة، ما بقتش تتأثر لا بشك الترنيمة ولا ببصلت، لا ما نقدرش نقول بصلت وعظ، لكن ما عدتش تتأثر خلاص وتعيب بقى. ترنيمة أصلها مش حلو، ترنيمة أصلها جديدة وأنا ما بحبش ترنيمة جديدة، الوعظ ما بحبوش بزعق، الوعظ ده بزعق، ما بحبش الوعظ اللي بزعق زي يعني أنا بزعق. أشكركم أشكركم، لا داعي للتصفيق، ودعونا نعمل في صمت. لا أنا مش الوعظ السبب، ولا الترنيمة قديمة، ولا تقعد تبص على الـ على الـ على المنبر وعلى المرنمين وتلاحظ لك ملحوظة. لا يا حبيبي، دي بداية الإغماءة، دي بداية علامات الغماء، فقدان الوعي الروحي، المؤثرات الطبيعية اللي ربنا بيستخدمها عشان يصحي الإنسان. ما بقتش تتحصر فيك، يبقى في مشكلة في الوعي الروحي، يبقى بدينا نبعد عن خوف الله. كفاية كده من السلبيات، كفاية النهاردة يعني كيف يمكن أن يتخيل يعني أنه في أب ممكن يعتدي على بنته؟ استبيح الأمانة اللي ربنا حطها بين ايديه عشان يربيها يعتدي عليها. ايه ده؟ وصل ازاي ان يكون مستبيح؟ ضاعت مخافة الله. فبيقي ببص حتى على بنته انه يستحقه. وما اكثر القصص والازمات، والسبب الاساسي ضياع مخافة الله من قلوب الناس. طيب كفاية لغاية كده واحنا بنقول السلبيات. شفنا الجماعة الأشرار اللي ليس خوف الله أمام عيونهم، وشفنا أيضا المؤمنين لما يختفي، هم ربنا ما بيختفيش، هم اللي بيختفوا من الحضور الإلهي. ممكن يصلوا إلى إيه؟ يصلوا لأي حاجة، يعطوا فرصة لهذا الجسد، الجسد جسد الخطية، أن يتحرك فيهم ويأخذ يفرد بكل كل شهوات الغرور، كل شهوة ركبة على الكبرية. طب الحل بقى، نرجع تاني للأمور الأولانية، علشان تاني الأسيس حسين سامح وهو بيصلي الصلاة بتاع الكلام هنقوله دلوقتي يعني، وأنا يعني دايما بشكر الله لما بلاقي حاجة من الحاجات دي جت قبل الخدمة. نمرة واحد، احنا عندنا أزمة في قضية الامتلاء، وهل هو اختبار الامتلاء بروح الله ولا هل هو اختبار آخر. لكن خلينا أقول تعبير قاله الرجل، عشان أنا عمال أنط بالكلام، لكن خلينا أقول تعبير واحد عشان قاله سبيرجن. أن احنا طبعا أول ما تيجي كلام عن الشهوات الجسد نحبط كلنا اصلا، احنا كلنا عايشين في جسد هذا الخطيه، في جسد الخطيه، كلنا بنحبط. واول ما نيجي سيره الشهوه كلنا بنحبط. طب وبعدين؟ ولسه بنعرف النص يقول لك بدون قداسه. بص، هو انت فاكر ياك بقداستك انت هتعين الله؟ بدون قداسه لا يرى احد، اللي كنا بنقراها، لانه بدون قداسه القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. هو فكر أنت بقداستك أنت، هو أنت فاكر أنك أنت هتصل في يوم من الأيام إلى أنك تبقى قديس؟ خلي بالك، ربنا عاوز يعملنا كلنا قديسين، والروح القدس دوره أنه يصنع من الكنيسة قديسين. بس مش هو أنت تروح على حساب روحك؟ لا مؤاخذة. ليه؟ لأن قياسات الله عالية جدا، قياسات الله عالية جدا. طيب
ما ماشي ما بتزنيش مش مستبيح والحاجات

الحاجات اللي انت حاسسها كبيرة. سألك أسئلة، كم مرة وقعت بموقف محبة وما قدرتش؟ كم مرة وقفت في موقف انك مجرد انك تحط كتفك في كتف زميلك وما عملتش، ما قدرتش تشجع انسان؟ كم مرة؟ دي قياسات الله كبيرة جدا. القداسة التي لا يرى الاحد، اللي بدونها لا يرى احد الله، هي القداسة التي يصنعها المقدس. يقول كده لان المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. اللي يصنعها الرب يسوع في حياتك، هي دي القصة. القداسة ليست قداستك الشخصية، لكن هي القداسة التي يصنعها. حتى كده يقولها بطرس اللي هو وروح القداسة للطاعة، روح القدس الذي يقدس. فارتباطك بعمل الروح القدس المستمر اللي هو خوف الله يصنع منك قديس أمام الله على حساب دم المسيح. هي دي القصة. فسبيرجن حط لنا تعبير أنا سعيد جدا به، أن القداسة ليست حالة يصل إليها الإنسان. لا يوجد إنسان على ظهر هذا هذه يقولك هذه البسيطة، مش عارف ليه، لا يوجد إنسان على ظهر هذه البسيطة اللي هي الأرض يعني، لا يوجد إنسان قديس بذاته، ما ينفعش. لكن الله هو الذي يقدس، هو اللي بيقدس الإنسان ويجعله في نظر الله قديس. الروح القدس يقدس ويجعل الإنسان في نظر الله قديس، وعن طريق هذه القداسة نرى الله. بدونها لو رحت على حساب روحك هيحاسبك حساب صعب جدا، الذين يعني بالناموس بالناموس يودان. تعال هتالي بقى، خد لك بقى عندك خطايا ما كانتش على بالك، خطايا مستترة ما كانتش على بالك. إذن فالقصة هي قصة عمل الله. طب أنا دوري إيه؟ دوري ده التعبير اللي أنا عايز أقوله لسبيرجن. قال إذن القداسة ليست حالة يصل إليها الإنسان، لكنها اشتياق وشهوة وسعي. اشتياق وشهوة وسعي إلى لغاية لما نطلع منه الفقري ده. هل نطلع منه؟ ساعتها القداسة بقياساتها العليا، لأن ساعتها الرب بقى هو يتولى كل حاجة. فهي إذن الاشتياق وشهوة الاشتياق والسعي. السعي هنتكلم عنه بقى في الأشياء الإيجابية، في إزاي مرة أخرى نقاوم. نمرة واحد، نرجع للنقطة اللي كنت بتكلم عليها عن الملء بالروح القدس، سواء كان اختبار سواء هي الرغبة والاشتياق والسعي يا رب، لأن روح الله والاقتراب من روح الله يغلب روح الله على جسد الخطية. إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. دي نمرة واحد، وده الإصرار اللي لازم يكون عند كل واحد فينا. لا يكتفي بما يعرف ولا يكتفي باللي بيعيشه على أساس إن هو ده كفاية على، لا تكتفي. هادولش أنا كويس، لا تكتفي. تطلب استمرار والسعي بالاستمرار أن تكون قريب من الله دي. وأنك تطلب روحه يملأك. أصحى الصبح وقول له يا رب روحك املاني بروحك. صحيح وليس بكيل يملأ الله، يعني مش بيبعت الحتة بحتة حتة بحتة. روح الله شخص، لكن المعنى كده أن تعالى امتلكني يا روح الله، امتلكني النهاردة، امتلك فكري، امتلك عناية، امتلك كل ما الإنسان يتحرك في هذا الاتجاه، يحمي روحه من سيطرة وسلطان هذا الجسد. اثنين، عندنا علاقة وقال وحكى عنها الأسيس سامح هو بيصلي عن إطفاء الروح وإحزان الروح. متى نطفئ روح الله ومتى نحزنه؟ نطفئ روح الله لما يطلب مننا حاجة وما نعملهاش، بنطفيه. احنا بنطفيه، كتاب صريح لا تطفئ الروح. نطفيه ازاي؟ لما يقول لك برضو قال ادو اسيس سامه اغفر لفلان، لا مش اغفر. اللقاء اللي فات في قلب الاجتماع حكي على الغفران، راحت واحده ست من وسط الجماهير قالت مش هغفر. انت حر. الكونسيكوينسز اللي جاي بقى تحتمليه لما يقول الله للإنسان اغفر وما يغفرش، يطفي روح الله جواه.
لما يقول

حب وتقول له مش قادر، يطفي روح الله جواك لما يقول لك ادي اعطي. لانه حاجتين على فكره، في كتاب حلو كده اسمه مش عارف الحب الخمسه، ها لغات الحب الخمسه، لغات الحب الخمسه بقروه، هما بيدرسوه، قروه ودرسوه. لا، في حاجتين مهمين جدا في الجواز، الغفران والعطاء. غفران والعطاء. لما روح الله يقول لك يغفر، قول له ساعدني على الغفران، ساعدني. لما يقول لك توب، قول له توبني. لما يقول لك ادي، ادي، ما تقولوش هي في الاول. ادي ادي يعني ادي زوجتك حب، هي في الاول، تديني احترام، هي في الاول. لما يقول لك ادي، ادي. لما يقول لك احترميه، تقول له ابدا. لما يحبني، يحبني احترمه، ما يحبنيش مش احترمه. والستات ربنا يديهم الصحه يا رب، كل الستات ربنا يديهم الصحه. لما يحبوا يبينوا قله الاحترام يعني لجوزهم، لا اساتذه، لا لا لا لا، بنظره يا عم توقعهولك بنظره. هو بيكون بيقول رأي كده ويقعد خلصت. فلما ربنا يقول لك احترمي، قدمي الاحترام، حاضر، ما تطفيش الروح، ما تتلهيه عليك. فده ده اسمه اطفاء الروح. احزان الروح بقى لما انت تعمل انت حاجة هو مش عايزها. تاني، لما ما تعملش حاجة هو عايزها اسمه اطفاء، لكن لما تعمل حاجة هو مش عايزها اسمه حزن. ومش عاوز كلام الفلاترينج ده، الكلام المشلط اللي هو المتسيب ده بين الرجل والست، مش راجل ومراته، مش عاوز الكلام ده، هابش الكلام ده، ها؟ ما بيحبش الكلام اللي بيكون وراه نية خبيثة، يعني زي اللي بيبقى في الاتشات يا اخوانا، الكلام اللي في الاتشات كلام يضيع، كلام اللي بيبعتوه البنات لا اللي بيبعتوه الاولاد للبنات ده كلام. في انا بتكلم مؤمنين، ايوه ايوه. هي الصداقات بتيجي ازاي؟ الصداقات الغلط بتيجي ازاي؟ ما بتيجي من كلام ده، كلام الفلاترينج ده، والمدح، المدح الخبيث، المدح الخبيث، في كلام خبيث زي زي زي زي كلام الاسم ده اللي بيطلعه الراجل اللي ما يعرفش ربنا. لا، خلي بالك، عندك قصة بيتك، بيتك حافظ عليه، علاقتك مع مراتك حافظ عليها، بلاش الكلام المتسيب مع الستات الأخ... يعني ما دي البدايات يا عم. انت هتضحك علينا او هتضحك على مين؟ ايه يعني الكومبليمون بالفرنساوي؟ انا بتكلم لغات. ايه كومبليمون يعني؟ ايه يعني لما تقول لزميلتك انا لما انت ما جيتيش امبارح انا ما عرفتش انام؟ ايه ده يا كداب؟ ده انت ما عرفتش تصحى. لا لا لا، هذا يحزن روح القدس. سيس منيس كان ليه تعبير جميل قوي على اللهو بالمقدسات. اللهو بالمقدسات، علاقات البيوت والعلاقات ما داخل البيوت دي مقدسات، ما حدش يسمعناها، ما حدش يعرفها، فيش حد يهزر بيها. هذا يحزن الروح. يبقى نمرة واحد، ان كنت عايز اطلب روح الله يكون معاك على طول باستمرار، ودور على كل ما عكس بقى، على كل ما يضرم روح الله داخلك. يا اخي يا اخي، مؤتمر تروحه وانت ومراتك والعيال، يا اخي تحسبها فلوس ليه؟ دي لا تساوي، يعني لا يساويها اي شيء. انت بتحسب ان الحكايه دي عاوز توفر عشان تروح الساحل، الساحل الجنوبي،

بحبش نجيب سيرة الدكة. ومش قادر، وأول ما الكنيسة تقول لي عندنا لقاء، عندنا يوم روحي، ولا عندها تحسبها بالفلوس، ولو رحلة في يعني لو حتة في أي حتة فيها يعني فيها حاجة من الحاجات اللي فيها حاجات دي دلوقتي، لا تدفع بضمير حي يعني، ناس تسلبك فلوس. يا أخي في كل مرة تقرر موقف ليك ولأسرتك للاقتراب من الله في وسط الجماعة وتتكلف، ربنا يغطيك. فدي أمور إيجابية، بصلها بإيجابية، ما تبصلهاش على إنها يعني لا المؤتمر ده أنا مش هجيه، هروح المؤتمر اللي بعده. إحنا محتاجين هذا الدفء، إحنا محتاجين هذا المكان اللي فيه على طول بتذكر كلمة الله وبيعلى فيه كلمة الله والتسبيح لله. إحنا محتاجين العالم شرير، والعالم عمال يخترع لنا في حاجات مش مدينا فرصة. والانزلاق بعيدا عن مخافة الله سهل جدا. ابذل كل مجهود، وانا بقول لكل اب هنا لانه هو كاهن البيت، ابذل كل مجهود في الصيف اللي جاي ده، ابذل كل مجهود انك تكون قريب من الجو ده، الجو اللي فيه بتذكر فيه كلمة الله علشان تعيش تحت حمايته. بلاش الرفاهية والفسح تاخد مداها الى اقصاها وبنطلع مكسرين في نهايه الصيف. كفايه علينا الدنيا المخترقانه لغايه بيوتنا، والميديا المخترقانه لغايه بيوتنا. اذا جزء عملي جدا في الاختباء تحت مظله. بيعجبني قوي لما الست اسمها رعوس وراحت، ايوه رعوس، وراحت وعدت الناحية التانية عرض ما تعرفهاش في خطوة جريئة، فالرجل بوعز يقول لها ويكافئك الإله الذي أتيت لتحتمي تحت جناحيه. عاوزين استخبى تحت جناحاتهم. هو قال كده، كان بيقول لأورشليم كم مرة أردت أن أجمع فراخك تحت كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. وترنيمة حلوة، تحت جناحاتك يا رب. يا ابني ابذل كل مجهود لاخد اسرتك، وفي خلال الصيف وانت بتفكر كيف تقترب باستمرار وما تبعدش عن مخافة الله، لان لو بعدت عن مخافة الله هيجي لك اغماء روحية وانت مش دريان، وتبتدي تقول اصلا مش لاقي كنيسة اروح فيها، اصلا مش لاقي ناس كويسة عايش معها. القصة مش في الناس ولا مش في لك، القصة فيك انت، ان ابتدى مخافة الله وخوف الله يبعد عنك. فممكن أنا مش عاوز أوصل لحتة الزاني ولا المستبيح، لكن المعاناتنا الشخصية التي نعيشها في هذه الأيام، تعالوا نتجرأ كده ونقرب منه، اقترب. في مزمور 71 بيقول أما أنا فالاقتراب إلى الله، عاوز أقرب. ما هو مش عاير يعني، هو مكتفي، الله مش هتزوده واحد أنت، ها؟ انت مش هتزود واحد عنه، لكن انا اللي محتاج له، انا اللي محتاج الى هذه الحمايه. تعالوا نقف كلنا مع بعض. تعالى بيتر ده ولد صعيدي جدع، وبرضه في مرنمين صعيده كويسين. كلنا نقف من فضلك، تعال كلنا نقف. قضية مهمة جدا الحقيقة، وأنا بشكر روح الله اللي قاد الكنيسة أن تتكلم على قضية منتهى الأهمية، قضية مخافة الله. كفاية العالم بيضحك علي. في ترنيمة بتقول كده ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطايا. يا إلهي يا إلهي لا رجاء لي سواك. تعالوا نصليها كلنا استوقف فضلكم. اللي يقدر يقف يقف، ما قدرش يقف ما خليه قاعد، لكن اللي يقدر يقف يكون أحسن. تعالوا نصليها. يا إلهي صليها ملء روحي كاشتياقي هبه لي وسط الخطايا.
حتتين فيهم جميلة قوي.

ستر إلهي. خلي القدوس هو أن يسترك، مش أنك أنت تبقى كويس. صلي الترنيمة دي معي.

في أخت لينا كتبت ترنيمة جميلة على الإفاقة دي، على الإفاقة مش على الإغماء. ترنيمة لذيذة كده بتقول صحي في الأشواق من جديد. كويس انكم عارفينها. هذا كم واحد عارف الترنيمة دي؟ أوه كويس، صليها برضو. صحي في الأشواق لأن القداسة أشواق، أشواق وسعي. صحي في الأشواق من جديد، لأن أنا مع الزمن بعد شوية ما أصبحتش عندي الدنيا، بيت أشواقي في الدنيا، مطالبي في الدنيا. لا، صحي في الأشواق الروحية من جديد.

غمض عينك، غمض عينك بفضلك، غمض عينك. معنا لحظات مهمة في حياتك، لحظات مهمة في حياتك قول للرب فيها تاني صحيني، صحيني من ال من ال ان انا اغمى عليا، صحيني صحيني تاني عشان اعرف انا مين، انا بنت مين. كل الذين قبلوا اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنون باسمي. احنا اولادك، احنا مش اولاد العالم، احنا ما يجوزش علينا اللي بيجوز على اولاد العالم، احنا مش بنتصرف زي اولاد العالم، احنا مش بيحكمنا قوانين العالم، قوانين الانسجام وقوانين انا غلطت ومش دي ما تنفعنيش وانا ما انفعهاش والكلام ده. احنا عندنا قوانين تانية، عندنا دستور تاني. صح فينا الصح، صح فينا الحق. يا من اتيت علشان تعلن الحق، قلت لبيلاطس لهذا ولدت ولهذا اتيت الى العالم لاشهد للحق. صحينا للحق. العالم مليان بكذب وعمال يكذب ودان اشياء كثيره، لكن انت اله حي. صحينا، قومنا يا رب من اللي احنا فيه، ونقولنا الى اختبارات اقتراب منك، فتزداد المخافه في قلوبنا وتزداد الحمايه منك لينا، ويهبط الجسد ويهبط ويتقمع، اقمع جسدي واستعبده. هكذا كانت النصره اللي كان بيحكي عنها رسول بولس، انك عملت كثير عشان يا رب، كمل عملك فينا سيدنا رب عشان خاطر المسيح. أؤمر بالحياة للقلب اللي مات، أؤمر بالحياة للقلب اللي مات. حتى لو كان وصلنا إلى ما هو إله القيامة، الروح الذي أقام يسوع من الأموات يقيم أجسادكم الماتة بروح القيامة الذي فيه، الروح الذي أقام يسوع من الأموات.

نفسي أقول حاجة كده في قلبي الروح القدس عمال يقولها قبل ما أصلي ونختم الاجتماع. الرسالة دي بتاعت النهاردة رسالة خاصة للناس وسطينا وأمام الشاشات، واللي فقدت الأمل وفقدت الأمل والجواز بتاعك قد أنتن، يسوع يقدر يقوم الميت ويقول لعازر هلم خارجا. خد قرار النهاردة، اغفر وارجع لمراتك، خدي قرار وارجع لجوزك. مش مشيئة ربنا البيوت تعيش في خراب ومرارة. خد قرار، روح القدس هيأيدك بنعمة وبحكمة ويأيدك بنعمة وحكمة، وينفع نبدأ بدايات جديدة لأن الرب هيكون في وسطينا وهو اللي هيلزقنا ببعض. أمين؟ لا أمين دي يعني إيه؟ كأنكم فقدتوا بعد كل اللي قاله الدكتور شادي دي. أمين؟ أمين؟ أمين. خلونا نصلي كده وأنا أؤمن أن الرب يمد إيده النهاردة بآياته وبعجائب. أشكرك لأنك حاضر وسطينا رب، حاضر وسط بيتك مع أولادك وبناتك. أشكرك لأجل الكلمة اللي بسلطان كلمتنا بيها يا رب. أنا بصلي أن الروح القدس يا رب يثمر بالكلمة دي يا رب في ناس كتيرة قوي قوي النهاردة. بصلي أن عمل عظيم للروح القدس يحدث هذه الأيام يا رب في العلاقات. بصلي أنك تكسر قيود يا رب ذهنية وشهوات جسدية يا رب كده، وتضع مخافتك أمام عيوننا يا رب، فنعيش في قداسة يا رب ليك كل الأيام. أنا بصلي لكل زوج وزوجة يا رب موجودين سواء في الكنيسة أو أمام الشاشات متعثرين في حياتهم يا رب. أنا بصلي يا رب أنك أنت تعمل عمل جديد وتعمل معجزة حب جديد يا رب، وتطلق قوة غفران في العلاقات يا رب. أنت الوحيد اللي تعرف تعملها يا رب، ونبقى زي عبدك دانيال يا رب اللي اتقال عنه أنت تستطيع لأن الروح القدس يا رب. أنا بصلي كده نستطيع بعمل الروح القدس يا رب أن نغفر يا رب، وأن نتواصل وأن نتصالح وأن نعيش في سلام معك. أنا بصلي لكل الاحتياجات المختلفة يا رب، صلي لأجل كل الأمراض وكل الاحتياجات المادية والنفسية يا رب. اطلق قوة شفائك في الأجساد وفي النفسيات يا رب. يا رب قلبي مليان بحب وبشكر ليك لأنك إله يا رب تحب أولادك وتتعاطف معهم. نعمة نعمة الأيام دي لكل واحد واحد يا رب. نعظمك بنعطيك المجد يا رب. نشكرك لأجل امتياز البنوية اللي بيخلينا نقول لك يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. وإله السلام يعطيكم السلام من كل جهة، نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وموهبة وعطية الروح القدس.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. من أكتر الأسئلة اللي شغلت قلب وعقل الإنسان عبر العصور هو السؤال: ماذا يحدث لنا بعد الموت؟
1: صح.
0: الموت حقيقة مش ممكن حد يقدر ينكرها، لكنه هيفضل لغز بيحمل كتير من التساؤلات. هل تنتهي الحياة عند القبر؟ والروح والنفس هيروحوا فين؟ هل في حياة أبدية؟ والمين؟ هل هنشوف الله؟ طب هنعمل ايه في الأبدية؟ هنبقى أرواح ولا هيحصل ايه لأجسادنا؟ هل في جحيم لغير المؤمنين فعلا؟ ولا ده لا يتناسب مع محبة الله ورحمته؟ بالرغم من ان الإنسان بينشغل طول حياته بمستقبله وبالإمكانيات اللي بيقتنيها ويعيش يحوش لمستقبله وتحقيق أحلامه، لكن هيجي يوم أو وقت يقف قدام السؤال الأهم: ماذا بعد انتهاء حياتنا على الأرض؟ وده موضوع حلقتنا، تابعونا.

0: ضيف حلقتنا اللي سعيده جدا يكون معانا النهارده قسيس غالي عليا وعليكم وعلى ناس كتير بتسمعوا, القسيس الدكتور القس عزة شاكر راعي الكنيسه الانجيليه بمدينه نصر, منورنا ومنور كاليفورنيا وامريكا وضواحيها.
1: اشكرك يا امل جدا, وانا اللي فرحانه اكون ضيف الحلقه بتاعتك, وبصلي بركه ليكي وللبيت وللبرنامج ولكل قناة الكرمة باسم يسوع, وبركة للحلقة دي أن توصل رسالة لكل مشاهد.
0: والهدف مش أن احنا نقدم معلومات, لكن الهدف نكون عارفين نعمل لمستقبلنا, مش بالزبط. مستقبلنا على الأرض بالزبط. احنا بنركز على مستقبلنا على الأرض
1: بالزبط.
0: لكن احنا محتاجين نكون بنعمل لمستقبلنا الأبدي.
1: صدقيني يا أمل, لما نقعد نقارن الحياة بالأبدية, اعمل مقارنة كده. لو الإنسان عاش هنا مش هقول 100 سنة, 200 سنة, تيجي ايه 200 سنه قدام ابديه لا نهائيه.
0: صحيح,
1: يعني لا شيء. عشان كده اقول ده لمؤاخذه غبي اللي ما صدقيني وانا بقول غبي اللي ما يفكرش في الابديه. ده كلام كتابي مش كلامي انا,
0: مفيش بعد نظر,
1: ده مش كلامي انا.
0: صحيح,
1: المسيح قال له يا غبي هذه الليله تطلب نفسك منك. فازاي ما فكرش في ابديتي؟ ده ممكن نهايه تكون اللحظه دي. طب والابديه كلها؟
0: طيب موضوع شيق, انا متحمسه له,
1: وأنا
0: ومن المواضيع اللي هتلاقيني هنا طلق بسؤال كل شويه, تزعلش مني بس لا هسيب لك الوقت, ما تقلقش.
1: امل اسالي وخد راحتك, انا كاتب كتاب لسه طازه بعنوان ماذا يحدث بعد الموت, صدقيني صادر مع دار الثقافه لسه من وقت قليل, وبشكر ربنا جاوبت فيه على 25 سؤال.
0: لا دول مش كتير كده, اقل شويه. بس حلو, لو عندنا اسئله تانية هنلاقيها في

0: أنا ساكن جوه الخيمة دي. فالإنسان روح وجسد، لما يجي وقت الرحيل الانتقال، الخيمة دي خيمة ترابية، تراب وإلى التراب يعود. أما الروح بقى، لو أنا مؤمن مباشرة هروح الفردوس، لو أنا شرير مباشرة هروح الهوية. فلو أنا مؤمن وعندي كل الأدلة على كده، يعني الرسول بولس يقول لي ليه اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. المسيح قليل اللص التائب اللي كان جنبيها على الصليب، اليوم تكون معي في الفردوس. إذن الكلام عشان يبقى واضح مباشرة، إن الإنسان فور ما ياخد آخر نفس، إذا مؤمن روحه على طول على الفردوس، شرير روحه على الجحيم أو نقول الهوية، وجسده يتحلل في التراب. وهنكمل القصة ونحكي أكتر من كده.
1: طيب تعال بقى ناخدهم، يبقى احنا قلنا كده الروح والنفس هتكون في الفردوس، الجسد ده الخيمة اللي هي بتروح للتراب، من التراب وإلى التراب تعود.
0: لكن وده اللي هجيله في آخر الحلقة،
1: ما احنا لسه هنجي،
0: إن عند مجيء المسيح
1: ثانية
0: واخد بالك، كل روح ستلبس جسدها.
1: ما ده لسه السؤال،
0: والمؤمنين اللي على قيد الحياة نلبس الأجساد الممجدة. نبقى نيجي لشرحه في الآخر.
1: أيوة، لأن ده إحنا ماشيين حتة حتة. يعني بعد الموت مباشرة النفس والروح بتتروح على الفردوس. طيب عايز أعرف إيه هو كرسي المسيح؟ ومين اللي هيقفوا أمامه؟
0: بصي، المصطلح تعبير كرسي المسيح جه مرتين في كل العهد الجديد، اتنين فقط، عشان ما اشغلش الناس. أنا هقرأ النص اللي جه فيهم واحد من النصين في كورنثوس الثانية 5:10، يقول لذلك نحترس أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده. يقول لأنه لابد أننا جميعا نقف أمام، نظهر أمام كرسي المسيح، لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شر. فهنا الرسول بيقول انه لابد ان نظهر امام كرسي المسيح. لما اجي اقول ايه كرسي المسيح، ايه التعبير ده اللي استخدمه الرسول بولس، كرسي المسيح كلمة كرسي في اليوناني بيمة، وفي كورنثوس كان في كرسي كبير يجلس عليه القاضي، فهم كانوا عارفين ان في مدينة كورنثوس في بيمة العادي اللي معروف كان من عارفة معالم مدينة كورنثوس. لكن بولس بيقول في بيمة أعظم، بيمة المسيح.
1: ده الهدف منها.
0: انت واخد بالك عارفة لما ياخد ايه تشبيه موجود،
1: يعني مش حرفيا، مش حرفيا في كرسي المسيح
0: خالص خالص. فيقول ايه ان في بيمة المسيح هنقف قدامه. ليه؟ لنوال المكافآت. ليه؟ لاني بالاختصار كده لا دينونة للمؤمنين. بصي يا أمل، وده أشجع كل مؤمن بيشوفنا الوقت، إن يا كل مؤمن، المؤمن مش هيمر على دينونة،
1: يعني مش هينروح يقول أنت في يوم من الأيام عملتي كذا وكذا
0: ولا
1: وكذا وكذا،
0: هيمر على دينونة. صدقيني، عارفة ليه؟
1: بص طمنتني.
0: ليه مش هنمر على دينونة؟ ليه؟ عارفة ليه؟ لما تقري مزمور 32 يقول لك طوبة لمن غفر إثمه وسترت كفرد خطيته، طوبى لرجل أو لإنسان لا يحسب له الرب خطية. ليه لا يحسب له الرب خطية؟ ليه؟ لأنها حسبت على المسيح. آخر صرخة،
1: لأنه آمن بغفران المسيح.
0: آخر صرخة صرخها المسيح على الصليب قد أكمل، تتلستاي، أكمل يعني خالص، يعني دفع كل الثمن. دم يسوع المسيح ابنه يطهر من
1: كل خطية،
0: كل خطية. زمان عملت فيديو عن سهير البابلي وانتشر كتير قوي.
1: انا تقريبا سمعته.
0: لانه هو
1: انا سمعته.
0: انا اتفرجت كده بالصدفة اني قبل ما تموت باسبوعين تلاتة، مذيعة بتقول لها استاذة سهير انت خايفة من الموت؟ قالت لها لا مش خايفة من الموت، الموت علينا حق، كلنا هنموت. صدقيني الاجابة اذهلتني. بعدها بلحظة قالت لها بس انا مرعوبة من الحساب. فانا قلت اشكرك يا رب، لأن كتابنا بيعلن أن المؤمن مش هيمر على حساب. ليه؟ أقول تاني، المسيح دفع الحساب. طب هل عندي آيات بتقول الكلام ده، أن المؤمن مش هيمر على حساب؟ أقول لك أشهر آية. بس

0: هقولها لك وبتعليقيا. أشهر آية تقول لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. لما يقول لا شيء من الدينونة، ما فيش دينونة، لا دينونة،
1: لأن احنا في المسيح يسوع،
0: لأن في المسيح. بس خدي بالك لاهوتي، صدقيني يا أمل، الرب شاهد بمصداقيتي وحقيقيتي في كل كلمة. يعني وأنا بحضر الكتاب لفت نظري لاهوتي كبير للآية دي، قال خدوا بالكم من كلمة الآن، مش بس بعد الموت. إيه اللي يقصده الآن؟ يعني اوعى تسيبي إبليس يدخلك في مكيدة، انك في شكاية
1: احساس بالذنب
0: ان انت تحت دينونة. ده لا شيء من الدينونة مش بعد الموت، الآن. الآن لن أترك نفسي لإبليس يخليني تحت دينونة. بص الآية الثانية الأروع، الرب يسوع بنفسه في يوحنا 5، شوف يقول إيه. الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. شوف يقول إيه، ولا يأتي إلى دينونة. إذن لما يقول لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، واخد بالك؟ يعني نظهر ليه؟ فقط لنوال المكافآت.
1: أوكي. يعني ده للمكافآت لكن مش للدينونة.
0: مش للدينونة خالص. طب ليه لنوال المكافآت؟ ليه؟ ده سؤال مهم. عارفة ليه؟
1: ليه؟
0: للا يمكن، أنا بقولها بالبلدي، يتساوى مؤمن نشط مع مؤمن كسول.
1: يعني هيبقى فيه درجات؟
0: ده بكل تأكيد.
1: برضو؟
0: صدقيني.
1: يعني درجات على الأرض ودرجات في السماء. مش ظلم ده؟
0: ده قمة العدالة. ده قال في عبرين 6، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة. انت هل يبقى من العدالة يتساوى مؤمن بخيل مع مؤمن كريم؟ في مؤمن بخيل ولا لا؟ طبعا. يتساوى مؤمن عنده استقامة مع مؤمن عنده لف ودوران؟
1: بس ازاي بقى مؤمن؟
0: صدقيني ياما شفت مؤمنين عندهم لف ودوران.
1: لا ده محتاج يراجع نفسه،
0: ده محتاج علاج.
1: يعني في درجات او في اكاليل بالمعنى،
0: بعد شوية
1: بالمعنى.
0: لكن ايه؟ هنقف لنوال المكافآت امام كرسي الماء، لكن ليس للدينونة. ليه؟ في المسيح لا دينونة.
1: طيب سؤالي،
0: واحد دفع كان في ترنيمة في مدارس الاحد زمان كنا بنرنم وفى ديوني
1: يا يسوع،
0: فاكره الترنيمه؟
1: ايوه طبعا.
0: شوفي جمالها، بسيطه. وفى ديوني يسوع. طب لما وفى ديوني هتدين عليه تاني؟ ما خلاص،
1: لا خلاص. طب سؤال. احنا دلوقتي اتكلمنا على مين اللي هيقف كرسي المسيح، مش حاجه قلنا حرفيه، لكن هو
0: يعني بيوصل معنى
1: بيوصل
0: سوف ننال المكافآت.
1: المكافآت دي دي بعد مجيء الرب يسوع التاني ولا ايه؟ يعني احنا دلوقتي بعد الموت الروح
0: بصي بعد الموت الفردوس. الروح تروح الفردوس.
1: تمام.
0: الفردوس نقول مكان انتظار مع المسيح لحين مجيء التاني. تمام. والتاني يروح الهوية.
1: تمام.
0: يكتمل الفردوس، او مش هقول يكتمل، لما يجي المسيح بقى في مجيئه التاني هتيجي معاه ارواح كل المؤمنين. كل روح هتلبس جسد.
1: يعني بعد كده يحصل مكافآت.
0: ولو والناس اللي على قيد الحياة، بولس شرح ده في تسالونيك الأولى 4، واللي على قيد الحياة نتغير في ذات اللحظة. فالأرواح تيجي مع يسوع وكل روح تلبس جسدها، وكل مؤمن على قيد الحياة يلاقي نفسه لبس الجسد الممجد. أقول لك حاجة عن الجسد الممجد، لأن الناس بتسأل إيه الجسد الممجد؟ ببساطة شديدة جدا صدقيني أقول الصدق في المسيح، الكتاب اللي أنا كتبته ملأ قلبي فرح وتعزية ورجاء. عارفة ليه؟ لما نقرأ آيتين مهمين جدا، بولس في فيليبي 3:21 يقول الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. عارفة في ترجمة كتاب الحياة؟ الذي سيغير جسدنا الوضيع. ده جسد وضيع خضع لعوامل الزمن، الشعر بيشيب، الجلد بيكرمش، ليكون صورة مطابقة لجسده المجيد. يعني هنكون زي يسوع بالضبط بجسده الممجد. يجي الرسول يوحنا يقولي لم يظهر بعد ماذا سنكون، لكننا نعلم علم اليقين أنه إذا

0: أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. لما يقول نكون مثله، مرة تقول أنا أكون زيه، مش بس معاه، يديني جسد زي جسده الممجد. هو ده إيماننا، وهو ده لاهوتنا، وده اللي أعلنه الكتاب، وده اللي بتؤمن بيه كل الطوائف المسيحية. سوف نلبس أجساد ممجدة. طبعا اللاهوتين تسألوا كتير حول الجسد الممجد. القديس أغسطينوس من تفسيراته إن هنكون كلنا في سن الثلاثين
1: العشرينات
0: زي يسوع. لأن في مؤمن بيموت عند سن التسعين. والكعبش وبقي ما شاء الله.
1: وفي طيب اللي بيموتوا أطفال.
0: وفي فبيقول لك هنكون في اللي هي أفضل مرحلة عمرية. وبيقول ده أغسطينوس زي المسيح. جوني إريكسون اللي جالها شلل رباعي وعلى كرسي متحرك، كتب في واحد من كتبها، فتقول ما أروع إيماننا المسيحي. أنا هقوم بجسد كامل، بجسد ممجد زي جسد يسوع، سألعب، سأرقص، سأفرح. شوف الجمال.
1: صحيح.
0: هنا ده أنا عايز أوصل للناس
1: أمل ورجاء.
0: الأعور مش هيقوم في المجد أعور،
1: هيبقى بيفتح.
0: اللي رجله مكسورة مش هيقوم رجله مكسورة، لأن هنقوم بأجساد أجمل أجساد وأروع أجساد في أحلى مرحلة عمرية.
1: حلو الكلام المفاجئ.
0: طبعا ده كلام الكتاب.
1: ده حقيقي. صحيح. بس أنا يعني خليتني أسأل سؤال. يمكن مش فاكرة أن أنا كتبته ولا لأ، بس حتى لو أنا كده
0: اسألي وخد راحتك.
1: أنا واخد راحتي جدا. قبل ما ندخل بقى في شكل السماء والكلام ده كله، إيه رأيك في الناس اللي مش بتؤمن بأن في حياة أبدية وأن احنا رايحين للفناء؟ نقول لهم إيه؟
0: نقول إيه للناس
1: مش بتؤمن أن لينا حياة أبدية، احنا بعد لا في جحيم ولا في أبدية ولا في سماء، احنا بعد الموت خلاص هنتمل.
0: انا تعرضت،
1: مش هيبقى في امل، مش هيبقى في.
0: صدقيني تعرضت لده واقول غلابه في تفكيرهم. تعرفي لو لغيت ايماني بالحياه الابديه، انا كتبت كده: من يؤمن ان مصيره العدم سيعيش حياه عدم.
1: صح.
0: انا بكلمك
1: بجد. بدون امل، بدون رجاء، بدون هدف.
0: تخيل
1: الهدف في حياته
0: بالظبط. ايه اللي بيخليك
1: قيمه الحياه؟
0: ايه اللي بيخليك تشتغلي وتتحركي وتعملي؟ تخيلي لما احس ان انا ده. انا مرات اقول للناس لما يكبوا ناس مؤمنين، اقول لهم ارتباطنا ابدي. احنا ارتبطنا بيسوع وعلاقتنا بيه علاقه ابديه. ده انا اغمض عيني هنا هكمل هناك والى الابد. شوف لما يبقى عندي الرجاء ده مال القلب يعمل ايه. ايه رايك بقى لما يبقى ايماني زي الحيوانات لا مؤاخذه، هموت واندفن،
1: ما عندهمش
0: بيتشوا التراب، مو زي الحيوانات؟ ترضى ان حياتك تبقى لا مؤاخذه زي الحيوانات؟
1: احنا ازاي على شبهه؟ احنا مش هنبقى شبهه
0: طبعا. لكن من اول ما الرب خلقنا قال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. عارفه كلمه صورتنا في العبري صلم جت 17 مره في العهد القديم، وهي تعني بالضبط يحمل حضوري، تعني يمثلني. تخيل كده. يعني إذا أنا أوجدت، أنا كائن، أنا بتكلم عن الله إن هو أزلي أبدي، وأوجدنا كائنات أبدية زيه.
1: ولو ما فيش أبدية يبقى أنا ليه هبقى حريص إن أنا إنسان كويس؟ لا، ده أنا أطيح بقى وأعمل اللي أنا عايزه.
0: بالزبط.
1: يعني عيشني النهاردة موتني بكرة. بالزبط. خلاص، هو فعلا هيبقى فيه موت بكرة. بس يعني مش هتبقى حياة سوية.
0: لا يؤمن بالحياة الأبدية. رديت عليهم ردود كتيرة، مش عايز.
1: طيب، أنا كنت عايزة بس علشان أكيد في ناس بتتابعنا لا تؤمن بالحياة الأبدية. طيب، احنا اتكلمنا على بعد الموت الروح والنفس هتروح الفردوس. هنعمل ايه في الفردوس في الفتره دي؟ وهنقعد نعمل ايه؟ ولا احنا هنبقى حاسين بايه؟ ولا شايفين ايه؟ انا عارفه ان الكتاب المقدس محدود في المعلومات.
0: طبعا. بصي، في حاجات اعلن عنها الكتاب المقدس بوضوح.
1: بالظبط.
0: في حاجات لم يعلن. فهي مجرد اجتهادات. لكن يكفيني اقول ان الروح ستذهب إلى الفردوس وتكون في حالة وعي. مش في حالة نوم، لا نؤمن بنوم النفس.
1: أو في كمان بعض الطوائف

0: عندهم المطر. يعني بيخلصوا يعني بيخلص الخطايا بس دي عكس فكرة ان انا
1: للأسف
0: كل ذنوبي يعني مغفورة.
1: للأسف العلماء لما بيميلوا لفكرة المطر يعني مش بس كانت زمان لكن ده لغاية النهاردة. ليه ظهرت فكرة المطهر ولغاية النهاردة وبتزداد انتشارا؟ عارفة ليه؟ طبعا المطهر ضد فكرة ان دم يسوع المسيح ابنه
0: يطهر
1: من كل خطايا. واللي خدوا فكرة المطهر قال لك ايه؟ قال لك العقوبة لا تتناسب مع الجريمة. الجريمة يعني انا عشت حياة 40 سنة شر وفساد وكل الشرور، 40 سنة أتعاقب 40 سنة لكن مش يعاقبني أبدياً.
0: أنا كذلك سؤال
1: بجد. فاللي بيرفضوا وده معظم الملحدين ياخدوا دي حجة
0: طبعاً.
1: فيقول لك إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ إله رحيم محب، فين ده؟ بقى أنا هنا عشان غلط 5-6 سنين 10 سنين 50 سنة يروح حرميني في جهنم إلى الأبد؟
0: يعني هما بيقولوا لي في ودني ده منطقي على فكرة. يعني أنا عشت 20 سنة خاطي، ليه أنا بديتي كلها تروح للجحيم كعقاب أتعاقب 20 سنة؟
1: أكتر واحد رد على ده سي إس لويس، وسي إس لويس رد بإبداع. أصدقين رد بإبداع. عارفة واحدة من الجمل العبقرية، قال لك جهنم هي احترام الله لحرية إرادة الإنسان.
0: هو قراره، هو
1: احترمه الى المنتهى. بمعنى ايه؟ انا هفترض ان امل شريرة، واخد بالك، انا الله انت رفضتيني عايشه في الشر،
0: مصرة في الرفض،
1: لما تموتي مش هجبرك اجيبك معايا. فقال لك ايه؟ جهنم هي قمه احترام الله لحريه اراده الانسان، سابوا لاختياراته، سابوا لحريه ارادته. وده رد عبقري عبقري. ليه؟ لأن الله خلقنا كل واحد حر الإرادة، فالأبدية هي استمرارية لقراراتي هنا. واخد بالك؟ أنا قررت هنا أرفضه، أنا مش عايزه. لما تقرف متى 25 في اللي عن اليمين واللي عن اليسار، فهيقول للي عن اليمين تعالوا يا مبارك أبي، لكن يقول اللي عن اليسار اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة مش للبشر، لإبليس وملائكته. أقول تاني، فدول اختاروا إبليس وعاشوا، هيجبرهم ما يجبرهمش.
0: طيب هو طبعا انهالت عليا، احنا غالبا احنا بنتكلم عن السماء مش الجحيم. الأسئلة جاية لي في الجحيم الناس. طيب أول سؤال بيقول يعني إيه رأيك في اللي بيقولوا إن الجحيم هو الانفصال عن الله؟ مش لازم يكون جحيم بالمعنى الحرف، نار لا تطفئ ودود لا يموت.
1: عارفة ولا عندي مشكلة في الكلام.
0: حتى لو بس هو لو حتى لو كان انفصال عن الله هو الجحيم بذاته، بس هو السؤال ليه الانفصال؟ ما دام هو مش انا خلاص رفضته من الاول ومش هينفع ان انا اكون معاه، خلاص يحطيني حتة بعيدة عنه، ما هو ده الانفصال عن الله.
1: انا اخترت الانفصال عن الله. يعني لو انا شرير، انا بحرية ارادتي بقول له ابعد عني وبمعرفة طرقك لا نصر، فانا اخترت البعد عنه.
0: تمام.
1: فانا بصي في قصه الغني والعازر المثل ده في ابداع في جمل صغيره. يقول لك ايه؟ مات الغني الاول، لما نيجي للعازر، مات العازر حملته الملائكه الى حضن ابراهيم. شوف الجمال، لما يقول الى حضن ابراهيم في حضن احتواه، وكان بيقول هيروح لمجتمع ابدي. واخد بالك؟ وكأني يقول هل هنعرف بعض؟ هنعرف بعض. لأن اللي يروح لحضن مجهول ده يتجن. لكن لما يقول لحضن إبراهيم، شوف طبعا نطلع منها بمعاني كتيرة في الأبدية. إن أولا إبراهيم هو إبراهيم، خد بالك هنبقى بأسمائنا هناك
0: كمان.
1: إبراهيم هو،
0: كان نفسي أغير اسمي بس
1: هنعطى أسماء جديدة لكن هيفضل يبقى الاسم القديم. إبراهيم هو إبراهيم، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فإبراهيم إبراهيم موجود، إسحاق إسحاق، يعقوب يعقوب، فالإنسان الكيان موجود. واخد بالك؟ فده راح إلى حضن. لكن لما نيجي للغني بقى، بصي محدش بيقف قدام الجملة دي. مات الغني ودفن، وهنا كأنك بيقول لك ذهب إلى الوحدة الأبدية.
0: طيب ما هو ده

0: سؤال يعني احنا بنجاوب على سؤال هو بيقول ليه انا اتعذب؟ ما هو كفاية خلاص انا يعني اعيش كمنفصل عن الله. يعني هو قابل الانفصال عن الله لكن مش قابل العذاب.
1: امل
0: اقول هو العذاب في الانفصال عن الله.
1: امل اقول لك حاجة, ده العذاب في الانفصال عن الله والوحدة الابدية. امل اقول لك حاجة, تخيلي كده ان اتقفل على واحد فينا الكارما هنا القناة كلها والدنيا ضلمت ومشت واتقطعت الكهرباء,
0: مش يوم ولا اتنين
1: انا بقول كده
0: ولا ثلاثة ولا امل الوصول لحد
1: اسبوع والكهرباء قطعة واتقفل عليه اقول لك فما بالك. ده المعنى اللي في جملتي مات الغني ودفن حيث الوحدة الابدية الظلمة الابدية. تخيلي ظلمة ابدية يا امل, النار في نار اقوى من النار الحرفيه. طيب. ده الانسان بالليل ممكن تجي له كوابيس تجنن.
0: ده النفسي اساسا, التعب النفسي اكتر من التعب
1: طبعا الإنسان. طبعا انما هل تتخيل, عايز اقول لكل مشاهد, تقبل انك تعيش ظلمه ابديه, وحده ابديه, غربه ابديه, تبعد عن المجتمع المجتمع الابدي يعني مع القديسين.
0: طيب احنا لو فضلنا في هيجي لي هنفضل كده اسئله بس احنا مش هنتكلم عن الجحيم وتبر تمام, والناس شايف يعني بتركز في الحاجه اللي خايفين منها. لا
1: تعالي نيجي للفردوس والسماء وكرسي المسيح.
0: طيب السماء مكان حقيقي؟ يعني انا اقدر اقول الفردوس مكان فعلا شايف معالم ليه سماء وارض وكده, والسماء مكان تاني؟
1: بصي انا عملت فصل في الكتاب عن أورشليم السماوية, وقلت وأنا بتكلم عن أورشليم السماوية دي قناعتي اللي أنا بقولها مش بفرطها على حد, قلت أقول قناعتي ومن كل قلبي إن أورشليم السماوية مكان وليس مجرد حال. ليه؟ لأن لما الكتاب اتكلم عن الأورشليم قال أكتر من مرة المدينة التي صانعها وبارئها الله, وجه مصطلح مدينة التي لها الأساسات وكلمة مدينة وغيره جت العديد من المرات. ده يؤكد في رؤية 21 بيوصف أورشليم وبيحط المقاييس بتاعتها. واخد بالك؟ أنا في وجهة نظري إن المقاييس دي لا تؤخذ بحرفيتها لكن تؤخذ المعاني العميقة اللي فيها. فلما عملت الدراسة عن أورشليم السماوية هقولك المعنى ده هيعجبك جدا. لقيت أورشليم السماوية لما بقولك أنا حاطط المقاسات لكن مش باخد بالحرفية المقاسات, لما تقري المقاسات بتاعت أورشليم تلاقي طولها قد عرضها قد ارتفاعها. أمر غريب. لاهوتي من اللاهوتين الكبار قال الحاجة الوحيدة في الكتاب اللي طولها قد عرضها قد ارتفاعها فقط هو قدس الأقداس. شوف الجمال, بس قدس الأقداس فيه تابوت الله, قدس الأقداس اللي فيه بيحل الله ويتكلم مع موسى فما لفم وجها لوجه. واخد بالك؟ وده بيقول لنا ايه؟ ان أورشليم السماوية هي قدس أقداس. يديني معنيين, ان في أورشليم السماوية انتهت الدار الخارجية والقدس وبقت كلها قدس أقداس, لأن يسوع هيكون نورها, لأن يسوع هيكون في وسطها, حضوره مال المكان. قدس الأقداس كان رئيس الكهنة يدخله بالكتير 10 دقائق كل سنة, تخيلي, بينما إحنا في أورشليم في أورشليم السماوية انتهت الطبقية. بقول تاني, لا دار خارجية ولا قدس, كلها قدس أقداس, وكلنا مع يسوع ويسوع سراجها. شوف الجمال. بقول تاني, اللي خلانا اقول مكان ان هنعطى اجساد ممجدة, اجساد ممجدة وكجسد يسوع الممجد. اذا لما اقول اجساد ممجدة يبقى وصلنا لسماء جديدة وارض جديدة.
0: قصدك حاجة مادية؟
1: طبعا
0: جسد يبقى حاجة مادية, يبقى اكيد مكان حاجة مادية.
1: جسد ممجد. جسد ممجد. طبعا هقول كلام ربما البعض ما يقبلوش لانه تحت الفحص والنقاش والدراسة. راندي إلكورن ده واحد من أكتر الكتاب اللي كتبوا عن السماء, فبيطرح سؤال, هل هنأكل في السماء
0: مثلا؟
1: واخد بالك؟
0: هناكل هنشرب هنمرض.
1: بيؤكد
0: احنا لو هناكل يبقى هنمرض.

0: دايما المرض مرتبط بالاكل.
1: تخيلي يؤكد بقى ان لا وجع ولا مرض لكن هناكل.
0: ايه ده؟
1: هو بقى استند على ايه في حته هناكل؟ استند على ايه؟ استند على جزئيتين طبعا، على حاجات كتير لكن اهمهم جزئيتين. الجزئيه الاولى قال المسيح بعد القيامه اكل سمك مع تلاميذه في يوحنا 21 لما كانوا على شاطئ بحر طبريه.
0: بس اكل مش عارفين.
1: لا اكل اكل، فيسوع استناهم ولقى سمك مشوي واكل معاهم. الامر الثاني قال المسيح قال لهم في العشاء الاخير، قال لهم الحق اقول لكم اني لا اشرب من نتاج الكرم هذا الى ان اشربه معكم جديدا في ملكوت ابي.
0: يعني هو مش هيشرب منه خالص لغايه ما احنا
1: اشربه معكم في ملكوت
0: احنا هنشرب معاه.
1: فبيقول بيقول ليه لا؟ هو بيطرح السؤال بيقول ليه لا؟ اني ليه لا ان الانسان ما ياكلش؟
0: يعني لو في اكل هيبقى فيه احساس بالجوع،
1: هو طبعا
0: هيبقى فيه احساس بالعطش،
1: هو اجتهاد منه. يعني اجتهاد منه، ما اقدرش انا عن نفسي ما اقدرش اقول ايه اؤكد واجزم ده، لكن بقول ده اجتهاد من الكاتب.
0: طيب
1: هو بياخد كل افكارنا الى ان السماء. هقول لك الايه دي لانها جميله جدا وعجباني، في بطرس الاولى 1 يقول لك مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيره ولدنا ثانيه لرجاء حي بقيامه يسوع المسيح من الاموات. شوف الجمال، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. خد بالك من الثلاث كلمات دول، لا يفنى، لان كل الشعب في القديم كان امنيته يوصل للارض والارض فانيت، لكن اورشليم السماويه لن تفنى ابدا. يقولي لا يفنى ولا يتدنس، الارض في العهد تدنست وتنجست، اما اورشليم كلها طهر وقداسه. خد بالك، يقول لا يفنى لا يتدنس لا يضمحل. لا يضمحل بقى في اللغة اليونانية جاية بمعنى بديع. تعرف الكلمة اليونانية معناها ايه؟ لا يفقد بريقه. انا بقول لك دي بقى عشان ابسطك النهاردة. يعني ايه لا يفقد بريقه؟ يعني السماء ابدية كاملة مش هيجي يوم تمل فيها. لما يقول لا يضمحل سيظل كل يوم في امتاع جديد وجمال جديد وروعة جديدة.
0: يعني امتعنا برضو المتعة اللي احنا بندور عليها النهاردة هتبقى مختلفة واحنا
1: طبعاً
0: في السماء.
1: طبعاً
0: احنا نفسنا هنبقى طبعاً مختلفين. طيب هو في سؤال في كذا سؤال اكيد. في سؤال في ودني جالي بيقول ازاي روح وبتاكل، بس احنا بنتكلم على لما ناخد اجسادنا
1: الممجدة.
0: طيب اسئلة جات لي من الاخ مصطفى من بنسلفانيا بيقول ايه اللي هيحصل للاطفال اللي ما كانوش عارفين حاجة، اللي توفوا من قبل ما يدركوا أي شيء، أو للناس اللي ما سمعوش عن الإنجيل خالص لغاية ما مات وهيدانوا إزاي؟
1: أنا
0: وده سؤال، ده سؤال الشباب النهاردة
1: سؤال
0: أنا ناس كتير. طب إيه هيحصل للناس اللي ما سمعتش عن المسيح سواء أطفال ولا
1: أنا في حاجات ما وصلتهمش الرسالة عنها. ما اقدرش اقول غير اني هو قال اريد رحمه لا ذبيحه. فنعمته ورحمته واسعه جدا، انا ما اقدرش احدها، انا ما اقدرش احدها. لكن في اسئله كتيره نقدر نستنتج اجابات ليها من الكتاب المقدس، نستنتج ونقول. وانا واحد من اهدافي ان واحنا بنعمل الحلقه دي، صدقني يا امل واعتبر نفسي نجحت لو عملت كده، ان يحصل مصالحه للانسان مع الموت. لان زي ما انت قلت في المقدمه، الموت عدو مرعب وعدو مخيف وكل انسان
0: كل اي حد على فكره.
1: صدقيني يا امل انت عارف انا بتفرج على فيديوهات كتيره فشفت فيديوهات كتيره اسمه ايه ده اللي بيعدم الناس عندنا في مصر، عشماوي. انا بكلم بجد.
0: ايه ده شفت ايه ده؟
1: يعني
0: فيديوهات اعدام؟
1: لا سمعته هو
0: هو بيتكلم. هو نفسه شيء مؤلم قوي.
1: تعرفي يقول لك ايه؟ بوريك بس رعب الناس من الموت. المحكوم عليه بالاعدام يقول لك لما بنروح نجيبه من السجن الحبس الانفرادي بتاعه
0: ويبقى رايح
1: عشان ناخده للطبليه عشان نعدمه، بيقول لك

0: ما فيش واحد غالبا بيقدر يقوم يمشي على رجليه.
1: حرام.
0: هو بيبقى عارف ان خلاص الحكم هيتنفذ بعد ايام، بس مش بيقولوا له امتى، هما بيفاجئوه، واخد بالك؟ فيقول لك اول ما انفاجئوا لما يروح عشان ياخدوه على الطبليه، يقول لك عارف ينهار ومش قادر يقوم، معظمهم يشيلوهم. فالموت عدو مرعب. كلام مسيحي ان اللي كتبته في الكتاب يا امل عمل لي مصالحه مع الموت، شفاني من الرعب ده. عارفه ليه؟ لان ادركت في الكتاب ان اول منظر هتشوفه عين المؤمن لما يغمض عينه هنا عن العالم هو يسوع، ودي حقيقه كتابيه. استفانوس كان بيرجم والحجاره نازله على دماغه، ايه اللي شافه؟ ها انا ذا ارى السماوات مفتوحه وابن الانسان قائما. وكأن ابن الإنسان يسوع المسيح واقف يشجع واحد من ولاده اللي تحدى الموت، ويقوله تعال تعال ده انت جاي عند الوقت. الواحد وعشرين شهيد اللي استشهدوا في ليبيا، وانا بقعد افكر في القصة
1: والبتاع على
0: السكين، الواد قاعد زي الاسد كده مش خايف. لا يمكن الشجاعة دي. احنا رحنا زورنا بيوتهم في صملوط، والديهم قالوا دول كانوا اجبن من الجود. مين اداهم الشجاعة دي؟ بالتأكيد ان في منظر قدامهم وفي يسوع واقف يشجعهم. انما عايز اطلع بالحق دي، المنظر الاول اللي بتشوفه العين فور ما تاخد اخر نفس هنا هو يسوع. بل اضيف لك معلومة تانية وكتابية، يسوع بنفسه بيشرف على رقاد بناته وولاده. عارفة لحظات النزاع بين الجسد والروح؟ لحظات مرعبة مرعبة، الإنسان فعلا بيبقى مرعوب. لكن المؤمن يسوع بيبقى مالي المشهد قدامه، زي ما قلت كده مع استفانوس. وعندي آية بقى مهمة جدا في تسالونيك الأولى 4، يقول إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام. ترجمتها الأدق، بما أننا نؤمن أن يسوع مات وقام، يقول لك فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. خد بالك لما يقول الراقدون بيسوع، حرف الجر به ده في اليوناني الراقدون بواسطة يسوع، يعني يسوع بيشرف بنفسه. قلت يا سلام أشكرك يا رب، يعني أول ما غمض عيني هنا هشوفك أنت. في بعض الناس فاكري أن هشوف أبويا وعمي وخالي، ده كويس وهنشوف، لكن الأساس أن هشوف يسوع، والأساس إن هو بيشرف بنفسه عليا وأكون معاه في الفردوس مباشرة. طب مش ده يشفيني من الخوف والرعب من الموت؟ بكل تأكيد بكل تأكيد.
1: طيب
0: تعرفي كلام مسيحي بقول لكل اللي بيشوفون الوقت، إن المؤمن الحقيقي يصدق، أنا بقول ده عن نفسي، أنا موجود كما أنا ولن يغير الموت شيء إلا إنه يخلصني من الخيمة. خدي بالك أنا إنتي أنا ساكن جوه الخيمة دي،
1: الخيمة الضعيفة. إحنا هناخد
0: الناس فاكرة إن أنا هو ده. للأسف تربينا في كالتشر كأني أنا هو ده، دي الخيمة. تعرف إن الخيمة دي ملناش سلطان عليها يا أمل؟ صدقيني ملناش سلطان عليها. مرات بقول للناس كده مش مصدقين كلامي، فأقول لهم إيه؟ أقول لهم أكبر دليل، قال واحد من العلماء إن لا سلطان لي على الخيمة دي، كل أعضاء جسمي بتمشي عكس إرادتي. فكر في الجملة أقول تاني، كل أعضاء جسمي
1: ما ده قالها بولس الرسول كمان، يعني
0: بتمشي عكس إرادتي. ليه؟ أنا عايز أفضل شباب،
1: فهي بتتشيخ.
0: تبص تلاقي سنة بعد التانية بعد التالتة
1: أنا وأنا عايز أعمل الحاجة الصح، بس بلاقي
0: ده بالنسبة إيه؟ للإرادة وغيره. لكن الجسد نفسه أنا عايز أفضل شباب، لكن سنة بعد التانية ألاقي الجسم كرمش والشعر واقع أو شاب. مهما حاولنا ولعبنا رياضة وأكلنا أكل صحي بنعمل إيه؟
1: إحنا بس بنطول شوية
0: شوية ممكن. لكن ماشي
1: ممكن ما نعملش حاجة برضه،
0: ماشي عكس إرادتنا.
1: صح.
0: أو تاني، فأنا بقول تاني أنا جوه الخيمة لما أدرك. عشان كده بيل جريهم ومن قبل سبيرجن وغيره قال، مودي قال لو سمعت أن مودي مات اوعى تصدقوا الخبر، لأن هكون في مكان أجمل وأبهى وسأكون في قمة الحيوية. بيل جريهم قال هكون فقط غيرت العنوان.

0: انا موجود زي ما انا.
1: طيب انا احنا دلوقتي بالموضوع دوت يعني احنا مش عايزين برضو في حته ايمان قوي
0: طبعا،
1: يعني مش بالمعلومات ولا بالكتب اللي هتشرح لي، لان انا جالي ليه الكتاب المقدس ما ادلناش معلومات عن هيكون شكلنا ايه في السماء، السماء شكلها ايه، مش كفايه يعني في اسئله كتير اكتر
0: طبعًا
1: بكتير
0: طبعًا،
1: وعندنا اسئله كتير حتى على حياتنا في الارض، احنا عندنا اسئله كتير ما لهاش اجابات
0: طبعا.
1: فهي الفكره ان احنا مش لازم كل حاجه نكون عارفين اجابتها طبعًا قبل ما نروح لها
0: طبعًا،
1: لكن هي عايزه ايمان قوي، ايمان ومصدق في الرب يسوع ومصدق في الابديه مع الرب يسوع.
0: هي القمة كلها إن أنا مليان بالإيمان بيسوع
1: بالضبط،
0: ومصدق إن هغمض عيني هنا أكون معاه،
1: إن حياتي هتبقى معاه على الأرض وفي السماء،
0: وفي السماء
1: واللي أنا هعيشه هنا هكمل معاه فيه
0: بالضبط. أمسك إيده هنا يمسك إيدي هناك، فما فيش موت. المؤمن الحقيقي يدرك موت. إنه انتقال.
1: يعني طريقتك يا أسيس بتشجع الناس على الموت. طيب احنا كمان انا هرجع لاجابه الاسئله اللي الاخ مصطفى سالها. هو ان احنا في حاجات ده قرار ربنا فيه، احنا ما يعني الاطفال هتروح فين، الناس اللي ما سمعتش عن المسيح هتروح فين، ده بتاعت ربنا. والرب رحيم زي ما حضرتك
0: طبعًا
1: قلت، ورؤوف وكثير طبعًا الرحمه.
0: طيب انا قناعتي الشخصيه الانسان لا يحاسب الا لما يصل لسن الادراك،
1: ودي مش بتاعتي انا كمان، دي بتاعت ربنا
0: بالظبط.
1: يا ما احنا بنحكم على ناس كتير في حياتنا بس ربنا بيبقى عنده حكم
0: لكن
1: تاني.
0: قبل سن الادراك يحاسب على ايه
1: بالظبط؟ بالظبط. واللي ما عرفوش برضو ربنا رحيم، احنا ما نعرفش
0: يعني. البعض بيميل الذين بلا ناموسهم ناموس لانفسهم، لكن انا عايز اقول رحمته واسعه.
1: بالظبط، رحمته واسعه. طيب انا كنت حاطه اسئله عن الجحيم، بس احنا خلاص يعني اتكلمنا عن الجحيم، مش عايزه ارجع له تاني.
0: هاتي لنا الكورس المسيح.
1: طيب والابديه. طيب تعالى نتكلم عن جسد القيامه. احنا اتكلمنا عن جسد القيامه ان هو يكون ممجد
0: طبعا
1: ويبقى شبه جسد
0: بس
1: المسيح.
0: اضيف جزئيه على جسد القيامه،
1: هيختلف ايه كمان عن اجسادنا النهارده غير ان احنا هنصغر؟ نشكر ربنا.
0: هو لما نقرا كورنثوس الاولى 15 يقول لك هذا الفاسد لابد ان يلبس عدم فساد. ايه المقصود بهذا الفاسد؟ انها فاسد يا ده خاضع لعوامل الفساد. الجسد ضعيف لكن سنعطى اجساد ممجده. بس اضفت حاجه بقى يا امل مهمه جدا، ان في الابديه هيدينا اجساد ممجده وهيدينا ذاكره مشفيه. عارفه لو طلعنا بالذاكره اللي لينا على الارض السماء هتبقى
1: المشوهة بقى والمليانة عقد نفسية.
0: عارفة لو طلعنا بمشاعرنا لن تصبح السماء سماء، لكن هيدينا أجساد ممجدة، ذاكرة مشفية، مشاعر مشفية. صدقيني هنا مرات أشوف اتنين مؤمنين مش طايقين بعض، ما يحبوش يقابلوا بعض. متخيلة؟ عارفة قصة اللي قالت الأسيس إني كنيسة كذا كنيسة جميلة، فبيقول لها ليه الكنيسة جميلة؟ قالت له فيها أكتر من باب. ويسر الجمال في إنها أكتر من باب. قالت له عشان فلانة لو طلعت من الباب ده أطلع أنا من التاني. تخيل يعني في ناس عايشة بالعقلية،
1: ده الجسد الواحد، ده مفهوم مختلف تماما عن الجسد الواحد.
0: بقول تخيلي شايف العقليات، لكن أنا بقول إني هيدينا مشاعر مشفية. عارفة لو طلعنا بنفس الذاكرة بنفس المشاعر نعيش محنة.
1: احنا ما دام وصلنا المكان ده يبقى احنا اكيد اتشفينا وتظبطنا
0: طبعا طبعا.
1: لكن احنا هنطلع بعقلنا وافكارنا المريضه والكلام ده كله لا.
0: انا خايف الوقت ياخدنا قدامنا وقت
1: احنا كتير. لا مش كتير خالص.
0: طيب
1: السؤال التاني، هل هنتعرف؟ احنا حضرتك قلت ان احنا هنعرف الناس. هنعرف الناس؟
0: بصي هنعرف بعض بكل تاكيد.
1: هيبقى في ذكريات يعني هعرف ابويا مثلا هعرف عمي.
0: بصي هنعرف بعض ده بكل تاكيد. انا اقول لك قناعتي الشخصيه ان هنعرف بعض بكل تاكيد، لان بقول لك لما يقول لعازر حملته الملائكه الى حضن ابراهيم، لما المسيح يقول للتلاميذ ستجلسون معي، لما يقول لهم ستجلسون معي يعني هيبقوا عارفين بعض. لما اروح اعرف المسيح، واخد بالك، اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، يعني هنعرف بعض. لكن مشاعرنا اقولها لك بصيغه

0: صيغه مضحكه بس هتفضل في ذهنك على طول.
1: طيب هو انا جالي سؤال برضو مضحك على فكره بس
0: بس لما تخلص اكمل لك الجمله دي لان الجمله دي هتعجبك وهتفكري فيها وهتفضل مع كل مشاهد. في الابديه انت بالنسبه لامل لامجد زي بالنسبه لي.
1: ايه ده ده ده, ده سؤال لسه جاي لي كده فعلا. لو انا متجوزه على الأرض
0: عارفه ليه
1: هبقى مراته ومرات امجد برضو على في السماء؟
0: عارفه ليه عارفه ليه اني نفس العلاقه انت بالنسبه لي زي بالنسبه له. عارفه لو طلعنا بنفس ان كل واحد بيدور على اهله السماء انقلبت جحيم.
1: ايوه لا وهتبقى عنصريه بقى وتعصب وهنرجع بقى العيله بقى
0: مش بس كده يبقى مسكين الوحيد اللي مقطوع من شجره.
1: أيوة.
0: اللي مالكش حد
1: اللي كل اهله راحوا جحيم.
0: ايوه ده عمال يدور على قرايبه وده قاعد لوحده دي تبقى سما. لكن في الابديه المشاعر المشفيه ان كلنا سيتحقق الجسد الفعلي اللي محرومين منه هنا موجود لكن ايه ملامح والجسد كتير مرات بيتمزق وكتير لكن هناك الجسد عارفه لما يقول وكان الجميع معا بنفس واحده ده يتحقق بصوره فعليه اكيده يقينيه.
1: مش هبقى منحاز لحد قلبي على حد وحد
0: طبعاً.
1: لا مش هيبقى
0: طبعا يعني. عايز اوصل لك لحته تاني لان مهمه جدا. هل اللي مش فاهمينه هنا هنفهمه هناك؟ ده سؤال مهم كتير يا امل الناس تسالني لان بياخدوا جمله قالها المسيح ستفهم فيما بعد. فاكر الجمله دي ستفهم فيما بعد. فنروح نشجع بعض تبنت في بلوى مصيبه اقول لك ستفهم فيما بعد الكتاب قال كده وكان اللي مش فاهمينه هنا لما نروح السماء هنفهمه.
1: ده سؤال تاني. هل كل الاسئله علشان انا عماله تتقال في ودني اسئله كتير هل كل الاسئله اللي احنا بنسالها هنا هنلاقي لها اجابات في السماء؟
0: بصي الاسئله حاجتين في حاجات روحيه وفي حاجات في حياتنا واخد بالك. فهل اللي مش فاهمه هنا هفهمه هناك؟ يعني ليه شريك حياتي انتقل؟ ليه ابني جاله كانسر؟
1: ليه
0: بنتي معرفش ايه؟ دي الاسئله. هل اللي انا مش فاهمه هنا ارجع للايه اللي بقول لك عليها ستفهم فيما بعد لان دي تعجبك. ستفهم فيما بعد قالها المسيح لبطرس عند غسل الارجل. قال له لا ما تغسلش رجلي يا حبيبي اغسل رجليك. قال لا ما تغسلش. قال له ستفهم فيما بعد وشرح له في نفس القعده. لكن عارفه يا امل اقول لك حاجه؟ لو اللي مش فاهمينه هنا فهمناه هناك تتقلب السما جحيم. انا بكلم
1: مش عايزين نفهم اصلا.
0: بص ليه هقول لك الحاجتين. هقول الحاجه الاساسيه الاول. الحاجه الاساسيه اللي احب تفضل معاكي جمال يسوع بهاء يسوع سيغيب كل الاسئله. قول تاني جمال يسوع بهاء يسوع سيغيب كل الاسئله. يوم ما نوصل
1: مش هيبقى ده شغلي الشاغل. مش هيبقى ده اللي شغلني
0: ولا ده واخد. عارفة بالنسبة لنا كل الأسئلة تبقى توافه. شبهتها أنا بابني لما يكبر وياخد ماستر ودكتوراه أكيد وهو طفل كان عنده أسئلة. هل هيجي
1: هيرجع يقول لك أنت ليه ما جبتليش اللعبة دي وجبتها لأخويا؟
0: أنت ليه لما جيت أكل شوكولاتاية الصبح ضربتني وخدتها مني؟
1: مش منطقي. أيوه.
0: أنت ليه لما كبرنا. جيت ألعب بالمقص رحت واخده مني؟ هل هيسأل سؤال؟
1: لا
0: أهو لما نروح هناك هنبقى كبرنا.
1: رد رائع بصراحة.
0: كبرنا بالمعنى اللي كل الأسئلة لا مكان لها.
1: ملهاش أي معنى بالنسبة لنا.
0: فما بالك في جمال يسوع وبهاء يسوع.
1: لكن طب الأسئلة اللي هي الروحية اللي هي فيها غموض بالنسبة لنا
0: دلوقتي. لا ده ما هو بولس قال سأعرف كما عرفت. الآن أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ ففي حاجات
1: في كل المعرفة يعني هترد على أسئلتي في الروحية.
0: هنا حاجات روحية. واخد بالك؟ هفهمها. أنا هنا عايش بالإيمان. هناك هيبقى عيان.
1: بالظبط.
0: ده الفرق. عشان كده لما يقول يثبت الإيمان والرجاء والمحبة هذه الثلاثة لكن أعظمهن
1: المحبة.
0: الواحد يقول إيه المحبة أعظم من الإيمان؟ أيوة. عارفة ليه؟ ليه أعظم؟ لأن الإيمان
1: لو الإيمان من غير محبة فين الإيمان؟
0: مش بس كده الإيمان آخره لما موت. المحبة مكملة الأبدية.
1: مكملة الأبدية.
0: الأبدية أصلا كلها هي المحبة.
1: لا هو إيمان من غير محبة إزاي؟ هو أساس الإيمان محبة أصلا.
0: لكن إيه أي واحد يتوقع أن أعظمهن الإيمان أعظمهن الرجاء لكن الإيمان والرجاء ماشي معاك رحلة الأرض بس.

0: أول ما الإنسان يغمض عينه انتهى الرجاء، تحقق
1: الإيمان، تحقق الرجاء والإيمان،
0: والإيمان خلاص أنا بقيت عيانا بيانا. إيه اللي يبقى؟ الأبدية كلها المحبة. الأبدية هي المحبة الكاملة.
1: طيب في برضو سؤال، في سؤالين، سؤال في الموضوع وفي سؤال بره الموضوع. السؤال اللي في الموضوع، هل أنا دلوقتي في على الأرض ببني حياتي وهويتي على الأرض، وهو ده اللي هيكمل على الهوية اللي أنا ببنيها؟ يعني أنا لو أنا هويتي أنا مسيحي وأنا بركز على الهوية دي وبشتغل عليها، هي دي اللي أنا هطلع بيها في السماء؟
0: عارفة يا أمل، أنا وأنا بتكلم في الكتاب واتكلمت هنقف ليه قدام كرسي المسيح وعلى أي أساس هنكافئ وإحنا قدام كرسي المسيح، صدقيني أني وأنا بتكلم على أي أساس حطيت سبع أسس ومقاييس هنتكافئ على أساسهم وإحنا قدام كرسي المسيح. أنا هسيب السبع لأن موجودين ومكتوبين وعشان ما ادهمش كتير من وقتنا، لكن من بين المقاييس أقولهم كعناوين. مثلا كتبت مقياس من المقاييس السبعة، مقياس الاستخدام. إلى أي مدى استخدمت الوزنات اللي ادهالي ربنا؟ لما أقف قدامه كل وزن ادهالي،
1: وده مثل هو وضحه بمنتهى
0: كتير
1: واضح جدا يعني مثل وزنات.
0: المقياس الثاني مقياس الدوافع. عارفة الدوافع خلاني الرب شاهد يا أمل إنه أنا جاي الحلقة أقول أنا رايح ليه؟ هل رايح عشان عايز شهرة؟ عايز أكسب إعجاب المتفرجين؟ ولا رايح عشان مجد المسيح؟ إن ما سألتش دوافعي، عارفه هو بيتكلم عن كرسي المسيح يقول لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح. صدقيني لقيت الفعل نظهر أمام كرسي المسيح، كنت فاكر لغاية لما كتبت الكتاب نظهر يعني مجرد نقف، مش نقف، دي نظهر جاية في اليوناني نعرى أمام كرسي المسيح،
1: هنبقى مكشوفين،
0: دواخلنا هتتكشف، دواخلنا هتتكشف. فهيحاسبني على الدوافع. أنا ممكن قارني بين اتنين، واحد بيدي غلبان عشان يسيطر عليه، واحد بيدي محبة في الرب، واحد بيعمل خدمة عشان يبان، واحد بيعمل خدمة محبة للرب، وعندنا أدلة كتيرة. المهم عشان وقتنا كتبت مقياس التعب والتضحية، كتبت مقياس تاني من بين المقاييس مقياس استخدامي للمال. المال مهم جدا، إلى أي مدى استخدمت المال؟ اتكلمت عن مقياس سادس الانتصارات في الحرب الروحية. في واحد حياته معظمها هزائم وحياة واحد تاني معظمها انتصارات، صح ولا غلط؟ طبعا. لكن أهم مقياس بقى ده اللي خلاني برد على سؤالي، أهم مقياس من وجهة نظري، قلت إلى أي مدى تغيرت إلى شبه المسيح؟ عارفة هنكافئ، كتابنا علمنا هنكافئ على كل فعل إيمان كبير أو صغير، للدرجة يقول كأس ماء بارد لا يضيع أجره. عارفة التليفون اللي بتعملي تشجع بيه واحد هتكافئ عليه في الأبدية،
1: وكمان أنا حياتي مرحلة التقديس وده اللي اتكلم عنها بولس الرسول.
0: فأنا قلت هنكافئ عن كل أعمال الإيمان، لكن أهم شيء إلى أي مدى أنا تغيرت إلى شبه المسيح،
1: محبة رحمة،
0: لأن دي الشخصية اللي هطلع بيها الأبدية اللي تغيرت. عشان كده أقول لكل إنسان اجتهد أن يكون اجتهادك الأول كل يوم تتغير إلى شبه المسيح. مرات أصلي أقول يا رب ما تدنيش يوم من غير استخدام، وما تدنيش يوم من غير تغيير.
1: أمين.
0: كل يوم تدهولي خدني نقلة جديدة في العلاقة معاك.
1: أمين يا سيسي.
0: أقول لك الجملة دي الأخيرة، ودي أسألها لكل مشاهد، ايه الكلمة اللي تحب تسمعها من يسوع لما تغمض عينك هنا؟ سؤال مهم. امل، ايه الكلمة اللي نفسك تسمعيها من يسوع لما تغمض عينك هنا؟ عارفة اجمل كلمة لقيتها هي الكلمة الكتابية، نعما. نعما للأسف مشوهة عندنا في العربي، لان بنقولها اللي خارج من الحمام نقول له نعيما، واللي يحلق شعره نقول له نعيما. عارفة في اليوناني دورت على كل الترجمات، جاية في بعض الترجمات excellent، جاية في ترجمات تانية very good، good job.

0: تخيل ويل دان. قلت يا سلام بقى معقولة أغمض عيني هنا ألاقيه بيقول لي فيري جود، يا رب عايز أشتغل عليها كل يوم. كل يوم عشان لما يجي اليوم وأغمض عيني يقول لي شرفتني، شرفتني في كلماتك، في أفعالك، في ردود أفعالك، في علاقاتك، شرفتني في الكبيرة والصغيرة، شرفتني في السر والعلن.
1: أسيس أنا بشكرك جدا، الموضوع شايف كان محتاج ساعتين ثلاثة، إحنا لسه ما خلصناش أسئلتنا، لكن موضوع جميل جدا.
0: أشكر ربنا، أشكرك جدا،
1: يعني اديتنا يعني
0: بجد أشكرك،
1: قويت الأمل والرجاء جوانا. شكرا ليك،
0: أشكرك جدا،
1: شكرا ليك أسيس، ربنا يباركك. أعزائي المشاهدين بشكركم جدا لمتابعتكم، ونتقابل في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة.

0: حلقة جديدة من برنامجكم شوية صراحة، رح نكون مندردش ونتحاور فيه بسؤالين جداد. خليكم معنا، فكروا معنا واعطونا انتو النسبة اللي انتو شايفينها، جاوبوا بعقلكم عشان نشوف قد ايه رح تكون تقارب افكاركم من افكار الشباب اللي معنا بالاستوديو اللي منهم ماجد، ثامر، دينا ونرمي. تعالوا نشوف سؤال اليوم. السؤال الأول بيقول: الناس بتختلف بحساسيتها، في ناس حساسين كثير وفي ناس حساسين شوي وممكن حساسيتهم تختلف عن حساسيتك. السؤال هو: إلى أي مدى ممكن توبخ صديق لك وتجرحه بكلامك وانت عم بتوبخه وهو قدامك مجروح؟ إلى أي مدى ممكن توبخه وانت عارف انه هذا توبيخ لمصلحته وممكن تأذي مشاعره في هذا الموقف؟ لو قلت انك ما رح توبخه أعطيني صفر، لو انت مصمم حتى لو انه انجرح انك توبخه أعطيني 100%. هل بتداري، هل بتخبي على مشكلته فبتطنش الموضوع أعطيني صفر، ولا بتعاتبه وبتجرحه عشان انت عارف انه هذا في مصلحته أعطيني 100%. تعالوا نشوف الإجابات. اثنين محايدين واثنين عم بيقولوا انه رح اوبخه. اوكي، رح اسمع تامر وبعدين دينا.
1: المواضيع البسيطة مش محتاجة توبيخ، المواضيع البسيطة تتحل بسهولة، انما لو موضوع كبير او موضوع مهم لازم الانسان يحس ان هو فعلا غلط او ان اللي هو بيعمله ده غلط، عن طريق واحد صاحبه قوي يكون بيثق في كلامه جدا، بالذات لما يبقى

0: بخه او يهزقه. التهزيق ده بيبقى عامل نفسي كبير جدا في انه مش عايز يسمع الكلام ده تاني من صاحبه اللي هو مش عايز يخسره، فبالتالي هيحاول يتغير. انا دايما بعمل كده مع اصحابي اساسا.
1: اوكي، احنا مفترضين انه الشخص هذا اللي عم تثق فيه وعم تاخذ برايه هو نفس عمرك، انت ما عم تروح لصديق اكبر منك فعنده خبره اكثر فعم بيوبخك، احنا عم نحكي عن نفس الايدج، نفس العمر. دينا،
2: هو نفس الكلام طبعا. ان انا لازم، انا برضو بعمل مع اصحابي كده دايما، ان انا لازم ان انا ازعق معاهم ولا ازاي وكده، وممكن اجرح مشاعرهم كتير كتير كتير، دايما بتحصل، بس في الاخر اكيد هعتذر لهم وانا عملت كده عشان مصلحتك عشان كده يعني. بس في الاخر
1: بتعتذري له بعد ما يكون،
2: فاق من اللي هو،
1: بعد ما يكون عمل بالتوبيخ اللي انت قلتي له عليه، ولا ممكن تعتذري له حتى لو ما عملش اللي انت قلتي له عنه؟
2: لا هو انا اعتذر له برضه يعني لو ما عملش، بس انا يعني ابدا اتكلم بعد كده بالراحه، طب انا بعمل كده علشانك، انا بعمل كده علشانك، خد بالكلام ده احسن يعني.
1: اوكي.
0: لا انا ما اعتذرش لحد.
1: حتى لو ممكن نتخاطر بفقدان صداقته. نرمين،
3: لا هو انا ممكن اوبخه بس في حدود ان انا برضو ما اجرحوش قوي، وبعدين مش هعمل عليه مدرسة يعني، ما دام احنا من عمر بعض مش يعني، هو ممكن ياخد رد فعل تاني، ممكن يفتكر ما دام انا بوبخه كده، او ان انا مثلا هيقول انت بتتكلمي معايا كده ليه وبتتنططي عليا كده ليه، انت زيك زيي حتى لو انا غلطت ايه المشكلة، فحاول ان انا ممكن احط نفسي مكانه او مكانها.
2: اوكي هو هيقول كده، بس لما هيقعد مع نفسه هيعرف ان انت خايفة عليه او خايفة عليها
3: ما
2: يعني.
3: انا هوبخه بس مش هضوق يعني، مش هجرحه مش ههينه يعني، في حدود انت عارف ان حصل كذا كذا وده غلط وكده، طب اصلا لو الناس عرفت كذا او كده، لكن مش لازم ان انا انت ازاي تعمل كذا كده، هياخد رد فعل تاني خالص، ممكن يكرهني، ممكن حتى لو هو غلطان يفتكر ان هو مش غلطان، هي بتعمل معايا كده ليه.
1: طيب ماجد،
0: بقول ان هو طالما هو حساس مش لازم اوبخ له قوي، ولازم يكون بس يعني لو هوبخ له او ههزقه في حاجه ان هي هتضره او هتفيده، لازم اكون متاكد ان هو من جواه احساسه ان انا خايف عليه. في الحاله دي ممكن اوبخ له او ازعق فيه او ازعق.
1: لو مره وبخته وعرفت انه حساس كتير، ومره تانية عامل مصيبه تانية، ايش رح يكون موقفك؟ هل رح توبخه؟ اول مره صار في كلاش بينك وبينه كتير كبير عشان انت جرحته، وقعدتوا شهر ما تحكوا مع بعض، وبعدين رجعتوا اصدقاء، ورجع بمصيبه تانية، هل بترجع بتحكي له؟ هل بترجع توبخه ولا بتاخذ قرار خلاص بما انه احنا الموضوع على حساب صداقتنا يبقى انا رح اطلع من الموضوع؟
0: لو كان اتعلم من الموضوع الاولاني.
1: بس هو عمل مصيبة تانية يعني، ما واضح انه ما تعلمش من المشكلة الأولى.
0: هفهمه وافكره باللي انا قلته له قبل كده. يعني هقول له فاكر لما انا عملنا كذا كذا كذا كذا، اديك انت هو بتعمل تاني. انا مش هوبخك تاني يعني، مش هتكلم معاك تاني، لان خلاص الموضوع ما بقاش يهمني، الموضوع دي مصلحتك انت الشخصية. هو ساعتها لما يحس ان ما بقتش اهتم بالموضوع، يمكن هو يبص لمصلحته الشخصية، يمكن هو يفهم.
1: بس انت بتخاطر انه ممكن يطنش. انت صاحبك ممكن، انت عارف انه رح يمر في مصيبه، قررت تنسحب يعني، انت برضو عندك احتماليه انه هو يضيع. حد بده يقول شيء قبل ما ننهي؟
2: هو ممكن نقول له نفس الكلام اللي قاله فعلا، بس هو هيقول، هيبدا ان هو ممكن حاسس ان هو في مصيبه كبيره يعني، هقول له كده في الاول وبعد كده اوبخه تاني.
1: طيب سؤال سريع، بدي إجابة أو لا. لو أنت عملت مصيبة، هل بدك صديقك يجرحك ويوبخك أو لا؟ نرمين،
3: يوبخني بس ما يجرحنيش.
1: أوكي
2: أنا عادي.
1: يوبخك ويجرحك، you have no problem.
0: بالضبط.
1: ماجد، طيب تعالوا نسمع أكثر عن الصداقة اللي بتجرح.
4: لو انت صاحبك القريب خالص منك عمل حاجة انت شايفها غلط جدا، هل تجرحه؟ هل تكلمه للدرجة اللي هو فعلا فيها يتجرح، وده يبقى بالنسبة لك ما فيهوش مشكلة؟ انا شخصيا رأيي ان لو انا بحب صديقي ده حب حقيقي، مش مجرد هقوله الحاجات اللي تطيب خاطره وتخليه يتعامل مع الغلطة اللي عملها وينساها وتفوت، لكن هواجهه مواجهة حقيقية، حتى لو ده جرح شعوره، لان انا هدفي ان هو يكون احسن ويكون قادر يميز ازاي هو غلط في الحاجة دي ويحاول ان هو يصلحها بمنتهى المحبة.

0: تعالوا نشوف السؤال التاني مع بعض. السؤال بيقول: كتير في ناس عندهم وجهين، يعني بتعامل معاك في وجه ومن وراك بتعامل في وجه تاني، أو مثلا بيركب سيارة فخمة بس هو معدم يعني. فكتير ناس بيحاولوا يبانوا في صورة هما مش عليها، بنسمي هاي الصفة مرائي. أوكي؟ إلى أي مدى المجتمع مليان بالمرائية؟ لو بتقول ما فيهوش مرائية أعطيني 0%، لو بتقول لأ المجتمع فيه ناس كتير مرائين أعطيني 100%. أوكي؟ تقريبا كلكم ما عدا ماجد عم بتقولوا إنه المجتمع مليان بالمرائية. نرمين،
1: أنا بقول يعني مش بقول عليه مرائي دايما، او لو كان ولد او بنت اقول مش عايشين عيشة اهاليهم، يعني هو عايز يبان في صورة تانية خالص غير اللي هو فيها.
0: هذا لو هو عنده المثل التاني ان هو عنده سيارة وهو عن جد مش وضعه
1: ممكن في اسلوب كلامه، ممكن يبقى بيتكلم اصل احنا صيفنا السنة دي في شرم الشيخ وهم يكونوا طلعوا اسكندرية يوم وجم.
0: اوكي، يعني هو مش عايش عيشة اهله. اوكي، هذا لو بيبين بصورة أغنى من اللي هو عليها. بس لو هو معاك يا دينا بيتعامل بطريقتين، بوجهك إشي ومن ورا ظهرك إشي تاني، يعني ممكن يقعد معاك يحكي على نرمين ويقعد مع نرمين يحكي عليك بوجهين،
2: هذا بيبقى مش حل يعني.
0: هل المجتمع فيه هاي الفئة؟ هل بتعرفي ناس
2: كتير
0: هاي الصورة؟
2: كتير، أغلب المجتمع كده يعني، قليل أصلا لما تلاقي حد كويس يعني إن هو ستريت يعني على طول
0: بصفة واحدة
2: بصفة واحدة.
1: سوري يا رنا، هو بالمناسبة أنا كان في واحدة صاحبتي قوي كانت كل ما تشوفني ازيك يا قمر ويا حبيبتي وبموت فيكي، ده انت يا بنتي، ده انت قمر، ده انت ازاي مش عارفة ايه، ده انت ازاي ايه، وكل ده اكتشفت بعد كده ان هي بتكرهني وبتتكلم من ورايا وما بتقوليش اساسا. فاللي يقول لك يا قمر قوي ده
0: هي القمر، مصطلح قمر ده معني بسمعه في مصر
1: يعني حلو قوي.
0: احنا
1: يعني
0: في الأردن ما بنقول قمر،
1: شمس
0: شموس. تامر،
3: قلة قليلة جدا هم اللي مش مرائيين، ده واقع كلنا بنعيشه.
0: طيب ماجد، رح أسأل سؤال تاني كمان شوي.
4: هو موجود بس لدرجة ان هو حتى لو في حاجات بسيطة، لو هو مثلا عايش عيشة مش عيشة أهله، حاجات بسيطة أوي، بس هو موجود فيه كتير. أنا يمكن رجعت 50% لأن أنا ما قابلتش الناس دي كتير، بس بيتحكي.

0: كيلي او بس.
1: طب سؤال تاني بدي أسأله، إلى أي مدى المرائية اللي موجودة بين أصحابك ومعارفك بتخليك أنت مرائي؟ يعني قد إيه بتقدر بصراحة تحكم على حالك إنك بتميل إلى المرائية؟
0: بنسبة كبيرة
1: تامر بتضطر تعمل هيك، بتضطر
0: طبعا
1: تكون في وجهين.
0: طبعا.
2: لا هو مش كده، هو مع اللي بيعمل معايا كده، فأنا أنت تعيش عليا طب أنا هعيش عليك أنا كمان
1: يعني
2: كده يعني.
1: ردة فعلك اتجاه المرائين إنك تكوني زيهم؟
2: لا
0: لا لا
2: بس مش مع اي حد، معاهم هم بس.
1: يعني مع المرائين انت بتعمل بتركبي نفس الموجة.
0: لا مش معاهم هما بس، الموضوع بيتطور مع الوقت أكتر من كده.
1: فبتصير صفة من صفاتك
0: بالظبط
1: بطلت مع الناس اللي هم مرائين بس.
0: بالظبط، هو واحد منهم.
2: لا هي بتتاخد، انا عن نفسي باخدها على نوع من التريقة، ان انا اعمل معاك زي ما انت بتعمل معايا، بس تريقة يعني رخامة
1: لا
2: كده.
1: نرمين،
3: لا انا ما بحاولش اعمل كده، بس انا بصد يعني. مثلا كان في واحدة بتقول لي هجيب البيبي بتاعي واجيب له جليسة، قلت لها انت لقيت اكل عشان هجيب جليسة.
1: فممكن تفضح ال
3: لانها اصلا مش بتتكلم صح، انا عارفاها يعني. لو بتتكلم صح مش هحرجها.
1: ماجد. لأي درجة ممكن الناس اللي حواليك بمرأيتهم يخلوك، أنا عارفة إنه أنت أصحابك ممكن ما يكونوش هيك، لكن إلى أي درجة بتحس إنه المرأية عدوى يعني بتعدي؟
0: هو مش تعدي، هو يفضل لما يكون يقابل واحد مرائي يتجنبه أفضل، أو يسمع من هنا.
1: بيطنش منهم. تامر مش خايف على الصفة انها تكون صفة دائمة؟ حاسس ان المجتمع بده هاي الصفة عشان تقدر تتعامل مع الناس، ومش حاسس انه صفة سلبية يعني؟ حاسس انه شطارة ان الواحد يكون مرائي
0: هي مش
1: فيه؟
0: شطارة بس، مع الوقت ما بقتش سلبية، بعد ما مع الوقت بقت صفة
1: تظبيط حالك
0: معاصرة للناس المعاصرة.
1: وتخلص حالك من الموضوع.
0: كل الناس بتعمل كده.
1: اوكي نرمين، ما بتتحملي هاي الفئة ولا ما بتتعاملي معاها؟
3: لا ما عادي، اصله بيصادف ان غصب عني بتعامل معاها، بس ما ببقى عارفة ان دي فشارة او كده، ما بصدقهاش وما بحاولش اخد ودي معاها في الكلام، عشان عارفة ان هي فشارة يعني مش بتقول الحقيقة.
1: تعالوا نسمع أكتر على موضوع المرائية.
4: تخيل ان انت عندك صديق او ان انت عندك صديقة في الشلة، في الكنيسة او في الجامعة، شخصية محبوبة جدا وكل الناس بتحبه وبيحبوا قوي يتعاملوا معاه. نفس الصديق ده اخدك مرة البيت عنده، قال لك تعالى اقعد معايا اقضي اليوم. رحت معاه، دخل الاستاذ البيت، فتح الباب، ما سلمش على اللي عنده، واكتشفت ان هو شخصية مختلفة خالص، بيزعق، بيشخط الناس اللي قاعدين في البيت، ما بيتكلمش مع اي حد بطريقة كويسة. الحب والحنان والفرحه والبهجه والانبساط اللي هو بيحطه في الشله مختلف خالص عن الشخص ده هو ايه في البيت. هي دي المرائيه، وهو ده الشخص المرائي. الشخص المرائي اللي في حته بيبقى بشكل وفي الحته التانيه بيبقى بشكل تاني. رب يسوع وصف المرائي في الكتاب المقدس انه في المجمع او وهو بيصلي بيبقى بيصلي بطريقه مختلفه جدا، لكن حقيقته بينه وبين الله مختلفه، مش ده اللي في قلبه. بيوصف كمان وبيقول انه المرائين هما اللي بيروحوا يدوا للفقراء ويوزعوا على الناس المحتاجين حاجات، وفي نفس الوقت يروحوا يقولوا انا عملت وانا سويت، لمجرد ان الناس تدي لهم هما المجد او يمجدوهم. الله مش عايز كده، الله عايز يمجد، عايزك انت تمجده هو، وهو هيباركك من خلال اللي انت بتشاركه بيه، بتشارك الله بيه. خلي ده يكون في قلبك، وخليك عارف انه مش مهم انت شكلك ايه من بره، لكن المهم انت ايه من جوه، المهم قد ايه حبك للناس طالع بطهارة من قلبك من جوه.

في قصة جميلة قوي في الكتاب المقدس في سفر ملوك الثاني إصحاح 2 من 4 ل 7. ست بسيطة كان في وقت زي مجاعة، كل اللي كان فاضل لها هي وابنها دهنة زيت. ربنا بطريقة غريبة كده قرر ان هو يبعت للست الفقيرة دي هي وابنها رجل الله، وقال لرجل الله ده، قال له انت تروح للست دي هي تعولك، هي اللي هتأكلك وتشربك في وسط المجاعة دي. فرجل الله راح لها قال لها ايه الاكل اللي عندك؟ قالت له انا عندي دهنة زيت دي، اعمل ايه؟ يعني ده انا وانت وابني هنعمل ايه؟ قالها تعملي الاتي، استلفي اواني، كتري جدا، هاتي اواني كتيره جدا من كل جيرانك، وبعدين امسكي الاناء الصغير ده اللي فيه دهنه الزيت وصبيه. فعملت كده، فاستلفت استلفت استلفت، وبعدين قعدت وعيالها يجيبوا لها الاناء يحطوه الكبير اللي هي مستلفاه، وبعدين تحط تبص تلاقي زيت نزل ملى الاناء، يشيله يحطه يملى. فضل اليوم كله عماله تملى تملى تملى لغايه ما جت عايزه تملى تاني، قالوا لها مفيش اواني تاني، المنطقه كلها خلصت اوانيها يعني. وبعدين باعت الاواني دي لانه كان اكتر جدا من احتياجها، وعاشت بالفلوس بتاعت الاواني. القصه دي حلوه لان فيها انه انا عندي قليل بس ربنا ممكن يعمل معجزه ويديني كتير قوي، اكتر جدا من تخيلاتي، اكتر جدا من امكانياتي. لكن ما ينفعش ان القصه دي توقف عند انها حلوه. ازاي القصه دي تدخل حياتي؟ ازاي انا يحصل لي كده؟ في معادله انا بحبها، يعني انا بسميها معادله الايمان. تعالوا نحسبها مع بعض. 1+1 المجمل بتاع ده اضربه في 9، المجمل اقسمه على 3، وبعد كده ضيف اللي هيطلع ده على 4 ناقص 15. مع ان الارقام كتير قوي، المعطيات الارقام، المعادله طويله، لكن بص النتيجه ناقص 5، يعني مش صفر. واحنا اوقات كتير قوي في حياتي او حياتك تبص تلاقي انه بعد ما عملت مجهود كتير قوي ناقص 5 ناقص 10، انت مش مبسوط، انت بالناقص او قليل قوي، اقل قوي من كل المعادله الطويله، اقل قوي من كل المجهود. الجزء الاولاني ده اسمها المعطيات، والجزء الاخير اسمه النتائج. انا وانت بنميل قوي ان احنا عايزين النتيجه تتغير من غير ما نقبل ان المعطيات تتغير. زي الست دي كانها قالت لرجل الله، قالت له بص انا عايزه اشبع، وعايزين انت معانا، وانت ربنا ده في صفك، عايزين نبقى كله تمام، خلي في زيت كتير. يقول لها طب انا عايزك تستلفي اواني، عايزك تعملي خطوات تقدري تعمليها، متاحه ليكي، انت ما تقدريش تخلي فيه زيت كتير لكن تقدري تستلفي، تقدري تصبي، تقدري تصبي، تعرفي تعملي بايدك كده، تعرفي تروحي تستلفي. لو قدرتي تعملي المعطيات دول هتلاقي نتيجه تتغير. كان ممكن ستي ساعتها تقول له انا عايز اعرف لما انا استلف اواني هتتملي؟ انت مجنون؟ او انت فاكرني عبيطه؟ الايمان هنا هو ان انا اصدق انه لو انا غيرت حاجه بسيطه قوي في المعطيات هيحصل تغيير كبير قوي في النتائج. المعطيات اصغر ومتاحين، حاجه انا اقدر اعملها. النتيجه حاجه مش في ايديا وحاجه كبيره. ساعات ربنا يجي يقول لي صلي صلوة دي، اقول له يا رب يعني انا بعد كل السنين دي لو قلت لك تعالى خش قلبي او تعالى غيرني او ساعدني خرجني من الموضوع ده، الصلوة دي هتخرجني من المأزق ده، هتخرجني من القضية دي، من العلاقة الملخبطة دي، من الظروف الصعبة دي، من القيد اللي انا مقيد بيه ده، الصلوة دي. الايمان يقول لي اه. هقول له يعني انا مثلا بدل ما كنت اضرب في

9 لو كنت ضربت في 12 بدل ما كنت هقسم على 3 لو كنت قسمت على 1 او على 2 هتفرق قوي في النتيجه، هتفرق جدا. كان بدل مثلا ناقص 5 كنت هتبقى زائد 14 زائد 20 زائد 80. الايمان هو ان انا اصدق انه حاجه بسيطه هعملها اقدر اعملها، لو عملتها وصدقته هتؤدي الى نتائج مش بسيطه عظيمه تتغير. بيقول لي صلي، قول لي يا رب انا عايزك تحررني، عايزك تساعدني، هعمل ايه يا رب؟ قول لي بس دي هي دي اللي هتفرق قوي. ممكن تغمض عينك وتقول يا رب انا عايزك تساعدني، عايزك تغيرني، انا مصدق انك تغيرني. وافاجئ بان حصل تغيير جامد قوي في النتيجه. يقول لي بص روح بمشكلتك دي اتكلم مع حد، روح اعترف لحد، اطلب مساعده، خد الخطوه دي، قول كلمه الايمان دي، هتغير حاجه بسيطه وهتفاجئ بتغير كبير قوي في النتائج، تغير مش بسيط. صدق، اقبل انك تغير في المعطيات.

لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تعالوا كلنا نطلب بركة من رب المجد اللي حاضر في وسطينا بشخصه، ونقول له وجدنا في محضرك. وجدنا في محضرك. وافتح عيوننا نشوفك بالإيمان، مصدقين وعدك إنك حاضر يا مالئ الكل. أنت موجود للكل وحاضر للكل. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، مشرف جلستنا، سر بركتنا، ملناش غيرك، واثقين انك هتفرحنا، هتدينا جلسة هنية عند قدميك. هي آذاننا وقلوبنا لنسمع ونعمل. أوجدنا في محضرك. أعلن حضورك واشرق بنورك، فيض من سرورك على حبايبك. أعلن حضورك

متعنا بالوجود في محضرك، شيء عالي جدا ان احنا في محضر الملك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، نرفعك نعليك، مستحق كل كرامة كل مجد. كلنا بنفس واحدة نكلمه، اطلب اطلبي بثقة، بيحب كل واحد وكل واحدة، عايز يغنينا، عايز يفرحنا، عايز يكرمنا، عايز يدينا كل شيء. الكل شيء لكم، كرامة ومجد ليك، كل شيء لكم يا العظم العطية اللي ادهاني ربي. دي عطية مجانية فرح بيها قلبي. أعطاني الخلاص.

أعطاني روح القدوس، أعطاني كل شيء بغنى للتمتع كرامة ومجد ليك. بنشكرك من كل القلب، بنشكرك من كل القلب. كل شيء لكم الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ نشكرك، نشكرك. كلمنا وعلمنا، أعطي عبدك ليتكلم بلسانك. يا روح الله املك، يا روح الله سود. يا روح الله املكنا وباسم يسوع اطلقنا، يا روح الله املكنا وباسم يسوع اطلقنا فوق الجبال، سكننا الى مدى الحياه وفق

وفي كل الأحوال مسكن نائم له يا روح الله يا روح الله املكنا وباسم يسوع اطلقنا يا روح الله املكنا وباسم يسوع اطلقنا. نعم محتاجين لروحك يملك ويسود علينا، محتاجين لروحك يقودنا في برية هذا العالم، محتاجين لروحك ينطق على ألسنتنا بمجدك، محتاجين لروحك يعطينا كل ما هو لك، كرامة ومجد ليك. كلنا نرفع الطلبة ليه، اطمع في النعمة، اطمعي في النعمة، قل له انت وعدت تديني كل شيء في اسم يسوع المسيح، غمرنا بعطفك، غمرنا باحسانك، كرامه ومجد ليك. خلي جلستنا غير عاديه لانك حاضر ومشرف، خلي جلستنا غير عاديه، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، ينضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا. حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، حضورك سر فرحنا، عزانا وانشرحنا، يمضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا، يمضلل بالحب.

أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك ونشوفك في وسطينا وذوقنا من شهدك. في ناس كتير حواليك الآن مجتمعين معانا ولسه ما يعرفوكش، وفيه اللي يعرفك كإنسان كنبي. يا روح الله تكلم لكل قلب، مجد الملك المسيح، افتح عيون العميان، اختن آذان وقلوب، ازرع إيمان في نفوس كثيرة، هات المعينين للحياة الأبدية، ويكون اجتماعنا غير عادي غير عادي، ليعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح الذي أرسلته. تكلم لكل قلب، تكلم لكل قلب. هات المعينين للحياة الأبدية، خلي الاجتماع غير عادي، اكتب أسماء جديدة في سفر الحياة، خلص نفوس، أعطي لاسمك مجدا، هيئ قلوب وأذان وعقول لسماع كلامك، ازرع إيمان في قلوب كثيرة الليلة يا رب. وهات من بعيد والبيت يزيد ويكمل العدد بقوة الأسد، ونقول أمين تعالى أيها الرب يسوع. يا ربي اسمك ارفع وعلي عملك وسط السنين احيي. يا ربي اسمك ارفع وعلي عملك وسط السنين احيي. هات يا ربي هات

هات من بعيد والبيت يزيد ويكمل العدد بقوة الأسد ويكمل العدد بقوة الأسد ويكمل العدد بقوة الأسد.

كل نفس حاضرة قدامك الآن، المس قلبها، غير أفكار، ازرع إيمان، ادي قناعة بالروح القدس، خلص نفوس، واعطي لاسمك مجداً

للجلسة تليق بحضورك، كرامة ومجد ليك، آمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة.

ايه رأي قداستك بالإنسان اللي ملهي ليل ونهار في الموبايل وحتى وقت العظة؟ أرجو كلمة منفعة. حتى وقت العظة طبعا لو النعمة لمسة قلبه هيتلذذ بالكلمة ويسمعها، لكن بعيد عن النعمة الودن مقفول والقلب مقفول. لكن عايز أقول الوقت ده وزنة كبيرة، ربنا هيحاسبنا عليها. الوقت منذ الآن مقصر والأيام شريرة. اليوم قضيته ازاي؟ وبالإجمال لما هنقف قدامه هيقول لي عمرك قضيته ازاي؟ أي إنسان لسه ما اختبرش العشرة مع الملك المسيح ولسه ما دقش النعمة ممكن نقول عليه إنسان جسداني وبيجري ورا الجسد، والجسد ده لو هو اللي ساق العربية هينزلها في حفرة، هينزلها في حفرة. يعني في إنسان جسداني وإنسان روحاني. إنسان جسداني اهتماماته جسدية أرضية زمنية عالمية شهوات إلى آخره. إنسان روحاني كل حياته بالروح، سلوكياته تمجد اسم الله. فالإنسان الجسداني يدور على إني يشبع جسده، شهواته، مغريات العالم كتير، يجري ورا ده ورا ده ورا ده، ويضيع اليوم. يضيع اليوم في ايه؟ ربنا ملوش نصيب في اليوم، ملوش نصيب في اليوم، في حين ان انسان الله، انسان الله لو سألناه عايش ليه يقول لك انا عايش للمسيح. ان عشنا فللرب نعيش. هو مات لاجل الجميع كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل الذي مات لاجلهم وقام. واسمه عمانوئيل، وانا بكرر الكلام ده، وعمانوئيل يعني لازق فيا، الله معانا. واللي لازق فيا المحب الألزق من الأخ لازم أنا أتلزق فيه، ما انساهوش لحظة واحدة. طول ما أنا عايش طول النهار حبيبي معايا وأنا معاه، أنا لحبيبي وحبيبي لي. هاجي أقف قدامه في اللحظة المهيبة جداً، هتفتح الأسفار، تعلن الأسرار، أعطي حساب وكلتك. إنسان اللي مجده هنا وعشره عشرة حقيقية ورفع اسمه على الله هيقف قدامه مرفوع الرأس يسمع الطوبة والنعيم من

الإنسان اللي ضيع وقته في العالم والعمر ضاع في الملذات والشهوات وفي أي كلام، شوف اليوم هيعدي هيعدي، لكن طوبى للإنسان اللي يعيش يومه للمسيح له كل المجد، يعيش يومه. فشوف الاستهتار حتى في وقت العزخ، فلان مشغول عن المسيح، يا ريت تقول له اشغلني بيك، اشغلني بيك وحدك، اشغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية، أحبك يا سيدي، أحبك يا سيدي. اشغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية، اشغلني دوما بالحياة الأبدية، ولتكن أفكاري في المدينة البهية.

ليكن حبك مالكا على قلبي. يبقى اللي بيحب ربنا هيعيش اليوم معاه ويقضي العمر معاه، يقضي العمر معاه. لكن مفيش محبة لربنا يبقى هيدور على ذاته وشهواته.

حاجة لفتت انتباهي اني قدامي عديد من الناس اللي بيشتغلوا بالاسحار او بيروحوا للدجالين. فين عقلك وفين عقلك تروح للشيطان برجليك برجليكي؟ الشيطان يلعب بيكم الكورة زي ما هو مكتوب هنا، يمرر عيشتكم يمرر عيشتكم، والأهم والأخطر هيضيع أبديتكم، هيضيع أبديتكم. سؤال بيقول: سلام ونعمة أبونا، والدنا بيحب أهله وما بيحبناش، لما نقول له خليك عادل تحب الكل زي بعض يقول لنا أبونا مكاري بيوصي إني أحب أخويا، وللعلم إن إخواته بيكرهونا بيشوهوا سمعتنا في أي مكان بنروح فيه ظلم، ولما بنحكي له يقول أبونا مكاري بيقول نسامحهم، ولما قلنا له أبونا يقصد إن تحب أخوك، يعني كل إنسان ومش أخوك بس، يدي علينا ويشتمنا، هل ده يرضي ربنا؟ هل معنى يحب إخواته ويدوس علينا ويظلمنا؟ أتمنى تبعت له كلمة منفعة تصحي ضميره، يا ترى هو سامعني؟ أولا بيقولوا عليك بتشتم وبتدعي على أولادك وبناتك، والكتاب بيقول لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، يبقى واضح إنك بعيد عن ربنا، معلش سامحني، واضح إن سكتك مغلوطة، تحب ده وما تحبش ده. طب وإن كنتش هتحب ولادك وبناتك وبيتك وأهلك هتحب مين؟ تحب مين؟ أمال إزاي هتحب عدوك؟

كلام ليك ولكل إنسان سامعني، إلحق إلحق ياللي في قلبك بغضة لإنسان وإنت سامعني دلوقتي تتوب، وإنت سامعني تطلب من الروح القدس يسكب في قلبك محبة بعد التوبة، وإنت سامعني دلوقتي اعلم إني من غير محبة ما لا فيش لا خلاص ولا سماء. من غير محبة ما فيش خلاص ولا سماء ولا أبدية. من غير محبة في هلاك أبدي، هلاك أبدي. محبة طبعا، المحبة هي المسيح، المحبة هي المسيح. شوف يا ابني، خلي نورك يبان في بيتك أولا، ومحبتك ولسانك الحلو يسمعه كل إنسان ويلمس محبتك كل إنسان، والإنسان يلحق يتغير الآن قبل فوات الأوان.

واحد بيقول أنا نفسي في حاجة واحدة بس، وهي إني أدخل ملكوت السماوات بمركز عالي جدا عند السيد المسيح. وليه لما أجاهد في صلاتي وروحانياتي بلاقي هجوم شديد جدا علي، وخوف وقلق وضرب في جسدي كتير؟ المهم عايز أدخل الملكوت بمركز عالي جدا، عالي جدا. الفكر ده بتاع ايه؟ ده فكر العالم اللي الانسان يقول فيه انا، انا، انا الكبير، انا الاول. لا، اللي راح السماء ده هيكون اتخلى عن الحاجات دي وتعلم من سيده المسيح اللي جاب طشت وشوية مية وقعد يغسل رجلين الصيادين الحافيين، وقال اللي عايز فيكم يبقى الأول لازم يبقى الآخر، واللي عايز يبقى سيد لازم يبقى خدام، خدام للكل. فأنت عايز تروح الملكوت والأبدية بالفكر المتعالي ده، أنا الأول، أنا الكبير، أنا الأحسن. لا يا ابني، لا لا لا لا، انت تقدم توبة. واضح ان الشياطين بتحاربك بأي سؤالك، وسلم حياتك للمسيح.

يا دي الأسحار يا دي الأسحار، أنا اسمي العبد محمد عبد الحليم، بالكويت خلي أبونا يصلي لي أنا تعبان. ربنا يكون معاك ويتمم مشيئته في حياتك ويتكلم إليك بصورة واضحة ويلمسك لمسة شفي. واحد بيسأل، هل مضمضة الفم أو غسل الأسنان بالفرشاة قبل التناول غير مقبول؟ مقبول قبل التناول وبعد التناول، قبل التناول وبعد التناول. يعني ايه؟ طبعا قبل التناول انت بتغسل وشك، لكن بعد التناول هو ده المهم، اللي يقول لك ما تغسلش فرشة ولا ما تاكلش زيتون ولا مش عارف ايه والحاجات دي. ودي هرطقة كبيرة، لان اللي

بيقول كده بينظر للجسد على انه لقمه عيش فتات هيطلع في فرشه في الميه في البتاع ده. احنا بعد ما بنقفل بقنا على الجسد الحقيقي ونحط لفافه ده موضوع انتهى انتهى. ده شخص المسيح، جسد المسيح الحقيقي، وده السر العالي والمجيد. انا ما قفلتش بقي على لقمة عيش، لا، انا قفلت بقي على المسيح له كل المجد، وشربت شوية مية الموضوع انتهى. لكن ما بتعاملش مع الجسد على انه لقمة عيش ممكن تنزل في الفرشة ممكن تنزل في المية، لا، انا بتعامل مع الجسد الحقيقي لرب المجد يسوع.

أنا بنتك عندي 25 سنة، بحب ربنا جدا جدا وبصلي وأعمل تسبيحة في البيت ونفسي أتراهبن، وبالفعل بسعى في الموضوع، بس أنا تعبانة بسبب إن الشيطان بيحاربني بأفكار جسدية وحشة خالص. أرجو إنك تصلي لي إن تتركني الأفكار دي، وأنا عمري ما جه في بالي الأفكار دي. أنا كل اللي ليا نفسي فيه إني أعيش فرحانة بمحبة ربنا، اشتياقي للسماء، بس الأفكار دي بحس إنها بتعطلني عن محبة ربنا، ومش عايزة حاجة تانية أبدا من الدنيا. يا سلام لما بنت سنها 25 سنة تقول أنا مش عايزة حاجة تاني من الدنيا، دي العينات الحلوة، العينات الحلوة اللي أرجو من كل قلبي إن شباننا وشاباتنا يكونوا بالصورة دي، حب للمسيح، انشغال بالحياة الأبدية، اشتياق للتكريس، إن كان رهبنة أو تكريس أو شهادة في العالم. وما أحلى وما أجمل إن القلب يتملي بمحبة المسيح. جنب الأخت دي المبروكة جدا نلاقي عديد من البنات، صلي لي أتجوز، صلي لي يجي لي عريسا. أنا مش بنكر وبقول لا، لكن في فرق بين مشغولية ومشغولية. دي إنسانة اختارت الأبدية والملكوت من هنا، ها ملكوت الله داخلكم، جعل الأبدية في قلوبهم، في قلوبهم. المثل اللي بنقوله فلان روح قبل ما يروح، نفض ايديه عن العالم، كل الامور المنظوره، واختار المسيح. انا بحييك يا بنتي، لكن بالنسبه للافكار اللي انت بتشوفيها ما تنزعجيش ولا تنشغلي، لان الشيطان هيحاربنا، مش هيبطل حرب لغاية نفس الأخير، لكن هو يحارب، لكن سيدك يحارب عنك، والحرب مش ليكي. قل له حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكننا بقوة يسوع غالب على الدوام، غلبة، قولي له غلبة على الدوام.

هو يحارب بالأفكار وانتي بلجاجة وبلهج وبمعونة الروح القدس تصد الأفكار دي. انت ما تزهقيش لغاية ما هو يزهق. احنا بنشبهها دي ايه؟ طبعا هو هيفضل يحارب بالأفكار طول العمر، فاحنا بنقول الأفكار دي زي مثلا طائرات العدو. طيارات العدو دخلت المجال الجوي بتاعنا هنا في مصر، لكن عندنا مدفعية قوية، اضرب اضرب اضرب، وقعنا كل الطيارات دي، يبقى انتصرنا. فالشيطان هيجي بأفكاره، وأنا بالمدفعية الروحية وعمل الروح القدس واللجاجة والتمسك بالرب، دب دب دب، وقع الأفكار دي كلها، وعيش غالب، وعيش إيه؟ منتصر. ويعظم انتصارنا بالذي أحبنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. أنا بحييك يا بنتي، بحييك من قلبي.

أنا فلانة من لبنان، حضرتك كنت من كام سنة بلبنان؟ وحذرتنا بلبنان بخطر عشان يسوع زعلان من خطايانا. أتوسل إليك أن تصلي لبنان إن ربنا يرفع غضبه عنها. أنا مش فاكر، لكن أنت أدرى بالكلام اللي سمعتيه. يمكن قلت الكلام ده لأن اللي أفتكره واللي أتذكره إن أنا اتقابلت مع ناس كتير هناك. أنا كل سنة تقريبا بروح، وقابلت اعترافات كتير قوي. واللي لفت انتباهي إن ناس كتير مملوكة للشيطان. والحاجة الخطيرة، وأنا قلت الكلام ده وزعلوا مني، إني البعض بيصلوا للي عندهم شياطين واللي استغربت ليه جدا ان بيصلي لواحد 10 سنين 15 سنة ومسمينها ايه؟ ها؟ ايه؟ تقسيم، مسمينها تقسيم. تروح البنت او يروح الولد ويقسم عليها، وكل يوم رايحين جايين. فيمكن عشان قبلت شويه اعترافات والبتاع ده، فالحقيقه اشفقت عليهم. البعض زعل مني، قلت ما فيش حاجه اسمها تقسيم، في حاجه اسمها تقول باسم يسوع المسيح الناصر الشيطان يخرج في الحال من غير نقاش، لأن السلطان في اسم يسوع. مش هروح استنى للشيطان سنة واثنين وثلاثة. فأنا قلت الكلام ده. فأنا بطلب، ومن كل اللي سمعني، نصلي من أجل لبنان. لبنان عزيزة وغالية على ربنا. معرفش بيقول لبنان بالمذكر

رب المؤنس. شعب لبنان غالي جدا عند ربنا، شعب لبنان مسلمين مسيحيين كله غالي عند ربنا. فاحنا نرفع صلاة كلنا، وكل اللي شايفني وسمعني دلوقتي يرفع صلاة للرب من أجل لبنان. آمين. هل

مسيحي يكون إشبين بالعماد بس غير مؤمن تماما، أو ملحد. يا ولد يا ولد يا ولد، يجوز؟ هل يجوز؟ وشو الحل؟ شو الحل؟ إشبين يعني إيه؟ يعني إنسان هيستلم الابن أو الطفل اللي اتعمد، وممكن الكبير يبقى له إشبين. يستلمه يعني إيه؟ شوف، بيقف الإشبين وبعدين في الصلاة انه يتعهد انه يوصل له الايمان بعد ما يكبر او ان كان كبير، ويقوده في طريق التوبة والخلاص والنمو في النعمة والايمان. يعني هيكون انسان قائد او مرشد او معلم، او معلم يعني انسان مسؤول، مسؤول. هيقف يقدم توبة عن الطفل ده ويقبل الإيمان عن الطفل ده، يقر بالإيمان بحيث لما يكبر يقوده لحياة التوبة ويزرع الإيمان في قلبه بيسوع المسيح، الإيمان في قلبه. فأديني عقلك، لو إنسان ملحد أو غير مؤمن هيستلم الطفل أو المعمد هيوصل له إيه؟ دي مسؤولية، دي مسؤولية. عشان كده الوالدين عليهم مسؤولية كبيرة، هيسألوا عن خلاص كل ابن وكل ابنة في اليوم العظيم. ابنك بنتك لا تظهر قدام الرب فارغا. أنا جاي أنا وعيلتي، أنا جاي أنا وأصدقاء وأحباب، هؤلاء الذين أعطانيهم الرب، أنا جاي ومعايا عزوة. ده الإنسان اللي خدم ربنا وشهد ليه. هل في إنسان هيدخل بطوله يخلص كما بنار؟ يخلص كما بنار. لكن شوف لما نتأمل كده ونلاقي القديس الأنبا أنطونيوس واللي سيرته خدمت وبتخدم أجيال وشهادة قوية، كم من النفوس عرفت ربنا من خلال سيرته. معلمنا بولس في حياته ربح قد إيه؟ وعلى مدى الأجيال كتاباته وسيرته ربحت وهتربح قد إيه؟ شوف، حد زي دول يقف قدام ربنا مرفوع الرأس، مرفوع الرأس، يقول له أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. غير الإنسان اللي عاش لشهواته وبطنه، غير الإنسان اللي جيري ورا المال، غير الإنسان اللي جيري ورا العالم، محبة العالم عداوة لله. الإنسان اللي حب المسيح له كل المجد، ومحبته بتفيد على الكل، بتفيد على الكل. ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

يا أبونا يمنعون المعون. مش فاهم يعني إيه. أجمل شيء في الصلاة وإنت طاهر القلب والجسد يا أبونا. الصلاة هي خضوع كامل واستسلام كامل لأمر الله عز وجل يا أبونا. الصلاة بدون خضوع على القلب والعقل والجسد لأمر الله ليس لها فايدة يا أبونا. أرى أن الصلاة التي يصلوها المسلمون فيها زلزال، فيها إذلال كامل لله عز وجل، وأرى فيها خضوع كامل لله. إن نحن النصارى نصلي ونحن وسخين، نصلي ونكون لابسين الجزم والشباشب يا أبونا. بصراحة المسلمين يؤمنون بالله الذي ليس كمثله شيء، ونحن نؤمن بإنسان لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا يا أبونا. أنا أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر. بتتكلم عن إن الإنسان يصلي وهو وسخ مش نظيف يعني. لكن ايه رأيك في الانسان اللي لسانه وسخ؟ مهما اتنظف من بره هل هيكون مقبول عند ربنا؟ شوف يا حبيبي، عايز افهمك شيء. انا طبعا ماليش دخل باسلاميات، لاني ما بجيبش سيره الحاجات دي اطلاقا وما تلزمنيش. انا ماليش غير المسيح بقدمه للناس. لكن عايز اقول لك يا حبيبي ان افرض الانسان غير مؤمن وقلبه من جوه ممتلئ حقد ونجاسه وخطيه وشرور، وجيه غسل ايديه وغسل رجليه او استحمى او هل ده هيغير من وضعه امام الله؟ لا. قال يا ابني نظف الاول داخل الصحفة من داخل، والخارج ده ملوش لازم. اليهود ولغاية دلوقتي طبعا الطقوس بتاعتهم انه يغسل ايديه قبل الاكل، حتى تلاميذ المسيح له كل المجد لما اكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم فاليهود لاموهم، قالوا له تلاميذك بياكلوا من غير ما يغسلوا ايديهم. قال لهم يا مرائين، يا مرائين، نقي اولا داخل الكأس والصحفة وبعدين دور على اللي بره، دور على اللي بره. فالإنسان ممكن يهتم بالخارج، لكن من داخل الشرور والنجاسة بتطلع من القلب، الكذب والحقد والمرارة بتطلع من القلب. ومهما غسلت ايديك ورجليك ده لا يأثر ولا له دخل. مش معقول إنسان قلبه مليان حقد ومرارة ويغسل ايديه ورجليه ويصلي. مش معقول إنسان قلبه مليان من الشرور ومحبة العالم والخطية والنجاسة وبعدين يجي يغسل يديه ويصلي. لا لا لا لا. عشان كده المسيح له كل المجد، قال يا ابني أعطيني قلبك، أعطيني قلبك، مركز الحب والطهارة والنقاوة والقداسة. الموضوع مش موضوع شكلي أو براني، لا، ده موضوع علاقة بالمسيح له كل المجد، علاقة فوقانية، فوقانية تصوغ إنسان

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ويمنعون الماعون.

كيان روحاني، كل ما فيه وما يؤديه يمجد اسم الله. تلاقي لسانه عف، عينيه طهرة ونقية، إيده لا تصنع شر، لا يسلك في طريق الأشرار، محب على الدوام، صانع خير، صانع خير لكل إنسان، لا يفرق بين إنسان وإنسان، إيده ممدودة بالعطاء والبركة على الدوام، عينيه مرفوعة لفوق، شبع بربنا. سيرته حلوة، لسانه حلو، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، سن طيب ودود، سن محب، سن متواضع، سن طاهر، إنسان نقي لا يعرف البغضة ولا الحقد أو المرارة ولا القتل أو الدم ولا الإرهاب ولا لا يعرف أمور الجسد والعالم. إنسان رباني، إنسان رباني، تلاقي فيه الوداعة والحنية، تلاقي فيه المحبة وحياته طاهرة ونقية، تلاقي في إنسان أفكاره سامية ومجيدة سماوية، إنسان عايش متغرب على الأرض، يقول لك على السما رايح، هنيالي لا بحزن ولا على بالي. إنسان تلاقيه مختلف، إنسان الله مختلف، مختلف لما تسمعه فعلا كلامه مختلف، ما تقعد معاه جلسته مختلف، ما تتعامل معاه إنسان مختلف، إنسان سماوي، إنسان سماوي. مش حكاية لابس جزمة ولا مش لابس جزمة، مش حكاية واحد اتنظف بشوية مية والقلب من جوه مليان نجاسة، لا يا ابني يا حبيبي، ده حكاية قلب الرب مالك عليه وكيان مملوك لربنا، ولسان معترف بمجد الله، وعلى الدوام يمجد اسم الملك المسيح. سؤال تاني. الرب في الكتاب المقدس يقول: أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، ثم يقول لك: بل جاء لخلاص البشرية. مع العلم إن قوله لتلاميذه: اذهب وتلمذوا جميع الأمم باسم الآب والابن والروح القدس، لا وجود له في أقدم المخطوطات، وكثير من القساوسة المتخصصين وخصوصا في الغرب يقولون بأن هذه العبارة منقحة في النفس، والجدع اللي يقول لك نتيجة خطأ، نكيد خطأ بعض النساخ الأتقياء. لا، واضح بصراحة إنهم أتقياء. كيف يكون المسيح هو الله ويجهل يوم القيامة؟ كما قال: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب. كيف اختار الله في تجسده جدات زانيات فاسدات غلبت عليهم الخسة والنجاسة، مثل سمار التي زنت مع حمية يا يهوذا، وراعوس المؤابية، وبس شبع امرأة أورية الحس التي زنت مع داود الملك الزاني. ولماذا لم يرد أسماء هؤلاء النسوة في إنجيل لوقا إلا أنه تعفف عن ذكر أسمائهن؟ أول حاجة بتقول إن المسيح له كل المجد، كان يجهل يوم القيامة، وقال: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة حتى الإبن. نعم، أيوة، المسيح له كل المجد، قال ما عرفش يوم القيامة. أيوة، المسيح جاع
وقعتش

وبكى وخاف من الساعة وطلب من الآب المبارك: إن شئت فاعبر عني هذه الكأس. أيوة، المسيح له كل المجد، شابهنا في كل شيء ما خلا الخطيئة وحدها. الكلمة صار جسدا، إنسان كامل لكن بلا خطيئة، إنسان كامل. والإنسان الكامل ما عرفش يوم القيامة، والإنسان الكامل جاع، والإنسان الكامل عطش، والإنسان الكامل بكى. شابهنا في كل شيء ومات عننا. خلي بالك من النقطة دي، مات عننا زي أي إنسان قبل الموت، قبل، افهم الكلام، مات عننا. وده السر، سر الخلاص. ولولا إنه مات ما كانش إنسان يخلص من البشرية، لأن حمل العقوبة عن بني آدم. بني آدم، آدم أخطأ وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. يبقى كل مولود امرأة ورث حكم الموت عن أبيه آدم الأول. وجه المسيح له كل المجد، أخذ صورة إنسان كامل بلا خطية وتقدم ذبيحة عن البشرية، عنك وعن كل أحد. عشان كده قابل الموت، لكن قابل الموت أولا عشان يفدينا، وثانيا عشان يموت الموت. بموته أمات الموت وأعطى لنا إيه؟ حياة. وقام. ولو سألتك دلوقتي المسيح فين؟ حي ولا ميت؟ حي، حي. يبقى مات عننا كإنسان وغلب الموت وقام كإله. أقام نفسه، اسمها أفتنف، أقام نفسه، حدش قومه، لأن هو الله ولاهوته لم يفارق ناسوته. يبقى قام من الموت، أخذ موتي وموتك وموت كل إنسان، عقوبتي وعقوبتك وعقوبة كل إنسان في جسده البشري. البشري عشان كده أخذ صورة إنسان مسكين، مسكين، مسكين. بموته أمات الموت. لو سألتك دلوقتي المسيح حي ولا ميت؟ هتقول لي إيه؟ ها؟ حي ولا ميت؟ رد عليّ.

إله ليس مثله، وحيد فريد ليس مثله. دي نقطة. النقطة التانية بتسأل وتقول كيف يختار الله في تجسده جدات زانيات زي فلانة وعلانة؟ سلسلة أنساب المسيح له كل المجد بالجسد،

أنا قلت إن هو إنسان كامل بلا خطية، إنسان كامل بلا خطية. شوف شوف، هقرا لك كلمتين بس، خلي بالك معايا. في سفر هوشع قول الرب، ده الإصحاح الأول وعدد واحد، قول الرب الذي صار إلى هوشع ابن بائيري في أيام عزية ويوثام وآحاز وحزقية ملوك يهوذا، وفي أيام يربعام ابن يؤاش ملك إسرائيل. أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. فذهب وأخذ جومر إلى آخره. هقول تاني، خلي بالك. أول ما كلم الرب هوشع، ده هوشع ده نبي، ومين اللي بيكلمه؟ ربنا. قال له إيه؟ اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا. ليه يا رب؟ لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. ورب صنع الخلاص عن طريق تجسد الكلمة. صنع الخلاص ليه يا رب؟ عشان أخلص البشرية الزانية. البشرية إيه؟ إزاي؟ يبقى سلسلة الأنساب دي، شوف يرجع ويقول إيه هنا؟ قال الرب لي: اذهب احبب امرأة حبيبة صاحب، حبيبة صاحب وزانية، كما حبت الرب لبني اسرائيل وهم ملتفتون الى آلهة اخرى ومحبون لاقراص الزبيب. يبقى سلسلة الانساب دي ليه؟ ايه الحكمة منها؟ الحكمة ان انا جاي عشان اخلص شعب زاني او انسان زاني، انسان زاني. فالرب بيوضع التاريخ ده والسلسلة دي، السلسلة دي عشان يقول اني انا اخلص الشعب او البشرية الزانية. بشري رمز للبشرية الزانية، فهو تجسد في صورة الناس بلا خطية عشان يحمل خطية الإنسان. وفي الأنساب زانيات، نعم أنا معاك، لأن هو حيخلص الشعب الزاني أو البشرية الزانية. إيه تاني من كلامك؟

بس مفيش حاجة تاني. أقول كمان سؤال، نفسي يا أبونا تكلمنا عن الروح القدس وتكلمنا عن ملكوت الله، وإزاي الواحد يكون عايش كلام المسيح زي ما هو في الإنجيل في حياتي. تكلمنا عن الروح القدس وعن ملكوت الله، وإزاي الواحد يكون عايش كلام المسيح زي ما هو في الإنجيل في حياته. طبعا الكلام عن الروح القدس ملوش لا أول ولا آخر، واتكلمنا كتير وحنتكلم، لأن هو عمود حياتنا الروحية وقائدنا ومرشدنا طول الطريق وحامينا.

واللي منور الطريق قدامنا يساعدنا نعيش الوصية، وهو اللي يمجد الملك المسيح فينا وبينا للروح القدس اللي أرسله الرب في يوم 50 على التلاميذ وحل على الكنيسة، اللي لابد كل إنسان يعيش. احنا خدنا بالمسحة المقدسة عمل الروح القدس فينا، والروح القدس يعمل مع التوبة والحياة المقدسة، ويطفي ويحزن أو يسكت لو في خطية. طبعا ساكن في كل أحد، هو المالئ الكل، ساكن في كل أحد، هو المالئ الكل. يعني أقول الروح القدس موجود في الحيز ده، وموجود فيه، وموجود في الإناء. الله الرب الروح مالئ الكل، يبقى ساكن في كل أحد، ساكن بالنون في كل أحد، خلي بالك. لكن ساكت في الإنسان اللي ما عرفش المسيح. ليه؟ لأن سر مجيء الروح القدس هو يسوع المسيح. تمم العمل وراح أرسل لكم المعزي. يبقى ساكن في كل أحد، ساكت في غير المؤمن، وعامل في الإنسان المؤمن، عامل في الإنسان، يعمل بيه، يعمل بمواهبه، ويعمل بفرحه، ويعمل بسلامه، ويعمل بمحبته. فتلاقي الإنسان المؤمن يعيش حياة الملء، حياة الملء. والوصية الآمرة بتقول امتلئوا بالروح. فرق كبير بين إنسان روحاني، روح الله عامل فيه ومليه، وبين إنسان جسداني عايش لشهواته والعالم. حتى اللسان يختلف تماما، لسان يختلف تماما، والسلوكيات والأهواء والأغراض وكله، كله إنسان مختلف. مطلوب من الإنسان المسيحي أنه يعيش حياة الملء، مطلوب من الإنسان المسيحي أنه يتجمل بالمواهب، جد للمواهب الحسنى، جد للتنبؤ، ولا تمنع التكلم بألسنة. اطلبوا من أجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم. جد للمواهب الحسنى وأريكم طريقا أفضل. فتلاقي الإنسان المسيحي الحقيقي إنسان مليان، روح الله عامل فيه، بيتكلم على لسانه، بيشهد لمجد المسيح، بيربح نفوس، بيبني معاه الملكوت. إنسان فعال، إنسان إيه؟ فعال. وعايز أقول للإنسان اللي كنت بجاوب له دلوقتي، ولما قال ان في نسب المسيح زانيات، عايز اقول له قبل ما تدور على اخطاء في مسيحيتنا، وقف قدام ربنا واساله اين هو الطريق، أين هو الطريق؟ والطريق نعرفه من هنا، تتحط رجلينا على الطريق من هنا، ونعيش الأبدية والملكوت من هنا، وسلام الله الذي يفوق كل عقل هنا، والرجاء المبارك اللي فرح قلوبنا هنا، ونغني ونقول على السما رايحين.

كفاية أسئلة، كفاية أسئلة، ونشوف مجد الله، ونشوف مجد الله.

واحدة بتقول أنا بنتك فلانة من الصعيد، معمول لي أعمال سحرية من واحدة جارتي، وأنا متدمرة نفسيا وتعبانة جدا، وجوزي تعبان ومتدمر ودايما عيان وبيروح يكشف ومفيش علاج نافع معاه، ودايما بيحصل مشاكل في البيت على أتفه سبب، ومعايا أولادي 2 كل ما يقدموا لسفر خارج البلد الورق يبقى طالع مضبوط، وأول ما يتوجه للبلد اللي حيروحوها يترفضوا ويرجعوا تاني لمصر، وأنا بقول كله للخير، معجزات بتحصل معايا. أول معجزة معايا قعدت قدام التلفزيون بسمع الاجتماع لأوتسك وتعبت، وأوتسك بتصلي ولقيت صباع رجلي ساح دم وطلع الشيطان من رجلي وصورت رجلي، بس الصورة اتمسحت مني. جات لي كورونا أنا وابني وكنا تعبانين جدا لدرجة الموت. كان الاجتماع شغال في التلفزيون، كنت في الساعة دي تعبانة أنا وابني، واتصلت بي أختي وقالت لينا اجتماع شغال على التلفزيون، قمنا بالعافية سمعت الاجتماع والصلاة. وبعد ما خلص الاجتماع خدت المي ورشيت ابني بالمي وأنا بالمي، حسيت بسخونة طلعت من جسمي، وتاني يوم صحيت من نوم وكأني مفيش فينا أي مرض. مفيش فينا أي مرض.

كنت قعدت وقلت لقدسك انه بنتي ظلمت وجابت مجموع صغير جدا غير مجموعها. قعدت اصلي كتير قدام الاجتماع، قلت بركه الاجتماع اظهر الحقيقه. فعلا رحنا امبارح وشفنا ورقها بعد ما عملنا تظلم، اتفاجئنا ان 5 مواد مش ورقها واتنين ظلمينها في التصحيح. انا بعت لقدسك علشان اقول لك صلي لنا يا ابونا، وانا واثقه ببركه ربنا وبركه ثروات قدسك. لو قلت لها ربنا يتمجد ويبعت لك درجات هترجع نفسي تقولها يا ابونا الجمله دي في الاجتماع ان شاء الله.

أنا ابن الرب من القاهرة، أنا بحب قدسك جدا، أشكرك، وأنا بتابع اجتماع قدسك دايما ودايما، بحط المية قدام التلفزيون، واللي عايز أشهد بيه هو إن في يوم حلمت بترنيمة من ربنا وصحيت وأنا بقولها بصوت عالي، واستغربت نفسي جدا، حسيت حاجة جوايا بتقولي ابعت الترنيمة لأبونا مكاري. فرحت جدا، الترنيمة كلامها من ربنا وأنا ما كتبتش حاجة فيها، ومن اليوم ده قربت لربنا جدا، وربنا اداني هدية شفاء لروحي ولحياتي، والترنيمة اسمها ترنيمة شفاء. طب ما بعتهاش ليه؟

أنا الحاجة ميرفت، أشكرك يا أبونا على مساعدتكم أثناء البث، يعني المرة اللي فاتت، ودعاءك لي. فجأة البث وقف عندي تماما بدون أسباب، وما سمعتش دعاءك لي أنا وأولادي، والنور اتقطع، كل حاجة عندي اتفصلت. أرجوك يا أبونا أنا أولادي معمول لهم بالعزة ليهم في رزقهم، وفعلا أمين. نصلي إن ربنا يحرركم ويديكم نعمة وبركة، أمين.

0: بعتنا لكم تصلوا لمراتي فلانة، ربنا يمد ايده ويشفيها من ارتخاف الوريد الاورطي. واحنا حضرنا الاجتماع على التلفزيون وحطينا ازازة مية، وبعد الاجتماع ما خلص خدت المية ورشيت منها على قلبها واستحمت منها، وبعدها رحنا للدكتور نكشف وعمل اشعة ايكو على القلب عشان نعرف وصلنا لحد فين، عشان الدكتور قال لنا ان الوريد ده وراثة ولازم نتابع من وقت للتاني. والحمد لله وبركة الاجتماع الدكتور قال مفيش ارتخاء في الوريد والقلب حالته طبيعية. كفاية، عندكم حاجة عايزين تزعوها؟
1: أبونا مكاري أب الأيادي قدس أبونا، أنا من الصعيد تبع محافظة أسيوط، حصل معايا معدستين، كان في مشكلة بيني وبين بنتي في البيت، وراحت غلطت في قدسك، وأنا قلت لها ما تغلطيش أبونا مكاري ده لادي البركة. بعدها بيومين تعبت قوي، وديتها للدكتور والحرارة ما كانتش راضية تنزل، كانت حرارتها 40، قلت لها عشان أنت غلطت في أبونا مكاري. قعدت تقول سامحني يا ابونا مكاري، سامحني يا ابونا مكاري. والدمعه اللي فاتت حطينا ميه قدام التلفزيون وشاهدنا الاجتماع، وصلت مع الاجتماع ببركه وبكل ايمان، حطيت ايدي عليها وقلت لها باسم يسوع المسيح الناصر تشفي وتروقي، وصبحت رايقه يا ابونا مكاري وبقت مية مية. وارجو انك تسامحها وما تزعلش منها يا ابونا مكاري.

0: المعجزة الثانية، ابني بيلعب في الشارع، صبعه الصغير اتكسر وطار بعيد عن اخواته، وقلت له رحنا وديناه عند الدكتور، راح الدكتور قال له ندبس اسبوع وهتهلي تاني، احتمال صبع يعوز عملية. وديناه له بعد اسبوع قال تعوز عملية ب5000 جنيه، ونحن قلنا بركة الاجتماع، حطينا مية قدام التلفزيون وصلينا بإيمان ودهنا إيده، والحمد لله بنا مكاري، فكنا الدبس، الصبع رجع مكانه، ومجد اسم مجد اسم يسوع المسيح الناصر.
1: أول حاجة أشكر ربنا، تاني حاجة أشكر أبونا مكاري عشان أنا خدت المية بتاعت الاجتماع وشربت منها ودهنت بطني. أنا كان بقالي فترة كبيرة متجوزة، مكانش معايا أولاد، وأشكر ربنا بعد ما شربت المية بتاعت أبونا مكاري يوم الاجتماع ودهنت بطني أنا طلعت حامل وهسمي مكاري. وأشكر ربنا على كل حال.
2: مساء الخير يا قدس أبونا مكاري، أقبل الأيادي يا أبي. أنا بنتكم مكرولوس من مصر. سامحني، أنا أسفة على التأخير في أن أبعت المعجزة. أنا كنت بعاني من مرض نفسي اللي هو الوسواس القهري. أنا متجوزة بقالي 20 سنة وبعاني، ورحت لدكاترة كتير وأخد الأدوية لفترة وأبطلها لفترة بسبب يعني الظروف المادية. ففي عظة كانت يوم 14/9/2018 في ضمن المعجزات، كانت في مدام من الأردن، أم لؤة، كانت بتعاني من المرض النفسي ونفسيتها تعبانة وحاسة بخوف وبرعب، فربنا تمجد معاها بسبب بركة المسيح في حضور الاجتماع وبركة اجتماع الصلاة. فأنا طلبت من ربنا، قلت له يا رب انت حنين، قد ايه انت بتحب ولادك، زي ما اتحننت على ملوءة من الأردن اتحنن عليا انا يا رب من مصر، وابعت المعجزة لو خفيت. وانا فعلا يا قدس أبونا مكاري مد ربنا ايديه عليا وشافاني، وانا دلوقتي خفيت من الوسواس القهري وبطلت بالفعل اي ادويه للحاله النفسيه او اي عقار للحاله النفسيه اللي انا كنت فيها، بطلتها ببركه حضور المسيح الاجتماع وبركه شفاعه اجتماع الصلاه.
3: مساء الخير يا قدس هونا، انا بنتك سماح. حصل معايا معجزه من فتره طويله، كنت مستنية أبعت لقدسك بس ما كنتش عارفة أبعت إزاي. المعجزة حصلت إن أنا كنت ولدت، وبعد الولادة حصل عندي البواسير التهبت عليا جامد وكنت تعبانة منها خالص، ورحت كشفت، الدكتور قالي لازم عملية بكرة، فالوقت ده ما كانش معايا فلوس أنا وجوزي نعمل العملية، فصلينا وحضرنا الاجتماع وقلنا يا رب لو انت شلت عني العملية هنحط ثمن العملية ندري في الكنيسة. فصلينا واخدت مية من اللي قدام التلفزيون قعدت فيها، وبعدين الحمد لله شفيت تماما وما عادش للألم تاني وما رجع ليش تاني الألم.
4: مساء الخير يا ابونا، انا مومينة من ملاوي المنيا. انت يا ابونا بركة للعالم كله، ربنا يبارك حياتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه. بنت وجوزها دكاترة عايشين في المنيا، اصيبوا بالكورونا في الاسبوع الاخير من شهر 6، ظهرت عليهم كل الاعراض صعبة جدا وبسرعة، وانا والدها قاعدين في مصر. صلينا معاها في التليفون، وباباها قال لها زي ما ابونا مكيري قال باسم يسوع المسيح يشفيكم انت وجوزك، وكلنا كنا بنصلي بالدموع. وكلمت بنتي بالليل تاني، كان اجتماع ابونا مكاري الاعادة، قلت لها لو تقدروا تحضروا وحطي مية وباسم يسوع المسيح يشفيكم، وكمان حماية دم المسيح على بنتك مش هتتعدي باسم يسوع. وصلينا في مع الاجتماع لغاية الساعة 2 صباحا يا ابونا، وفعلا ربنا اتمجد ومد ايده وشفيهم. نشكر ربنا على عمله والمعجزة الكبيرة ان البنت الصغيرة كانت عايشة وسطيهم في فترة مرضهم وانها ما تعدتش.

0: عمل ربنا ولمسة ايده لينا.
1: أبونا مكاري، أنا ابن المسيح من ملوي، من يوم كان ليا 18 سنة بشرب سجاير، بشرب حوالي علبة ونص في اليوم، ومن يوم 18/5 صليت وقدمت توبة حقيقية قدام الاجتماع في التلفزيون، وربنا اتمجد في حياتي وبطلتها من يوم 15 من يوم 18/5 اللي فات. ونشكر حضرتك مصراتك معنا يا أبونا.
2: مساء الخير يا أبو صابونة، نقبل الأيادي يا أبي. أنا عاوز نشهد العمل الله في حياتي. فيه واحد مسلم وكانت عليه روح شريرة وحضر معايا اجتماع قدسك، وبعد ما خلص الاجتماع شرب من المية المصلي عليها وبقى كويس والحمد لله شفي تماما. شكرا يا أبي.
3: مرحبا أبونا، أنا اسمي ورد، عمري 6 سنين. أنا أخذ دواء تحسست منه وجسمي كله حساسية، ربط المية بصل عليها تحت التلفزيون قطع حضرك، وبعدين شربت منها ويسوع شفاني. بحب يسوع كتير وبحبك كتير وبحضرك على التلفزيون، وشكرا يا رب.
4: أمين أمين. وقبل الكلمة اللي حديها لنا ربنا، نرنم لأمنا العذراء.

من عذرا أم حبيبي أم الله حملت في حشاها بسر

آمين. كل سنة وانتم طيبين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. الوقت زنق علينا، معرفش الوقت بيعدي ازاي كده. طبعا في محضرك، ما أحلى الوجود في محضرك، كرامة ومجد ليك. أنا قلت قبل كده، كان مريت بتجارب وضيقات ومرائر، وكان الرب بيعزيني ويفرحني وأنا في ضيقة شديدة. قال لي مين يقف قدامك؟ مبارك اسمك.

افتكر ما كده انت ابني، واللي سيبك يسيبني وانا بنفسي سير امامك. ده انت ابني واللي سيبك يسيبني.

وفي المرة دي روح الله رنم فيها. مبارك اسمك يا حلو يا طيب يا حنين. وقد ايه بحس بالممنونية وعظم العطية اللي ادهاني يا ربي. فببالي في بالي مشغول بكلام القديسين وأساف النبي، لا أريد شيئا ما لي سواك، ما لي سواك، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. روح الله رنم فيا، بمجدك بمجدك بمجدك كرامة ومجد ليك.

في ناس مبروكين سجلوا الترنيمة دي وزعوها، لكن سابوا العدد ده. لا أريد شيئا إلا يا نصيبي، لأني أنا لما سجلته زمان، طبعا الكلام ده من 42 سنة، قلت في العدد ده: لا أريد شيئا إلا يا نصيبي، ولتكن في قلبي كنزي يا وطيبي. أنا قلت كنزي يا وطيبي، هما ما عجبهمش الحتة دي. فلما سجلوا الترنيمة ما ضافوش ليها العدد ده. أنا ربنا شغلني في العدد ده، خدني في تأمل جواني عميق. لا أريد شيئا إلا يا نصيبي، ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، وللبعيد عطرا تفيح وللقريب. ويسأل الجميع من هو حبيبي. يا سلام. فالأول: لا أريد شيئا إلا يا نصيبي. لما ربنا فرحني قلت له: أنا مش عايز حاجة من الدنيا غيرك أنت، أنت نصيبي. ودي الكلمة اللي قالوها القديسين، وأنا مش أول واحد أقولها، ده أنا واخدها من المباركين: نصيبي هو الرب، قالت نفسي من أجل ذلك إيه أرجو. وده الإنسان لما يشبع بربنا يشبع، أول كلمة نصيبي. لا عايز مال ولا ملك ولا عجاه ولا عظمة ولا كل الدنيا ما تلزمنيش. ونفضت يدي عن تراب العالم ومليت بتبر الأبدية، وبقى هو نصيبي ومعك لا أريد شيئا في الأرض. ده النصيب اللي همشي بيه من هنا، إيدي في إيده هنا، هو اللي هيوصلني هناك. أتبع خطاه هنا، هو اللي هيدخلني المجد هناك، أعيش معاه واتمتع برؤياه. صوته يعزيني، وعده يباركني ويفرحني. كرامة ومجد ليك نصيبي. لا أريد شيئا إلا يا نصيبي. مش عايز غيرك، مش عايز غيرك، ما هو انت اللي هتكون معايا. لو الدنيا في حالها ما تلزمنيش، لان مش هتوصل معايا، هيئة هذا العالم تزول. عشان كده نصيحتي لكل انسان: اشبع بالرب، اشبع بالرب، تعرف عليه، املأ ايدك منه. اوعى الشيطان يضحك عليك، اوعى الخطيه تغلبك. ملناش دار هنا ولا موضع قدم هنا، غربة ومروحين، غربة ومروحين. خد المسيح من نصيبك، أعظم نصيب للشعوب. اختاره هو، قل له: مش عايز غيرك. ومعك لا أريد شيئا في الأرض، لا أريد شيئا إلا يا نصيبي. لما فرحني ربنا وعزاني وطيب خاطري، قلت له: أنا مش عايز غيرك، هآتي بطيبي فوق شعرك، هبني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوكي في إكليلك خطيتي، وكأن رأسي على صدرك. كنت تعبان، كنت متضايق، كنت تعبان.

عبان كنت في تجربة مرة لا أريد شيئا إلا كان أول كلمة نصيبي. ولتكن في قلبي كنزي وطيبي. عارفين المثل اللي قاله رب المجد يشبه ملكوت السماوات، إنسان بيشتغل في حقل وبعدين هو بيشتغل لقى في الحقل ده كنز، فراح مضى وباع كل ما له واشترى الكنز.

عقل اللي فيه الكنز. وقال مرة تاني إنسان تاجر لآلئ يطلب لآلئ حسنة. واحد بيدور يشتري لآلئ جواهرجي يعني، وهو بيدور لقى لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، فمضى وباع كل ما له واشترى اللؤلؤة. الكنز ده مين؟ هو يسوع المسيح. واللؤلؤة هي مين؟ هي يسوع المسيح. كنزي في قلبي ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، كنزي وطيبي، سر المجد، سر البركة، الكنز جوايا، الغنى جوايا، الفرح جوايا، المسيح جوايا. يا سلام. مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا ومصدر عزايا، مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا ومصدر عزايا، أعظم عطية وكنز العطايا، يا فرح قلبي الله جوايا، أعظم عطية وكنز العطايا، يا فرح قلبي الله جوايا. ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، مسيح جوايا. يا سلام، ده لما نتأمل ونفكر كده، لما يقول أنا فيهم مسيح له كل المجد، بيكلم الآب المبارك، قال أنا فيهم وأنت فيا. إيه ده؟ أدي أنا المسيح جوايا، والآب المبارك جوا المسيح. يا ده فين العقل اللي يدرك الأمور العالية دي؟ مسيحي في قلبي، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، مسيحي معايا وكمان جوايا، محوة ديا ومصدر عزايا، مسيحي معايا، مسيحي معايا، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. مسيحيتنا مش شوية كلام، ده فرح ورجاء مبارك في المسيح يسوع، ده عزا الروح القدس والرفعة المباركة والمجيدة، كرامة ومجد ليك، كرامة. اصنع آيات ومعجزات يا رب، تكلم لكل نفس، تكلم، المس كل قلب، كل أذن بتسمعك الآن يا رب، اعلن حضورك واشرق بنورك، اعلن ذاتك ومجدك، تمم لينا وعدك. أنا بشكرك، أنا بشكرك. ولتكن في قلبي كنزي وطيبي، يحق للإنسان المسيحي يقول أنا ما أنا، مش أنا، مش أنا شوية التراب، مش أنا شوية التراب، أنا ما أنا، مسيحي في قلبي، له كل حبي، هو إلهي وهو ربي، كرامة ومجد ليك، كنزي جوايا، كنزي جوايا. كلام كبير، كلام كبير. ده مش إنسان، إنسان مسيحي مش عايش على مستوى اللقمة اللي بيأكلها، ولا القرش اللي بيجيله، ولا الدنيا في حالها، لا، ده عايش فوق، فوق اللي خد عقلك، ياخد عقلي على طول ويسبيني، يسبيني حبك،

يسبيني حبك. لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي. إنسان شبع بربنا، ولتكن في قلبي كنز وطيب. يعني مش عايز كنوز الدنيا، أبيع الدنيا واللي عليها عشان أشتري الكنز واللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن، عشان يبقى المسيح نصيبي، مسيح نصيبي، ويبقى في قلبي، في قلبي سر الفرح، في قلبي سر القوة، سر المجد، سر الرجاء، سر الرجاء يرفع عيني لفوق ويملاني بالشوق اني اروح واشوفه. مولود من فوق وفي قلبي شوق، أخدم شفيعي، أخدم يسوع، أخدم شفيعي، أخدم

بيدوب واسجد له واسلم، قلبي يدوب واسجد له واسلم، واشتاق اخذ مولود من فوق.

أخدم شفيعي أخدم يسوع. ولتكن في قلبي كنزي وطيبي. يبقى المسيح نصيبي والمسيح كنزي كرمه ومجد ليك. والحاجة التالتة والحتة التالتة من العدد ده بيقول ايه؟ وللبعيد عطرا تفيح وللقريب ريحة حلوة. ريحة حلوة، ريحة الإنسان المسيحي الحلو، رائحة المسيح الزكية، السمعة الحلوة، السيرة المباركة، الحياة المنورة، الحياة المنورة. وللبعيد عطرا تفيح وللقرب. منين ما يمشي سيرته حلوة، ده الإنسان المسيحي. جوا العيلة سيرته حلوة، برا العيلة سيرته حلوة. ليه؟ لأنه ساكن فيها الحلو، الكنز، اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن. وللبعيد عطرا تفيح وللقريب. سمعته ممكن توصل للأقاصي، للأقاصي. الريحة الحلوة، السيرة الحلوة، منين ما يمشي حلو، منين ما يمشي سيرة المسيح على لسانه، منين ما يتوجد مشغول بالأمور العالية. وأي إنسان يحتك بيه ويقعد معاه ويمشي معاه تلاقيه يرفع لفوق ويرفع مشغوليته ويزيل عنه الهم والغم ويرفع عينيه لفوق. للبعيد عطرا تفيح وللقريب إنسان نافع، إنسان خادم، لأن الكنز جواه، فغني وبيغني كثيرين.

عرف المسيح وبيقدمه للكثيرين. اختبروا داءه، انا اختبرتك، ذقتك وعرفتك، يا ما حلو يا يسوع، يا ما حلو يا يسوع. انا اختبرتك

يا ما حلو يا يسوع، يا ما حلو يا يسوع، يا ريس نفس الغالي يا يسوع، يا عزايا وعز وشبايف.

وللبعيد عطرا تفي حوض القريب. إذا الإنسان المؤمن منين ما هو ماشي شاهد أمين ورابح للنفوس بحكمة، منين ما يمشي ريحته حلوة، قعدته حلوة، كلمته حلوة، سيرته حلوة، سمعته حلوة. وللبعيد عطرا تفي حول القريب. آخر حاجة في العدد الجميل الجميل، ويسأل الجميع من هو حبيبي. اسألوني عن يسوع نصيبي، كنزي، غنوتي، اسألوني عنه، اسألوني عنه، أنا اختبرت وذقت وعرفت. لا يمكن يتخلى عنك في وقت الضيق، يصنع معاك على الدوام آيات ومعجزات، يملاك من الفرح والسلام، يخليك وانت ماشي على الأرض انت عايش في السماء، يرفعك لفوق، يرفعك لفوق. ويسأل الجميع من هو حبيبي.

تلاقي العالم يتساءل حواليك، أنت مختلف ليه؟ مختلف ليه؟ لأني حبيبي خلاني مختلف، حبيبي رفعني لفوق، حبيبي خلاني مميز، حبيبي جملني، حبيبي ملكني بروحه، حبيبي عايش فيه، أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. يسأل الجميع من هو، مين اللي عمل لك كده؟ مين اللي خليك على الدوام فرحان؟ مين اللي خليك مش محتاج شيء؟ مين اللي خليك مطمن ومليان سلام؟ مين ومين مين؟ هو حبيبي، هو حبيبي، هو اللي رفعني وعلاني، هو اللي اداني نسبة عالية، هو اللي تبناني، هو اللي فرحني وعزاني، هو اللي عمل وسوى في حياتي. ويسأل الجميع من هو حبيبي. احكي لنا يا فلان ايه اللي خلاك تبقى كده. يا سلام لما يكون اختبار حقيقي واقول كنت في عمق الآثام غارقا حتى الآذان، لكن عرفته وتقابلت معاه وغيرني وقبلني، مسك بإيدي مشياني على الدرب، بيمليني الكلام، مليني فرح وسلام، خلاني إنسان غير عادي. ما اللي يعمله المسيح معاك ومعاكي ومع كل أحد؟ لا أريد شيئا إلاك يا نصيبي.

لكم في قلبي كنزي وطيبي، وللبعيد عثرا تفيح وللقريب. ويسأل الجميع من هو حبيبي. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. نصيبي وكنزي غنوتي اسألوني عنه. ننحني ونصلي، نقول له نشكرك لأنك باركتنا بالحقيقة وأعطيتنا أكثر مما نسأل أو نفتكر، عزتنا وطيبت خواطرنا. نشكرك، استجبت طلبتنا، أشكرك. بالإيمان أقول إنك صنعت معجزات، شفيت مرضى، حررت، فكيت قيود، مليت فرح وسلام لنفوس كثيرة. أشكرك من أجل إيدك اللي تمدت لكل نفس ساجدة بين يديك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبك أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول، تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك. أعطي مجدا واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. وقبل ما أقول صلاة للمقيدين بالأرواح الشريرة، أقول إن إحنا ممكن ناخد أجازة ونرجع يوم 11 سبتمبر بنعمة ربنا، ونأمل ونثق في المسيح يسوع. ده أمل وأمنية إن الله يصنع شفاء فجائي وكامل في أرض مصر، أمين. وصلوا من أجل مصر، وصلوا من أجل لبنان. أما عن المقيدين بالأرواح الشريرة أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضاد هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد

مغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات، آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

سلام المسيح سلام مختلف. إذا كان سلام العالم مزيف، إذا كان سلام العالم ما فيها حقانية، سلام المسيح حقيقي. فلما تقبل الرب يسوع بيملى قلبك سلام، حتى في وقت الأزمات، حتى في وقت الحرب، حتى في وقت الصعب، المسيح بيملى قلبنا سلام. أمين.

لما أرجع بس وعاين في مواعيد الوفية تنتهي الأحزان وتحرب تزدهي الأفراح ندية. الواقع بيقول غير كده. واقعنا في السودان مرير وكل يوم أسوأ من الأول. كل يوم بننتظر نسمع خبر حلو، نسمع إنه الأصوات الأسلحة والبنادق وقفت، بس بنسمع العكس إنه زادت وأكتر. بس إلهنا قادر بكلمة منه إنه يغير الحال، بلمسة منه قادر يغير ونشوف شيء مختلف ما كنا متوقعينها. الخبراء بيقولوا إنه السودان ماشي لمجاعة، ماشي لوضع كارثي، بس إلهنا بكلمة منه قادر يغير الحال ده وتنتهي الأحزان وتحرب تزدهي الأفراح نديه.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.

أمين. إيليا كان دايما بيحافظ على قعدته قدام الرب. هتقولي إيليا كان فاضي؟ لا، إيليا كان رئيس وزراء، مع ذلك كان دايما بيحافظ على قعدته مع الرب. اللي بيحب حد بيحب يعمل ايه؟ بيحب يقعد معاه، بيحب يحكي له كل تفاصيله اليومية. الصبح كان بيقول له صباح الخير يا رب، بعد الظهر كان بيقول له وحشتني، كان بيقعد يتكلم معاه، وبالليل كان بيقعد يشاركه طول اليوم انا عملت ايه. اصل القعدة مع ربنا بتعمل ايه؟ بتغير فينا حاجات كتير جدا، بتخليني كل ميول ارضية انا عايزها بحسبها نفاية. نفاية يعني زبالة. فدايما بيكون تفكيره فين؟ في السماء. هو عايز كل حاجة في السماء. في ترنيمة جميلة بتقول ايه؟ دي القعدة معاك بتغير كل اتجاهات وميول ارضية. شيل يا رب كل قشور على عينيا الليلة.

كلنا محتاجين ايد الرب تلمسنا، الرب يخبينا في شخصه. خلينا ناخد دقيقه صلاه، غمض عينيك، سلم حياتك وقلبك للرب الليله. قولوا لي احنا الطيب بنشكرك يا رب، بنشكرك لاجل مراحمك ولاجل احساناتك ولاجل انك اله حنين. نشكرك يا رب على رعايتك لينا وعلى ابوتك لينا يا رب. نشكرك لانك اله عظيم، نشكرك لانك لا تشاء ان يهلك فينا احد يا رب.

رب حررنا من قيود إبليس يا رب. أرجوك يا رب تعالى بلمسة قوية لكل واحد ولكل واحدة فينا الليلة يا رب. أنا جاي الليلة يا رب بقدم لك نفسي، محتاج تلمسني يا رب لمسة قوية، لمسة تغيرني، لمسة تحررني يا رب. جاي بقدم توبة حقيقية قدامك يا رب، بحط بين إيديك يا رب كل المسافرين، كل البعيدين يا رب، كل المكسورين

تعالى يا رب بلمسة قوية يا رب، لمسة خاصة يا رب لكل نفس منحنية أمامك الآن يا رب، لمسة شفاء يا رب لكل الأمراض المستعصية، لأنك إله المستحيلات، أنت الطبيب الشافي يا رب، وأنت أعظم طبيب. تعالى يا رب لكل البيوت المنقسمة اللي قعد فيها إبليس وتربع وخرب فيها زي ما هو عايز يا رب. تعالى يا رب خلينا نحب بعض. من فضلك يا إلهي ساعدني يا رب أن أقدم توبة حقيقية ليلة ليك يا رب. جاي بقدم نفسي ليك يا رب الآن، أنا جاي لك يا رب بالحالة اللي ما حدش يقبلني بيها أبدا يا رب، بس أنت قلت تعالى وأنا هتحملك بكل عيوبك بكل خطاياك، أنت هتتحملنا، وأنا جاي لك النهاردة يا رب، وكلنا جاي لك يا رب، وكلنا خطاة وكلنا تعبانين يا رب، محتاجين الراحة منك، محتاجين القوة منك يا رب، محتاجين الشفاء منك والتغيير الليلة يا رب. انت قلت يا رب السماء تفرح بخاطي واحد يتوب اكثر من 99 بار لا يحتاجون الى التوبة. انا الخاطي يا رب اللي جاي الليلة بقدم لك نفسي، انا الخاطي يا رب اللي جاي الليلة وبفرح قلبك وبقول لك اقبلني وغيرني. ساعدنا يا رب، ساعدنا، من غيرك ما نقدرش، ما نقدرش يا رب، لكن نعمتك لينا قوية، نعمتك لينا بتقومنا. أمين. نشكرك، نشكرك.

عند أسوار أريحة الرب استخدم خطة تاني خالص. كلنا لما بيكون عندنا جبل أو هموم بنعمل إيه؟ بنجري عند الرب ونقول يا رب أنا عندي إيه؟ أنا عندي مشكلة، أنا عندي هم، أنا عندي جبل كبير. لكن الرب المرة دي قال لهم إيه؟ قال لهم روحوا عند السور وقولوا له يا سور أنا عندي إيه؟ أنا عندي إله عظيم، إلهنا عظيم. في عدد في ترنيمة على قلبي قوي بيقول إيه؟ يا حبيبي بقوة حط إيدك عليا، والمسني إيه؟ اللمسة الشديدة. كلنا محتاجين اللمسة دي الليلة. لو حابب حد فيكم يقف يصلي كلمات التنين.

كلنا عارفين قصة الابن الضال لما ساب بيت أبوه وراح مشي بعيد. لما مشي بعيد عمل إيه؟ تعب بعيد عن بيت أبوه. بيقول الكتاب إنه كان بيشتهي الخرنوب اللي بتاكله. مين؟ اللي بتاكله الخنازير. لكن هو حسب حسبة صغيرة قوي، قال لنفسه إيه؟ كم من أجير عند أبي، كم من خدام عند أبويا، وأنا جعان وأنا مش لاقي أكل وأنا تعبان. طول ما احنا بعيد عن ربنا احنا ايه؟ احنا تعبانين جدا، عمرنا ما هنشوف الراحة، حتى لو شفناها في وقت قصير لكن بتنتهي. راحتنا فين؟ عنده هو. راحتنا فين؟ معاه هو. في ترنيمة جميلة قوي بتقول ايه؟ ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجاه. اترجى الرب يسوع من كل قلبك الليلة. قول له يا رب أنا جاي بترجاك يا رب، استلمني الليلة يا رب. أمين.

في بداية خدمة الكلمة والعزة خلينا نطلب مزيد من روح الله يفيض فينا ينير أذهاننا. أبونا السماوي إلهنا وملكنا ومخلصنا الصالح، يا من ليك كل المجد وكل السلطان، نشكر يا رب عظمتك الإلهية ومحبتك الغالية وتدبيرك يا ربي في إن احنا نكون في محضرك. نشكر حضورك الدائم يا ربي في حياتنا، في كل تفاصيل حياتنا. نشكر يا ربي نعمتك العاملة معنا. نشكر يا ربي كل إحساناتك اللي بتفيضها يا رب علينا وتجعل القلب يفيض شكرا وحبا في اسمك القدوس. أبونا السماوي جئنا إليك كيما نمجد اسمك ونشكرك، نعطيك كل المجد والإكرام، نعترف يا ربي بنعمك وملكك علينا، ونطلب يا رب مزيد من حضورك فينا وفي قلوبنا، مزيد من سندتك وإيدك اللي تسندنا في كل أعمالنا. اجعل يا رب حضورنا أمامك سبب بركة لينا ولكل النفوس اللي نصلي من أجلها. اجعل يا رب كلمتك سبب حياة لكثيرين. نصلي يا رب بقوة روحك العاملة فينا وفي كل من تستخدمهم يا رب، من أجل إنك تحيينا وتحيي كل نفس يا ربي أنت بتفتقدها وتشجعها وتديها يا ربي فعلا إنها تعمل إرادتك ومشيئتك. لكل حمد وكل الشكر وكل مجد وكل سلطان في اسم ابنك لإلهنا كل كرامة ومجد إلى الأبد، آمين. أحبائي بنشكر الله في النعمة اللي وهبنا إياها.

نتأمل في عمل الله معنا ومحبته لينا، وفي كل مرة بنيجي نتكلم أو نيجي نفتكر في عمل الله ومحبته لينا نقول قديه إحسانات الرب عظيمة علينا، وقديه عمله الدائم لينا باستمرار. مش بس أقول من أول ما اتولدنا، لكن من قبل ما الله يخلقنا ويوجدنا الله بيدبر لينا كل عمل صالح وكل نعمة من أجل حياتنا ومن أجل أنه يفرحنا. تكلم كتير عن عمل الله معانا ومحبته لينا، وما يكفيش الكلمات ولا التأملات ولا حياتنا كلها تقدر أنها تقتني الغنى العظيم اللي الله بيوهب لينا. لكن النهاردة اسمحوا لي أني أتكلم في حاجة يكون علينا مسؤولية فيها، أن احنا نفرح قلب الله. الله دائم العمل معانا، الله دائم المغفرة لينا، الله دائم الحضور إلينا، الله إيده وسندته وعجائبه في حياتنا لا حصر لها، فالله دائم العمل معنا. وإحنا هل بيخطر ببالنا إزاي نسعى إن إحنا نفرح قلب الله؟ يمكن كتير بنطلب إن الله يفرحنا وبيكون هكذا، وكم من أوقات وحياتنا الله بيملاها بالفرح الإلهي من خلال حضوره. فرح الرب هو قوتكم. لكن اسمحوا للنهاردة نتأمل ويشغل بالنا ازاي نفرح قلب ربنا، لان احنا اولاده وشعبه اقتنانا. قول زي ما تقول علاقتك بالله، هو ملكنا ومخلصنا الصالح، هو إلهنا، هو أبونا. ومين فينا ما يشغلوش بعد ما الملك العظيم يفرح شعبه، وبعد ما الأب الحنين يرافقنا دايما ويفرحنا، ما يجيش على بالنا إحنا كأولاده وشعبه وعبيده الغير مستحقين لأبوته وملكه، إن إحنا نسعى لما يسر قلب الله؟ ده السؤال اللي بطرح على حضراتكم. يا ترى ايه اللي بيفرح قلب الله؟ مهم نشغل بالنا ويكون على قلبنا ان احنا نكرم الملك العظيم الهنا الصالح، ونسعى ان احنا نرضيه ونفرح قلبه. مش عشان هو عايز ده، لان هو يستحق ده، مش لأنه هو فكرة علاقة عبد بسيده، لكن علاقة أب بابنه. زي ما هو فرحنا، إحنا علينا كمان إن إحنا ننشغل ونسعى لما يسر ويفرح قلب الله. أمور كتير نتفق فيها، خلينا نراجعها مع بعض. روح الله يجدد كلامه جوانا ويقول كده، لو على قلبك وعلى قلبك النهاردة انك تفرح قلب الله، وخلي بالك وكلنا ثقة في ده، ان الله هو سبب فرحنا وهو دايما بيفرحنا حتى لو احنا مش عارفين نفرحه. على فكرة هيديم هو عمله معانا، مش فكرة خد وهات، لا ابدا. لكن نقول كده طبيعي ان الله اللي احسن الينا احنا كمان نسعى ان احنا نرضيه ونفرح قلبه. من ضمن الحاجات الاساسيه والمهمه اللي تفرح قلب الله، اكتر حاجه تفرح ربنا بجد هي التوبه والرجوع اليه. شفنا ده كتير مع العهد الاول والشعب اللي الله اختاره، ازاي الله وقف معاه وعمل معجزات كتير واخرجه من العبودية واقتناه شعب ليه، وكان يقول له انا اقبليك اله وانت تكون لي شعبي وتسمع

وصاياه من وقت للتاني كان يتمرد، لكن بمجرد ما يعلن توبته الله يظهر ليهم رحمته أكتر وأكتر. رغم أن مراحم الله موجودة في كل صباح وهي جديدة كل مرة، ومراحم الله دايما مع كل شعبه أيا كانت حالتهم، لكن الشعب نتيجة الخطية ما كانش بيشوف المراحم دي وما كانش بيحس بالفرح ده. لكن خلينا أقول، مش عايز أتكلم عن نفوسنا وإن احنا فرحانين ولا مش فرحانين، لا، النهاردة خدمة الكلمة يشغلنا إزاي نفرح قلب الله. تقدر تفرح قلب الله بالتوبة الحقيقية والرجوع إليه. حتى في العهد الجديد شخص سيدنا يسوع المسيح انفرد بتعاليم رائعة عن التوبة، وكلمنا كتير عن التوبة. وفي إنجيل القديس لوقا إصحاح 15 بيذكر إن الله يفرح بعودة الخاطئ، بعودة الضال. خلينا النهاردة، أنا النهاردة أقول كده، اقبلني يا رب إن أنا أفرح قلبك بإن أنا أتوب وأرجع إليك. هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد. ممكن تقول لنفسك اقبلني يا رب، رغم ان انا ولا شيء، رغم انك انت اقتنيتني وجعلت اسمك القدوس عليا ومنحتني نفخة حياة، منحتني حياة ورحمة، حفظت عنايتك روحي فيا، تقبل ان انا افرحك واكون سبب سرور ليك زي ما شخص سيدنا يسوع المسيح لكل المجد كان مصدر سرور الآب. ده اللي قيل عنه في يوم العماد، فاكرين؟ قال ايه؟ هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. طب واحنا اللي نلنا نعمة العماد ونلنا نعمة التبني ونلنا نعمة الفداء، هل النهاردة نفرح قلب يسوع بالتوبة وبالرجوع إليه؟ بوجه كلمتي لكل واحد يسمع، مش كلمة أنا لكن كلمة الروح، يقول لك لو عايز تفرح قلب الله اوعى تهمل التوبة. وكما يقول أحد القديسين، اطلب التوبة في كل يوم. اوعى تقول أنا مالي، أنا حياتي كويسة، التوبة دي للناس الخاطية البعيدة. لا، التوبة لكل إنسان، واعرف ان ده لما تقدمه ده هيكون سبب فرح لقلب الله. اوجات كتير نفتكر ان لما بنغلط ونتمادى في الخطأ الله بيتركنا. لا، لسه الله بيخبط على قلبك ويقول لك انا كأب ليك منتظر ايه اللي تعمل عشان تفرحني. اقول له يا رب انا معرفش اعمل اي حاجة، نعمتك هي اللي تعمل فيا، توبني إليك فأتوب. فمهما كانت نظرتك لنفسك تقدر تفرح قلب أبوك النهاردة وتفرح الملك السماوي بأنك تعلن توبتك ورجوعك إليه. في سفر حزقيال زي فكرنا البشر نفتكر كده أن الله زيه زي الإنسان بيفرح بموت الخاطي، لا، يقول كده: هل مسرة أصر بموت الشرير؟ يقول السيد الرب، ألا برجوعه عن طريقه فيحيا. ده اللي يفرح قلب ربنا النهاردة، مش فكرة إن أنا عايش في الخطية فخلاص الله هيسيبني. لا، الله بيقول لك أنا عايز أفرح بيك. مين فينا مش عايز يفرح بابنه؟ مين فينا مش عايز يفرح بعمله؟ وإحنا صنعت إيديه، علينا أن احنا نفرح قلب الله. الله النهاردة يقول لنا كده، تقدر تكون سبب سرور لي وتفرحني بالتوبة وبالرجوع. ويكمل في سفر حزقيال 18 في نهاية الآية: توبوا وارجعوا عن كل معاصيكم، لإني لا أصر بموت من يموت. مش فكرة خطية وخلاص ربنا في الآخر هيحاسبنا، لا، ده ماشي موجود،
بس ليه ما يشغلكش النهاردة؟ ليه ما يكباش على قلبك وتقول أنا علي دور؟

أفرح قلب ربنا بأن أنا أحيا في وصاياه، بأن أنا أكون سبب سرور لي وأكون سبب فرح لي، بأن أنا أرجع إليه. يقول السيد الرب: فارجعوا وأحيوا. اوعى تعيش عيشة وخلاص، أو تعيش عيشة بعيد عن الفرح، أو تعيش عيشة ما يقبلكش دور فيها إنك أنت تكون مصدر سرور الله ملكنا. خلينا النقطة دي أو الجزء ده ما ننساهوش، نقول له: يا رب، عودتي كخاطي محتاج لنقاوتك ومحتاج لإنك تقدسني. ده يفرح قلب الله. ولو شايف نفسك بار، شايف نفسك بار وسلكت سلوك التوبة، أمين، ربنا يثبتك في الطريق ده. أدعوك إنك تصلي من أجل إخواتنا الضالين اللي هم في احتياج، إن دول برضو يفرحوا قلب الله. صلي من أجل الخطاة زي ما احنا بنصلي دايما، وكل القديسين يصلوا عنا. يقول الرب يسوع لبطرس: لقد صليت من أجلك وطلبت لكي لا يفنى إيمانك. يا ما ناس محتاجة إن احنا نرفع صلوات حقيقية وبدموع، وده اللي بنعمله في عبادتنا. احنا مش جايين نصلي كترانيم وسماع عظات واعتياد اجتماعات أو قداسات كعادة قوم، لا، احنا جايين نكرم الملك، نفرح قلبه. وما يفرح قلب الله هو ان احنا نقدم توبة عن نفوسنا ونصلي لأجل كل أحبائنا وكل إخواتنا اللي في طريق الخطية، محتاجين انهم يكتشفوا التوبة، محتاجين انهم يرجعوا للطريق الحقيقي اللي الله يفرح معاهم ويكون سبب فرح، زي ما حصل في مثل الابن الضال. ينبغي أن نصر ونفرح، الله يشتاق أن يفرح وإنتوا سبب فرحه. أو مش عايز أكمل أقول، إحنا ممكن نكون سبب إن إحنا ما نكونش فرح قلب الله. الله بيدعوك النهاردة يقول لك: ينبغي أن نصر ونفرح. الله كلي الفرح، محتاج زي ما أفاض علينا الفرح في حياتنا كتير، محتاج أنت كمان تتأمل كيف تفرح قلب الله. تفتكروا معايا شعب كان هيهلك، يقول كده 12 في ربوة، أعداد مش قليلة على قلب الله، يبعت لهم نبي يشجعهم على التوبة. أصلك التوبة دي موضوع مهم، التوبة موضوع مهم. يفرح قلب الله، بأكررها كتير في الخدمة وأقول: حاول تفرح قلب الله، وصدقني هتلاقي قلبك منطلق من الفرح، قلبك كده زي ما بيقول: حولت نوحي لي إلى رقص. مهما تكون حياتك، طالما بتعمل اللي يفرح قلب الله، أي نوح ليك هيتحول لفرح ورقص وتهليل للرب. في القصة اللي كلنا عارفينها مع أهل نينوى، الله يفرح برجوع الشعب وبتوبتهم، ويعلن فرحه بعد إن كان بيقول: لا، الشعب ده أنا زعلان عليه. حتى في سفر التكوين، لما الإنسان أخطأ واستمر في زيغانه، يقول: حزن الرب. مين فينا النهاردة يقدر يعني يقول أنا أكون حزن لقلب الله؟ لا، دي كلمة الكتاب يقول: لا ينبغي أن نصر ونفرح. فالله يفرح بعودة الخاطئ. فخلينا مع أول نقطة كده نكون سبب في ان احنا نفرح سرور قلب الله، نكون كده اقول له: يا رب توبني في كل يوم.

يوم أتوب أراعي تصرفاتي، أكون سبب في مسرة قلبك، مش أشوف شرير أو خاطئ أو إنسان وألومه، لا صليله، لأن بصلاتك الله يتعامل معه. تعاملنا مع نفوسنا كخطاة نقول إحنا محتاجين للتوبة، فالله نقول له أقدم لك يا رب التوبة دي وأفرح قلبك. ولو حكمت على حد النخاط، وأتمنى ما حدش يحكم على حد، لكن لو في تصرفات كده ما عجبتناش وشفنا في بعض الأمور مش مظبوطة، يا ريت ما نحكمش بأنه المفروض يموت، بالعكس نحكم ليه التوبة، ونشجع كل إنسان على التوبة والرجوع لحضن الله ولقلب الله يفرحه. حاجة تاني نقدر نفرح الله ونرضيه هي نعمة الإيمان والثقة به. نعمة الإيمان والثقة به. الله بيصر بأولاده اللي بيثقوا فيه، يثقوا فيه ويؤمنوا بكلامه. يقول كده بدون إيمان لا يمكن إرضائه. يا رب إيه اللي يرضيك؟ إيه اللي يفرحك؟ يقول لك خليك واثق فيا، أنا أبوك، أنا إلهك، أنا ملكك. فإن كانت التوبة شيء مفرح لقلب الله، فالإيمان أيضا شيء مفرح لقلب الله. وبالإيمان ده لما تفرح قلب الله وتثق فيه وتقدر ترضيه، يقول لك الإيمان ده ليك أنت، تقدر تعمل معجزات وتقدر تنجل جبال، تقدر تحول المستحيل لأمور ممكنة بنعمة الله، تقدر تحول الشيء والمية المرة بالإيمان. الله يحول حياتك لمياه عذبة ويفيض عليك بقوة الروح، روح القدس ومياه العذبة اللي بيه نتبارك ونتنعم ونفرح بالحياة. فافحص إيمانك، هل إيمانك هو إيمان حقيقي يرضي الله، ولا هو إيمان شكلي، ولا هو إيمان عن حفظ بس بعض الأفكار والكلمات، ولا هو إيمان شكلي من ناحية العبادات. أدرك ده معلمنا داود النبي في المزمور 51 يقول لأنك لا تصر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. إنما إيه اللي يرضي ربنا؟ فاكرين كلمات المزمور بعد كده إيه اللي بيقبل ربنا؟ يقول القلب المنكسر والمتواضع لا يرزلها الله. اللي يسر ربنا مش إيمان شكلي ولا عبادات ولا ذبائح زي ما هنشوف بعد شوية، لكن اللي يسر قلب الله هو إيمان باتضاع وانسحاق القلب. يبقى إيماننا بانسحاق وتواضع وثقة ده يرضى الله ويفرح قلبه. عودتنا كخطأ والتزامنا بالتوبة وطلبنا في التوبة ليل ونهار باستمرار ده يفرح قلب الله. حاجة تاني تفرح قلب الله، بشجعكم يمكن بتكونوا بتعملوها يا شعب الله، لكن استمروا فيها وزيدوا من ان احنا نفرح قلب الله فعلا، هي الطاعة والسلوك بالحق. الطاعة والسلوك بالحق. في آية جميلة خالص في رسالة يوحنا التالتة بيكتب كده لكيرية المختارة، ويقول كده بقوة الروح الوحي الإلهي يقول لنا كده ليس لي فرح أعظم من هذا. إيه الفرح اللي مش لاقي أحسن منه دوا؟ ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. القديس يوحنا بيكتب رسالة جميلة، رسالة الثالثة هي عبارة عن إصحاح واحد،
لكيريا المختارة.

اللي بيسمع عن أولادها وأولاد إنه هم بيسلكون في الحق، ويقول كده ما فيش فرح أعظم من هذا، يا فرحة قلب الأب والأم اللي أولادهم بيسلكوا في وصايا الله بأمانة وبحق، يا فرحة قلب الأب والأم اللي أولاده بيسمعوا كلامه ويتعاملوا معاه. ودي أزمة إحنا بنشعر بيها كبشر، بنشعر بيها لما أولادنا ما يسمعوش كلامنا أو ما يطعناش. طب وإنت إيه علاقتك بالله؟ إيه علاقتك بإلهك وملكك وأبوك ورعيك؟ هل بتسلك بالحق والطاعة في وصاياه وكلامه؟ ده يفرح قلب الله، يفرح قلب الله. اوعى تفتكر ان يفرح قلب الله عبادتنا الشكلية ولا صلوات كده ولا حضورنا في الكنيسة بدون انسحاق قلب او بدون طاعة حقيقية او سلوك في الحق. يا ترى سلوكنا شكله ايه؟ يا ترى سلوكنا بيفرح قلب الله فعلا ولا بيحزن قلب الله زي ما ذكر في سفر التكوين صح 6 حزن الله؟ لا، احنا النهاردة بعد ما شفنا عمل الله وبعد ما الله دائم العمل معانا بناخد على قلبنا كده رسالة ان احنا نفرح قلبه، ان احنا نفرحه بالحق بالطاعة وسلوكنا بالحق. في سفر صموئيل الأول إصحاح 15 بيحكي لنا كده موقف، رغم ان في تقدمة ذبائح ورغم انه يعني في منظر كده ان هو عايز يكرم الرب، لكن بيؤكد يقول كده ان مسرة الرب بان احنا نسلك بالحق وبالطاعة في وصاياه. مع صموئيل النبي بعد ما مسح شاول ملكا والله افتقد شعبه وهيعمل مع شاول، وبيرسل لي صموئيل النبي الكاهن العظيم ويقول له كده انا هفتقد شعبي واللي عملوه عمليك فيهم. فشاول روح بلغه كده، بيقول لصموئيل النبي، الرب بيكلم صموئيل النبي يقول روح قول لشاول ان انا هفتقدكم وهكون معاكم وتحرم كل ما هو لعمليك، ما تاخدش اي حاجة منه. فعلا شاول يجمع الشعب ويروح والله يعمل بقوة مع شاول الملك وشعبه، وبعد ما كانت عماليق تنتصر عليهم لا هم قدروا ينتصروا عليه، لكن شاول يعمل ايه بعد انه ما مسك ملك اجاج ملك عماليق وقدر يقوى عليه؟ يقول عفى عنه وراح اخذ من الغنم والبقر واخذ حاجات من عماليق الا الله حرمها. انزعج الله ويقول لصموئيل انا زعلان، انا زعلان. وهنا بقول لك يا ترى الله يقول لك انا فرحان بيك ولا انا زعلان؟ زعلان ليه يا رب؟ يقول لك ان شاول ما عملش اللي قلت له عليه، روح وبلغ الرسالة دي. يروح صموئيل النبي ويقول لشاول وقبل ما شاول يتكلم شاول يقول مبارك الرب كل اللي قال عليه انا عملته. واوجات كتير احنا بتاخدنا حالة كده معرفش اسميها نوع من الجهل او اللاوعي او العند في حياتي، واقول انا نفذت اللي قال عليه ربنا كله حقيقي. يروح صموئيل يقول له المال ايه صوت الغنم اللي في ودني دوا وايه صوت البقر اللي انا سامعه عندك دوا؟ يقول له انا شفت والشعب كمان واخترت عشان اقدم ذبيحة

قال الرب اسمع الكلمة تقول إيه في سفر صموئيل الأول صح 15 آية 22. صموئيل يوبخ شاول الملك ويقول له هل مصرة الرب بالمحرقات والذبائح كما بالاستماع صوت الرب؟ هوذا الاستماع أفضل من الذبيحة. اوعى تفتكر انك تيجي تصلي القداسات وترفع ايديك وتحضر الاجتماعات ده حلو ده كويس انت بتكرم الملك، بس لازم يكون معاها استماع لصوت الرب والسلوك في الطاعة زي ما بيقول القديس يوحنا: ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولاد إنهم يسلكون بالحق. يا ريت نفرح قلب الله بأن احنا نسلك بالحق، وإن احنا فعلا عبادتنا وذبائحنا وتقدماتنا تكون بالحق بسماع كلامه مش بمزاجنا. ما تعبدش الرب بهواك وبمزاجك الشخصي، لأن مزاجك ده متقلب، ومزاجك ده ممكن يكون مظبوط في مرة وممكن يكون غلط مرات. تعبد الرب كما يقول لك الرب، اسمع اسمع لصوته، ده اللي يفرح قلب الرب، ده اللي يفرح قلب الرب إنك تطيعه وتسلك بالحق وتسمع لصوته. حاجة تاني تفرح قلب الرب أدعوكم نستمر فيها ونعملها هي العطاء فعل الخير. فعل الخير، وبقول النقطة دي وأنا أثق أنكم تتفقوا معايا، وأثق أن روح الله يثقل الكلمة في قلوبكم، أنه ما يفرح قلب الله هو فعل الخير والعطاء بفرح وسخاء. وكم من نفوس تحتاج في عالمنا اليوم، كم من نفوس وكم من بيوت يحتاجوا لفعل الخير. ولما أقول فعل الخير وإنك تدي بفرح، ده يفرح قلب الرب. مش بس موضوع الفلوس المادة، لأن مهما تدي مش هتعرف تغني، لكن الله هو اللي هيغني من خلال إنك تفرح قلبه وتسأل في الآخرين وتعطي. أعطي كلمة تشجيع، ادي كلمة تشجيع للتانيين، ادي كلمة مساندة للمتألمين. واوعى توبخ، واوعى يقول كده تزعق في حد، او يعني تزجر بشخص ما، او يعني تسخط عليه. لا خلاص، اما انك تفرح قلب الله وتديله، اما انك تراجع نفسك وما تزعلش لا الشخص اللي الله حطه قدامك ولا تزعل قلب الله. وعن السرور في العطاء يقول لنا كده في كورنثوس الثانية 9 آية 7 أن المعطي المسرور يحبه الرب. يبقى ربنا فرحان منه، يبقى أنا عايز أفرح قلب ربنا. مش هقول لك دور على ناس تساعدها لأن هم كتار، من غير ما تدور هم قدامك، هم حواليك، هم جيرانك، هم جنبيك في الكنيسة، هم بيظهروا قدامك. داوموا على فعل الخير. وعايز أقول كده رسالة مهمة، إن ما كناش إحنا أولاد الله نفعل الخير، ما الله كلي الخير، مين هيعمله؟ ونقول ربنا يديك. طب ما ربنا عايزك أنت تدي، دي حاجة تفرح قلب الله. لما تسمع عن شخص في مرضه اديله كلمة تشجيع، اديله كلمة مساندة واسأل عليه. كتير الناس تقول كده التعبير ده جميل في الكنيسة، ودي روح الكنيسة الحقيقية، يقولوا كده كنيسة جميلة، الشعب أو الخدام أو الإخوة سألوا علينا أكتر من أهلينا. ما ده عمل الرب، ما ده فعل الخير. الأهل أمين يقدروا يعملوا خير، ويقدروا زي ما بيقول القديس بولس يسمع الوصية اللي بيقول لنفعل الخير لا سيما لأهل.

الإيمان. فموضوع فعل الخير دوة موضوع بيفرح قلب الله. اوعى نتجنبه أو نتنزل أو نبعد عنه. اسمحوا لي نراجع مع بعض اللي قلناه كده. لو على قلبنا نفرح قلب الله، احنا دايما على قلبنا نطلب ونقول عايزين وعايزين. طب ما فكرناش مرة فيه؟ طب ما شغلناش هو ليه قلب رقيق ويشعر بينا وبيشعر بأناتنا واحنا ما نشعرش بيه ابدا، ولا نفكرش في اللي هو عايزه؟ هو بيعوز، ايوه هو بيفرح وليه مشاعر وليه قلب زينا. بل انت فاكره ايه، اله حجر؟ لا، الهنا اله حي يفيض فينا حب وفرح وكل نعم. ويقول لك اعمل انت كمان هذه النعم وهذه الخير وفرح قلبي. تعال نراجع مع بعض ايه اللي يفرح قلب الله. التوبة وعودة الخاطئ، وأقول أنا خاطئ اقبلني يا رب واسعى للتوبة. وصلوا دايما من أجل الخطاة، اقعدوا كده في الكنيسة، اقعدوا مع الكتاب المقدس ورددوا مزامير وصلوا وقولوا يا رب اقبلني إن أنا أصلي عن نفوس إخواتنا البعيدة عنك واللي لسه ما اكتشفتش. وعلى فكرة الاختبار بيقول كده، وياما ناس بتشهد ان بالصلوات ناس كتير رجعت للإيمان. فالتوبة تفرح قلب الله وتفرح السماء. الإيمان والثقة بالله يرضيه، بس الإيمان بإيه؟ بقلب منصحق ومتواضع. ثالث حاجة تفرح قلب الله هي الطاعة والسلوك بالحق، مش بالذبائح ولا بالتقدمات. الله مش عايزك انك تحط فلوس كتيرة ولا قليلة، الله عايزك تطيعه بقلب نقي بسلوك حقيقي. ان انا عايز افرحك يا رب، انا كل اللي شغلني هو انت، مش شغلني نظرة الناس عني ولا نظرة الخدام معايا في الكنيسة ولا نظرة المجتمع. اكتر ما يهمني يا رب ان انا افرح قلبك. فكل فعل بتفعلوه انا عايز افرح قلبك. وتفتكروا في ما بين السلوك بالطاعة وان بنعمل ما يفرح قلب الله لي هو، وما بين ان احنا نعطي بفرح وسرور، الموضوع مش فكرة امكانيات قد ما فكرة نظرتك انت عايز تفرح قلب الله. اي عطية اي عمل بتعمله عشان نفسك ولا عشان الناس يشوفوك، يقول لنا كده السيد المسيح الموعظ على الجبل انهم ايه؟ استوفوا اجرهم. خلاص دول خلاص خدوا المكافأة بتاعتهم على الارض بالسلامة. لا، انا مش عايز المكافأة على الارض اللي تنتهي دي، انا عايز الاجر السماوي. تيجي امرأة بسيطة لا تملك الا فلسين، ويسوع لكل المجد جالس عند الخزانة وشايف الناس بتدي بتهليل وبفرح. مال نكرم ربنا ونديله ونتباهى؟ لا، ما فيش حاجة اسمها تتباهى قدام الله، في حاجة اسمها تواضع. تيجي هذه المرأة تعطي ما عندها وما في حاجة إليه، يطوبها السيد المسيح ويقول إنها أعطت أكثر من كل هؤلاء. رب يسوع النهاردة يشاور عليك ويشاور عليك ويقول لك لو عايز تفرحني فرح قلبي بإنك تفعل الخير. خامس حاجة إن احنا نفعل الخير واضحة خالص في الآية سفر الأمثال 27 آية 11. أرجوك اسمعها واحتفظ بيها ككنز كده في قلبك. الله بيقولها لك، الوحي يقولها. يا ابني كن حكيما، كن حكيما وفرح قلبي. يا رب، هي موضوع الحكمة تفرح قلبك واضحة جدا في سفر الأمثال، وقالها كمان في أمثال

23:15. تاني عشان لو هنرجع للكلمة والكتاب المقدس الآيتين دول مهمين خالص. واللي عايز يقول أنا عايز أفرح قلب الله واضحة بكل مباشرة كده أمثال 27:11. أمثال 27:11: يا ابني كن حكيما وفرح قلبي. وأمثال 23:15 برضو: يا ابني إن كان قلبك حكيما يفرح قلبي أنا أيضا. فموضوع الحكمة خلينا كده نقول إن رأس الحكمة يا ريت نخاف الله وكل تصرفاتنا تكون بحكمة، وهو نتصرف بجهل ونقول إحنا بشر ونغلط. ليه؟ أنت بشر بس أنت ممسوح بنعمة الروح القدس، أنت مصنوع ومخلوق بإيدين الله القديرة، أنت مدعو للحياة الأبدية وللحكمة. يقول لك يا ابني فرح، كن حكيما وفرح قلبي. والناس اللي مش لاقية الحكمة أو بتتصرف بجهل يقول لنا كده في مزمور 19:7: شهادات الرب صادقة، شهادات الرب صادقة تسير الجاهل حكيما. يقبل اللي عايز يكون حكيم يلهج في كلام الله. وعندنا نشكر ربنا في الكتاب المقدس بنقول عليه مكتبة مليان بالكتب، كتب الأنبياء وكتب التاريخ وكتب الشريعة والوصايا والصلوات والعهد الأول والعهد الجديد والأسفار الحكمية، الأسفار اللي نقراها تزيدنا حكمة. زي ما بتقول لنا الآية إن شهادات الرب صادقة تسير الجاهل حكيما. بدعوك تقتنوا الحكمة بإن احنا نتصرف زي ما تصرف شخص سيدنا يسوع المسيح اللي بيقول له الحكمة، هو الإله له الحكمة وحده. الله هو اللي يعطينا الحكمة ويفيض في عقولنا وقلوبنا حكمة الإلهية. والقديس يعقوب يوصينا يقول إن كان أحد تعوزه الحكمة يعمل إيه؟ يتصرف بجهل وخلاص، ما عندوش حكمة. اللي ما عندوش حكمة، إن كان أحد تعوزه الحكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. اطلب الحكمة، والحكمة موجودة دايما لأن الله هو الحكمة. يدينا نتصرف في حكمة في بيوتنا فتكون عمرانة نفرح قلب الله، تتصرف في حكمة مع الناس اللي بتتعامل معاهم فتكسبهم لله فتفرح قلب الله. الحكمة موضوع مهم خالص. بوصيكم الهجوا في الكتب المقدسة واسعوا في أسفار الحكمة اللي مليانة في الكتاب المقدس، زي سفر إيه؟ سفر الجامعة، سفر الأمثال، سفر أيوب. أسفار جميلة، يا ريت نقراها نقتني الحكمة ونتعلم من روح الله هو اللي يفيدنا بالحكمة. اسمحوا لي أختم العزة وأقول لو أنت مش عارف تفرح قلب الله اوعى تكون سبب غم وحزن لي. فأمثال 6:16، أمثال 6:16 يقول لنا كده: هذه الستة، عشان بنقول إن سفر الأمثال من ضمن الحكمة، يعني نخلي بالنا لو مش عارف تفرح قلب الله بالتوبة، ولأن الله يفيض علينا نعمة وبنصلي إن التوبة تفرح قلب الله ترجع إليه، إن يكون عندك إيمان وثقة وتفرح قلب الله، إنك تطيع وتسلك بالحق، إنك تفعل الخير وتعطي بسخاء، إنك تقتني الحكمة وتكون حكيم وتفرح قلب الله. يقول لنا خلي بالك أمثال 6:16: هذه الستة يبغضها الرب وسبعة هي مكرهت نفسه. تعال نعد إيه هي الحاجات اللي بتزعل ربنا وبلاش نعملها. الله بيقول لنا كده بكل حكمة وبكل وضوح إن الستة دي مكرهة يبغضها الرب، والسبعة دي مكرهة دي ما يحبهاش خالص: العيون المتعالية، التكبر ما ينفعش،
اللسان الكريم.

كاذب، الأيدي السافكة دما بريئا، القلب اللي ينشئ أفكار رديئة، أرجل سريعة تجريان إلى السوق، أولادنا بيجروا على الكنائس وعلى الصلوات ولا بيجروا على فين؟ شاهد الزور رقم 6، شاهد زور يتفوه بالأكاذيب، 6 دي يبغضها الرب.

مش عايز أقول محتاج لعظات، لكن محتاج إن عقلنا يكون حكيم ويتأمل في هذه الكلمات. يا ابني كن حكيما وفرح قلبي، إن كان قلبك حكيما يفرح قلبي أنا أيضا. بس اوعى تكون حكيم في عيني نفسك وتقول أنا ما بعملش حاجة وحشة وأنا مظبوط. راجع نفسك، يقول لنا كده برضو في سفر الأمثال: أدعوكم تقروا كتير أمثال وجامعة، كلمات الرب كلها فعلا نقية بتدينا حكمة ونعمة ونور. أمثال 3:7 يقول: لا تكن حكيما في عيني نفسك. وأقول للشباب كده زي ما بيقول لهم في سفر الأمثال: لو عايزين تقتنوا الحكمة للسيدات، للأباء، الأمهات، للأطفال، إن احنا نتعلم الحكمة. يقول لنا كده أمثال 13:20: المساير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يضر. أرجوك شوف أنت ماشي في انهي طريق وحاول تفرح قلب الله. في لحظات نودع هذه الكلمات لروح الله يعملها فينا ويذكرنا بيها، زي ما قال لنا السيد الرب إن الروح هيفكرنا ويذكرنا بكل الكلمات اللي علمها لنا. روح الله اللي يعمل فينا ويجدد نفوسنا. ادينا يا رب إن احنا نفرح قلبك، إن يكون على قلبنا إن احنا نفرحك. ادينا التوبة المستمرة واجعلنا نسلك بتوبة حقيقية والسلوك بحق وإيمان حقيقي وعمل بر حقيقي، ما تكونش شكليات لكن فعلا يا رب تلمس قلبك وتسر قلبك فنفرح يا رب معك. ادينا أن نقتني الحكمة في كل تصرفاتنا وأقوالنا وكلماتنا وأفعالنا كيما نفرح قلبك. لإلهنا كل كرامة ومجد إلى الأبد. آمين.

عايزة أقول إن في ناس بتصلي وتصوم لما يكون ليها أمر عند الرب، لما يكون عندي مشكلة معينة، لكن إذا انقضى الأمر لا بصلي ولا بصوم. أوعى تكونوا زي الناس دول. في مزمور 102 بيتكلم عن صلاة المضطر، اللي هو أنا خبطت على كل البيبان ما لقيتش حد يفتح لي ولا حد يساعدني، اضطريت إن أنا أجي لمين؟ أجل الرب. لا، خلي الرب أولوية في حياتك وفي يومك. قول يا رب أنا مش بهون عليك أبدا. في ترنيمة جميلة قوي بتقول اتكال عليك يا سيد اتكالي، أنت بترفع وأنت تأيد مين؟ كل اللي بيلجأوا ليك. مفيش حد بيلجأ لربنا ويرجع فاضي أبدا ولا فارغ أبدا. أمين.

في آية جميلة بتقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. رب عايز الليلة كل حد تعبان، كل حد خاطي يرفع إيده للرب، قول يا رب أنا برفع إيدي ليك يا رب، أصل نعمتك ليا غنية، نعمتك ليا عظيمة، أصل الرب عمل لنا إيه؟ عمل لنا قيمة، أنا تمني مليش تمن، أصل أنا من التراب، لكن هو جه وخد مكاني وعمل لي إيه؟ عمل لي قيمة وعمل لي مكان في السماء عنده. صلي معايا وافرح بكلمات

طول ما أنا مع الرب فأنا قلبي فرحان ومبسوط، طول ما أنا مش شايل ولا عايل هم أي شيء أبدا، أصل كل حاجة عند الرب إيه؟ مستطاع. كل شيء عنده مستطاع، بس أنت اديله إيه؟ اديله قلبك وهتلاقي كل حاجة عندك. في ترنيمة بتقول يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك، اشكر الرب من قلبك اللي شال همي من وانا لسه في رحم الام يقدر يكمل معايا. قولي شكرا ليك يلي بترعاني، يلي ايدك دايما عاملة ايه؟ رفعاني فوق كل الصعاب رغم ضعفاتي ورغم شهواتي ورغم ان بسقط وقع في الارض وفي الطين واتمرمغ، لكن ايد الرب بتعمل ايه؟ بترفعني وتقويني. قولي شكرا ليك يا رب.

نشكرك، نستاهل كل شكر وكل حمد. إلهنا صالح في كل الأحوال، إلهنا صالح، إلهنا صالح. حتى لو جاب لي سمح بتجربة معينة ليا، قوله أنت صالح، أصلك عارف إن ده صالح ليا. يمكن ربنا بيديني كده، بيقرص عليا شوية كده ويضيقها عليا عشان يفوقني. يمكن ربنا بيسمح بتجربة معينة ليا عشان عايز يسمع صوتي، اشتاق على صوتي وعلى صوتك. اوعى تتذمر لما ربي يديك تجربة، اوعى تقوله مش معنى انا، اوعى تقولي له ليه انا، قولوا له اشكرك لانك انت اله ايه؟ اله صالح، عارف ان ده صالح ليا. امين. في ترنيمة جميلة بتقول ايه؟ ايوه اله صالح، ايوه اله ايه؟ امين. الهنا حي، الهنا حي.

0: يمينك يا رب يباركنا جميعا الثالوث القدوس الله الآب والابن والروح القدس امضوا في السلام. سلام الرب يكون مع جميعكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة الشر

0: عارف ان ليك مكان ومكانك محجوز؟ ادخل بسرعة، مستني ايه؟ سجل وضع اسمك في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة. أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة هي أكاديمية مهمة جدا، هتدرس فيها مواد لاهوتية هامة جدا عن وحي الكتاب، عن عصمة الكتاب، عن وحدانية الله، عن شخص المسيح، عن الخلاص، عن تاريخ الكنيسة، عن الروح القدس، عن الأخرويات. مواضيع مهمة جدا، لكن الميزة في هذا الموضوع أنه لما تدخل تشترك في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة وتكون ملتزم لمدة سنة وتحصل على الكورسات والوحدات المختلفة خلال سنة، هتاخد شهادة. تقول لي إيه فايدة الشهادة؟ ليها فايدة مهمة جدا جدا جدا. هذه الشهادة اللي هتحصل عليها من خلال الوحدات المختلفة لمدة سنة هتؤهلك للاشتراك والدراسة في جامعة أمريكية للدراسات اللاهوتية، هترفع من عليك التكلفة المادية وهتبقى فعلا طالب معتمد ومشترك جوه هذه الجامعة، تعطيك شهادة دراسية لدراسة الماجستير في داخل هذه الجامعة وتؤهلك لدراسة الدكتوراه. الدراسة من خلال الأونلاين، الطلبة المشتركين في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة هتكون المصاريف معافى، ما فيش مصاريف، ما فيش تكلفة مادية. إن كنت بتدرس معانا تشترك معانا من الشرق الأوسط في أكاديمية القرمة للدراسات اللاهوتية والتلمذة.
1: للالتحاق بأكاديمية القرمة برجاء اسكان الكيو آر كود الموجود أمامك على الشاشة أو الدخول للموقع الرسمي لقناة القرمة www.alkarmatv.com

مساء الخير، ازيكم؟ مين جاي مرهق من الشغل؟ المسيح حاضر في وسطنا النهاردة وهيدينا قوة في النفس والروح والجسد. أمين؟ أمين. تعالوا نقف مع بعض ونقرأ آيتين من مزمور 42. تعالوا نقرأ مع بعض. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ تعالوا نقرأهم مرة كمان. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ خلوا في بداية اجتماعنا كده تكون دي صلاتنا النهاردة. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ أنا عايز أجي وأشوفك، مش عايز أي طلبة تانية يا رب النهاردة. نفسي عطشانة ليك، نفسي أشبع وأتروي منك النهاردة. في محضرك يا رب يهرب كل حزن وخوف وتنهد، وتملانا بالفرح، بالفرح الحقيقي اللي في يسوع المسيح. جوع قلوبنا ليك يا رب، شوقنا ليك أكتر. خلينا ما نبقاش عايزين أي حاجة غير إن احنا بس نشوفك.

املا قلوبنا يا رب بجوع وعطش ليك النهارده. ما تسيبناش لنفوسنا يا رب، لكن تعالى امسك ايدينا وتعالى اخلق فينا الجوع والعطش ده ليك. حاجات كتيره يا رب متقلانا، ظروف وتحديات وتعب جسدي، احزان واثقال على ناس كتير في وسطينا، بس احنا جايين يا رب النهارده وعارفين ان في حضورك يهرب الحزن والتناهم. قبل ما نرفع عليك يا رب تسبيحاتنا واغانينا، عايزين يا رب نقول لك بحقيقه يا رب من قلوبنا بنطلبك النهارده، مشتاقين عليك، عايزين نشوفك، عايزين نلمسك، نتعزى بحضورك. تعال لكل واحد فينا يا رب، تعال لقلوبنا يا رب الحيرانة وطبطب عليها وشفيها. تعال لعينينا اللي مليانة بحاجات كتيرة من العالم وملاها بجمال يسوع. تعال بحضورك في وسط كنيستك يا رب، في وسط جسدك. غمرنا يا رب النهاردة، غمرنا بحبك، غمرنا بحضورك، غمرنا بفرحك. انت بس يا رب اللي تكون في المشهد. هاليلويا.

0: هللويا. يقول الكتاب كده: هوذا ما احسن واجمل ان يجتمع الاخوه معا. شجعك، سلم على اللي جنبك، قول له اهلا بيك، مبسوط ان احنا نعبد الرب مع بعض في يوم الرب. اهلا بيكم. عندنا اعلان مهم بعد الاجتماع. الخدام الاجتماع موجودين عند المنبر للصلاه، فلو انت محتاج لتلبط صلاه اهلا بيك. بعد الاجتماع في خروجنا في قاعه ترحيب على اليمين، نحب نرحب بيك ونتعرف بيك لاول مره تحضر معانا. طيب، المفروض الاسيس سامح موريس كان يكون موجود معانا النهارده، نظرا لظروف وانشغاله مش موجود، لكن عندنا اعلان مهم جدا جدا للكنيسه ولشعب الكنيسه، فخلينا نتفرج على الفيديو اللي جاي.
1: من حوالي سنتين ونص تقريبا، لما تم مد لي ان انا اقعد 5 سنين تاني رئيس مجلس كنيسة أصل دبارة، وكان عمري 70 سنة، حسيت انه لا الافضل للكنيسة ولا ليا اني افضل انا رئيس مجلس الكنيسة وفي نفس الوقت الشخص المسؤول عن ادارة الخدمة والكنيسة بهذا الحجم. وأصل دبارة حجمها مش مجرد عدد

عدد الناس اللي بيحضروا هنا هي أكبر من كده كتير. فخدت قرار وأشرته على المجلس والمجلس وافق وأصدرنا القرار ده بأننا نكون فريق مكون من 4، والأربعة دول يبقوا هم الفريق اللي بيحل محلي في إدارة الكنيسة وخدمتها، وسميناهم الستيرينج تيم. وعلنا عن ده الحقيقة من حوالي 2.5 سنين، كالأسيس سامح حنا وتامر وباسل ونادر، وما كانوش لسه أسس، وبعدين اترسم أسس واحتفلنا بيهم قصوص على المنبر ده، فتحولوا إن 4 من القصوص بيحلوا محلي في إدارة الكنيسة وقيادتها. وأنا فعلا لمدة 2 سنين وشوية رجعت لورا عشان أنا أتفرغ للخدمة الروحية، وهم ربنا يعينهم يملوا الفراغ ده ويبقوا يقودوا الكنيسة إلى وضع أفضل من قيادة رجل عنده 70 سنة وإمكانياته الجسدية وغيرها محدودة. الحقيقة الفريق ده عمل شغل جميل جدا، وحدتهم ببعض، حبهم لبعض، عطائهم، وقادوا الكنيسة لمدة 2 سنين بصورة جميلة جدا. بس بعد 2 سنين استدعوني وقالوا لي تعالى، قلت لهم في ايه؟ قالوا لي مش قادرين نكمل بالمنظر ده، لأن الوضع ده قيادة جماعية 4 بيقودوا بدل واحد خلقت بعض اللخبطة بين فريق العمل وتقسيمة الشغل، والناس بوجع عام عايزة واحد في الآخر، واحد في الآخر ترجع له عشان يبقى فيه سهولة ويسر في تسيير أمور الكنيسة. زي ما قلت الكنيسة هنا مش مجرد الاجتماعات، الكنيسة أكبر من كده بكثير. قعدت 3 شهور برجع أعمل اللي كنت بعمله زمان بصورة مؤقتة، وفي نفس الوقت كنت عمال أفكر هنعمل إيه طيب بعد 3 شهور دول، وزي نغير نعيد النظام وأرجع أنا إلى التفرغ للخدمة من الخلف، ويبقى فيه جيل أصغر بيقود الكنيسة بشكل أفضل من قيادتي أنا. خلال 3 شهور دول الحقيقة أشرت ناس قريبين مني وصلينا وكرسنا وقت أن ربنا يدينا حكمة في صياغة المرحلة اللي جاية دي، على الأقل اللي هما 2.5 سنين المتبقين ليا كالراعي الأصيل لأسر الدبارة. الفريق ده 4 اقتراحهم كان ليا، قال احنا عايزين واحد مننا يكون هو اللي بنسميه الليد باستر او القائد الاسيس اللي بيقود، وقالوا لي احنا راينا ان الاسيس سامح حنا يكون هذا الشخص. لسه استنى، المجموعه اللي انا كنت بصلي معاهم وصلنا لنفس المعادله، وقلنا يعني افتكر ان هذا الاقتراح اقتراح طيب جدا ويساعدنا للمرحله اللي جايه ديت، لكن انا كنت عايز اخد كلمه من ربنا مش مجرد اقتراح عملي واقعي مناسب للظروف اللي احنا بنمر بيها ككنيسه. والحقيقه بعد وقت ربنا اراحني جدا وطمني جدا على مستقبل هذه الكنيسه. ففي اليوم اللي انا ارتحت فيه رحت الاسيس سامح وقلت له انا والفريق بتاعنا اللي بنصلي عايزين ناخد موافقتك عشان اروح للمجلس، لانه دي خطوه هنحتاج فيها قرار المجلس وليس مجرد اقتراح من عندي او من الناس اللي عينهم المجلس. الحقيقه الاسيس سامح سالني كذا سؤال مهم، وكان اولها طب انا هبقى دوري ايه؟ قلت له انت هتبقى بدل 4 بالعربي كده، يعني انت هتبقى الستيرنج تيم، انت هتحل محل 4 دول، واحنا هنفوضك انك انت تشوف النظام اللي يريحك. احنا مش هنسلمك نظام قديم تقدر تقوده، لكن هيبقى عندك الحرية انك تعيد تنظيم الفريق بتاع الكنيسة بما يناسبك، لان المرجو انك تنجح وربنا يستخدمك انه ياخد الكنيسة لمجد افضل وخدمة افضل وثمر اكتر. قال لي اديني وقت عشان اصلي، ورجع لي بعد وقت مش كتير الحقيقة قال أنا ربنا أرحني بس بشرط أنك هتقف في ظهري وهتسندني. قلت له أكيد 100% أوعدك أن أنا هعمل كده بكل ما أتيت من قوة، لأن ده اقتناعي وده اللي أنا طالب منك هذا الطلب. بناء على كده جمعنا المجلس اجتماع غير عادي عشان ناخد قرار، وناقشنا هذا التغيير، بدل الستيرينج تيم 4 يبقى شخص،
والاسم يبقى سامح حنا.

وبعد مناقشات وصلوات وتضرعات وابتهالات وتساؤلات وإجابات وصل المجلس بالإجماع على الموافقة على هذا القرار. فبقى ده قرار من مجلس الكنيسة بتعيين القس سامح حنا ما نسميه الراعي المفوض أو اللي بالإنجليزي نسميه الليد باستور. فده مش قرار شخصي لكن ده قرار مجلس الكنيسة وبإجماع الأصوات. بس بقى لنا مدة بقى لأن كان لازم نرجع لكل الناس بالترتيب كده من أول الستيرنج تيم لغاية القادة للأعضاء. كان لازم نمشي على كل المجموعات عشان نقول لهم قبل ما نقول للشعب لأن الناس عندنا بتحب تعرف أولا، فاهم؟ ولأول مرة في تاريخ هذه الكنيسة الأخبار لا تتسرب على الإطلاق الحقيقة وتحتفظ بسريتها. فكانت الناس دايما اللي بنروح لهم لما رحنا للفريق الأولاني وقلنا لهم المجلس قرر بالإجماع استراحوا، لما رحنا لفريق القيادة بالإجماع وافق. فكان عندنا الحقيقة راحة وإجماع على كل المستويات. وقررنا أنه عايزين نعلن للشعب زي ما أعلننا عن الفريق الرباعي ده، لازم نعلن على الشعب عشان أي حد بعد كده عنده أي مشكلة يعرف يروح لمين، صح؟ هيروح لمين؟ لسي سامح عنا. فأنا يعني بسلمه النهاردة هذه المسؤولية نيابة عن الأربعة اللي كانوا قبليه عشان يكمل هذه المسيرة. احنا حاسين بفرح وسلام وعندنا طمأنينة ان وعود من ربنا ان اللي جاي اعظم. واحنا شايفين الوقت اللي فات دوت بركة غير عادية، ربنا بيفتقد ناس وبغير حياة ناس وآيات ومعجزات عمالة تحصل من جديد. أنا هفضل في مكاني بس هرجع لورا، مكاني كمجرد رئيس مجلس الكنيسة. القسيس سامح هيبقى هو ما نسميه الليد باستر، ودي عبارة موجودة في الكنيسة الغربية وإحنا بالنسبة لنا اسمه الراعي المفوض من المجلس، بيقدم تقريره للمجلس ويخضع للمجلس اللي أنا موجود فيه. والنهاردة إحنا بندشن هذا التغيير لحضراتكم وللميديا وكل الناس اللي يعرفونا عشان بس يبقوا عارفين بعد كده لما يحبوا يروحوا يروحوا لمين. ممكن نشجع القسيس سامح ونحييه وهو طالع على المنبر.

اسمحوا لي اصلي له، كلنا نصلي له ان ربنا يديله نعمه وحكمه ومعونه، لان المسؤوليه ديت اكبر بكتير مما اي حد من حضراتكم يقدر يتخيل. مدوا ايديكم عليه كلنا، وانا احط ايدي نيابه عن المجلس، عن نفسي وعن الكنيسه. اشكرك عشان ابنك يا رب خادمك، عشان قبوله للدعوه ديت، انه يحمل هذا النير امامك، وان يكون الهيكل اللي انت بتستخدمه يا رب عشان يقود المركب ديت بكل مقاصدك ودعوتك ليها. عشان كده جاي نسال منك النهارده يا رب، يدك القديره تكون عليه يا رب. نعمه فوق نعمه، مسحة إلهية، مسحة للقيادة، مسحة للحكمة والمشورة، نعمة في أعين الشعب كله يا رب، نعمة في أعين الفريق اللي هيقوده وهيعمل معايا، عشان يكونوا كرجل واحد بنفس واحدة. صلي عشان الوقت اللي جاي ده يا رب أنت تنزل إلينا، انت استخدم يا رب التغيير دوت بصورة إلهية عشان تؤكد لنا انت اللي سائر امامنا، انت اللي بتعين، انت اللي بتنصب، وندي دعوتك لابنك يا رب، وانت

تعطيه كل ما يحتاج من فوق ومن الناس اللي حواليه عشان يفضلوا رافعين ايديه لفوق، فلا تخور قواه ولا تكل، لكن يذهب من قوة إلى قوة، يرى قدامك في هيكل قدسك، يأخذ مما على قلبك يا رب. أشكرك أشكرك أشكرك عشان الوقت اللي فات، أشكرك عشان الفريق اللي قاد السنتين دول، وأشكرك لأجل التغيير ده اللي أنت بتقودنا فيه للأفضل ولحركة للأمام بلا عودة للخلف، بلا عودة للخلف. نعطيك المجد والكرامة وحدك يا ابن الله في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع. أمين.

صعب. عايز أشكر ربنا من كل قلبي لأجل الكنيسة دي. الكنيسة دي قصة نعمة الله من البداية، من يوم القسيس إبراهيم سعيد الرب حط في قلبه يأسس كنيسة في المكان ده في التحرير، مرورا بالقسيس منيس والميراث الروحي اللي سابه للكنيسة، ولغاية دلوقتي مع القسيس سامح والميراث الروحي والليجس الكبيرة اللي بيسلم. أنا عايز أشكر الرب لأن دي قصة أسر الدبارة، قصة نعمة الله، مش قصة أفراد، لكن هي قصة نعمة الله اللي استخدم أفراد ودعاهم بالاسم وأيدهم بنعمة خاصة عشان يحملوا دعوته في مصر وفي الملكوت. نفسي ندي يد كبيرة للرب اللي هو دي قصته ونعمته. عايز أشكر الكنيسة هنا، أنا جيت من 16 سنة، أشكر ربنا على النعمة اللي ربنا ادهاني ومحبتكم، وإن فتحتوا قلبكم ليه أخدم حياتكم، وأمين هنكمل بنعمة الله نبقى العيلة اللي تشرفوا واللي بتحقق مقصده في أرض مصر. أنا بحبكم جدا وبصلي من كل قلبي إننا تكاتف معا للأيام اللي جاية نحقق مقاصد الله من خلال الكنيسة دي. أمين. عايز أقول كلمة للقسيس سامح. أنا النهاردة مش بستلم منصب ولا مسؤولية، أنت بتسلمني أمانة ربنا أتمنك عليها عشرات السنين، وربنا أداك رسالة للكنيسة والمصر وللمنطقة، وإحنا مش بنستلم وظيفة، أنا مش بستلم حاجة النهاردة، أنا بستلم أمانة ربنا أتمنك عليها. والميراث الروحي اللي القسيس بيسيبهن أو بيديه للأجيال اللي جاية دي أمانة ربنا أتمنى عليها. إحنا مش بنبدأ من الصفر، إحنا مش بنعمل حاجة جديدة، إحنا هنكمل هنكمل هنكمل على الزرع اللي زرعه القسيس سامح وسطينا. أنا بشكرك من كل قلبي على ثقتك وعلى محبتك وعلى أمانتك. يمكن ناس كتير قوي ما تعرفش، أنا تعلمت من القسيس سامح حاجات كتير قوي في الأوقات الصعبة وفي الأوقات الحلوة، في المشاهد المختلفة في حياتنا وفي علاقتنا. أنا كنت بتفرج على رجل الله إنسان تقي، وعايز أقول لك معلومة يمكن ما تعرفهاش، يمكن الأوقات اللي أنا ما كنتش ببقى فاهم أنت بتعمل كده ليه، لكن النهاردة قادر أفهم. وأنا قاعد الآية اللي جات لي كده، كلمات المسيح اللي قالها لبطرس، لست تفهم ما أنا صانع لكنك ستفهم فيما بعد. أنا بشكرك على كل درس علمتهوني سواء طريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. أحبك، أحترمك، بقدرك، هتفضل الأب، هتفضل القائد، هتفضل الأخ الأكبر، وهتفضل الصديق، وهتفضل الراعي لينا طول الوقت. خلونا ندي يد الإكرام لمن له الإكرام. تستحق يا بني، تستحق. لكن كمان أنا عايز أكرم إيمان القسيس سامح، بنشوفه على المنبر، هو اللي بيعلمنا، هو حاجات كتير قوي، بس من غير إيمان كان ممكن يبقى واحد تاني. إيمان لعب دور كبير جدا جدا جدا.

0: بصوا عايز اقول لكم حاجه، مرات القسيس بتشيل زي القسيس بالظبط، بتشيل زيه بالظبط. واقول لك حاجه ما تزعلش مني، 50% من الاكاليل 50% مكتوبه باسم ايمان. وي لاف يو ايمان قوي قوي قوي قوي.
1: القسيس سامح موجود وسطينا، فنفسي نقف ونحيي القسيس سامح، نقول له بنحبك قوي يا قسيس، مبسوطين لقيادة ربنا ليك وسطينا، بنحبك قوي. نفسي كمان القسيس عاطفي يصلي لنا، يقودنا في صلاة، واحنا بنتحد بالقسيس نصلي، نرفع ايدينا واحنا بنصلي من اجل القسيس سامح لقيادة مليانة معونة ونعمة الوقت الجاي.
2: يا رب نبارك اسمك ونعظمك، لكن كل ترتيب انت بترتبه يا رب لكنيستك. فبنشكرك لك بالقسيس سامح، بنسألك يا رب انك انت تغمره بحضورك، تحط ايدك عليه يا رب، مسحه متجدده وتفرح قلبه يا رب بصبر متكسر. يا رب ان هو يخدم الكنيسه دي بامانه واخلاص، وعطينا يا رب جميعا ان احنا نخضع لقيادته ونفرح قلبه بعملك وحدينا. فاحمد نصلي ونقول كل الكرامة امين.
1: امين. تفضلوا استراحوا، خلينا نرحب بدكتور شادي جورج ويكلمنا بكلمات الحياه.

ربنا يحميك يا حضرة قسيس ويديك نعمة وقوة وحكمة واتضاع ورؤى وأحلام. ربنا عنده كتير. افتح قلبك وافتح ايديك وربنا يديك كتير عشان خاطر الناس اللي ربنا حطهم مسؤولية بين ايديك. آخر خدمة في طبقا للبرنامج، آخر خدمة لموضوع مخافة الله. نقعد نقرأ مع بعض من كلمة الله، رسالة الرسول بولس الأولى إلى تيميساوس، رسالة الأولى لتلميذه تيميساوس الإصحاح السادس. هنقرأ من أول عدد ثلاثة، تيميساوس الأولى إصحاح ستة، ونقرأ من أول عدد ثلاثة. إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى فقد تصلف، وهو لا يفهم شيئا بل هو متعلل بمباحثات ومحاكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الردية ومنزعات أناس فاسدي الذهن وعديم الحق يظنون أن التقوى تجارة. تجنب مثل هؤلاء، أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. وما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة الله أصل كل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أمين يا رب، في هذا المساء نترجى وجهك، نترجى روحك القدوس لكي ما يأتي ويعلمنا من كلمة الحياة لقلوبنا لنعيش طبقا لكلمة الحياة عشان خاطر المسيح. أمين. فضلوا حضرات. دايما أنا بحب أسترجع أيام الطفولة بتاعتي، ودي حاجة مفهومة طبعا، كل مرة أقول نفس الكلام، كل ما الواحد يكبر يبقى عايز يحس أنه لسه صغير فيتذكر الأحداث بتاعته وهو صغير. يعني طبعا واحنا صغيرين أول ما تعلمنا القراية والكتابة سنة تانية وتالتة ابتدائي، يعني ابتدى الواحد يمارس هواية قراية

بيت اليفط بتاعت الشارع، كل اليفط يراها سواء غلط أو صح، بس بيحب يراها علشان يحس إن هو إيه كويس. وأعتقد إنك هو كلنا يعني وإحنا في السن الصغيرة كنا بنعمل كده، نمشي في الشارع نقرأ اليفط أو نقرأ أي حاجة مكتوبة، زي واحد يقرأ صيد ناوي يقراها عاوز يعلم روحه يعني. بس كان عندنا مشاكل في قراية المصغرين. مثلا كان عندي مشكلة بيني وبين أخويا الأكبر مني على طول في قراية حنفية حريق أراضي. هي كانت بتبقى حنفية حريق أراضي أو أرضي، لكن النقطة بتاعت النون كانت بتحذف على الخ على الحاء فبتخليها خ، فأنا كنت أقراها خفية حريق أراضي، وكانت دي مشكلة بيني وبين أخويا. فأنا كنت أقول له خفية حريق، يقول لي إزاي خفية هي حنفية، أقول له لا، ما بما أنه في مية يبقى أكيد ما فيش حريق. وطبعا دي المشاكل العادية في القراءة. واحدة من ضمن المشكلة اللي كانت عندي هو أنه كل ما تروح عند بقال تلاقيه كاتب يعني يافطة كده عند البقالين بالذات التقوى، لا القناعة كنز لا يفنى، القناعة كنز لا يفنى. كل ما تروح عند بقال يمين أو شمال تلاقي الكلمة دي يعني. طبعا عارف الكنز وإحنا في السن الصغير يعني ممكن نكون تعرضنا لكلمة كنز، كنز يعني كنز المخفي، كنز الخفي، وعارفين كنز يعني فلوس، لكن إيه هي؟ هي القناعة. أنا فضلت يعني حاجة يعني بالنسبة لي مش معروف، لكن كل ما تروح عند محل تلاقي القناعة كنز لا يفنى. الجملة دي جت منين ما أعرفش، لكن كنا بنقراها لغاية لما في مرة من مرات راجل كده ترزي فاتح محل على جنب كده صغير، محل صغير كده، كان كاتب الآية دي بس كان كاتبها صح. أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، وحطت حروف مش فاهمها أنا، 1 تيم 6 6 يعني اللي هي الشاهدة. هو الراجل ده كان حاطط هنا، ابتدت أنا يعني أتلخبط أكتر. هو أنا كنت فاهم يعني قناعة، لما أفهم يعني تقوى اتلخبطت أنا وأنا صغير يعني، فين إيه معنى التقوى وإيه معنى القناعة؟ فضلت الحكاية دي معايا طول ما الواحد ماشي بقى يسمع من الثقافة اللي احنا عايشينها. لما أنا بقول لك ده راجل طاقي، راجل ماسك سبحة وماشي يبقى ده راجل طاقي، أو راجل داخل الكنيسة وطالع من الكنيسة ده راجل طاقي. الصورة الاجتماعية خلقت في ذهني أو في ذهن كل الناس إن الجماعة بتوع الصلاة، الجماعة بتوع الصوم هم دول الأتقين. يعني هو ده التعبير بتاع التقوى. أنا ما عنديش لسه مفهوم القناعة، أنا عاوز أمشي في الاثنين، يعني تقوى ويعني قناعة. فالتقي دي الثقافة بتقول إن كل ما تشوف واحد راجل يعني باين عليه إنه جاي من الصلاة أو رايح يصلي هذا إنسان تقي، يعني هي دي القصة. لغاية لما ابتدينا الواحد يتعرض لكلمة الحياة، كلمة الحياة، اكتشف ان الكتاب لما ما بيقولش تقي قوي يقول مع التقوى، او عشان يشرح التقوى يقول كلمتين دايما متكررين، يقول خائف الله، يقول هذا الرجل خائف الله او بار. حتى شهادة بتاعت العساكر اللي راحوا لبطرس عشان كرنينيوس يقولوا له هذا الرجل بار خائف الله. التقوى هنا جت جنب المعاني دي فقربت شوية في ذهن الواحد حكاية التقوى، أن التقوى هي مخافة لله. الإنسان اللي عايش تبقى لمخافة الله. طب وماذا عن الصورة اللي الواحد اترسمت له أن التقوى هي لها علاقة بالعبادة؟ جت تعليم الرب يسوع في أعماق في موعظة على الجبل وضحت الحكاية دي خالص. قالت لا لا، المخافة الله والتقوى ما لهاش دعوة بالعبادة. العبادة دي لازم تبقى في الخفاء، عشان كده الرب يسوع حكى ازاي الصلاة لابد ان تكون في الخفاء، مش ان انا بشوف راجل بيصلي فاقول عليه ده راجل تقي. لا لا لا، وابوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علنية. فسحب هذا المفهوم من داخلنا، مفهوم ان التقوى ليه علاقة باشكال العبادة، ان العبادة ترتبط اساسا بالضلع الرأسي اللي مش مفروض حد يكون عارف غيري انا وانا وإلهي. فخوف الله اللي في قلبي في عبادتي لله يخليني أنا متواصل معه من غير ما الناس تاخد بالها. إذن قضية إن أنا بحكم على الناس في تقواها أو في خوفها من الله، مخافتها من الله من خلال العبادة، ده مش مظبوط. قال له أما أنت فمتى صليت؟
أما أنت فمتى صمت أما

أما أنت لما يجي يدي فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك، وأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. إذن تأتي الكلمة بتاعت التقوى اللي هي تساوي المخافة، المعيشة في مخافة الله في الضلع الرأسي من غير ما حد يحس بيني وبين إله إلهي، فهي علاقة. المخافة، مخافة الله لها ضلع رأسي هو بيني وبين الله، إحساسي به من غير ما حد ياخد باله. ومش لازم، مش لازم الناس تبقى عارفة القصة دي. ادخل إلى مخدعك وصلي إلى أبوك الذي يرى في الخفاء، لكن تطلع برا يقول الناس يقول عليك إنسان تقي، دي حاجة تاني. القصة ليست فيما يقوله الناس عنك، لكن فيما يقوله الله عنك. هذه هي مخافة الله في العباد، فهي علاقة شخصية في الوضع الرأسي. إنسان له علاقة شخصية، وكل ما زادت هذه العلاقة الشخصية في الوضع الرأسي كل ما كان الإنسان يعيش منضبطا تحت مخافة الله، يبقى عايف حضور الله في حياته باستمرار، وكون علاقة صحيحة في هذا الضلع الرأسي. إذن التقوى أيها الأحباء هي مخافة الله الغير مرئية، هي الجزء الخفي، هي العلاقة الخفية. عشان كده لما يتكلم في مزمور من المزامير ويقول على نقمة معصية الشرير في داخل قلبي، أن ليس مخافة الله أمام عيونهم أو أمام عينيه الشرير. فالمخافة بتاعت الله هي العلاقة الخفية اللي محدش شايف، اللي بيني وبين إلهي في الضلع الرأسي. لكن هنا بقى ارتبط شيء آخر، أن لابد أن هذه العلاقة اللي في الضلع الرأسي تنتج حياة في الضلع الأفقي، اللي هي الحياة تنتج سلوك. محدش يقدر يعيش مع ربنا على طول ويقول أنا متعبد لله باستمرار وربنا ما بيقولوش حاجة تجاه حياته، ما بيقولوش حاجة تجاه الآخرين، ما بيقولوش حاجة تجاه السلوك الأفقي. عشان كده جاءت الكلمة الأخرى اللي هي القناعة. إذن الاثنين مع بعض، التقوى مع القناعة تجارة عظيمة. أما حكاية كنز دي، أما حكاية القناعة كنز لا يفنى، هي كلمة مش بتاعتنا، يعني مش عايز أقول مصدرها، لكن هي مش بتاعتنا. حصل لبس في أذهان الناس اللي هي بتكتب القناعة كنز لا يفنى، دي مقولة مش بتاعتنا. أما احنا بتاعتنا التقوى مع القناعة تجارة عظيمة. وكلمة تجارة عظيمة ببساطة هي يعني زي ما أقول إيه، جين بالانجليزي، يقول لك يعني جين يعني حصول على شيء، او يعني المكسب الكبير او المكسب الاعظم او النتيجه العظيمه. فالناس بتدور عليها، فكانك ان كنت بتدور على نتيجه عظيمه في حياتك، الاثنين دول لازم يمشوا مع بعض، التقوى مخافه الله في الوضع الراسي وتنتج حياه من القناعه في الضلع الأفقي. بمعنى آخر، تصير القناعة الأسلوب العملي أو التوضيح العملي لحياة التقوى. وأول الكونتكست هنا أو المحتوى هنا بيتكلم على المحبة المال يعني، أو على الفلوس، لكن القناعة هي حالة أوسع جداً من مجرد حكاية الفلوس. لا لا لا، ده فيها حاجات كثيرة وهنشوفها مع بعض. لكن نرجع تاني للقصة، فلابد أن يكون في حياة المؤمن الذي يبحث عن الجين، الذي يبحث عن المكسب العظيم في الحياة، أن تكون في حياته مخافة الله، وفي الضلع الأفقي القناعة. إيه بقى القناعة دي؟ هي حالة وتوجه قلبي للحياة. حتى لأول مرة أخذ بالي أن الرسول بولس بيقول لأني تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، مش بما أنا معي، لكن بما أنا فيه. هي حالة، فالقناعة حالة. إيه على غفلة حطلع هنا في صوت مايكل ده، أنا برضو بس وقت هنا عامل إيكو عندكم؟ طيب ظبط، شكرا. فهي قناعة حالة تنعكس على حياتي في مجالات كثيرة، ليس فقط في قضية المال، لكن تنعكس على حياتي، على أسلوب حياة إنسان مقتنع بكل بأوجه

كثيرة، لأنه في لما اشتدت علاقته في مخافته مع الله أنتج إنسان قنوع، بس القنوع غير المستسلم. القنوع هي حالة من الرضا مع الشكر، لأن لو الإنسان ما في ناس الحمد لله، لا في ناس عايشة بنوع من الاستسلام، لكن المؤمن لا يعيش في حالة استسلام، يعيش في حالة تسليم. والفرق بين الاستسلام والتسليم هو الشكر، إن أنا مقتنع بما أنا فيه وشاكر على بما أنا فيه، مش مرغم على ما أنا فيه، لأن في فكر قدري يعني خلاص ربنا عايز كده يعني شاء فصنع، خلاص هي قدرية. لا، نحن لا نعيش بالقدرية، نحن نعيش بتسليم، والتسليم يعني حالة من الرضا فيما أقدم نحو الله مع الشكر، وأنتظر دائما أني أكون شاكر. وهذا هو تعبير عن القناعة. عندنا أربع زي ما نقول مجالات تظهر فيهم حياة القناعة للإنسان الخائف الله. الحالة الأولى وهي دي المذكورة هنا، ودي الموضوع الأساسي في القناعة، لما بتكلم على قناعة تجاه المال. حينما يكون الإنسان قناع، عنده هذه القناعة أو اتجاه القناعة أو الإحساس بالكفاية تجاه المال، فهو يتحدى الشهوة حب المال. وشهوة حب المال شهوة قوية جدا وعلى الكل، وما فيش حد طالع منها، لا الفقير ولا الغني. يعني كل الناس فاكرة ان شهوة حب المال ترتبط بالأغنياء، على الإطلاق هي ترتبط بالجميع. عشان الكتاب يقول اما كل الذين يريدون ان يكونوا أغنياء، سواء الفقير اللي قاعد او اي طالب لسه طالع على وجه، يعني واحد جاي من طالع لسه للدنيا عاوز يبقى غني. اما كل الذين يريدون، اهي انا مش بفتري، اما كل الذين يريدون ان يكونوا اغنياء في العدد، اما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء، فدول سواء اغنياء فعلا او يريدون ان يكون اغنياء. حالة القناعة او الاحساس، الانسان القنوع هو الانسان الذي يتحدى هذه الشهوة الموجودة في الفلوس. الحقيقة يعني حدث اللي من اللي فاتوا ده يعني غريب جدا، لكنه يعني لعله يوضح للناس. يعني في العراق اتعمل رئيس وزراء جديد وقام بعملية اسمها محاربة الفساد، والحقيقة يعني كان طبعا اول ناس يعني بيبحث عليهم الناس بتوع اعضاء مجلس النواب بتوعه ونائبة الرئيس في مجلس النواب. انا مش بمسك سيرة، هذا كلام موجود في الجرائد. لكن لما يعني من ضمن الحاجات اللي لقيوها عند واحد من الناس اللي هناك، لقيوه جايب عارفين بتوع اللي هي عبوات المية دي الكبيرة دي، انتوا قاعدين معايا ولا حتة تاني مغزم معايا؟ مش في عارفين البتاع اللي بيعملوها دلوقتي عندنا احنا، يعملوها يحطها في الشارع، يبلوها رملة عشان يعملوها، عشان كل واحد يحطها قدام بيته عشان يركب، عارفين الأزاز المية الفاضية دي. فناس عندنا احنا شعبنا لذيذ، احنا اول شعب بيعمل ريسايكل، يعني يعرف يعيد استخدام الاشياء. لا ده يعني عنده مش عارف اسميها ايه، لكن خلينا نسميها يعني فنطاس المية ده، لفف كل دولارات اعتقد انه الوف الوف الوف الوف الوف من الدولارات، لففهم كل مجموعة الوف لففها ورميها في الفنطاس ده، ورميها وجاي عند اخره وقفله. يعني عارفين زي ما نيجي نخلل الزيتون، يعني عارفين او نيجي نخلل حاجة نروح قافلين البرطمان. انا مش عارف هو بيخلل الدولار يعني هيزيد يعني مع الكمية، ايه ده كمية من الفناطيس دي عمال يلف، يعني وبعدين دفنها في حيطة. يعني انا عايز اسأل هو عمل كده ليه؟ يعني طب هو معاك فلوس، طب يا اخي استخدمها يا اخي، روح يعني يا يعني يعني عندك فلوس يا اخي، روح كل كباب او يعني او يعني استخدمها، اعمل حاجة يعني ايوة يعني روح صيف في الحتة الحلوة، يعني بيلفها ويحطها في الفناطيس ويقفل الفندق ويحطه في الحيطة. طب ده على بال ما يفكر انه يطلعهم يكون العمر ضاع، يعني ايه ده؟ ايه القصة دي؟ محبة المال شديدة جدا لدرجة ان الناس بتجيبه وتخزنه

ماشي استخدمه، بلاش الكباب، بلاش الكباب، كل همبرجر. ها روح اشتري يجي 10 سندوتشات كم كومبو كبيرة دي مش صغيرة، حط عليها كل اللي انت يتمناه نفسك، يعني بالليل كل كومبو والصبح كل كومبو. يا عم معك فلوس، لكن محبة المال ايها الاحباء خطيرة جدا، فبيكنز. تفتكر الرب يسوع لما لا تكنزوا لكم كنوز؟ هذه الصورة الحقيقة عجيبة جدا، صورة هذا الرجل حطتهم في الحيطة. يا راجل حطتهم في الحيطة، وقف حد شاف المنظر ده؟ وانا انا بحاج ولا حضراتكم مشغولين في الفيسبوك بحاجات اخرى، في الحمد لله في حد شاف؟ في واحد، نشكر الله. يبقى انا مش بكذب، حطتهم في الحيطة، دفن هذه البتاع. دولارات دولارات دولارات دولارات، ايه دي؟ محبة المال. إذن هذا الإنسان اللي قدر في علاقته الرأسية يحقق مخافة لله في قلبه، كلمه في كل أمور الحياة، ينعكس عليه في قناعة فيما يتعلق بمحبة المال، يقدر يقول للفلوس لا. الواد الابن الذي سوري الواد الصغير ده المزبي ده اللي هو وتلات عيال تانين يقول للملك لا. عارفينه مين؟ أما دانيال، أهو دانيال ده أما قال للملك لا، قادر يقول لا. مين يقدر يقول لا للفلوس؟ مين يقدر يقول لا لما تيجي فرص، لما يجي عروض قدامك في شغل؟ في شاب صغير جاي يسألني بيقول لي أنا الحقيقة جاي لي عرض كبير قوي اشتغل فيه بس انا مش عاوز. فانا قلت له ليه؟ قال انا بصراحة يعني هو فلوس كتير قوي بس انا مش عاوز. هو الولد مؤمن حلو وعجبني، يعني انت مش عاوز ليه يا ابني؟ اتاري العرض اللي جاي له اشتغل في بارمان. بارمان عارفين البارمان؟ البارمان هو الولد اللي يشتغل على البار يقدم للناس خمر مشروبه، اللي هو يقعد يخلط كده، اللي يحط حاجات على بعض في الفنادق للناس السكرانين، وبعد شويه الكتاب حتى قالها، يعني بعد شويه يقعد يحط كده شويه، بعد شويه نحط لهم سبرت وحط لهم ميه مخلل للناس مش دريانه وخلاص. ما ايه في حد بعت لي رساله، حضرتك قلت ايه؟ بالعكس، ان محبه الله اصل كل الشرور. ممكن حضرتك تصلح ان محبه المال أنا قلتها إزاي؟ آه لا أنا آسف، مين اللي بعت لي؟ في رسالة على الهواء قبل، واحد بعت لي كده دكتور شادي، قلت له دكتور شادي حضرتك قلت إن آية بالعكس إن محبة الله هي أصل كل شر. أنا آسف، شكرا يا صديقي اللي على الهواء. مين ده؟ ده اللهو الخفي، أو لا لا الصديق الخفي. محمد شكرا، او انت ياك شكرا لمين؟ ده مش الله والخفي، ده طلع منه سوري الصديق الخفي. محبه المال وليس محبه الله، شكرا. محبه انا قلت كده محبه المال اصل كل الشرور، شكرا شكرا، بس توهتني من الحته اللي كنت بقولها. لكن هذا الانسان اللي في مخافه الله يستطيع ان يتحدى هذه الشهوه الخطيره، هي شهوه حب المال، لأن عنده قناعة. تعلمت أن أكون مكتفيا بما. الأمر ده صعب يا أخوان، صعب. خلينا نقول صعب، هات لي من المسيحي حياة صعبة، صعبة بس حلوة، صعبة بس حلوة. لكن هذا أول شيء في تحدي القناعة للشهوات. الشيء الثاني في الممتلكات، ان لما يكون انسان عنده ومكتفي بما عنده من ممتلكات يبقى قنوع. لكن الدنيا مش عايزه تخلينا، لان العالم بقى مش عاوز يخلينا مقتنعين بما نحن فيه وبما لدينا. لا لا لا لا، ده عاوز المزيد المزيد المزيد. في ايه في انا عايزك تطلعها ايها الصديق الخفي، في اشعياء 5:8: ويل الذين يصلون بيتا ببيت ويقرنون حقلا بحقل، ويل الذين يبنون بيتا ببيت ويقرنون حقلا بحقل، لم يبقى موضع فصرتم تسكنون وحدكم في وسط الارض. قاعده عجيبه جدا، عايز

يشتري دي وبعديها يشتري دي وبعديها يشتري دي وبعديها يشتري دي، ويصلون بيوتا ببيوت ويقرنون حقلا بحقل. عاوز المزيد، مزيد من الممتلكات. ليه؟ ان مزيد من الممتلكات يحقق له زي ما يفتكر مزيدا من الراحة، ويحقق

من امبارح او تمبارح على نفس المنبر احنا بنحكي على ابطال الرياضه اللي عندهم اللي يقول لك عنده اسطول من السيارات اسطول من السيارات. انا بحب دي ودي ودي ودي مع ان كلهم عندهم اربع عجلات يعني كل الاسطول عنده اربع عجلات وكل الاسطول بيجري يعني هي اي واحده فيهم تكفي لكنها هي حب الامتلاك وشهوه الامتلاك الانسان القانع ها خلي بالك انا عارف واحد هيجي يقول لك عن الطموح يعني قصه ممكن نقولها يعني لكن الانسان القادع القانع صلح لي ها الانسان القانع ما يتحكمش فيه كل ما هو نازل في السوق علشان يقتني كل ما هو نازل في السوق عاوز يقتني يقتني يقتني يقتني على طول أما الإنسان عنده هذه القناعة يستطيع أن يقف بشجاعة أمام المعروض من الأشياء المستمرة طبعا يعني ربنا يخلي كل الناس وكل الناس يا رب خلي كل الناس بما فيهم ستات كويسين مش كل جديد مش كل ما هو يعرض علينا نحتاجه زمان كان أيام زمان بقى أيام الشيوعية اللي كنا عايشين فيها المسماة بالاشتراكية كان فيها حاجة بطاقة تموين في بطاقة التموين يكتب لك السلع الغير ضرورية يكتب لك فيها السلع الغير ضرورية لم يعد هناك حاليا ما هو يسمى بالسلع الغير ضرورية الناس كلها بتعتبر أن كل شيء ضروري وكل شيء ضروري كل شيء جديد ضروري كل شيء بإمكانيات جديدة ضروري ويعيش الإنسان يلهس ويلهس ويلهس لاقتناء الأشياء وهنا الكتاب بيقول لنا أن التقوى في الضلع الرأسي مع القناعة فيما عندي من ممتلكات أنا مش بقول لك خضيتني فيما عندي من ممتلكات ده أسلوب يبين للناس وعلى فكرة الناس كلها عاوزة تشوف هؤلاء المؤمنين الحقيقة أنا سافرت بلد يعني من بلاد اللي برا دي وبعدين قالوا لي فلان جاي عايز بيخدم الحقيقة بيخدم اللاجئين اللي وصلوا للبلد دي في لاجئين كتير وصل وهم من العرب ففي واحد مشغول جدا كلمني ما كنتش أعرفه كلمني وقال لي تحب تيجي معايا أنا بروح معسكرات اللاجئين فتيجي كنت فاضي نروح نخدم في المعسكرات دي الحقيقة فاللاجئين عرب يعني فأنا الحقيقة قلت له أمين وكان عندي وقت بعدين فوجئت الحقيقة يعني أنه جاني أو جاي عربية العربية مش ممكن ما شفتش زيها بقى في بلاد الفرنجة ما شفتش زيها بدل ده عربية يعني عربية ممكن تكون مشتريها من أسيوط من أسيوط أو مشتريها من المنشية إيه هذا يا عم أنت في البلد دي قال إيه في إيه قلت له دي عربية غريبة جدا يعني قديمة ومصدية فيها جزء مصدي في البلد دي في واحد ركب عربية كده قال إيه المشكلة أنا ورايا حاجة أعملها أنا عندي رسالة أعملها عجيبة جدا في بلاد يعني عادي جدا هناك تبقى عندك عربية واثنين وعندك امكانية واثنين وكلها حاجات حديثة جدا يعني انا هناك شفت عربية تمشي لوحديها انا ركبت عربية من تمشي لوحديها صحيح انتم مش مصدقين فاكرين لا عربية بتمشي لوحديها تعمل لك كده ما فيش سواق في البلد دي واحد من اجل الرسالة اللي عنده ما عندوش عربية اخر حاجة قانع انه يتحدى شهوة الامتلاك وهي كتير الحياة وفي نماذج كتير في الحياة تتحدى شهوة الامتلاك فالقناعة ليست فقط فيما في المال لكن أيضا في الممتلكات حاجة ثالثة ما لقيتلهاش عنوان الحقيقة بس حاولت أحطها في من القناعة المهمة جدا تحدد نوع من القناعة الشخصية فيما أتوقعه من الآخرين بمعنى كلنا نبحث عن التشجيع كلنا نبحث عن التشجيع لكن الناس اللي بتبقى عندها قناعة داخلية بدورها في الحياة
وبال

الزمان الذي تعيشه ما بتبقاش مستنية مدح قوي. لكن الناس دلوقتي بتدور لأنها لا تعيش في القناعة، بتدور على مدح الناس، بتدور على الفيدباك اللي يجيلها من الناس علشان تحس إنها كويسة. ولعل الأجهزة الحديثة في التواصل الاجتماعي والحاجات اللي زي دي هي أوضح صورة لحكاية البحث المستمر عن إرضاء الناس والبحث المستمر عن المديح كده طول النهار. الناس عايزة كده أو لايكات. والناس النهاردة بتقيس حياتها وبتقيس يومها بمقدار اللايكات اللي بتحصد عليه. فجتني كذا لايك أو قلوب قلوب قلوب قلوب قلوب قلوب. في صغيرة لما مؤاخذة عندك كده لما تبقى لما حد تبعت له قلوب قلوب قلوب تلاقي القلوب بتطير كده في الهواء. الإنسان بطبيعته يحتاج إلى التشجيع، أيوة، لكنه لا يبحث عنه، يجي له لغات عنده، لأن ربنا عارف بأن الإنسان محتاج إلى التشجيع. أعتقد أن الست اللي كانت اللي راحت على بئر يعقوب ما كانتش عارفة أنها إنسانة محطمة وتحتاج للتشجيع، فبعت لها الرب يسوع شخصيا. يروح الرب يسوع على في المذكورة في يوحنا 4 ويقعد على البئر ويقول لها حسنا قلت أنه ليس لك زوج، بالصواب أجبتي. وكأن الرب يسوع في كأستاذ علم نفسه كطبيب نفسي خطير بيصل الإنسانة دي محطمة تحتاج إلى التشجيع بيجيبه لها. فربنا بيبعت لك التشجيع ويبعت لك المدح، لكن السعي المحموم وراء المدح سواء بصورة يا جماله يا حلاوته، لا مش يا جماله، يا جمالها يا حلاوتها، ها اللي طول النهار حاطين صورنا يمين وشمال، كل الناس حتى كل الناس لا بلاش كل الناس، أغلب الناس حتى البروفايل بيكتشر صورة وهم فرح، يوم ما راحوا الفرح لابسين اللبس بتاع الافراح. ربنا يخلي كل الدنيا افراح يا رب، واللي مش ما لسه ما اتجوزتش بعت لها عريس يا رب كده. لكن الانسان في عجزه على القناعه يبحث عن المديح باستمرار، ويبحث عن بيشتري ويعني ويدني روحه علشان الناس تقول له انت حلو او انت كويس. الانسان القنوع الذي يستمد قوته ومعرفته من علاقته مع الإله في الضلع الرأسي، اللي بيستمد التشجيع من الإله، لو احتاج التشجيع يبعته. من الحاجات اللي ربنا شجعني بيها حاجات كثيرة طبعا بعتبر التشجيع، لكن من الحاجات اللطيفة مرة ربنا كان مديني فترة مسؤولية عن يعني مكان للرياضة في أسيوط، فجي ولد صغير كده قال لي أنكل عايز أقول لك حاجة. تقول قال انا ما كنتش بحبك بس انا دلوقتي بحبك. لا تتصوروا مقدار التشجيع اللي بيجي لك لما ربنا يبعته لك. والولد في بساطته كده كان شاب في ثانوي ببساطته قالها لي انا ما كنتش بحبك ليه بحبك، فهذا التغيير شجعني جدا. حينما لا نبحث عن المديح، حينما نكون مقتنعين بالرساله التي نعيش من اجلها ومش بندور على كلمات التشجيع من الناس ودوني لايك ايش حتقول، بس ليش حت انا ابعتولي لايك يا حياتكم، ابعتولي قلب، طب بلاش لايك، طب ابعتولي قلب، طب بلاش قلب، في برضو قبولات في الهواء، ابعتولي حاجتين كده. لا لا لا، ربنا يبعت لك في حين. لما كنت بشتغل في المستوصف زحام شديد والناس بتيجي يعني من كل حته، والناس لزاز الحي بتاعنا ده الغلبان كنت يعني ربنا ادانا فرصه نخدم فيه، حاجه جميل قوي في اسيوط. دخلت واحده ست كده تشجيعا يعني قالت لي حضرتك الدكتور شادي؟ قلت لها ايوه. قالت لي الصيت ولا الغنى؟ لا هي تقصد يعني صيتك واصل الدنيا يعني، بس هي قالتها الصيت ولا، شفتوا التشجيع يا اخواننا؟ انا اكون محتاج اجيلك لغايه عندك، الصيت ولا الغيمة ده مدح مش ذم يعني، بس من ناس بسيطة. الواحد يتشجع لو ما بتبحث، لو رب حاطط في قلبك هذه القناعة من جهة عدم الانتظار، عدم الانتظار من الناس، ما تشحتش
ما هو القانع ما بيشحتش.

اللي عنده قناعة ما بيشحتش، الشحات اللي ما عندوش قناعة وما عندوش كفاية أحساس كفاية بيشحت، وناس يمين وشمال بتشحت. حتى التبرج، التبرج في اللبس وفي الشعر وفي البتاع. وفي حاجة تانية مراتي قالت لي ما تقولهاش بس هقولها، معلش مراتي. أنا عجباني السنة اللي فاتت دي أو سنة ونص ظاهرة الضوافر، حاجة جديدة ظاهرة معلش مراتي هتزعل مني، ظاهرة الضوافر هذه ظاهرة جديدة جدا. ممكن يبقوا 9 لون واحد مش طويل واحد تنوي في صباع يبقى مميز كده، أو بيبقى عليه ورد، بيبقى عليه أشكال وعربيات، وأحمر يشكي أحمر وشي، وفي سود، في ضوافر سود، يا نهار سود. هذا ظاهرة جديدة أيها الأحبة. هل وراء الظاهرة دي يعني خلاص خليها بلاش بلاش بلاش إيه الحتة الصعيدي بتاعتك اللي هي كل شوية تطلع العقد بتاعتك النفسية تطلع. لكن الإنسان يبحث عن المديح من كل جانب. يا أخي استنى، عيش صحيح في الضلع الرأسي، وعيش في اللي ربنا أتملك عليه في الحياة، وهيجيلك في الوقت المناسب اللي أنت محتاجه من فوق. وأنا بحب خالص رسول بولس بطرس لما يقول يوجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. وان ما خدتش في الدنيا متشلل لك هناك، ما خدتش مدح من الناس متشلل لك هناك. يوجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. يا ما أحلاها انك تسمع المدح مش من الناس، تسمعه منه، ده ولدي، ده ولدي بنتي، دي عاشت تكرمني في الحياة، يقول كده قدام الناس كلها، دي بنتي أكرمتني في حياتها. يوجد للمدح، هيجي وقت للمدح. على أي حال القناعة الثالثة، إذا كانت القناعة الأولى هي قناعة ضد شهوة الممتلكات، القناعة ضد شهوة المال، القناعة ضد شهوة حب الذات وحب المديح، أنا في الرابعة دي القناعة في العلاقات الإنسانية. أنا أقصد بها العلاقة، القناعة في البيت، القناعة في الأسرة بتاعتك، في زوجتك، القناعة بزوجي، القناعة مع الشكر. أنا سوري، مش دي الجوازة اللي أنا لبستها غصبا عني، مش دي ده اللي أمي وأبويا دبسوني فيه، لا لا لا لا. بالمناسبة عمر ما هيكون الاثنين أي اثنين متفقين، لأن دي المعجزة، هو جاي من خلفية وهي جاي من خلفية، هو بظروف وهي بظروف، هو بعداته على علاقات وهي بعداته علاقات، اثنين مختلفين تماما. يا عم ده انت لما تجيبوا اثنين توأم بيبقوا مختلفين، فلما بيجي طب ايه، طب يبقى اذا مختلفين، لكن مين اللي بيصنع المعجزة؟ ربنا. عشان كده الجواز من غير ربنا صعب جدا، اثنين مختلفين في كل شيء يوحدهم ربنا، ده شغله، هو شغله كده. فالمعجزة الحقيقية في الزواج هو وجود الله اللي بيصنع هذه الوحدة ما بين اثنين. عشان كده ما حدث اليومين دول على ضرب القناعة الزوجية، ضربت بين انسان مش مكتفي وهي مش مكتفية، وربما يكون حالتهم الاجتماعية وحالتهم وضعهم حلو جدا، وربما هي تكون جميلة الجميلات لكنه غير مكتفي، غير قانع، لأن الضلع الرأسي مضروب، غير قانع، الضلع الرأسي مضروب بينه وبين إلهه، فيبتدي يفكر تفكير آخر، يبتدي يفكر في الآخرين ويشتهي الأخريات. ليه؟ لأنه ما عندوش هذا الإحساس بالامتنان والشكر لله من أجل شريك الحياة أو شريكة الحياة. أنا اعتبار ما هو دي القناعة، ما هي دي التقوى مع القناعة، خوف الله مع محبتي لزوجتي، مع محبتي لزوجي اللي ربنا ادهوني من ايده. أما ما يحدث عكس ذلك أو ما يحدث غير ذلك فهي القفز على القناعة. إلى عشان كده في الكتاب غريب جدا أنه يربط الزنا

بالطمع، في طمع. ليه بيزني؟ لأنه طمعان في شيء آخر، عنده طمع، عدم كفاية وعدم قناعة. أما بقى كل الحجج اللي بتتقال، مش محترماني، مش مش مش مكفياني، مش موفية حقوقي، كل ده كلام فاضي. لأن الحق هنا أن الإنسان لما ضلع الرأسي قل أصبح بيعيش بالطبيعة الإنسانية، بالجسد اللي موجود فيه الطبيعة دي، الطماعة التي لا تعرف قناعة. فنلاقي كل اللي بيحصل في هذه الأيام زنا، سواء من ده أو من دي، سواء لأن في فقدان للقناعة فيما يتعلق بالجسد اللي أوجده. هذه معجزة أيها الأحباء، الزواج معجزة، معجزة وحدة اثنين مختلف الطباع تماما، يصنع منهم الرب جسد واحد. لنا صديق عزيز علي في المنيا عنده هذا التشبيه الحقيقي الحقيقة، يعني لما بيتكلم على تكوين الزيجوت اللي هو الجنين، بداية تكوين الجنين، بيتكلم على بياخد 34 جين من الأب، وبياخد وتنين مختلفين تماما الجينات من دي ومن دي، لكن يصنع منهم إنسان واحد. دي معجزة، هذه هي قصة. الجينات كلها مختلفة يمين، الجينات كلها مختلفة شمال، يصنع منهم الزيجوت، يصنع منهم هذا. فهي دي المعجزة. إذن أيها الأحباء، نظرة جديدة لزواجي في البيت، نظرة قناعة مع الشكر، الهزار بتاعت أنا عارف. كان في كنت أسمع الناس الكبار يقول لك يا ريتك يا أبوي ما اتجوزت أمي، كلام غريب جدا. وفي الهزار بتاعنا، وتاني أقولها بنفس التعبير كان يقوله الأسيس مينيس، قال له بالمقدسات لما يجي يقول لك أنا مش عارف ده، وفي الهزار كده لما يجي عيد جوازه ولا بتاعه يقول له الباقي في حياتك مثلا، يهزره وهو يهزر، يقول يعني يهزر على جواز. يا صديق هذا السر عظيم، ما تهزرش بيه، لأن الهزار مرات يقلب بجد. لا، أنا قانع عن رضا وشكر لإلهي بشريك حياتي، بشريكة حياتي. هذه القناعة، هذه تحمينا من أن نقفز بطمع على الآخرين أو على الأخريات. بس شفتوا أن القناعة ما هيش تتعلق بالفلوس بس، لا لا لا لا، ليها أوجه كثيرة. فالتقوى هذا هو الضلع الرأسي، مع القناعة هذا هو الضلع الأفقي. عنا قناعة فيما يتعلق بمحبة المال، نقف ضد محبة المال، نقف ضد شهوة الممتلكات، نقف ضد شهوات الذات اللي تحب الظهور وتحب المدح، نقف ضد التحدي للأسرة بالقناعة مع الشكر. فهي ليست أمور لبسناها، لا، وإن كان حتى الزواج اللي يسموه زواج صالونات، يا أخي زواج الصالونات ده كان شيء محترم ولازم نحترم إذا كان ربنا موجود فيه. في ناس بتصلي وربنا بياخدها لزواج ما جاش عن طريق الشات ولا عن طريق الفيسبوك. عارف الراجل اللي عمل الفيسبوك لو يعرف أنا بقول عليه إيه كان قرر إن أنا إيه يختلني الحقيقة. الفيسبوك كويس أو يكفي إن هو طول النهار بيجيب لنا يعني أخبار الميتين. الفيسبوك هو بديل الصفحة الأخيرة اللي كانت في الأهرام اللي هو رقد على رجاء القيامة. ده بالعكس، ده الفيسبوك يطلع لك بصورة، في صورة كده. أنا أول ما أنا ما عنديش فيسبوك، بس يعني لو شفت مع زوجتي أو مع حد صورة واحد في الفيسبوك يبقى المرحوم. بس ده اللي طالبين النهاردة، تقف قدام الله تقول له تاني مرة رديني إلى مخافتك، قربني منك.

حببني فيك، افتح قلبي لمزيد من عمل روحك القدوس داخلي، اسكب محبتك في قلبي، اسكب روحك القدوس في مصدر كل هذه الأشياء، املاني بروحك، اعطيني الكفاية، خليني اعيش طبقا لقياساتك. ما قال لك هنا واحنا بنقرأ في نفس الشاهد، يقول لك إن كان أحد يعلم تعليما لا آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى. تعليم الرب يسوع بيتكلم عن التقوى، بيتكلم عن هذه الأبعاد الأربعة اللي احنا حكينا عنهم أو أكثر كمان. قل املاني يا رب من التعليم الصحيح، اغسلني من مفاهيم العالم، اغسلني من المفاهيم اللي عايزة تعمل تجارة بشكل أو بآخر. تاجر بعيدا عن التقوى يبقى طماع، عاوز ياخد كل حاجة. قل يا رب ملاني، خليني أبقى عندي واحدة من علامات الإيمان المسيحي هي الكفاية. خليني أقدر أقول للعالم لا، خليني أقدر أقول لكل جديد لا، أنا هجيب اللي أنا محتاجه، لكن مش هجيب اللي أنت تفرضه علي على إنه هو ده الصحيح. أنا هجيب اللي أنا محتاجه. قلنا رب عطاني، الله بيعطينا كل شيء بغنى للتمتع، يعطيني لكن ما يحركنيش في اللي اشتريه اللي الدنيا. انا هشتري اللي انا محتاجه واللي يصنع حياة بالنسبة لي اسهل عشان انا صاحب رسالة. قلهم لاني بالحق، لان الحق هو الحل. قلهم لاني بالحق من عندك، زي ما قال هنا الكتاب، الحق الذي هو كل شيء للتقوى، لحياة التقوى. حياة التقوى مش يعني انك تروح الكنيسة وترجع من الكنيسة، حياة التقوى تبان في جيبك، في طريقة صرفك، في طريقة شرائك وبيعك، في انتظاراتك. حياة التقوى تبان في كل شيء. عشان كده التقوى مع القناعة تجارة عظيمة. تعالوا نقف نصلي مع بعض. تعال فريق ترنيم. مش عارف يا ريري في ترنيمة I wish انك I wish يعني اتمنى باللغة الانجليزية، اتمنى انك تكوني عارفاها. في ترنيمة بتقول دوسي يا نفس بعز، عارفها؟ أنا سألت صديق الخفي قال لي أيوة عندي. عارفين ترنيمة دوسي يا نفس بعز؟ طب دوس، ها دوسي يا نفس بعز، ما أنت لو مش عايز حاجة من الدنيا، سوري أقول في التعبير لا يليق بالمنبر بس هقوله، لو انت مش عاوز حاجة من الدنيا والدنيا مش بتحركك تركبها. جماعة لما طلعوا الجواسيس يشوفوا ارض الموعد ايام موسى، فرجعوا شوية قالوا له هي هذه الارض تأكل سكانها، فيها عماليق تأكل سكانها. وبعدين يجي يشوع وكالب يقولوا هم خبزنا. بص يا الدنيا تاكلك يا تاكلها لما تكون مليان من روح الله. ده مش معناه انك مش هتشتري ولا تبيع ولا تلبس ولا تجيب، لا، بس معناه انت بنت السيد. دي الروح اللي رب رجعها لك تاني، روح السيادة على العالم مش العالم يسود عليك. دوسي يا نفس بعز.

انتوا عارفين عدو الخير فارغ، عدو الخير ما عندوش حاجه يديها، هو بياخد. الكتاب يقول عن من اقتنصهم لإرادته، هو بياخد ما بيديش، بياخد من الناس او بيرمي لهم حاجه صغيره كده في الاول يتمتعهم، يعني شيء وقتي، حاجه جديده حاجه، لكن بياخد منهم. لكن الرب يسوع العكس على طول، هو غني فبيدي. العلاقه مع الرب يسوع علاقه مع واحد غني بيدي، علاقه مع ابليس بسلطانه بالعالم اللي تحت ايده بياخد من الناس. انا مش هديله فرصه، عشان كده مش رح انكس راسي، انا برفع انا حتى لو ما عنديش، حتى لو ما عنديش. ما فيش احلى في الدنيا من ان يكون الانسان ابن لله. وهو لما قال كده، اما كل الذين قبلوه اعطاهم السلطان ان يصيروا اولاد الله. وابن اولاد الله مش كده وكده، لا ده بجد يمشي رافع راسه، يمشي رافع راسه، معوش يمكن جاي ماشي للكنيسة، يمكن كان راكب ميكروباص في الزحام جاي من آخر الدنيا في الزحام، بس مش هنكس راس. أنا يكفيني أن أكون ابن لله، وهذا يديني قناعة في أعماقي، مش أبص على يمين ولا شمال وأنا حاسس أني ما عنديش. حاجة ماينور، حاجة سي ماينور،

ابدا ابدا ابدا. سقف لالهك اللي يملك اللي يملك كل غنى كل غنى. يملأ إلهي كل احتياجكم حسب غناه في المجد في المسيح يسوع. مش الدنيا، الدنيا ما تملاش احتياجي، هو اللي يملأ احتياجي حسب غناه في المجد في المسيح. بس ما خليكش ما تجريش وراها وانت بتلهس ويضيع منك العوم، ما تخافش، هو بيسدد في كل وقت. قول له يا رب كفيني، اديني انت اديني هذا. تعالوا نصلي مع بعض، تعالوا اغمض عينيك كده قول له انا مستني منك يا رب، انا مستني منك انك تغنيني بالكفايه، انك تغنيني باللي انا فيه. خليني رافع راسي وماشي بعز وبدوس بعز، مفيش حاجه تزلني ابدا ابدا، لا احتياج ولا الا تحنيني، لانك انت ابويا ويكفيني انك انت ابويا. ليك المجد والكرامه، امين. فضل حدا سيس. شكرا على الترنيمه الجميله.

نفسي كده ده الوقت اللي بنعلن فيه الإيمان إن إلهنا حي، إلهنا قادر يمد إيده، يلمس أجساد، يلمس نفسيات، يسدد احتياجات، يشبع قلوبنا. ده الوقت، ده وقت أعلان إيمان، ده مش وقت بنختم فيه الاجتماع، ده وقت الكنيسة تعلن إيمانها أن الرب قادر. أمين. احنا كلنا مد ايدينا كده على الاحتياجات المختلفة وبإيمان صلي. نفسي كلنا نصلي ككنيسة النهاردة، صلي بإيمان وقول يا رب أنا أؤمن أنك تستطيع يا رب ولا يعصر عليك أمر. أنا مصدق يا رب، أنا مصدق أنك تلمس أجساد النهاردة وتبرئها من كل يا رب مرض ومن كل ألم ومن كل تحدي ومن كل عاقة في الجسد، أنك تعطي قوة للأجساد يا رب. أنا بصلي أنك تشفي نفسيات وسطين يا رب الآن، وخايفة ومكتئبة وخايفة من بكرة وخايفة من الأيام اللي جاية وعدم الارتباط أو الوحدة أو الاحتياجات المادية. أشكرك يا رب، أشكرك لأنك أنت تفتح أبواب لا يستطيع العدو أن يغلقها. أؤمن يا رب، أؤمن أؤمن يا رب أن أبواب تتفتح لأولادك وبناتك للعمل والارتباط يا رب. أنا جاي أصلي النهاردة رب اسم يسوع المسيح سلام للبيوت يا رب، سلام للعلاقات. اطلق قوة غفرانك في العلاقات الزوجية يا رب وبين الأباء والأبناء والبنات، اصنع مصالحات وسطينا يا رب. حط إيدك على أذهاننا وعلى قلوبنا وعلى مشاعرها ومشاعرنا وغيرنا يا رب. إحنا منتظرينك، منتظرينك، منتظرينك في الأطفال كمان يا رب، الأطفال العيانة يا رب اللي عندهم حول واللي عندهم سكر اللي عندهم أعاقات في الجسد. اصنع آياتك وعجائبك وسطينا يا رب. مستنينك في مصر يا رب، هنفضل مستنينك في مصر. نقول لك مجد، مجد ابنك يا رب، مجد يسوع، مجد يسوع في مصر، مجد يسوع في المنطقة بأكملها، ليعلن الابن المبارك المحبوب. أشكرك لأنك اديتنا امتياز أن ندعوك يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. وإله السلام يعطيكم السلام من كل جهة. نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الآن وإلى الأبد. كل شعب الرب يقول

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. لو عندك رغبة أنك تدرس كل أسفار الكتاب المقدس، لو عندك رغبة أنك تعرف كل ما هو في الكتاب المقدس المعلن الذي وصل إلينا باعتباره إعلان الله، خليك معنا وإحنا بندرس الكتاب سفر سفر أصح أصح على مدار 5 سنوات. هنقدم بنعمة رب دراسة كاملة شافية وافية لكل أسفار الكتاب المقدس، والقصد من هذه الدراسة أن يتعظم المسيح أمام عيوننا وأن تتعظم الكلمة أمام عيوننا. كتير جدا عندهم الكتاب المقدس في البيت لكن لم تفتح الكتب في البيوت، وفي كنائس عندها الكتاب مش بتفتح الكتاب، لكن هناك بديل عن الكتاب في الكنائس كما أن هناك بديل عن المسيح في الكنائس. اللي احنا بنعمله رؤيتنا وغرضنا من وراء هذا البرنامج هو تقديم كتاب الله ونفتحه أمام كل العيون، ونصلي إن رب يفتح القلوب أمام هذا الكتاب، كتاب الله العظيم. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياتي.
0: كمان بنرحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، وصلنا إلى أصحاح 19 من سفر الخروج، وأعتقد أصحاح 19 يحتاج مننا قبل ما ندخل فيه وقفة، لأنه بداية مرحلة جديدة في تاريخ الشعب، فكرنا بيها.

0: من 1 ل 18 من سفر الخروج الله يتعامل مع شعبه بالنعمة المطلقة. يستحقهم؟ لا ما يستحقوش. كان يستحقهم ينزل نار فنزل من؟ كان يستحقوا يتضربوا هم فضرب الصخرة. وهكذا كل معاملاته الماضية كانت من مطلق نعمته فقط. هنا الشعب هنشوفهم في أصحاح 19 يضعوا أنفسهم متطوعين مخدوعين في نفوسهم، وقالوا لموسى كل ما تكلم به الرب نفعل. وراك رجالة وإحنا ماضيين على بياض، واللي الرب يقوله إحنا قد وقدود. وفي الحقيقة دي مش حاجة تخص شعب إسرائيل لوحده، لكن ضربة الكبرياء المعجونة بالغباء موجودة في كل البشر. فناس كتيرة تظن إنها بإمكانها أن تصل إلى المقاييس التي يتطلبها الله، وهم في ذلك أبعد ما يكون.
1: تمام، يعني هيجي كلام بأكثر تفصيل عن الناموس.
0: صحيح.
1: ولماذا الناموس؟
0: أيوة.
1: وإلى أي فترة زمنية امتد الناموس، وإيه أقسام الناموس؟ هنقف عند هذا الموضوع. جميل. بأكثر تفصيل. اسمح لي في البداية أقرأ بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر، في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سيناء، ارتحلوا من رفيديم وجاءوا إلى برية سيناء فنزلوا في البرية. هناك نزل إسرائيل مقابل الجبل، وأما موسى فصعد إلى الله، فناداه الرب من الجبل قائلا: هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض، وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل. قال لنا التاريخ اللي وصل فيه الشعب أنه الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر جاءوا إلى برية سيناء مقابل الجبل، وغالبا ده جبل الله حريب، وطرخ الموضوع 3 شهور من الخروج. وحضرتك قلت لنا أنه في هذا المكان أخذ الشعب الناموس، يعني لسه هم خروجهم من مصر طازة، ما كملش سنة ولا 2 ولا 3 ولسه واثقين في نفسهم. كلمنا عن قلب الإنسان أولا.
0: يعني تلاحظ حضرتك ان هم طلعوا من ارض مصر في الـ15 من او خروف الفصح كان يوم 15، وبعدين بعدها بعدة ايام خرجوا من مصر. هنا في الشهر الثالث البعض بيعتبر انه مر على خروجهم 50 يوما، يعني وصلنا الى عيد الـ50. لكن عيد الـ50 هنا يختلف عن عيد الـ50 بتاع
1: أعمال اتنين.
0: فعيد الـ50 بتاع أعمال اتنين كان خلاص، لأن بطرس كان بيتكلم عن عمل عمله المسيح، عمل كامل، وبس عليكم أنكم تأمنوا وتقبلوا وتخلصوا. لكن هنا عملهم هم، احنا مستعدين كل حاجة. ولما طلع موسى ما نزلش موسى بعد فترة من اللي قضاها قدام ربنا 40 يوم، إلا وكان الشعب قد عبد العجل الذهبي وكسر أول 3 وصايا في الناموس اللي كانوا ماضيين عليه قبل ما يوصل ليهم.
1: تمام. في عدد 4 تكلم الرب إليهم واستخدم الضمير الراجع إليه هو شخصيا، بيقول: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين، أنا الذي صنعت، وأنا حملتكم على أجنحة النسور، أنا الذي حملت، وجئت بكم إلي، أنا الذي جئت بكم. يعني الله هو العامل لكل شيء.
0: صحيح.
1: هل عايز يقول لنا حاجة قصاد الشعب؟
0: يعني بداية بفكر المشاهد إذا كان متابعنا أن في الأصحاح اللي فات موسى قال أنا ما أقدرش أحمل، هنا ربنا بيقول أنا اللي حملت. أنت موسى عملت إيه؟ يعني أنت لما تعوز مية بتعمل إيه؟ بتصرخ لي وأنا بجيب لك المية. عايز من بتعمل إيه؟ تقدر تعمل إيه؟ أنا اللي شايل شيلتهم. بس أنا في الحقيقة أمام الآية الجميلة دي اللي أنا بعتبرها واحدة من أحلى آيات الكتاب المقدس: أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. بفتكر شوية آيات أحب أسردها لتعزية وتعزية المشاهد. مثل إشعياء 63 الآية 9 بيقول كده: في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته
1: خلصه.
0: خلصه بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. لما تقرأ في هوشع أصحاح 11، وأنا دركت أفرايم ممسكا بأذرعهم فلم يعرفوا أني شفيتهم. أنا كنت بتعامل معهم زي الأب لما بيدرج ابنه وبيمشي معاه تاتا تاتا. آية جميلة كمان جت في سفر أعمال الرسل أصحاح 13، أحب أراها لما بيقول كده: ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية. دي الترجمة بتاعت فان دايك. ترجمات تانية بتقول حملهم وعالهم. بتعجبني ترجمة درب الإنجليزية الدقيقة، بتقول لنا حاجة غير كده، بيقول تعامل معهم كما تتعامل المربية مع طفلها. شيء رائع. يعني هو أب، هو مربية حاضنة. يعني في الحقيقة احنا بنشوف في ربنا كل حاجة، فما أروع، يعني ما أروع ذلك الإله وما أسعدنا برعايته.
1: تمام. عندما قدم الرب نفسه لهم باعتباره هو الفاعل الأول والأخير. أيوة. في كل شيء.
0: أيوة.
1: أنا الذي صنعت بالمصريين، أنا. أيوة. الذي حملتكم، أنا الذي جئت بكم إلي. مش عارف ليه حاسس كأن الرب عايز قبل ما هم يثقوا في أنفسهم عايز يقول لهم أنا اللي بعمل كل حاجة مش أنتم. لا تثقوا في أنفسكم وتطلبوا الناموس اللي هيجي لهم بعد شوية. لكن فشلوا في هذا الاختبار.
0: صحيح.
1: عايز تعليق على عدد 5. اشرح لي عدد 5 أخي يوسف.
0: فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة. البعض بيترجم كلمة خاصة تكونون لي جواهر. جيت الآية ديت في ملاخي 3:17 لما كلم متقو الرب كل واحد قريبه وصاحبه. الكتاب يقول الرب أصغى وسمع، وبعدين يقول وتكونون لي في ذلك اليوم جواهري.
1: تمام.
0: خاصة جواهري. البعض بيقرنها كمان بمثل الكنز المخفى في حقل.
1: أيوة.
0: فالكنز أو الجواهر هي هذه الأمة. تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض، بس أنا اخترتكم. محدش يقدر يقول لربنا ليه اخترتهم، لأن الاختيار مطلق سلطان الله، ونحن لا يمكن على الإطلاق أن نقبل إن حد من اللي مش عاجبهم الكتاب المقدس ينزل الله من على عرشه. إن إلهنا في السماء وكل ما شاء صنع، وهو يصنع ما يشاء في جند السماء وسكان الأرض. فأنا اخترتكم مش لأنكم، أنتم مش أحسن من غيركم، لكن أنا اخترتكم لتكونون لي خاصة ومملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه الكلمات التي تكلم بها إسرائيل.
1: عجبني جدا في عدد 5 و6 إزاي كان ربنا بيخطط ليهم لكرامتهم، لما بيقول عنهم يكونون خاصته مملكة كهنة أمة مقدسة. يكونون خاصة، حضرتك قلت جواهر.
0: أيوة.
1: قيمة.
0: صحيح.
1: ويكونون أمة مقدسة كرامة.
0: صحيح.
1: ويكونون مملكة كهنة قرب. يعني قرب وقيمة وكرامة، لكن إصداروا بهذه الثلاثية وطالبوا لأنفسهم ناموسا هنعرفه بعد قليل. هنطلع فاصل ونرجع علشان نكمل كلامنا.

0: عدد 6 وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل. كنا محتاجين تفصيل عن تعبير مملكة كهنة وأمة مقدسة.
1: أقدر أشوف الكهنوت مر بأربع مراحل: الكهنوت العائلي قبل الناموس، ثم كهنوت اللاوي في الناموس، ثم الكهنوت الذي كان الله يقصد لهم لكنهم فشلوا في ذلك، والآن الكنيسة صارت هذا الكهنوت المقدس، وأخيرا الكهنوت بتاع الملك الألفي. ماذا كان قبل إعطاء الناموس؟ الكهنوت كان إيه؟ كان رب البيت، كبير العائلة هو الكاهن. نشوف الكلام ده مثلا في نوح. نوح بيقدم ذبائح. في إبراهيم بيقدم ذبائح.
2: أيوب
1: بيقدم عنه.

0: عن ولاده. إذن هذا هو الكانون لغاية خروف الفصح. مين اللي كان يذبح خروف الفصح؟ كبير العائلة، رب العائلة. ده عمل كهنوتي كان يرجع له إلى كبير العائلة، ده كهنوت عائلي. بعد كده الكهنوت اللي ربنا كان قصده هنا، أنتم تكونون لي مملكة كهنة،
1: كل الأمة،
0: يعني كل الأمة يبقوا كهنة. وزي ما

0: شعب اقتنى لتخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، بل كهنوت المسيحي. يبقى يؤسفني إن في المسيحية تاه هذا الأمر، كهنوت جميع المؤمنين، كل المؤمنين الحقيقيين في الكنيسة في نور العهد الجديد هم جميعا كهنة. عشان كده تلاحظ حضرتك لا نقرأ في رسالة العبرانيين لنا كهنة، لا احنا ما لناش كهنة، لأن احنا كهنة، ومش كهنة ندخل أقداس أرضية، ندخل إلى أقداس سماوية، لكن لنا رئيس كهنة. مين هو ده؟ واحد بس، وكهنوته لا يعطيه لأحد، لأنه كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. ده الكهنوت اللي كان ربنا ناوي يعمله هنا، لكن بكل أسف الشعب اختار الكهنوت اللاوي لما حطوا نفسهم تحت الناموس. والكهنوت اللاوي يقول لنا في عبرانيين أنه ليس فيه كمال على الإطلاق.
1: إذن كلمة تكونون لي مملكة كهنة تمت الآن في الكهنوت المسيحي،
0: صحيح،
1: مش في الشعب ده لكن في الكنيسة،
0: صح،
1: كهنوت المسيحي،
0: تمام.
1: والكهنوت المسيحي الآن كل المؤمنين صاروا كهنة، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا
0: ملوكا
1: وكهنة لله. كنوا أنتم أيضا مبنين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا
0: مقدسا.
1: وتقسيم الشعب الآن إلى كهنة وعامة شعب، ده رجوع مرة أخرى إلى الكهنوت اللاوي، وكأن المسيح لم يأتي ولم يقم بعمل الصليب،
0: رد إلى الوراء للنظام قريب من الاضمحلال من أيام الرسول بولس.
1: تمام أشكرك. الحقيقة لما نيجي العدد 7 يقول: فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصى بها الرب، فأجاب جميع الشعب معا وقالوا، وده صوت الأمة،
0: نعم،
1: صوت الشعب كله،
0: صحيح،
1: كل ما تكلم به الرب نفعل. فرد، صحيح، موسى كلام الشعب إلى الرب. هي جملة من كلمات قليلة، كل ما تكلم به الرب نفعل، لكن كلفتهم حياتهم،
0: صحيح.
1: بتشوف ايه في العبارة دي؟
0: مش قالوها مرة، يعني يمكن لو قالوها مرة نقول زلت لسان، غلطوا يا اخي، دي قالوها 3 مرات والخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. هنا مرة قريتها حضرتك في أصحاح 24 عدد 3 وعدد 7: فقالوا كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل. الإنسان لغاية النهاردة عياد بعد 2000 سنة من المسيح وعمله على الصليب، ماذا لا يظن أنه يستطيع أن يعمل شيئا يرضي به الله ويجعله يستحق أن يقترب إلى الله؟
1: طب اسمح لي أتبنى رأي المشاهد وأعترض هنا، يعني أيهما أنفع أمام الله؟ إن أقوله مش هعمل وصاياك، ولا أن أقوله هعمل وصاياك؟ يعني الشعب هنا ظاهر الكلام أنه بيطيع وصايا ربنا، كل ما تكلم به الرب نفعل، إيه المشكلة؟
0: وأنا حرد عليك بمثل كان قاله المسيح: إنسان له ابنان، فجاء إلى ابنه الأول وقال له: اذهب اعمل في كرمي. قال له: ما أريد. راح للتاني قال له: اعمل في كرمي. قال له: هأنذا يا سيدي. الأولاني ندم وعمل، والتاني اللي قال هأنذا يا سيدي لم يعمل. تعرف الشعب هنا بالضبط عمل زي مين؟ عمل زي الابن التاني اللي قال هأنذا يا سيدي ولم يعمل. فمن الذي عمل إرادة أبيه؟ الكلام ده جه في متى 22. قالوا له: لا، الأولان اللي كان رده فظ في البداية لكنه عمل إرادة أبي. هنا كلامهم حلو، بيفكرنا بكلام إشعياء: هذا الشعب يقترب إلي بفمه ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا.
1: تمام، إذن المشكلة هي في عدم إدراك الشعب لفساده.
0: صحيح،
1: كانوا فاهمين إن هم يقدروا،
0: أيوة،
1: يقدروا ينفذوا بقدرتهم، صحيح، أعمال أو وصايا الله، ولم يدركوا أنهم فاسدين.
0: صحيح،
1: فجه الناموس.
0: صحيح،
1: المشكلة امتدت إلى عدد 9: فقال الرب لموسى: هأنا آت إليك، طالما أنتوا بقى عندكم القدرة إن كنتوا تثبتوا في وصاياي وتقدروا تعملوا وصاياي، شوف بقى هاجيلك إزاي. هأنا آت إليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما أتكلم معك فيؤمن بك أيضا إلى الأبد. وأخبر موسى الرب بكلام الشعب. فقال الرب لموسى: اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا، وليغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين لليوم الثالث، لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء، وتقيم للشعب حدودا من كل ناحية قائلا: احترزوا.

0: أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه، كل من يمس الجبل يقتل قتلا، لا تمسه يد، بل يرجم رجما أو يرمى رميا، بهيمة كان أم إنسانا لا يعيش، أما عند صوت البوق فهم يصعدون إلى الجبل. واضح أن المنظر يعني مشهد اتلبش،
1: أيوة.
0: وفي حالة من الخوف،
1: صحيح.
0: وتحذيرات وممنوع الاقتراب، وفي ضباب هيحصل. الكلام ده بيكلمنا عن إيه بالارتباط بالناموس؟
1: بيكلمنا عن جو الناموس، جو هذا الجو الكئيب. على العكس من ذلك تماما نلمسه عندما ولد الرب يسوع المسيح من السماء، ومجد الرب أضاء حول الرعاة، وكلمات السماء لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. دي النعمة. والناموس أو في خروج 19، لما تروح لسفر رسالة العبرانيين 12 عدد 18، لأنكم لم تأتوا، ده بيكلم المؤمنين بالمسيح، لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار، وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزاد لهم كلمة. ده مش بس كده، كان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مرتعب ومرتعب. ده الناموس رعب. لكن بص على المسيح لما جه، أنا قلت في مشهد ولادته، بص في حياته، كان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوا. امرأة في المدينة خاطئة تروح لمين؟ تروح لبطرس، لتوما؟ راحت للمسيح شخصيا، سمعت منه أحلى كلام، مغفورة لك خطاياك، إيمانك خلصك، اذهبي بسلام. أدي النعمة.
0: تمام، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 10، فقال الرب لموسى: اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليغسلوا ثيابهم. بخصوص غسل ثيابهم، هل هنا دي حاجة كانت حرفية المفروض تتعمل ولا ليها مغزى روحي؟
1: تفضل.
2: في الحقيقة كانت حرفية في ذلك الوقت، لكن ليها معنى روحي. طبعا فاتهم المعنى الروحي، هم كان يهمهم بس المظهر الخارجي، والدين بصفة عامة حيثما وجدته لا يهتم إلا بالمنظر الخارجي. لكن هقرأ آيتين عشان تورينا الفرق الكبير بين غسل الثياب من بره. بص كده، أيوب الرجل المحترم العظيم اللي ما كانش زيه في كل الأرض، ماذا يقول أيوب؟ ولو اغتسلت في الثلج، أيوب 9:30، ولو اغتسلت في الثلج ونظفت يدي بالأشنان، حجيب البطاس الكاوي واغسل إيدي، فإنك في النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي. كمان في إرميا أصحاح 2 هنقرأ كلام تاني بيقول لنا الرب بيقول على لسان إرميا: فإنك وإن اغتسلت بنطرون وأكثرت لنفسك الأشنان فقد نقش اسمك أمامي. سهلوها قوي، أني أغسل إيدي رجلي، أغسل كلي وأغسل هدومي وخلاص. طب وقلبك يا حبيبي؟ هو حد شايف القلب؟ ربنا بيشوف القلب. ربنا قال لصموئيل: ليس كما ينظر الإنسان، الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. لماذا أتى الطوفان؟ لأن تصور أفكار قلب الإنسان إنما هو شرير كل يوم.
1: وإن كانت اليد تغسل فقط بالماء، لكن ماذا عن الذنوب والأثام؟ دم يسوع المسيح يطهر
2: من كل خطيئة.
1: طبعا ما أقدرش أسيب أصحاح 19 إلا ما أحط شوية أسئلة ونرد عليها موجزة. عرفنا أنه في هذا الأصحاح بداية الناموس. أخذ الشعب الناموس بطلبه، ظنوا في أنفسهم أنهم يستطيعون أن يثبتوا أمام الله، فربنا هيديهم الناموس. فأنا عايز أسأل سؤال: ما هو الناموس؟ ولماذا الناموس إذا كان الناموس لا يخلص ولا يبرر؟ ليه الناموس؟ ما هو الناموس ولماذا الناموس؟

0: ناموس هو الحد الأدنى لمطالب الله، ما فيش حاجة فيه صعبة أبدا. لا تقتل، طب دي صعبة؟ لا تزني، دي يعني مشكلة؟ ما طلبش بمستوى عزة الجبل، ده المستوى
1: معظمها لا. معظمها لا،
0: معظمها لا، ولا حاجات منطقية. ما تقتلش أنت يعني عايز، إذا ما قتلتش يعني ما تعرفش تعيش. الحد الأدنى من مطالب الله. لماذا الناموس؟ السؤال ده جه بالنص في غلاطية 3:19، لماذا الناموس؟ الإجابة قد زيد، مش في خطة الله الأصيلة، زيد بسبب التعديات، أي لكي تظهر التعديات، إلى أن يأتي النسل الذي أعطي الوعد له. ده غلاطية 3:19. الفكرة عينها في رومية 5:20. أما الناموس فقد دخل لكي تكثر الخطيئة، تبان قديه كتيرة، ولكن حيث كثرت الخطية
1: ازدادت
0: النعمة جدا.
1: يعني كأننا نقول أن هناك مريض،
0: أيوه،
1: يحمل في داخله أمراضا بشعة،
0: صحيح،
1: لكن يظن أنه صحيح،
0: أيوه،
1: لكن يحتاج إلى جهاز الأشعة،
0: أيوة،
1: الذي يكشف أمام عينيه أنه مريض فيقود هذا إلى الطبيب.
0: صحيح.
1: الإنسان أو كل شعب إسرائيل كان يظن أنه صحيح بنسبة 100%. قالوا كل ما تكلم به الرب نفعل. ربنا أدهم الناموس عشان المسطرة تكشف إعوجاجهم، أو جهاز الأشعة اللي يكشف خرابهم، علشان يعترفوا بفسادهم إلى أن يأتي المسيح فيقبلوه. وهذا الشعب الذي لم يستطيع طول أيامه أن يثبت لا في الناموس ولا في أعمال الناموس، صح، استوجب اللعنة.
0: وزي ما قلت من شوية أن قبل ما ينزل الناموس كانوا كسروا الأولى والتانية والتالتة من الوصايا العشر.
1: صحيح. شكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، وهنكمل في الحلقة القادمة إن شاء الرب كلام عن الناموس وعن الوصايا العشر. هنروح نراجع الحلقة مع الضيوف. اللي طلعنا بيه من حلقة النهاردة،
2: يوم مشهد نزول الناموس كان صعب وضباب ومخيف، لكن يوم مولد يسوع المسيح كان الملائكة بشرت بفرح، وحتى في حياته كان الجميع يدنو منه.
3: عبارة كل ما قاله الرب نفعل، تعبير يظهر كده أنه بيعبر عن الطاعة، لكنه في فحواه من الداخل هو الإنسان صاحب القلب العاند والقاسي، لا يستطيع أن ينفذ ولا حتى الحد الأدنى من مطالب الله.
4: برغم من تذمرات الشعب في البرية وغلاظة رقابهم، لكن الرب كان أمين معاهم وكان بيحملهم على أجنحة النسور واحتمل عوائدهم، وهو بيعمل كده معانا لغاية النهاردة.
1: شكرا، رب يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيز المشاهد، في حلقة اليوم تعلمنا أن الرب كان يحمل في قلبه مشروعا لهذه الأمة أن يكونوا مملكة كهنة، أن يكونوا خاصته، أن تكون أمة مقدسة. فشلت هذه الأمة عندما وثقت في قدراتها في نفسها وطلبت الناموس، وللأسف حرمت من أن تكون الأمة المقدسة ومملكة الكهنة، إلى أن جاء المسيح وأسس مشروعا جديدا اسمه الكنيسة، التي يقول عنها بطرس في رسالته الأولى صح 2: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا. الكتاب بيعلمنا أننا الآن بعد عمل المسيح على الصليب صرنا كلنا كهنة. الكتاب المقدس يعلمنا أننا في العصر المسيحي كل المؤمنين كهنة. رؤية 1:6: أحبنا وغسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه. بطرس الأولى صح 2: نحن كهنوت مقدس. لا يوجد في التعليم الكتابي الذي يختص بعصرنا هذا ما يعلم أن هناك فئة اسمها كهنة وفئة اسمها عامة الشعب إطلاقا. وجود هذه الحالة هو ارتداد مرة أخرى إلى اليهودية، إلى الكهنوت اللاوي الذي عطق وشاخ واضمحل بعدما أتى المسيح وأسس كهنوتا جديدا. نحن نشرح الكتاب، وعلينا أن نحترم أقوال الكتاب، ومن يزدري بالكلمة يخرب نفسه. وأرجو من كل قلب أن يكون هذا البرنامج نافذة نور لك ولكل من حولك. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، سبقى قدام المحال.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادن، وسننهي اليوم سفر يونان.
1: أخيرا ننتهي من سفر يونان الإصحاح الرابع.
0: كانت سلسلة رائعة جدا، دعونا نشاهد الجزء الثاني من الكبرياء والتحيز.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة سفر يونان، عنوان هذه الحلقة الكبرياء والتحيز. إن جذر مشكلة يونان هو كبرياؤه، كونه نبي في إسرائيل مرتبط بالقومية. أعتقد أننا لكي نفهم مشاعر يونان هنا ورد فعله على إنقاذ الله للمدينة، علينا أن نفهم الحقائق السياسية في عصره. كان الملك في إسرائيل رجل اسمه يربعام الثاني، وهذا عندما كان يونان نبيا. لم يكن يربعام الثاني ملكا صالحا، لقد كان ملكا شريرا جدا، وفي عهده بدأت الأمة بأكملها تبتعد عن الله. وقبل الوصول إلى سفر يونان، تنبأ يونان نفسه أنه في عهد يربعام الثاني سيعيدون جزء من الأراضي التي كانت ملكا لإسرائيل. وعندما كان داود ملكا وكان ابنه سليمان ملكا، كانت إسرائيل كدولة أكبر بكثير مما كانت عليه في أيام يونان. وكان يونان قد تنبأ في عهد يربعام الثاني بأنهم سيحصلون على الأرض من السوريين. جاءت هذه النبوة في سفر ملوك الثاني الإصحاح الرابع عشر والعدد الخامس والعشرون، حيث يقول: هو رد تخم إسرائيل من مدخل حماه إلى بحر العربة، حسب كلام الرب إله إسرائيل الذي تكلم به عن يد عبده يونان بن أمتاي النبي الذي من جت حافر. هذا هو يونان. هكذا تنبأ أنه في عهد يربعام سيستعيد الأرض من سوريا، لكن ليس لأن يربعام كان قائدا عظيما مثل داود، وليس من خلال الغزو العسكري، وليس لأن يربعام كان رجلا بارا أو رجلا تقيا، لكن الأمر كله يتعلق بسياسة عصرهم. كما ترون، كان الأشوريون في الشرق يمارسون ضغوطا عسكرية على السوريين، والسوريون لم يرغبوا في القتال على جبهتين، لم يرغبوا في محاربة إسرائيل في الجنوب والأشوريون في الشرق في آن واحد، لذلك أعادوا الأرض لإسرائيل. لقد كانت قضية سياسية، لهذا كان يونان خائفا، واعتقد أنه كان يخشى منذ أن استعادت إسرائيل الأرض دون التوبة والرجوع إلى الله، كان يخشى أن يستخدم الله الأشوريين لمعاقبة إسرائيل بسبب خطاياهم. هل تعلمون أيها الإخوة؟ حتما فعل

ذلك بعد 75 عاماً غزا الأشوريون أمة إسرائيل ودمروها تماماً وجعلوها أرضاً قاحلة. أعتقد أن يونان كان يرى رؤية الغيوم السوداء تتجمع في الأفق السياسي. كان يفكر إذا كان الله يدمر نينوى الآن فلن يتمكن من استخدام الأشوريون ضدنا لاحقاً للحكم علينا. لكن يونان كان لديه مشكلة أخرى. أولاً كانت مشكلته أنه كنبي، كلمته لم تتحقق. ثانياً القضية السياسية مع الأشوريين وجهلها بإسرائيل. ثالثاً كانت لديه مشكلة لاهوتية، كان يعتقد أن نعمة الله كانت حصرية لإسرائيل. كان عند يونان مشكلة عرقية. اليوم نستخدم كلمة عنصرية. لم يكن الأشوريون يشبهونه، لم يتحدثوا لغته، ولم يكن لديهم تراثه أو نسبه، لم يكونوا من قبيلته، ولأنهم كانوا مختلفين كان يكرههم. لا يوجد خطية أكثر شناعة بين البشرية أكثر من العنصرية. إنها إهانة لسيادة الله وعنايته الإلهية. نسبنا وتراثنا هو من اختصاص الله. إن الحكم على شخص آخر بناء على معطيات الحياة هو إهانة لإرادة الله وسيادته. كان هذا يونان، كان متحيزا ضد الأشوريين، لم يكن تحيزا عرقيا فقط، أعتقد أنه كان متحيز دينيا ضدهم بسبب عدم وجود عهد مع الله كما فعل مع إسرائيل. هم لم يعيشوا في أرض الموعد، وكانت عاداتهم وتقاليدهم مختلفة عن اليهود. لم يكن عندهم الناموس والأنبياء. وهكذا كان يونان فريسيا قبل أن يكون هناك فريسيون كما كانوا في أيام الرب يسوع، والذين كانوا متعجرفين دينيا معتقدين أنهم متفوقين على الآخرين. لا يوجد كبرياء أسوأ من الكبرياء الديني، ويونان في كبريائه كان يعتقد أن الله ينتمي فقط إلى شعب إسرائيل. كان من المفروض أن يعرف يونان أفضل من ذلك لأنه من هذا الشعب، ويعرف الوعد الذي قطعه الله لإبراهيم أنه سيجعله أبا لعرق كبير من الناس وهم الشعب اليهودي. لكنه قال أيضا لإبراهيم وستكون بركة للأمم، لذلك ستكون مرسلا وسيكون لديك قلب للأمم. أكبر عدو للإنجيل أيها الإخوة هو الدين، لأن الدين يستخدم وسائله الخاصة للخلاص. يعتمد الدين على الإنجاز البشري والأعمال الجيدة وتجنب المحرمات واتباع طقوس معينة، ويعتمد على الثقافة أو حتى العرق. الآن الدين والحفاظ على القواعد وتجنب المحرمات مهما كانت ينتج الكبرياء، والكبرياء يؤدي إلى التحيز. الدين يجعلنا نفكر بأننا متفوقين على الآخرين، أو نعتقد أنه من افتقارهم إلى وجهات نظرنا الدينية يجعلهم أقل شأناً. لكن النعمة هي عكس ذلك، إنها تنتج التواضع بدلاً من الكبرياء، لأننا نفهم أنها لا تعتمد على الإنجاز البشري. والنعمة أيها الأحباء هي معروف غير مستحق، لذلك تنتج دائماً التواضع. هناك ترنيمة رائعة تقول ما عندي شيء أقدم لك لكنني أتعلق بالصليب. تقول كلمة الله إن أعمال برنا وكل ما نقوم به من إنجازات بشرية هي مثل الخرق البالية في نظر الله مقارنة ببره. أيها الإخوة، إذا أردنا أن نكون في علاقة صحيحة مع الله فلن نكون على أساس استحقاقنا بل على أساس النعمة.
لكن يونان في

كبريائه القومي والديني نسي ذلك. وأحياناً نحن نفعل ذلك أيضاً. الله لم يخلق على صورتنا، نحن من خلقنا هو على صورته. أصل العنصرية والتحيز هو الكبرياء، إنه الشعور بأنك متفوق على الآخرين، وكان هذا للأسف يونان. دعونا نقرأ من الإصحاح الرابع العددين الخامس والسادس. دعونا نقرأ من كلمة الله. وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة، وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه، ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. يغادر يونان المدينة، يذهب إلى الشرق، يجلس يراقب وينتظر الله وهو يدمر المدينة. كان لا يزال مقتنعا بأن الله سيدمر المدينة على الرغم من أنهم تابوا وغفر الله لهم. ورأى يونان ذلك، رأى الملك وجميع الشعب يضعون المسوح ويلبسون الخيش ويصومون، سار في الشوارع، سمع صراخ التوبة ورحمة الله وغفرانه. لكن يونان لا يزال يأمل في تدمير المدينة. ربما كان يعد الأيام كل يوم وينتظر الوقت الذي سيأتي فيه الدمار. كان قلب يونان مختلفا تماما عن رجل جاء بعد 800 سنة وجلس على تل شرقي مدينة شاسعة شرق أورشليم. التل هو جبل الزيتون. جلس يسوع على هذا التل المختلف عن التل القريب من مدينة نينوى. رأى يسوع الأطفال يلعبون والناس يقومون بمهامهم اليومية، لكن يسوع بينما هو ينظر إلى مدينة أورشليم غرورقت عيناه بالدموع وبكى على ضياع البشرية. لكن يونان لم يهتم لضياع المدينة. في ذلك الجزء من العالم تصل درجة الحرارة إلى 115 أو 120 وأكثر. لذلك صنع يونان لنفسه مظلة وجلس تحتها. في الآية السادسة يقول الله إنه أعد يقطينة. يستخدم هنا نفس الكلمة عندما أعد الحوت. لقد كانت يقطينة ونمت فجأة وبسرعة كبيرة، ربما طولها 18 إنشا وعرضها قدم واحد. يجلس يونان تحت الظل وهو سعيد بذلك، لكنه لا يزال غاضبا من الله لأنه أنقذ شعب نينوى. لنقرأ العدد السابع. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد، فضربت اليقطينة فيبست. وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة، فضربت الشمس على رأس يونان فذبل، فطلب لنفسه الموت وقال: موتي خير من حياتي. أعد الله دودة. نرى هنا مرة أخرى سيادة الله. أولا أعد حوتا كبيرا، ثم أعد يقطينة، والآن أعد دودة صغيرة، وأعد أيضا ريحا قوية. في ذلك الجزء من العالم تهب الرياح من الشرق من الصحراء محملة بالغبار حيث تنعدم الرؤية تماما. يونان جالس على قمة التل ولا يستطيع رؤية المدينة. الحرارة شديدة ضربت رأس يونان، فطلب لنفسه أن يموت وقال: موتي خير من حياتي. هذا يقودني إلى المبدأ الأخير، وهو من الضروري في حياتنا الروحية أن نحافظ على الأولويات الصحيحة. هذا ما يدور حوله الإصحاح الرابع.
يدور حول رجل

رجلا كانت أولوياته خارجة تماما عن السيطرة، لم تكن متوازنة. لنقرأ الآيتين 10 و11. فقال الرب: أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت. أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟ يظهر الله ليونان الفرق بين ما هو مهم ليونان وما هو مهم لله. حرفياً يقول الله ليونان: أنت تشفق على النبات وأنا أشفق على هذه المدينة العظيمة. أنت انزعجت على هذه النبتة التي أعطتك الظل ليوم واحد. القضية هنا هي نرجسية يونان وأنانيته وكبرياؤه. هو أراد أن يكون قادراً على الجلوس في الظل ومشاهدة هلاك المدينة بأكملها. كان يهتم براحته أكثر من اهتمامه بالتعاطف مع هذه المدينة، لأنه كان يهتم بالأمور الوقتية وليس الأبدية. نعم، ماذا عن 120,000 الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم؟ يتكلم عن الأطفال. يونان مهتم بالنبتة التي ماتت أكثر مما هو مهتم بالأطفال. نحن ننتقد يونان على ذلك ونقول: ماذا يا يونان، ما الذي تفكر فيه؟ لكن من السهل علينا أنا وأنتم أن نصبح نرجسيين. من السهل أن نفكر أن الحياة تدور حولنا. حتى عندما نأتي إلى الكنيسة نعتقد أن الكنيسة يجب أن تدور حولنا، ونفكر بوسائل الراحة والترانيم التي نحبها والعظات التي نفضلها واحتياجاتنا وأفضلياتنا السياسية وكل ما نريد، وننسى مثل يونان أننا في إرسالية ونصبح راضيين عن ضياع العالم. كانت نينوى أيها الإخوة الأحباء واحدة من أعظم المدن في ذلك الوقت، لكن مقارنة بالمدن الكبيرة اليوم فإنها لا تعد مدينة كبيرة مثل لوس أنجلوس وغيرها. على سبيل المثال، طوكيو فيها أكثر من 32 مليون شخص، وهناك العديد من المدن في العالم الآن يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة. نحن نعيش في عالم يسوده الظلام الروحي والضياع الروحي. لا يجب أن نفكر براحتنا والجلوس في الظل والبكاء على ضياع المدن والبشر من حولنا. أعطى يسوع مثل الراعي والأغنام. عندما رجعت الأغنام إلى الحظيرة كان المفترض أن يكون عددها 100 خروف، وعندما أحصاها كان عددها 99، وسرعان ما ترك الراعي الحظيرة بحثا عن الخروف الضال. إنه مثل أنتم وأنا كمؤمنين 99 في الحظيرة، ونينوى تلك المدينة العظيمة كانت الخروف الضال. لكن بصراحة أيها الأحباء، نحن نعيش الآن في عالم واحد فقط في الحظيرة، وهناك 99 خروف ضال. الآن عالمنا ضائع بدون المسيح. حتى يومنا هذا يقرأ العديد من اليهود سفر يونان في يوم الغفران، يوم الكفارة، ليذكروا أنفسهم بنعمة الله. ونحن ربما نحتاج أن نذكر أنفسنا بنعمة الله أيضا. ينتهي سفر يونان بسؤال عن الأطفال والماشية. أتمنى لو كان لدينا بقية القصة، لكني أعتقد أن السفر هو سيرة ذاتية.

أعتقد أن يونان كان سيكتب هذه القصة إذا لم يتوصل في النهاية إلى استنتاجات صحيحة، وهي أن الله يحب الجميع، ليس فقط أنتم وأنا، لكنه يحب الجميع. الله يحب المتطرفين، يحب الأشخاص العنيفين، يحب الأشرار والمجرمين. محبته تشمل الإرهابيين وكل الخطاة، كل من هو على بعد بغض النظر عما يفعل. هذا ما يعلمنا به الكتاب المقدس. كتب بطرس في نهاية حياته عن محبة الله في رسالته الثانية الإصحاح الثالث والعدد التاسع، قال: لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. بكل تأكيد هذا هو الله، إله المحبة. أحد لاعبي كرة السلة المفضلين عندي هو لاري بيرد. خلال الثواني الأخيرة من مباراة متقاربة جدا، كان مدرب فريق بوسطن آنذاك كي سي جونز طلب مهلة، جمع فريقه وقال: لا يوجد سوى فرصة أخيرة لكم للفوز، وبدأ يشرح لهم. فقطعه لاري بيرد وقال: أعطني الكرة واخرج الجميع من فريقي. فغضب المدرب جدا والتفت إلى لاري بيرد وقال: أنا المدرب وأنا من يعطي الأوامر هنا. ثم نظر إلى بقية اللاعبين وقال: أعطوا الكرة للاري وليبتعد الجميع عن الطريق. وفعلوا ذلك وفازوا بالمباراة. أيها الأحباء، لا نقارن لاعب الكرة أو أي إنسان بالله، لكن عندما يتكلم الله يجب أن نطيع. تعلم يونان بالطريقة الصعبة أن خطة الله تعمل دائما. هناك بعض القصص في الكتاب المقدس تظهر لنا بوضوح محبة الله ونعمته أكثر من يونان. يوحنا يخبرنا عن محبة الله. كتب الرسول بولس في كورنثس الأولى الإصحاح الثالث عشر واصفا المحبة، ونحن نسميه إصحاح المحبة. قصة يونان حقيقية وليست نظرية، إنها قصة شعب شرير أحبه الله لدرجة أنه أرسل شخصا ليخبرهم عنه، وعندما صرخوا إليه بالإيمان غفر لهم. هذه هي محبة الله العظيمة. ما مدى عمق محبة الله؟ هناك ترنيمة تقول: بحر محبة الفادي لا يحد، متسع الأرجاء، في طوله وعمقه سرمدي وما له استقصاء. محبة الله أيها الأخوة عميقة، تجلت على عود الصليب، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. سننهي وقتنا اليوم بدعوة، أسميها دعوة لأنني أدعوك أن تسلم حياتك للمسيح، تماما كما دعي أهل نينوى لوضع إيمانهم بالله والصراخ إليه وطلب الرحمة. أنت مدعو اليوم أن تسلم حياتك للمسيح، وهذا يبدأ بالوعي أنك أخطأت. اعترف. اعترف أهل نينوى بخطاياهم وشرهم. تعال إليه واعترف بخطيتك واطلب مغفرته. ضع كل إيمانك وثقتك على ما فعله المسيح وليس على أعمالك وإنجازاتك.
البشرية.

0: ضع ثقتك بما فعله على الصليب الذي مات من أجل خطاياك. إذا كنت بحاجة للمساعدة، اتصل بالرقم في أسفل الشاشة. اسمحوا لي أن أصلي من أجلكم. يا أبي السماوي، أشكرك على الذين يستمعون اليوم. أشكرك على رسالة يونان التي تظهر بوضوح محبتك العظيمة لجميع الشعوب، وأنك مستعد لفدائهم ومسامحتهم. أصلي من أجل الأشخاص الذين يفكرون بتسليم حياتهم لك، أن تمنحهم الشجاعة وتعطيهم أن يثقوا بك وبخلاصك وعملك على الصليب من أجلهم. تعال إليه الآن، يسوع يحبك. آمين.
1: كان هذا الجزء الثاني من سفر يونان الإصحاح الرابع. قسيس راجر، أوضحت نقطة عن كيف أن أساس خطية يونان هو الكبرياء.
0: نعم يا كيت، أساس خطيتنا هو الكبرياء، وهذا كان بالأساس خطية الشيطان، فهو أراد أن يكون معادلاً لله بسبب كبريائه. لكن يونان اعتقد أن شعب إسرائيل متفوقين على أهل نينوى، كان يعتقد أنه متفوق على الآخرين بسبب كبريائه. اعتقد أن محبة الله ونعمته محصورة لإسرائيل وليس لأهل نينوى، لأنهم مختلفون عرقياً وثقافياً ولغوياً. لم يكن يونان يعرف أبسط حقيقة يعرفها حتى الأطفال الصغار، أن الله يحب جميع الناس على اختلاف لونهم وعرقهم وثقافتهم. لكن الله يحب الجميع لأن الله محبة، وهذا هو هدف سفر يونان، وليس الحوت وليس العاصفة. لكن سفر يونان يدور حول محبة الله للجميع.
1: هذا فكر قوي جداً، أن الله يحبنا وأرسل ابنه ليموت عن خطايانا. تكلمت الأسبوع الماضي مع طفل صغير في السادسة من عمره في مدارس الأحد عن يسوع وماذا فعل يسوع من أجلنا، وأنه مات من أجل جميع خطايانا. لذلك عندما نفكر في عقابنا، فإن العقوبة على خطيتي هي الموت والانفصال عن الله. لذلك مات يسوع لكي يصالحنا مع الآب السماوي ويرجع العلاقة معه.
0: صحيح، لذلك كان العقاب قاسياً جداً. كان الصليب والآلام الفظيعة ضرورية لكي نفهم ثقل عقاب خطايانا وخطايا العالم بأجمع. لهذا مات المسيح.
1: لكن لنا رجاء في القيامة، لأن يسوع غلب الموت وقهر الخطية وغفر لنا وأعطانا حياة أبدية. إذا كانت لديكم أسئلة حول رسالة اليوم، زوروا موقعنا todayswalk.org، وللحصول على أي نسخة مجانية من خدمة مشوار اليوم والاستفادة من جميع المصادر المتوفرة لدينا، أيضاً اتصلوا بالرقم في أسفل الشاشة للإجابة على استفساراتكم والصلاة من أجلكم. نراكم الأسبوع القادم، وسنبدأ معكم سلسلة كتابية جديدة مع خدمة مشوار اليوم. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطيئة.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
0: تكلم يا رب لأن عبدك سائل.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مزغيتين إلى صوت تضرعاتي.
3: صلوات القديسين.
4: مشاهدينا سلام المسيح ليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين وباقة من صلوات القديسين في سفر أعمال الرسل. بنقف عندها وبنتأمل وبناخد منها بركة لحياتنا ولأيامنا نعيش بيها. بيباركنا وشرفنا في الحلقة الدكتور صامويل ماهر. أهلا بيك يا دكتور.
5: أهلا بيك يا
4: خميس. متباركين بحضرتك جدا.
5: أشكرك حبيبي.
4: مبسوطين جدا بوجود أخونا صامويل وأخونا أيمن معنا في البرنامج. أهلا بيكم.
5: شكرا.
4: دكتور صامويل الإبراكسيس سفر أعمال الرسل كلمة الله اللي ما زالت تنمو وتمتد في كل بيعة مقدسة وفي كل عمل ما كانتش بالسهل إنها تيجي. والنهاردة هنقف عند شخصية كان قتالا مفتريا مضطهدا لكنيسة الله ولكنه النهاردة نراه مصلي صلاة التائب الخاضع. طبعا حضرتك عارف نتكلم عن شاول.
5: صحيح.
4: ادينا نبذة عن حياته هو الشخصية الأول يا دكتور.
5: شاول ده إرهابي المسيحية الأول. يعني في العصر الأول مش كان إرهابي تبع المسيحية، لا كان إرهابي ليقتل المسيحيين والإرهابي الأول اللي في العهد الجديد اللي قال عن نفسه، قال عنه الكتاب أنه لم يزل ينفذ قتلا وتهددا وعشان في جماعة كفرة هو عارفهم. يقول الكتاب من الطريق، مش في الطريق، من الطريق يعني من أتباع الطريق، لأنه هو عنده إيمان انه ملعون كل من علق على خشبه. وهم بيتبعوا واحد ملعون لانه المسيح علق على خشبه. طب يا عمي ما هو صار لعنه من اجلنا عشان خد لعنه خطيتي. وجعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هذا الشخص قصه لقائه مع المسيح اتذكرت 7 مرات في الكتاب المقدس. حكاها، يعني يبدو انها قصه كانت مؤثرة جدا في حياته. فعمل ايه؟ ذكرها 7 مرات. فعمل 9، اعمال 12، اعمال 26، كونوسوس الاولى 15، غلاطيا 1، فيليبي 3، وتيموثاوس الاولى 1. وبيحكي يقول يا ناس انا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا.
4: او نقدر نقول لقاء التوبة الاول لا يمكن ان ينسى. تاريخه بيبقى محفور في القلب والساعة اللي فيها القلب اتفتح لعمل نعمة الله وقبول المسيح مخلص شخصي وفادي الحياة بتظل هي التأثير اللي بيدوم طول العمر. يعني
5: كان اسمه شاول معناه مطلوب، يعني شخص بقى مرغوب فيه، لكن ده الاسم اليهودي. لكن الاسم الأممي بتاعه كان اسمه بولس، يعني الصغير. ونعمة ربنا بتدور على الصغيرين عشان تستخدمهم، فتجعل من هذا الصغير رسول الأمم اللي كتب 14 رسالة 100 إصحاح وصار نموذج لنعمة الله لما تتقابل مع الإنسان وتغيره مهما كانت خطيته. وأنا أؤمن أنه ما فيش حتة أو مكان وديت

0: لي ليه خطيتي؟ ما تعرفش نعمة ربنا تجيبني منه. وإذ بهذا الإرهاب الأول يتحول إلى إنسان جديد يتألم من أجل اسم المسيح الذي كان قبلا
1: قتل
0: يضطهد وكان قبلا قتالا ومفتريا. هو درس الناموس في سن 13 وصار ابن الناموس، ودرس الشريعة في مدرسة الشريعة عند رجلين غرمالائيل في أورشليم، وتعلم حرفة صناعة الخيام، وصار عضو في مجمع السنهدريم، وكان مثقف جدا يتقن اللغات العبرية والأرامية واليونانية. شوف تلاميذ المسيح فيهم صياد السمك، فيهم لقى الطبيب، فيهم بولس الفيلسوف، وجماعة التلاميذ بكل والرسل أباء الرسل، يعني تنويعة جميلة. الله يعمل من خلال الجميع، وما فيش عنده حد عاطل لكن عنده الكل، وهو يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون.
1: أشكرك لأنك أشرت الحاجتين مهمين جدا يا دكتور في الحلقة. أولا اسم شاول، إن ده الاسم اليهود اللي يخص، واسم بولس ده الاسم اللي يخص الأمم.
0: صحيح.
1: كان أغلب اليهود المتغربين على أورشليم بيسموا الأسماء دبل، يعني اسم يخص الثقافة اللي هم فيهم، وهو اسم يخص انتسابهم، لأن البعض بيتخيل إن بولس اتغير اسمه. هو كمان عمل حاجة جميلة جدا، لما خدم وكرز بين الأمم اعتز باسم بولس أكثر.
0: صحيح.
1: لأنه بيعبر عن حالته، يعني بيقول أنا الأصغر في الرسل، فحس إن هي ده المعنى المطلوب.
0: وليأكد الكلام اللي حضرتك بتقوله، كان عارف إن اليهود مش حابينه بعد ما بقل المسيح، فكتب رسالة العبرانيين. احنا بنعرف ان هو اللي كاتبها،
1: ايوه،
0: لكن ما ذكرش اسمه خالص. كل مره يقول بولس رسول يسوع المسيح، بولس يسوع المسيح. لما ده جه على رساله العبرانيين قال لهم هقول لكم على حاجه تانية بقى، الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء، طب وانت مين؟ انا مش مهم.
1: أيوة.
0: المهم الناس يوصلوا للمسيح. طب واسمك وصفتك؟ انا مش مهم، شخص المسيح المهم.
1: الحاجه الثانيه اللي اشرت عليها حضرتك وبشكرك من اجلها، انه كان مثقفا جدا.
0: ايوه،
1: لأنه برضو أوقات بنقول التعبير ده لاستخدامه، يعني أن الله بيعد الأواني، الله يعني مش بيدعو مؤهلين ولكن يؤهل مدعوين، وكأننا المؤهلين دول بيتركنوا على جنب. لا، الفكرة مش كده.
0: لا طبعا، لا.
1: الفكرة اللي شايف نفسه مؤهل وشايف نفسه ينفع، ده غالبا مش هو اللي بينفع.
0: صحيح.
1: لكن الله بيجيب مثقفين ومتعلمين زي بولس أو زي شاول، وبيحطهم أمامه وبيستخدمهم لمجده في الخدمة.
0: وهو بقى مبادر، يعني شوف تستعجب قوي وتاخد بالك من حتة جميلة قوي. بطرس كان صياد وفضل صياد، كان بس غير الصنف، يعني
1: أيوه.
0: كان صياد سمك،
1: صياد ناس،
0: صياد نفوس. شاول برضو كان مبادر وبقي مبادر،
1: أيوه.
0: بس غير طريقة الاسلوب، بدل مبادر في القتل كان يبادر من أجل الكرازة لخلاص الكثيرين.
1: الحقيقة.
0: بدل ما يبادر عشان يروح ياخد منشورات ورسائل من رؤساء الكهنة عشان يقتلوا الجماعة الكفرة المسيحيين في نظره، يعمل ايه بقى؟ لا، يتغير ويصبح هو اللي بيبادر ويروح للبلاد عشان يوصل لهم المسيح. وما اجمل نعمة الله اللي تغير الانسان مع الاحتفاظ بالوزنات والملكات اللي ربنا ادار. فانسان كان بيعزف مثلا للشيطان وللاغاني العالمية، أصبح إيديه مكرسة يعزف للمسيح زي الأخ صمويل كده. وهكذا أصبح الوزنة اللي ربنا مدهاله والشخصية. الله، الإيمان لا يغير الشخصية.
1: أيوه.
0: الإيمان يغير السلوك. فبقيت شخصية شاول مبادرة، لكنه مبادر من أجل البناء وليس من أجل الهدم.
1: قبل ما نروح لصلاته وهو بيتوب وبيتقابل معاه رب المجد وبيقول له ماذا تريد أن أفعل، ودي أعظم الصلوات، لكن أشرت حضرتك لنقطة مهمة جدا أحب ألفت الانتباه ليها. إحنا النهاردة لما بندعي للكنائس عشان نروح نخدم وبنلاقي متاعب الواحد، يعني الأمر بيبقى صعب، لكن إنك تنزل بلد وتفتح فيها كنيسة وتأسس فيها عمل لملكوت ربنا وتعمل زي ما كان بيعمل بولس الرسول، ده كان أمر متعب جدا، مضني ومجهد. يمكن برضو بداية الكنيسة في أورشليم هم مع بعض متجمعين مع بعض، لكن مثلا هو يروح مكدونيا ويروح أنطاكيا ويسافر في أوروبا لبلاد ما فيهاش حد، ويدخل معبد يلقى إله المجهول، وما أنا جاي أكلمكم عن الإله المجهول ده اللي أنتم متعرفوش. الأمور دي محتاجة واحد يكون
0: يا عزيزي، ده اسمه سفر أعمال الرسل، لكن أول ما يخش فيه القديس بولس يصبح

0: ياخده على حسابه. طب فين بقيه الرسل؟
1: ايوه من 13 لغايه طبعًا. اخر صف
0: طبعًا
1: الاعمال
0: طبعا كلهم بيخدموا كلهم عظماء ورائعين ومفيش حد احسن من حد يعني. لكن عاوز اقول لك الروح القدس اراد ان يضع لنا هذا النموذج. اصل كل ما كتب كتب من اجل تعلمنا. فحطينا النموذج ده الخادم المشتعل.
1: لقاءه الاول مع رب المجد يسوع المسيح وهو في طريقه الى دمشق.
0: صح. داخل الى دمشق سوريا وتقابل معه المسيح. اول ما النور تتصور حضرتك لما بتكون بتضرب فلاش تتصور بكاميرا بفلاش بالليل الفلاش يضرب في عينك قوي. أيوه. عشان العدسه بتاعه عينين او البيوبل الحدقه دي مفتوحه قوي. لكن لما اكون في عز الشمس ويضرب الفلاش ما تفرقش. ليه؟ أيوه. اصله الحدقه بتاعه العين البيوبل دي ما بتبقى مقفوله. طب ايه رايك واحد في عز النهار والشمس منوره ويظهر نور يعميه ويوقعه من على الحصان؟ اسالك سؤال، نور المسيح شكله ازاي؟
1: اقوى من نور الشمس اكيد. صحيح.
0: ايه اللي حصل؟ قال له شاول لماذا تضطهدني؟ قال له اضطهدك؟ ده انا بضطهد الجماعه الكفره المسيحيين دول. وبعدين قال له من انت يا سيد؟ سال سؤالين في منتهى الروعه بقى. السؤال الاولاني من انت يا سيد، والسؤال الثاني ماذا تريد مني يا رب ان افعل. السؤال الاولاني قال له لماذا تضطهدني؟ قال له من انت يا سيد؟ قال له انا يسوع. يسوع انت مش صعدت للسماء؟ انا يسوع الذي انت تضطهده. واسمع الحته الحلوه حبيبي، انا صعبان عليا رجليك تتقطع، صعب عليك ان ترفس مناخس. المناخس الحذاء بتاع الفارس من ورا في حته حديد. أيوة. عشان يخبط كده الحصان فيجري. يا شاول يا حبيبي انت فارس، ولما تخبط حته الحديده برجليك رجليك اللي تتقطع مش الحديده اللي تتكسر. صعب عليك، انا صعبان عليا اللي انت بتعمله.
1: انا عايز اغير الحديث واقول لماذا تضطهدني؟ من انت يا سيد؟ انا يسوع. مش عايز بقى اقول مش انت في السماء اللي صعدت، عايز اقول مش انت البدع اللي انا بقاومها، مش انت الافكار اللي دخلت نجست الهيكل والامه اليهوديه واحنا بنقاومها عشان لازم تموت، مش انت اللي المفروض انك ضد الله اصلا. تعبير جميل جدا لما يقول من انت يا سيد، فيفاجئ انه هذا السيد هو الشخص اللي طول عمره بيتعلم ضده وبيقاومه، لانه ده ضد موسى وضد عوائدنا وضد الايمان.
0: صحيح. يقول له ايه بقى؟ طب ده الله نفسه اللي ظاهر له بقى، رب يسوع المسيح ليه كل المجد. يقول له روح ادخل جوه اطلب واحد اسمه حنانيا، هو اللي يقول لك ماذا تفعل ويكلمك كلاما به تخلص. طب ما تقول لي انت وخلاص. لا، الكرازة بالانسان،
1: الكنيسة تحمل الكرازة.
0: صحيح. الكنيسة لا خلاص خارج الكنيسة. ولا يكون الله ابا لاحد حتى تكون الكنيسة اما له.
1: ايوه.
0: يقول فنهض شاول عن الارض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر. صار بقى لداخل غضنفر كده. تدوه بيده وادخلوه الى دمشق، قعد 3 ايام لم ياكل ولم يشرب. وراح ربنا لحنانيا في نفس الوقت، ودي حاجه شايفها انت موجوده في شفناها مع كيرنيليوس. بعد كده كيرنيليوس يظهر له ربنا، يبعث له الملاك ويروح في نفس الوقت.
1: بس مقابله بطرس لكيرنيليوس غير مقابلة حنانيا لشاول.
0: صحيح. قال له يا حنانيا روح في واحد اسمه شاول في زواج المستقيم. قال له اسمه ايه؟ انت بتقول اسمه يا رب؟ يا رب احط راسي في بق الاسد.
1: ايوه.
0: انت مش واخد بالك يا رب ان الراجل ده كان صنع شرور؟ ده كان جاي، ده احنا متوقعين يجي النهارده قبل بكره عشان يقتلنا.
1: ايوه.
0: قوم يرد الرب يقول هذا لي اناء مختار. بس حته جميله مش عاوز انساها. يقول ايه؟ يقول ساري كم ينبغي ان يتالم من اجل اسمي. ويقول له امر جميل بقى، عارف يا حنان يا شاول اتغير، الدليل انه اتغير هوذا يصلي. ادي صلوات القديسين.
1: انا عايز اقف هنا وارنم ترنيمه اللي جايه وبعدين نرجع تاني نقف عند هوذا يصلي، لانه أيوة. اكبر علامه على الايمان الحقيقي ان الشخص يكون مصلي.
0: صحيح.
1: صلي كلمات الترنيمه الجايه ونرجع. جميل. لنفس النقطه هنا يا دكتور.

0: حنانيا بيعتذر للرب بذوق وبأدب، بيقول له يا رب انت عارف كم فعلة بقدسيك اللي انت عايز تودينا عنده ده، يعني انت نويت عليا انا ولا ايه؟ الموضوع انتهى. لكن الله شاور لي وقال له حتة جميلة جدا، قال له لا هو ذا يصلي، وكأنه عايز يشاور ويقول له يا حنانيا ما فيش حد بيصلي إلا لما يكون قلبه متغير. في بعض الناس أوقات كتيرة بتظن أنه الصلاة الارتجالية الخاصة دي صلوات، يعني إيه إحنا بنصلي الحاجات اللي حافظينها وخلاص، لأن إحنا ما تعلمناش غير كده. الحقيقة جميلة الحاجات اللي إحنا حافظينها ومحطوطة جوانا، يعني نصلي كلمة الله ونصلي بالنصوص الأبائية الليتروجية اللي محطوطة بين إيدينا. لكن شاول أو بولس الجديد، الاسم اللي هيلمع بين الأمم، كان بيصلي صلاته الخاصة وهو في دمشق. شوف المنظر ده إزاي يا دكتور صمت.
1: تغيير تغيير تغيير في كل طرق حياته وأسلوب تفكيره. بدل ما كان يكره المسيح، لا ده المرة دي بقى إيه؟ أقنعتني يا رب فاقتنعت. أيوة. ألححت علي فغلبت. وانا ما اقدرش، انا ما اقدرش لما اكون مقاوما للرؤيه، ده انا شفت بعينيا.
0: أيوة.
1: ده المسيح تقابل معايا، ده المسيح نور عينيا، ده انا كانت عينيا عمية، مش عمية من النور، لا ده كانت عمية مش شايف الحقيقه المظبوطه صح. وايه اللي حصل وبعديها ايه؟ اصبح يصلي. وبعتقد يعني مفيش حاجه طمنت حنانيا وهو رايح يقابل شاول
0: غير انه قال له انه بيصلي،
1: انه بيصلي.
0: الحقيقة الصلاة حولت الوحوش إلى حملان.
1: صحيح.
0: ودعاء.
1: صحيح.
0: يعني شفنا موسى الأسود رجل قتال، وزي ما كان قوي جدا في الشر ولكن كان قوي في توبته، وكان بيعمل حاجات جميلة جدا، إنه الحرب كانت شديدة عليه يروح لأب اعتراف ويخبط على باب مرشده الروحي كتير طول الليل ويلح على الصلاة. إزاي هذا الشرس ساكن الجبال والبرية قاطع الطريق يبقى بهذه الوداعة وهذه الصلاة؟
1: هو إصرار قلبي على الاستجابة لعمل الروح القدس. إصرار.
0: أيوه.
1: بص أنا قررت أن أنا أتغير. وأنا النهاردة أنا أنا أنا رب ما عنديش وسيلة تانية غير أن أتحول إلى بولس. أنا لن أكون كما كنت. أدي النعمة اللي تغير، أدي النعمة اللي بنتكلم عليها. إحنا مش بنقول تأملات ولا أفكار ولا بنحلل ولا محللين، لا. لكن النعمة اللي غيرت شاول لسه تعرف تعمل كده. وأنا اتقابلت في حياتي مع كثيرين وكثيرات نعمة الله غيرتهم وصاروا آنية للكرامة.

0: والنهارده يقولوا احنا ما كناش عارفين ازاي ده بيحصل. ده لما نفتكر اللي كنا بنعمله زمان نتعجب نقول ازاي ده كان بيحصل. ايه اللي حصل؟ اذ بهذا الذئب او الاسد او الوحش يتحول الى حمل. واول مره نسمع عنه ساريه كم ينبغي ان يتالم من اجلي. ليه؟ هتروح يا رب انت طمنتني بحته واحده بس. اصله لانه بيصلي فبقي اخويا ما بقاش عدوي.
1: ايوه صحيح.
0: بدليل لما راح له قال له ايها الاخ
1: شاول ابصر.
0: والكلمه دي كلمه كتابيه ولا مرات ما بنقبلهاش كتير في كنايسنا لكن
1: الكتاب يقول
0: ايها
1: الاخ
0: شاول
1: والاخ شاول
0: يقول ايها ايها ايه من من من من 3 ايام كان العدو شاول الارهابي شاول
1: النهارده اخ
0: القاتل شاول النهارده
1: اخا حبيبا
0: قعد تقابل مع المسيح وليه 3 ايام صايم وبيصلي. الصلاه حولت هذا الارهابي الى الاخ شاول.
1: يمكن احنا بنقبل باصون اكتر ما بنقبل اخ. أيوة. وهي نفس المعنى بالضبط. معنى واحد.
0: طيب. قد ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت منه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. اللي حصل للوقت وقع من عينيه شيء كانه قشور. وانا شاعر انه في وسط ما كانت القشور دي بتقع من عينيه كمان قشور تانية كانت بتقع من قلبه.
1: انا شاعر انه شاف كانه اول مره يشوف.
0: ايه ده؟ بصيره. الصلاه تعطينا بصيره.
1: ايوه.
0: الصلاه تغير طريقه تفكيرنا. الصلاه علامه حقيقيه للتغيير. ساعتها تقول فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. ده انا اكمل لك. قام واعتمد. تناول طعاما فتقوق لثلاث ايام ما كلش. او روحيا تتاخد التناول من جسد الرب ودمه. وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق اياما. يقول لهم تعرف لولا نعمه ربنا اللي اتقابلت معايا الاسبوع اللي
1: كنت
0: فات
1: كنت كلكم في الليست ضايعين.
0: كان اسمك انت فلان انا كان اسمك مكتوب عندي.
1: ايوه.
0: يا على نعمة ربنا.
1: أيوه.
0: ورأيك ده أصعب من كده بقى. أيوه. ده أصعب من كده. يعني هو رضي بيهم وهم ما رضيوش بيه. لحد ما جه القديس برنابا قال رقبتي مكانه. ده أنت ما تعرفوش ده شاول أنت مش دريان. قالك لا. لا. وشاول يقول له يا قديس برنابا ما فيش فايدة ما مش قابليني. يقول له لا يا حبيبي ما تقولش كده. ده أنا رقبتي مكانك. بص بقى الحاجة الجميلة اللي حصلت إيه بقى. وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. ويكمل الكتاب ويقول وأما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح اللي انتم المسيح المنتظر اللي انتم بتستنوه. هو ده اللي جه وهو ده اللي في ملء الزمان مات على الصليب عشان يفديني وهو اللي غيرني من قاتل أقتل المسيحيين إلى كارز بالمسيح من أجله.
1: قبل ما أقول إزاي ده يحصل في حياتنا في تطبيق عملي في الصلاة نشوف أخونا أيمن كتب لنا آية الحلقة إيه النهاردة.
2: آية الحلقة النهاردة هما آيتين مش آية واحدة. أول واحدة شاول الطرسوسي أي بعد الإيمان بقى بولس الرسول فبيتساءل من أنت يا سيد. دي أول صرخة أو أول صلاة من صلاة القديسين. تاني حاجة بيقولوا يا رب ماذا تريد أن أفعل بعد ما عرف من هو.
1: دكتور صامويل تتفق معايا بسبب ان احنا موجودين ومولدين في دوائر مسيحية ففي بعض امور الايمان بالنسبة لنا مش قادرين نحس بقيمتها وبنعمتها. ولأن زي ما حضرتك بتقول شركة الإفخارستية وأسرار الكنيسة والكتاب المقدس كلمة الله الحية وتفسير الأباء وتعليمهم وعلى مر العصور الحاجات بقت في متناول إيدينا. أنا معايا على الأبليكيشن يعني ماسك هنا على التاب بتاعي حاجات كتيرة جدا فالأمور قيمتها ما بقتش بنفس المعنى غير لما واحد يكون بعيد خالص عن دايرة الإيمان ويقبل حتى المعمودية بيبقى لها طعم مختلف في حياته. يعني أنا شاهدت هذا بعيني وشفته أنا بكيت وهو بيعلن في إيمانه. يمكن إحنا طقس المعمودية بيبقى عندنا بنزغرط ونفرح لكن هو يقول أؤمن بالرب يسوع المسيح ويعلن إيمانه حاجة إنجاز التعبير الحيطان تهتز. صحيح. من كده إزاي يكون ده واقع عملي في حياتنا يعني إزاي من شاول

0: اخد المعنى للصلاه وللتغيير والى تغيير الاتجاه وتغيير الحاله لاعيش حياه ايمانيه حقيقيه سليمه.
1: أقول بعض حاجات وأختم الحلقة معاك.
0: تفضل يا دكتور.
1: مهما كانت ضعفاتي الله يمكن أن يلتقي بي. مهما كان شاول يا رب طب شوف لك واحد تاني. شوف واحد ما كانش راضي بقتل استفانوس.
0: أيوه.
1: لا. القديس أغسطينوس يقول نحن مديونين لصلاة القديس استفانوس واستشهاده. كانت بذرة الإيمان التي وضعت في قلب شاول فتحول إلى قديس بولس. مين؟ الله يستثمر الظروف عشان يجذبني إليه بمحبته. وسامح إن شاول يكون موجود. ولعل أكتر حاجة كانت ألماه ما قلت لهمش لأ ليه. أنا أكون راضي بقتل استفانوس اللي كان وشه زي البلاك. ثلاثة. لا تيأس من خاطي مهما كان بعيد. ما فيش واحد نقول له ما فيش فايدة. يعني هيكون أكتر من كل اللي نعمة ربنا غيرتهم.
0: صحيح.
1: اللي تقوى من ضعف. أربعة. الكرازة بالإنسان. فكن منفتحا للكرازة للبعيدين مهما كانوا. خليك ستاند باي مستعد كده. مستعد. كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء. بوداعة المسيح وبحكمة. العلامة الأكيدة للتوبة إنك تحب تصلي. أعرف حد من الأحباء العابرين قال لي في بلد في تانية صيدلة قال لي بقعد أقرأ في الكتاب المقدس بالست ساعات.
0: أيوه.
1: واقرا واصلي واقرا واصلي. ده انا كنت محروم من كلمه ربنا. كلمه الحيه. كلمه اللي تعطي حياه. بعد ما تقابلت مع المسيح ده انا اشك في وجودي وما اشكش في وجود المسيح. ستة. صلي دائما ان تسقط من عينيك القشور.
0: ايوه.
1: لترى المرنم قال له وان كان في عيني قشور
0: شيلها بيدك.
1: شيلها بيدك يا رب. في حاجات مش عارف اشوفها يا رب اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. اكشف عني عشان أعرف كلمتك بتقول لي إيه. ولما أروح أقرأ الكتاب في خلوتي أقول له يا رب في قشور كتير قوي. قشور خبراتي وقشور جهلي وقشور عدم معرفتي. أرجوك حط إيدك على عيني عشان أشفى. سبعة. الصوم والتناول بتوبة حقيقية تدي قوة. تناول طعاما فتقوى. كلمة ربنا الغذاء تغذيني وجسد المسيح ودمه يغذيني. أخيرا كل اللي ده نعمة ربنا لازم يكلم الناس عنها. واللي ده صليب المسيح وتقابل مع المسيح. يقول الكتاب آية جميلة قوي أخي باسم أن المسيح دخل بيتا وهو لا يريد أن يعلم أحد فلم يقدر أن يختبئ.
0: أيوه.
1: تعرف اطفي الشمس اللي ولعت النهاردة وما تطفيش نور المسيح لما يدخل للقلب. والمرنم قال نفسي أقول لكل الناس بيسوع وحده الخلاص. ما في غيره. هو الشفيع والوحيد اللي يستطيع أن يغفر الخطايا. هو وحده لأنه ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. هو ذا يصدق.

مشاهدينا في كل مكان، عايز أقول حاجة مهمة جدا. التعليم الصحيح والإيمان الصحيح يقود إلى سلوك صحيح، والتعليم في نوره الحي زي ما كان في ذهن شاول بيقول إن أنا تعليمي صحيح، لكن النتيجة كانت قتالا، وكان رضيا بافتراءه وقتله لاستيفانوس، وكان واخد توصيات من أورشليم علشان يقتل هذه البدعة الجديدة، بدعة المسيحيين. لكن الحقيقة لما تقابل مع نور رب المجد يسوع المسيح في الطريق، أشرق لي وأضاء نور الإيمان في معرفة يسوع بنور مختلف، خلاه يرجع يشهد للإيمان الحقيقي العامل بالمحبة في قلبه، مصليا وديعا خاضعا لمشيئة الله، إناء مختارا لمجده. إلى اللقاء، ونتقابل في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين، والرب معكم.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: ما المقصود بغنى الأمم وملء الأمم وأزمنة الأمم وما الفرق بينهم؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

الثلاث عبارات دول غنى الأمم وملء الأمم وأزمنة الأمم، عبارات مفتاحية لفهم طبيعة التعامل مع الأمم واليهود في زمن النعمة الحالي. معروف أنه العهد القديم كان الله يتعامل مع شعبه، إلى أن جاء المسيح الشعب رفضه، تحول المسيح إلى الأمم، والكتاب بيقول لنا في يوحنا 1 إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. لكن علينا أن ندرك أن التعامل مع الأمة اليهودية توقف إلى حين، يعني لم يرفض الله شعبه، لكن الله أجل التعامل مع شعبه إلى أن تنتهي الكنيسة من على الأرض، ينتهي دور الكنيسة من على الأرض، وبعدين الرب يستأنف مرة أخرى تعامله مع شعبه مؤدبا إياهم في الضيقة العظيمة علشان الخطية اللي ارتكبوها بقتله وصلبه، وبعد كده ياخد منهم بقية يدخلهم إلى بركات الملك الألفي. الكلام ده واضح جدا من خلال الثلاث عبارات اللي أنا ذكرتهم قدامكم، اللي هو غنى الأمم وملء الأمم وأزمنة الأمم. وعشان نفهم معنى العبارات محتاجين نعرف النصوص الكتابية التي وردت فيها هذه العبارات. المصطلح الأول غنى الأمم، ده ورد في رومية 11 من 11 ل 15، يقول الكاتب الرسول بولس: فأقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا. يقصد مين؟ يقصد الأمة اليهودية التي عثرت ورفضت المسيح. فأقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا، حاشا، بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم، أي لإغارة اليهود. فإن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم، فكم بالحريم الأهم. فإني أقول لكم أيها الأمم، بما أني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي، لعلي أغير أنسبائي وأخلص أناسا منهم. لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم، فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات؟ كلمة غنى الأمم التي ذكرت في هذا النص ببساطة كأنه يريد أن يقول عندما سقطت إسرائيل أو عندما تعثرت إسرائيل ورفضت المسيح، كان هذا فاتحا للمجال أن يدخل الأمم ويقبلوا المسيح وتتجه الدعوة للأمم

يتمتع الأمم بكل الغنى والبركات في شخص يسوع المسيح. يعني الأمة اليهودية رفضت المسيح فتحول المسيح إلى الأمم، والدعوة الآن إلى الأمم، والأمم الآن يتمتعون بكل البركات الروحية، وهذا ما يسمى بغنى الأمم. ليه غنى الأمم؟ لأن الأمة الآن، الأمة اليهودية مركونة، الأمة اليهودية محجوزة، لكن الرب يتعامل مع الكنيسة. وكان بولس اللي هو رسول الكنيسة، اللي هو أخذ الإرسالية والإعلان الخاص بالسر اتحاد المسيح والكنيسة، هو في المقام الأول رسول الأمم. قال أؤتمنت على إنجيل الغرلة كما أن بطرس أؤتمن على إنجيل الختان. يبقى لما يقول غنى الأمم، عايز يقول الغنى الذي يتمتع به الأمم الآن في مرحلة رفض إسرائيل للمسيح، تمام؟ لكن المصطلح الثاني اسمه ملء الأمم. وإيه بقى موضوع ملء الأمم؟ برضو نقرأ النص الكتابي ونشوف يقصد منه إيه. بيقول في رومية 11 عدد 25 و26، فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب، سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. طبعا الكلام ده كلام يلغي تماما التعليم المنتشر أن الكنيسة بديلة عن إسرائيل. إسرائيل شيء والكنيسة شيء. إسرائيل لها بركاتها الأرضية في المستقبل، أما الكنيسة بركاتها سماوية. الكنيسة ستؤخذ عن قريب بالاختطاف، والرب يستأنف تعاملاته مع إسرائيل الراجع بالتوبة. جبت الكلام ده منين؟ بيقول لنا في رومية 11:25. رومية 11 بيقول فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، سر قساوة إسرائيل، لألا تكونوا عند أنفسكم حكماء، أن القساوة قد حصلت جزئية لإسرائيل. وإلى متى ستستمر القساوة؟ لازم يكون لها نهاية، إلى أن يدخل ملء الأمم. ما المقصود بملء الأمم؟ آخر واحد من الأمم سينضم إلى الكنيسة في هذا العصر، ينتهي عصر الكنيسة وترفع الكنيسة، ويبتدي قساوة إسرائيل تتبدل فيقبلوا المسيح ويطلبوه ويجي المسيح يملك عليهم. ده معنى الكلام الوارد في رومية 11. وبعدين تقول لي مين اللي هيقبل؟ تعال شوف اللي جاي. وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب، سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. الرب لما هيجيب بقية أمينة ويرد كل المشتتين من كل مكان، بس شرط أساسي يتوب عن خطية قتله في يوم الكفارة العظيم أو في عيد الكفارة قبل ما يدخلوا إلى عيد المظال بحسب الأعياد الواردة في لويين 23. عندما ينوح عليه وعندما يبكوا عليه وعندما يتوبوا عن خطيتهم وعندما يطلبوه، سيأتي إليهم ينقذهم من الأعداء ويدخلهم إلى بركات الملك الألف السعيد، زي يوسف زمان لما دخل إخواته في سجن في ضيق لكي ما يتوبوا عن جريمة بيعه، وبعدين عرفهم بنفسه وجابهم معاه لكي ما يتمتعوا بملكه على أرض مصر. لكن الحاجة الثالثة أزمنة الأمم. إحنا كده شفنا غنى الأمم وشفنا ملء الأمم، وأدي أزمنة الأمم. أزمنة الأمم عبارة جت في لوقا 21 في سياق الكلام عن أحداث النهاية. والرب كان بيتكلم وبيقول في عدد 24 ويقعون بفم السيف ويزبون إلى جميع الأمم، وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم. أزمنة الأمم دي بدأت من أيام الإمبراطورية البابلية. أنتوا عارفين تمثال أزمنة الأمم اللي شافوا نبوخذ نصر في الحلم عبارة عن أربع ممالك ستأتي تسود على شعب إسرائيل، عشان كده اسمها أزمنة الأمم وهي تسود على شعب إسرائيل. بابل، بعدها مادي وفارس، بعدها اليونان، بعدها الرومان. راحت بابل وراحت مادي وفارس وراحت اليونان وراحت الرومان، هيجي بعد كده اكستنشن للرومان، الإمبراطورية الرومانية العائدة إلى الحياة بعد اختطاف الكنيسة ممثلة في إمبراطورية الوحش. لكن الرب هيظهر ويقضي على تمثال أزمنة الأمم ومملكة الوحش ويؤسس ملكوته الألفي، وبكده يبقى انتهت أزمنة الأمم. يبقى عرفنا غنى الأمم وملء الأمم وأزمنة الأمم. غنى الأمم تمتعنا نحن الآن كأمم بالبركات في وقت رفض إسرائيل. ملء الأمم آخر واحد من الأمم سينضم إلى الكنيسة وترفع الكنيسة.
أزمنة الأمم

0: سيادة الأمم على أرض إسرائيل إلى أن يأتي المسيح ويؤسس ملكوته الألفي السعيد. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

قصتنا النهاردة بتحكي عن طفلة صغيرة جريت بسرعة على أوضتها وطلعت علبة بلاستيك صغيرة من تحت سريرها كانت مخبيها، وفضت كل اللي في العلبة، العملات الصغيرة اللي كانت معاها فضتها كلها على الأرض وابتدت تعد فيهم مرة واثنين وثلاثة، لأن ما كانش فيه أي فرصة للغلط في الموقف اللي هي كانت فيه. وفعلا أخدت عدة الفلوس وعرفت هي معاها كام وحطتهم تاني في العلبة، وأخدت العلبة وطلعت من البيت وابتدت تدور على أقرب صيدلية قدامها، وفعلا لقيت صيدلية على ناصية الشارع اللي هي كانت ساكنة فيه. ودخلت البنت الصيدلية وابتدت تسأل الدكتور الصيدلي إذا ممكن إنه يساعدها، والدكتور الصيدلي لأنه شافها بنت صغيرة مهتمش قوي بيها، وفضل يكمل في كلامه وحواره مع الراجل اللي كان واقف قدامه وما ادهاش أي انتباه. البنت فضلت واقفة وساكتة ومش عايزة تقول أي حاجة، بس وقفت كتير وابتدت تتضايق وابتدت تنادي على الراجل، والراجل قال لها أنا مشغول دلوقتي، أنت مش شايفة أن أنا مشغول، أنا واقف بتكلم مع أخويا اللي ما شفتهوش بقالي كتير. البنت قالت له من فضلك أنا محتاجة مساعدتك، أنا معايا فلوس وعايزة أشتري معجزة لأخويا. قال لها معجزة؟ امشي يا بنتي من هنا، إحنا معناش، إحنا ما بنبيعش معجزات، إحنا بنبيع أدوية. البنت قالت له إذا كانت المسألة مسألة فلوس أنا معايا شوية صغيرين هديهم لك وهتصرف لك في الباقي، بس من فضلك أنا محتاجة معجزة لأخويا. لفت نظر الراجل اللي كان واقف بيتكلم معاه حوار الطفلة الصغيرة، وابتدى يوطي عليها ويسألها بكل حنية، قال لها ماله أخوكي في إيه؟ راحت البنت ابتدت تشرح له، قالت له إنه أخويا نايم على السرير بقاله فترة طويلة ما بيتحركش، وكل اللي بسمعه من بابا وماما إن هو محتاج لمعجزة علشان يقوم، يا معجزة يا عملية في راسه، لأنه في حاجة كبيرة عمالة تكبر في راسه كل شوية ومحتاجة عملية بفلوس كتيرة قوي.

0: واحنا معناش الفلوس ديت، فما فيش غير المعجزه، وانا عايز اشتري معجزه. فراح الراجل اللي كان واقف قال لها وانت معاكي كام؟ فراحت قالت له انا معايا دولار و11 سنت بالظبط. فقال لها دي حاجه جميله قوي، انا اقدر اساعدك باللي انت عايزاه واديك المعجزه اللي انت عايزاها، وتعرفي ثمن المعجزه دولار و11 سنت بالظبط. واخذ البنت من ايديها وقال لها انا عايز اقابل باباكي ومامتك. اخذ البنت من ايديها وراح معاها البيت وابتدى يتكلم مع الاب والام وقال لهم انا دكتور متخصص في الاورام اللي في المخ، وانا ممكن اساعدكم وتكاليف العمليه كلها عليا. وفعلا اخذ الولد ووداه على المستشفى واتكلف بكل تكاليف العمليه وعملوا العمليه والعمليه نجحت، والولد بعد فتره قليله جدا وقف على رجليه وابتدى يلعب مع اخته. الاب والام بقوا يحكوا لكل اللي حواليهم ازاي الظروف اترتبت وازاي ربنا عمل معاهم معجزه. اوقات في حياتنا بنحتاج لمعجزه، واوقات قانون الطبيعه اللي حوالينا بيقول لنا انه ما فيش معجزات، ما بنبيعش معجزات عندنا، لكن في قانون اعلى واقوى من قانون الطبيعه، هو قانون الخارق للطبيعه او القانون اللي فوق الطبيعه واللي يملكه وحده هو ربنا. عايزه اقول لك النهارده لو انت الشخص دوت اللي محتاج للمعجزه في حياتك، كل اللي كان محتاجه الولد دوت الدولار و11 سنت وإيمان أخته اللي كان أهم من أي فلوس تانية تقدمت. ما كانش محتاج للفلوس، ما كانش محتاج لأي حاجة، لكن إيمان أخته هو اللي شفاه. النهاردة أنا بقولك إنه ربنا عنده المعجزات، ربنا لسه بيعمل معجزات، ما كانتش أيام زمان وانتهت، لسه في معجزات بتحصل النهاردة. ثق في ربنا وارمي عليه حملك وتعالى بكل اللي عندك. البنت راحت بكل الفلوس اللي كانت حالتها وكانت فاكرة إنه هو ده التمن للمعجزة. ربنا عايزك تيجي بكل اللي عندك، بكل اللي جواك، وهو قادر إن هو يشفيك.
1: دبورة ست أمورة، حكيمة وكمان مستورة، قاضية وبين شعبها معروفة، دايما فرحانة وكمان مسرورة، قاعدة تحت نخلة فيتها مضلولة، بالعدل جاهزة وبالحكم مقدورة، نبية وكلمة الرب فيها مشهورة، قالت لبراء القائد نبوة منقولة، عن فم الرب للخلاص معلومة. خاف براء وطلب صحبتها وما تحرك إلا رجله على رجلها، راحت معه وفي الطريق رافقته، وعلي راح يحصل خبرته إنه فخر العز والنصرة مش راح يكون على إيده. جمع براء جيش بصحبة دبورة، قالت له دبورة قوم، وبكلام الرب شجعته، قوة الرب قدامك وعدوك يدله. نزل براء للقتال والرب عمل شغله، أزعج سيسرا ملك العدو وكل مركباته، هرب سيسرا طنيب على أصحابه، والفخ كان حاضر وامرأة قتلته. وصلت دبورة ورنمت ترنيمة، باركت الرب ورقصت فرحانة، أعلنت قوة رب العظمة، وضحت لمين السلطان والهيبة، ولاءها ومحبتها للرب أظهرته، أعطت نبوة للشعب شددته، على أخذ الغنيمة شجعته، اتياب مصبوغة وحلل تمينة وجواهر حملته. لكن دبورة هالست المحبوبة قالت دوسي يا نفسي بعز منصورة، ورنمت بعمل الرب مسرورة.
2: النهاردة هنتكلم على حاجة بنسميها قلة التركيز وسرعة الحركة. دايما الأهل يجي يقولوا أنا ابني ما بيقدرش يقعد 3 دقايق على بعضيهم، كأنه متركب فيه موتور وبيحركه دايما on the go يعني، ودايما بيتصرف بسرعة تلقائية سريعة جدا جدا، مش قادر أفهم ليه ما بيقدرش يقعد على بعضه زي ما بيقولوا. الحاجة التانية انه في المدرسة كمان التركيز بتاعه قليل جدا، وانه التحصيل بتاعه قليل بيأثر على درجاته في المدرسة وعدم انتباهه، ودوت اللي بيقودنا الموضوع اللي هو عدم التركيز وسرعة الحركة. المرض دوت منتشر جدا، وممكن بيكمل حتى مع الناس لما بيكبروا. حوالي 10% من الناس، 6-10% من الناس بيكبر معاهم المرض دوت، بيبقوا كبار وعندهم نفس المشكلة دي، مش قادرين يركزوا، مش قادرين يقعدوا، بيتحركوا كتير جدا كأنه متركب لهم موتور في جسمهم. السبب المرض دوت انه اضطراب في الهرمونات اللي هي النيورو ترانسميترز اللي بنسميها في المخ، اللي هي بتتحكم في الحركة وفي النشاط بتاع الجسم. فعدم اضطراب الهرمونات اللي هي موجودة ديت النشطة ديت

0: بيسبب المرض دوت. عشان نعرف عن المرض دوت بنجمع معلومات عن المدرسة. مهم أو إن إحنا يبقى فيه تواصل ما بين المدرسة وما بين البيت وما بين الطبيب علشان يقدر يعرف الطفل بيسلك إزاي في المدرسة وبيعمل إيه، تصرفاته إزاي، الاتنشن سبان بتاعته قد إيه، وبينتبه قد إيه وهو في المدرسة عشان نقدر نشخص المرض ده. فهو تعاون ما بين البيت ومراقبة سلوك الطفل في البيت وفي المدرسة. وطبعا الأصحاب كمان حاجة مهمة إن هم بيراقبوا الطفل ويشوفوا بيتصرف إزاي. المرض دوت مش حاجة يعني مميتة، لكن الطفل محتاج فعلا مساعدة. في ناس بيفتكروا إنه الطفل في حاجة غلط أو إنه في أرواح شريرة أو إنه في حاجة مش مظبوطة، لكن الكلام ده مش صح. المرض هو اضطراب فيزيولوجي للتركيبات وهرمونات اللي موجودة في المخ. اللي احنا بنقوله انه المرض ده ليه علاج، وانس ان احنا بنكتشفه بنقدر نساعد الطفل انه في المدرسة يكون التحصيل بتاعه احسن والاستيعاب بتاعه اكتر، ان هو يروح فصول معينة بتساعده ان هو ينتبه اكتر وبتساعد تنمي الاستيعاب بتاعه. كمان في ادوية بتساعد العلاج دوت زي الريتالين والسايلرت، أدوية بتساعد إن الطفل دوت يبقى الانتباه بتاعه أكتر والتركيز بتاعه أحسن. على الرغم إن الأدوية دي كلها بتزود النشاط، لكن الطريقة اللي بيستخدموها إنه النشاط بيزيد بيوصل لحاجة معين من الزيادة لدرجة إنه بيقف ويبتدي الطفل يبقى طبيعي ما يبقاش نشط جدا جدا. الأعراض الجانبية للأدوية دي كلها إنه الطفل في الأول مش بيقدر ينام أو ما بينامش كويس، فبنزود الدواء شوية شوية بحيث ان الطفل يقدر يتعود عليه وما يبقاش فيه جرعة كبيرة او تخليه ما ينامش او يبقى مجهد او تعبان. زي ما احنا بنقول انه المرض قلة الانتباه وسرعة الحركة دوت منتشر جدا. الطفل اللي عنده المرض ده محتاج لمساعدة ومحتاج لسبورت مننا كأهل، ان احنا ما نبقاش متضايقين جدا ان احنا شايفين طفلنا كده، او نبقى عندنا احساس غلط ناحيته أو إحساس سلبي ناحية الطفل، أو نتهمه مثلاً أنه في أرواح شريرة وأنه في حاجة غلط فيه. لما بنتفهم الموضوع دوت ونتفهم كمان أنه أغلب الأباء اللي عندهم أطفال كده كان حد منهم عنده برضو نفس الحاجة ديت قبل كده، مرض قلة التركيز والحركة الشديدة السريعة ديت بتأثر على الطفل، بتأثر على العائلة بتاعته، بتخلي فيه مشاكل في العلاقات الطفل بالناس اللي حواليه. يعني مثلا تلاقي ناس بيتكلموا في موضوع، تلاقي الطفل دخل في الموضوع وتكلم بطريقة تلقائية سريعة من غير سبب أو من غير أي إنذار، بحيث أنه بيسبب مشكلة في الحديث أو مشكلة في الناس اللي موجودة أو الناس اللي حواليه. زي ما قلنا العلاج بتاعه أنه بنساعد الطفل في المدرسة، بنديله أدوية، بنطمن العيلة إنه المرض ده ليه علاج وإنه الطفل دوت ممكن يؤدي أحسن ويجيب نتائج كويسة في المدرسة بتاعته ويبقى درجاته تتحسن ومستواه يتحسن في المدرسة وفي البيت، وبالتالي التنشن بيقل في البيت وفي المدرسة على الطفل، وبيبقى بينتج أكتر وبيبقى أحسن في كل حاجة. نتمنى إنه كل أطفالنا اللي عندهم الموضوع دوت يقدروا يتمتعوا بعلاج ويتمتعوا بسبورت بتاع المدرسة وبتاع البيت وبتاع المجتمع كله.
1: المعروف ان في العالم القديم كان كل شعب عنده آلهة بيعبدها وبيتبعها ويقدم لها فروض الولاء والطاعة، وكل شعب كان عنده الآلهة دي في صورة مختلفة. في شعوب آلهتها كانت في صورة أصنام منحوتة، وشعوب تانية عندها حيوانات أو طيور أو ظواهر طبيعية كل الشعب يؤمن بيها، وتوصل بيهم إنهم ممكن يقدموا عيالهم ذبائح وضحية للآلهة دي لنوال رضاها. لكن اللي كتير مننا ما يعرفوهوش إن لغاية النهاردة في شعوب بتعبد آلهة أخرى غير الإله الحي الحقيقي. قريت مقالة كتبتها مبشرة في تايوان، كانت بتحكي إزاي نزلت البلد لقت كل آلهتهم ومعابدهم منتشرة في كل مكان، ولما سألت الناس لقت إن أغلبهم بيعبد إلهه عشان هو اللي بيحميه من المخاطر المجهولة ويقدموا العبادات ليها

عشان تحميهم او عشان ترضى عليهم وتديهم طلباتهم. كانت الست دي بتقول ان عبادة الاصنام علمتها حاجات عن عبادة ربنا، علمتها انه مهم قوي نطلب وجهه ونقرب منه ونحبه لذاته، مش عشان هو بيحمينا من المجهول او بيدينا المطلوب. لو قربنا الصورة دي اكتر وبصينا على حياتنا النهاردة، هنلاقي ان حياتنا مليانة اصنام وآلهة غريبة. وبالرغم ان اول وصية ربنا اداها للانسان بتقول لا يكن لك آلهة اخرى امامي، الا ان احنا بنحط حاجات كتير قدام ربنا وقبل ربنا. بنحط مثلا شغلنا ومسؤولياتنا انها اهم حاجة في حياتنا، حواليها بتدور كل حاجة، او بنحط اموالنا ونحب ممتلكاتنا لدرجة اننا ما نتصورش نعيش من غيرها. اعرف منين ان انا عندي آلهة تانية في حياتي غير ربنا؟ طبعا اول حاجة محبتنا للحاجة دي او الشخص ده لدرجة ان احنا ما نقدرش نستغنى عنها، واحتياجنا ليها بيزيد اكتر كل يوم. اما الحاجة المهمة اللي قالها ربنا الجدعون مرة، فقال له انا قلت لشعبي ما يعبدوش آلهة الامم الاخرى وما يخافوش منها. والحتة دي بتفهمني ان مرات بنكون واخدين بالنا قوي ان احنا ما نعبدش آلهة الامم، كل الامم اللي حوالينا لا نعبد آلهتها ولا نقرب منها ولا نلمسها، لكن جوانا بنخاف منها، بنخاف من الآلهة دي، من سلطانها وسلطتها او تأثيرها. خوفنا منها ده بيخليها تاخد مكانة جوانا مش لازم تكون فيها. مع الوقت جنب مخافة ربنا تتربى مخافات تانية صغيرة لآلهة تانية، تبتدي صغيرة وبعدين تكبر. في أماكن كتير في الكتاب المقدس كان الله بيكلم شعبه ويلومهم إنهم بيعبدوا آلهة أخرى، ومرة قال لهم أنا مش عارف إزاي الواحد فيكم بيعقل إنه يسجد ويطلب ويخاف من آلهة هو صنعها بإيديه، وبدل ما نعبد الله الحي الوحيد ونطلبه لوحده ونسجد له لوحده نجري ورا آلهة إحنا اللي عملناها بإيدينا، وعارفين كويس إنها لا تسمع في أزمة ولا تنقذ من خطر ولا تستجيب لطلبة. النهاردة أنا بدعوك تكشف كل جوانب حياتك قدام ربنا وتقوله تعالى يا رب شاور، تعالى شاور على الحاجة اللي في حياتي واخدة مكانك أو مكانتك، شاور على الشخص أو العادة أو المركز اللي أنا خايف منه وعمل له حساب أكتر منك. خلي ربنا يدخل النهاردة بنوره في الأماكن المستخبية، الأماكن المظلمة، يطرد كل محبة غريبة وكل مخافة غريبة، ويفضل هو لوحده ملك وسيد وإله لحياتك.

0: صلوا هكذا: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. العبارة دي هناخد فيها عدة حلقات لأنها مهمة جدا. رب يسوع نفسه علق عليها بعد الصلاة، قال: إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا ذنوبكم. أخ أندرو، إحنا خدنا عدة حلقات في الغفران، لأنه فعلا الغفران عامل مهم جدا بيأثر في نفسيتنا، وزي ما تكلمنا أن رب بيهتم بأمورنا الروحية والزمنية والنفسية، والعدم الغفران بيؤدي لمرارة كبيرة قوي في النفس، بيؤدي نتعاق صلواتنا. يعني لما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت، إذا قدمت قربانك قدام المذبح وهناك تذكرت عن الأخيك شيئا عليك فاترك قربانك.
1: ترك يعني ترك
0: بالضبط، يعني الرب نفسه مش هيقبل مننا أي صلاة أو أي طلبة أو أي تسبيح أو أي عبادة إذا كان على ليا عند شخص أو أنا مش غفرة لوحدة وحد له حاجة عليا. فمهم قوي نتعلم أن الغفران يكون بحسب قلب الله، زي ما تعلمنا في الحلقة اللي فاتت أنه قلب داود كان بحسب قلب الرب، وكمان علشان نكون مشابهين صورة ابنه، وعشان نكون زي أبونا الذي في السماوات يشرق شمسه على الأبرار والأشرار. وساعات بنفتكر أن الغفران إحنا بنقيمه للناس اللي إحنا فاكرين انهم يستحقوا، ولكن ناس تانية بنرفض ان نغفر لهم علشان حاسين ان ذنبهم اعظم من ان يحتمل زي ما قايين قال. لكن النهاردة عايزين نتكلم على ليه مهم قوي ان انا اغفر.
1: هي جزء من صلاة، يعني مش محطوطة كده زينة، زي ما حضرتك قلتي ان دي الجزء الوحيد في الصلاة النموذجية اللي رب بيعلمنا نصلي زيها ونفهمها، لأن ده هتبقى محور حياتنا الروحية وعلاقتنا مع الله. فجزء منه هو اسمه الغفران، والغفران للآخر كما غفر الله. فنحن مدعوين أو مأمورين، ده أمر
0: بالزبط.
1: ده مطلب إلهي، ده مش حاجة متروكة أعملها أو لأ، ده مش مشروب أخده أو مخدوش، مش نصيحة
0: اختيارية.
1: مش حاجة اختيارية، مش نصيحة أعمل بيها أو ما أعملش بيها، لكن ده مطلب إلهي. لما بنتعدى عليه إحنا بنوقع نفسنا في خطية، والخطية دي اسمها عدم غفران، الغفران الأخوي اللي بتؤثر على علاقتنا مع الله الآب، فبنقع في مشكلة أيضا اللي هو عدم الغفران الأبوي. عشان كده لأنه مطلب إلهي فلازم نفهم بقى، نقتنع. كل الكلام اللي احنا قلناه جميل، ادينا مثال الرب يسوع، ادينا مثال استفانوس،
0: ادينا مثال يكونوا شفقين متسامحين
1: بالزبط.
0: ده امر كما سامحكم الله ايضا في المسيح،
1: ودينا امثله. المسيح عمل ايه مع الصليبين؟ استفانوس عمل ايه مع اللي بيرجموه؟ يوسف عمل ايه مع اخواته؟ والالم اللي جاي من جوه العيله اصعب
0: من اللي بره،
1: من بره، والجرح اللي من الاخوه
0: اشد من الاعداء،
1: ولو أثر صعب جدا في النفس أنك تشعر أن أخواتك بيكرهوك.
0: يعني أكتر ناس بيصعب عليك فعلا منهم وبتتجرح منهم هم القريبين مش بالزبط. البعاد.
1: وقدر يوسف يغفر، وقدر داود اللي ما عملش حاجة. يعني إيه ذنب داود؟ ليه؟

0: شاول يكره داود لأن النساء النسوة في إسرائيل كانوا يغنين أن شاول ألوف وراء داود ربوات، فحصل جواه غير. طب أنا مسؤول عن الغيرة اللي جواك؟ ما أنا ما عملش حاجة غلط، ده بالعكس. داود أنا في خدمتك يا شاول، أنا في جيشك، أنا فرد من جيشك، وكمان فرد من عائلتك، ده أنا زوج بنتك
1: عنده ولاء ليه.
0: وعندي ولاء، فهل تعاقبني على أمانتي؟ داود كان ممكن يشعر بالأمر ده، لكن ومع هذا داود قدر يغفر لشاول، مع أن جات له الفرصة أن ينتقم من شاول، لكن ما عملش كده، ضربوا قلبه. إزاي تمد إيدك؟ إزاي تبقى بتتمثل بي وتعمل الفعل ده؟ إذن الغفران مطلب إلهي. لكن واحد يقول لي دي أمثلة يا عم، إحنا في الوقت الحاضر خلينا نحط أسباب ليه إحنا مدعوين إن إحنا نغفر، اللي يخليني أكون مقتنع إني لازم أغفر. أول سبب بيخلينا أكون مقتنع إني لازم أغفر لأنه غفر لنا، وعلى نفس المثال يجب أن نغفر نحن أيضا للآخرين.
1: طب قبل ما نسيب النقطة دي أخي أندرو، يعني حضرتك النقطة اللي أثرتها دلوقتي دي نفس النقطة اللي اتكلم فيها الرب يسوع، إن لم تغفروا الناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا. هل فعلا غفراني من غفران الرب ليا الأبوي ممكن يتعطل لو أنا ما غفرتش لأخويا وأختي الغفران الأخوي؟
0: أقولك ليه؟ لأن في وصية، والوصية ملزمة، والوصية يجب أن تطاع، والوصية يجب أن نعيش بيها. الوصية بتقول إيه؟ أن احنا وصية جديدة أعطيتكم أنا، أن تحبوا بعضكم البعض، بعضكم البعض بمقياس إيه يا رب؟
1: كما
0: أحببتكم أنا.
1: يعني ده الستاندرد، ده القامة
0: بالزبط
1: اللي لازم نحب
0: المقياس
1: بيها بعض،
0: اللي لازم أوصل ليه. والرب مش هيقبل أقل من المنسوب ده، كما أن الرب لم يكن يقبل ذبيحة معيوبة في العهد القديم، الرب لم يقبل مستوى محبة أقل من المستوى بتاعه،
1: ودي الآية اللي قالها،
0: ومستوى غفران،
1: ودي نفس الآية. يعني حضرتك قلت كلمة ذبيحة افتكرت إذا قدمت قربانا قدام المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، ده تقدمة، دي ذبيحة
0: بالضبط،
1: بس في حاجة معيوبة أن لأخوك شيئا عليك. فدي يعني فعلا إحنا ساعات بنقدم لرب ذبايح معيوبة بعدم غفراننا لإخواتنا.
0: خلينا ناخد نموذج المسيح اللي أعطوا لأنكم
1: بالكيل الذي بتكلون يكلكم.
0: يعني إيه؟ هتاخد على قد
1: ما أنت بتدي،
0: يعني في إيه؟
1: في نفس الكيل،
0: نفس الكيل بنفس الطريقة يتغفر لك غفران أبوي على قد
1: الغفران الأخوي،
0: إلا غفران الأخوي، مش هيحصل أكتر من كده.
1: هللويا.
0: ده قدام ده في مستوى ده في نفس القياس بتاع ده في نفس الشكل بتاع ده. عشان كده ليه يجب، مش نصيحة، لا ده واجب، أمر علينا أن نغفر الآخرين لأنه قد غفر لنا مسبقا. فبنفس مستوى الغفران اللي رب قدمه لينا لم يحسب له الرب خطية. يعني لم يعني مش شايفك
1: ولا في روحه غير ملام، ما فيش ولا لوم عليه،
0: لا شايفك ملام ولا شايفك مذنب، ولا أقولي أنا أغفر لك بس عشان أنا قلب طيب بتكبر عليه، فأنا غفران فيه تعالي إن حسب إنه غفران، أنا أغفر لك بس عشان أعرف أصلي كأن بمن عليه وبزله، فكأن خدته حجة إن أنا عشان أعرف أصلي لا ده مش غفران. لا غفران الرب ما عملش معنا كده، الرب قال
1: عشان
0: إيه؟
1: بحب الشخص نفسه مش عشان أنا أعمل اللي عليا. يعني الدافع الحقيقي الدفين بالزبط اللي لازم يكون أنا بقدم غفران لأخويا أو أختي علشان أنا بحبه، زي ما ربنا حبني وغفر لي أنا كمان أحبه وأغفر له.
0: عشان كده في أفسس 4 يقول كونوا لطفاء
1: بعضكم نحو بعض.
0: لطفاء يعني لطيف، لطيف يعني صاحب ذوق، صاحب كرم، عندك محبة، عندك قلب كبير تقدر تحتوي الآخرين. كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين،
1: كما سامحكم
0: الله أيضا بنفس الطريقة بنفس المقياس. في كلوسي

0: 3-13 محتملين
1: بعضكم بعض.
0: مش هقول له انا زهقت منك عرفتني يا اخي الرب ما سمعنا ما سمعناش الكلمه دي. كم من المرات اللي احنا مش بنبقى على حسب توقع الله منا. الله متوقع منا نمو شكل. الله متوقع منا حالة معينة. لكن احنا بنعمل ايه؟ مش بنبقى جديرين. ومش بقى على حسب التوقع اللي الله بيتوقع. وما هذا ما قاليش انا زهقت منك. او مليت منك. او تعبتني يا اخي. يا اخي روح بقى من الكلمات اللي بنسمعها دي. روح بقى من وش. لا. محتملين.
1: بعضكم بعض.
0: ومسامحين
1: بعضكم بعض. بعض
0: إن كان
1: لأحد
0: على أحد شكوى
1: كما غفر المسيح
0: كما غفر بأي مقياس كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا غفر لنا المسيح. لذلك يجب علينا أن نغفر بعضنا البعض. ولهذا قد دعينا إلى الغفران ومطلب الله هو الغفران وعلمنا أن نصلي من أجل الغفران. ده السبب الأول.
1: لها وصية لازم تطاع.
0: بالضبط. السبب الثاني لأن المسيح هو قدوتنا. لو بل بقى بصي دايما الأولاد يقلدوا آبائهم. صح؟ والبنت وهي صغيرة تحب تلبس زي مامتها.
1: بالضبط.
0: تقعد زي مامتها.
1: يعني تتكلم زي مامتها.
0: تتكلم زي مامتها. تحب تحسيها نموذج مصغر. المسيح لو احنا بنحب المسيح المسيح هو قدوتنا فلازم نقتدي به. ليه لازم اغفر؟ لان المسيح هو قدوتي ويجب علي ان اقتدي به. عشان كده الآية اللي قرناها في الحلقة اللي فاتت بطرس الاولى 2:21 لانكم لهذا دعيتم. دي الدعوة بتاعتي. لو خرجت بره الاطار ده يبقى انا مش جوه العيلة. جوه العيلة يبقى لازم أتبع
1: أصول وقوانين العيلة.
0: بالضبط. ولأنكم لهذا دعيتم. إيه؟ لأن المسيح أيضا تألم لأجلنا. المسيح ده عمل ده ليه؟
1: عشان يترك لنا مثال نقتدي به.
0: تارك لنا مثال لكي تتبع خطواته. في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2:6 من قال إنه ثابت فيه
1: ينبغي دي يعني لازم
0: إنه كما سلك ذاك
1: هكذا يسلك هو.
0: واحد يقول لي وكيف سلك هو؟ قد سلك بالغفران غفر للصالبين. قدم نموذج للغفران. قدم طريقة عملية للغفران. وإن وضع نفسه قدوة لي فيجب أن أقتدي به لأنه تصرف بنفس التصرف. لن يقبل الرب سلوك أقل من الطريقة اللي الرب عاش بيها وعمل بيها.
1: يعني عارف افتكرت الآية اللي الرب قالها إن الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وفي الرسائل يقول نضع أنفسنا من أجل الإخوة.
0: بالضبط.
1: يعني الواحد عشان يغفر لازم ياخد موقف التحت.
0: بالضبط.
1: اللي ينزل من تحت ويرفع
0: وده اللي عمل
1: أخواته المسيح. وزي الرب يسوع ما عمل معانا
0: نزل ورفع. خدنا الفوق
1: مش
0: إن لم يكتذبه الآب يكتذبه الفين ياخدنا من الحتة اللي احنا فيها يرفعنا الفوق.
1: لكن مش بنروح لبعض بتعالي أو لا. أنا بمن عليك بغفرانة وأنا عشان أنا أحسن منك فأنا
0: أو بعمل موقف وخلاص.
1: بالزبط.
0: يبقى رقم واحد لماذا نغفر؟ لأنه غفر لنا
1: لأنها وصية.
0: اتنين لماذا نغفر؟ لأن المسيح قدوتنا والمسيح سلك بنفس هذا المنهج فعلينا أن نتبع ونسير في نفس المنهج. رقم ثلاثة لماذا نغفر؟ لأن الغفران فخر المؤمن. فخر أنت مؤمن الغفران فخر ليك. يقول كده في أمثال 19:1 تعقل الإنسان يعمل إيه؟
1: يبطئ غضبه.
0: وفخره
1: الصفح عن معصية.
0: فخر المؤمن الصفح. والصفح يعني الغفران. عشان كده في الموعظة على الجبل يقول كده طوبى للرحماء لأنهم
1: يرحمون.
0: طوبى الأنقياء. مين اللي بيرحم؟
1: النقي القلب.
0: طوبى لأنقياء القلب
1: لأنهم
0: يعينون الله. رقم أربعة لماذا يجب علينا أن نغفر؟ لأن الغفران فضيلة وصفة من صفات الله العظيمة التي يريدنا أن نتصف بها.
1: عشان كما لكي تكونوا مثل أباكم الذي في السماوات.

0: كما إن أبوكم هو
1: كامل
0: هكذا،
1: أنتم أيضا كاملين.
0: يا سلام، شوفي الجمال. عشان كده يقول كده في بطرس الثانية صح واحد من عدد خمسة العدد، ولهذا عيني
1: وأنتم باذلون كل اجتهاد
0: قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة
1: معرفة،
0: وفي المعرفة
1: تعففا،
0: وفي التعفف
1: صبرا،
0: وفي الصبر
1: تقوى،
0: وفي التقوى
1: مودة
0: أخوية،
1: في المودة الأخوية
0: محبة. لأن هذه إذا كانت فيكم
1: وكثرت
0: للمحبة

0: كانت فينا وإيه؟
1: وكثرت.
0: يعني مش بعملها مرة. ده منهج أسلوب حياة عايشه. تصيركم
1: لا متكاسلين غير مثمرين
0: لمعرفة ربنا يسوع المسيح. فضيلة عظيمة جدا.
1: أنا عايزة أشير لحاجة في الآية دي أخي.
0: تفضل.
1: وأنتم باذلون بكل اجتهاد. نعم. الموضوع ما بيبقاش سهل.
0: بالضبط.
1: الموضوع ممكن أعرفه إنه وصية. أعرفه إنه حلو وفخر ليا. أعرفه إنه لازم أقتدي بالمسيح. لكن ساعات مش ساعات بيبقى كتير من الأحيان محتاج بذل مجهود.
0: بالضبط.
1: محتاج بذلون بكل اجتهاد. مش الموضوع بيجي على هواية. لا. أو بطريقة سهلة.
0: وممكن أكون ضد رغبتي.
1: بالضبط.
0: بالزبط.
1: إنه نبذل اجتهاد إن إحنا نكون كده.
0: بالزبط.
1: نغفر ونصفح ونسامح ومودة أخوية ومحبة.
0: فالغفران فخر للمؤمن، والغفران فضيلة وصفة يجب أن يتصف بها المؤمن. عشان كده في لوقا 6:36 فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. من صفات الله
1: أنه رحيم.
0: أنه رحيم. والله يريد أن أولاده
1: يكونوا رحماء،
0: يتصفوا بنفس هذه الصفة. متى 5:45 الآية الجميلة اللي حضرتك أشرت إليها في الحلقة اللي فاتت، لكي تكونوا
1: أبناء أبيكم.
0: علامة البنوة إيه؟
1: أن أنا أكون زي أبويا.
0: بالضبط. الذي في السماوات
1: فإنه
0: يشرق شمسه على الأشرار والصالحين
1: ويمطر على الأبرار والضالين.
0: يعني الشمس بتطلع. هل ربنا بيقول الجدع ده مرحد بلاش أطلع عليه الشمس؟
1: لا.
0: الجدع ده دين تاني بلاش أطلع عليه الشمس؟ هذا هو إلهنا الصالح. وبنفس الطريقة الله عايزنا نعيش. متى 5:45 فكونوا أنتم كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. فالله بيدعونا لنفس هذا المبدأ، أن نعيش بالمبادئ السماوية. رقم 5، لماذا يجب علينا أن نغفر؟ حاجة نفسية بقى. الأربع حاجات حاجة في سلوكنا مع المسيح. الحاجة 5 في علاقتنا مع نفسنا. لماذا يجب علينا أن نغفر؟ لأن الغفران يحررنا من المرارة. يحررنا من المرارة. أي المرارة؟
1: الإنسان الذي لا يغفر هو أكثر واحد متمرر.
0: مؤذي نفسه. وبيأذي نفسه وبيأذي اللي حواليه. إيه المرارة؟ تعريف المرارة لما حبيت أدور عليها، هي عادة مدمرة في حياتنا تنتج عن اختبارنا لخسارة شيء ما أو شخص ما، أو الإحساس بالخداع في شخص، أو الإحساس أن شخص ما قد وجه لي سلوكيات معينة مؤذية لي. يقول كده أحيانا بتكون بسبب صدمة غير متوقعة أو خسارة شخص غير متوقعة. وهل تعلمي أن المرارة ممكن تكون بسبب تصور معين ضد الله؟
1: لا، فهمنا بقى الحتة دي شوية.
0: يعني إيه؟ إبليس يمسك ذهني ويقول لي ليه ربنا سمح أن فلان ينتقل دلوقت؟ هو عارف أنه عزيز على قلبي. ليه ربنا سمح بالتجربة دي؟ ليه ربنا سمح بالموقف ده؟ ليه ربنا سمح أن فلان يأذيني؟ ليه ربنا سمح بالحاجة دي وهو عارف ان هي ممكن تدمر نفسيتي؟ فبيبدأ إبليس يلعب على صورة ان الله هو المتسبب للمشكلة دي،
1: فبيخلق جوايا مرارة حتى من نحو ربنا.
0: بالضبط. المرارة هي شعور عميق بالحزن ناتج عن عدم معرفة لوضعية التجربة اللي انا بكتس فيها، هي جاية منين ومين المتسبب فيها. المرارة هي شعور عميق بالحزن لأن الروح القدس يحزن جوانا بسبب أن احنا نترك المرارة تتأصل جوانا وتسيطر علينا.
1: يعني نقدر نقول أن المرارة بتيجي نتيجة أن أنا عايزة الحاجات تحصل بطريقة معينة.
0: بالضبط.
1: ولو ما حصلتش بالطريقة اللي أنا عايزاها بتولد جوايا شكاية.
0: بالزبط.
1: على ربنا أو بالزبط. شكاية على الناس.
0: بالزبط.
1: فببتدي
0: ألوم. ما بتعشم في واحد.
1: بالزبط.
0: ما عملش.
1: ألوم ربنا وألوم الناس واخد ولوم منهم الزروف. موقف. وأنا اللي بجني.
0: بالزبط.
1: المرارة دي جوايا.
0: والموقف ده مش باخد موقف بذهني. لكن الموقف ده باخده على أعصابي.
1: وعلى مشاعري.
0: وعلى مشاعري. فبيتخزن جوايا. فبيزرع جوايا أصل

0: المرارة،
1: عارف زي يكون عارف زي يكون بركان بيتفجر شوية وبيغلي شوية شوية.
0: عشان كده في رسالة العبرانيين 12 الآية الجميلة اللي حضرتك ذكرتيها في الحلقة اللي فاتت يقول كده: اتبعوا السلام مع الجميع. إيه اللي يشفيني من المرارة؟
1: السلام مع الجميع.
0: أو إيه اللي يحصني
1: من المرارة؟
0: من المرارة اتبعوا السلام مع الجميع. وإيه تاني اللي يحصني من المرارة؟ والقداسة
1: التي
0: بدونها
1: لن يرى أحد الرب. فاكر رب يسوع ما قال بحسب طاقتكم سالموا جميع الناس.
0: بالضبط.
1: إحنا مطالبين إن إحنا نسالم جميع الناس.
0: ملاحظين لألا يخيب أحد من نعمة الله. يعني يخيب من نعمة الله؟ يعني بسبب المرارة ما يتمتعش بالنعم الإلهية، يبقى زهقان من كل حاجة، مش شايف أي حاجة جميلة، شايف كل حاجة سودة، حزين، مكتئب، لألا يخيب أحد من نعمة الله. ولما ما يعرفش يتمتع بنعمة الله
1: يطلع أصل
0: لألا يطلع أصل مرارة ويعمل إيه؟
1: يصنع انزعاجا،
0: يعيش في حالة انزعاج واضطراب مستمر
1: فيتنجس به كثيرون. أنا عايز أقف عند الحتة دي أخي أندرو. يعني دلوقتي أنا لما بسامحش حد أنا الوحيدة اللي مضرورة.
0: بالظبط.
1: أنا الوحيدة اللي مش اللي بغلي من جوه. أنا الوحيدة اللي
0: بركان زي
1: بركان
0: ما وصفتي.
1: إيه بقى الحتة بتاعت فيتنجس به كثيرون؟
0: أقول لك ليه. أفسس 4:31 بيجاوب علينا. ليرفع من بينكم
1: كل مرارة.
0: المرارة بتعمل إيه؟
1: سخط وغضب.
0: يعني إيه سخط؟
1: نقمة على
0: بالظبط
1: شخص
0: قاعد كده في وسط الناس. عندي نقمة، عمال أقارن. طب ليه يا رب مش ده متألم زيي؟ ليه مش ده؟ فده بيأثر على علاقتي مع الناس، تأثير سلبي، ببث وأنا قاعد روح سلبية في القعدة، فبيأثر في اللي حواليا، فبيقوم اللي حواليا يقولوا القعدة كانت كئيبة ليه؟ هو فلان ده كان قاعد مقشر ليه؟ كان قاعد مبوز ليه؟ يا ترى عملنا له ايه؟ فبيبدأ ببث روح نوع
1: المرارة
0: من التأنيب
1: اللي جوايا بتنتقل للآخرين
0: في صورة روح تأنيب. أمشي للبيت وأبدأ أراجع نفسي، هو زعلان مني؟ يا ترى في ناس تتصل بيا تقولي أنا كنت في الاجتماع بس حاسس إن فلان واخد ليه يا حبيبي؟ لأنه كان قاعد كده في نفسه وما ردش السلام كويس. يتنجد به كثيرون. المرارة بتعمل إيه؟ سخط. المرارة بتعمل إيه تاني؟
1: غضب.
0: غضب، ببقى غضبان. ولأني غضبان بتكلم بانفعال،
1: صياح وتجديف.
0: ولأني غضبان وبتكلم بصياح تطلع من جوايا عبارات تجديف.
1: التجديف اللي هو حاجات يعني أنا بظلم بيها ربنا، بالزبط. بظلم بيها الناس،
0: بالزبط.
1: بتجنى عليهم،
0: بالزبط. حاسس إنهم السبب،
1: بالزبط.
0: ملبسهم دايما سبب كل حاجة مع كل خبث. خبث بقى إزاي؟ ان انا مش قادر اواجه نفسي بالحقيقه. فاستحسن والبس في حاجه اسمها اقنعه المراره. عارف يعني ايه اقنعه المراره؟
1: لا.
0: اقنع نفسي ان الموقف اللي انا يقولك يا اخي سيبني احزن، ده من حقي. يا اخي اديني فرصه اتضايق، ده من حقي. دي اقنعه المراره. يا اخي اديني فرصه ان انا يعني اعبر عن مشاعري، انت زعلان لي ان انا مبسوط ايه يعلى وأنا يعني أنفجر؟ دي اسمها أقنعة المرارة. أرتدي قناع اسمه قناع المرارة. في قناع تاني اسمه قناع المرارة في شكل الانتقام. يقول لك يا أخي وربنا عايزني ملطشة، لازم أنتقم. لأن علم النفس بيقول إيه؟ لما تسمع كلمة مؤذية ردها كلمة، نفس عن اللي جواك. بس التنفيذ ده بيطلع بشكل إيه؟ انتقام. في نوع تالت، قناع تالت للمرارة اسمه دفاع، سلاح الدفاع عن النفس. ده بيطلع ازاي بقى؟ بيطلع بطريقة انا انحرمت من الحب، فبالتالي اعمل ايه؟ اشوه الصورة، اشوه الاشخاص،
1: او كمان الرثاء على النفس.
0: بالظبط.
1: يعني ممكن انا افضل جوايا اعمل يعني ريهرسل كده، اعمل اكرر الحدث واشفق على نفسي وتصعب عليا روحي وانا اللي انا اللي اتظلمت وانا اللي
0: في ثلاث ايات تشفيني من المرارة. ثلاث آيات حق الكتابي، مش دكتور نفسي، مع احترامي للطب النفسي
1: أكيد.
0: ثلاث آيات بتشفيني من المرارة. الآية الأولى متى 8:17، هو أخذ أسقامنا وحمل
1: أوجاعنا
0: أمراضنا أو أوجاعنا. كل سقم وكل إحساس بالمرارة المسيح شاله.

0: مننا، بس كل اللي مطلوب مننا نصدق ونآمن. الآية الثانية الروح القدس، وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه
1: يشفع فينا بأنات.
0: عدد 27، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القدسين. خلي الروح القدس يشفيك، ارمي كل الأمور دي على الصليب، اتحرر النهاردة من أصل المرارة واطلق غفران للآخرين.
1: هللويا.
0: ولسه في بعض الأمور لازم نقف قدامها.
1: بشكر ربنا جدا من أجل الحلقة دي، لأنها بتفتح مواضيع عملية إن إحنا لازم نختبر ونعيش الغفران، ونقول له فعلا يا رب اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة. وصلوا هكذا.

0: اهلا وسهلا بيكم اغلى شباب علينا في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. من غيرها الماتش ممكن ما يتلعبش، وبسببها تم احتساب اطول وقت اضافي او وقت بدل ضايع في تاريخ كره القدم. احنا في مصر حصل ده عندنا كمان، من غيرها يبقى مضطرين كل وقت لعبنا للمباريات يبقى بعد الظهر. الحلقه النهارده حلقه مهمه لحياتك جدا. حلقتنا النهارده عن الاضواء الكاشفه في الملاعب. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في ملعبنا ملعب كارت اصفر. حلقتنا النهارده عن الاضواء الكاشفه. تم في عام 1951 الموافقة على استخدام الأضواء الكاشفة في ملاعب كرة القدم. قبل استخدام الملاعب للأضواء الكاشفة كانت المباراة بتقام بالنهار، وكان لون الكرة برتقالي. بعد إصدار القرار سمح باستخدام الكرة البيضة عشان المشاهدين يقدروا يشوفوا الكرة بشكل أسهل وبشكل أوضح. أول مباراة لعبت تحت الأضواء الكاشفة كانت يوم 20/11/1955، وكانت بين إنجلترا وأسبانيا. تسبب انقطاع التيار في مشاكل عديدة، فأول ما التيار يتقطع، أقصد طبعا التيار الكهربائي، الأضواء الكاشفة تنطفئ. من الأمور المشهورة في مباريات كرة القدم في يوم 12/10/2016 والمباراة ما بين البرازيل وفنزويلا في منافسات الجولة العاشرة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا 2018، تحديدا في الدقيقة 75 انقطع التيار الكهربائي واتطفت الأضواء الكاشفة، والنتيجة توقف مباراة البرازيل وفنزويلا في يوم 3/6/2005 في استاد الملك فهد بالرياض. تأخر انطلاق مباراة كانت تجمع بين المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي لمدة 15 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإطفاء الكشافات الكهربائية. في مصر في الأسبوع 25 للدوري موسم 2010-2011 في مباراة الزمالك واتحاد الشرطة، تعرضت المباراة للتوقف بسبب انقطاع التيار الكهربائي. كان فريق اتحاد الشرطة متقدم 1-0، وبسبب الموقف ده قام الحكم باحتساب 19 دقيقة وقت بدل ضائع، نجح فيهم نجم الزمالك شيكابالا بالتعادل في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضائع. لما الكشافات تقف والتيار يقف، الملعب يقف والأضواء تطفي والدنيا تبقى خراب. زي ما شفنا في الملعب الأضواء الكاشفة تفرق خالص. الأضواء الكاشفة تنور لك الدنيا، لأنه والدنيا ظلمة أنت بتعمل حاجات كتير قوي، كله في الظلمة ما يبانش. يا ترى أنت عايش في نور ولا عايش في ظلمة؟ يا ترى في حاجات بتنورك ولا انت مش عايز حاجة تنور؟ لانه لو الدنيا نورت في حاجات هتبان انت مش عايز هتبان. تعالوا نسأل اصدقائنا الشباب رأيهم ايه في موضوع الاضواء الكاشفة اللي في الحياة مش اللي في الكرة بس. يلا بينا نشوف رأيهم ايه، نرجع مرة تاني. يلا بينا.
1: هتعملي ايه لو انت عايزه تعملي حاجه بتحبيها واهلك رافضينها؟ هل هتعمليها؟
2: لا مش هعملها. لو انا كنت اصغر شويه كان ممكن اكون لا هعاند ومش عارفه ايه، بس دلوقتي لما يعني واحد كبر شويه لا مش هبقى حابه حتى لو انا شايفه انها صح.
3: اكيد هعملها طبعا.
4: لا مش هعملها.
5: هعملها واروح اقول لهم بعد ما اعملها.
1: لو الدوله قررت تعمل ترشيد للطاقه فهتقطع النور من الساعه 9 بالليل لحد الصبح، ايه هيكون ايه شعورك؟
2: انا هشوف المواعيد الفاضيه فيها واعمل الحاجات اللي انا عايزاها واشتغل فيها، يعني كل الحاجات اللي انا عايزه اعملها اعملها في الوقت اللي هو شغال. بس هبقى متضايقه طبعا، بس يعني هشتغل في الوقت اللي هو مش هيبقى فيه النور مقطوع.
3: لو كان قطع النور ده بحاجه مفيده للبلد او حاجه مفيده لينا يعني ما عنديش مشكله، لكن لو كانت لحاجه تافهه اكيد طبعا هتضايق.
4: لا هزعل طبعا، هزعل مش بحب الموضوع،
5: هبقى متضايقه احس

0: حقي بيتاخد يعني، ما فيش طريقه غير دي، حقي ان يبقى في نور موجود بس مش هيبقى في ايدي حاجه.
1: تعملي ايه كنتي لما يعني وانت صغيره لما النور كان بيقطع وبعد كده بيرجع؟
2: كنت بقعد اتنطط افرح
3: العب في الشارع، انام، ارجع البيت.
4: كنت بخاف، كنت بروح اقعد جنب بابا وماما، لما كان بيرجع بقى كنت بفرح قوي، كنت بسيبه ماشي.
0: كنا بنقوم نتنطط كلنا ونحضن بعض ونقول النور جه النور جه.
5: ما بكونش شايف، بقعد اخبط في البيت.
1: تعملي ايه بقى لو يوم فرحك وفجاه لقيتي النور قطع من البلد كلها كمان؟
2: انا هتشقي بصراحه، احس ان في حاجه غلط. عادي يعني، هنشوف اي صرفه يعني، مش هنوقفها يعني.
3: هكمل لبسي طبعا.
0: هو يعني الاول احس اني محتاسه، بس ممكن الاقي حاجه ان انا ما البسش كويس يعني، انزل باللي انا لابساه.
5: طبعا لا، مش هكون شايف.
1: طب لو انت نازله ولقيتي النور قاطع وانت لسه ما جهزتيش وما عملتيش اي حاجه وما لبستيش؟
2: كشف الموبايل واخلص حاجتي وانزل بقى.
3: يبقى يوم اسود ده.
4: احس ان انا فقر كده.
5: هبقى احسن.
6: الكتاب المقدس بيأكد لنا انه قبل ما تعرفوا المسيح كنتم قبلا ظلمة، اما الان فنور في الرب. طب ايه المطلوب مننا الكلمة الجاية؟ اسلكوا كأولاد نور. انا عايز اقول لك شوية حاجات مرتبطة بين الظلمة والنور، او بتعبير تاني العلاقة ما بين الظلمة والنور. اول حاجة، في العالم وفي الحياة الروحية مين أكتر، الظلمة ولا النور؟ الحقيقة الظلمة أكتر. يقول الكتاب هذه هي الدينونة، أن النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. ولما يوصف الكتاب المقدس البابين الضيق والواسع، يتكلم عن باب ضيق آخرته حياة أبدية واللي داخلين فيه قليلين، تكلم عن باب واسع ورحب وآخره هلاك، لكن كثيرون هم الذين يدخلون فيه، الظلمة أكتر من النور. لكن العلاقة التانية بين الظلمة والنور إن النور يؤثر في الظلمة. مهما كان حجم الظلمة النور هو اللي يؤثر. لو أنت شايف إن الظلمة في العالم كتير قوي وإنه العالم بقى كله ظلمة، انت عندك فرصة رائعة انك تظهر النور، دي فرصتك، مش انك تندمج في الظلمة. في كل مرة هتقول ده الظلمة زادت والشر زاد ولف ودوران والدنيا بقت بلطجة ومفيش امان، دي فرصة رائعة ان نورك يبان. لانه العلاقة الثالثة ما بين النور والظلمة علاقة غريبة شوية، كل ما زادت الظلمة زاد تأثير النور. أيوة أنت سمعتها صح، كل ما زادت الظلمة زاد تأثير النور. خليني أقول لك الفكرة دي، حضرتك عندكم بلكونة؟ أيوة. تعال كده الساعة 5-6 ولع اللمبة اللي في البلكونة، خش البلكونة وقعد، أنت حاسس بتأثيرها قوي يعني؟ لا طبعا. كل ما الظلمة تزيد والظلام يبقى دامس، تكتشف أن النور هو ما زادش لكن تأثيره زاد. عشان كده في ناس تحب تعيش في الظلمة، دول أبناء ظلمة. والكتاب قال تضوؤون بينهم، أنتم في وسط جيل ملتوي ومعوج، أنتم دولكم تنوروا، أنت النور اللي ربنا عايز يشتغل بيه. اوعى تبقى عايش في الظلمة، اوعى تبقى مبسوط ان الأمور ظلمة، اوعى تبقى راضي انه بتلعب حياتك في الظلمة. الله عايزك تولع النور، ولع الأضواء الكاشفة، لأنه لما الأضواء الكاشفة هتطفى المباراة هتبوظ. زي ما سمعنا، رفضك للنور دينونة، تمام؟ هذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم. النور موجود، عارف مين النور؟ اللي قال عن نفسه أنا هو نور العالم. عايز أقول

لك حاجة، الكتاب المقدس قال عن شخص الرب يسوع له كل المجد، أنا هو نور العالم، وقال عننا إحنا إن إحنا نور العالم. فعايز أقول لك إن في فرق بين الاتنين دول. يوصف المسيح له كل المجد بالشمس، ونوصف نحن بالنجوم والكواكب. إيه الفرق؟ أهو ده بينور ده بينور. لا لا لا لا، الشمس ذاتية الإنارة، لكن النجوم والكواكب يستمدوا نورهم من الشمس. وجود المسيح في حياتك يخليك تنور. بس في حاجة أنا عايز أقول لك عليها 1000 كارت أصفر. إياك تندمج مع الظلمة، أو بتعبير تاني إياك تتعود عليها. خليني أشرح لك فكرتي ببساطة. لو أنت قاعد في مكان وفجأة النور قطع لوهلة واللحظة، بتكتشف إنك مش شايف حاجة أبداً. بس بعد شوية وانت قاعد بيحصل حاجة علمية، حدقة العين بتوسع، فبتبدأ بعد شوية تتعود على الظلمة، فما تحسش انك قاعد في الظلمة. فيبقى علاقات في الظلمة بس مش حاسس، نجاسة في الظلمة بس مش انا متعود على كده. كلنا بنعمل كده، الدنيا ماشية زي الفل. فيه ايه يا عم انت في ظلمه؟ مين قال لك انا مش في ظلمه؟ لا انا مش في ظلمه، ده الدنيا نور وزي الفل وجميله، وبص كل حاجه انا شايف كل حاجه. اه واحد موجود، وادي ناس ماشيه. اه انت تعودت، بس تعودت لغايه لما يجي المسيح وينور في قلبك. نور المسيح العجيب يجي ينور جواك، والملعب يضيء بالاضواء الكاشفه، والمباراه تبقى في النور، فنشوف اللعبه ونعرف بنعمل ايه، ونحدد بالظبط توجهنا. اوعى تكون اتعودت على الضلمة ومسلم نفسك ليها. يقول الكتاب الذي انقذنا من سلطان الظلمة، للظلمة سلطان، والنور جاي عشان خاطر ينقذك. اشكركم اعزائي الشباب على الوقت ده، كانت حلقة ممتعة، شعرت فيها انه في رسالة من ربنا ليكي وليك، في رسالة من ربنا كل واحد بيسمعنا. بصدق انه من النهاردة مفيش ضلمة، لانه اللي قال عن نفسه انا هو نور العالم هينور حياتك. لو عندك اي سؤال او اي استفسار او اي اقتراح ابعت لنا، ما تتكسفش، ابعت لنا على العناوين الموجودة على الشاشة. انت غالي علينا، بنحبك جدا، اتمنى دايما ان يكون كلامنا فارق ومؤثر في حياتك. نشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء على حلقات برنامج نحو أسرة أفضل. في هذه الحلقة بنعالج موضوع سؤال هام جدا أرسلته إحدى الأمهات الفاضلات بخصوص ابنها اللي بيقضي ساعات طويلة أمام الكمبيوتر للألعاب الإلكترونية. وبالتحديد نص السؤال اللي وصلنا هو: يقضي ابني أوقات طويلة مع الألعاب الإلكترونية بالكمبيوتر وأشعر إنه تحول إلى طفل عصبي، ما هو تأثير هذه الألعاب على الولد؟ شكرا جزيلا لأجل هذا السؤال الرائع. والحقيقة هذه مشكلة العصر الحالي، الألعاب الإلكترونية وهذه الألعاب اللي بتاخد من الأولاد والبنات أوقات طويلة جدا، تستحوذ على مرات وقت الراحة. في أيام الدراسة بتاخد وقت المذاكرة، وفي أيام الأجازة بتستغرق ساعات الراحة والنوم. والعجيب أن الأولاد والبنات يستخدموا هذه الألعاب لساعات متأخرة من الليل، حتى أنهم يستيقظوا في اليوم الثاني في ساعات متأخرة جدا، وبذلك يتحول ليلهم إلى نهار ونهارهم إلى ليل، وده في حد ذاته ليه مشاكله الكبيرة. بس قبل ما أتكلم عن مساوئ هذه الألعاب وخطورتها من ناحية علمية بحتة، عاوز أتكلم على أمر هام. لا شك أن هذه الألعاب شيقة جدا، وأنا شخصيا في وقت أولادي لما كانوا في مرحلة المراهقة كنت بروح أشتري معاهم الألعاب، وأقول الصدق مرات كنت بشتري الألعاب اللي بتعجبني أنا، حتى إنه مرات الأولاد تركوني ألعب لوحدي وراح يدوروا على حاجة تشغلهم تاني. فما ننساش إن دي ألعاب شيقة معمولة بطريقة ذكية، مهمة جدا الأولاد والبنات بيسمعوا عنها في المدارس من أصدقائهم. فالخطورة الحقيقة مش في إن هم يلعبوا، لكن الخطورة بتتمثل في أمرين: نوع اللعبة، والأمر الثاني وقت وتوقيت اللعب. ودول الأمرين اللي أنا عايز أركز عليهم النهاردة لهذه الأم الفاضلة ولكل الأمهات أو الأباء اللي بيشتكوا من أجل أولادهم وبناتهم. على إني قبل ما أبدأ في الحل، أنا الحقيقة عندي سؤال ليكم: هو إزاي الجهاز ده دخل البيت؟ من أين حصل الولد أو البنت على جهاز الكمبيوتر اللي هيلعب عليه؟ بالتأكيد إحنا اللي اشتريناه علشان نضيف إليهم شيء من البهجة والرفاهية والسرور، فلا ننظر إلى الجهاز في حد ذاته على إنه مصيبة دخلت البيت، وإلا نكون إحنا اللي جلبناها. لكن تعالوا نناقش الأمر بطريقة علمية ونشوف فكر الله أيضا في نهاية الحلقة من وراء هذا الأمر. أولا، نوع الألعاب اللي بيلعبها أولادنا. هناك ألعاب مسلية جدا تزيد نسبة ذكاء الولد أو البنت، وهناك ألعاب خطيرة جدا تثير في روح العنف. وأنا أتذكر كويس جدا في كنيستنا بألمانيا اتصلت سيدة تطلب زيارة سريعة، ابنها في سن مراهقة مبكرة في حدود 12 سنة، وبيصرخ بالليل، يقوم يقول في دم دم دم كذا مرة ورا بعض كذا ليلة متوالية. كان لي امتياز وشرف أزور هذه العائلة، وبمتابعة الولد والحديث معاه ورؤية الألعاب طلع فعلا إن عنده جهاز الجيم بوي صغير عليه الشيبس اللي بتتحط كلها ألعاب فيها ضرب ودم، وبعدد قطرات الدم اللي بتنزل في اللعبة ياخد بوينتس، وكل ده بيشغل ذهن الولد. هذه اللعبة كانت سبب إنه تملأ بحالة من العنف وسيطر عليه حالة من

الخوف، لما بيروح الولد ينام يسترخي بيبتدي يظهر على سطح العقل الباطن آخر ما رآه ولعب بيه وتأثر بيه. فنوع اللعبة مهم جدا، ومهم من الآباء والأمهات يكونوا مطلعين على أنواع الألعاب اللي بيلعبها الولد أو بتلعبها البنت. الموضوع الثاني اللي بيمثل خطورة هو وقت وتوقيت اللعب. وقت اللعب ما يصحش أبدا أن يزيد في النهار عن 45 دقيقة وبحد أقصى ساعة. وتوقيت اللعب يجب أن يكون قبل ساعات النوم على الأقل بساعة ونص إلى ساعتين. السبب إيه؟ في نوعين من النوم بيكتزهم الأولاد والبنات لا سيما في مرحلة المراهقة. النوع النوم الأولاني اللي احنا بنسميه نوم الموجة البسيطة أو البطيئة، نوم الموجة بسيطة أو البطيئة، وللأسف الشديد ده بيبقى أقل عند الأولاد والبنات اللي بيلعبوا على الكمبيوتر بألعاب لغاية لحظات النوم. الأم تحاول مرة اتنين تلاتة، الولد مرتبط بالجهاز مش عايز يقوم، ولما يقوم ينام. نوم الموجة البطيئة اللي فيه بيتم تشكيل الذاكرة الواقعية للأسف بيكون نسبته قليلة، ويستخرج الولد والبنت فترة طويلة لغاية لما يبتدي يدخل في النوم. وبتيجي مرحلة النوم اللي بنسميه نوم قليل النشاط، أو بيسموه نوم حركات العين الغير سريعة، وده بيطول عند الولد والبنت فيستغرق وقت طويل جدا لغاية ما يغط فعلا في النوم الحقيقي، وبالتالي بنحصد بعض الصفات والتأثيرات الآتية. التأثير الأول للأمر ده حالة اضطراب عام في النوم، قلق، كثير الحركة، في بعض الأطفال يتكلموا وهم نايمين، في بعض الحالات مرت علي أنا شخصيا شفت حالات لأولاد وبنات جالهم تبول لا إرادي بسبب المناظر اللي شاهدوها والتأثيرات وتفاعل الجسد معها وشغل العقل الباطن للولد والبنت. في تأثير تاني وهو زيادة نبضات القلب، زيادة النبضات وضربات القلب، بيتبعها كمان سرعة في التنفس. وعند أولاد وبنات كتير اتضح فعلا في جامعة كولونيا مقاطعة كولن في ألمانيا اتعملت اختبارات شفهية وبصرية على أولاد وبنات في مرحلة مراهقة بيلعبوا ساعات كتيرة جدا يوميا لغاية وقت النوم تقريبا، وكانت النتيجة إن عدد كبير منهم في سن مراهقة كان عندهم ارتفاع في ضغط الدم. كمان استنفار الجهاز العصبي المركزي، نفس سريع، ضربات قلب أكتر، ضغط الدم ارتفع، النبضات سريعة، فالجهاز العصبي المركزي بيحصل له نوع من الإزعاج. ومن هنا جه السؤال اللي بتقول الأم عليه، الولد يتحول إلى طفل عصبي. هو عصبي بسبب عدم الاسترخاء الكامل في النوم، اختزان أمور كتيرة في العقل الباطن، عدم تفاعل الجسد مع هذه الأمور لكثرة الألعاب الكتيرة في السوق. كل ما تنزل لعبة جديدة الولد عايز يجيبها، فاختزان معلومات وأفكار ومناظر وحركات كثيرة في وقت قليل، كل ده بيزعج الطفل. يضاف إلى ذلك تراجع في الإداء الشفوي. لوحظ أن أولاد وبنات كتير من اللي بيلعبوا ساعات طويلة قوي قدام هذه الأجهزة أدائهم الشفوي، وحصل عند البعض تلعثم في الكلام لأنه التركيز الأكتر على الجهاز العصبي المركزي بالبصر، الولد ما بيتكلمش. حتى أن بعض الأمهات ممكن يندهوا على الولد أو البنت، هو مش عاوز يرد لكن هو مش مركز أبدا، يعني السمع بقى في مرحلة متأخرة لأن كل تركيزه الذهني والبصري على الشاشة الموجودة قدامه. أمر آخر، حالة من النسيان. أولاد وبنات كتير في جامعة كولن كولونيا
التطبيق.

واضح ان فعلا عندهم سرعه نسيان وحاله من الاضطراب النفسي. دي الامور اللي سالت عنها الام، ايه تاثير الالعاب دي. لكن انا عايز احط لكل ام فاضله بعض الافكار الايجابيه والخطوات العمليه اللي ممكن نتخذها في البيت. حتى اولا لا احرم ابني من اللعب ويضطر ان يطلع بره ويدفع المصروف بتاعه في أماكن بتقدم الألعاب دي. أنا عايز ابني في البيت قدام عينيا يلعب ولا يحرم، لكن في ذات الوقت دون أن يصاب بمثل هذا الأذى. الأمر الأول تحديد وقت اللعب، ويفضل أن يكون بعد المذاكرة وقبل النوم على الأقل بساعة ونص إلى ساعتين. وأنا ممكن أجعل اللعبة بتاعته محفز للدراسة وليس معطل. يعني لما أقول للولد والبنت حبيبي خلص الواجب بتاعك عشان تقوم تلعب شوية باللعبة الحلوة اللي انت بتحبها، لكن مفيش لعب قبل المذاكرة، لأن العقل الباطن وذهن الولد وقوة استيعابه هتستنفذ وتمتص في اللعب قبل المذاكرة. وأوقات كتيرة جدا لا سيما في فصل الشتاء اللي فيه الدراسة، الليل بليل بدري، الدنيا بتضلم بدري، إيحاء الولد إن اليوم خلص ولسه قدامه مذاكرة، فيفضل يخلص دروسه المدرسية الأول بعد كده يبتدي يلعب ويكون قبل النوم بفترة كافية. أمر الثاني استخدام إضاءة واضحة حتى لا يتأثر الولد بنظره من الشاشة والنقطة اللي بتتحرك على الشاشة بسرعة. أمر ثالث يراعى المقعد المريح. أولاد وبنات كتير يقعدوا بقعدة غير مريحة ساعات طويلة ولسه عظمهم طري قابل للتشكيل، لكن بيعانوا من متاعب كثيرة جدا في المستقبل مع مرور الأيام والساعات الطويلة قدام الجهاز. أمر رابع شرب سوائل كثيرة في هذا الوقت، ويفضل ما يكونش فيها سكريات كتير، لأن الجسم بيستنفذ خلايا عصبية أثناء هذه الألعاب دون أن يدري أحد، وده بيساعد جدا الجسم أنه يكون في حالة تريث وتأقلم. نمرة خمسة نلاحظ تهوية المكان اللي بيلعب فيه الأولاد والبنات، ويفضل كمان أنه تكون بين عين الولد والبنت والسكرين الشاشة اللي بيلعب فيها على الأقل من نص متر إلى 60 سنتي. حتى دي مسافة مش كافية، يفضل لو كانت أكتر علشان ما تتأثرش عين الولد مع الوقت. ما ننساش ان اولادنا عطيه من عطايا الله لينا، واحنا عاوزين نساعدهم، مش عاوزين اولاد يصابوا بحرمان او يصابوا بامراض كالتي نوهنا عنها. لذلك انا انصح كل اب وام بتقليل وقت اللعب في ايام الدراسه حتى لا يتاثر مستواهم العلمي، واعطائهم فرصه اكتر. يفضل الالعاب اللي فيها حركه، الجري ان توافر، السباحه، العجل، الألعاب اللي فيها مشاركة مع أولاد عمهم أو حد من الأسرة، بحيث يكون الولد عنده اتصال جماعي. مشكلة الألعاب الخاصة دي بتاخد أولادنا مننا وبتاخد أولادنا من المجتمع، علشان كده مهم جدا نبحث عن الألعاب الجماعية. ويا حبذا لو بابا وماما وكل الأولاد بيشتركوا مع بعض في لعبة شيقة تزيد الأسرة ارتباطا وتزيد الأسرة نوع من الدفء. أتمنى ليكم ولأولادكم بركة الرب والرب معاكم. أحببت زميلي بالعمل بالرغم من أني متزوجة، دول 6 أسباب، لكن السابع هو مربط الفرس. موضوع حديثي معاكي النهاردة لحل هذه المشكلة، والسبب ده هو كلام من قلبك بالفعل، لكن عندي عتاب. ماذا لو كان الزوج يعاني من مرض من الأمراض التي تعطله عن إمكانية إشباع احتياجاتك؟

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد، عزيزات المشاهدة، في هذه الحلقة الجديدة. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن موضوع هام جدا، وهو السعادة. كل إنسان أو إنسانة على وش الأرض 1,000,000% بيبحث عن كنز السعادة، عن خريطة السعادة. فين السعادة؟ في الصحة ولا في المال ولا في الزوجة؟ ده اللي هنشوفه النهاردة في هذه الحلقة الشيقة جدا. علشان كده خليك معايا عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، بعد هذه الترنيمة الرائعة.

والفرح طلبة أساسية. كل إنسان محتاج للراحة، كل إنسان محتاج للشبع، كل إنسان محتاج للارتواء، ولكن على قمة هذه الطلبات هي السعادة. وأغلب الناس، وأنا واحد كنت منهم أكيد، بظن أني السعادة في الفلوس، وبالفلوس أقدر أشتري كل حاجة وبالتالي أشتري السعادة. بشكر ربنا علشان، مش بشكر ربنا أنا في اتنين اتخانقوا مع بعض، بشكر ربنا عشان ربنا بيحول أحيانا كتيرة الحاجات السلبية اللي بين البشر إلى خير. اتنين اخوات، اخوات شقايق بيتخانقوا مع بعض علشان الميراث، وكتير أنا بلاحظ الحكاية دي لغاية دلوقتي، سواء في الشرق الأوسط أو في أوروبا أو حتى في أمريكا وكندا، في كل مكان بلاقي اتنين شقايق، واحد واخته أو واحد واخوه بيتخانقوا علشان الميراث. تعالى اسمع معايا القصة الجميلة دي، وبعدين هشاركك عن موضوع السعادة اللي بنتكلم عنه. اسمع معايا في إنجيل لوقا وصاح 12. وقال له واحد، قال المسيح من الجمع، من الجموع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث. فقال له، أي المسيح قال لهذا الرجل: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ يعني الرب يسوع ما جاش الأرض علشان يشتغل مهندس مساحة وتقسيم أراضي، وإن كان دي شغلة كويسة بس مش جاي علشان كده. وقال لهم: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني أخصبت كرته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم، وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي. بدأ يكلم نفسه وأقول لنفسي، بتكلم مع نفسه: يا نفس، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. والأربع طلبات اللي اتمناهم اللي بديت الحلقة بيهم، عزيزي المشاهد أرجوك ركز معي، قال بعد طبعا ما يهدم مخازنه ويبني أعظم: استريحي، كلي هيبدأ يشبع، اشربي هيبدأ ينتعش، افرحي. فقال له الله، الله، فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ اسمع ما هو تعليق المسيح، وأتمنى أنك تحفظ معايا هذه الآية الجميلة. قال المسيح: هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غني لله. اتنين اخوات تخانقين مع بعض، وغالبا اللي راح للمسيح ده هو الظالم، ده في رأيي، لانه المسيح لو هو ده مظلوم كان قال له كلمة تشجيع، لكن هو الظالم قال له: قول لأخويا قسمني الميراث. غالبا هو اللي ظالم اخوه. رب يسوع استخدم هذا المثل، قال له: انا مش جيت، ما جيتش على الارض علشان اشتغل اقسم اراضي. قال المسيح في لوقا 19 بعد كده: ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. اذا المسيح ما جاش علشان يقسم اراضي، لكن جه علشان ينقذنا ويفدينا، ومات لاجلنا ودفن وقام كما تعلم عزيزي المشاهد. ورب يسوع استخدم من الخناقه اللي بين الاثنين الاخوات، وقال لنا مثل من اجمل الامثال اللي احنا قريناه النهارده. وانا عايز اشاركك عن هذا الموضوع، موضوع السعاده، في ثلاث نقط محدده. النقطة الأولى عن خطورة الغنى، الغنى الأرضي ده خطورته، مش غلط، حلو إنك تكون غني طبعا، بس في خطورة لكده. لكن في حاجة تانية عن غباء هذا الغني، قال الله له: يا غبي. ويمكن بعض الناس بعد الوعظات بيسلموا عليا في الكنيسة من بره، يقولوا لي: يا أخي زكريا، نعم، ما تزعلش. هم يقولوا لي: ما تزعلش، نعم. هو ربنا بيشتم؟ ازاي ربنا يقول له يا غبي؟ هو مش بيشتم، ده هو بيوصف حالته، بيقول له ده عدم ذكاء، دي عدم حكمه، غباء الغنى. النقطه الثالثه حقيقه الغنى، قال المسيح: هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غني لله. قال المسيح قبل هذا

مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. عايز أشاركك وأنا في أحد الدول الغربية، ويمكن تكون أنت بتشاهدني ويمكن تكون حضرتك، وأنا بقول لك هو في أحد الدول الغربية بعد الغداء واحد من الأغنياء جدا وللأسف مسيحي بس بالاسم يعني، قال لي المسيح بيكره الأغنياء. قلت له ليه بس؟ قال لا بيكرههم. عارف ليه؟ هو بيقول لي. قلت له ليه؟ قال بصراحة علشان هو اتولد فقير، فغالبا كان عنده، انا عارف انت هتتضايق بس هو قال لي كده صدقني، المسيح كان فقير واتولد في مزود بقر وعاش ما عندوش فلوس عشان كده بيكره الاغنياء. طبعا هو مش بيكره، اولا هكذا حب الله العالم، ثانيا بيحب الاغنياء. ابونا ابراهيم كان غني جدا، والشاب الغني مكتوب نظر اليه يسوع وحبه في مرقس 10. المسيح ما بيكرهش الاغنياء بس بيحذرهم. ايه خطوره الغنى؟ خطورة الغنى حسب كلمة الله انه ممكن يفرق بين اخوات، اتنين اغنياء تبص لهم يتخانقوا مع بعض. او خطورة الغنى ان الناس تحب الفلوس. مكتوب محبة المال اصل لكل الشرور، الامر الذي اذا ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم باوجاع كثيرة. كمان الناس اللي عندهم فلوس كتيرة عرضة للكبرياء. مكتوب في تيموثاوس الاولى 6 أوصي الأغنياء ألا يستكبروا. يبص لك من تحت النضارة كده وياخد بالك، صعب قوي. فحاسب، لكن ممكن واحد يبقى عنده فلوس كتيرة جدا لكن مش متكل على المال. لما قالوا له من يستطيع أن يخلص، لما قال مرور جمل من ثقب إبرة، قال المسيح ما أصعب الدخول المتكلين على الأموال. إذن المسيح ما بيكرهش حد لكنه بيحذرنا من أن الغنى الأرضي ممكن يقسم بين إخوات، ممكن يخلينا نحب الفلوس، ممكن يخلينا نستكبر، ممكن يخلينا مخدوعين وحاسين مش عايزين ربنا. مرة كنت في ألمانيا في الشارع بوزع بعض الكتب المقدسة وجاني ولد سويسري قال لي بتعمل ايه؟ قلت له بوزع أناجيل. قال لي انت بتصدق ان في ربنا؟ قلت له طبعا. قال لي انت منين؟ قلت له انا من الشرق الاوسط. قال لي طبعا ليك حق تقول انك محتاج ربنا عشان انتوا عندكم فقر وعندكم جهل وعندكم مرض، عايزين ربنا. تخيل انا سويسري عندي فلوس عندي صحة اقدر اتجوز اي واحدة تعجبني، انتوا غلابة. تخيل اني غني وقد استغنيت وليس لي حاجة، خطورة الغنى. لكن دعني في عجالة عز المشاهد اخت المشاهدة اشارك معاك ليه ربنا قال للراجل ده انه غبي. ولا اتمنى طبعا، مش مقصدش حضرتك خالص، ولا اقصد ولا واحد من اللي بيشاهدوني يكون غبي، ولا اتمنى لا انا ولا حضرتك ولا حضرتك. اول حاجة ان الراجل ده كورته اخصبت بس حياته لم تخصب. الصح اللي بعد كده لقى 13 شجرة التين، 3 سنين اطلب ثمرا في هذه التينة ولم اجد. يعني الراجل ده كورته اخصبت، يعني ناجح في البزنس بتاعه بس مش ناجح في علاقته مع الله. دي اول نوع الغنى، انك ناجح دنيويا وفاشل ابديا، ده اول غباء. تاني غباء ان الراجل ده سيلفش. يعني ايه سيلفش؟ 12 مرة يتكلم عن نفسه. قال المسيح مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. بيفكر خيراتي أقول لنفسي. ثالث غباء، ده غبي فعلا فيه، أنا مش بشتمه، وربنا قال له يا غبي. عارف إيه؟ ظن إن الحياة مضمونة وطويلة. بص عليه، لك خيرات كثيرة، بيكلم نفسه. تخيل مين اللي بيكلم نفسه؟ لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. ظن انه حياته هتدوم مع انه بعيد عنك. ربنا يديك طولة العمر وتعيش كتير. عارف اكتر انسان عاش على الارض؟ اسمه موت شالح، عاش 969 سنة، فترة طويلة. حفيده اسمه لامك، عاش 777. طبعا يا حرام مات في شبابه لامك 777، بس كانت جنازته صعبة وكل الناس سبكي. يا لامك ملحقتش تتهنى. الثاني عاش 969 وده عاش 777، بس مين مات؟ ده مات وده مات. حياتنا على الارض غير مضمونه عزيزي المشاهد. مكتوب ما هي حياتكم انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. لكن يبقى اول حاجه حياته لم تثمر، ثاني حاجه كان اناني، ثالث حاجه ظن ان حياته على الارض طويله. لكن بص بقى قمه الغباء، واحد ظن ان الراحه في الفلوس، 2 الشبع في الفلوس، 3 الارتواء في الفلوس، واخيرا السعادة اللي انا بديت عنها.
يمكن تكون مالتي مليونير عزيزي المشاهد، وربنا

يهديك اكتر ويكرمك يا رب، قول امين. بس عايز اقول لك حاجه، الفلوس مش هتجيب لك السعاده. تجيب لك اكل كويس وعربيه كويسه، بس لا تجيب لك الصحه ولا السعاده. السعاده حاجه ما يديهاش غير ربنا. النقطه الاخيره اللي بختم فيها كلامي حقيقه الغنى. قال المسيح: هكذا الذي يكنز لنفسه

أحذرك بنعمة ربنا المسيح، بيحذرك مش أنا، أحذرك أنه لا يوجد شيء يديك السعادة إلا الله. قال القديس أغسطينوس قديما: يا الله قد خلقتنا لذاتك، لهذا نفوسنا لن تجد راحتها إلا فيك. آخر كلمة قال افرحي، ربنا قال له اليوم تطلب نفسك منك. ثم أردف المسيح قائلا: هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غني لله. يعني ايه غني لله؟ يعني شبع واغتنى بربنا. يا سلام، اتمنى لك صدقني من كل قلبي وانت بتشوفني دلوقتي انك تبقى غني لله. قال المسيح: عندي الغنى والكرامة، قنية فاخرة، هدايا جميلة، غفران خطايا وخلاص وفداء، هدايا. عندي الغنى والكرامة، قنية فاخرة، اسمع، وحظ، يعني تبقى لكي، تبقى محظوظ لو جيت لربنا من قلبك. أدعوك دلوقتي وانت بتسمعني في هذه القصة، سيب اللي في ايدك دقيقتين، حتى لو بتطبخي وطي على البوتاجاز واسمعيني. هل عندك فرح؟ الفرح فرح نسبي، ايه، ما فيش حاجة اسمها فرح. يا اختي الفاضلة، المسيح بيقول ان فيه فرح، فرح حقيقي، يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب. زكى لما تقابل مع المسيح قابله فرح فرحا، والابن الضال ذهب في طريقه فرحا. هذا الرجل لم يتمتع بالفرح والسعادة. أتمنى لك السعادة، أتمنى لك السعادة. اسمع، لماذا المسيح يعطي الغنى الحقيقي والفرح والسعادة والراحة والشبع؟ اسمع، تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح، إنه افتقر من أجلكم لكي تستغنوا أنتم بفقره. يعني إيه؟ يعني عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، الله افتقر وأخذ جسد إنسان زي وزيك. عارف ليه؟ علشان يغنيك ويريحك. يمكن يكون الكلام جديد عليك، أدعوك أن تقبل. قل له: يا رب أنا فعلا بحثت عن السعادة، عن أربع حاجات أتمناهم: راحة، ملقيش راحة، شبع، ارتواء، وفرح. هل تأتي إليه في هذه الفرصة وإنت بتسمعني قدام الشاشة؟ فرصة جميلة. قل له: أنا جاي لك يا رب، آتي إليك يا يسوعي أنت المريح. الراجل ده مرتاحش. عارف ليه مرتاحش؟ علشان مفيش راحة في الدنيا دي. قال سليمان الحكيم: هي عناء رديء قد جعلها الله لبني البشر ليعنوا فيها الحياة متعبة. هتقول لها حياة حلوة بس لو تفهمها ماشي كويس، بس عايز اقول لك الحياة بعيدة عن ربنا مليانة تعب. وربنا قال قديما للإنسان: شوكا وحسكا تنبت لك الأرض. هل تأتي إلى المريح؟ يسوع المسيح وحده، ولا قبله ولا هيجي بعده، اللي وقف فتح إيديه وقال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين. أنت تعبان؟ أنت جعان داخليا؟ تحاول تشبع نفسك بأي كلام، مسلسلات ومخدرات ونجاسة، أفلام وحشة؟ أنت حزين مش مرتوي؟ تعال معايا، لأن معايا هذه الترنيمة وأنت بتسمع، حاول تدندن معايا: آتي إليك أنا آتي إليك.

أدعوك أن تكون حكيم ولا تتشابه إطلاقا، لا أقصد مع هذا الرجل الغني الغبي. قل له يا رب أنت قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم، أنا آتي إليك يا رب، أنا جاي لك دلوقتي. صل معايا هذه الصلاة، يا رب يسوع يا من حملت خطاياي ريحني. حتى لو بتشك، معلش خليني أكلمك بصراحة، حتى لو عندك شكوك في اللي بتسمعه، مش عايز أقول لك جرب، لأنه حاشا لا تجرب الرب إلهك، بس نفسي فعلا تتمتع بالراحة الحقيقية اللي أنا اتمتعت بيها واتمتع بيها الملايين عبر العصور. هو الحبيب الوحيد، قل له آتي إليك يا حبيبي يا أعز حبيب، آتي إليك بذنوبي عند الصليب، ذنوبي تعبان يا رب، مش قادر أفرح، حزين، عندي عذاب ضمير، أنا راجع لك. رن معايا الكلام ده من قلبك.

رسالة خاصة ليك في آخر برنامجنا. لو عندك صوت جوه قلبك للأسف من الشيطان بيقولك بس انت بالذات ما تقدرش تيجي لربنا، انت ظروفك صعبة، انت عندك معطلات، كل الناس تتوب ما عدا انت. قال المسيح يا جميع المتعبين، علشان كده قل له انا آتي اليك يا راعي في كل الظروف، مهما كانت ظروفي صعبة انا برميها عليك، حتى ان سرت في ظل وادي ظل الموت لا اخاف شرا. قل له يا رب انا جاي لك النهاردة. صليها من قلبك مش مجرد ترانيم، ارجوك صلي، ممكن تكون هذا البرنامج نقطة تحول اسمع ابدية في حياتك هذه اللحظات.

أنا آتي إليك أدعوك وأنت بتشاهدني في آخر دقيقة في البرنامج، استمر مصلي معايا وصلي ورايا هذه الصلاة وأنت قصاد التلفزيون، صليها بصوت عالي حتى أو في سرك. يا رب يسوع، يا من افتقرت لأجلي حتى إنك ولدت في مزود بقر حقير، حتى إنك سفكت آخر قطرة من دمك لأجلي، آتي إليك يا رب. يا رب أنا جاي لك النهاردة اديني الراحة، أنا بسلمك حياتي، متعني بغفران الخطايا. أنا عايز أسمع جوه قلبي العبارة مغفورة لك خطاياك. إن كنت صليت معايا النهاردة، ثق ثق إن دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. وأدعوك إنك أنت تواظب على قراءة كلمة الله، اقرأ كلمة الله، ارتبط بكنيسة، الكنيسة بتاعتك أو بأي كنيسة فيها كلمة الله، اتعود صلي واترك ما يتعلق بالماضي واعلن هذا الغنى. اتركك في رعاية الله في هذه الآية الجميلة التي قالها المسيح: عندي الغنى والكرامة، قنية فاخرة وحظ، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

0: في قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: سلم عليك
1: كلمتي. وانت بتقول له الضعيف يصبح بطل، الضعيف فينا يصبح بطل النهارده في حضورك سيد ربنا. الضعيف فينا، الضعف اللي فينا تحول قوة من عندك يا سيد ربنا. ايه اللي فينا ممكن يسلم؟ ايه اللي فينا يا رب ممكن يبقى فيه قوة؟ مفيش حاجة فيها قوة، لا أفكارنا ولا مشاعرنا ولا نفوسنا. يمكن تكون قوانا خارت يا سيد ربنا، لكن أنت قوتنا، أنت قوتنا، أنت فرحنا، أنت عزنا، أنت الخير، أنت الجود، وأنت الإحسان، وأنت الملجأ، وأنت القوة. تعال علينا بقوتك النهاردة، تعال شددنا، تعال شددنا، شدد كل ضعيف فينا، شدد كل واحد النهاردة بيسمعنا في بيته قاعد متضايق مخنوق، شدد كل واحد فينا النهاردة قاعد حاسس أنه مش عايز يكمل الحياة دي، مش عايز يعيش تاني، مش عايز يكمل بكرة تاني. مين يقدر يشددنا ولا يشجعنا غيرك؟ مفيش حاجة تشجع، مفيش حاجة تسند، مفيش حاجة تقوي. مين يجينا في وسط إحباطنا وفشلنا يقول لنا قوم؟ مين يجينا وسط الموت يقول هلوم خارجا؟ أنت رب الحياة، أنت رب الحياة، أنت الكل في الكل، اسمك عمانوئيل، أنت معنا، الله معنا. تعال النهاردة افتح قلوبنا نشوفك، افتح قلوبنا نحس بيك يا رب. كلنا هنا محتاجينك، كلنا هنا عايزين نشوفك. أنا محتاج أشوفك جدا، أنا محتاج أحس بيك جدا، مش محتاج لغيرك، مش محتاج لحاجة تانية، مش محتاج أسمع حاجة تانية، محتاج أسمعك، محتاج أشوفك، محتاج تلمس معك. انت عزي، انت خيري، انت نصيبي، انت ابويا، انت متكلي وصديقي، مليش غيرك، مليش غيرك، مليش غيرك. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانه، انفلتت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلتنا، عوننا باسم الرب صانع السماوات والأرض. هاليلويا هاليلويا، مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك يا

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تترك الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

درسنا النهاردة عن الغفران الأبدي. يعني ايه غفران؟ يعني ربنا يسامحك ويغفر خطاياك ولا يعود لها أي أثر من النهاردة وإلى الأبدية كلها. طبعا هو الغفران الدفع ثمنه على الصليب، لكن أنت لما تيجي للمسيح النهاردة وتآمن بصليبه

وتحتمي في دمه تحصل على غفران لا يفقد، غفران أبدي، يعني إلى أبد الأبدين تكون مغفورة خطاياك. حابب أقول لك إنه ثمن الغفران هو دم المسيح. في أفسس 1:7 آية جميلة بتقول: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. ثمن الغفران دم المسيح. لكن عايز أأكد لك الغفران من خلال كلمة الله، ويعني أجيب لك آيات تورينا وتشرح لنا إن حينما يغفر الله خطايانا لا يعود لخطايانا أي وجود وأي أثر. في مزمور 103 آية 12 تقول الآية: كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. وفي أشعياء 38 آية 17 آية قالها واحد اسمه حزقية الملك، الرب كان شفاه وكمان غفر خطاياه، فقال كده: هوذا للسلامة قد تحولت لي المرارة، وأنت تعلقت بنفسي من وهدة الهلاك، فإنك طرحت وراء ظهرك كم خطية؟ كل خطاياي. كبعد المشرق من المغرب، وكمان يرميها الرب وراء ظهره. لكن كمان في أشعياء 43 آية 25 قال الرب كده: أنا يعني أنا وما فيش غيري، أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها. وفي نفس السفر في أشعياء 44 آية 22 قال الرب كده: قد محوت كغيم ذنوبك وكسحاب خطاياك. ومش عايز ننسى الكلام اللي قاله ميخا في أصحاح 7 في آخر الأصحاح، قال: يعود يرحمنا يدوس آثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم. هنا الكتاب المقدس بيأكد لنا حقيقة الغفران الأبدي، حينما تغفر خطاياك لا يوجد لها أي أثر. لكن واحد يسأل: طيب إزاي أحصل على الغفران؟ الحصول على الغفران بالتوبة الحقيقية والإيمان بعمل المسيح الكامل اللي عمله من أجلنا على الصليب، إذ سفك دمه ثمنا لغفران خطايانا. في إنجيل لوقا أصحاح 7 جاءت امرأة خاطئة معروفة في المدينة إنها خاطئة، وجاءت للمسيح في بيت واحد اسمه سمعان الفريسي. يقول الكتاب: جاءت من ورائه باكية، كانت تبل قدميه بالدموع تمسحهما بشعر رأسها، والرب قال لها: مغفورة لك خطاياك، إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. جاءت للمسيح بتوبة، تبل قدميه بالدموع، دموع التوبة، وجابت شعرها عند رجليه، كانت تبل قدميه بالدموع تمسحهما بشعر رأسها، وحصلت على غفران كامل وغفران أبدي لخطاياها، مغفورة لك خطاياك، والإيمان، إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. عزيزي المشاهد، هل أنت في سلام وأمان تجاه أبديتك؟ هل جيت للمسيح بتوبة حقيقية وزرفت الدموع، مش لازم دموع العينين لكن دموع التوبة دموع القلب، وحطيت ثقتك في عمل المسيح الكامل على الصليب، وسمعت منه الكلام اللي قاله للمرأة: مغفورة لك خطاياك، إيمانك قد خلصك؟ عزيزي المشاهد، إن الغفران الأبدي هو أعظم وأحلى وأغلى هدية تاخدها من المسيح في حياتك. تعال للمسيح بتوبة حقيقية وبإيمان وثقة في عمله الكامل على الصليب، هيدي لك الغفران
الأبدي.

أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بيكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا.

0: عايز استغل الفرصة دي ان اشجعكم انكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا ايميل. عايز اشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. اذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا انه اصلي معاكم، انا مستعد اصلي معاكم. الهنا قادر، الهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر ان يصنع كل شيء، واؤمن بكل قلبي انه يستجيب صلواتكم. ان كان هناك كمان عندكم اي سؤال في الحلقة او في الكتاب المقدس، انا احب اسمع اسئلتكم. اشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية اقول انه رقم التليفون موجود على الشاشة، نحب نسمع منكم. ودلوقتي اسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.
1: شاكوش حرامي حرامي.
2: ازيك يا عم زوني؟
1: عم زوني انت عارفني، تبقى مش حرامي. انت مين يعني؟
2: انا رامي.
1: اهو من كل هالبوعك انا حرامي حرامي حرامي.
2: يا عم زوني انا رامي ابن الاستاذ لطيف جارك.
1: رامي ازيك يا ابني؟ كبرت وبقيت راجل. بالحب يا حبيبي بالحب. لا وطلع لك شنب لا فين بابا وماما يا حبيبي؟ اوعى تقولها هزعل قوي. يا بدو امتى؟ دول كانوا ناس طيبين قوي.
2: ايه ده يا زوم؟ بابا عند عمي وجاي ورايا. ماما هي اللي مش جايه.
1: ليه؟
2: ماما تعيش انت ماتت
1: ارتاحت. ما هو الموت راحه يا ابني اليومين دول، الباقيه في حياتك. يا كانت ستة عظيمة قوي، ده كان عليها صينية بطاطس باللحمة الضاني تجنن.
2: متشكر عم زهري.
3: عم زهري انا بقالي ساعة مش عارف افتح الباب.
1: طبعا ما تعرفش تفتحه، ما انت من صغرك ما قولكش غير اللعب والتنطيط والهزار. عنك انت كده عنك. هات المفتاح.
3: اتفضل.
1: فين بقى الكالون؟
2: اهو قدامك عم زوم.
1: ده قفل. اهو قفل. يلا بقى عشان تدخل ترتاح جوه. يلا يلا
2: يلا.
1: مش ممكن.
2: ايه يا عم زوم، في حاجه ولا ايه؟
1: القفل معصلك والمفتاح مش عايز يدخل. كده عيل صغير من اياهم حب يهزر فحط عود كبريت ولا ابره في القفل، عشان كده مش راضي يتفتح زي انت ما عملتها زمان معايا. فاكر ولا افكرك؟
3: فاكر عم زوني.
1: بس ثانيه، انا مش هسيبه هيتفتح الباب ده، يعني هيتفتح. امسك يا ابني الروب ده كده. امسك
3: عنك عم زوني.
1: ايوه امسك النضاره دي كمان لا تتكسر. يا انا يا الباب ده النهارده. هو فين بقى؟
3: هو اهو عم زوني. هو الباب
1: باب غبي حاجه تنافس. يا ساتر. ايه يا بوب؟ في ايه؟ ده ايمو. صوت ايمو. ايمو. ايوه ايمو، انت جيت يا ابني.
4: ايوه جيت.
1: ده ايمو ابني الشهير مع القريمه، مخه يوزن بلد وهو اللي هيتصرف. يا ايمو.
4: ايوه.
1: الباب ده مضايقنا يا ابني ومش عارفين نفتحه. اتصرف اتصرف.
4: لا، جالكم المنقذ.
1: يلا يا ابني.

0: Envy.
1: Shhh, sii puka teille uusi sarna.
2: بصوا بقى
1: اول حاجه هنجيب منشار
2: حلو
1: وننشر الدايره دي كلها وبعد كده واحد مننا يخش ويفتح للناس التانيه
3: مش هقول لك عبقري
4: عبقري ايه ده كده الباب هيبوظ
5: ايه يا عم ما تشخطش في الولد هيتوتر ويبقى مش كويس يرتبك
1: ايه فكر يا عبقري في حل تاني فكر
2: بص بقى خد امسك الجاكيت ده
5: هات
2: ولا
5: امسك بقى الجاكيت ده مدام ايمو قلع يبقى هتتحل
2: قول يا عبقري عندي حل تاني ننشر في الحديد في الاول وبعد كده في ماده عامله زي مسحوق البن هي مش معايا دلوقتي بس ممكن اخترعها لكم بس تدوني كده مهله يعني يومين ثلاثه شهر بالكتير تترش بمجرد رشاها على القفل يتفتح بسهوله
5: يا سلام عبقري
4: عبقري ايه؟ سيبه يمشي
5: رامي
1: في حل تاني كده يا ابني
2: خلاص في فكرة أخيرة
5: قول يا عبقري
3: حبيبي
5: اللي خلف ما ماتش يا ابني
3: قول
6: ايه يا جماعة مفيش حد فيكم عارف يفتح الباب مفيش راجل فيكم قادر يدي الباب كتفي يجيبه من الصين
5: كابتن نمر انت استيقظت ما تخافوش كابتن نمر الابن الاصغر لاستاذ فكري جارنا اللي ساكن فوق وهو اللي هيحل المشكله اكيد تعال يا كابتن الباب محصل جامد
7: دي حاجه بسيطه قوي انا كان عندي نفس المشكله دي في بيت جد الله يرحمه جيت اديت الباب كتف نزلته نصين هو والدور الاول مرة اخويا نسي المفاتيح جوه الشقة اتصل بيا جيت مشيت ايدي على الباب لقيت الباب بانشار وسع جال انت وهو وسع جال انت وهو
4: ايوه بس كده الباب هيبوظ خالص
7: المهم ينفتح كابتن نمر الشهير بتايجر رمز القوة رمز الاسد الباب هينفتح يعني هينفتح وسع جدع واحد اثنين ثلاثة
5: يا جماعة وسعوا شوية كده خلوا الراجل يشم نفسه سلامتك يا ابو الكباتن
8: في ايه يا رامي؟
4: في ايه يا جماعة؟ بابا كويس انك جيت بابا احنا مش عارفين نفتح الباب
5: استاذ لطيف حمد لله على السلامة
8: ازيك يا زهر
5: الحمد لله عاش من شافك احنا عملنا كل اللي نقدر عليه في الباب ده ومش قادرين مرصلك قوي
8: طيب ممكن اتعبك شويه وتجيب لي كوبايه فيها شويه زيت
5: عليا

0: معانا النهارده ضيف حلقتنا بعد ما اتفرجنا على الفيلم ايهاب فاروق. ايهاب بيحب الترنيم والعزف، بيحب الاطفال، وبيمثل شخصيه من الشخصيات اللطيفه اللي الاطفال بيحبوها. توني وتمبل، انهي واحد فيهم بقى؟
1: تمبل.
0: تمبل. اوكي، اهلا بيك يا ايهاب.
1: اهلا بيك.
0: البيبان اللي في حياتنا مقفله كتير قوي، زي ما كنا بنتفرج على الفيلم ده نموذج، يعني باب بتاع بيت ما اتفتحش من فتره طويله. لكن في حياتنا العمليه في بيبان الرزق، ويقولوا بيبان الفرج وباب الشغل و

0: الى اخره. البيبان مقفله كتير قوي، بنعمل ايه عشان نفتح البيبان دي؟
1: فتح مخك. ما هو يعني لما يكون باب مقفول لازم يتفتح. طيب ما هو في سكك كتير، في ناس زي ما قلت لك كده يعني بالبلدي بيفتح مخه، يعني شوف حد يمشي لك الموضوع، في واحد يبقى عنيف يعني يكسر الباب
0: زي الراجل اللي
1: زي
0: واقف
1: الراجل
0: بين
1: العسل
0: شنباته
1: ده.
0: ده.
2: الباب هينفتح يعني هينفتح، وسع جدع، واحد اتنين تلاتة
1: شويه كده، كان
2: الراجل يشم نفسه،
1: كان كبار قوي الشنب ده. بس هو حتى ما يعني مع كل ده ما نفعش،
0: ما عرفش يفتح.
1: لا ما عرفش يفتح الباب. وفي ناس بقى يعني بتعرف تلاقي المفتاح
0: ببساطه، يعني
1: ببساطه جدا، دور على المفتاح بتاع الحاجه دي فين لو مفتاحها يعني.
0: طب انا عايز افترض معاك ان القوه بتجيب نتيجه، ان هو فعلا لما خبط بالشاكوش او جاب الراجل دخل عرف يفتح الباب بشكل او باخر، هل فعليا هو ده اللي بيحصل؟ يعني ان القوة بتجيب نتيجة، او لو جابت نتيجة هل ده معناه انه هو ده الصح؟
1: هو ما نقدرش نعمم يعني، لكن لو حبينا نوصل لنسبة غالبية من التوقع، لا القوة ما تجيبش نتيجة. يعني في حاجات في حياتنا وحاجات كتير على فكرة العنف فيها ما بيجيبش لازمة. يعني هعمل ايه انا لما استخدم العنف في مثلا انه راح واحد يتقدم لواحدة هياخدها بالعافية بالعنف؟ طيب رحت اشتغل عند حد همسكه من رقبته واقول له شغلني؟ مش منطقي. ففي حاجات كتير قوي قوي قوي قوي العنف ما بيجيبش نتيجه خالص. عايز اقول لك حاجه كمان، ساعات العنف يجيب نتيجه عكسيه.
0: صح.
1: لو انا شفتك ان انت انسان عنيف مش هتعرف تاخد مني اللي انت عايزه.
0: طيب ما هو عشان كده لما بنفشل في استخدام العنف، او يمكن ما بنحاولش اصلا، وبنستخدم على الناحيه التانيه الفهلوه والحداقه والشطاره او الواسطه وتفتيح المخ، هل هو ده برضو الحل الصح؟ هل او هل او هل ده بيجيب نتيجة؟ يعني هل ده بينجح
1: هو
0: في
1: بيجيب
0: الاخر؟
1: نتيجة، ما نقدرش ننكر الواقع، في حاجات كتير قوي بتيجي بنتيجة الفهلوة واللي بيضحك على الزبون اللي قدامه بيحصل، وفي نتيجة الواسطة بيحصل. بيحصل يعني الواقع بيقول ان الحاجات دي بنسبة للأسف نسبة كبيرة بتحصل، لكنه صح ولا غلط ده اللي بيتهيألي المفروض نتناقش فيه يعني. لو
0: تمام،
1: سمحت
0: صح
1: لي،
0: ولا غلط؟
1: لا طبعا غلط، انا ما اخدش حاجة مش حقي، ما اخدش حاجة مش حقي. فالفهلوة او الواسطة او يعني السرقه، ايه الكلام ده؟ طب هو اساليب مش صح عشان اوصل اللي انا عايزه. طب ما اشوف سكه تانية، هل استنفذت كل الطرق الصح بحيث ان ما لقيتش غير الرشوه مثلا؟ تالي مش عارف تاليش يعني، الموضوع ده بيحصل
0: طب
1: في كل حاجه في الدنيا يعني.
0: بالظبط. طب انا هقول لك حقيقه، معلش انا هعلق على الجمله اللي انت قلتها. لو انا استنفذت الطرق الصح، هل من حقي ابتدي استخدم اساليب تانية يعني زي القوه زي العنف او كده؟
1: شوف اقول لك حاجه، انا بيعجبني المثل الشعبي اللي بيقول لك الصبر مفتاح الفرج، يعني اللي هو لا فعلا الصبر ممتاز جدا مع الموضوع ده. انا مش لاقي السكه اللي ماشي فيها، السكه الشرعيه السكه السليمه ان اوصل اللي انا عايزه، بسهوله جدا ممكن اعمل شيفت واروح رايح للسكه الغلط. بس في ناس بقى جدعان يفضل مكمل في السكه الصح ويفضل ورا الباب، انا وراه، انا لا انا انا عارف انه يمكن ما جاش وقته بس انا ورا الباب ده لغايه ما يتفتح.
0: طب تعالى بقى نفك الرمز بقى شويه كده، ونستبدل البيبان بحاجات حقيقيه احنا بنقابلها، ونشوف فكره القوه واستخدام القوه في حياتنا العمليه. يعني خلينا يعني دي فكر معايا كده، وادينا امثله لحاجات بنستخدم فيها العنف في حياتنا. بنتعصب، بنتنرفز، بقف اقول للي قدامي انت مش عارف انا مين.
1: واضحه جدا السواقه في مصر بقت صعبه، بس تلاقي ان واحد جاي من الناحيه دي والتاني جاي من الناحيه دي، راحوا اتنين واقفين قدام بعض وانا مش راجع وانت مش راجع، وطيب انا بقى هعمل نفسي فاضي، اوقف العربيه وانزل واعمل
0: مين
1: خلاص.
0: الاقوى؟ طيب مين الاقوى في
1: لا
0: حاله
1: الاثنين
0: زي كده؟
1: خسرانين طبعا، الاثنين خسرانين. طب ما انا اقول له ان انا بعرف اسوق كويس واعرف ارجع بظهري، وبعدين مين اللي عطل التاني؟ طب الوقت ده ببلاش، في حين ان لو رجعت يعني انا اولا اثبتت ان انا بعرف اسوق، فلنفرض يعني
0: لا، بس هو
1: اثبت ان
0: بس هو
1: انا
0: ايهاب ده بيتفسر
1: قوي.
0: بانه ضعف،
1: لا
0: يعني
1: مش ممكن يكون ضعف.
0: رجع بظهره وخلاص. وبنشوف يقول لك اللي بيسيب حقه مره واتنين بيتداس بالرجلين وهكذا يعني.
1: هو اصل برضه هي فيها وجهه نظر، دي مش حكايه حق، في حاجات كتير قوي في حياتنا انا بس بعند وبحط راسي زي ما الراجل ده كان بيعمل في الفيلم، داخل باب راس.

0: هو انا بقى يعني ما عنديش غير السكه دي. لو ارجع لحكايه السواقه، انا لو رجعت انا بقول ايه اللي قدامي باسلوب غير مباشر، بقول له بص انا هريحك، انا هعرف اعمل اللي انت مش عارف تعمله، انا هرجع واعديك.
1: انت عايز تقول ان انا اريح اللي قدامي، ده ممكن يكون دليل قوة يعني،
0: ده
1: بدل ما يكون
0: اساسي دليل قوه. لو عندك واحد غني وعندك واحد فقير، هتلاقي مين اللي بيدي؟
1: اللي بيدي عادة اللي معايا يعني.
0: عادة اللي معاه الغني. مش هيجي الغني يقول لا انا ادي ليه، انا عايز اخد. لا، انت كده بتثبتش ان انت غني، انت بتثبت ان انت اللي فقير، انت اللي بتاخد. لما تلاقي واحد قوي وواحد ضعيف، مين فيهم اللي يشيل الشنطة التقيلة؟ القوي. فانا بقول للانسان اللي معايا الضعيف التاني، انا بثبت لك ان انا قوي بشيل لك الشنطة. ليه ما بيقولش في الحالة دي انه ده الشيال بتاعي او ده الخدام بتاعي؟ هي مش كده، هي مش فكرة مين فينا القوي على قد ما فكرة مين فينا اللي بيعرف يظهر انه اقوى عن طريق العطاء، مش عن طريق انك باخد.
1: كويس. انا عايز بس اخد من اللي انت بتقوله ده وارجع تاني لفكرة الباب. الباب اللي مقفول قصادي النهاردة، انا كواحد بيفكر في مستقبله في شغله في حياته العملية، قدامي باب مقفول، واحد وقف قصادي في الشارع، حد كسر عليا، زميلي في الشغل ضايقني، طلعت عليا سمعة وحشة، استخدام القوة والعنف قلنا مش بيجيب نتيجة. طيب ايه البديل؟ واحد معايا في الشغل مضايقني جدا ودايما نخبط في بعض، دايما يخبط فيا، اعمل ايه يعني؟ هو بيخبطني فبخبطه، اتعودت على كده. في البيت مراتي ولادي اهلي متعودين على استخدام العنف والقسوة، ودايما في احتكاكات وفي شرار بيطلع، ازاي
0: طيب
1: ممكن اعكس الآية
0: هقول لك
1: يعني؟
0: على فكرة دايما الواحد بيفكر فيها. يعني لو انا قدامي انسان عنيف جدا وهو كلامه فظ قوي، انا في موقف لازم بقى هواجهه، لازم اواجهه. مش انا ما اقولكش انك ما تواجهوش، بس وانت بتواجهه انت لا تقلل من قدر نفسك وما تقلش لمستواه وطريقة كلامه. يعني عندي عنف جاي، انا مش لازم اواجهه بعنف، انا هقول نفس الكلام اللي كان المفروض يتقال ومواجهة، بس باسلوب محترم، باسلوب ما فيهوش عنف، باسلوب صوتي واطي. انا مش بواجه العنف بالعنف، انا بواجه العنف بالحق.
1: طيب ادينا مثل ايهاب يعني. انا عايز اقول بس المشكله ان احنا النهارده ما بنتكلمش على ان انا ببتدي من جديد، انا بتكلم على حاجه اتعودت عليها. انا طول عمري بستخدم العنف، انا طول عمري بواجه العنف بالعنف، فانا النهارده عايز اخد وقفه واقرر ان انا اغير. الناس هتقول عليا ايه؟ هيستقبلوا ده ازاي؟ انا هعرف ولا لا؟ لو اول رد فعل سلبي هتصرف ازاي؟ يعني حاول تدينا امثله.
0: طب اقول لك حاجه، هل معنى ان انا عرفت ان في حاجه كنت بعملها غلط وعايز اعدلها وقعدت افكر وقلت طب ما يمكن الناس يكون رد فعلها يعني يكون مش حلو، ما اعملش الصح؟ اكيد لا، اكيد هاخد خطوه ايجابيه ان انا هعمل الصح. انا بيجي في مخي مثل جميل جدا، مواجهه العنف باللين بالراحه. المسيح لما يكون بيحاكموه، واحد راح قايم وراح ضرب القلم، ده المسيح بيضرب القلم، كان المفروض يعني ينفخ فيه طيارة، كان المفروض يولع فيه،
1: نزل نار من السماء
0: ينزل نار من السماء. هو مش ضعيف، هو يعرف يعمل كده، لكن لقينا اتجاه جميل جدا. المسيح ما سكتش، بس واجهه قال له طب قول لي انا عملت ايه عشان تضربني، اشهد عليا بالغلط اللي عملته. فاذا في مواجهة، هي في مواجهة، بس
1: تمام.
0: مواجهة سوري، مواجهة محترمة، مواجهة راقية. أنا أعرف أواجه اللي قدامي إن هو غلطان وأقول له أنت غلطان، من غير ما أقول له أنت غلطان وأشتم وأعمل والكلام ده كله.
1: فأنا ممكن آخد حقي لكن مش بالعنف،
0: مش
1: مش
0: بالعنف،
1: بالقوة، ومش باللف والدوران.
0: الاستقامة دايما بتوصل لأقصر، يعني زي ما بيقولوا الخط المستقيم
1: أقصر
0: أقصر حاجة
1: الطرق.
0: ما بين نقطتين. هو كده الاستقامة فعلا توصل لك لنتيجة أحسن كتير من اللي أنت بتعمله ده. وبعدين لما أنت بتبقى كلمتك واحدة زي ما بيقولوا، ده دليل قوة،
1: الناس
0: الناس
1: بتصدقك وده
0: بتصدقك.
1: بيبقى دليل قوة.
0: دليل قوة.
1: هل كل باب مقفول قدامي لازم أحاول أفتحه؟
0: لا طبعا مش شرط، في بيبان لو اتفتحت زي ما بيقولوا وراها نار جهنم. يعني في بيبان لما تتفتح تقول يا ريتها ما اتفتحت، كانت عمالة اخبط على الباب ده وما اتفتحش، لما اتفتح قلت ايه مكان كويس هو مقفول.
1: ادي مثل
0: يعني اقول لك، انا اعرف ناس كان عايز

0: سافر، هو مش عاجباه بلده وعايز يسافر، واترفض مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يعني هو خلاص بقى مصمم على الموضوع، فسافر اتصرف بأي طريقة شرعية أو غير شرعية وسافر. تعب جدا جدا جدا جدا جدا، واللي هو يا ريتني ما سافرت. فلنفرض يعني ده اكزامبل، في ناس بتبقى انت على طول بتجري وراها بتجري وراها بتجري وراها.
1: بس في ناس كتير يقول لك صفرني انت ومالكش دعوة، انا هسافر
0: لا لا، الحسبة ما بتبقاش كده، انت بتحسب ليه من الاول ما تحسب من الاخر. يعني النتيجة اللي في الاخر بتبين لك انت العملية اللي كنت ماشي فيها دي كلها كانت صح ولا غلط، النتيجة اللي في الاخر اللي بتحكم.
1: بس انا مش هفضل مستني لما اشوف النتيجة، انا محتاج النهاردة اقرر الباب ده يتقفل اسيبه مقفول ولا افتحه. يعني عايز بس اخد من نفس المثل اللي انت قلته، هل معنى ان انا خدت كذا ريفيوز ان انا خلاص افقد الامل اسيب الموضوع ده؟ يعني هل كل باب معصلج يبقى ربنا هو اللي قافله اسيبه واشوف غيره؟
0: ما هو برضه احنا ما ناخدش الجانب المتطرف في الموضوع، في حاجات احنا بنبقى عارفين واثقين ان الله منعها عننا للخير، كويس حلو قوي ان ربنا قال لك لا في الحكايه دي، حلو قوي انه ما مشيتش. وفي حاجات تاني بيبقى انت مطالب ان انت تعمل فيها مجهود.
1: فالحكاية محتاجة إن أنا أميز
0: اه
1: يعني.
0: انا لازم اميز في حته، انا يعني بتبقى دايما مشكله قدام كل الناس، طب احاول في الموضوع ولا اسيبه؟ انا بالتالي بس عايز ادي للحكايه دي يعني طريقه تمييز صغيره كده. اسال نفسك دوافعك ايه ورا اي موضوع، انت عايز الحكايه دي ليه؟ فلنفرض هقول لك مثل صريح جدا، يعني انت عايز تسافر بره بلدك وتروح مثلا بلد اوروبيه او امريكا، ليه؟
1: عشان حياة أفضل يعني.
0: ممكن خلاص يبقى هدفك الى حد ما ممكن يكون كويس، لكن ما افرض لو انت كنت امين مع نفسك وسالت نفسك لقيت انه الافلام بتقول لك انه الحياه في البلاد دي فيها الجنس مباح جدا في
1: مفتوحة
0: الشارع،
1: يعني. لا
0: فيها انك انت الفهلوه هي اللي بتكسب، فانت عايز تروح عشان كده، لا يبقى انت هدفك مش مظبوط. يبقى لو اتقفلت في وشك اشكر ربنا.
1: فانت عايز تقول ان ده واحد من الطرق اللي اميز بيها
0: اه
1: ان اذا كنت انا قدام حاجة المفروض اكمل فيها ولا اوقف.
0: بالظبط، الدافع شكله ايه؟ ممكن يكون دافع كويس جدا وفي نفس الوقت الحكايه واقفه. انا بقى زي ما تقول كده ايه، المفروض ان انا استشير ربنا، بمعنى اصلي. شوف شوف انت حاسس جواك من الله انه بيقول لك يعني اتحفز مش مشكله، وتلاقي عندك كده ما انتش عارف جات لك منين الروح القتاليه في الموضوع وهتكمل، ولا حاسس انه راضي، فانت حاسس انك راضي بالموضوع والحمد لله، معلش دي حاجة أحسن من حاجة تانية كانت ممكن تحصل. خلاص شوف أنت حاسس باتجاهك شكله إزاي.
1: الفيلم اللي احنا شفناه اخره بيختم بانه بيحط المفتاح في شوية زيت وبيفتح.

0: معجزه
1: معجزه فعلا معجزه
2: يا جماعه. ولا معجزه ولا حاجه، بس انتوا ساعات بتحبوا تحلوا مشاكلكم بالعنف والقوه، مع ان في امور كتير ممكن تتعالج بشويه زيت، قصدي باللطف.
3: ايه شويه الزيت بقى اللي تحب تسيبهم معانا النهارده واحنا بنقفل حلقتنا؟
4: في الاول بس ايه، لما الناس تحط المفتاح في الزيت عشان بس الناس تتفرج علينا ما تزعلش. اللي يحط المفتاح في الزيت هيفتح معاك الباب مره بس، يمكن بعد كده يعصلك، فلو سمحت حطه في جاز بقى. انه انا حصلت معايا قبل كده وجالي الراجل بتاع المفاتيح قال لي ايه اللي انت عملته ده وبتاع، يبقى حط بعد كده جاز. فدي بس معلومه لينا يعني. حلو قوي الكلام الجميل. الكلام الجميل بيجيب نتيجه اكتر بكتير من العنف، من الخناقه، واكتر بكتير من التصادم. الكتاب المقدس بيقول ايه حلوه قوي، بيقول الكلام اللين
3: يصرف الغضب.
4: يصرف الغضب. ليه الكلام اللين؟ انا بقول لك وبمتص غضبك بكلام جميل. الكلام الجميل ده يخليك اولا تهدى، فتعرف تسمعني، وانت بتزعق مش بتسمعني. طب انت زعق وانا زعق، خلاص محدش فينا سامع التاني. لكن لما بقول لك الكلام ده بكلام لين زي ما الكتاب المقدس بيعلمنا، تلاقي ان الموضوع بيهدى. ومش معنى انه كلام لين انه كلام انا فيه غلطان او انا فيه بتراجع عن حقي، لا، انا ممكن جدا اقول لك

أعزائي المشاهدين، أنا متأكد أنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم أنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج. وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود. نحب نسمع منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. الرب يباركهم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي إن رب يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين. حواديت.

ناس كتير قوي بتقعد لسه عايشة جوه الماضي بتاعها، بتفكر ايه اللي حصل زمان، حصل معاها ايه، وعملت ايه، وجاية منين، وكانت خلفيتها شكلها ايه، وايه الاخطاء اللي وقعت فيها، وايه الاختيارات الغير موفقة كمان اللي كانت بتختارها. التفكير في الماضي كتير قوي، او ان انا اعيش جوه الماضي ده، بيخلق خوف. لكن الحياة مش انتي كنتي بتعملي ايه قبل كده، الحياة انتي النهاردة عاملة ازاي، واللي جاي هيكون عامل ازاي. مش الانسان اللي انتي كنتي عليه، لكن الانسان اللي انتي عليه النهاردة، واللي انتي بتحاولي ان انتي توصلي له. الله دايما بينبهنا ان احنا نركز على الحاضر ونبص لقدام، وخططه والحاجات اللي بيجهزها لينا موجودة قدامه في المستقبل، مش موجودة امبارح ولا في الماضي. لما بتبصي للماضي وبتختاري ان انت تعيشي جواه، عامل زي المركبة اللي بتحط المرساة بتاعتها، خلاص بترسى في المكان ده وبتبقي عايشة فيه، ومش بتقدري ان انت تتقدمي لقدام. ما تسيبيش نفسك تكوني مركزة

السلبيات وعلى الماضي، وانت ممكن تبتدي في الإيجابيات من دلوقتي. الإيمان هو النور البسيط قوي اللي ظاهر في آخر الممر، وهو البوصلة اللي بترشدك لطريقك. يمكن الإيمان بيكون فعلا أسهل في الوقت السهل، بقدر أقول إن أنا مصدقة وواثقة في الله، لكن بيبقى صعب شوية في الوقت اللي فيه عاصفة والوقت اللي فيه أزمات. مزمور 107 من أول آية 28 بيقول: فيصرخون إلى الرب في ضيقهم ومن شدائدهم يخلصهم، يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها، فيفرحون لأنهم هدأوا فيهديهم إلى المرفأ الذي يريدونه. إزاي ممكن أثبت في الله وأكون واثقة فيه في الوقت الصعب؟ زي ما بيقولوا كده، keep pushing، زقي شوية كمان. الضيقة صعبة، أنت في موقف صعب، خلي لسه عينك عليه، كملي تثقي فيه. حتى لو مش قادرة قوي تصدقي، قول يا رب أنا أؤمن فأعن ضعف إيماني، أنا عايزة يكون عندي إيمان، أنت ساعد عدم إيماني، ساعد ضعف إيماني ده. الخوف هو عدوك الأول، الخوف إنك مش هتقدري تكملي، الخوف من الفشل، الخوف إن أنت ما تكونيش كويسة كفاية. قصص كتير في الكتاب المقدس كان الخوف فيها عامل رئيسي: يشوع، موسى، داود، نوح، ناس كتيرة قوي كان الخوف موجود وضعف الإيمان موجود، لكن الله قدر يتعامل مع ده. يشوع كان قلقان قوي بعد موت موسى إن هو يقود الشعب، وربنا كان عارف ده كويس قوي، وقال له: موسى عبدي مات، أنا عارف إنه في حد كبير قوي مات، وعارف إنه دلوقتي أنت قلقان، لكن قعد يقول له ما تخافش، قال له ما تخافش كتير جدا، قال له لا تخف، كما كنت مع موسى أنا هكون برضو معاك وهكمل معاك. تعالوا ما نخليش الخوف يمنعنا ان احنا نعيش الفول بوتنشل بتاعنا، اقصى حاجة ممكن نعيشها في حياتنا. الخوف ممكن يقيدنا في حتة صغيرة، بس تعالوا ناخد خطوة لبرة، برة منطقة الراحة، برة الحتة السهلة بتاعتنا، برة الحتة اللي احنا حافظينها ومتعودين عليها، او الحاجة اللي احنا عارفينها ومتأكدين ان احنا نقدر نعملها. تعالوا نخطي خطوة قدام، نشوف خطة الله لينا، يمكن هو عايز تخوم اوسع، يمكن عايز يعمل بينا حاجات اكبر بكتير من اللي احنا بنفكر فيها. تعالوا ما نحصرش نفسنا في الخوف ده، وما نحصرش نفسنا في الماضي وفي قدراتنا الضعيفة.

من بضع سنين اتعرفت على خدمة فعالة جداً بتقودها سيدة اسمها كيمبرلي دانييلز. الأشياء اللي مرت بيها والثمر اللي الرب أتى بيه من حياتها كانوا مدهشين. كيمبرلي كانت مدمنة للمخدرات لسنين طويلة، وفي فترة من عمرها اشتغلت في الدعارة. كانت بتمضي وقتها مع ناس بتوع عصابات، يعني كانت بلطجية بكل معنى الكلمة. في ذروة إدمانها أتى رجل خادم مسيحي لوكر المخدرات اللي كانت فيه، وبهدوء جدا كلمها عن ربنا وعن دعوته لحياتها. عدت سنين على المقابلة دي، وفي يوم كانت بتشاهد على التلفزيون فيلم عن يسوع ومصير الناس من غيره. قررت في اللحظة دي إن يسوع المسيح هو الحل الوحيد لمشاكلها وصراعها مع الإدمان، وقررت إنها تسلمه حياتها ومستقبلها. النهاردة كيمبرلي خادمة ناجحة جدا، وعظاها وكتبها ساعدت عشرات الآلاف من الناس إن هم يعرفوا ربنا وينالوا الغلبة على صراعاتهم المختلفة. وطبعا بسبب خلفيتها كان عندها قدرة خاصة إنها توصل لمدمني المخدرات والستات اللي بيشتغلوا في الدعارة والناس اللي مأسورين لحاجات زي السحر والشعوذة وكل ما لي دعوة بعالم الظلمة. ناس يمكن مفيش كنيسة تقليدية تعرف توصل لهم خالص، كانوا بيروحوا لكيمبرلي في الكنيسة اللي بتخدم فيها عشان ينالوا الحرية من العبودية لإبليس. ماضي كيمبرلي عطاها رأفة وتفهم لحال الناس اللي حاسين باليأس التام من حياتهم. امرأة ليها ماضي، دلوقتي بتحرر آخرين من قيود الماضي بتاعهم. لو نظرنا لسفر يشوع في الكتاب المقدس هنلاقي قصة امرأة أخرى كان عندها ماضي صعب، لكن ربنا ادالها مستقبل مشرق. يشوع قائد بني إسرائيل بعد وفاة موسى النبي قرر أنه يبعت رجلين عشان يتجسسوا على مدينة أريحة، لأنه كان هيدخل في حرب معاها على الأرض. لما دخل الجاسوسين البلد نزلوا في بيت امرأة اسمها رحاب. البيت ده كان استراحة لاستقبال الرجال المسافرين، وأيضا كان بيت للدعارة. رحاب عاشت في مجتمع كان البغاء أو شغل الدعارة فيه شيء مقبول، بالرغم أنه كان غلط في عينين الله. طبعا كان في المجتمعات الوثنية دي يعتبر عمل زي أي بزنس تاني. جواسيس يشوع راحوا لكندة رحاب لأنها كانت المكان اللي مش هيثير الشبهات لنواياهم، لأن رجال كتير من كل مكان كانوا بينزلوا فيه. رحاب استقبلت الجواسيس وعرفت هم هناك ليه، لكنها قررت أنها تخبيهم عشان ما يتقبضش عليهم لما الملك عرف بوجودهم. الكتاب يقول لنا أنها صدقت الإله بتاعهم، صدقت ربنا وقالت بصوا أنا عارفة أن الإله بتاعكم هو الإله الحقيقي، وكمان عارفة أنه هيديكم الأرض دي. إحنا كلنا سمعنا عن إلهكم وإزاي يبس مياه البحر عشان تعبدوا عليها بعد خروجكم من أرض مصر. سمعنا عن النصرة اللي ادها لكم في حروبكم. قالت لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. كل سكان أريحة سمعوا نفس القصص دي عن شعب الله، لكن رحاب مش

بس سمعت لكن صدقت أن الرب هو الله، واعترفت بلسانها، وبسبب إيمانها اتصرفت وخبت الجواسيس وهربتهم. بس بعد ما أخذت وعد منهم أنه لما يهاجموا البلد تنجو هي وأسرتها. وفعلا بعد سقوط أريحة نجت رحاب وانضمت لشعب الله، تركت مجتمعها الوثني وأصبحت من المؤمنين بربنا. ربنا اختار أن هو يذكرها 3 مرات في العهد الجديد من الكتاب المقدس. ذكرت رحاب الزانية في رسالة العبرانيين أصحاح 11، واللي هو الأصحاح اللي بيسرد أسامي وقصص عمالقة الإيمان زي إبراهيم ونوح وموسى ويوسف الصديق. فبيقول بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. ذكر تاني لرحاب كان في رسالة يعقوب، وهو بيكتب وبيعلمنا أن الإيمان بدون أعمال ميت. اختار يعقوب للدرس ده 2 مثال فقط، هما إبراهيم لما قدم ابنه إسحاق على المذبح ورحاب الزانية. يقول كذلك رحاب الزانية أيضا أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر. وأخيرا ذكرت رحاب في إنجيل متى أصحاح 1، واللي هو الأصحاح اللي نتعرف فيه على نسب المسيح. بنعرف هنا جزء مهم جدا من هدف الله لحياتها. لما ضمت رحاب لشعب الله تزوجت من سلمون وأنجبوا بوعز. بوعز أنجب عبيد، اللي أنجب يسى، اللي أنجب داود النبي. زي أي ست تانية رحاب كان عندها حلم برجل يحبها ويعملها معاملة كويسة. كانت بتحلم ببيت وأسرة وأولاد وأحفاد. مستقبل رحاب صار أحلى من حلمها، لأنها بنت أسرة وحفيد حفيدها كان أعظم ملك عرفه شعب إسرائيل. مش بس كده، ده أتى من نسلها ملك الملوك ورب الألباب يسوع المسيح نفسه. لما نرجع لقصة رحاب بندرك شيء مهم قوي، ربنا ما بعتش الجواسيس لها عشان تنقذهم هي، لكنه بعتهم عشان هم ينقذوها. ربنا طلع أنه كان عنده خطة تانية خالص لسقوط أريحة. الخطة دي لم تتطلب القتال، فإذا يشوع ما احتكش للمعلومات اللي الجواسيس جابوها عن البلد. قد يكون ربنا خلى يشوع يبعت الجواسيس لغرض تاني في ذهنه، وهو أنه ينقذ الست دي وعيلتها. محدش كان عارف كده غير الرب، وهو تمم خطته لحياة رحاب. الحكاية دي فكرتني باللي ربنا عمله مع كيمبرلي دانييلز لما بعت خادمه لوكر المخدرات عشان يكلمها عنه. قصص رحاب وكيمبرلي بتورينا بوضوح جدا أنه مهما كان الماضي بتاعك ربنا مرتب لك مستقبل حلو. حكاياتهم بتقول لنا ان ماضينا مش لازم ابدا يحدد مستقبلنا. ربنا لا يعني مقدار الخطيه والبعد والسقوط اللي اختبرتيه، لانه بيقدم لك وبيقدم لي مخرج من كل ده، هو الايمان بيسوع المسيح. كل اللي عليكي تعمليه هو انك تامني بقلبك وتعترفي بلسانك ان يسوع المسيح مات عشان يدفع ثمن خطاياك. صدقي انه مش بس بيمحو ماضيكي، لكنه قادر ان هو يعطيك النصرة على كل قهر وعبودية ابليس حطك فيها. اصرخي ليه وقولي له يا رب انا النهاردة عايزة حياة جديدة في المسيح، عايزة بداية جديدة معاك يا رب. اؤكد ليكي ان هو هيسمع صلاتك وهيستجيب لصراخك وهيديكي حياة جديدة في المسيح يسوع.

عايزين نتحد النهاردة بكل ست أو بنت حاسة إنها رخيصة وملهاش قيمة عشان خطية حصلت في حياتها ومش قادرة تكمل حياتها بسببها. وكمان ممكن تكون اتورطت في أمور تانية غلط أكتر عشان حست إن الأمور أصلاً باظت فما بقتش فارقة. عايزين نصلي النهاردة إنك ما تقفليش على الموضوع ده أكتر من كده، تحطيه قدام ربنا وتتوبي من قلبك عنه وتصدقي إن ربنا هيغفر لك. ولو كنت عملتي كده قبل كده صدقي إنه غفر لك خلاص، ومش بس غفر لكن طرح خطيتك دي في بحر النسيان. اغفري لنفسك كل اللي عملتيه، ما تكمليش ماشية بالإحساس بالذنب اللي مرات بيوقعك في خطايا تانية. واعرفي إن كل ما هتحاولي تقومي إبليس هيفكرك باللي انت عملتيه. الابن الضال عمل حاجات كتيرة غلط قوي، ومع ذلك لما رجع وتاب أبوه قبله وما رجعهوش عبد يخدم في البيت، لكن ابن ليه حقوق وليه ميراث من تاني. صدقي إن دمه يطهر من كل خطية أيا كانت. اقبلي غفرانه ليكي، وكمان اغفري لنفسك أرجوكي. ولما إبليس يجي يعايرك باللي انت عملتيه ارفعي صوتك وقولي لنفسك: يسوع غفر لي وقابلني وفتح معايا صفحة جديدة، وأنا مصدقة إني حرة فيه. خدي قوة منه تكملي بيها من غير ما الخطية تقوى عليكي. خلونا نصلي. يا رب بشكرك عشان الصليب، عشان الدم اللي سال عليه، اللي مسح وغفر وشال كل خطية مهما كان قوتها ومهما كان يا رب عمقها. أشكرك إنك تقدر تحرر وتقدر تفك من كل حاجة تربطنا بيها بالخطية دي في الماضي وفي الحاضر، ويا رب ما تأثرش عليا في مستقبلي. أشكرك يا رب إنك فعلا مسحتها وإنك طرحتها في بحر النسيان ما عدتش فاكرهالي. يا رب ساعدني النهاردة أنا كمان ما افتكرهاش. ساعدني النهاردة رب أصدق إنك غفرتلي فأقدر أغفر لنفسي وما أفضلش مربوطة في حجر الخطية دي طول عمري. بترجاك يا رب بإيدك الحنينة طبطب على كل ست وبنت اتمرمطت في الخطية يا رب زمان ولسه متمرمطة لغاية دلوقتي ومش عارفة تتفك. بترجاك يا رب حرية من عندك. خدهم عند الصليب وريهم الحب الكامل اللي ليهم عندك وطاقة الغفران اللي خرجت من جنبك لكل واحدة فيهم، وساعدهم يغفروا لنفسهم وبحقيقي يشوفوا نفسهم أبرار في يسوع. مش لأن هم كويسين، لأنك أنت شلت الشيلة كاملة. ما يرجعش إبليس يعير، ما يرجعش إبليس يقهر، ما يرجعش إبليس يزل. من فضلك يا رب ارفع كل لوب وكل شكوى عليهم. حرية مجد أولاد الله يا رب، يستمتعوا بحرية مجد أولاد الله. شوفي نفسك بريئة النهاردة، شوفي نفسك كاملة النهاردة، شوفي نفسك حرة النهاردة في يسوع. الموضوع مش بقدرتك ولا بقوتك لكن باللي هو عمله. اغفري كمان للي أساءوا إليكي وورطوكي في الخطايا دي، اطلقيهم عشان تعرفي تتحرري وتتفكي للآخر. بشكرك يا رب عشان دمك اللي بيستر ويطهر من كل خطية. فرح يا رب في قلب إخواتي.

0: قلب كل واحدة رب الأيام دي حاسة مش عارفة ترفع راسها من الموضوع ده. فرح قلبهم يا رب، وريهم الحرية الحقيقية اللي فيك. في اسم يسوع بصلي، آمين.
1: أنا الصراحة مش بحب الكذابين. كنت بتبسط جدا إن أنا مش بحب الكذابين، لأن دي حاجة كويسة، أصلي أنا لا بحب الكذب ولا بحب اللي بيكذبوه. وأخدت فترة كبيرة كده مبسوطة وفخورة بالحاجة دي، لأن أنا بحب أعمل حاجة كويسة يعني. وبجد بقى مش كنت بس ببقى فخورة بيها، لقيت نفسي فعلا مش قادرة أحب اللي بيكذبوا، ومش قادرة أتعامل معاهم، ومش قابلاهم أصلا يعني. لو كلموني بقى بختصر المكالمة، لكن مش هوعظكوا يعني، لكن دي حصلت معايا بجد. قعدت اتخيل لو ربنا بيعمل معانا كده، وبعد كده تخيلت الصورة دي، يا ريت تتخيلوها معايا، ان ربنا كده ماسك شوية ناس هو مقرر انه هيحب الناس دي، لان هو الله محبة فهيحبهم. وبعد كده هو بيتعامل معاهم، لا انه لا مش الكذابين الصراحة، انا مش بملهم قوي، فبعد اذنكم على جنب. وفضل فرحان بدول. وبعد كده لان هو قدوس ومش بيحب الشر، فهو قرر ان هو لا يحب الشر ولا يحب الأشرار، راح خد شوية أشرار وحطهم على جنب، وفضل يصفي في الناس اللي معاه كده لحد ما يحب الناس الفظاع اللي جننوا اللي مش بيعملوا أي حاجة. بس لما تخيلت الصورة دي حسيت إن هو يمكن يحب له 2-3 كده بس، اللي هما مفهومش ولا أي حاجة. وده اللي احنا بنعمله بالظبط. أوقات في علاقاتنا بنجمع شوية ناس حوالينا حلوين قوي ونقول دول احنا بنحبهم، لكن أول ما تطلع حاجة منهم مش كويسة، مش قادرين الصراحة، بيخنقوا، مش لطاف، وأنا أصلا إنسانة مؤمنة فما بحبش الناس دي لأن هم أشرار. لكن التحدي الأكبر اللي ربنا بيعلمه لنا، بصي على اللي هو بيعمله واعملي أنت زيه. في فرق كبير قوي، ودي حاجة كويسة قوي، أنك تبقي بتكرهي الكذب أو بتكرهي النميمة، لكن ملهاش أي علاقة باللي بينم أو اللي بيكذب. دي حاجة ودي حاجة تاني خالص. من فضلك زي ما انت بتحبي ان الناس يعملوكي بالطريقه دي حتى لو فيكي مشكله، وزي ما بتتبسطي وبتفتخري ان الهك رغم كل اللي فيكي بيحبك وبيقدرك، انت كمان لازم تعملي كده مع الناس.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

في ثلاثة كلمات بنعمة الرب سوف نتحدث في جلسة أو زيارة الرب عند بحر طبرية. أول حاجة أنا شفتها في هذا الجزء ونفسي نتأمل فيها: ليلة فاشلة. ففي عدد في العدد العدد خمسة يقول لهم يسوع: يا غلمان، لعل عندكم إداما؟ أجابوه: لا. قبلها خرجوا ودخلوا السفينة للوقت، وفي تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. ليلة فاشلة. لكن في عدد في عدد أربعة ويقول: ولكن كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ. وأقول فجر جديد أو بداية جديدة ناجحة. لكن الجزء الثالث والكلمة الثالثة التي أريد أن نتكلم فيها هي رد نفس بطرس. ليلة فاشلة.

بداية جديدة، رد نفس. أبدأ بالجزء الأولاني وهو يتكلم عن ليلة فاشلة. أحبائي، إن الرب قد قال للتلاميذ حتى قبل الصليب، كان في كلام كتير بينهم وبين الرب، والرب قال لهم إنه تسبقوني إلى الجليل بعد القيامة، وهناك سوف ألتقي بكم. ليس هذا فقط، بل الرب أرسل رسالة خاصة مع المريمات من الملاك، وقال هذه الكلمات: قولوا لتلاميذ أنه قام من الأموات، وها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه. فلقاء الرب عند بحر، على بحر طبرية في الجليل، كان معادا قد أعطاه الرب للتلاميذ من حتى قبل الصليب. وهناك ذهب التلاميذ على حسب الميعاد واللقاء لكي ما يروا الرب. يقول في عدد 2: بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية، ظهر هكذا: كان سمعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم، ونثنائيل الذي من قانا الجليل، وابنا زبدي، واثنان آخران من تلاميذه مع بعضهم. يعني كلهم على بعض كانوا 7، واجتمعوا هناك علشان يتقابلوا مع الرب. أعتقد أنهم كانوا في المكان الصحيح. وعندما انتظروا الرب، أعتقد كان الليل، جاء الليل. وعندما جاء الليل لم يأتي الرب، وعندما لم يأتي الرب وهم ينتظرونه، قالوا: احنا هننتظر لغاية فين؟ لغاية امتى احنا هننتظر؟ الكلام ده مش موجود، لكن أنا بتخيل، بدخل في قلوبهم وبحط نفسي معاهم وبقول: أنا هعمل إيه دلوقتي؟ فقال، عدد 3، قال لهم سمعان بطرس: أنا أذهب لأعمل إيه؟ لأتصيد، أروح للحاجة اللي أنا أعمل إيه؟ أعرف أعملها. وبعايز يقول له: الحقيقة وإنت ماشي بعيد عني، وإنت مش بتنتظرني، ولا هتعرف تعمل اللي تعرفه ولا اللي ما تعرفوش. أحبائي، إن موضوع الانتظار ربما يكون مشكلة معانا كلنا، لأن عندما يأتي الليل، عندما تأتي التجربة، عندما يأتي الامتحان، عندما يأتي الانتظار، كثيرا ما نفضل أن نذهب لنحل مشكلتنا بنفسنا، نفضل أننا نذهب لنتصيد، نذهب لنحل ونأخذ ما نريد بالطريقة التي نريدها في الوقت الذي نحن نريده. قال لهم سمعان بطرس: أنا أذهب لأتصيد. كان قرارا فرديا، لكنه أثر على إيه؟ على كل الجماعة. قالوا له: نذهب نحن أيضا إيه؟ معك. فذهب السبعة معا، هم كانوا 7، وخرجوا ودخلوا. والسبعة يعني بروفيشنال صيادين، يعني بروفيشنال في ان هم يعرفوا امتى وفين ويصيدوا ازاي. فخرجوا ودخلوا السفينة. احبائي، هذا هو الانسان، هذا هو انا وانت. كم من مرة تركنا كل شيء وتبعناه، ولكن نرجع مرة تانية للقديم، نرجع مرة تانية للأماكن الضعيفة، نرجع مرة تانية للخطية، نرجع مرة تانية للشك، نرجع مرة تانية للخوف، نرجع مرة تانية نحسبها ونحاول نحلها بأنفسنا. كم من مرة فعلنا هذا، لكن شكرا لإلهنا الذي لا يمل منا ولا يفشل فينا، لكنه يؤمن ويصلي من أجله، الذي قال سمعان سمعان، لم يقل له بطرس بطرس، لكن قال سمعان سمعان

عملت إيه؟ الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى. هيكون في إيمان، بس أنا هصلي من أجل أن لا يفنى إيمانك. وأنت متى رجعت؟ ده في وعد وفي إيمان وفي دعوة وفي مستقبل مع كل الفشل اللي هو فيه. وأنت متى رجعت؟ فاعمل إيه؟ فثبت إخوتك. عجيب الرب، عجيب الرب اللي يشوفني ويشوفك وإحنا مش بنصدق في نفسنا. الحقيقة إحنا مش بنصدق في نفسنا، لكن هو مصدق فينا. عجيب يا رب، عجيب يا رب. إحنا بنفشل لكن هو مش بيفشل فينا. إحنا بنخور وإحنا بنقول خلاص خلصت، لكن هو يقول لسه القصة لم تنتهي، القصة لسه هتبدأ. خرجوا ودخلوا السفينة للوقت، وفي تلك الليلة لم يمسكوا إيه؟ شيئا. ده حتة ليلة. حتة ليلة، عندك ليلة من الليالي دي عشتها؟ ليلة التخبيط، ليلة المحاولات الفاشلة، ليلة الأفكار المتزاحمة، ليلة الفشل اللي حسيت مفيش أمل مفيش فايدة. في تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. لم يمسكوا شيئا يعني إيه؟ يعني أنا فكرت فيها، يعني إيه لم يمسكوا شيئا؟ يعني كل مرة يجوا ينزلوا الشبكة، هم سبعة متخصصين والسبعة ولا واحد منهم مسك سمكة واحدة، مفيش حتى سمكة واحدة. لم يمسكوا شيئا، حسيت ان هو زي يكون واحد بيمسك وفي الاخر يلاقي ايه؟ سراب. سراب ده اللي قال عليه سليمان، باطل الاباطيل والكل باطل وايه؟ قبض الريح. احبائي، كم من مره حاولنا ان احنا نجد شيئا يعزينا بعيدا عن المسيح. وانت بعيد تريد ان تمسك شيئا، لكن النتيجة لم يمسكوا، مش لم يصطادوا، لم يمسكوا، لم يمسكوا شيئا. يا رب اديني احفظ الدرس، ما ارجعش مرة تاني ادور على غيرك يا رب، ولا اذهب بعيد عنك، لانه باطل الاباطيل والكل باطل ولا منفعة تحت، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لا شيء، لا شيء. لكن القصة لم تنتهي عند هذا الحد، شكرا للرب. لكن في فجر جديد، في صباح جديد مع بطرس. كان في فجر جديد، فاكرين الفجر بتاعه عند الصليب؟ يعني ايه الفجر؟ يعني لما الظلام خلاص هيوصل لنهايته وبيشقشق الصبح، بيشقشق. اول ما يشقشق الصبح بيبقى فيه حيوان بيطلع صوت اسمه ايه؟ اسمه الديك. فصاحة الديك، هو اصل الصبح ده والديك هو ليه ذكريات مع الصبح، ليه ذكريات مع الصبح. إنكاره ما انتهاش عند، لكن لما قال له الرب قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني كام؟ ثلاث مرات. تذكر بطرس كلام الرب. كم من مرة الرب يجي لك في الصبح ويجي لك بصوت الديك والديك يكلمك؟ تذكر كلام الرب، تذكر مواعيد الرب، تذكر وعود الرب. الصباح في رؤية جديدة، في صباح جديد. أحبائي، أول حاجة عايز أقولها بالنسبة لليل قبل ما أسيب الليل، هل كان الرب غير

غير موجود عندما كانوا في تلك الليلة لم يمسكوا شيئا. هل كان الرب موجود ولا ما كانش موجود؟ كان موجود. ليه؟ لأن احنا نعرف أن يسوع أيضا على بحر طبرية كان واقف مستني. أحبائي عدم رؤيتنا ليه لا يعني عدم وجوده، فشلنا لا يعني عدم وجوده، بل هو الرب ونحن لا نمسك شيئا. هو الرب الذي يعلن أنه بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا، لأنه ليس بالقدرة ولا بالقوة لكن بروحي قال رب الجن. هو الرب، هو الرب. عندما لم تمسك شيئا هو الرب. ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع. قال لهم: يا غلمان، يعني يا أولادي، يا أولاد، ألعل عندكم إداما؟ هو ربنا ما كانش عارف، لا هو عايز يطلعها منهم إنه باطل الأباطيل والكل باطل ولا لا شيء. عايز يطلعها منهم إنهم فشلوا، عايز يطلع منهم إنهم ما قدوش، عايز يطلع منهم الاعتراف بعدم القدرة. كيما يبدأ بداية جديدة يجب أن يأتي الإنسان ويعترف بعدم قدرته. هل عندكم إداما؟ وده كان معروف على فكرة في هذا الوقت، لأنه لما بيجوا بالصيد بيبقى في ناس منتظرة وعايزة تشتري سمك، فبيقول ما بيقول لهمش عندكم سمك، عندكم خير، يعني يعني يعني جبتوا خير معكم علشان ممكن يشتروا منهم. فهم ما فكروش خالص إن هو يسوع، ما معرفوهوش. ليه ما عرفوهوش؟ في أسباب كثيرة، لكن أنا أعتقد جسد المماجد، لأنه في كل الحالات ما حدش عرفه في الأول لما ظهر، ولا لمريم المجدلية ولا التلاميذ ولا هكذا. قال لهم: يا غلمان، فافتكروا أجابوا لا. فقال لهم: ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. أنا الحقيقة مش بتعجب من الـ من الـ من اللي قالوا الرب ليهم، لكن أنا بتعجب على التلاميذ إن هم يروحوا يلقوا الشبكة على. أول حاجة إن هم عارفين قوي إن هو في الصبح السمك بيعمل إيه؟ بيهرب. تاني حاجة، هو يفرق اليمين ولا الشمال؟ ما هو ما فيش سمك، ما فيش سمك ولا يمين، هو السفينة على قد كده، يعني السمك هيجي يتكون في ناحية اليمين. لكن بسبب ان هم وصلوا لحتة مليانة فشل ففي يأس، فاللي وصل لليأس بيمسك بإيه؟ بأشياء. الله ينور عليك يا أخت بشرى، هي بالضبط كده. واحنا حقيقي لما نكون بعيد ساعات بنوصل لحتة يعني كريزي، يعني نوصل لكريزي ان انت الواحد ممكن يعمل حاجات كريزي. بعيد عن الرب ممكن تعمل حاجات لا تتخيل اللي انت تعملها، مش بتفكر. لكن لما حطوا على رموها على الجانب الايمن فتجد، فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. فقال ذلك، عدد 7، فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه، اللي هو مين؟ هو كاتب السفر بس مش عايز يقول عن نفسه. لكن فقال ذلك التلميذ الذي كان يسوع يحبه لبطرس، هما الاثنين مع بعض يعني ايه فوق رؤوس بعض، هو رب. هو انت عرفته ازاي؟ عرفته ازاي يا يوحنا؟ ما هو بيحب الرب، هو عارف. هو مين يقدر يؤمر فيكون؟ هو مين ممكن في العالم كله يقول ارمي على اليمين ويجي وفعلا يعني يحصل ويتم؟ مين اللي عنده هذه القدرة على السمك وعلى الطبيعة وعلى ما فيش غيره؟ هو الرب. كم من مرة الحقيقة في أمور كثيرة في حياتنا ما نقدرش نقول حاجة فيها غير إيه؟ هو الرب. مصلية ولا بالقدرة ولا بالقوة،

أصل هي مش بالعافية ولا بالحكمة البشرية، بس هي بتصديق وبالطاعة، وهو اللي يقدر يعملها، وهو الرب لم يمسكه شيئا. هو الرب برضو اللي منع السمك، هو نفسه اللي أمر السمك إن هو يجي ناحية اليمين. مع عصاك يا رب تيجي بفجر جديد في الترنيمة، مش كده؟ لما الليل يطول، لكن تيجي بفجر جديد، تيجي ببداية جديدة، تيجي ببداية جديدة. يا رب النهاردة تعالى، ودي رجاء جديد لكل نفس فشلت. يا رب تعالى النهاردة يا رب ببداية، بصبح جديد، تعالى رجع نفوس كتيرة تعرفك إنك أنت الرب ومفيش غيرك. يوحنا لأنه بيحب الرب عرفه الأول، لكن سمعان الحقيقة لأنه محبته بيعبر عنها بطريقة مختلفة غير يوحنا. ما احنا أصلي مختلفين. لما سمع سمعان بطرس أنه الرب، عمل إيه؟ أنا ما كنتش فاهم الحتة دي لغاية قريب، فأنتوا فاهموني. لما اتضر بثوبه في المرة في لوقا 5، لما عرف أنه هو الرب، عمل إيه؟ خر وقال أخرج من سفينتي لأني رجل خاطي. طب المرة دي عمل إيه؟ اتظر بثوبه لأنه كان عريانا وألقى نفسه في البحر. إيه رأيكم؟ هو عمل إيه؟ هو ليه رمى نفسه في البحر؟ شكراً. كنتش فاهمها. تصوروا إن هو من كتر شوقه للمسيح مش عايز يستنى لغاية لما السفينة توصل، فهو عايز يوصل قبليهم علشان يوحي يمسك فيه، علشان بيحبه، لأنه حس أنه يا رب أنت موجود فعلاً، ما اتقابل معاه قبل كده، اتقابل معه شخصياً، ظهر للصفا. اتظر ثوبه لأنه كان عريان وألقى نفسه، أما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم كانوا لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراع وهم يجرون شبكة السمك. فلما خرجوا إلى الأرض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. قال لهم يسوع: قدموا من السمك الذي أمسكتم الآن. فصعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئ سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتخرج الشبكة. فقال لهم يسوع: هلموا تغدوا. أجل الحتة دي اللي هو عدد 9، يوحنا 21 وعدد 9. لما خرجوا إلى الأرض نظروا إيه؟ جمرا. إيه رأيكم في الجمر دي؟ بتفكرنا بحاجة؟ بطرس افتكر حاجة في الجمر دي؟ أصل كان هو في ليلة سودة، كان مع الجواري مع العبيد، وكان بيعمل إيه؟ بيصطلي. يعني بيصطلي يعني بيتدفى، الدنيا كانت برد، وكان قاعد جنب الجمر ده، بس كانت جمر بتذكره بالخيانة وبالقعدة مع الأشرار وتابع المسيح من بعيد، وقال ما عرفوش وأنكر وخان. هي ديت مكان غلط، كان في مكان غلط، لكن ما أبعد الفرق بين جمر العبيد وجمر الإيه؟ وجمر الحبيب. أحبائي، إن هذه الأيام الصعبة التي نعيش فيها، التي يمتلئ بالأنانية والإنعزالية والوحدانية، التي يشعر الإنسان فيها أنه بردان لوحده، من يدفيني غيرك يا رب؟ بتفق الحب تأتي وتدفيني، طمني، تدينا رجاء جديد وشمس جديدة وفجر جديد وبداية جديدة. وقبل ما تيجي وتقول لي عملت كده ليه وتوبخني، تيجي وتوكلني الأول وتشبعني. ما أرق قلبك يا رب وأنت تتعامل

0: مع نفوسنا الخائبة.
1: صعد سمعان بطرس وجذب الشبكة إلى الأرض ممتلئة سمكا كبيرا 153، ومع هذه الكثرة لم تتخرق الشبكة. قال لهم يسوع: هلموا إيه؟ غدوا، تفضلوا، أنا اللي عزمكم، الفاتورة مدفوعة، ما تقولوش هم. هو عايل همنا صدقني، أصلي هو سمعان أذهب ليعمل إيه؟ لا أتصيد. كان عايز يجيب حاله، عايز يشوف بيته، عايز يملى احتياجاته المادية. يا رب أنت خلاص مشيت، قال له تعالى تعالى اتغدى، أنا مش ما أقدرش أشبع احتياجاتك، ما أقدرش. إله يقدر يملأ كل احتياجكم بحسب إيه؟ غناء في المال. ما يقدرش يملأ احتياجك، احتياجك الروحي، احتياجك النفسي، احتياجك المادي. يقدر يقدر، بس تعالى الجنب في محبته. هل هم تغدوا ولم يكسر أحد من التلاميذ أن يسألوا من أنت؟ إذ كانوا يعلمون أنه الرب. ثم جاء وأخذ الخبز وأعطاهم وكذلك السمك. هذه المرة الثالثة اللي ظهر فيها يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات، بعدما تغدوا. عدد 15، بعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس، ما قالوش يا بطرس، قال له ايه؟ قال له باسمه القديم، اصل لسه سمعان ربنا معاه شغل تاني. جابوا على جنب كده بعد ما اتغدى. قال سمعان، قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ وقال له كم مرة تحبني؟ 3 مرات. أتحبني أكثر من هؤلاء؟ إيه أكثر من هؤلاء؟ يعني هؤلاء دول أنت لسه برضو حاسس نفسك إن أنت بتحبني أكثر من هؤلاء، واخدين بالكم؟ إيه المشكلة مع بطرس؟ أول مشكلة إن هو حسس نفسه إن هو إيه، أحسن من إخواته. أنت لسه عندك الفكرة دي، لسه ما تصلحتش. قال: نعم يا رب، أنت تعلم إني أحبك. قال له، هو كمل، قال له: أنت تعلم إني أحبك أكثر من هؤلاء؟ لا، ما قالهاش. يبقى نجح ولا ما نجحش؟ نجح. قال له: ارعى خرافي، حملاني. لو كنت بتحبني يبقى حب ايه؟ حب اخواتي. الغلمان دول على فكرة مش غلمانك، لكن قال له ارعى ايه؟ خرافي. ده أول مرة. قال له ثانية: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم إني أعمل إيه؟ أحبك. قال له: ارعى، بدل خرافي ارعى إيه؟ غنماتي، اللي هو غالبا الحاجات الصغيرة، قطيع الصغيرة. قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فعمل إيه؟ حزن، يا حزن بطرس. هل الحزن ده كان حزن وحش ولا حزن كويس؟ لا، في حزن الحقيقة اللي هو بحسب مشيئة الله. الحزن اللي في العالم بينشئ موت، لكن الحزن الذي بمشيئة الله ينشئ إيه؟ ينشئ توبة للخلاص. يا ريتك تحزن، يا ريتي أحزن، يا ريتي أحزن على الإنكار، يا ريت أحزن على الشنكلة، يا ريت أحزن على أذهب لأتصيد، يا ريت أحزن. حزن بطرس لأنه قال له ثانية ثالثة: أتحبني؟ ليه؟ ثلاثة دول فكروا بإيه؟ بالإنكار، فكروا بالإنكار. وعمر ما رب ذكر له موضوع الإنكار. رب جميل، رب جميل ولطيف ومحب وذوق في معاملاته. ويا رب اديني أنا أتعلم منك.

أنا بعيد عنك يا رب، لكن أنت عايزني أبقى راعي زي بقلبك، وعايزنا كلنا نبقى أنت كلنا على فكرة رعاة في أماكن مختلفة. قال له يا رب أنت تعلم إيه؟ أنت تعلم كل شيء، أنت عارف حالتي، عارف صفاتي، عارف انكساراتي، عارف فشلي، أنت عارف كل شيء. لكن أنا مصدق ومش فشلان في محبتك يا رب. أنت تعرف إني أعمل إيه؟ إني أحبك. ويا رب النهاردة ذكرنا زي ما ذكرت بطرس، نرجع نحبك يا رب، ما نفشلش زي ما عمل بطرس. حزن بطرس، تاب، وقال يا رب أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف إني أحبك. ما أحلى رد نفس بطرس. ليلة فاشلة، صباح جديد وفجر جديد ورد نفس

0: أبوك سامع، أبوك سامع صلاتك، والنهاردة الرب هيكلمنا في جزئية رائعة في الصلاة عن كيف تمارس صلاتك بسلطان. وخصوصا هنشوف ناس في كلمة الله، الله عطاهم إن هم يكونوا عندهم السلطان الرائع. وعلى فكرة هو السلطان ممنوح ليا وليك ولكل حد بيسمعنا في سبع حاجات، يعني هناخد قدر المستطاع منهم في اسم يسوع: مصدر السلطان، تعريف السلطان، شخصيات كتابية مارست السلطان في الصلاة، امتلك أنت السلطان، مجالات استخدام السلطان، تنبأ على حياتك بالسلطان، كيف تستخدم أنت السلطان. أول حاجة مصدر السلطان. مصدر السلطان معروف هو الله، دوت اللي هو الكبير بتاع الكون، هو اللي بدأ الكون، هو اللي أسس الكون، فهو السلطان كله بتاع الله. لكن خلي بالك، واضح جدا ان الله اخد السلطان ده وراح اعطاه للمسيح. يقول لك دفع الي
1: كل سلطان،
0: كل سلطان. فالسلطان